التحالف يدمر 136 هدفا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ويؤكد العمل على تدمير شبكة الصواريخ البالستية. النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد طيار فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. ترامب يجدد التأكيد على أن واشنطن منعت إيران من امتلاك السلاح النووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. محادثات أمريكية روسية أوكرانية استمرت 6 ساعات في ميامي بحثت تدابير أمنية جديدة بين أوروبا وروسيا. واتفاق أمريكي روسي مفاجئ بشأن تعليق العقوبات مؤقتا عن الديزل الروسي وزيلنسكي مستاء. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت قوات التحالف أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للميليشيا، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة الجوية اليمنية على مدار الساعة.

0: هذا وأعلنت القوات المسلحة اليابانية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية للميليشيا الحوثية في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيا واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. من القاهرة مشاهدينا معنا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا. كيف تقيمون بداية النتائج التي حققتها القوات المسلحة اليمنية بالأمس، وإلى أي حد يعتبر أو يمكن اعتبار خسارة الحوثيين لباب المندب وميون وغيرها من المناطق يعني بمثابة خسارة لإيران وإرباكا أيضا لحساباتها الإقليمية؟
1: طبعا وفق المعطيات وفق الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل الناطق الرسمي للقوات المسلحة، تؤكد بأن العمليات العسكرية تمشي وفق سياق واضح ووفق خطط استراتيجية عملياتية من أجل تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله عمليات فجر اليمن. اليوم من خلال هذه المعطيات على أرض الواقع استطاعت القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، سواء العمالقة الجنوبية أو درع الوطن أو القوات المشتركة المتمثلة بألوية العمالقة أن الألوية التهامية، أن تعمل على السيطرة وتثبيت مواقعها في جبال كهبوب وأيضا في باب المندب ومحيط مدينة ذباب، وهو مؤشر بأن المعركة اليوم ستنطلق إلى مناطق أخرى بعد أن يتم التثبيت وأيضا يتم استكمال تمشيط الجيوب التي تتواجد فيها عناصر هذه الميليشيات. بالطرف الآخر هنالك عملية عسكرية تقوم بها القوات المسلحة على مختلف الجبهات وعلى رأسها تحرير المرتفعات الجبلية الحاكمة التي تعد الحاضن الحقيقي والحامي الأساسي للساحل الغربي المتمثل بمديرية الوازعية. أيضا هنالك تحركات وأيضا

0: عمليات تتم في جبهات مختلفة سواء في مأرب أو الجوف، وبالإضافة إلى الاستهدافات التي يقوم بها التحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية باستهداف الأسلحة النوعية والقدرات العسكرية لدى الميليشيات الحوثية في مناطق مختلفة سواء في صعدة أو في ريمة أو في البيضاء أو في صنعاء، وهي مؤشر بأن العملية هي متكاملة سواء من خلال الضربات الجوية أو من خلال القوات البرية التي
1: وهذه
0: تعمل
1: العملية دكتور فياض هي لقيت أيضا إشادة واسعة من السيد عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي قال إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. المحرمي أكد أيضا أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم أيضا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. إذن دكتور فياض، يعني بعد هذا التقدم الذي أعلنته الحكومة اليمنية، ما التحدي الأكبر الذي يواجهها الآن، وهل لديها أيضا يعني الإرادة والإمكانات العسكرية واللوجستية الكافية ل يعني تحويل هذا التقدم إلى واقع يصعب على الحوثيين تغييره؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية تخشى هذه العملية التي انطلقت بعد أن قامت القوات المسلحة وبدعم من التحالف العربي إلى إعداد المعركة من خلال رفع الجاهزية وأيضا الدعم اللوجستي وأيضا الدعم بالأسلحة النوعية التي نشاهدها وتستخدمها القوات المسلحة ضد الميليشيات الحوثية في جبهات مختلفة. وبالتالي أعتقد بأن العملية اليوم أصبحت أكثر وضوحا وأصبحت أكثر تكاملا سواء من خلال الدعم أو من خلال التنفيذ على أرض الواقع. لكن الميليشيات الحوثية تحاول أن تعمل على استهداف وتعمل على محاولة استخدام التقنيات التي تمتلكها والتي عملت على تهريبها من النظام الإيراني، لكن في ظل استمرار المعركة بنفس الوتيرة في من خلال سلاح الجو أو حتى من قبل القوات البرية والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، أعتقد بأن تحقيق الهدف أصبح قريبا وأن المعركة أصبحت تنطلق من جبهات مختلفة، والجبهات ستعمل على تحريكها في كثير من الجبهات التي لا تزال إلى اليوم في إطار الاستعداد للدخول في معركة فجر اليمن من أجل الوصول إلى صنعاء من جبهات مختلفة.
1: طيب، وإذا عدنا مرة أخرى إلى باب المندب دكتور فياض، والذي لا يمثل شريانا رئيسيا فقط لليمن وإنما حتى للمجتمع الدولي أو التجارة العالمية برمتها، يعني فهل يمكن أن تدفع التطورات الأخيرة التي تبعناها يوم أمس القوة الدولية إلى لعب دور أكثر جدية وحزما مع مصادر التهديد الحوثية، أم أنها ستكتفي فقط بدور المتفرج كما يحدث الآن إلا من بعض الدول التي شاركت الآن أو تشارك في عملية فجر اليمن؟
0: طبعا المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. اليوم اليمنيون ومن خلفهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استعادوا أهم نقطة كانت إيران أن تعلنها بأنها سيطرت عليه لتعمل على نقل الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب. اليوم على المجتمع الدولي تحديد مسؤولية تتمثل بالانتقال من نقطة البيانات والمواقف السياسية والدبلوماسية إلى نقطة التحرك الجاد في مساندة الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالقضاء على استمرار تدفق الأسلحة النوعية التي تزود بها إيران هذه الميليشيات والتي تستخدمها للأعمال الإرهابية سواء في الجغرافيا اليمنية أو حتى من خلال استهدافها للشقيقة المملكة العربية السعودية. وبالتالي فالمجتمع الدولي اليوم يجب عليه أن يذهب إلى تنفيذ كل القرارات الدولية التي صدرت تحت الفصل السابع وعلى رأسها قراري 22-16 والقرار 27-22 والتي تعمل على تحريم وتجريم استمرار تدفق هذه الأسلحة. ولا يمكن أن تستمر المجتمع الدولي وكل التحركات البحرية التي أطلقتها سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر بكذا أو كموقف

0: متفرغ، ويجب عليهم أن يتحركوا بشكل جاد من أجل أن تكون هنالك معادلة ومعركة متكاملة في البر وفي البحر.
1: نعم، شكرا لك من القاهرة. كنت معنا دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي.

0: في الخامس من أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. مئات طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
1: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: نشطنا مستمر مشاهدينا. وفيها عن النازحين في مدينة صور اللبنانية، العربية ترصد أوضاع التعليم لمشردي الحرب. ولدينا أيضا الجيش السوداني ينفذ ضربات جوية مركزة ضد مواقع للدعم السريع غربي كردفان.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 من سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأضاف أن قائد طائرة العودة تمكن بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة على المتهم واستعادة السيطرة على الطائرة. وأكد النائب العام أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ وأقر بأنه تصرف بمفرده، فيما تتواصل التحقيقات لفحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الحرب معها ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن طهران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تقرأ بداية المشهد الحالي بين واشنطن وطهران في ظل استمرار التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية؟
1: بداية طاب صباحك أستاذ أحمد والسادة المشاهدين الكرام أينما كانوا. نحن أمام مشهد معقد حقيقة ويتطور بسرعة. التقديرات الإيرانية مضافة إلى التصريحات التي سمعناها طيلة الأيام في الأسبوع الماضي تعكس بأن هناك ترقب وتقدير من قبل الإيرانيين بأن هناك ضربة عسكرية قد توجه لإيران، وهذه الضربة قد تكون أو الضربات قد تكون عاجلة وحتى قبل الانتخابات النصفية. ناهيك عن أن هناك تقارير في الأسبوع الماضي عكست بأن هناك نشاطا متواصلا للطيران الأمريكي في اختراق الأجواء الإيرانية، وأيضا شهدنا عمليات متسارعة عسكرية لجماعات مسلحة سيما في سيستان وبلوشستان. كل هذا يعكس أو كان يعكس بأن هناك ضربة مترقبة، لكنما حديث دونالد ترامب اليوم مع بوتين والمفاجأة التي سمعناها في قضية الاتفاق على تحرير أو الإفراج عن طنون كثيرة من الديزل وتناول أيضا الملف الإيراني، هذا ربما يكون هو يعني تطور لافت. هل هذا يعكس بأن هناك رغبة روسية للانخراط في موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتقليل المصاعب التي كانت موجودة في التفاوض، أم أنه مرحلة قد يكون الروس قد تجاوز فيها إيران وبالنتيجة توفير مزيد من الفضاء للضربة الأمريكية؟
0: طيب لكن دكتور جعفر، هذه الضربة يعني سواء إذا كانت قبل الانتخابات النصفية أو بعدها، كيف تلقفتها إيران كتهديد يعني، وإلى أي حد تؤثر أيضا على حساباتها العسكرية والسياسية؟
1: ربما إن كانت فقط ضربة عسكرية قد لا تؤثر كثيرا، لأنها قد لا تختلف عن بقية الضربات العسكرية التي شاهدناها في الماضي. يعني إذا ما كان دونالد ترامب يبحث عن سردية لصورة النصر في الخروج من هذه الحرب، وسمعناه كثيرا أكد على أنه هذه الحرب ستنتهي قريبا وبشكل جدا عاجل، ولكن بأشكال مختلفة سواء كان دبلوماسية أو وكانت عسكرية. ولكنما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بقية العناصر الأخرى وفهمناها بأن هذه الضربات العسكرية تأتي في سياق حرب هجينة مركبة من عملية استخباراتية في الداخل الإيراني ومزيد عن موضوع الضغط الاقتصادي، فأن هذه الضربات ربما تهدف يعني إلى إزالة دائرة من الشخصيات القيادية في إيران وإيجاد خلل حقيقي في الأوساط الأمنية في إيران، وبالنتيجة نذهب إلى الفوضى على

0: الصعيد الداخلي، وحين ذلك ربما هذه الضربات العسكرية سوف تكون أكثر تأثيرا حقيقة. لكنما النظام لا أعتقد بأنه جاهز يعني لاستيعاب لهذه الحرب الهجينة. لكن لا نستطيع أن نقول بأنه أي ضربة عسكرية سوف تزيل النظام أو تسقطه بسرعة، وإنما تدخلنا في مرحلة فوضى لا نستطيع حقيقة
1: هذا يدفعنا يعني للتساؤل أيضا عن أنا فهمت من سياق حديثك أنك لا تستبعد أن تكون هناك ضربة أمريكية قبل الانتخابات. والسؤال هنا يعني ما مصلحة ترامب يعني في خرق العرف السياسي الأمريكي أو القائم على تأجيل المغامرات العسكرية إلى ما بعد الانتخابات؟ يعني ما هي المكاسب التي يمكن أن يحققها من المجازفة بضربة لإيران قبل أو عشية الانتخابات النصفية؟
0: يعني أول العنصر الثالث المؤثر وهو إسرائيل ونتنياهو لا ينبغي أن نتناساه في هذه العملية العسكرية. ربما هناك حاجة ماسة لخروجه من مأزقه السياسي في ظل إيجاد حرب مع إيران في هذه المرحلة، لأن ذلك سوف يكون ذريعة من أجل تأخير الانتخابات. ورأينا الموقف الأمريكي اليوم في إدانة محكمة الجنايات الدولية أو معاقبتها، ما يعكس أنه الصلة والعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمدى التي يمكن أن تذهب فيه للدفاع عن نتنياهو وإسرائيل في هذه المرحلة. ناهيك عن أنه ربما دونالد ترامب وحتى الإيرانيين يعتقدون بأنه حتى إن كان هناك مسارا تفاوضيا ينبغي أن يتم، لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضربة عسكرية، بمعنى أن تكون هناك ضربة عسكرية لإيران هي تشكل صورة النصر. ودونالد ترامب يقول بأنه قد أنهينا المهمة على مختلف الصعود، بالنتيجة أجبرنا الإيرانيين على التفاوض، وأي تفاوض سوف يحصل من الممكن أن يسوقه كسردية نصر بالنسبة إليه.
1: من لندن كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان مشاهدينا. وبعد 3 أعوام على الحرب لا يزال 250 ألف لبناني في عداد النازحين، 14 ألفا منهم تقريبا داخل مراكز الإيواء. ومع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلديات صور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مبان رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
2: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان، انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس صور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
3: اللي بيطلع من بلده من داره شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع على بلادنا وعضيعنا نقعد بدون بيوت، نقعد على بالحالة يعني نقعد على شو مكان بسموها، نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيعنا.
2: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى. لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14 ألف نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
4: تنقل بالأولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. هيدول بتقولي شو ذنبهم؟ يطلعون عايشين هيك وضع.
5: نحن قدرنا نأمن 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس أنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ أنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف. تدخل

0: تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف. أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
1: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250 ألفاً، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
2: في قطاع غزة مشاهدينا، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر.
3: هكذا حولت إسرائيل هذا المربع السكني إلى حجارة متناثرة، لا أسقف ولا جدران ولا حتى ألعاب الأطفال سلمت من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المربع بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى ارتقاء مواطنين بينهم طفل وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى دمار كبير حل في هذا المكان الواقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. الحمد لله على سلامتك.
4: الله يسلمك يا رب.
3: إيش اللي صار بالضبط؟
4: دمار، عارف ايش دمار؟ دمار عمارة على السادس نزلوها، شوف ايش كم دار ضربوا، اول مرة نشوف صواريخ زي هيك بتنزل على غزة. دمار مربع كامل دمروه، حس من الله ونعم الوكيل عليهم. بس هلقيت كلها هيتنا ارتمينا في الشوارع، اكم دار اكم عيلة اكم نيلة، وين نروح وين نرد؟ هلقيت الشوارع بدنا نرتمي، ايش نعمل ايش نسوي ايش نقول؟
3: ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. من حي الصبرة بمدينة غزة، محمد حمو، العربية.
2: أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني شن ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وإمدادات لقوات الدعم السريع داخل مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. وأضافت المصادر أن ضربات دقيقة أخرى استهدفت مدينة الفولة وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. أسمرة تتهم أديس أبابا بإعلان حرب عدوانية، والأخيرة تقول إن إريتريا توغلت في تيغراي.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
4: Intense work was extremely dangerous.
3: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح

0: طرح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. أضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في مسعى لخفض أسعار الوقود، ووصف ترامب الاتفاق بأنه صفقة كبيرة موجها الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
1: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country, and it's diesel, which is what we want. So, thank you.
0: كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بصفقة الديزل مع روسيا رغم انتقادات الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي الذي اعتبر أن الهدايا لبوتين لن تجلب السلام على حد قوله.
1: Diesel, which is what we need, so we're very happy to get it. We're very happy to get it. Look, we need it. Oil prices are already dropping like a rock, so we're very happy to get it.
0: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام كما ذكرنا على حد قول الرئيس الأوكراني. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه الساعة الإخبارية. ما دلالات إذن قرار واشنطن تخفيف العقوبات على المحروقات الروسية في هذا التوقيت؟ هل يعكس تغييرا في حسابات الإدارة الأمريكية تجاه روسيا أم أنه ضرورة اقتصادية مؤقتة ليس أكثر؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا لا أعتقد هذا يشي بتغير استراتيجي في التعاطي الأمريكي مع روسيا، وإنما حاجة مؤقتة، حركة طابعها تكتيكي. نتحدث عن الديزل فقط. الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات عن تصدير النفط الروسي، وإنما فقط مادة الديزل ولمدة 6 أشهر. وعلى أن تحصل الولايات المتحدة على نحو سريع على كمية كبيرة من أجل أن تضخ في الأسواق في الولايات المتحدة. الديزل ارتفعت أسعاره كثيرا بحدود 6 دولارات يعني الجالون الواحد، ارتفاعا كبيرا، وهو يؤثر على نحو مباشر في القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري والرئيس ترامب شخصيا. المزارعين الذين ينقلون الأطعمة، الشاحنات.
0: طيب، ولكن كيف دكتور عقيد، نحن نتحدث عن 24 يوما فقط تبقت الانتخابات النصفية، فهل يملك ترامب الآن رفاهية الوقت التي تمكنه من توظيف هذا القرار انتخابيا، تنخفض أسعار الوقود ويحظى بتأييد الناخب الأمريكي في هذه الفترة المتبقية فقط؟
2: طبعا هناك من يشكك بنجاعة هذا الحل، لكننا لا نعرف المحادثة الهاتفية التي حدثت بين ترامب وبوتين، لا نعرف تفاصيلها. نعرف فقط أنه على نحو سريع جدا مباشر يعني ملايين الأطنان، عشرات الملايين من الأطنان من الديزل الروسي ستكون في الأسواق الأمريكية حتى قبل أن تكون في الأسواق العالمية. الأوروبيون لحد الآن يعني لم يرفعوا حظرهم على التعاطي مع الديزل الروسي. إذا ظهرت هذه الكميات خلال أيام قليلة، أعتقد يمكن أن تساهم بتخفيض أسعار الديزل. الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت أسعاره كنتيجة لحرب إيران بحدود 40%، وجزء من المشكلة هو داخلي أمريكي. لا يوجد ما يكفي من مصافي لتكرير هذه المادة نفسها، فالرئيس ترامب وقع تحت ضغط حقيقة يعني ضغط انتخابي يدفعه إلى مثل هذه الخطوة. هل ستؤثر؟

0: كثيرا لا نعرف، لكنها محاولة، وهي تتسق مع شخصية الرئيس ترامب السياسي المليء بالمفاجآت.
1: طيب، وفقا لهذا القرار أيضا، يعني هل هو اعتراف ضمني أمريكي بمحدودية العقوبات في تغيير الموقف الروسي من الحرب الأوكرانية؟ وهل يستطيع بوتين أيضا استثمار يعني هذا الاتفاق لتعزيز موقفه أو موقعه التفاوضي أمام واشنطن بشأن الملفات الخلافية المختلفة؟
0: يعني أولا بخصوص أوكرانيا، الحرب الأوكرانية الروسية ليس واضحا، يعني هناك تعمد من الجانب الأمريكي والجانب الروسي بخصوص ما الذي يعني طلبه ترامب من بوتين كي يقبل بهذا، لأنه يقدم خدمة كبيرة إلى روسيا، يعني حوالي 6 مليارات دولار ستستفيد روسيا في أدناها، يعني ستحصل من هذه الصفقة كلها يعني في أدنى التقديرات. فما الذي طلبه هو من بوتين؟ هناك تصورات أنه طلب منه أنه تتوقف روسيا عن قصف البنية التحتية الأوكرانية في خلال هذا الشتاء، لأنه هذه إشكالية يعني مستمرة دائما. روسيا تستخدم الشتاء لضرب المحطات الكهربائية الأوكرانية، ويعني جعل الحياة صعبة على المدنيين في أوكرانيا، كسر معنوياتهم.
1: طيب، هذا مطلب إيجابي، ما هذا مطلب إيجابي بالنسبة لأوكرانيا، لكن يبدو أن زيلنسكي من تصريحاته يبدو أنه غاضب جدا من هذا الاتفاق، يعني فهل ترى أن قلقه مبرر؟
0: قلقه مبرر لجهة غضب زيلينسكي، وهو غضب مهذب، أنه قال لم يقولوا لنا، لا نعرف أي شيء، يعني أرسل وفدنا إلى ميامي ونحن لا نعرف أن الولايات المتحدة تخطط.
1: دكتور عقيل، أعتذر منك، مضطرون للتوجه إلى واشنطن أو نيويورك لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي.
2: تضخم بلغ 300% للاستهمال، المرتبات لا تدفع للشرطة ولا للجيش، ولكن تذكر التالي: لن يحصلوا أبدا على سلاح نووي، ولهذا السبب دخلنا في هذه الحرب. قبل أقل من عامين أو ثلاثة، الديمقراطيون سلموا لنا العصر المظلم لأمريكا، والآن سرعان ما حولنا العصر المظلم إلى العصر الذهبي الأمريكي. وعلى الرغم من كافة الإعاقات، من يسار المتطرف، أمتنا وضعها الآن أفضل مما كان عليه أبدا، والأخبار الكاذبة لا تعرف ماذا تفعل، هم يكرهون ذلك. كل هؤلاء الأشخاص في الخلف يريدون فشل بلادنا، وليس كلهم أشرار، حوالي 92% منهم فقط، لدينا 8% منهم لطفاء، لا أعرف ما الذي يفعلونه، ولكن الإعلام الزعافي يرفض التحدث عن الأرقام القياسية، فلم تمانعوا، أنا سأفعل ذلك بنفسي. هذه إحصاءات حكومية وليست مني، وكتب أشخاص يميلون لليسار. أعلن للتو أنه تحت قيادة جمهورية الدخل للعائلة الأمريكية ارتفعت إلى أعلى المستويات المسجلة في تاريخ بلادنا. عدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم الآن مقارنة بأي وقت في تاريخ بلادنا. وهذا على الرغم من يؤسفني فعل ذلك، لأننا نريد أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. قطعنا أو أوقفنا أكثر من مليون وظيفة اتحادية، وأنا أكره فعل ذلك، وأنتم تعرفون حال الموظفين الاتحاديين.
1: إذا نكتفي بهذا القدر من تصريحات الرئيس الأمريكي خلال تجمع انتخابي في نيويورك، يقول من خلاله إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إن إيران تواجه العديد من المشاكل. دكتور عاقل عباس، أهلا بك من جديد. يعني كنا نتحدث عن موضوع روسيا، أريد منك تعليقا أخيرا قبل أن أختم معك على ما صرح به ترامب الآن.
0: طبعا ترامب لا يحاول أنه يستعدي أوكرانيا، الأوروبيون يقفون معها، لكنه الآن في هذه الحملة الانتخابية يهمه يعني

0: خطير إيران بيوصفها تهديدا على الأمن القومي الأمريكي، يعني كلامه أنه لا سلاح نووي، وتهدئة الأشياء مع أوكرانيا، يعني الإشارة نحن الشريك القوي وما إليه. وقد يظهر فعلا أنه ترامب قدم شيئا ما لأوكرانيا من خلال الحصول على التزام ما من روسيا في البنى التحتية الأوكرانية. أعتقد حينها حتى الانزعاج الأوكراني والانزعاج الأوروبي سيتراجع.
1: الشؤون السياسية الأمريكية، دكتور عقيل عباس. في كييف مشاهدينا، دخلت الجسور دائرة الاستهداف الروسي لتواجه العاصمة تهديدا لشرايين تربط ضفتيها وتعتمد عليها حركة السكان والإمدادات. ومع تكرار الضربات بالتزامن مع استهداف منشآت الطاقة واقتراب الشتاء، تتخذ السلطات تدابير عاجلة لحماية المعابر وضمان استمرار الحياة في المدينة.
2: شبكات حماية وأبراج رشاشات آلية تستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات وتوجيه النيران نحوها بمدى يقارب كيلومترا. وسائل لجأت إليها كييف لتعزيز حماية جسورها التي تمثل شريانا استراتيجيا للعاصمة الأوكرانية، تربط ضفتي دنيبرو وتعبرها الإمدادات والبضائع والموظفون وكل ذي حاجة يوميا. لكنها دخلت دائرة الأهداف الروسية بمسيرات نفاثة طالت الجسر الجنوبية ثم الشمالية. الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بالجسور وأوقعت إصابات، وأغلق المرور مؤقتا، وامتدت تداعياتها إلى طرق العاصمة الرئيسية حيث تكدست السيارات ولجأ بعض السكان إلى عبور الجسور سيرا، ما دفع مجلس دفاع العاصمة إلى الاجتماع واتخاذ تدابير عاجلة.
3: العدو يدمر البنية التحتية بما فيها المنشآت الحيوية والمرافق اللوجستية والمساكن والمنشآت الاجتماعية، ويضاف إلى ذلك أننا الآن على أعتاب الشتاء ونرى أن العدو بدأ أيضا بتدمير قطاع الطاقة. سنعمل معا بكل ما لدينا من إمكانات لضمان استمرار الحياة والخدمات الأساسية في المدينة تحت الهجمة المتواصلة، ونتصرف بمسؤولية وواقعية حتى إن كانت بعض القرارات، لنكن صريحين، غير شعبية، فالأمر لا يتعلق بالراحة المعتادة بل بالبقاء على قيد الحياة.
2: هنا يتضح حجم الأزمة. تعطيل معبر يدفع حركة السير نحو الجسور الأخرى ويزيد الضغط عليها، ومع تكرار الضربات تتزايد المخاوف من صعوبة التنقل ونقل الإمدادات والوصول إلى أماكن العمل والخدمات بين ضفتي العاصمة. مع بدء الإنذار يغلق جسر بادول في الاتجاهين لمدة 15 دقيقة، ويتوقف العبور على الجسر الجنوبي المدة نفسها باتجاه الضفة اليسرى، بينما يبقى الاتجاه الآخر مفتوحا. أما جسور الشمال ودارنسكي وباتون والمترو فتسمح الإجراءات المعلنة بعبورها أثناء الإنذار.
4: ويرى زيلينسكي أن استهداف الجسور والخدمات يهدف إلى دفع السكان لمغادرة مدنهم، ويقول أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين أمر مطلع سبتمبر بشن هجمات دون قيود تشمل الاتصالات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والجسور. ضيف عادل لقناتي العربية والحدث، كييف.
1: وإلى التوتر في القرن الأفريقي، حيث أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس من انسحاب قوات تيغراي من مدينتي في شمال الإقليم قرب الحدود الإثيوبية مع إريتريا وسط تصاعد المواجهات مع الجيش الإثيوبي. ويأتي ذلك مشاهدينا بالتزامن مع نشر إريتريا ما بين 5,000 و8,000 جندي في تيغراي بحسب الاتهامات الإثيوبية. من هي قاضية جنوب أفريقيا نافي بيلي التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026؟ نتعرف أكثر على مسيرة حياتها في هذا العرض.

أدى زلزال بنما أو بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية، تتجاوز قوته 7 درجات بعد الزلازل المدمرة التي ضربت مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو، والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس الماضي.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: يستضيف ريال مدريد نادي فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، ويستضيف برشلونة نادي خيتافي، ويدخل النادي الكتالوني المباراة متصدرا لجدول الترتيب ب 21 نقطة. وفي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الأخير دون انتصار. وفي الدوري الفرنسي يبحث باريس سان جيرمان عن انتصار جديد عندما يستضيف الصاعد نادي لومو. حقق نادي النصر الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي تغلب القادسية بنتيجة كبيرة على مضيفه الخلود بخمسة أهداف دون رد. وبأربعة أهداف نظيفة فاز الأهلي على مضيفه الفتح في المباراة التي جرت في الأحساء في هذه الجولة من الدوري السعودي. وتتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الهلال وضيفه الاتحاد. ويسعى الاتفاق للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف الخليج، بينما يحل نيوم ضيفا على الحزم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
0: نهاية النشرة، ونذكر بالعناوين مشاهدينا. التحالف يدمر 136 هدفا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، ويؤكد العمل على تدمير شبكة الصواريخ البالستية. النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد طيار فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. ترامب يجدد التأكيد أن واشنطن منعت إيران من امتلاك السلاح النووي وأن الحرب ستنتهي قريبا. مفاوضات أمريكية أوكرانية أوروبية في ميامي للتوصل لمقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. واتفاق أمريكي روسي مفاجئ بشأن تعليق العقوبات مؤقتا عن الديزل الروسي، وزيلنسكي مستاء. نهاية النشرة، كونوا بعافية.

0: thoughts to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: They're the architects of power, economics, and politics.
14: Or stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
15: لحظة فارقة، خط فاصل
16: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
15: بين الانتظار والانطلاق،
16: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
17: خلاصة يوم قد انتهى،
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
18: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
19: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل، لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
20: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
21: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد.

0: أن تعرف أكثر.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

التحالف يدمر 136 هدفا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ويؤكد العمل على تدمير شبكة الصواريخ الباليستية. النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد طيار فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. ترامب يعلن عن اتفاق مع بوتين على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. وعن النازحين في مدينة صور اللبنانية، العربية ترصد أوضاع التعليم لمشرد الحرب.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أعلنت قوات التحالف أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية للميليشيا، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية للميليشيا الحوثية في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيا واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. قال عبد الرحمن أبو زرع المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمنية إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد المحرمي أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. Yeah.

0: في الخامس من أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. مئات طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
1: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار

0: انتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأضاف أن إذا طائرة العودة تمكن بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة على المتهم واستعادة السيطرة على الطائرة. وأكد النائب العام أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ وأقر بأنه تصرف بمفرده، فيما تتواصل التحقيقات لفحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الحرب معها ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات. وأكد ترامب عبر مضيق هرمز أمس أكد عبور 28 مليون برميل من النفط حسب قوله.
2: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
1: من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية في مسعى لخفض أسعار الوقود. ووصف ترامب الاتفاق بأنه صفقة كبيرة، موجها الشكر لناظره الروسي فلاديمير بوتين.
3: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So thank you.
1: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله. ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. هذا وأجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. أضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. إلى لبنان، وبعد 3 أعوام على الحرب لا يزال 250,000 لبناني في عداد النازحين، 14,000 منهم تقريبا داخل مراكز الإيواء. ومع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلديات الصور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مباني رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
4: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان، انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
5: بيطلع من بلد

من داره، شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع على بلادنا وعضيعنا نقعد بدون بيوت، نقعد على

0: لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14 ألف نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
1: تنقل بالولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. وهيدول بتقولي شو ذنبهم يضلون عايشين هيك وضع؟
2: نحن قدرنا نأمن 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس أنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ أنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف، أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
0: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250 ألفاً، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
3: أفادت مصادر عربية بأن الجيش السوداني شن ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وإمدادات لقوات الدعم السريع داخل مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. وأضافت المصادر أن ضربات دقيقة أخرى استهدفت مدينة الفولة وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

أعلنت لجنة نوبل للسلام فوز القاضية جنوب أفريقية والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. ورحب مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفوز نافي بيلاي بالجائزة وعبر عن تقديره لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان. ولكن من هي قاضية جنوب أفريقيا نافي بيلاي التي فازت بهذه الجائزة لعام 2026؟ نتعرف أكثر على مسيرة حياتها في هذا العرض.

0: وفي الأخبار العاجلة، ترامب يقول الآن لن ننسى أن النرويج لم تمنح الولايات المتحدة جائزة نوبل للسلام. وهذا يقودنا للخبر التالي. بعد إعلان فوز بيلاي، فرضت إدارة ترامب عقوبات غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المحكمة بالمارقة.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
2: قرار لجنة نوبل للسلام للعام 2026 بمنح القاضية السابقة بالمحكمة الدولية الجنائية نافي بيلاي الجائزة أغضب ترامب ووصفه بالمهين. وبعد ساعات قليلة ردت إدارته بزلزال سياسي تمثل بفرض عقوبات شاملة وغير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل عملياتها بالكامل عبر حظر التعاملات المالية معها، لأنها بحسب وصف إدارة ترامب محكمة مارقة. وفي محاولة لتبرير قرار بلاده، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية جاءت

0: بهدف الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ترامب لن يسمح بذلك. المحكمة الدولية نددت بقرار العقوبات الأمريكية واعتبرته هجوما على سيادة القانون الدولي، وقالت إنه لا أحد يعلو فوق القانون والتاريخ سيحكم على هذه اللحظة. المحكمة دعت أيضا الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة، إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها. الاتحاد الأوروبي لم يتأخر بإعلان الدعم والمساندة، وأكد استعداده لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها. ودعت المفوضية الأوروبية إلى فتح باب التهدئة وحل الخلاف بالحوار، خاصة وأن هناك 6 أشهر قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. محاسن حدارة، العربية.
1: وفي نهاية النشرة نذكر بالعناوين: التحالف يدمر 136 هدفا في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، ويؤكد العمل على تدمير شبكة الصواريخ البالستية. النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد طيار فلاي دبي خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية. نهاية النشرة، كونوا بعافية.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
6: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة أسرة حميد الدين؟
1: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، وحصل انقلاب 55.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع سيادة لواء أحمد قرحش وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مرة جديدة في هذا البرنامج. أريد أن أتابع معك إذا تكرمت في موضوع النواة الأولى للضباط الأحرار ووصولا إلى التشكل. متى أي تاريخ تعطيه للتشكل الكامل لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟ ديسمبر 61 مثلا؟
1: هو مر بمراحل مختلفة، كانت لقاءات محدودة جانبية وضع الفكرة، وحقيقة كانوا القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وبدأت تتبلور الفكرة من هذه المجموعة، وهذه المجموعة كانت متمثلة في القياديين الأساسيين من صالح الأشول وأحمد الرحومي وعبد العزيز المقالح ومحمد مطهر وعبد المغني، هذه هي أنا وحمود بيدر، هذه هي المجموعة الأولى التي كانت مرتبطة حزبيا.
0: محمد مطهر زيد اللي أطرك، اللي نظمك،
1: الذي نظمني ونظم الكل، هو كان دينامو الثورة حقيقة.
0: دينامو الثورة،
1: أيوة. هو كان شخصية يعني غير عادية، كان شخص صغير ولكن عقل كبير كان.
0: كيف نظمك؟ كيف وثق فيك؟ كيف كان
1: لأنه كلنا
0: القيادي
1: كلنا
0: يثق كلنا بمن يتحدث
1: كلنا
0: إليه؟
1: كلنا زملاء، كلنا كنا تقريبا.
0: بس كان في خوف، كان ممكن تروحوا فيها إعدام أو لا سجن.
1: لا لا لا لا, لا. يعني كان لنا يعني زمالة أولا في المدارس، أيوة، قبل أن تكون قبل أن يذهبوا إلى الجيش قبلنا، ونحن كلنا في مدرسة واحدة التي كانت هي بالنسبة لي

0: كثير من الضباط.
1: طيب انتوا كنتوا اصدقاء بس كل اللي انتسبوا للتنظيم؟
0: لا زملاء.
1: طيب زملاء بس
0: زملاء.
1: بالمدرسة؟
0: ايوه
1: بس بالمدرسة. كل اللي انتسبوا للتنظيم بكل اليمن
0: كلهم
1: كانوا اصدقاء؟
0: كلهم
1: يعني مش منطق.
0: كانوا زملاء في المدرسة
1: كلهم
0: وتربى كلهم
1: كل القيادات
0: كلهم كلهم يعني القيادات هذه القيادة التي هي موجودة
1: تمام
0: كانت موجودة.
1: ولما يجوا ينظموا حدا أو يأطروا حدا كيف بيفاتحوه؟ ما كانوا يخافوا من أنه توصل هاي الأفكار للدولة؟
0: لا كان فيها سرية تامة وكان فيها علاقات زمالة موثوق بها وكانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك وكنا نشعر من أن حولنا صف كبير جدا شعبيا كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا سواء وإحنا في المدارس
1: تمام.
0: كانوا ينظروا إلينا كثيرا من الناس لأنه تغير منهج التعليم وتغيرت الحكاية وأصبحنا نخطب في الميادين وأصبح كان عندنا ندوات يعني تقريبا أسبوعيا في المدارس فتبلور الفكر الوطني.
1: هاي بصفتكم شو بصفتكم شو كنتوا تعملوها هذه الندوات والخطب وإلى ما هناك؟
0: بصفتنا الطلاب.
1: طلاب عادي حراك طلابي.
0: وعاد احنا طلاب
1: حراك طلابي نعم.
0: عندما خرجوا دفعتين في الكلية الحربية الدفعة الأولى والثانية فكنا أصبحنا كزملاء تماما يعني نروح عندهم في يوم الخميس أو يوم الجمعة في العطلة ونلتقي معهم أو يأتوا إلى عندنا للمدارس وبعدين انتقلنا بعدهم إلى صف الجيش والأمن أيضا الشرطة.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب أو الثورة؟
0: طبعا
1: شو مثل ماذا؟
0: لقاءات طبعا كان لنا لقاءات جماعية ولقاءات خاصة محصورة مثلا أنا كنت مع مجموعة بقيادة محمد مطهر ومجموعة بقيادة علي عبد المغني ومجموعة بقيادة حمود بيدر ومجموعة بقيادة الرحومي وبقيادة الأشول إلى آخر آخر المسميات.
1: تمام بس أعود إلى التاريخ معك أنت التاريخ اللي ممكن توثق فيه للذاكرة السياسية وللتاريخ اليوم اللي تعتقد أو الشهر اللي تعتقد أنه ملامح تشكيل الضباط الأحرار قد اكتملت؟
0: هذا في شهر
1: 5/62
0: 5/62
1: نعم.
0: التشكيل النهائي
1: قبل 4 أشهر تقريبا
0: قبل 4 أشهر أيوه الثورة. حصلت بعدها مظاهرات أيوه فكان هذا هو الاجتماع الرئيسي وكانوا من القيادات الأساسية مثل عبد المغني ومحمد مطهر ما كانوش في هذا الاجتماع التأسيسي الكبير والذي كان حضره مجموعة كبيرة.
1: لماذا لم يكونوا فيه؟
0: لأنهم كانوا في تعز مع البدر. أيوة لكنهم كان قدهم مجهزين عاد يعني قدهم أيوة ف يعني في هذا الاجتماع الذي حصل فيه اليمين التنظيمي
1: أقسمتم اليمين في هذا الاجتماع
0: في هذا أنا بالنسبة لي وزميلي عبد الوهاب الحسيني رحمه الله كنا مدعوين إلى هذا الاجتماع ولكن كنا إلى حد الآن قد أعلن عن ترقيتنا إلى ملازم ثاني لكن ما كان قد وضعت على أكتافنا لأن البدر يعني أعلن ترقيتنا وعلى أساس أن احنا نحضر إلى كسره ويركب لنا النجمات ونصبح رسميين بينما الذين كانوا حاضرين قدهم ضباط فيهم

0: أكبر رتبة كانت مقدم ونقيب وملازمين.
1: نعم.
0: أيوة. فكان في هذا هو تحديد اسم الجمهورية العربية اليمنية والأهداف الستة.
1: يعني بس عفوا يعني أنت حضرت حضرتك شخصيا؟
0: لا حضرت.
1: ما حضرته لأنه
0: لا اعتذرنا وصلنا إلى الاجتماع.
1: شو العلاقة بس بنفس اليوم كان الترقية؟
0: في نفس اليوم
1: الترقية والترسيم كان بنفس اليوم؟
0: لا ما كان، كان بالنسبة لنا عاد هو لما نحضر مع البدر وعلى أساس أنه يعني اعتذرنا احنا الاثنين وعين كنا نمثلين كلية الطيران.
1: يعني ما كان فيكم تحضروا وبعدين تروحوا عند البدر؟
0: قلنا بنروح لما نجي، لكن يعني زي ما تقول مفوضين الأمر، لأنه احنا بالنسبة لنا ما قد احناش رسميين. أيوة صحيح أعلن عن ترقيتنا في خطاب، لكن المفروض ان احنا نروح الى القصر ويركبونا جماعة. أيوة
1: انت رحتوا للقصر؟ انت رحتوا؟
0: ها؟
1: رجعتوا رحتوا للقصر؟
0: لا ما عاد رحنا.
1: ما عاد رحتوا خالص؟
0: خلاص
1: الأربع شهور
0: بعدين. أيوة دخلنا في حكاية التنظيم والشغل، ما عاد وقت قد إعلان إن
1: بس بعد ما فهمت بعد ليش ما حضرتوا الاجتماع اللي صار فيه قسم اليمين للثورة؟
0: لا بعدين قسمنا كل مجموعة على حال.
1: بس مش بالاجتماع الرسمي الأساس؟
0: لا مش في الاجتماع الموحد. أيوة
1: تمام،
0: قسمنا في الجماعات. وبعدين كان المفروض أن يعاد القسم بعد تشكيل مجلس قيادة الثورة وعلى أساس توزيع كيف حيتم وكذا إلى آخره. في هذه المرحلة ما يعني، لكن أقسمنا كل مجموعة على يد القائد الذي يخصها.
1: يعني حضرتك أقسمت اليمين للثورة أمام محمد مطهر زيد؟
0: محمد مطهر زيد. أيوة كنت أنا ومجموعة يعني استشهد منهم اثنين أو ثلاثة، لا اثنين، لا والله ثلاثة، يحيى المتوكل هو كان محسوب علينا، لكن طلع بعدين في التشكيل من أنه من صف صالح الأشول. وسألته ليش يا أخي احنا كنا مع بعض في التنظيم، قال بحكي عليك فيما بعد وأشير لك كيف القصة التي حصلت. و حصل يعني أنا ما خطر ببالي عندما كتبوا في اللقاء في كتاب أسرار الثورة، وهذه لها قصة، يعني ما أخذش بالي، في قلت إنه هذا يلا سجلوا على عجل لأنه لها قصة حكاية العجل في وقت إبراهيم الحمدي، وقد احنا كنا مشتتين ما كان في حد متواجد، والتشتت حصل من يوم الثورة. على كل حال تم بعدين التشكيل نهائيا، وكان في اجتماع أخير تقريبا لكل الضباط في مبنى الكلية الحربية، وحدد يوم الثورة.
1: متى كان الاجتماع الأخير تذكر؟ يونيو أو يوليو؟
0: لا أغسطس، 25 أغسطس.
1: 25 أغسطس
0: أغسطس، وتم فيه تحديد المهام وعلى أساس أنها حتنفذ في تعز،
1: أو كان مفروض يكون في 15 أو 16
0: حدد
1: سبتمبر
0: اليوم. أيوة حدد اليوم في ما بين 14 إلى 17 سبتمبر. أيوة
1: حدد ب 15 أو 16؟
0: لا لا كان في 14 أو 17. أيوة
1: لكن
0: الذي حصل
1: الإمام أحمد
0: الذي حصل أنه كلف من قبل صنعاء أو ضباط الثورة.
1: خلينا نبلش بسرد هذه القصة.
0: أيوة.
1: قصة الثورة بعد الفاصل إذا سمحت لي، فاصل قصير قبل أن نتابع. إذن مشاهدينا الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية.
0: في يوم 17 مات
1: الإمام أحمد.

0: محمد بن يحيى
1: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
0: الإمام البدر.
1: إلى الإمام البدر، وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصد.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: تيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا. إذن حدد اليوم إما 14 أو
4: 17
3: من سبتمبر 62 للقيام بالثورة، ولكن لم يحصل. لماذا؟
4: كان في تعز معسكر مدرعات وكان ضباط الثورة أو ضباط الكلية الحربية وضباط آخرين في هذا المعسكر، وكان الهدف هو القضاء على الإمام أحمد. فكان معنا اثنين مدرسين أولاد الإمام، والإمام هما كان معه لا ولد، والباقي من الذي كان يتبناهم يسموهم الدويدارين أو شيء من هذا التسمية. فكلف الأخ علي الضبعي والأخ علي عبد الوهاب المهدي بنقل كل التعليمات إلى المعسكر الموجود، معسكر كان اسمه معسكر الدبابات
3: أو قرش تعز،
4: قرش الدبابات في تعز.
3: نعم.
4: جاء المرحوم محمد الناظري وهو كان في دار الإمام ويعرف كل شيء ويبات فيه وهو مدرس،
3: هو أحد مدرسي أنجال الإمام.
4: أيوة. جاء عند كان له علاقة بالضباط دائما يلتقوا وكذا، قال لهم لا تغلطوا غلطة الإمام يحيى. غلطة 48 قتلوا واحد شيبة قتلوا في آخر عمره
3: اللي هو الإمام.
4: أيوة الإمام يحيى. ولهذا أحمد يعني لبس
3: قدر يرجع يلتف ويسترجع الحكم،
4: قميص عثمان
3: صحيح،
4: واستطاع إلى أنه يعود إلى الحكم ويقتل ويعدم بالطريقة التي تمت. لا تقلطوا الراجل في نهايته
3: يعني مريض جدا.
4: أيوة خلاص منتهي
3: على أثر محاولة الاغتيال في 61.
4: أيوة الذي

0: أصلي في 61، ف يعني كان في تواصل مع صنعاء، قالوا لهم شوفوا الوضع الذي أنتم فيه، احنا بالنسبة لنا جاهزين للانقضاض على البدر، لأنه البدر قد طلع صنعاء يهيئ نفسه، لأنه شاف أبوه قد هو منتهي فهيئ نفسه للإمامة. ففعلا أخذوا بنصيحة
1: الناظري،
0: وفي يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن
0: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر،
0: إلى الإمام البدر. وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر. وطبعا في اليوم المحدد يوم 26
1: أجلته من 14 و17،
0: بعدين يعني وقعت لقاءات وتحدد
1: 26 سبتمبر.
0: نعم. أيوة. في هذه اللقاءات صحيح كان فيه أيضا بعض إرباكات إلى يوم 26، كان التنظيم
1: بيوم 26 كان مقرر أن يذهب حسين السكري ليقتل الإمام البدر.
0: أيوة.
1: بعد خروجه من اجتماع مجلس الوزراء. أيوة. صحيح.
0: في قبلها ما هو أهم،
1: ما هو؟
0: وهو اللي كان التنظيم بدون رئيس، وكنا بالإجماع من أن الرئيس هو حمود الجائفي، وكان مطلب قطاع كبير جدا من الذين أصبحوا بعلاقة معنا من الضباط والمدنيين.
1: نعم.
0: وعلى رأسهم في ذلك الوقت كان المرحوم القاضي عبد السلام صبرة، الذي كان له علاقة.
1: نعم.
0: وعلاقتنا بالمشايخ، أنا أيضا من الناس الذي كانت علاقتنا،
1: ورجع تسلم مناصب قيادية عديدة لاحقا.
0: أيوة. ف يعني كانوا الضباط بدون رئيس، وكانوا مهيئين أنه حيكون مجلس قيادة الثورة من 7 إلى 9، بالكثير إلى 11. وكانوا الأسماء مطروحي تقريبا في المقام الأول، وعلى أساس أنه بعد يعني عندما تنجح المهمة فإن الجائفي حيكون هو الرئيس، بالرغم من أنه حاول أن يمتنع عننا ورفض كثير من اللقاءات.
1: هو حتى كان بده ينتظر الحسن بن يحيى يرجع من أمريكا لحتى، صح؟ حمود الجائفي مش هو اللي كان رأيه أنه ينتظر عودة الإمام، عودة الحسن بن يحيى؟
0: هو حقيقة كان عودة الحسن هو الذي أخافنا كثير، وأكثر ما جعلنا نستعجل بالثورة قبل أن يأتي، لأنه كانت شخصية الإمام البدر قد أضعفها أنصار الحسن، وأنهم سبوا عليه اللعنات بأنه إنسان إباحي وإنسان سكران وإنسان وإنسان وإنسان، يعني وأنه عصري، والعصرية كانت زي ما هو اليوم أكبر من خائن. وكانوا يعني يحكوا عننا بأن احنا الضباط العصريين هذا لازم قتلهم، إبادتهم، إزاحتهم،
1: بمعنى الذم يعني.
0: أيوة.
1: يذمونكم لأنكم عصريون.
0: أيوة. يعني وإنه لابد أن يتخلصوا مننا.
1: شو كان مميزات العصري آنذاك؟ شو يعني عصري؟
0: الشباب، كان في شباب متنور
1: بده تغيير،
0: متطلع، وكان حول البدر أيضا شخصيات مدنية متطلعة ومثقفين.
1: لكن

0: العودة إلى الجائفة، لماذا تغير القرار؟ مش هو اتفق على أن يكون الرئيس؟
1: هو كان يخشى أنه إذا قبل، مع أنه كان يودنا ويحبنا وواثق فينا كل الثقة، لكن لو قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه، وإذا اتضح أنه إلينا فمعنى ذلك أنهم يقضوا علينا، وهو أيضا
0: وإذا ارتدت الثورة
1: ولهذا
0: سيدفع الثمن،
1: يقاطعنا مقاطعة ويعرف ودنا له وود ونعرف ودنا له. ولهذا يعني طلع قبل الثورة بيوم وأدى اليمين اليمين الدستوري مبايعا للإمام البدر، يعني لكنه كان من باب التقية،
0: كان تمويه وتقية يعني، ولا
1: لا تمويه
0: ولا يعني، كان خايف؟
1: لا ما كان خايف، كان خايف علينا.
0: طيب
1: خايف علينا انها اذا،
0: وليش رجعت قالت الامور للسلال؟
1: لا وبعدين اصل الى عند السلال كيف الحكايه. في من 22 الى يوم 26 ضغطوا علينا المدنيين انكم لابد ان يكون عندكم شخصيه كبيره، لا يمكن اطلاقا ان تطلعوا وكذا انتم ضباط صغار مش معروفين. ضغطوا علينا ضغط كبير، الجائفي رفض، لابد ان يكون السلال موجود، وكان السلال قائد الحرس الخاص حق
0: البدر.
1: راحوا له الاخوان وكان متردد في بداية الأمر، لكن لما شاف أن الأمر فيه جدية حقيقة كان شجاعا وقال ما دام والأمور قدكم في هذا الحال فأنا من جملتكم لحياة أو لموت، وبادر وطلع حقيقة.
0: بس هو فتح بهذا الموضوع فقط ما بين 22 و26 سبتمبر؟
1: لا هو كان عارف أنه فيه تنظيم، كان عنده معلومات،
0: كان على تواصل معه
1: كرئيس.
0: فهمت، بس
1: كرئيس
0: كتنظيم كان منظم من قبل؟
1: لا ما كان منظم، ما كان منظم ابدا. لكن كان عنده كل المعلومات تقريبا.
0: بس كيف يعني جرؤ من فاتحه وهو
1: الذي نزلوا من الضباط؟
0: ايه بس هو رئيس حرس،
1: قائد الحرس
0: الامام محمد البدر يعني.
1: أيوة.
0: اللي بدك تنقلبه عليه.
1: أيوة.
0: كيف وثق من تحدث معه؟
1: لا طبعا كان عنده الثقه،
0: كانوا يعرفوا يعني أصدقائه،
1: كان يعرفهم الذي راحوا له عنده، يعرفهم طبعا. فالذي راحوا له عنده أحمد الرحومي ومن عبد الله الراعي، والله ما عاد أذكرهم، وعبد الله جزيلان، وراحوا قالوا له ما معك خيار إلا أن
0: تمام. بس دقق لي في معلومة الجائفي، حمود الجائفي كان فعلا العذر اللي أعطاكم إياه انه كان يريد عودة الحسن بن يحيى من
1: لا هو
0: من امريكا؟
1: لا
0: ما اعطى هذا الرأي.
1: لا وكان خايف كثير جدا علينا.
0: نعم، لذلك بايع البدر.
1: بايع البدر،
0: كان اعتلى العرش لتوه.
1: ايوه، على اساس الثقة، في حالة مثلا اذا عاد الحسن فانه سيكون مع البدر بدون أي كلام.
0: تمام. كي لا يقضى عليكم جميعا.
1: أيوة.
0: طيب سنتابع.
1: وكان فعلا حريص علينا كثير، وأنا التقيت به أعتقد مرتين أنا وعلي قاسم المؤيد أيضا من الضباط الكبار.
0: نعم.
1: وبعثي أيضا كان.
0: عمليا يمكن أن نلخص بأنه أبرز القيادات العسكرية التي قامت بثورة 26 من سبتمبر 62، أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: كانوا تقريبا بعثيين، وأنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: لم تؤدي اليمين؟
1: أقصد أدي لك القصة كيف التي حصلت.
0: طيب في بداية الحلقة المقبلة إذا سمحت.
1: إن شاء الله يلا.
0: مشاهدينا الكرام نتابع في بداية الحلقة المقبلة في هذه القصص التاريخية طبعا والشيقة جدا مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: ما جت التوجيهات من السلال فتحت مخازن السلاح ونزلت طبعا الأسلحة الأسلحة ومؤن.
1: ايوه. مصير اعضاء العائله وين؟ شو صار فيهم كلهم؟ البدر هرب.
0: البدر اتضح انه هرب.
1: كنتم مفكرينه قتل صح؟
0: طبعا ما هو كنا نقول انه تحت الانقاض. البدر خرج والحمله التي جاءت من الحديده تمكن من الافلات منها وتوجه في اتجاه جبال الشرفين المحابشة وحجور إلى أن وصل إلى الحدود السعودية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
3: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
2: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
3: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
2: لا أسأل عن الأخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
3: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
2: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيده في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
5: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
4: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
5: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
4: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز، ونبدأ معكم بهذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل والتي نشرها تحالف دعم الشرعية في اليمن لهروب الجماعة والهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء عملية تطهير باب المندب. إذن هذه الصور مشاهدينا وصلتنا قبل قليل ينشرها تحالف دعم الشرعية أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لإجراء عملية تطهير، وبإسناد من التحالف تحالف دعم الشرعية وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية المتواصلة. وبهذه الصور يتوضح الهروب الجماعي للميليشيا الحوثية أثناء عملية التطهير تطهير باب المندب. بحسب تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان التحالف قد أعلن أيضا مشاهدينا في الساعات الماضية أن قواته تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية، وأكد أيضا أنه دمر 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين. وشدد أيضا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. في شأن متصل أيضا مشاهدينا، قال عبد الرحمن أبو زرع المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات

0: وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة السعودية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، كونوا بعافية.
1: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل المقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
4: دمار والحال اللي وصلناها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
6: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
7: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
3: كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
8: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
9: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
11: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
12: خلاصة يوم قد انتهى
13: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
14: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.

0: مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. 3 سنوات مرت على طوفان الأقصى، حماس أرادت تغيير المعادلة لكن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. 7 أكتوبر تحول استراتيجي أم نكبة ثانية؟
1: أي هدف كانت تخطط به حماس
2: مدروسة تماما لدى حماس.
3: جلب النكبات والويلات إلى الشعب الفلسطيني،
4: تنبيه العالم أن هناك قضية فلسطينية.
5: التهور على المستوى الاستراتيجي، أما على المستوى التكتيكي كانت عملية مدروسة.
6: كل قرارات حماس مختلفة.
7: انتفاضة، ثورة، الظلم الصهيوني.
8: شو حررت؟ ولا شيء.
9: كفاية أنها قصرت شوكة إسرائيل.
10: احنا مع التحرير ومع المقاومه ومع، بس للاسف هذا عكس كله سلبي.
11: اصلا هم كانوا موصلين، يعني حاطين ببالهم لمنطقه معينه، بالعكس بزياده اخذوها. يعني
12: النصر كان عباره عن نصر معنوي.
13: انتهت غزه، فيش غزه، في رمل.
14: من حق المقاومه الفلسطينيه انها تستخدم جميع الاساليب.

0: الشرق الأوسط وربما بلا مبالغة العالم كله ليس كما كان قبل 7 أكتوبر. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الخصوم جميعا. هجوم قلب قواعد الاشتباك أشعل حربا امتدت من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، أعاد رسم خرائط القوة والتحالفات في المنطقة. لكن ماذا حقق 7 أكتوبر؟ سؤال سيظل مطروحا اليوم وغدا وربما لعقود. الثابت أن كلفة الحرب الإنسانية كانت هائلة وأن فرص التسوية السياسية تراجعت بشكل كبير، فيما تضررت صورة إسرائيل دوليا واتسعت دائرة الانتقادات والعزلة حولها. فهل كان 7 أكتوبر تحولا استراتيجيا نجح في كسر قواعد الصراع وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي وأطلق مواجهة أعادت تشكيل المنطقة، أم كان نكبة جديدة دفعت غزة ثمنا هائلا لها وفتحت الباب أمام تحولات إقليمية لم تكن بالضرورة في حسابات من أشعلوا المواجهة؟
1: يوم الثورة الكبرى
2: شاوياب لو يكير أوياب شلان مخير شو لو جدع مطو
3: تاريخنا وبناطقنا وصواريخنا معكم.
4: You will never ever have to. We will always be there.
5: نحن دخلنا المعركة من 92 أول.
6: The United States stands with Israel.
7: هذا نتيجة المقاومة.
8: October 7th can never ever happen again.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ نضال السبع الباحث في الشان السياسي، مرحبا بك استاذ نضال. وينضم الينا ايضا الاستاذ خالد عمر بن ججة الكاتب الصحفي، مرحبا بك استاذ خالد. ومن القاهره تنضم الينا الوزيره تهاني ابو دجة الوزيره الفلسطينيه السابقه، مرحبا بك معنا معالي الوزيره. ومن عمان ينضم الينا السيد قاسم القباعي البرلمان الاردني، مرحبا بك معنا سيد قاسم. بدايه استاذ نضال، انت في كتاباتك وفي كل تحليلاتك تصف السابع من اكتوبر بانه بمثابه نكبه ثانيه، لماذا هذا التوصيف في وقت يرى فيه اخرون ان السابع من اكتوبر اعاد القضيه الفلسطينيه الى الواجهه بعد ان كانت قد تم اهمالها؟
1: بدايه مساء الخير ست رشا لك ولكل ضيوفك. اليوم نحن يعني على أبواب الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر. أنا باعتقادي يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية. اليوم نحن إذا منتابع ما حدث في المنطقة بعد 3 سنوات وبعد حجم الضحايا وحجم الخسائر، نحن نتحدث عن 100,000 شهيد، نتحدث عن 170,000 جريح، نتحدث عن تدمير قطاع غزة بالكامل، عن ضرب المجتمع الفلسطيني بالكامل، عن ضرب الأسس للقضية الفلسطينية، نتحدث عن استهداف قطاع غزة التي كانت تشكل عبء على رابين واللي كان يتمنى أنه تغرق بالبحر. جاء يحيى السنوار مع بنيامين نتنياهو وأغرقها في البحر ووضع الشعب الفلسطيني على سكة التهجير، لأن اليوم الشعب الفلسطيني حقيقة لا يمتلك بعد هذه العملية لا يمتلك أي مقومات للحياة.
0: هل كانت الحياة وردية قبل 7 من أكتوبر؟ هل كانت الحياة وردية بالنسبة للفلسطينيين؟
1: طبعا. اليوم أصلا بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر، وهنا يعني يطرح السؤال لماذا ذهبتم إلى 7 أكتوبر إذا كان الهدف هو العودة إلى 6 أكتوبر؟ اليوم الشروط الأمريكية اللي وضعها الرئيس ترامب اللي هي 20 نقطة وافقت حركة حماس وأخذتنا على الهزيمة ونقلت القضية الفلسطينية إلى عمليا يعني صار وكأنه في انتداب على قطاع غزة. هل يعني نحن اليوم من حقنا أنه نتساءل أين أصبح

مشروع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر. هل بعد 7 أكتوبر حق تقرير المصير صار هذا الهدف أقرب أم صار أبعد؟ هل الشعب الفلسطيني اليوم يعني وضعه أفضل ولا أنه صار فيه عمليا يعني صار فيه تغييب؟

0: الذي اقترف كل هذه الجرائم، ومحمود عباس الذي يمثل عوائل الضحايا ويمثل الضحايا لم ما أخذ فيزا على الولايات المتحدة. اليوم السردية الإسرائيلية للأسف بالعالم هي المنتشرة.
1: طيب
0: دعك من أنه والله داخل الأمم المتحدة غادر 50 ولا 100 ولا 150، أنا هذا لا يعنيني. أنا ما يعنيني اليوم أنه هذه العملية أين أخذت الشعب.
1: طيب هذا سؤال مشروع. هذا سؤال مشروع أستاذ خالد، أنت من يعتقدون أن ما حدث في 7 أكتوبر كان نقطة تحول كبيرة أفادت القضية الفلسطينية، وأن المقاومة استطاعت أن تحقق نجاحا استراتيجيا؟ لماذا هذا عكس ما يسرده الأستاذ نضال من نتائج يرى أنها كارثية على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. رؤيتي للمسألة على النحو التالي، أنه ما حصل كاستراتيجيا يعد نصر بكل المقاييس، وما حصل تكتيكيا ممكن ينظر فيه. إذا كان نتكلم على استراتيجية لقضية يجب أن تدوم وتحيا، فنحن
0: القضية لا تحيا بالدم يا أستاذ خالد.
1: طيب.
2: فإذا أخذنا المسألة في السياق التاريخي، نحن الآن كثير من الناس يتكلمون ماذا حققت المقاومة، أو سميها حماس أو سميها ما تشاء، وأن التكلفة كانت باهظة، وهذا كلام صحيح، وأن هذه التضحيات ما هو مقابلها؟ نقول لك نحن قبل السادس من قبل
1: سنة.
2: قبل لا لا قبل لا لا لا أنا نحكي هناك سنة تاريخي لما حصلنا في 67، غلقنا مضيق تيرانا، طردنا عبد الناصر، طرد الأمم المتحدة من سيناء، العرب استعدوا، بعض الوحدات العربية بدأت تصل، كل هذا في التاريخ موجود، ومع ذلك ضحايانا كانت كبرى، وبقينا 6 سنوات.
1: يعني هنا كانت نكبة في النهاية.
2: لا لا لا بس كانت نقل، ما مش فهمتين، يعني نقصد استعدينا لها ومع ذلك كنا في نكبة، وبقينا 6 سنوات في حرب الاستنزاف تدفع الثمن حتى وقعت حرب 73. فلا ينتظر الحكم ظالم في اللحظة التاريخية الآن. لا يمكن الحكم على المقاومة الفلسطينية في اللحظة الراهنة والحرب لم تنتهي بعد، ولم تضع أوزارها، لم تنتهي لا في غزة ولا في
0: يعني
2: لبنان والمنطقة.
0: اليوم في قطاع غزة يا أستاذ خالد
2: موجودة إلى الآن إسرائيل.
0: يا تقارن جمال عبد الناصر والقصر العظيمة
2: يا أخي. الله يخليك.
0: يعني هل ممكن
2: يا أستاذ
0: يعني مقارنة
2: زملائي
0: دولة عربية هي داخلة بصراع مع الإسرائيليين قد محطة يعني ضحايا عند قدرة
2: النقاش
0: العسكري
1: يا صديقي يا استاذ تهاني؟
2: النقاش
1: هذا ليس نقاشا يا استاذ تهاني. السيد نضال يقول ان ما حدث في قطاع غزة يكفي وحده للحكم على ان 7 أكتوبر كان قرارا كارثيا، من اراد ان يعرف النتائج فلينظر الى قطاع غزة، ماذا ترى؟
3: في البداية شكرا لك أستاذة رشا على الاستضافة وعلى البرنامج، أنه بتذكري ب7 أكتوبر. هلأ بالنسبة لموضوع الحرب في غزة، أي حرب في العالم، مش حرب غزة وإسرائيل، أي حرب في العالم ما فيش فيها منتصر ومهزوم، لأنه طالما إذا طرقت، إذا إحنا بنتكلم من الروح الإنسانية ومن مجتمع متحضر في قيم إنسانية، أي مشكلة أو أي حرب فيها دماء وفيها ناس فقد وفيها فقدان وفيها آلام وفيها أمهات بتتألم على أولادها وفيها كرامة بتضيع وشعب بينذل، ما بنقدر نقول فيها انتصار حتى لو تحررت فلسطين كلها. فالعملية هي عملية لحتى الآن عملية ربح وخسارة، فيها ربح فيها واللي شايفه لحتى الآن ولا جهة ربحت، لا الجهة الفلسطينية ربحت ولا الجهة الإسرائيلية ربحت، وفيها خسران، فيها خسران أو مهزوم اللي هو المنظومة العالمية اللي بتنتمي للإنسانية واللي بتناضل من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحياته والدفاع عنه والدفاع عن المظلومين. هاي القضية انهزمت.
1: طيب احنا لدينا قضية رئيسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، هل ربحت أم خسرت؟ بالنسبة للشعب الفلسطيني، هل ربح أم خسر؟ بالنسبة لمنطقتنا العربية، هل استفادت أم أضرت؟
3: رشا، هلأ بالنسبة لمحور المقاومة اتضرر كثير، لا بدناش نقيسها، زي ما قلت لك انا بقيسش الموضوع بربح وخساره، محور المقاومه متضرر كثير، حزب الله اليوم على المحك وحركه حماس تقريبا على المحك، وفي نفس الوقت سوريا لوين وصلت، ايران قاعد

0: تتدمر، يعني كل الوضع صار فينا على المحك، وبالتالي ما بنقدرش بنقول خسائرنا فادحة. غير هيك انه مثلا بالنسبة للأخ اللي كان بيحكي انه انتصرنا، هو بيمشي على قاعدة حركة حماس، هم بيقولوا احنا حنحارب وحنبقى صامدين لآخر طفل في غزة، لسه لحتى الآن ضايل أطفال في غزة، فهم بيعتبروا حالهم لسه منتصرين ولسه صامدين، لا يموتوا. كل أطفال غزة بيعتبروا انه خلص الحرب، انهم انهزموا واحنا خسرنا. بس بالنسبة لنا احنا كشعب غزة بنشوفها من وجه آخر، انه الدمار والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة، وفي مصطلحات تانية سيئة أهل غزة بيقولوها بس مش حقدر أقولها على الشاشة. فالموضوع إنه إحنا فقدنا كرامتنا، فقدنا إنسانيتنا، فقدنا أرضنا، فقدنا بيوتنا، نصنا تهجر، 94% منا صاروا نازحين ما لهمش مأوى، اليوم قاعدين بالناضل فقط من أجل إنه يبنونا مدن إنسانية، مش بس ينسحبوا لحدود 7 من أكتوبر، مش بس نرجع لحياتنا قبل 6 أكتوبر. هاي شغلة. شغلة تانية، وجود حماس ما زالت موجودة والناس قاعدة مبسوطة إنه طالما حماس موجودة إنه عنا في انتصار. أنا بعتبر لا، أنا اللي شايفه إنه نتنياهو بده حماس تضل موجودة. نتنياهو اليوم نعم. قاعد بغذي في
1: طيب حركة. سنناقش هذا الأمر، ولكن
0: أستاذ قاسم تم الاتفاق على تسليم.
1: طيب، ولكن اللي يرد أستاذ قاسم على ما طرحتيه حضرتك وعلى ما طرحه أستاذ نضال أيضا من أن ما حدث، يعني أستاذ نضال وصفه بنكبة ثانية، الأستاذة تهاني ترى أنه أكبر من كلمة النكبة أو النكسة حتى، ماذا تعلق؟
2: بداية، لا يوجد وطن بالعالم تحرر بدون مقاومة، وأينما وجد احتلال وجدت مقاومة، ووجدت طليعة تقود هذه المقاومة، ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه. هذا أولا. ثانيا، علينا أن نفرق بين تقييم 7 أكتوبر كحدث سياسي استراتيجي وبين الأحداث والأثار التي ترتبت على هذا الحدث.
1: 7 أكتوبر لم يولد صباحا. كيف تستطيع أن تفصل ما بين الحدث وما بين تداعياته يا أستاذ؟
2: 7 أكتوبر، 7 أكتوبر لم يختاروا الفلسطينيين بين السلام والحرب.
1: كيف تفصل بين الحدث وتداعياته يا أستاذ قاسم؟
2: كانوا تحت 56 عام من الاحتلال و17 عام من الحصار، وكانت هنالك عمليات عسكرية متكررة استنزفت اقتصاد القطاع. يعني جاء 7 أكتوبر ليقول أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار. هذا ما حدث. نحن لا نقلل من المأساة، ولكن هل حدثت المأساة بسبب قرار المقاومة ب 7 أكتوبر أم بسبب خذلان الفلسطينيين من قبل الأمة ومن قبل العالم؟
1: هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم. وبالمناسبة،
2: لم يكن الاحتلال عارفا بأنه طيب. لن يواجه رد فعل ولن يواجه بعواقب، لما حدثت المأساة أصلا.
1: عظيم. على فكرة أستاذ قاسم، ما تقول حضرتك
2: المأساة التي حدثت،
1: لا أعلم أنت كنت تسمعني أم لا،
2: وزرها من قام بمقاومة الاحتلال. أنا طيب. لأول مرة بالتاريخ أرى من ولى وهرب يقوم بلوم من صمد وقاوم.
1: ولكن هو طرح سؤالا مهما أستاذ نضال، وربما هذا ما سمعته أنا شخصيا من أحد قيادات حماس حينما قال أن 7 من أكتوبر كان يمكن أن يحرز نتائج أفضل لولا خذلان المحيط العربي للقضية الفلسطينية وللمقاومة، وأن النتائج التي حدثت نتيجة تخلي العرب وعدم استغلالهم لهذا الحدث الذي كان يمكن أن يحدث تحولا كبيرا.
3: حلو، كيف بدهم يستغلوا يا ست رشا؟ يعني هل مطلوب مثلا من دولة المصرية أن تعلن الحرب بناء على حسابات يحيى السنوار؟ هل مطلوب من الأردن أن يفعل نفس الشيء؟ هل مطلوب مثلا من لبنان أن يفعل نفس الشيء؟ ما هو كمان يعني لا يجوز أنه فرد اسمه يحيى السنوار هو شعر في تلك اللحظة أن هذا الوقت المناسب لشن العملية العسكرية ضد الإسرائيليين. اثنين، هل حسب التبعات؟ يعني هل فكر بموضوع المدنيين؟
1: الأستاذ قاسم بيقول لك الوضع ما كانش أحسن حالا يعني قبل 7 من أكتوبر.
3: لا لا، مين قال هذا الكلام؟ مين؟ هذه سردية حماس دائما حتى تبرر، بتقول لك ما هو الوضع ما كان. لا، الوضع كان كتير منيح في قطاع غزة. قطاع غزة كان
1: ازاي كتير منيح؟
3: جميل جدا،
1: كان في حصار،
3: كان في كهرباء، كان في مي، كانوا الاولاد عم بيروحوا للمدارس، كان في جامعات، كان في دخل.
2: حرام عليك.
3: لا، الوضع.
1: طب الاستاذه تهاني ممكن تعلق على هذا الامر؟
3: منو صحيح هذا الكلام؟
1: طيب استاذه تهاني، طب الاستاذه تهاني
3: السرديه انه الوضع انه القطاع غزة كان

0: كارثي غير صحيح.
1: طيب الوزير خلينا نعرف معالي الوزير. تفضلي معالي الوزير.
2: لا كيف مكان كارثي يا رجل؟ كيف مكان كارثي؟ ما هو كانوا يحس بالسعرات الحراريه بالاغذيه اللي تفوت بالحبه. كيف يعني؟
1: طب استمع الى الوزيره يا استاذ قاسم. دعنا نسمع استاذه الوزيره. الوزيره كانت عايشه في قطاع
2: غزه.
1: تفضلي يا سياده الوزير.
3: هلا اللي بدي احكيه بالنسبه لقضيه الخذلان من العرب في الاول قبل ما اجاوبك على السؤال الثاني، احنا العرب ما خذلوا حركه حماس وما خذلونا لانه احنا ما اتفقنا معهم على حرب. احنا ما خططنا معهم على انه نقوم 7 اكتوبر ولازم هم يكونوا جاهزين على اساس يحمونا من الخلف، هذا كان الاتفاق في محور المقاومه، ومحور المقاومه اللي خذلتنا، مش اللي خذلت حركه حماس، مش الدول العربيه اللي خذلت، لانه ما كان في اتفاق على حرب، الحرب ما بتيجي فجاه، انه في الاسلام قالوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط خيل، هل احنا عدينا؟ هل شفنا وين اماكن قوتنا وارتكزنا عليها؟ هاي الشغله كلها هي احنا ما عملناهاش، وبالتالي شعب غزه هو اللي دفع الثمن. هاي نقطه. نقطه ثانيه بالنسبه للوضع في غزه، هل كان افضل من، هل اليوم افضل من 6 اكتوبر ولا؟ طبعا ما كانش مثالي في 6 قبل 7 اكتوبر، بس كان على الاقل الناس عايشه بكرامتها، كان الانسان الفلسطيني رافع راسه، كان عايش ماكل شارب نايم، النساء في بيوتهن بربن اطفالهن جيدا، بيروح اولادهم زي ما حكى زميلنا من لبنان انه بروح، يعني كل القضايا هاي. اليوم شعب غزه صفى عايش كانه في العصور الوسطى، عايش في خيام.
1: إذن هذه اجابه، هذه اجابه، هذه اجابه من ابناء غزه. اذا النتيجه المباشره التي لا يمكن للعين ان تخطئها
4: وهي اجابه موضوعيه ويمكن ان يؤسس عليها كل شيء، ولكن دعونا نتفق على الاتي. كل هذا الكلام اللي قالته معالي الوزيرة صواب ويؤخذ به وغيرها، ولكن يجب ألا يتم شيطنة المقاومة، لأن أطراف
1: محدش شيطنها يا أستاذ.
4: لا طبعا، لا مش شيطنة. لما تقول لي سوريا اللي جرى في سوريا مش مسؤولية المقاومة ولا الفلسطينيين، اللي جرى في لبنان ممكن في نظر لأنه كانت سند اللي يجري والمعالي الوزيرة تقول لك المقاومة خذلتنا، وين خذلتهم؟ اللبنانيين الآخر يوم يقاتلوا، واليمنيين الآخر يوم يقاتلوا، يعني محمل المقاومة إذا جاز لنا التعبير هو المحمر الوحيد اللي في الأمة اللي كان واقف من ناحية، أقصد الميدانية أو العسكرية. فبالتالي
1: هو سألك حاجة يا أستاذ نضال، قال لك كنت عايز العرب يعملوا إيه؟
3: إمتى كان؟
4: لا ما قلتش العرب يعملوا إيه ولا ما يعملوا شيء. طيب. أنا لا أتكلم على العرب الآن، أنا أتكلم على أنه لكل.
1: طب معالي الوزيرة كانت بتسأل سؤال مهم لحضرتك، تفضلي معالي الوزيرة.
3: أنا بسأل إمتى كان واقف؟ يعني أنا عندي كنت سبع شهور في غزة تحت الموت، ما شفتش ولا دولة من دول محور المقاومة أو أي فصيل من فصائل المقاومة من خارج غزة تدخل في الوضع.
4: اللبنانيين قاتلوا مع الفلسطينيين،
3: فصائل ما حدا تدخل.
4: بدل أن تحاسب إسرائيل ويقال أنها ارتكبت جريمة، نحن نقوم على المدمرين من 48 من 1940 الى الان ونقول كيف ما زلنا بعد 3 سنوات نناقش الاخطاء التي اصبنا. يا اخي تنتهي الحرب وتضع اوزارها وتخرج امريكا واسرائيل من المنطقه ويصل العرب بلا نتيجه مع اسرائيل ثم نتكلم بعد ذلك. نحن نلف لا ندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا. يا اخي قاتلوا واخطاوا ودفعوا اولادهم ودفعوا اسرهم ودفعوا حياتهم ودفعوا ما شئتم، بس في نهايه المطاف هناك فعل يجب ألا يجرم، لا يجرم فعل المقاومة تحت أي ظرف.
1: طيب رد يا سيادة الوزير على هذا سريعا، لأذهب إلى السيد قاسم لو سمحت، لأنه يقول جملة مهمة. دفع خاض حماس ثمنا لهذه الحرب وقتل أبنائهم وشردت عائلتهم. سأعود إليك يا أستاذ قاسم، إجابة قصيرة فقط من السيدة تهاني. تفضلي سيدة تهاني، نعطيها وقت أزيد لأنها السيدة الوحيدة معنا في هذا الحوار.
4: المفروض
1: نعم، تفضلي.
3: لا ما شاء الله ضيوفك صوتهم عالي وما عندهمش استعداد يخلوا لحد ما جاء يحكي. هلا بالنسبه للوضع في غزه وانه احنا بنلقي اللوم على المقاومه، احنا اليوم بنقيم النتائج، احنا ما مش في مرحله انه نلقي اللوم على حدا، بنقيم النتائج وهذا التقييم المنطقي للنتائج اللي انتم مش متقبلين. التقييم المنطقي انه كانت الحرب مش مهيئ لها، صحيح انه هي غزه خسرت، انه محور المقاومه خسر، قضايا كثيره صارت. هذا لا يعني انه اسرائيل مش لازم تتحاسب على جرائمها، هذا لا يعني انه العالم كله يجب ان يدفع الثمن على جرائمها. الجرائم اللي إسرائيل ارتكبتها في غزة وهم صامتين.

0: بس يعني انه احنا يا ريت عاده ما نخلطش الامور.
1: طب هو بيقول حضرتك بتحقق
0: شعار المقاومه يخلينا نغمض، خلينا نغمض عيوننا عن النتائج وعن طيب. المشاكل.
1: طب هذه نقطه مهمه لو سمحتي استاذ قاسم،
0: هذا اللي يخلينا كعرب
1: رد على هذا الكلام المهم جدا لمعالي الوزيرة. أنا لا أحد يلوم المقاومة، ولكن علينا أن نحكم على الأفعال وفقا للنتائج الموجودة على الأرض. هي سردت لحضرتك كيف أصبح الوضع في غزة وكيف أصبحت أوضاع الفلسطينيين، لترد وفقا للنتائج.
2: سيدتي، إذا كنا سنرد على أي يعني نتائج الحرب، معروف تماما أن مقاومة محاصرة من 17 عام لا تستطيع أن تنتصر على جيش دولة نووية مدعومة بكل آلة الحرب الإسرائيلية العالمية، وهذا والدعم الغربي والقذائف الغربية، في ظل يعني لم تنتصر حركة مقاومة بالتاريخ بدون دعم خارجي، ولم يتوفر لحركة المقاومة الفلسطينية من الداخل أي دعم خارجي، لا بش عسكري حتى لوجستي حتى سياسي حتى أن.
0: طب ليش أبدأ مدام ما عنديش دعم خارجي؟
2: منعت من التعبير عن تضامنها مع المقاومة الفلسطينية. أنا أرجو أن ما يقاطعني أحد، إذا الناس بده يقاطعني خلاص خليه.
1: طب تفضل كم تفضل
2: كم. ما قطعت ناس، لا حد
1: تفضل كم.
2: النتائج بداية، تم 7 أكتوبر كسر الوضع السياسي الجامد الذي كان مغلقا على الفلسطينيين. 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندات الدولية، أحدث سلسلة وموجة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وخاصة في المجتمعات الغربية.
3: غزة اليوم مثل صندوق الاقتراع يا ست رشا، ولا حدا عم يحكي حقيقة عما تعانيه غزة وإلى أين تتجه غزة. هي قلنا 3 سنوات، هي قبل بسنة اجت مبادرة الرئيس ترامب 20 بند. فيك تقليلي دخل اسمنت على غزة؟ دخل حصمة على غزة؟ بدأ الإعمار في قطاع غزة؟ شو طموحنا اليوم بغزة؟ ندخل خيمة؟ كرفان من قادرين ندخل على غزة؟ بيقول لك بده المقاومة يا خي، أنت بدك تقاوم بعظام الفلسطينيين؟
1: طيب بس هو بيقول حضرتك ده نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي،
3: تعنت إسرائيل وإجرام إسرائيل ما حدا بيناقش فيه، بس أنا إليلي أنه هو النائب هو وغيره من النخبة
1: ضعف
3: شو عمله للشعب الفلسطيني؟
1: خلينا بس نقشنا
3: الكلام.
1: خلينا
3: النقطة الثانية، عم بيقول شغلي انه ما في مقاومة الا ما بيكون لها خط اسناد. حلو، فيك تقولي لي وين خط الاسناد تبع قطاع غزة؟ هل عندها اسناد عسكري؟ لا. هل عندها اسناد امني؟ لا. هل عندها اسناد مالي؟ لا. هل عندها اسناد غذائي؟ لا. هل عندها اسناد طبي؟ لا.
1: طيب ما هو ده
3: مقومات المقاومة،
1: هو السؤال من الذي كان يجب ان يسند المقاومة في هذا أو في هذه اللحظات؟ أستاذة تهاني بتقول
3: بداية
1: أن العرب
3: على حماس
1: لم يتشاوروا مع أحد،
3: أن لا تنقلب.
1: طيب قالت أن العرب لم يتشاوروا مع أحد وهم يتخذون هذا القرار، أنت ذهبت واتخذت قرارا منفردا لم تراعي فيه موازين القوى على الأرض، ثم بعد أن تم توريطك في هكذا العمل تأتي لتطالب العرب بأن أين كان محور المقاومة وأين كانت إيران التي ترعى هذا المحور من كل ما يحدث؟
4: لا والله يا أستاذ رشا، أنا لو أنا في تصوري والله قد أكون مخطئ، لو أخواننا هذو تاع المقاومة بلغوا كانوا ما يقوموش بأي عمل، كانوا العرب منعوهم أصلا من القيام بأي عمل. دعونا من هذا الوهم، إذا كان في حرب أكتوبر اللي هي أمة عربية بالكامل لم تبلغ كل
3: تعاون عربي،
4: لم تبلغ كل الدول، لم تبلغ كل الدول،
3: لما تعاونوا سوريا ومصر شوف كيف كيف شفنا طعم الانتصار بغزة، اليوم شفنا طعم الهزيمة.
4: بس الأستاذ قاسم قال حاجة مهمة جدا،
1: هل كانت أبواب الدول العربية يعني خلينا نطرح سؤال موضوعي، هل كانت أبواب الدول العربية مفتوحة للمقاومة؟
3: إمتى؟
1: في أي وقت من الأوقات قبل 7 أكتوبر؟ يعني طبعاً كان طبعاً ممكن أن
3: مصر تاريخيا رئيس عبد الناصر هو الذي أسس منظمة التحرير، هو الذي رعى العمل الفدائي، في الأردن نفس الأمر، في لبنان نفس الأمر، سوريا فتحت لنا قواعد، الجزائر خرجت من كلية تشرشال، العالم العربي لم يقصر مع القضية الفلسطينية سترشا. ولكن في نقطة، أنه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا بالذهاب نحو العملية السياسية، وبالتالي عقدت اتفاق أوسلو، جاءت حركة حماس استفادت من اتفاق أوسلو ثم انقلبت على السلطة
1: من أفسد أوسلو لم تكن حماس ولكن إسرائيل هي التي لم يكن هناك إيمان حقيقي بهذه، ونتنياهو يقول ذلك.
3: ولكن

0: مباشرة.
1: لا أريد أن
0: ولكن
1: أنت
0: ليش ليش
1: ممكن ناخذ الصوت
0: يعني اليوم أنا بال 2006 الإسرائيليين ألم يستفيدوا من الانقلاب؟
1: أستاذ نضال خلينا نخفض الصوت قليلا ونطرح بعض الأسئلة الموضوعية. الآن الوضع كارثي. الأستاذ نضال قال لحضرتك أن الوضع في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورغم وجود خطة للرئيس الأمريكي نفسه إلا أنه لا شيء يحدث على الأرض. كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات، لا تضحي بشعب كامل من أجل لا شيء.
2: يعني
1: احتلت غزة
2: يعني
1: ولم تكن
2: يعني نحن الآن يعني نحن الآن يعني نحن الآن نتكلم بأثر رجعي، يعني بدل ما نحل المشكلة والناس اللي في غزة وفي فلسطين ككل يعانوا ندافع عليهم ونحاول نبحث لهم، ماذا فعلنا أمام خطة للرئيس الأمريكي؟
1: ما حضرتك
2: ما هو ما لا
1: احنا موضوع
2: دعينا الآن سميه
1: ما تشاء. ايه اللي بيغير
2: الحاجة مهمة جدا على فكرة، واحنا عديناها. اللي قال هل علينا نعترف بأن المقاومة هزمت وبالتالي نصير
0: المقاومة؟
2: ما هو احنا في 67 اعترفنا بنفسنا
0: والشعب الفلسطيني لم يهزم، حماس التي هزمت وخيارات حماس السياسية هزمت، وخيار يحيى السنوار بهذه العملية اللي عليها 10,000 علامة استفهام هزم طبعا.
2: اصل الغزاويين او حماس
0: بس اما توصم المقاومة تعمل كل حماس المقاومة قبل حماس.
1: يا سيادة الوزير
2: يا سيادة
0: بيفنى الشعب الفلسطيني من 100 عام عم بيقاوم،
2: هما
0: من 100 سنة عم بيقاوم الشعب الفلسطيني. امبارح اجت حماس
2: يا اخي تيار المقاومه اللي في فلسطين.
1: يا ساده والله يا نحترم بس وجود الوزيره معنا. سياده الوزيره، هو الاستاذ خالد بن جاجه بيقول لحضرتك دلوقتي، وهل لو اعترفت حماس وخرجت على العلن وقالت لقد اخطات في هذا القرار، هل هذا سيعالج شيء مما يحدث؟ هل فقط مطلوب من حماس ان تعترف بانها ارتكبت خطا استراتيجيا؟ هل هذا هو الحل؟ اجابه لو سمحت.
3: هلا هو احنا كفلسطينيين مش طالبين من حماس تروح تعتذر ولا تقول ان احنا ارتكبنا خطا، بس لازم تحس بالمسؤوليه على شعبها تجاه شعبها، وتحس انه الشعب تعرض لكل اللي تعرض له لانه هي اخطات في حساباتها. احنا بنقولش انه احنا ضد المقاومه،
1: هم وقفوا على الاتفاق على خطه الرئيس ترامب مناسب. وقال لي احد قيادات حماس الفاتوره الكبيره التي دفعت في قطاع غزه دفعتنا الى القبول بهذا الاتفاق.
3: صحيح. فاذا على حماس انه تسلم قطاع غزه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه،
2: كل هذا الهدف
3: في نهايه المطاف من الصوره السياسيه.
1: أو أي مشكلة أن يكون هذا الهدف؟
2: لا كل هو هذا الهدف. إذا نحن نشارك في المقاومة بالكامل من أجل طيب صراع سياسي بين
0: خالد مشعل يقول لترامب لماذا لا تجربون
2: كما قد الشرع
3: من أجل لو سمحت
1: مش هنبقى نتكلم في أربعة
3: ما تحرفش الأمور.
1: اتفضل
4: ممكن
1: اتفضلي.
3: لا لو سمحت انا كنت بحكي لازم اكلم حد.
1: اتفضلي كملي كلمه
2: الوزيره. الله يخليك بس ثانيه
3: ويا ريت انا
2: بس معترض في هذه الحلقه على فكره اننا دائما نجيب حماسيه في الاساس ولا نذكر المقاومه الفلسطينيه بيسارها وباللم الوطنيين وبالجهاد.
1: طب
2: وكاننا نريد ان نؤدج الموضوع فينقلنا للصراع السياسي بين السلطه وحماس.
1: طيب لو سمحت
2: ترجعونا لنقطه الصفر من 10 سنوات.
1: طيب تفضلي سياده الوزيره.
3: لا اسمعني انا لا فارق معي سلطه ولا فارق معي حماس، انا فارق معي الشعب الفلسطيني. بما ان السلطه هي اللي معترف فيها دوليا واللي ممكن تروح وتفاوض على حقوقنا، فحماس لازم تسلم. وحماس أخطأت الخطأ الكبير لما فازت في الانتخابات، وهي بتعرف انه لو هي استلمت الحكم حيصير حصار على غزة وحيصير مقاطعة دولية لفلسطين وكل الأشياء هاي. هي المفروض ما كانت تتصارع على السلطة.
1: طيب لا نريد ان ندخل على إصلاح في جذور هذا.
3: تتصارع على المراقبة، كان ضلت في التشريعي.
1: طيب
3: معالي
1: الوزيرة.
3: طيب.
1: معالي الوزيرة لو سمحتي هنا سؤال كبير مطروح الآن.
4: طيب.
1: يا أستاذ قاسم ما يقال الآن في الاستوديو من الأستاذ نضال أو من معالي الوزيرة تهاني أنه يجب حينما يتخذ قرار أن تكون له حسابات معينة، لأن كل شيء يتغير في الحياة حولنا وليس فقط في القضية الفلسطينية أو في غيرها بناء على قرار. هل كان القرار صحيحا أم كان خاطئا؟ نعم. وكيف نحكم على القرار من خلال النتائج على الأرض؟
3: صحيح
4: يا سيدتي، قرار المقاومة دائما يعني، وأنا أرجو أنه ما حدا يقاطعني في هذا
1: اتفضل
4: معلش يعني أنا تخليني أحكي معاليكي قلتي لي لا تقاطعوني ما قطعناك
1: اتفضل يا فندم
4: إذا سمحتي
1: اتفضل
3: خلاص أنا آسف أنا كنت أفكر السؤال

0: يعني أي قرار لمقاومة أي محتل قرارا مخطوعا. لا إلي السؤال كذا، وإذا سمحتي لي يعني لم يكن قرار مقاومة أي محتل من قبل أي مجموعة محتلة قرارا خاطئا في يوم من الأيام، هذا واحد. ثانيا، أن تطلب من المحتل أن ينتصر على هذه الدولة الكبرى بجيشها النووي، وهذا غير معقول وغير منطقي، وهذا تحميل المقاومة الفلسطينية ما لا تحتمل. أعجبني ما قالته الوزيرة أنها هي تهتم بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يرزخ تحت الاحتلال منذ أزيد من 78 عام. قطاع غزة يرزخ تحت الحصار منذ أكثر من 17 عام، تحسب الكلورات السعرية التي تدخل القطاع ومواد البناء وإلى آخره. ضم الأراضي والتهجير يحدث يوميا. إن كان ما حدث في قطاع غزة بسبب المقاومة، فماذا نسمي ما يحدث في الضفة الغربية؟ ما في لا حماس ولا مقاومة ولا غيره. ماذا نسمي ذا؟ ماذا نسمي احتلال جنوب سوريا؟ ماذا نسمي هذه الهجمة الشرسة على لبنان؟
1: يا أستاذ قاسم، هو لا أحد يلوم المقاومة الآن، ولكن معالي الوزيرة وأستاذ نضال بيقول لحضرتك تتخذ المقاومة قرارا بالمقاومة وفقا للمعطيات على الأرض، ولكن لا تضحي بالشعب الفلسطيني في مغامرة غير محسوبة. هذا فقط هم ما يقولوه،
0: لا تحسب عليها. ما هذا يا سيدتي جوابي، جوابي البسيط يقول كالتالي: لا يجوز تحميل المقاومة جرائم الاحتلال، بل يجب تحميل الدول العربية بمجملها. لو لم تكن إسرائيل عارفة وشاعرة بأنها لن تحاسب على جرائمها لما ارتكبت هذه الجرائم.
1: طب اتعمل 7 أكتوبر، اتعمل 7 أكتوبر، هل هل هل أدى هذا إلى الانتصار على إسرائيل؟ هل أدى هذا إلى إضعاف إسرائيل؟ يرد يا أستاذ قاسم.
0: لا أنا بدي أكمل
2: إضعاف إسرائيل.
1: أدى إلى إضعاف إسرائيل؟
2: ما انتصرتش المقاومة، بس أدى إلى إضعاف إسرائيل. إسرائيل الآن ليست هي إسرائيل التي نعرفوها منذ 48.
3: من قال ذلك؟
2: إسرائيل الآن أضعف مما نتصور، كبيت العنكبوت. دعك من اللي تقوم فيه، تقتل، ما إيش دخل حرب؟
3: اللي 75% من الأراضي قطاع غزة.
2: يا أخي هذا لازم نضال آخر.
3: يا دكتور، وصلت حدود النبطية بلبنان.
2: لم يحدث أن أعتقل عليها رصاصة واحدة.
3: وصلت حدود دمشق. هذه
2: يا راجل، من حرب اكتوبر لنطلق عليها رصاصة واحدة؟
3: بدنا نطلق على
2: حرب اكتوبر ككل، احنا كمجموعة عربية لنطلق عليها رصاصة واحدة.
1: طيب يعني احنا
2: الآن اسرائيل، الآن اسرائيل مهما حاولنا اننا نعطيها شو سموه احيال الروح او دفعها او غيرها، والقول انها في وضع، هي في وضع غير سليم.
1: مين اللي
2: صحيح المقاومة ما انتصرتش، ولكن اسرائيل ايضا
3: نحن اللي في وضع غير سليم. نحن لما منا قادرين نوفر دواء لطفل فلسطيني في قطاع غزة، فاذا نحن اللي بوضع مش سليم. بلا هلا من الشعار
2: والارهاب،
1: هذا فصل قصير مشاهدينا، ونعود إلى هذا الحوار، وأتمنى أن أعود وضيوفي كل منهم قد قرر أن نجري نقاشا موضوعيا نستمع فيه إلى بعضنا البعض. فصل قصير.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، وبما أن الاتفاق العام وفقا للتصويت في الفاصل يا معالي الوزيرة أنك أهدأ من في هذه الحلقة، فهنعود إليك بعد الفاصل لنضع الأمور في نصابها الصحيح. الآن وفقا لملخص ما قيل سواء من السيد خالد أو من السيد قاسم أن ليس من حق أحد أن يحاسب المقاومة على تعنت إسرائيل، على سياسات إسرائيل، بل على العكس المقاومة تحركت بهدف نبيل بغض النظر عن استغلال الاحتلال لهذه المقاومة من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني. لترد حضرتك.
3: هلأ إحنا بدناش نخلط بين المقاومة وبين حركة حماس وقرار السابع من أكتوبر أو السنوار والسابع من أكتوبر. عشان هيك أنا بتمنى عليكم تفصلوا في القصة، وفي نفس الوقت بتمنى عليكم إنه الأكثر وطنية يعني مش الأعلى صوتا، الأكثر وطنية اللي بيقنع

0: اللي بيحس بالبشر وبقدر يقنعنا بحجته، مش بعلو الصوت ولا مقاطعة الآخرين. هلا الشغلة اللي صارت موجودة إنه المقاومة، ما فيش حدا ضد المقاومة كمقاومة بشكل عام، وأنا في يوم من الأيام كنت في فصيل من فصائل المقاومة، بس أحيانا بدك تتعامل مع المنطق والواقع اللي موجود، وإذا أنت قادر تقاوم ولا مش قادر، وشو نوع المقاومة اللي لازم تستخدمها. في أوقات ما بنقدر نستخدم المقاومة العسكرية لأنه إحنا غير متفوقين عسكريا، وزي ما حكى الأستاذ قاسم إنه إحنا لازم إسناد، اللي بدي يحارب لازم يكون عنده إسناد، لأنه إسرائيل عندها قوة عسكرية ضخمة وعندها قوة دفاعية ضخمة، وبالتالي
1: فالمكان حضرتك أستاذ قاسم أن العرب تشتغل أن العرب لم يوفروا جبهة الإسناد اللازمة للمقاومة في غزة.
0: ما أنا كيف بدي أوفر؟ أنا بدي أكون نايم بالليل وأحلم إنه السنوار اليوم بدي يضرب إسرائيل وأكون مجهز طيراني ومجهز مقاومتي؟ الإسناد أنا لازم أكون أعد لهم ما استطعتم من قوة وركوب خيل، يعني لازم نكون إحنا متفقين على الإسناد، وفي أي لحظة الإسناد بدي يجي ومن وين بدي يجي.
1: ولكن أستاذ خالد بيقول لحضرتك لو ذهب السنوار إلى الدول العربية وقال له أنه سيقوم بسبب من أكتوبر لرفضوا.
0: هذا يعني الظروف مش مهيئة. إذا الدول العربية مش جاهزة وفيش إن إسناد، يعني الظروف مش مهيئة، يعني ما كانش لازم ناخد القرار. كان
1: طيب
0: لازم ناخد القرار.
1: اللي يرده أستاذ قاسم، هي بتقول لحضرتك أن اتخذ القرار منفردا من قبل السنوار ولم يكن هناك تشاورا عربيا، وكانت موازين القوى وحسابات القوى ليست لصالح المقاومة، وبالتالي كانت النتائج كما نراها على الأرض. هل حضرتك وفقا للنتائج على الأرض ترى أن ما حدث يعد تحول استراتيجي إيجابي حدث؟ رد حضرتك لو سمحت.
2: سيدتي قبل ما أرد على سؤالك، يعني أنا بدي أقول شغلة هون، أنه الإسناد المطلوب ليس عسكريا، كان يمكن أن يكون هنالك ضغط دبلوماسي حقيقي واستخدام أدوات سياسية واقتصادية لإسناد المقاومة ووقف المجاعة وتمكين المقاومة من القتال أكثر.
1: ألم يكن هناك ضغطا دبلوماسيا؟ لا يعني من الإنصاف بس يا أستاذ قاسم،
2: رجعنا للمقاطعة،
1: لا للإنصاف لم يكن هناك ضغطا عربيا سياسيا ودبلوماسيا، هذا ظلم للدول العربية.
2: يا سيدتي خلي معلش اجاوبك ضغطا سياسيا عربيا، دول امريكا اللاتينيه كانت اسرع بكثير من العرب بالتحرك، كثير من الدول الافريقيه تحركت قبل العرب. الدوله التي قدمت شكوى ضد اسرائيل بالامم المتحده هي جنوب افريقيا، وانضمت لها الاردن لاحقا. يعني وين الاسناد العربي؟ ما في اسناد عربي، هذا واحد. ثانيا يا سيدتي، الاحتلال الذي دام قرابه قرب من قرن من الزمان، ومفاوضات لها نص قرن ولم تفضي الى شيء، يعني لم يكن ذلك
1: المفاوضات لم تفضي إلى شيء. ولكن السؤال الآن، الوزيرة بتقول لحضرتك أحيانا المقاومة المسلحة تكون غير مناسبة وفقا لتطورات على الأرض.
2: لا لا بس أعطيني نص دقيقة. لا لا لا بدي أقول شغلة هون، يعني سؤالك عن النتائج، أول شيء 7 أكتوبر كسر الجمود السياسي والوضع السياسي المغلق أمام القضية الفلسطينية وأعادها إلى جوهر ومركز أجدات العالم.
1: كويس، حصل إيه بقى لما رجعت؟ حصل إيه لما رجعت يا أستاذ قاسم؟
3: فين النتيجة؟
1: يا أستاذ قاسم هي رجعت كويس، خدنا إيه؟
3: وين النتيجة؟
1: خدنا إيه؟
2: أيوة هي رجعت الآن. دعاة السلام ودعاة المفاوضات يا سيدتي، بما أنها عادت القضية إلى قلب العالم بسبب 7 أكتوبر، هل يستطيعون استغلال هذا الظرف وتجنيد هذه العودة إلى إحداث تغيير حقيقي على القضية؟
1: طيب أستاذ نضال رد على السؤال.
3: ما في عودة يا أستاذ قاسم، ما في عودة. كل السرديات التي قيلت بعد 7 أكتوبر أنه إسرائيل تداعت، تبين أنه انه غير صحيح. هي اسرائيل على ابواب دمشق وهي وصلت للنبطية وهي مسيطرة على 75%
4: هذا مسؤولية المقاومة؟
3: أرجوك
4: لا هذا مسؤولية المقاومة؟
3: بتقاطعني بس
1: هل ده كان بسبب
3: أنا عم بحكي عن السرديات التي أطلقت ب 7 أكتوبر
1: خليك معي
3: يا أستاذ عم بيقول لك في إنجازات سياسية وينها يا أخي الإنجازات السياسية؟
1: خليك معي أنا يا أستاذ
3: إذا أنت مالك مقدر تدخل دواء بتقول لي إنجاز سياسي وين إنجاز
1: خليك معي أنا هل كل ده بسبب 7 أكتوبر؟
3: أكيد
1: حاجة بتتكلم عنه؟
3: حكما

0: حكما الوضع في غزة لم يكن كذلك. شوفي يا ست رجاء، نحن خضنا
1: هو بيقول لك
0: مع الإسرائيليين 100 عام لم يحدث هذا الذي حدث في قطاع غزة.
1: نتيجة وحشية إسرائيل، نتيجة وحشية إسرائيل. أنت تحاسب المقاومة على ردة
0: إسرائيل موجودة من 100 عام، ولكن ليش الإسرائيلي هالقد شفناه راع على المجازر ب 7 أكتوبر؟
1: أنا بقول لك
0: لأن حماس لما أخذت 251 أسيرا خالفت النظام حركات المقاومة الفلسطينية. كيف؟ حركة المقاومة الفلسطينية كانت تاخذ عسكر جيش، الجيش اسمه أسير في حين أنه المدني في حين
2: فريقكم تقدم في ميونخ
0: في حين أنه المدني الأمر يختلف بالتصريح.
2: يا أستاذ هذه في مغالطة
0: بما يتعلق بميونخ،
2: لأنه التيار الوطني الآن في فلسطين ما هواش مع المقاومة. في يا أخي
0: مين قال لك أنه التيار الوطني
2: لا لا في ميونخ مين
0: كل الشعب الفلسطيني مع المقاومة، ولكن ما في حدا مع يلي قام به السنوار.
1: ولكن يا أستاذ نضال أرجو أن تبقوا معي لو سمحت. يا أستاذ نضال،
3: الإحصائيات تقول أن 72% من الفلسطينيين يرفضون تسليم السلاح. يعني هو ليش ما بعرف أنه 72% من الفلسطينيين لغاية هذه اللحظة يرفضون تسليم السلاح؟ 80% من الفلسطينيين مع خيار المقاومة، لأنهم جربوا خيار المفاوضات لمدة نصف.
1: طب أنا موضوعي على فكرة استطلاعات الرأي من حين لآخر تختلف، ولكن قبل أن أنقل حتى لا تمر هذه الملاحظة مرور الكرام، يا أستاذة تهاني حضرتك قلتي أن قد تكون في بعض الأحيان المقاومة المسلحة ليست أداة أفضل. هو بيقول لحضرتك أن الشعب الفلسطيني نفسه ما زال يؤيد المقاومة المسلحة. رد عليه لو سمحتي لأنتقل إلى ضيوفي.
4: لا أكيد الشعب الفلسطيني بالذات في قطاع غزة أي 72% أي حدا بيقدر يعمل استطلاع رأي في غزة. هلأ أنا هلأ بجيب لك إذا بدك نتصل عشوائيا بأي ناس من غزة.
3: 72% من الفلسطينيين
4: لا عنده الاستطلاع على وين؟ الضفة الغربية ولا غزة؟
3: بس بتعطيك الرقم
1: هو الاستطلاع ده مركزي اللي عمل ولا جات ايه يا
3: لا يزالوا يرفضوا
4: المصدر مين هو المصدر ايه قطعتني يا استاذ اسمعني
1: اولا
4: قطعتني وانت كنت مانع حدا يقاطعك قطعتني وكنت مانع حدا يقاطعك
1: طيب تفضل
3: طيب لما قطعتك تفضل هي بنسمعك تفضل
1: يا معي
4: شكرا لك
3: يا ستي انا
4: هلا اللي بدي احكي انه هلأ ما غزة أساساً ما ضل فيها سلاح وحركة حماس ما ضل فيها سلاح. حركة حماس موجودة لأنه نتنياهو بده إياها تضلها موجودة في غزة، بده إياها تطلع من غزة عشان يضل مبرر إنه ينفذ خطته اللي هو ترحيل أهل غزة من غزة.
0: صح.
4: هلأ اليوم إذا بدنا نحكي عن مقاومة، المقاومة إنه نعزز صمود الناس اللي في غزة، مش إنه نضلنا نقول حرب مسلحة وانتصرنا وما انتصرناش وأعمال. ورجوني شطرتكم كبرلمانات عربية وكناس مع المقاومة عززوا صمود الناس. أنا اليوم إسرائيل بدأ قاعدة بترحل في الشعب الفلسطيني من غزة، والشعب الفلسطيني 90% منه جاهز إنه يدفع فلوسه ويرحل. كيف أنا بدي أعزز صموده؟ اليوم الناس اللي بتطلبوا قاعدة مني بس بتطلب منا يا عم الحقونا فصل الشتاء أجا بدنا خيام جديدة وبدنا أواعي شتوية. ما بتطلبش قصور ولا بتطلب مباني، مين لبى نداءهم؟
3: يا سيدتي أنت بتحكي صحيح، وعلى البرلمانات العربية أن تضغط على حكوماتها. أنا على الأقل في مجلس النواب ممثلا عن حزب العمال ضغطت بكل ما أمتلك من قوة وغيري ضغط من النواب، ولكن دعنا نضع حقائق.
1: تضغط على حكوماتها ليه؟ الحكومات العربية يعني منتظرة أن البرلمانات تضغط عشان تقدم مساعدات لشعب غزة، مساعدات شعب غزة الموجود، لكن إسرائيل لا تفتح المعابر لدخول هذه المساعدات.
2: إذن الخلل في إسرائيل.
1: الخلل في إسرائيل ده ما حدش قال الخلل مش في إسرائيل.
4: يفتح إسرائيل بس ما حدش.
2: من السابق ألقى عليهم. مش من الآن.
3: هو السؤال إني بدكم ياني أجاوب.
1: تفضل. تفضل.
3: طيب.
4: هو ما حدش سألك.
3: السؤال إني بدكم ياني أجاوب. أولاً لا يجوز. لا جواب سالك للوزيرة.
1: طيب تفضل.
3: فأنا بدي أقول شغلة. أولا لا يجوز أن نقول أن إسرائيل لا تفتح المعابر للمساعدات الإنسانية وهذا يكفي لأن لا نوصل المساعدات. يجب أن تصل المساعدات بأي طرق، وهنالك وسائل وضغوط سياسية واقتصادية تستطيع الدول العربية أن تمارسها وتوصل المساعدات. هذا واحد. ثانيا
1: مثل إيه يا أستاذ؟ بس

0: اصلا عشان يبقى كلام عملي يعني الدول العربيه تعمل ايه؟
1: امام حكوماتها
0: ادي نصيحه للدول العربيه عشان توصل مساعدتها، ما هي الطرق؟
1: يا سيدتي انا اقول مره اخرى، الادوات السياسيه والاقتصاديه التي تملكها الدول العربيه كفيله بادخال المساعدات الى يعني هنالك خطاب كان بالامس او قبل ايام لملك جلاله الملك عبد الله طلب به فرض عقوبات على اسرائيل بالامم المتحده.
0: فرضت عقوبات على المستوطنين. انت تقول هناك أداة يمكن دخول المساعدات بها، ما هي هذه الأداة؟ كلنا عايزين ندخل مساعدات، ندخلها ازاي وفقا لنصيحة حضرتك؟
1: على كما قلت لك، الضغط السياسي والاقتصادي العربي أمام المجتمع الدولي قادر.
0: طيب، لم يكن هناك ضغطا سياسيا أستاذ نضال، لم يكن هناك ضغطا سياسيا كافيا لمحاولة الضغط على إسرائيل.
2: اليوم أنا برأيي بالذكرى السنوية الثالثة علينا أن نفكر بصوت عال، كيف ممكن ننقذ أهل غزة. أنا اليوم بدي خبرك شيء خطير جدا، مؤسسة الأونروا يلي بدأت بعد حرب 48 من قبل الأمم المتحدة واللي هي العلاقة بالتعليم وبالصحة وبكل مناحي الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، بدأت من بعد 7 أكتوبر بدأت تخفض بتقديماتها، ومن هون لثلاث شهور
0: إسرائيل تستهدفها يا أستاذ.
2: خليني كمل أرجوك. من هون لثلاث شهور الأونروا حتغلق بقطاع غزة ولبنان
0: نتيجة
2: وسوريا، وحينتقل الملف الفلسطيني بالأمم المتحدة من الأونروا إلى مفوضية اللاجئين. خطورة هذه المفوضية، فوتوا عملوا عنا جوجل، إنه هذه بتبحث عن البدائل للترحيل الى دولة ثالثة.
3: استاذ
2: لازم يكون في موقف من حركة حماس تتعهد باعمار
3: خلاص القول. طيب، اذا لم نعترف بان المقاومة الفلسطينية في 7 من اكتوبر عملت عملا بطوليا بغض النظر على نتائجه، فنحن نشكك.
0: ازاي بغض النظر عن النتائج؟
3: بغض النظر عن النتائج. انا جاي لك
2: ما في مشكله
3: بغض النظر عن النتائج. اسمح لي بس
2: في ده السنة.
3: اذا لم نعترف بهذا فنحن نشكك في النضال الفلسطيني والجهاد من 48 الان.
2: لا.
3: يا اخي، منظمه تحرير فتح هذه كانت تختطف اختطفت
2: لا. لا.
3: اختطفت
2: لا.
0: تعليق معي
3: المدني، تختطف المدنيين في الطائره،
2: تخطف مدنيين، عسكر
3: خاطفت فريق إسرائيل
0: يلعب في ميونخ. تعقيب أخير معالي الوزير،
3: وخطف الطائرات،
0: تعقيب
3: وخطف الطائرات حتى وزارة العرب وغيرها.
0: تعقيب أخير معالي الوزير، تفضلي تعقيب أخير.
3: إما النضال واحد،
0: طيب
3: وإما
0: تعقيب أخير معالي الوزير.
4: عن إنه هلا اللي بدي ارد على ضيفنا اللي تحدث اخيرا على انه المقاومه او منظمه التحرير كانت بتختطف وكانت بتقاوم بشراسه 100% مقاومتهم كانت سليمه، ولكن لم يستخدموا يوما المناطق السكنيه المكتظه بالسكان كمكان للمقاومه. وانا كنت براقب من طفولتي أي عملية أي تفجير كانوا بدهم يفجروا أو يضربوا دبابة إسرائيلية إذا بيكون مزارع في الأرض كان.
0: ولكن بيقول لحضرتك في النهاية يجب الاعتراف بالعمل البطولي التي قامت به المقاومة بغض النظر عن نتائجه، يعني لا أحد يناقش ما إذا كان 7 أكتوبر نكبة أم تحقق.
4: بغض النظر عن نتائجه، احنا في غزه مش ارقام، احنا في غزه مش ارقام
2: بشر.
4: ومش مجرد جثث راحت ومشيت، احنا تاريخ، احنا اصاله، احنا ناس كانت عندها كرامتها وكانت عايشه كل اللي صار فيها. بدي اقول بغض النظر، ما بيطلعش ولا لو واحد يقول بغض النظر.
0: نعم.
4: لا شكرا. انت ولا غيرك ولا الزعيم الفلسطيني.
3: لا
0: طيب.
3: معالي الوزيره،
0: طيب.
3: معالي الوزيره
0: طيب. بغض النظر انتهى الوقت،
3: مقصود بها على تقييم
0: انتهى الوقت وصلنا لختام محل النقاش. إلى اللقاء، شكرا ضيوفي الأعزاء.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وأخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

كما نشرت قوات التحالف مشاهد لتطهير القوات المسلحة اليمنية لباب المندب وهروب عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر البحر.

قبل ذلك أعلنت قوات التحالف أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة. قال عبد الرحمن أبو زرع المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأكد المحرمي بأن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة

الحقيقة تتطلب الثبات والصلابة، كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة السعودية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي بأن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. ختام الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: في المرمى مساوي للرياضة، طابت أوقاتكم. القادسية تصدر بالفوز على الخلود، والأهلي يتجاوز الفتح برباعية. النصر يستعيد الانتصارات، ورونالدو يحز الشباك. قبل الكلاسيكو، الاتحاد يتلقى الأهداف من عرضيات ويسجل منها، والهلال يعاني من أخطاء دفاعه. مارتينيلي أصول إيطالية وعاشق لصيد الأسماك. سمرفيل الأكثر مراوغة، الأكثر إضاعة، وماذا سيفعل أمام مواطنه بيرخواين؟

السلام عليكم. انطلقت الخميس الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. الخلود خسر أمام ضيفه القادسية، وفاز الأهلي على مضيفه الفتح، وحسم النصر مباراته أمام الدرعية.

في الأول بارك لم يكن 7 مجرد رقم ارتفع في المدرجات، بل رسالة وفاء هتفت بها الجماهير النصراوية: كلنا معك يا كريستيانو. وعلى العشب الأخضر تجدد اللقاء بعد 52 يوماً بين النصر والدرعية في منافسة جديدة. سيطرة النصراوية منذ اللحظات الأولى ترجمت لهدف مبكر من رونالدو ألغي بداعي التسلل. تهديدات النصر تواصلت، تمريرة من كريستيانو، سامو يستلم ويسدد، لكن تدخل دفاع الدرعية يبقي النتيجة على حالها. فرحة بوستيكوغلو تأجلت. 23 دقيقة مرت، كومان يصعد بالكرة، يراوغ ويسدد، وكريستيانو في المكان المناسب يسجل الأول للنصر. وخارج المستطيل الأخضر بوستيكوغلو يتنفس الصعداء. ركنية من جواو فيليكس، كوستا برأسية يضيف الثانية للنصر ويؤمن التقدم. لدى الدرعية داروين نونيز يقود هجمة داخل الصندوق، يبحث عن ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد التأكد من تقنية الفار. في الشوط الثاني يدخل الدرعية بثوب هجومي ويقترب من مرمى بنتو. البرازيلي ينقذ مرماه بعد تسديد.

0: جديدة من إنزوميو. محاولة أخرى من الدرعية عبر أوسكار رودريغيز، يراوغ، يسدد وكرته تمر جانبية. النصر يرد على تهديدات الدرعية عبر جواو فيليكس بتسديدة في الزاوية الضيقة، ووليد عبد الله يتصدى. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، بحث النصر عن هدف ثالث يتحقق عبر كومان بعد مرتدة سريعة. صافرة النهاية تعلن فوز النصر وتقدمه للمركز الثاني، بينما تلقى الدرعية خسارته الثالثة هذا الموسم.
1: في الاستوديو يشاركني هذه الحلقة إبراهيم غالب وحسن العتيبي. حياك الله إبراهيم. حياك الله حسن. حسن خلينا نبدأ من عندك. إبراهيم كان معنا أمس، شفت المباراة، إيش رأيك؟
2: أي مباراة؟
1: نبدأ في النصر والدرعية.
2: شفت المباراة يعني النصر أو الدرعية، خلينا نتكلم الدرعية ما كان مقنع اليوم صراحة، في أخطاء كثيرة. من ما هو، هل هو خطة
1: تكلم عن الشوطين ولا على الشوط؟
2: أتكلم عن المباراة مجملا. يعني طريقة اللعب الدرعية، يعني أتوقع الأطراف اليوم ما كانوا يساعدون في اللعب. تحس أن فريق من قسم قسمين، المهاجمين بالحال والباقي الفريق الحال. يعني طول المباراة فريق متراجع ويلعب على فقط على الارتداد من عند الأطراف فقط.
1: الجانب الثاني النصر،
2: لا النصر، النصر استغل كذا. المدرب اليوم مثلا ما طبق طريقة ضغط عالي قوي بسبب الكلام مثلا اللي قلنا ذيك الفترة ان كريستيانو رونالدو مو قاعد يضغط بشكل قوي، فتوقع انه خلى الضغط متراجع شوي، والنصر استغل الفرص اللي جته.
1: عدل اخطاء دفاعه اللي كانت دائما ياخذ اقوال بدري،
2: ما نقول عدل، ولكن طريقة اللعب تغيرت. اثنين محاور اليوم بدأ النصر، فمن الطبيعي ان ما يكون فيه ضغط كثير على قلوب الدفاع. يعني كان في ساتر دفاعي قبل الدفاع. الشيء الايجابي اليوم في الـ في الـ في المباراة اعطاء الفرصة لعواد امان.
1: بنحكي عن عواد امان كذا الوحدة. ابراهيم شلون شفت المباراة؟
3: والله في البداية مثل ما قال اخوي حسن، يعني الدرعية ما كان الفريق اللي متعودين عليه، يعني مستوياته ما أدى هجومين اليوم، ما كان شرس في الهجوم، ما شفنا فيه روح للفريق أو خطة هجومية أو تكتيك. حاول إنه يطلع يضغط على النصر، لكن كل ما طلع ضغط عانى شوي في الخلف. أعتقد النصر فوز مهم له بعد التعثر في آسيا والنتائج السلبية والأداء خلنا نقول غير مقنع لبعض الجماهير. فوز مهم قرب شوي للمنافسة، دخله مع الهلال والقادسية والاتحاد. اتوقع ان النصر اليوم المدرب يعني بينت على الفريق اكثر من هجمه، سرعه الارتداد الهجومي او التحول كان ناجح فيها، لكن ما نقدر نقول ان النصر يعني رجع الوضع الطبيعي، لان الدرعيه اليوم ما كان الفريق اللي في مستواه.
1: عندنا مفصلين في المباراه، عوده كومان ومشاركه عواد امان. ابغى احكي معك عن عوده كومان، كيف اثرت اليوم
3: عوده كومان؟ خلينا نحكي عن النصر اخر موسمين، النصر نفس الفريق ما تغير، لكن اتوقع الاضافه اللي صارت للنصر من العام هي مارتينيز وكومان وفيليكس. انا اشوف ان كومان وفيليكس يعني 90% من هجوم النصر وقوه النصر تعتمد على اللاعبين، يعني متى ما كانوا في يومهم.
1: اليوم كيف شفته؟
3: اليوم اتوقع اول الهدف الاول والهدف الثالث من جهه اليمين، سجل الهدف الثالث والاول من جهه اليمين. اتوقع اليوم هو بوشل يعني
1: يعطل شوي كومان، تشوفه في احيانا بعض اللعبات
3: هو ما يعطل، هو طريقة لعب أحيانا تكون كذا. أنا دائما يعني
1: يمسك الكرة واجد،
3: هو يمسك الكرة واجد حتى أكثر من كرة، زي ما تعودنا على كومان أن بوشل دائما يكون المكان الصح، لكن أحيانا يتصرف تصرف فردي لأنه هو أصلا لاعب مهاري، فيتحكم في التصرفات، يعني أحيانا تمشي مع أحيانا ما تمشي.
1: جميل. حسن أحب أحكي مع اللاعبين الشباب الصاعدين معك دائما بحكم متابعتك الكبيرة. عواد أمان،
2: عواد أمان،
1: عواد أمان قلب دفاع كان ولعب ظهير يسار ورجع قلب دفاع والآن ظهير يسار، ايش رايك فيه؟
2: شوف عواد امام بدا ظهير يسار بعدين رجع قلب دفاع بعدين الحين لاعب ظهير يسار. اللاعب ثقته في نفسه كويسه، يلعب كره كويسه، طبعا شارك مع المنتخب الاولمبي.
1: صحيح شباب اولمبي شارك كلها. اي
2: اللاعب كامكانيات فرديه لاعب ممتاز جدا، سعيد جدا انه اخذ فرصه اليوم، طلع بشكل كويس وان شاء الله نشوف. يعني
1: كلمني عن امكانياته، لمساته رجله اليسار حساسه، لمساته حلوه،
2: لعب
1: عنده شبه شوي من خالد مسعد ولا
2: خلنا ما ودنا
1: شوي.
2: انا ما ودنا ننفخ اللاعب.
1: لا لا ما ننفخ، بس نبغى نتكلم عنه. اي
2: يستاهل هو صراحه. أي. كامكانيات فرديه اللاعب لاعب ممتاز جدا، سريع في بدنيا عالي في يعني لدرجه انه يقدر يلعب قلب دفاع بدنيا عالي وفنيا ممتاز، يقدر يلعب مع المجموعه.

0: اليوم أخذ فرصة طلع بشكل كويس إن شاء الله تصير دافع.
1: كيف ثقتها في نفسه؟ كيف شفتها؟
0: هو أصلا ما شاء الله هو يميز أن ثقته في نفسه عالية وشارك في جميع المنتخبات فئات سنية، معناته أن الولد إمكانياته برضو الفنية عالية.
1: ممكن يكون

0: مركز يعني ما كنت اتوقع انه اول مباراه له. يعني اللاعب كان ماخذ خانته ما ادي فيها في الادوار الهجوميه الدفاعيه، يقدر يمسك على الكوره، يعرف متى يتصرف فيها، يعرف متى يفتح. فاتوقع انه مع فرصه المدرب اللي اعطاه اياه اليوم
1: في سنه زياده كذا ثقه زايده،
0: هي ما هي ثقه زايده
1: احيانا في بعض
0: بس
1: الكرات،
0: بس اللاعب اللي يلعب اول مره واللاعب الصغير تكون هذه موجوده خلال مجريات المباراه. اذا مره مرتين الكره مشت معه يعني يحاول انه مثلا يبين لك انه هو داخل الفورم اكثر. فهذه ما تعتبر ثقه زايده، بس بالعكس يعني ممكن يطورها اللاعب او ممكن مع الخبره يتعود على الاشياء هذه.
1: حل يا حسن لصداع النصر؟
2: والله ان شاء الله يقول حل صداع النصر، وعقبال اللاعبين الصغار الثانيين ياخذون فرص كبير، لان عندنا مواهب صراحه تستحق تاخذ فرص.
1: بعطني في النصر يعني
2: سعد حقوي في النصر خلف المهاجم،
1: ظهير يمين مين فيه؟ ما في احد
2: حاليا، لا ما في اسم يعني في بالي، ولكن في النصر في اكثر من اسم يعني يستحقون ياخذون فرص. راكان الغامدي كمحور متقدم يلعب طرف، لاعب ظهير يمين برضو طلع بشكل كويس. سعد حقوي خلف المهاجم لاعب مميز جدا، ان شاء الله ياخذون فرص اللاعبين في كل الانديه، لان عندنا مواهب تستحق انهم ياخذون فرص، تستحق الثقه من
1: يحتاجون من الإدارة. يحتاجون مدرب شجاع،
2: يحتاجون شيئين، هي الثقه مو بس في اللاعب نفسه، حتى الإدارة تعطي ثقة للاعب، حتى المدرب يعطي ثقة. إذا أنا ما حصلت الثقة من النادي ولا من الإدارة، من المدرب كمدرب ولا من الإدارة، فأكيد تهتز ثقتي في نفسي. مجرد أنهم يمنحون اللاعب الثقة بعد 6-7 مباريات هو اللي يحكم هل يستحق أنه يستمر في النادي أو يشوف نادي ثاني أقل من النادي هذا. فأنت من المفترض، لأن بعض الأحيان يسمونها النضج الكروي وكذا، فأول ما اللاعب يستحق الفرصة مفروض يعطى، ما أثبت نفسه يعطي المساحة.
1: وش السن غالب اللي اللاعب لازم يثبت نفسه فيه؟ يعني في ناس يقول لك تلت لاعب عمره 25 يقول يا صغير خله يعني صغير. ترى يعني خلينا نتكلم على فهد المهلل، هداف الدوري السعودي عمره 21 سنة.
2: عبد الله جمعان،
1: اي عبد الله جمعان لعب فريق اول 16 سنه
2: صحيح.
1: ماجد عبد الله هداف الدوري عمره 17 سنه 18 سنه، اول هداف دوري، صحيح. اول دوري يصير هداف له.
2: مايكل وين،
1: اي سامي الجابر اظنه كان يعني 21 او 19 في ذا المراحل برضو، يعني لما شارك فريق اول، ولما بدات نجوميتهم هذول اللعيبه. احنا دائما نقول اصبر اصبر اصبر، خلاص 25 لا اصبر. انت في ظنك يعني متى الفرصه اللي لازم يمسك فيها اللاعب بعمر كم؟
0: ما هي عن متى الفرصه، هي متى الاداره او الانديه تلتفت للاعب الفئات السنيه. يعني احنا كانديه مثلا عادي النادي يتعاقد مع لاعب 21 سنه 22 سنه، لكن انا ما عمري شفته ولا اسسته من الخارج. لكن لما يكون عندي لاعب مثلا فئات سنيه في عمر صغير، انا كنادي ما بادر اني اجربه مع الفريق الاول. اللاعب هو يسوي كل اللي عليه، بس مين اللي يشوفه؟ مين اللي يلتفت؟ مين اللي يجبر مثلا المدرب؟
1: مين اللي يعطي الثقه للاعب المحلي؟
0: لازم تكون من الإدارة،
1: ما هي موجودة.
2: تصدق نادي الفتح أعطى ثقة للاعبين كثار في الفئات السنية وأثبتوا جدارتهم وانتقلوا لأندية كبيرة.
1: صحيح.
2: فنادي الفتح استثمر في اللاعبين. صحيح. مع العلم إن في لاعبين في الأندية الكبيرة، الأندية إلى الآن مي قاعدة تشوفهم.
1: خلينا نروح بعد ما حكينا عن الفتح مباراة الأهلي أو الفتح والأهلي، عادل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي الرقم الذي سجله هو السوري عمر الصومة في موسم 2016-2017 بعدما سجل هدفه 11 في أول 8 جولات في الموسم بدوري المحترفين السعودي. جاء إنجاز توني خلال فوز الأهلي على مضيفي الفتح برباعية. يبقى الفتح في المركز ما قبل الأخير في القائمة دون أي انتصار، وهو الذي قاده في هذه المباراة مدربه الجديد جمال السلمي الذي وصل أمس الأول وقاده البارحة أمام الأهلي. الفتح يعاني غالب وجمال السلمي ما عدا شيء، ما نقدر نلوم جمال اليوم.
0: احنا ما نقدر نلوم جمال
1: ولا
0: أكيد يعني في البداية ما كان في الإعداد، ما اختار لعيبة، حتى الفترة اللي جاء فيها الحين الفريق من قبل كان يعاني. يعني الفتح أهدافه قليلة ولا فوز، يعني الفريق صراحة يعني أصلا قريبة تعادله مع أو مو قريبة تعادله مع الاتحاد اللي كان مفاجئ شوي يعني في الأحساء. توقعنا أن الفتح يرجع ممكن بعدها، لكن الفريق أنا أشوف لازال يعاني.
1: حسن شفت تغيرات بالسلامي لمسات؟
2: طبعا زي ما قلت ما راح نقدر نحكم على المدرب من أول يعني من أول مباراة، ولكن أنا ودي أتكلم عن الكابتن خالد العطوي. الكابتن خالد العطوي في فترة الإعداد أصلا ما كان عنده لاعبين أجانب، يعني لما كان فترة الإعداد اللي المدرب يحط أفكاره ويشرح طريقة لعبه ويسوي المنهجية حقته، معظم اللاعبين الأجانب ما كانوا موجودين. فلما بدأ الدوري

0: تم التعاقد معهم على قولتهم حبة حبة. الفترة ذيك كل يومين ثلاثة أيام يلعب مباراة، فمن الطبيعي بين كل مباراة مباراة يسوي استرجاع، ما في أي خطط ما في أي شيء. فكانت الفترة هذه فترة التوقف حقة الدوري كان يستحقها خالد العطوي كيعني إعداد ثاني للفريق عشان اللاعبين الجدد. فترة خالد العطوي الفريق صح ما كان يفوز، ولكن نشوف خلق فرص كثيرة، كان الفتح عنده فرص يهدد المرمى، ما كان موفق في التسجيل بس كان يوصل للباب. اليوم المشكلة الفتح ما وصل أي يعني ما وصل في أي كرة، وكان طريقة اللعب بدائية، أقصد يعني كور طويلة المراد باثنا كأنك أنت الحل الوحيد عندنا تصرف. اللاعب عمره 36 سنة مستحيل يقدم يعني موسم كبير، يعني لازم يعرفون
1: الفتح صار يعني أسيرين لمراد باثنا ما يبين يغيرون،
0: وهذه مشكلة. لازم هوية الفريق تصير فريق كامل مو على لاعب واحد، فلازم تغير هوية فريقك أو لازم تواكب الوضع. خلاص مراد فترة ما عاد يقدر يعطي أكثر من كذا،
1: لازم يعني يمشي مراد.
0: لا ما أتكلم أنه لازم يمشي، لازم أنك أنت ما تعتمد عليه اعتماد كبير.
1: طيب ممتاز. المباراة الثالثة اليوم كانت جرت في الرس، نجح القادسية بتحقيق أكبر فوز له في دوري روشن للموسم الحالي بخماسية أمام الخلود، سجل كذلك فوزه الخامس على التوالي أمام منافسه في تاريخ مواجهاتهما في الدوري. بهدفه في المباراة أيضا رفع المكسيكي كينينيوس لاعب القادسية حصيلته الشخصية في مرمى الخلود إلى 7 أهداف. غلب القادسية اللي أنت ترشحها للدوري يعني اليوم ضرب بقوة.
2: صحيح.
1: وأنا فاجأني الحقيقة مش القادسية، فاجأني الخلود اليوم. ما كان الخلود اللي قبل التوقف. ليش؟
2: بصراحة أنا أصلاً تفاجأت من القادسية والأهلي اليوم نقول، لأن الفرق دائما بعد التوقف صعب إنها تكون في مستواها. الخلود صراحة ما كنا متوقعين هذا المستوى يظهر فيه أو هذه النتيجة. فريق ما أدى صراحة اليوم، استقبل 3 أهداف في أول يمكن نص ساعة. أول 5 دقائق هدف يدلك على أن الفريق أصلاً بادئ المباراة من غير تركيز. فالنتيجة أتوقع كانت غير مرضية للخلود على المستوى.
1: ليش مشاكل الخلود اليوم فنياً؟ إيش كانت مشاكله؟
2: الفريق نفس ما هو، بس المشاكل الفريق تحس أنه ما في تجانس يعني أكثر من المباراة السابقة. الفريق ما كان قريب من بعض، فريق عانى في الافتكاك من القادسية، عانى في التحولات، كان بطيء في الدفاع عن مرمى خاصة إذا هاجم. فهذا الأشياء اللي أثرت على أو خلت نتيجة تصير 5-0.
1: بالمناسبة هو القادسية اليوم تصدر بفارق الأهداف، وفي انتظار طبعا جولة بكرة تصدر مؤقتا. فريق بطل هذا حسن اللي تشوفه؟
0: والله فريق القادسية إيه نعم فريق جاي عشان يحقق.
1: عطني بطل. أسباب تخليك تقول القادسية فريق بطل. واحد.
0: الواحد الشراسة، كل مباراة يدخل يوري الخصم اللي قدامه أني أنا بفوز، ومن بداية المباراة إلى نهايتها والفريق قاعد يخلق فرص ويسجل. اللاعبين الأظهرة دائما نشوفهم في منطقة جزاء أو في منطقة الجزاء في الخصم، ولاعبين الأظهرة يسجل أهداف. اليوم الظهير الأيسر بونسوا سجل هدف وهدد المرمى أكثر من مرة. محمد أبو الشامات وصل وهدد وفي العارضة. فالأظهرة إذا كانوا يدخلون أو الكثافة العددية اللي تخلي أظهرة الفريق توصل هناك توحي بأن الفريق هذا فريق بطل وما يخاف.
1: شفت كرة اليوم بعد التوقف؟ شفت كرة حلوة في الجولة اليوم؟
0: شوف معظم إيه نعم اليوم شوف خلنا نتكلم
1: وين شفت أكثر شيء؟
0: هي 3 مباريات، 3 فرق طلعت بشكل جيد وثلاث فرق سيء.
1: مين كان أحسن؟
0: القادسية اليوم كان أحسن.
2: الأهلي والقادسية، بس أروح مع القادسية أفضل.
1: الأهلي تغير شكله؟
2: تغير شكله، لكن ما أقدر أحكم بحكم مستوى الفتح، يعني ما كان في مستواه أو الفتح طول الموسم. لكن اليوم الأهلي كالفريق إيه نعم تغير شكل الفريق.
1: الأسوأ
0: اليوم الأسوأ الفتح. أنا أشوف الفتح سيء اليوم.
1: رغم خماسية الخلود.
0: شوف الخلود غايب عنه 3 في الدفاع. فأنا أقول اللاعبين اللي حلوا مكانهم لاعبين صغار وما طلعوا بشكل كويس، فمن الطبيعي لأن رئيس الخلود أو حتى مدرب الخلود كانوا يتكلمون إن إحنا فريق نبغى نصنع لاعبين شباب، وعشان كذا أنا أتقبل إن يكون في أخطاء فيهم. فاللاعبين اليوم اللي شاركوا تقريبا صغار 3 كلهم.
1: اليوم أثار انتباهك
0: قلب الدفاع مواليد 2007 اللي هو منصور كمارة.

0: لاعب صغير.
1: اي نعم، والاظهره مواليد 2005، فمعناته قدامهم ان شاء الله هامش تطوير الفتره القادمه.
0: شفت اليوم في المباراه الثلاث اي لقطات تحكيم قلت ايش فيه الحكم ليش سوى كذا؟
1: لا انا ترى انا احب ان الحكم يمشي اللعب كثير.
0: لا يعني شفت فيه لقطه اي قرار اثار انتباهك؟
1: لا ما في.
0: غالب؟
2: لا ابد. اليوم
0: خير نروح لعصام عبد الفتاح، يمكن هو اللي علمنا بالاشياء التحكيميه اكثر. كابتن عصام مساء الخير، اهلا بك.
3: مساء الخير يا بتال، ومساء الخير بضيوف الكرام.
0: سلام، منور يا كابتن من الاستوديو.
3: ده نورك يا حبيب.
0: الحاله الاولى كابتن النصر والدرعيه محمد اسماعيل طبعا الحكم السعودي دقيقه 23 كابتن، هل هدف النصر هل اثر ساديو ماني على الحارس؟
3: هنشوف هنا ساديو ماني الحقيقه كان في موقف تسلل وحاول يلعب الكوره، ولكن اللي لعب الكوره وسجل الهدف هو كريستيانو. ولكن كل تركيز هنا هنبص على حارس المرمى، هل اتأثر بالحركة اللي عملها ساديو ماني؟ أنا شايف لا، لأن الحارس كان كل تركيزه على كريستيانو، وكريستيانو هيسدد في أنهي زاوية، فهنا مفيش تأثير من ساديو ماني على قدرة حارس المرمى على
0: ما في كابتن ما في تداخل؟
3: لا مفيش، هو في حركة بس الحركه دي هل اثرت ان ساديو ماني حاول يلعب الكوره؟ أيه. بس هل ده اثر على قدره حارس مرمى على التعامل مع الكوره بشكل جيد؟ ده ما حصلش الحقيقه، والهدف صحيح.
0: 39 كابتن، سقوط لعب الدرعيه، الحكم يعني شيكها مع الكنترول وبعدين رجع ما احتسب جزائيه. 39
3: في الحاله دي بالتالي الحكم الحقيقه محمد اسماعيل سمح باستمرار اللعب، ولكن الفار كان عنده راي اخر ان في احتكاك وفي خطا وفي ركله جزاء لصالح مهاجم الدرعيه. راح الحكم وشاف التفاصيل في الشاشه، ما اقتنعش ان هناك خطا، وفعلا انا شايف ان في احتكاك بسيط لا يرتقي الحقيقه الى ركله جزاء، وكان قرار الحكم هو القرار الصحيح، وصمم على قراره في الملعب ان لا وجود ركله جزاء، وانا اتفق معاه تماما الحقيقه.
0: كابتن، الشك هو في الاقدام تحت ولا في دفعه في الخلف؟
3: لا، هو الاستدعاء كان على ان هناك احتكاك في القدم وليس دفع فوق.
0: ما كان في دفع؟ ها؟
3: لا ما كانش في دفع، وهي القصه كلها هنا بتقول لو ركزت هتلاقي ان في احتكاك تحت في الاقدام، ولكن هذا الاحتكاك الحقيقه لم يؤثر يعني على قدره اللاعب او على انه يفقد التوازن. واضح. فانا شايف ان هنا احتكاك طبيعي الحقيقه.
0: واضح. مباراه الخلود القادسيه كابتن، حكم عبد الله الشهري دقيقه 61 احتساب ركله جزاء للخلود، وطبعا ركله جزاء ما احتسبها مباشره بعد العوده لفي اي ار.
3: هنا السر في هذه اللعبة، هل هنا المدافع كان بينافس على الكرة؟ هنا المدافع ما كانش بينافس على الكرة، كان بيحاول يعمل بلوك للكرة، ورغم ان ايده قريبة بالجسم ورغم ان ايده كانت سبورت للجسم، ولكن هنا لم ينافس على الكرة، فهنا دي ركلة جزاء ودي مخالفة لمسة يد، وقرار الفار باستدعاء الحكم كان قرار صحيح لوجود فعلا مخالفة لمسة يد ووجود ركلة جزاء.
0: كابتن، بس اللعبة دي سبق وحكينا في يعني لعبات شبيهة لها، أنه المدافع لما يكون يتكي على يده وقت السقوط ما تحسب بلنتي، ولما يكون هو أيضا لم توسع الحجم لا تحسب بلنتي. طب هذه الشرطين موجودة الآن، ليش غيرتوا آرائكم؟
3: سؤالك رائع يا بتال، سؤالك رائع. في فرق ان انا اروح اتنافس، انا رايح اتنافس على الكره، بتنافس بايه؟ بتنافس بالاقدام. يعني لو اقدام المدافع كانت او رجله رايحه في اتجاه الكره كنا نقدر نقول ان هو بينافس على الكره، لكن هنا بيعمل بلوك من مسافه، فهنا يعاقب حتى لو كانت ايده قريبه من الجسم. فهنا الاختلاف هل هنا كان تنافس ولا كان عمل بلوك؟ هنا ما كانش بيتنافس على الكره وكان بيعمل بلوك، فهنا اتفق مع قرار الفار باستدعاء الحكم واعطاه فرصه ثانيه واحتساب ركله الجزاء.
0: طيب يعني هي تقديريه، ممكن حكم ثاني ما يحسبها.
3: يعني الحكم اللي فاهم قانون وفاهم كره القدم هيحسب دي ركله الجزاء، انما العكس ممكن ما يحسبهاش.
0: طيب خلينا نشوف ايضا دقيقه 83 كابتن، ركلة جزاء للقادسية أيضا بعد ما رجع لي شيك على الشاشة.
3: هنا الحكم الحقيقه في الملعب يا بتال هو اللي خد القرار بنفسه واحتسب ركله الجزاء. هل كان في مخالفه؟ هنشوف فعلا هنا المدافع بيمسك وبيدفع كمان للخلف، يعني كان في مسك

0: ودفع للمهاجم للخلف هيبان هنا في مسك وفي دفع في ركله جزاء واضحه الحقيقه، وقرار الحكم وزاويه رؤيته كانت جيده، شافت التفاصيل اللي احنا شفناها دي فقدر يحتسب ركله جزاء بدون العوده للفار. الفار شيك على الحاله ويعني اكد قرار الحكم.
1: طيب طبعا مباراه الاهلي والفتح ما كان فيها حالات جدليه مثيره.
0: صحيح.
1: عبد الله الشهري كابتن واسماعيل كانوا يعني كم تعطيهم جيدين، اثروا في نتائج المباريات ولا لا؟
0: لا الحقيقه لم يؤثروا في نتائج المباراه وادوا مباريات جيده الحقيقه، وانا شايف ان التحكيم السعودي ماشي بخطى ثابته وفي تقدم الحقيقه. اتمنى لهم ان هم يواصلوا هذا العمل الجاد ونلاقي حكم سعودي ان شاء الله في كاس العالم القادمه باذن الله.
1: هتاخذ حكام سعوديين للدوري المصري انت كابتن؟ ها
0: اكيد، ولازم نعمل تعاون مع الاتحاد السعودي.
1: طيب بما انك رئيس لجنه الحكام في مصر يعني.
0: بتقول يا بتال؟
1: اقول بما انك رئيس لجنه الحكام في مصر يعني.
0: بالعكس، احنا يعني مصر والسعوديه بلد واحد، ونقدر لو تعاوننا في التحكيم نقدر نحقق نتائج طيبه باذن الله.
1: توفيق ان شاء الله كابتن عصام الفتاح الحكم الدولي رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري. حصلت اكاديميه مهد الرياضيه على الرخصه من الاتحاد الملكي لكره القدم في مدريد التابع للاتحاد الاسباني لكره القدم للمشاركه في منافسه دوري الدرجه الاولى الاقليمي بمقاطعه مدريد، وبقائمه تضم 24 لاعبا من مواهب الاكاديميه مواليد عام 2012، وذلك خلال الموسم الرياضي الحالي. وقفة أولى في هذه الحلقة، بعد ذلك نفتح كتاب الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد، ونسأل أولا كيف تأتي الأهداف من الجانبين، ثم مارتيني اللي عاشق صيد الأسماك في مواجهة الإتلي لأول مرة.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله. أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى نفاذ تذاكر نزال الملاكمة المرتقى في الوزن الثقيل بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا خلال ساعة واحدة من طرحها الجمعة، ويشمل الأمر 80,000 تذكرة. وجذب النزال الذي أعلن عنه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في سبتمبر الماضي اهتماما هائلا، وصف بأنه الأضخم في تاريخ الملاكمة البريطانية، وتستضيفه كارديف عاصمة ويلز في 11 من ديسمبر المقبل.
1: أي بداية، أي دخول، ريمونتادا هيرانية، يا الله، أربعة يسجلها الاتحاد.
2: يا شير، الله الله الله الله يا سور،
1: محبوب الكل، حبيب الكل، شيء سعود عبد الحميد. يا كريم يا كريم،
2: يا لي بنسيمة، يا لي بنسيمة،
0: تتواصل اليوم السبت الجولة 8 من دوري روشن السعودي. الحزم يلاقي نيوم في 54 دقيقة، والاتفاق يواجه الخليج في 55 دقيقة، والهلال أمام الاتحاد في قمة هذه الجولة في 9 مساء في العاصمة الرياض. وقبل الكلاسيكو نسأل، كيف يسجل الهلال؟ كيف يسجل الاتحاد؟ كيف يتلقى الاتحاد والهلال الأهداف؟
3: بين رباعي المقدمة في الدوري، هجوم الاتحاد هو الأقل مردوداً ب 12 هدفاً من 7 جولات. أهداف الفريق توزعت بالتساوي على 3 لاعبين، أنصيري، بيرغواين وجورج إلينخينا. الإيتي لا يبدو أنه يفضل التحولات السريعة، إذ أحرز هدفاً واحداً فقط من هجمة مرتدة، و3 أهداف من ركلات جزاء، 7 أهداف من لاعب مفتوح، سبقته تمريرات بين لاعبيه وهجمات منظمة.

0: كما أن لاعبي الاتحاد لم يحرزوا أي هدف سبقه اختراق من العمق، في حين كانت أهداف الفريق الجداوي موزعة بين هجمات الجانبين الأيمن والأيسر. الهلال رقم أهدافه هو الأعلى في المسابقة قبل انطلاق الجولة الثامنة، لكنه لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء. 23 هدفا هز الشباك، هدف واحد فقط جاء من ركلة حرة، و18 هدفا من اللعب المفتوح. هذه الأهداف تلت 88 فرصة سانحة للتسجيل، وهو الرقم الأعلى في المسابقة. الهلال يفضل الهجوم على الأطراف ولا يحب الاختراق هجوميا من العمق، إذ أحرز لاعبوه هدفين فقط بهذه الطريقة. في المقابل تم تسجيل 7 أهداف من الجهة اليمنى و9 أهداف من الجهة اليسرى. دفاعيا لا يحسن لاعبو الاتحاد التعامل مع الكرة العرضية، 4 أهداف من إجمالي 6 تلقتها شباكه كانت من تمريرات عرضية منخفضة ومرتفعة وعلى الجهتين اليمنى واليسرى، مع هدف من العمق وآخر من خارج منطقة الجزاء. في الجانب الدفاعي للهلال تلقى الفريق 5 أهداف فقط من 22 تسديدة واجهها، وهو ثاني أقل رقم في المسابقة هذا الموسم. 4 أهداف منها كانت داخل الجزاء لم يحسن الدفاع التعامل معها، وهدف واحد كان بعرضية على الجهة اليمنى. أما الأهداف المتوقع تلقيها فإن الرقم يقترب من إجمالي 9 أهداف.
1: خميس الزهراني التحق بنا الآن، حياك الله خميس. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، أهلا وسهلا
1: كابتن. ليش الاتحاد سجل فيه بالعرضيات؟ وين المشكلة؟ أكثر أهداف تلقاها عرضيات.
2: أولا المسي عليك وعلى السادة المشاهدين. أحلى. وعلى الزملاء الكباتن. طبعا هذه مشكلة يعني ما هي بيوم وليلة، مشكلة قديمة في الاتحاد.
1: لا عطني في الفريق الحالي، خلي القديمة.
2: طيب في الفريق الحالي طبيعي لما يكون هناك مشكلة في العرضيات أمرين، أنه ما يكون في دبل مارك على اللاعب اللي بينفذ، أو أنه يكون التمركز خاطئ من قلوب الدفاع. وعادة ما يكون المشكلة الكبرى في اللاعب المحور. أحيانا ترى يمكن الكباتن يعرف، يمكن إبراهيم عارف، أن المحور لازم يرجع يلعب كسنتر ثالث، ياخذ اللاعب القادم من الخلف فيعمل الزياده العدديه ويؤثر يعني. لكن لما يكون انت عينك على الكوره وفي لاعبين من الخلف ما تنتبه، تحتاج ان يكون لازم يكون عندك 4 عيون، لاعب عينه على المهاجم وعينك على الكوره، فدائما رغبه المهاجمين
1: حلو
2: تكون اسرع في اتخاذ القرار للذهاب للكوره.
1: غالب ترجع مع في العرضيات، شو تسوي وينكم مكانك
3: بين المدافعين؟ مثل ما قال كابتن خميس يعني محور، احيانا اذا خاصه اذا كان لاعبين محورين احد المحاور لازم يكون المدافع الاول او الثاني، لان واحد المدافعين طبيعي انه يغطي الظهير.
1: حسن كحارس وش العرضيه اللي تخوفك؟
4: اللي على
1: متوسطه،
4: المتوسطه على رؤوس اللاعبين،
1: متوسطه الارتفاع
4: اللي ما تقدر تطلع فيها.
1: متوسط الارتفاع تتكلم متوسط الجسم ولا متوسط العلو؟
4: أتكلم عن المتوسطة اللي يقدر ياخذها اللاعب براسه قبل ما توصل.
1: شو تقول للمدافعين إذا جت عرضية؟
4: طبعا أنا أقول للمدافعين ناظر في اللاعب، الكرة ما تدخل من نفسها، إذا دخلت الكرة من هناك معناها مسؤوليتي أنا. أنت ناظر في اللاعب اللي معك، لأن اللاعب هو اللي سجل الهدف مش الكرة اللي تروح.
1: إيش أكبر خطأ يسويه مدافع في العرضية؟
4: أنه يتابع الكرة. أي. المفروض ما تتابع الكرة، اللاعب اللي معك راح انت وياه، انت وياه لا تلمسون الكرة، تروح تعدي. فهمت الفكرة؟ فأنا دائما أقول اللاعب اللي معك انت وياه لا تلمسون الكرة، الكرة ما تجي من نفسها.
1: جميل. الاتحاد يسجل أيضا من الخميس، يسجل من العرضيات أيضا، من الأجنحة، من الأجنحة سواء عرضيات أو تمريرات بعد ما يوصلون. ليش؟
2: التحولات اللي دائما يستخدمها
1: ما عنده مرتدة كثير، ترى التسجيل مرة واحدة سجل مرتدة
2: في الموسم هذا. صحيح.
1: إيه الموسم هذا
2: بعد غياب ديابي
1: اللي انت لعبت فيه، نتكلم عن التحدي
2: بعد غياب ديابي. طبعا ابتعاد ديابي وعدم وجود الاعتماد على التحولات، الاتحاد صراحه اختلف اسلوبه في هذا الموسم عن السبب السابق.
1: احنا نتكلم عن الرصد، الارقام اللي سجلناها. الاتحاد يسجل من الاجنحه، ما يسجل من العمق، يسجل من الأجنحة وعنده واحدة مرتدة بس،
2: عشان بسبب الزيادة العددية اللي دائما يستخدمها بوجود بيرغوين وأيضا بوجود فالديوم، أحمد الغامدي أحيانا، حسام عوار، رميجي. فبالتالي استخدام العرضيات استخدام صحيح قليل لكن نسبة تسجيل عالية.
1: غالب الهلال يسجل من التمريرات البينية، طبعا هو يلعب على أجنحة، عنده لعب مفتوح كبير على أجنحة، بس دائما تسجيله من البينيات.
3: الهلال دائما عنده صبر طويل يعني، الهلال أغلب الوقت مستحوذ على المباراة،

0: النص الآخر من ملعب الفريق المنافس، فيكون عنده صبر الهلال. أغلب الفرق تقابل الهلال تكون متكتلة دفاعيا، فهذا السبب أتوقع اللي يخلي الهلال دائما يعني عنده حلول أن يخطر من العمق أو من الأطراف.
1: جميل. حسن، الهلال يتلقى أهدافه، هو تلقى 5 الآن في 8 جولات، أكثر من نصفها بأخطاء دفاعية، أخطاء دفاعية فردية مو أخطاء دفاعية جماعية، فردية. ليش؟
2: والله شوف، الفترة الماضية ترى في تغيرات كثيرة في قلوب الدفاع،
1: في هبوط مستوى أحد؟
2: لا، ما تتكلم عن هبوط، هي جماعية. ولاحظ دائما قلوب الدفاع في الهلال عليهم ضغط عالي، لأنهم هم اللي قاعدين يشيلون حمل الدفاع تقريبا كامل، نلعب محور دفاعي واحد ودائما يطلع، فمعناته أن قلوب الدفاع عليهم حمل كبير، أي خطأ بيكلف الفريق، عشان كذا الأخطاء هذه طبيعية في بداية الموسم.
1: جميل، هذا عن الفريقين في المباراة الماضية، بس اللي بكرة خميس كيف يفوز الاتحاد؟
3: يفوز الاتحاد إذا استطاع أنه يعني يجاري وسط الهلال بدون قلة، بأخطاء أقل، أبو زيادة عددية في وسط الملعب، اللعب الشراسة، مجارات الهلال، عدم ترك المساحات للهلال، اللعب على التحولات، الاستفادة من الفراغات اللي يتركها دائما تقدم الظهيرين، بالإضافة إلى وجود النصيري اللي بكرة دوره مهم جدا أن يتواجد، بحيث أنه يستطيع يمسك الكرة، يستحوذ، يعمل محطة زيادة عددية صحيحة، وأيضا يجري في المساحات الجقانة. الأصعب في الهلال، الأضعف في الهلال هي قلوب الدفاع، عندهم مشكلات كبيرة سواء على المستوى الفردي أو حتى على مستوى التنظيم، حتى على مستوى البناء. بذلك إذا صعب الاتحاد البناء على الهلال واستطاع بوجود زيادة عددية، أعتقد الرباعي يستطيع جاري الثلاثي الهجومي، فبالتالي حتكون المباراة متكافئة.
1: غالب من أفضل وسط هلال والاتحاد في الجولات السبع الماضية؟
0: الهلال. أشوف
1: شو الفرق؟
0: الهلال الفرق الانسجام بين اللاعبين، يعني ما كان في تغيير كبير إلا على الأطراف. عمق الملعب أنا أشوفه هو أهم عمق أو أهم خط في تشكيلة الفريق. الهلال ما كان عنده تغييرات
1: في فرق شاسع؟
0: لا، ما هو الفرق الشاسع
1: فردي ولا تنظيمي الفرق؟
0: لا، التنظيم أنا أروح مع الاتحاد بحكم المدرب والدور اللي قاعد يسويه تنظيميا، لكن كأداء فردي أو أداء جماعي أو استحواذ على الكرة أروح مع الهلال بحكم أن اللاعبين متجانسين أكثر من الاتحاد.
1: جميل. حسن، كيف يفوز الهلال؟
2: طبعا الهلال راح يعاني بسبب لاعبين المنتخب يمكن ما يكونون جاهزين للمباراة، ففي عدد كبير ما راح يشارك أو بيشارك.
1: اليوم كل الأندية يلعبون المنتخب،
2: بس ما راح يلعب.
1: ما عند النصر كان. يعني العمري ما لعب والعقيدي مصاب، الأهلي لعبهم،
2: القادسي لعب بس يعني بدقائق معينة، بس الهلال عنده عناصر أساسية مثل محزري، المتعب، ناصر، كنو، تعتبر عناصر أساسية، فإذا كانوا هذول ما راح يبدون المباراة، فمعناته الهلال بيكون في شوية بطء في اللعب أو في تغير. نتكلم عن هذا، الهلال ممكن يفوز إن شاء الله عن طريق العمق، تفتح الأطراف وتفوز بالعمق، سافيتش هو اللي لازم يكمل، كان هو اللي لازم يكمل، هذه الطريقة اللي ممكن تفوز فيها.
1: جميل. أكثر شيء خوفك على الاتحاد عشان ما تقول إن شاء الله؟
2: أكثر شيء خوفنا على الاتحاد
1: أي في المباراة
2: يخوفني من الاتحاد؟
1: لا، يخوفك على الاتحاد،
2: يعني وش اخاف عليهم
1: من ماذا في الهلال؟
2: والله من سمر فل، يعني اتوقع سمر فل حل فردي دائما الهلال يستخدمه، صحيح انه حس التهديفي اقل ولكن هو اكثر واحد يصنع فرق في الفريق.
1: اكثر تفضل
2: سمر فل اذا كان حاضر اتوقع هو اللي يفك المباراه.
1: ابراهيم، اكبر خطر في الهلال اكبر خطر في الاتحاد ايش هو؟
0: اكبر خطر من اي ناحيه؟
1: على الفريق الثاني.
0: أنا أشوف على الاتحاد أنه ما يعطي الهلال الفرصة أنه يستحوذ على نص الملعب أو يلعب مرتاح. أكبر خطأ على الهلال أنه إذا مدرب الاتحاد بدأ بمهاجمين أتوقع الهلال راح يعاني.
1: خمس، وش تخاف على الهلال منه؟
3: عشان ما أقول إن شاء الله.
2: وضح أنه هلالي.
1: هو ما يحتاج أنك هلالي، بس نتكلم هنا أنت محلل مستقل.
3: الهلال عنده مشاكل دفاعية وأخطاء دفاعية. الهلال عنده صعوبات في البناء، أحيانا بيأخذ وقت كبير في بناء الهجمة. الهلال إذا كان سافيتش في أحسن حالاته يظهر بمظهر كبير ورائع جدا. سافيتش علامة فارقة في مستويات الهلال الهجومية وسبب رئيسي في الزيادة العددية وأيضا نسبة التهديف. سافيتش إذا استطاع الاتحاد الحد من سافيتش إن شاء الله إذا استطاع الحد من سافيتش أعتقد بيحد كثير من خطورة الهلال. جميل. مع الثلاثي الهجومي المميز، لكن التعامل معهم سهل جدا، دائما الأصعب هو القادمين من الخلف.
1: حلو. المدفعجي السابق مارتينيلي برازيلي صاحب أصول إيطالية،

0: اليوم يلعب أمام اتحاد جدة للمرة الأولى.
1: نهاية يوليو الماضي آخر مقطع فيديو خاص نشره جابرييل مارتينيلي على حسابه في إنستغرام. الأمر يخص حفل زفافه من مواطنته الطبيبة والمؤثرة إليزابيلا روسو، والذي أقيم في سانتوريني اليونانية بعد علاقة صداقة بينهما بدأت في 2023. مارتينيلي الذي يملك أصولا إيطالية من والده جواو كارلوس، والذي كان لاعبا هاويا في صغره وبسبب ظروفه المادية الصعبة اضطر لترك حلم اللعب احترافيا وتحول لاحقا لأول مدرب لجابرييل. إليزابيث والدة مارتينيلي سنده القوي وفضلت الانتقال للعيش معه عندما وقع لنادي أرسنال، ليس لطهي الأطعمة البرازيلية والاعتناء به ليتفرغ تماما لكرة القدم، بل أن جابرييل لا يحب الجلوس وحيدا في المنزل. البرازيلي وبعيدا عن كرة القدم يهتم كثيرا بعالم الموضة ويهوى صيد الأسماك في العطلات مع والديه، ويعشق ركوب الدراجات الهوائية، كما لا يفوت الفرصة لزيارة حدائق الحيوانات التي تعد من أولوياته في سفره لأي بلد يزورها. جابرييل يحب كذلك طبق الدجاج البارميجيانا الإيطالي الشهير، ولا ينسى ماضيه ويحب مساعدة الأطفال الصغار. زيارات متكررة لمدرسة ناديه كورينثيانس وتقديم المساعدات لهم، وفي نوفمبر 2023 حقق رغبة طفل صغير في حضور مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال 2026.
0: ومارتينيلي وهو واحد من اللاعبين المنتظرين جدا في هذا الكلاسيكو الكبير. خميس، من أفضل جناح لعب في الكلاسيكو؟
2: على مر التاريخ؟
0: على مر التاريخ.
2: احنا تونا نتكلم عن الموسم ذا الحين.
0: لا يعني مارتينيلي جاب لنا السالفة.
2: يعني
0: اكيد بتقول يوسف ثنيان واحد منهم، اكيد
3: لازم
0: اي يعني يوسف
2: ان شاء الله. انا رحت للجانب طبعا، لكن يوسف طبعا هو الابرز من الابرز الاسامي طبعا، لكن اجنحه
0: يعني نقدر نحسب بوشروان جناح؟
2: لا ما كان جناح،
0: اي بس في مباريات كان يلعبها طرف مثلا، واحد من المميزين.
2: ولو شوف لو حسبنا الفتره الاخيره يعني عدم الاعتماد على الجناح، فتره من الفترات كان اللعب 4 4 2 في مواسم عديده، يعني تقلص دور الجناح، لكن مع العوده ال 4 2 3 1 رجع دور الجناح بشكل صحيح. يعني يوسف على مر التاريخ، الغشيان كان اسم كبير برضه، ما اعرف
0: اتحاد ما في نفس اتحاد ما في
2: اجنحه، ما كان في عندنا اجنحه حتى
0: من ايام اسماعيل الحكمي وانت نازل
2: تقريبا بكر. تقريبا يمكن اسماعيل اخر جناح تقليدي في الاتحاد اسماعيل.
0: لا في جبرتي
2: بالضبط،
0: في جبرتي يعني في الاجانب اتحاد ما اتذكرنا جاب غير يعني
2: ما اعتقد
0: برخواين و
2: بالضبط ديابي كان يعني برضه اسم الموسمين اللي راح تقدم مستويات كويسه.
0: بس في اليسار حتى الاتحاد والهلال ما كان عندهم دائما اجنحه مميزين، صح حسن؟
3: في الوين؟
0: الكلاسيكو الاتحاد ما كان عنده أجنحة مميزين.
3: الهلال كان عندنا أجنحة كثير مميزين زي ما قال أخوي خميس، الغشيان الثنيان كانوا مميزين جدا.
0: جميل. مارتينيلي وش تصنفه، أي نوع من الأجنحة؟
3: هو لاعب سريع.
0: أي نوع من الأجنحة؟
3: ما أقول لك مهاري، لاعب مباشر يحب المساحات وما عنده فلسفة، يعني مو من اللاعبين المهاريين اللي يسوي حل فردي، يعني زي ما قال الكتاب باص هدف اسحب على طول العب. سمرفيل العكس تماما.
0: ابراهيم، الخطر في أجنحة الهلال بيجي من مارتينيلي وبيجي من سمرفيل؟
4: انا اتوقع راح يجي من مارتينيلي، لان مارتينيلي اكثر جرأة على الباب من اللعيبه اللي ما تعرف ايش بيسوي احيانا، ممكن مارتينيلي لاعب على لاعب ما يقدر يتخطى بس الهجمة اللي بعده ممكن لاعب على اثنين يقدر تعدام بسرعة، عنده فرص يسجلها صعبة، فرص سهلة يضيعها، فهو اللاعب دائما اللي ما تكون عارفه وقاري زين يكون أخطر.
0: كيف توقف لاعب مثل مارتينيلي؟
4: لازم تكون مان تو مان مع طول المباراة، يعني ما تخلي يستلم على حسب قوته.
0: تعطل جهة الاتحاد ظهير الاتحاد الأيسر يعني خلاص معطل هجوميا بالنسبة.
4: مو معطل هجوميا، لكن تقدر مثلا مارتينيلي قوته على الطرف تحاول إنك تدخل على العمق، إذا كان قوته في العمق تحاول إنك مع المحور يعني طول الوقت تبعد عن بابك.
0: خميس، أبغى أسمع منك كيف توقف مارتينيلي؟

0: مان تو مان ضيق عليه المساحات، تحاول تخرج يرجع يعني لا يمسك يعني يلعب على الخط، يعني هو دخوله على العمق قليل جدا وامكانياته حتى دخوله يعني ما هي بجوده سامرفيل، فبالتالي انا اذا كنت قريب منه دائما حيلعب الباص، يضطر انه يلعب على
1: ابرز ايجابيات بالنسبه لك
0: انه لاعب يعني اشبه مواصفات راس الحربه، هداف يدخل بطريقه يعني نموذجيه، يستطيع يشكل راس حربه ثاني ليس بالجناح اللي يفتح الملعب على كبر الملعب، هو لاعب صلاح جناح يستلم لكنه بمواصفات راس حربه ثاني، وهنا يعني التكامليه اللي موجوده في الهلال، واحد راس حربه تقليدي محطه وفي راس حربه يكمل، وسامرفيل يدخل على العمق ويلعب على الطرف، فهذه صراحه التنوع او دخول سافيتش ايضا من الخلف، فهذا التنوع هو اللي موجود.
1: كيف شايف مهمه فارس؟
0: فارس عبده صعبه جدا، صعبه طبعا، لانه حتى سافيتش يكمل، محزري لاعب جيد يكمل ويعمل زياده عدديه، فبالتالي دور برغوين هي لعبه يعني هي يعني توازن، تدافع
1: بنحكي عن اليسار بعدين، خلينا في اليمين،
0: تدافع بشكل صحيح وتهاجم بشكل صحيح، زي ما انت مثلا عبدي حيعاني من وجود مارتينيلي، ايضا محزري حيعاني من برغوين، فبالتالي يعني هي يعني مان تو مان.
1: خلينا ناخذها واحده واحده. غالب فرديا الهلال ولا الاتحاد؟
2: فرديا الهلال.
1: جماعيا
2: انا اروح مع الاتحاد مع المدرب الجديد، يعني الافكار اللي قاعدين نشوفها، الزياده العدديه في نص الملعب، الاظهر يصعدون لقدام.
1: مهاريا تلقى المهاره وين في الهلال ولا في الاتحاد؟
2: والله المهاره ما هي موجوده في الفريقين الا ممكن تلقاها في سافيتش وعوار بزياده، يعني من اللاعبين المهاريين في الكوره يقدرون يحافظون على الكوره تحت الضغط.
1: القوه البدنيه مين اكثر؟
2: القوه البدنيه الهلال اقوى
1: الان. الهلال.
2: اي نعم.
1: جميل. تكلمنا عن الجناحين اليمين، تكلمنا عن طريقتهم، خلينا نروح للجناحين اليسار، بس هالمره بناخذهم مع بعض لانهم كلهم من هولندا بلد واحد. سمر في اللاعب الهلال، بيرخواين لاعب الاتحاد، بينهما 80 كيلو مترا في هولندا و4 سنوات فارق عمر، يتواجهان اليوم في المملكه ارينا.

0: حسن، سمر فيل ولا بيرك واين بالنسبة لك؟
1: تأثير سمر فيل أعلى.
0: بس كتأثير ليش؟
1: اللاعب هو شوف الهلال دائما يلعب
0: اليوم رتمنا سريع عشان مباراة سريعة بكرة.
1: الفرق دائما تياب الهلال متكتلة يعني في في في الخلف. فسمر فيل مهاريا عالي جدا وهو حل كبير للهلال يعني إذا كان الفريق المقابل متكتل. فأنا أقول سمر فيل مهم جدا.
0: في سمر فيل ولا بيرك واين إجمالا؟ إبراهيم،
2: سمر فيل أنا أشوف على طول الملعب، بيرك واين أشوف على الثلث الأخير أخطر من سمر فيل.
0: تعطي مين الله يعني عندك اللاعبين من تلعب أساسي كلهم جناح يسار؟
2: سمر فيل.
0: خميس،
3: سمر فيل له مواصفات هجومية، مراوغة، سرعة، دخول على العمق، واحد ضد واحد صعب جدا، لكن برغوين يعمل زيادة.
0: صحيح، أكثر واحد يضيع فرص.
3: أي صحيح، برغوين على الطرف الثاني مسجل، يلعب يعمل زيادة، مسجل حتى في ليس في الدوري حتى في البطولة الآسيوية في الكاس. فبالتالي كل واحد له ميزة أفضل، لكن لو جيت للجناح التقليدي بالمواصفات حتميل إلى سمر فيل.
0: طيب خلينا نأخذ مؤشرات وأبدأ من عندك. السرعة
3: سمر فيل.
2: سمر فيل.
1: سمر فيل.
0: المهارة واحد على واحد
1: سمر فيل.
2: برغوين
3: سمر فيل.
0: صناعة الفرص
1: سمر فيل.
2: سمر فيل.
3: سمر فيل.
0: صناعة الفرص سمر فيل
3: طبعا.
0: خلينا نتكلم على التسديد على المرمى.
3: برغوين.
2: برغوين.
1: برغوين. ودي اقول سمر فيل بس هو شوف
0: الارقام تقول برغوين.
1: بس هو طبعا الارقام برغوين سجل ضربتين جزاء اعتقد، وسمر فيل سجل هدفين، معناته كلهم سجلوا هدفين. فالسمر فيل اللي يهدد المرمى بس
0: الشخصيه.
1: توفيق
0: شخصيه
1: سمر
0: فيل. الشخصيه من اي واحد من اللاعبين؟ شخصيه اللاعب اللي المباراه ما لا تتكي عليه.
1: انا اقول سمر فيل. انا طبعا مؤمن انه من افضل الصفقات هذا الموسم في الدوري.
0: إبراهيم، الشخصية مين؟
2: ما ولا أحد.
0: يعني متساويين كلهم.
2: إيه، لأنهم يتنرفزون كثير دائما في وقت المباراة، يعني خاصة الفريق كان متعادل ومتأخر، فما راح مع أحد.
0: خميس،
3: برغوين طبعا. تحد مر بظروف بنعطفات في صعوبات، برغوين دائما يكون هو الحل. يعني تحمل عبء

0: المرحلة اللي راحت مع التغييرات، ذهاب بنزيما، غياب اللاعب ديابي، البرازيلي اللي راح فرح الدور التركي، برغوين تحمل عبء له، هو عوار تحمل عبها، بالتالي اميل لشخصيه برغوين.
1: ايش سلبيه برغوين؟
0: اللياقه طبعا، العامل اللياقي، احيانا عودته في ناحيه التحول الدفاعي بطيء جدا، ويعاب عليه ايضا العصبيه احيانا.
1: سلبيه سامرفيل ابراهيم؟
2: ضاعت الفرص، انا اشوف يعني استعجال دائما.
1: سلبيه سامرفيل
3: ما عنده سلبيه. بدنيا ما هو عالي، يعني اقصد في الالتحامات الثنائيه ما هو عالي، ولكن لانه خفيف يعني في المراوغات، فبدنيا ما هو عالي.
1: طيب من يفوز خميس وليش؟ ترى بيقول تعادل
3: ان شاء الله. بيقول ان شاء الله
1: لا يتفائل بالتعادل.
0: يعني شوف الاتحاد اذا استطاع انه ما يكون في اخطاء، ما في كروت، يقدر يسير للتعادل، يقدر يمشي المباراة التعادل.
1: انت الحين وانت تحكي كانك تعتبر التعادل مكسب للاتحاد،
0: يعني لحد ما اذا تجاوزت القادسية، تجاوزت النصر، وتعادلت مع الهلال، فانت تعاملت مع الفريق الكبار، محصلة كفاية، وانت الان ترتيب الثاني، صحيح انك حتتراجع بتقدم القادسية، لكن انت مع الكبار، ما انت بعيد. باقي مباريات الا الباقي حتكون اسهل، باستثناء طبعا الاهلي، وخصوصا الاتحاد يواجه مباريات صعبة جدا في الفترة القادمة، ما هي يعني مباريات عديدة، من ضمنها الشباب، الاتفاق، ما في مباراة سهلة، لكن انت تجاوزت الاربع الكبار.
1: الحين ما قلت لي توقعك.
0: إذا أنا أقول توقعي أنا مغششك، هذا شو الوحيد المصري هو اللي مغشش. أنا أعتقد أن 2-1 للهلال.
1: 2-1 للهلال، إيش محدد النتيجة؟ حدد النتيجة خميس. إبراهيم
2: أنا أروح تعادل أو فوز اتحاد.
1: ليش فوز اتحاد وليش تعادل؟
2: فوز اتحاد طبعا للظروف اللي شفتها في اتحاد الفترة الأخيرة، فريق يعني هجوميا أقوى، تكتيك المدرب صح أنه واضح للأغلب أو بعض المدربين، لكن اتحاد قاعد ينفذ بطريقة حلوة، اللي هي زيادة أحمد وبرغوين للعمق، وصول أظهر للهجوم في الثلث الأخير، أتوقع هذا السبب. أما بالنسبة للهلال، يعني إذا اتحاد سجل هدف في بداية المباراة راح يعاني الهلال، لأن شفنا اتحاد يتقدم بهدف يقدر يحافظ عليه حتى بالنقص العددي.
1: حسن توقعك وليش؟
3: طبعا الكلاسيكو ما تقدر تتنبأ بتوقع معين، ولكن أتمناها تظهر مباراة يعني فنيا عالية تشبعنا. اليوم للأسف يعني مباريات ما كانت فنيا عالية،

0: الاتحاد اذا حافظ على على على المحاور بشكل كويس ويلعب كور خلف المدافعين راح يتعب الهلال. الهلال عنده حلول فرديه اعلى وعنده عدد لاعبين يسجلون اكثر. أميل للهلال إن شاء الله.
1: إنه يفوز إن شاء الله.
0: أميل للهلال. توقع إن شاء الله يكون صحيح.
1: يبالي وقت يتعود عليه إنه يعني إنه محل المستقبل. ترى خميس قاعد معنا سنة كذا. خميس.
2: وشوف بالتالي مشيها بكل واحد إلا في مباراة ما يمشيها لي.
1: لا ما يعني غض الطرف بس يعني ذكره. يعني هو كل الناس يعرفون.
0: أتوقع الهلال يفوز. يعني
1: كل الناس يعرفون ميول اللي يشتغلون في الرياضة بس نتكلم نقدم إنه وجهة نظر مستقلة. صحيح. مستقلة يعني صحيح. وهذا ما يمنع أنه يعني إذا جلست قدام التلفزيون شجع اللي تبيه أكيد.
0: صحيح.
1: ما في شك. حسن شكرا. شكرا غالب. شكرا خميس. إن شاء الله يكون كلاسيكو ممتع وعلى قد الانتظار. وبكرة نلتقي في تحليل كلاسيكو. ألقاكم.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب.

0: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else.
1: ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسبة تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. بعد الإعلان عن صفقة الديزل، زيلينسكي يصفها بأنها استثمار بالحرب، ولندن تتعهد بمواصلة الضغط على موسكو. مفاوضات أمريكية أوكرانية في ميامي للتوصل لمقترح موحد لإنهاء الحرب مع روسيا، وواشنطن تصفها بأنها بناءة.
0: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
1: ردا على منح جائزة نوبل للسلام للجنوب أفريقيا من أصل هندي نافي بيلاي، ترامب يقول إن الجائزة فقدت مصداقيتها للأبد. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيا واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. معنا من الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. دكتور فارس أهلا وسهلا بك. دكتور فارس، يعني بعد عمليات التطهير الواسعة التي قامت بها القوات الحكومية خلال الساعات الماضية، هل فعلا فقد الحوثيون مواقعهم المباشرة خصوصا على باب المندب؟ هل ما زال بإمكانهم إطلاق الصواريخ والمسيرات وتهديد الملاحة البحرية عبر هذا الممر من مناطق أخرى أبعد من الساحل اليمني؟
1: تحية لك وصباح الخير على المشاهدين الكرام. بالتأكيد ما

0: كان ميليشيا الحوثي ما تزال قدرتها على تهديد الملاحة متاحة، طالما وهي مطلة على البحر الأحمر، ما تزال موجودة في الحديدة، ما تزال موجودة على امتداد الساحل الغربي إلى ميدي، وبالتالي ميليشيا الحوثي ما يزال خطرها قائما، ليست مجرد إزاحتها من مضيق باب المندب تشكل أمانا كاملا، لكن هذه النقطة الاستراتيجية المهمة، مضيق باب المندب باعتباره هو البوابة الأساسية لخط الملاحة المهم، وإزاحتها من هذا المكان باعتبار حالته الجغرافية يعد انتصارا كبيرا، لكن ميليشيا الحوثي كانت تستهدف الملاحة الدولية والملاحة البحرية والتجارة العالمية قبل أن تصل إلى مضيق باب المندب، كانت تستهدف هذه السفن من المرتفعات الجبلية، سواء مرتفعات مناطق كئب أو ذمار أو غيرها، أو من الساحل الغربي، أو حتى من مرتفعات داخل المناطق الشمالية. في كل الأحوال ميليشيا الحوثي سيظل خطرها قائما، صحيح قلص كثيرا، وأعتقد أن رمزية إزاحتها من مضيق باب المندب تعطي إشارة واسعة للمجتمع الدولي للاقتصاد العالمي بالتعافي، وبأن الحكومة الشرعية قادرة على تحقيق الأمن في هذه النقطة الاستراتيجية المهمة، لكن أيضا لن يتم الأمن تام إلا بعد إزاحة ميليشيا الحوثي تماما من الساحل الغربي بأكمله،
1: طيب
0: إزاحة ميليشيا الحوثي أيضا من كل المناطق التي تسيطر عليها. ميليشيا الحوثي ستظل خطر قائم ما دامت موجودة وما دامت قادرة على إطلاق الصواريخ، خطر على اليمنيين أولا وخطر على المجتمع الدولي ثانيا.
1: لكن يعني تابعنا أن القوات الحكومية يعني تستهدف بعمليات واسعة العديد من قدرات الميليشيا الحوثية وتدمير الكثير من الأهداف العسكرية خلال الساعات الماضية. اليوم وأمام ما تتحدث عنه القوات الحكومية بأنه تقدم واسع وكبير في العديد من الجبهات من خلال عملياتها، هل اليوم الأولوية هي لتثبيت السيطرة، تأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها واستعادتها من الحوثي قبل الانتقال إلى جبهات أخرى، أم ماذا بالتحديد عن الخطة الحكومية في هذا الباب؟
0: كلاهما في تقديري تثبيت السيطرة مهم للغاية، خصوصا في منطقة مضيق باب المندب، وتثبيت السيطرة ليس الوقوف عند نقطة مضيق باب المندب وذباب والمناطق المجاورة، لأن ميليشيا الحوثي يمكن أن تظل تشكل تهديدا على هذه المناطق، يمكن أن تحاول مرة ومرتين في الهجوم وقد حدث بالطبع، لكن في تقديري على الحكومة الشرعية والقوات الحكومية أن تذهب بعيدا في تصفية كل هذه المناطق وتطهيرها. أنا أتحدث عن الساحل الغربي من مرتفعات تعز، بحيث يتم هزيمة ميليشيا الحوثي وإخراجها من هذه المرتفعات المهمة المطلة على الساحل الغربي، وتحرير كل المناطق الموجودة في السهل بالقرب من البحر، نتحدث عن المخا امتدادا إلى حيص حتى الحديدة، كل هذه المناطق في تقديري لابد أن تؤمن وأن يتم تطهيرها خلال الساعات خلال الأيام القادمة، أي أن تكون العمليات العسكرية، حتى نضمن أن يظل باب المندب بعيدا عن الأطماع من جديد مرة أخرى. واستمرار العمليات العسكرية مهم، لأنه عملية متوازنة في تقديري يشكل ضغطا على ميليشيا الحوثي وتشتيت لجهودها في كل الأحوال. عندما تجد ميليشيا الحوثي أن هنالك هجمات تبدأ من جبهة مأرب، من البيضة، من الجوف، من مناطق أخرى، يمكن أن نتحدث عن الضالع، عن إب، عن مناطق جديدة، من ميدي في الشمال، كلها مهمة لأنها تضغط على ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عملية الاستهداف الممنهج التي تتم سواء في داخل صنعاء أو في المناطق المحيطة، استهداف المخازن، استهداف القيادات، كلها عملية عسكرية في تقديري مجتمعة، وتحتاج إلى عملية تنسيق أكثر وعملية إسراع في تحقيق الانتصارات مع ضرورة معالجة كثير من
1: واضح.
0: الأخطاء. لابد أن يكون هنالك أعتقد عملية متسلسلة ومتزامنة في وقت واحد،
1: واضح.
0: وكل عملية تكمل الأخرى.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات. كنت معنا من الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، شكرا جزيلا. قال عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت الأوهام أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد المحرمي أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس

0: مجلس القيادة الرئاسية اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
1: في 5 أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. 100 طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
0: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل.

0: The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
1: وكان ترامب قد قال إن البحرية الأمريكية نجحت في إخراج نحو 28 مليون برميل من النفط عبر مرافقة السفن في مضيق هرمز، واصفا هذه الكمية بكونها الأكبر حتى ما قبل الحرب الأمريكية على إيران.
2: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
1: في إيران استبعد الرئيس مسعود بيزشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال بيزشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. دكتور نبيل، يعني إذا كانت إيران تقول إنها لن تتنازل تحت التهديد الأمريكي وواشنطن تقول بأنها لن ترفع الضغوط من دون تنازلات إيرانية جدية، فمن يملك اليوم القدرة على كسر هذه المعادلة؟ أولا كل جانب يتمسك بموقفه أمام قول كل طرف أيضا بأنه متمسك بالدبلوماسية.
3: صباح الخير أستاذ رجاء. صحيح، فعلا هنالك معركة لمكاسرة الإرادات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. الجانب الإيراني ما زال مصر على التمسك باستخدام ورقة مضيق هرمز، وهي ورقة ضغط لانتزاع تنازلات أمريكية خصوصا بشأن الحصار والعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. الأمر الثاني أن الجانب الإيراني يرفض الاستسلام، بمعنى أنه تقديم أي تنازل نووي سوف يعتبر تهديدا لهيبة النظام ومكانته الداخلية، بالإضافة إلى انتهاج ما يسمى بالتصعيد المحسوب بواسطة الضغط العسكري والبحري وعبر الوكلاء دون الانزلاق إن أمكن إلى حرب شاملة، والاستثمار في الوقت بمعنى الرهان على ارتفاع كلفة الحرب وأسعار الطاقة والضغوط السياسية على الرئيس ترامب، مع إبقاء التفاوض مفتوحا قبل تسوية مرحلية إذا حققت مكاسب اقتصادية وأمنية ملموسة. الآن المعضلة الإيرانية فعليا هي التشدد المفرط، قد يستجد ضربات أشد، والتنازل الكبير قد يفسر داخليا كهزيمة، وطهران تراهن على قدرتها على أرباك الملاحة ورفع كلفة الحرب، وهذا سوف يجبر الجانب الأمريكي حسب رؤيتها على التفاوض بشروط أفضل، لكن استمرار هذا الرهان قد يزيد من عزلتها وخسائرها الاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يؤدي إلى استجلاب ضربة عسكرية مختلفة هذه المرة.
1: لكن الآن مثل ما تقول يعني دكتور نبيل، مثل ما تقول يعني اليوم نحن أمام تقارير تتحدث عن احتمالية ضربة أمريكية محدودة تستمر لثلاثة أيام، تقارير تتحدث عن تحشيدات عسكرية كبيرة أمريكية، هل فعلا يعني هذا يعتبر ضغطا تفاوضيا عسكريا أمريكيا؟ هل تقدم إيران شروطا تفاوضية أقل أمام احتمالية هذه الضربة؟
3: يعني احسنتي على هذا السؤال، هو تصعيد تفاوضي، يعني ترامب عم بيحاول يجمع بين التهديد العسكري والحديث عن اتفاق بهدف انتزاع تنازلات ايرانيه قبل انتخابات التجديد النصبي. اولا هرمز استاذ رجاء هي ورقه الحسم، بمعنى واشنطن تريد ضمان تدفق النفط، بينما تستخدم طهران المضيق كورقه ضغط لاجبار الولايات المتحده الامريكيه على تخفيف الحصار. الان هنالك تهديد امريكي كما تفضلتي، وهو ليس قرارا يعني بالحرب رغم استعدادات البنتاغون، حيث اعلن ترامب انه لن يشن هجوم قبل انتخابات التجديد النصبي، وربما يكون ذلك للخداع والتضليل والردع النفسي والعسكري ما يرجح استمرار الضغط والتفاوض. حاليا ربما يكون السيناريو الأقرب هو استمرار المساومة والضغوط الاقتصادية والعسكرية مع احتمال اتفاق مرحلي إذا قبل الطرفان بتسوية الخلافات النووية وموضوع هرمز. الآن بموازاة ذلك ترامب ما بده اتفاق يظهر سوى منتصرا، وإيران تريد تجنب الاستسلام السياسي، والعقدة الأساسية هي ما الذي سوف تتنازل عنه طهران نوويا وما الذي سوف تحصل عليه مقابل اقتصاديا وامنيا، والحسابات الامريكيه هي في ارتفاع اسعار الوقود، يعني عم بضغط على الرئيس ترامب داخليا، لذلك هو بحتاج الى نتيجه سياسيه قابله للتسويق وليس الى حرب مفتوحه بلا نهايه، والطرفان يعني بالمناسبه يريدان تحسين

0: شروط التسوية قبل تقديم تنازلات، لكن الخطر أن تتحول ورقة هرمز من أداة تفاوض إلى شرارة مواجهة أوسع، وهذا ربما قد يكون من خلال ما تفضلتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عملية نوعية تتم خلال 3 أيام. هذه المرة سوف تطال المنشآت النووية وما تبقى من برنامج الصاروخي وبرنامج المسيرات، بالإضافة إلى استهداف ربما منشآت الطاقة وعمليات اغتيال نوعية ربما قد تنخرط فيها إسرائيل بشكل مختلف، خصوصا مع تحديد الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية استثناء 10 من القيادات الإيرانية نظرا لاعتبارات متعلقة بالتفاوض مستقبلا مع الجانب الإيراني.
1: نعم، إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تعلن أنها ستبدأ بشكل فوري رفع القيود عن تصدير وقود الديزل قبل الموعد الذي كان مقررا سابقا. ولدينا أيضا عن النازحين في مدينة سورة اللبنانية، العربية ترصد أوضاع التعليم لمشردي الحرب.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. بعد إعلانه عن صفقة الديزل مع بوتين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على إرسال ملايين البراميل من وقود الديزل للولايات المتحدة.
1: Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel. That's what we really need. So thank you.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن سعادته بصفقة الديزل مع روسيا رغم انتقادات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي اعتبر أن الهدايا لبوتين لن تجلب السلام على حد قوله.
1: Diesel, which is what we need, so we're very happy to get it. We're very happy to get it. Look, we need it. Oil prices are already dropping like a rock, so we're very happy to get it.
0: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب

0: السلام على حد قوله. هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده ستبدأ بشكل فوري رفع القيود عن تصدير وقود الديزل قبل الموعد الذي كان مقررا سابقا عبر تزويد السوق العالمية ب 300,000 طن من الديزل هذا الشهر، مع إمكانية رفع الإمدادات ل 3 ملايين طن شهريا مستقبلا. وأكد نوفاك بأن السوق المحلية الروسية ستكون مؤمنة بالكامل بوقود الديزل بعد رفع قيود التصدير، ومعربا في جانب آخر عن تقدير روسيا للخطوات الأمريكية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. كما أعاد المتحدث التأكيد على أن موقف لندن واضح وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري والمالي الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. سيد ماركو، أهلا وسهلا بك. سيد ماركو، يعني إدارة ترامب تعاقب قطاع الطاقة الروسي ثم تمنحه فجأة يعني منفذا إلى السوق الأمريكية، هل أصبحت اليوم حاجة أمريكا إلى الوقود أقوى من رغبتها في معاقبة روسيا؟
1: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. دعنا نركز على ان الهدف الرئيسي من هذه الازمه او من هذه الخطوه التي قام بها دونالد ترامب هي كسر الحاجز التاريخي الذي وصل اليه سعر الديزل في الداخل الامريكي. ودعنا نذكر ايضا بان الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديهم علاقات جيده، وفي اعتقاد الرئيس دونالد ترامب منذ بدايه رئاسته الثانيه في 25 يناير 2025 قال بان هذه الازمه، تحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، يجب أن تنتهي خلال طاولة المفاوضات. إذا من المنظور الأمريكي لا أعتقد بأن هناك سبب مقنع لمعاقبة روسيا سوى أن هناك ضغط أوروبي ورؤية في قسم معين من الإدارة الأمريكية بمعاقبة روسيا، ولكن لا أعتقد أن دونالد ترامب نفسه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية يريد معاقبة روسيا. فالآن أصبح الوقت أمامه سينهر، هو يريد الاستفادة من النفط الروسي، ولكن أيضا يريد الاستفادة ويريد ايضا تحسين العلاقات الجيده ما بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. اعتقد بان الرئيس الروسي والرئيس الامريكي لديهم علاقات جيده ويبنى عليها في المستقبل، ولكن الرئيس دونالد ترامب لديه مصلحه الان في الحديث عن كسر هذه الارقام التاريخيه للديزل من خلال هذه العقوبات او من خلال تجميد العقوبات الامريكيه على الروسي.
0: طيب، يعني زيلينسكي مثل ما تابعنا يعني علق على ما حصل وعلى هذه الصفقة مع روسيا، وصف تخفيف العقوبات على موسكو أو تعاون معها في هذا الأمر هو استثمار أيضا في إشعال الحرب بشكل أكبر في إدامة وإطالة أمد الصراع. هل يخشى أيضا ترامب أن يفسر قراره هذا بأنه رضوخ لبوتين؟
1: لا أعتقد ذلك، لأن هناك مصلحة أمريكية هي من حركت الرئيس دونالد ترامب. نعم هناك اعتراض كبير على سبيل المثال أوكرانيا كما ذكرت، بأن هناك سوف يكون هناك إضرار للأموال للطرف الروسي، ومن الممكن هذا يستثمر أو يشاهد في إطالة أمد الحرب. ولكن كما قلنا الرئيس دونالد ترامب تحرك من مصلحة أمريكية، وهو يعني يقول بأنه شخص براغماتي، شخص عملي، لا يتأثر كثيرا بمثل هذا الانتقادات، فقط يصل إلى الهدف عن طريق أقصر الطريق ممكن. فهو يقول هناك مصلحة أمريكية في التعامل مع الطرف الروسي في هذه اللحظة، ولكن دعنا لا ننسى ما حدث مع الطرف الإيراني على سبيل المثال. كان هناك تجميد وتعليق للعقوبات الأمريكية على إيران لفترة محددة، ثم عادت هذه العقوبات الأمريكية بعد تغيير الموقف السياسي. من الممكن أن يحدث ذلك مع الطرف الروسي، ولكن كما قلت الطرف الأمريكي دونالد ترامب لا يرى فلاديمير بوتين الذي يراه على سبيل المثال للطرف الإيراني. لذلك العلاقات الجيدة، ولكن هناك مصلحة أمريكية هي من ضغط على رئيس دونالد ترامب، وفي اعتقاد دونالد ترامب لا يأبه كثيرا لمثل هكذا الانتقادات، خاصة عندما تأتي من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وكلنا نعلم أن العلاقة بين ترامب وزيلينسكي ليست في أمتها.
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لك. وأجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في

أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. وأضاف المصدر بأن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. مع استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في المدن الكبرى بأوكرانيا، عمدت السلطات في كييف إلى تحصين محطات الوقود والكهرباء ضد الهجمات الروسية بالمسيرات. نشاهد.

0: أثارت صورة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاصفة سياسية في ألمانيا. موسكو وصفت شرودر بالصديق القديم، وبرلين اعتبرت الزيارة صادمة.
1: ظهر مبتسما إلى جانب الرئيس الروسي في عيد ميلاده. صورة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر تشعل جدلا وتثير عاصفة سياسية في ألمانيا، فالعلاقة بين برلين وموسكو لم تعد كما كانت في السابق. الكريملين قال إن اللقاء جاء بعدما دعا بوتين صديقه القديم إلى منزله للاحتفال بالمناسبة.
2: علم فلاديمير بوتين من نشرة الأخبار الصباحية أن شرودر في موسكو، لذلك دعاه إلى منزله.
1: الحكومة الألمانية انتقدت الزيارة بشدة. فريدريش ميرتس وصف مشاركة شرودر في الاحتفال بالأمر الصادم في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.
3: المستشار يرى أن حضور السيد شرودر مثل هذا الاحتفال أمر صادم وغير أخلاقي بالكامل وغير مقبول.
1: الجدل ليس جديدا بشأن الرجل الذي قاد ألمانيا بين عامي 1998 و2005، فبعد مغادرته السلطة نسج شرودر شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع روسيا، إذ تولى مناصب بارزة في شركات ومشاريع روسية أبرزها مشروع نورد ستريم وشركة روسنفت. أيضا تولى منصبا مربحا في شركة غازبروم العملاقة للغاز. ورغم العقوبة الغربية والحرب في أوكرانيا، حافظ شرودر على علاقته الوثيقة ببوتين، لدرجة أن الرئيس الروسي طرح اسمه هذا العام ممثلا محتملا للأوروبيين في أي محادثات سلام مستقبلية، فكرة رفضها الأوروبيون سريعا. وبين وصف الكريملين له بالصديق القديم وصدمة برلين، ما زال شرودر ذلك السياسي الذي لم يقطع العلاقة مع موسكو وإن كانت على شفا الحرب. بلال البجديني، العربي.
0: إلى لبنان. وبعد ثلاثة أعوام على الحرب، ما يزال العديد من اللبنانيين في عداد النازحين، هؤلاء جزء كبير منهم داخل مراكز الإيواء. ومع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلدية الصور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مباني رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
4: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان. انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
5: بيطلع من بلده ومن داره، شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع على بلادنا وعضيعنا، نقعد بدون بيوت، نقعد على بالحالة يعني نقعد على شو مكان بسموها.

0: نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيانا.
1: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى.
2: لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14,000 نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
3: تنقل بالأولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. هيدول بتقولي شو ذنبهم؟ نطلعنا عايشين هيك وضع.
4: نحن قدرنا نعمل 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس أنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ أنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف، أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
2: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250,000، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
5: في قطاع غزة، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر.
6: هكذا حولت إسرائيل هذا المربع السكني إلى حجارة متناثرة، لا أسقف ولا جدران ولا حتى ألعاب الأطفال سلمت من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المربع بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى ارتقاء مواطنين بينهم طفل وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى دمار كبير حل في هذا المكان الواقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. الحمد لله على سلامتك.
7: الله يسلمك يا رب.
6: إيش اللي صار بالضبط؟
7: دمار، عارف ايش دمار؟ دمار عمارة على السادس نزلوها، شوف ايش كم دار ضربوا، اول مرة نشوف صواريخ زيك بتنزل على غزة. دمار مربع كامل دمروه، حس من الله ونعم الوكيل عليهم. بس هلقيت كلها هيتنا ارتمينا في الشوارع، اكم دار اكم عيلة اكم نيلة، وين نروح وين نرد؟ هلقيت الشوارع بدنا نرتمي، ايش نعمل ايش نسوي ايش نقول؟
6: ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. من حي الصبرة بمدينة غزة، محمد حمو، العربية.
5: أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني شن ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وإمدادات لقوات الدعم السريع داخل مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. وأضافت المصادر بأن ضربات دقيقة أخرى استهدفت مدينة الفولة وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط تصاعد المواجهات مع الجيش الإثيوبي، قوات من تيغراي تنسحب من مدينتين في شمال الإقليم قرب الحدود مع إريتريا. ولدينا أيضا زلزال قوي يهز بنما ويتسبب في انقطاع الكهرباء واضطراب حركة السفر.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intense work was extremely dangerous.
0: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. إلى التوترات في القرن الإفريقي، حيث أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس بانسحاب قوات تيغراي من مدينتين في شمال الإقليم قرب الحدود مع إريتريا وسط تصاعد المواجهات مع الجيش الإثيوبي. يأتي ذلك بالتزامن مع نشر إريتريا ما بين 5000 و8000 جندي في تيغراي بحسب الاتهامات الإثيوبية. ما يحدث ميدانيا يتزامن مع اتهامات متبادلة بين كل من إثيوبيا وإريتريا بشن حرب عدوانية في وقت يهدد فيه نزاع داخلي إثيوبي بالتحول إلى حرب إقليمية.
1: هنا في أسمرة تبدو الحياة هادئة وتمضي بإيقاعها المعتاد، لكن المشهد في العاصمة لا يروي القصة كاملة. تتصاعد طبول مواجهة جديدة بين إريتريا وإثيوبيا مع دخول خلافهما مرحلة أشد خطورة. يتجه المشهد إلى شمال إثيوبيا، حيث لا تزال جراح الحرب السابقة مفتوحة، فيما تلوح في الأفق مخاطر جولة جديدة من القتال.
2: مررنا بحصارين شديدين وعانينا كثيرا وخرجنا من صدمة نفسية ومجاعة مروعة، لا نريد شيئا غير السلام.
1: لكن أمال السلام تصطدم بتصعيد جديد بين البلدين. على وقع اتهامات إثيوبية لتوغل قوات إريترية داخل أراضيها لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا شمال البلاد، واصفة ذلك بأنه غزو شامل يستدعي الرد. سعت إثيوبيا إلى إخفاء شرعية على أي تصعيد محتمل، ففي رسالة إلى مجلس الأمن اعتبرت وجود القوات الإريترية على أراضيها عملا عدائيا يستوجب الدفاع عن النفس. أما أسمر فترفض هذه الاتهامات وتعدها ذريعة لتبرير حرب ضدها، متهمة جارتها بانتهاك سيادتها. وتذهب مخاوف أسمر إلى أبعد من ذلك، متهمة أديس أبابا بأن حرب تيغراي ليست سوى محطة، وأن ميناء عصب على البحر الأحمر هو الوجهة النهائية تمهيدا لرفع العلم الإثيوبي على الساحل. هكذا يعود إلى الواجهات صراع قديم تعود جذوره إلى عام 1993، حين نالت إريتريا استقلالها وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة بلا منفذ بحري مباشر، واقع يرفض أبي أحمد التسليم به متعهدا بتغييره.

0: علي الماجري العربية.
1: أصدر مسؤولو الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن توجيهات للجنود بتجنب التواجد بالقرب من مراكز وصناديق الاقتراع. جاء ذلك إثر تداول صورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عددا من العناصر يحيطون بصندوق اقتراع قرب إحدى محطات المترو. وقال قسم الانتخابات في المدينة إنه تواصل مع الحرس الوطني وطلب منهم فرض قيود على تمركز عناصره بالقرب من صناديق الاقتراع ومراكز التصويت الأخرى في العاصمة. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام هذا العام، واعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد.
2: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not eight wars. We should have had eight Nobel Prizes for each war, but that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
4: قرار لجنة نوبل للسلام للعام 2026 بمنح القاضية السابقة بالمحكمة الدولية الجنائية نافي بيلاي الجائزة أغضب ترامب ووصفه بالمهين. وبعد ساعات قليلة ردت إدارته بزلزال سياسي تمثل بفرض عقوبات شاملة وغير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل عملياتها بالكامل عبر حظر التعاملات المالية معها لأنها بحسب وصف إدارة ترامب محكمة مارقة. وفي محاولة لتبرير قرار بلاده اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية جاء بهدف الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ترامب لن يسمح بذلك. المحكمة الدولية نددت بقرار العقوبات الأمريكية واعتبرته هجوما على سيادة القانون الدولي، وقالت إنه لا أحد يعلو فوق القانون والتاريخ سيحكم على هذه اللحظة. المحكمة دعت أيضا الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 125 دولة إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها. الاتحاد الأوروبي لم يتأخر بإعلان الدعم والمساندة وأكد استعداده لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها، ودعت المفوضية الأوروبية إلى فتح باب التهدئة وحل الخلاف بالحوار، خاصة وأن هناك 6 أشهر قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. محاسن حدارة، العربية.
1: من هي قاضية جنوب أفريقيا نافي بيلاي التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026؟ نتعرف أكثر على مسيرة حياتها، دعونا نتابع.

أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية تتجاوز قوته 7 درجات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء واضطراب حركة السفر.

0: أطلقت الصين صاروخا من طراز لونغ مارتش 12 من موقع إطلاق مركبات فضائية في إقليم هاينان جنوب الصين، والهدف من هذه الرحلة هو إطلاق مجموعة أقمار صناعية مخصصة لتوفير خدمات الإنترنت. ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة، هذه هي المجموعة 27 من أقمار الإنترنت ذات المدار المنخفض التي تطلقها وكالة الفضاء الصينية. مشاهدينا، أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: يستضيف ريال مدريد نادي فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. ويستضيف برشلونة نادي خيتافي، ويدخل النادي الكتالوني المباراة متصدرا لجدول الترتيب ب 21 نقطة. وفي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الأخير دون انتصار. وفي الدوري الفرنسي، يبحث باريس سان جيرمان عن انتصار جديد عندما يستضيف الصاعد نادي لومو. حقق نادي النصر الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي، تغلب القادسية بنتيجة كبيرة على مضيفه الخلود بخمسة أهداف دون رد. وبأربعة أهداف نظيفة فاز الأهلي على مضيفه الفتح في المباراة التي جرت في الأحساء في هذه الجولة من الدوري السعودي. وتتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الهلال وضيفه الاتحاد. ويسعى الاتفاق للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف الخليج، بينما يحل نيوم ضيفا على الحزم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
0: مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب. ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسبة تضخم عالية ولا تمتلك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. بعد الإعلان عن صفقة الديزل، زيلينسكي يصفها بأنها استثمار بالحرب، ولندن تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا. مفاوضات أمريكية أوكرانية في ميامي للتوصل لمقترح موحد لإنهاء الحرب مع روسيا، وواشنطن تصفها بأنها بناءة. ردا على منح جائزة نوبل للسلام للجنوب أفريقية من أصل هندي نافي بيلاي، ترامب يقول إن الجائزة فقدت مصداقيتها للأبد. مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: Response to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Architects of power, economics, and politics.
14: Stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
15: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي. وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والعودة إلى الرياض مبادرة مستقبل الاستثمار أبرز الجلسات لقاءات حصرية مع صناع القرار وتغطية مباشرة ومستمرة أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى تابعوها على العربية بيزنس.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث
16: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات
16: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر
16: بين الوقائع والوثائق
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
15: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
17: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها عالم ما بيهدأ ولا بينام تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها لسنوات ما في زي تفاعلكم
18: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:30 على شاشة العربية
19: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مجموعة الكفاءات

0: التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب.
1: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good.
0: ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسبة تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي، وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations.
0: ترامب يهاجم نوبل للسلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

مشاهدينا اهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثيه الارهابيه من مواقعها اثناء تقدم القوات المسلحه اليمنيه للقيام بعمليات تطهير بباب المندب وباسناد من القوات الجويه للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعيه للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكريه.

كما نشرت قوات التحالف مشاهد لتطهير القوات المسلحة اليمنية لباب المندب وهروب عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية عبر البحر.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثيين في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. قال عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني إن القوات المسلحة اليمنية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد المحرمي بأن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
1: في الخامس من أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. مئات طائرات مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
0: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة.
3: And Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: وكان ترامب قد قال إن البحرية الأمريكية نجحت في إخراج نحو 28 مليون برميل من النفط عبر مرافقة السفن في مضيق هرمز، واصفا هذه الكمية بكونها الأكبر حتى ما قبل الحرب الأمريكية على إيران.
4: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is we put a blockade up.
0: وفي إيران استبعد الرئيس مسعود بيزشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار

القرار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال بيزيشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية ترصد أوضاع التعليم لنازحي الحرب في لبنان.

0: تيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد إلى لبنان. وبعد 3 أعوام على الحرب ما يزال العديد من اللبنانيين أو 250 ألف نازح لبناني منهم تقريبا داخل أو عدد كبير منهم داخل مراكز الإيواء مع بدء العام الدراسي. يحاول اتحاد بلدية صور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مباني رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
5: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان. انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
6: بيطلع من بلده من داره شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع عبلادنا وعضيعنا نقعد بدون بيوت، نقعد عط بالحقل، يعني نقعد على شو مكان بسموها، نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيعنا.
7: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى.
5: لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14 ألف نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
8: تنقل بالولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. إنه هيدول بتقولي شو ذنبهم؟ نضلون عايشين هيك وضع.
9: نحن قدرنا نعمل 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس إنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ إنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف. أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
5: يبلغ العدد

الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250 ألفا، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.

0: لها. بعد إعلانه عن صفقة الديزل مع بوتين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على إرسال ملايين البراميل من وقود الديزل للولايات المتحدة.
1: And more oil is coming through the strait today than it was before the war. Do you believe that one? Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel. That's what we really need. So thank you.
0: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. كما أعاد المتحدث التأكيد على أن موقف لندن واضح وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري والمالي الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وفي مساعي السلام أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل إلى اتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. أضاف المصدر بأن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام هذا العام. اعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد.
1: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel Prizes for each war. But that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
0: بهذا نختم نشرتنا مشاهدينا. هذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب. ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسبة تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي، وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا. ترامب يهاجم جائزة نوبل للسلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

0: إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. أكثر من 30 عاما على رحيل الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ونجري بعض المراجعات ونتناول بعض الأفكار التي عصفت بحياة هذا الشخص.

0: وأفكاره ولسانه وآراؤه وكتبه كانت هي السيف الذي حمله بعض القتلة قبل 30 عاما أو 34 عاما بشكل دقيق في أحد شوارع القاهرة ليقضي على حياته بسبب أفكاره. إذن هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية، وهي على حد أمين معلوف بعض أنواع الهويات يسميها الهويات القاتلة، عن فرج فودة الكاتب المصري والمثقف المثير للجدل والعاصفة الفكرية التي عصفت بمصر حينا من الدهر نتحدث اليوم ونتجاذب أطراف الحديث والجدال الذي نرجو أن يكون بالتي هي أحسن، والسجال الذي نأمل كما عودناكم أن يكون مفيدا وصائبا، صائبا في توجيه الأسئلة التي هي مفتاح المعرفة. يسرنا أيضا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الكاتب والصحفي والباحث المصري الأستاذ سيد محمود. حياك الله أستاذ سيد.
1: فرصة سعيدة يا أستاذ بشار.
0: قلت قبل الهواء أنك حضرت إحدى المناظرات التي عقدها الأستاذ فرج فودة مع بعض النخب المصرية. لهذه الدرجة كان فرج فودة حديث الساعة في ذلك الوقت؟
1: أشكرك، لأنه أنا بالفعل كان في المناظرة الشهيرة التي يعتقد البعض أنها من بين الأسباب التي أدت إلى اغتياله حضرت، وكنت في آنذاك طالبا في الجامعة، وكانت الحدث الرئيسي لمعرض القاهرة للكتاب في العام 1992. المشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة لمجموعة من الأسباب. أولا أن كان السياق العام في تلك السنوات هو سياق متوتر يشهد أشكال مختلفة من السجال الفكري مع الشخصيات التي كانت تحسب نفسها على الفكر الإسلامي. في المقابل كانت هناك بعض الأصوات التي كانت تتحدث عن مدنية الدولة، كانت القوى الجماعات التكفيرية كانت ذات تأثير واسع في الشارع الذي كان يشهد في ذلك الوقت بعض المحاولات لاغتيال لبعض الأصوات سواء التي تعمل في مجال الفكر أو التي كانت تتولى مناصب سياسية. المناخ العام في ذلك تلك السنوات كان بطبيعته مناخا متوترا، ونحن كطلاب جامعة كانت لدينا بعض الأفكار التي يعني كانت تحاول أن تؤسس لموقف إما أن يكون منحازا لهذا الطرف أو ذاك، أو أنه يحاول أن يبني موقفا مستقلا. في حقيقة الأمر كنا أقرب إلى الفكر الذي يدعو لمدنية الدولة، وبالتالي كنا حريصين جدا على الاستماع لهذه المواجهة، لأنها كانت تالية لمناظرة أخرى شهدتها نقابة الأطباء مع أستاذ جليل هو الدكتور فؤاد زكريا الذي كان من أوائل الأسماء التي سعت لتفكيك خطاب الأسماء والقوى التي تنسب نفسها للإسلام. وبالتالي المناخ العام في تلك الفترة كان مختلفا، لكن ما ميز المواجهة التي أو الندوة التي حضرها فرج فودة أنها كانت في معرض القاهرة للكتاب، وهو فضاء مفتوح اجتماعي يكتسب بخلاف الأسماء المصرية العادية، يكتسب مواطنين عاديين أسر وعائلات وفئات، هو مكان مفتوح، وبالتالي كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. الجانب الآخر أنه الإعلام في ذلك الوقت منح الندوة المتوقعة أو المناظرة المتوقعة اهتماما كبيرا، لدرجة أنه الساحة معرض الكتاب في مقره القديم في ضاحية مدينة نصر كان عبارة عن فضاء مفتوح بقاعة ندوات واحدة ضيقة إلى حد كبير، كانت تتسع لأكثر يعني حوالي 500 شخص في أفضل الأحوال. بسبب هذه المناظرة أنا لا أزال أتذكر شكل الدخول إلى معرض الكتاب، قوة أمنية ضخمة على الأبواب.

0: إسلاميين يفدون من المحافظات في شكل باصات صغيرة أو بعضهم يأتي بمواصلات عامة. الأشخاص احتلوا المقاعد في القاعة منذ الساعة 11
1: من باب الحشد.
0: الأشخاص الآخرين ونحن منهم كنا موزعين على الحدائق الصغيرة التي تحيط بالمبنى، وهناك ميكروفونات مثبتة. لا أتذكر أنه كانت شاشات أو لا، لكن الأصوات كانت تصلنا بالميكروفون. ما يصل إلينا هو شكل التشجيع، كأننا في مباراة كرة القدم نستمع إلى مباراة في مقهى، فمن صيحات كل طرف نستطيع أن نتعرف على طابع المواجهة.
1: وكأن هذا المشهد أستاذ سيد، المشهد الرمزي هذا، يعكس واقع القوى الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، يعني قوى منظمة وقوى ذات طرح شعبي في مقابل قوى نخبوية مبعثرة أو غير منظمة لكنها تملك طرحا نوعيا أو طرحا أكثر عمقا. على ذكر العمق، ذكرت الدكتور فؤاد زكريا المفكر المصري الكبير والمعروف على مستوى العالم العربي وليس على مستوى مصر. السؤال طاف بذهني، لماذا فرج فودة الذي هو مع ثقافته الكبيرة والواسعة لكنه لا يقارن بفؤاد زكريا؟ فؤاد زكريا أقرب إلى الفيلسوف والمفكر والمتعمق جدا، وكتبه وأعماله ومسيرته الأكاديمية تشهد له بذلك، في مقابل فرج فودة الذي وإن كان مثقفا لكن يغلب عليه الطابع يمكن الشعبي مثل ما قلت أو الصحفي. لماذا وصل أو عرف فرج فودة ولم يعرف فؤاد زكريا في هذا السياق؟
0: أشكرك على السؤال. أنا لا أستطيع أن يعني أجزم بأنه فؤاد زكريا لم يكن معروفا. فؤاد زكريا كان معروفا في الفئة التي يخاطبها، وكما أشرت حضرتك في صياغة السؤال أنه كان معروفا على صعيد عربي. فؤاد زكريا قضى شطرا طويلا من حياته أستاذا في جامعة الكويت للفلسفة، ونشرت مؤلفاته المعروفة وترجماته في سلاسل كويتية، وتولى مناصب داخل الجامعة أو رئاسة التحرير. بخلاف فؤاد زكريا كان في الستينيات أكثر تأثيرا لأنه كان رأس مجلة الفكر المعاصر وأستاذ فلسفة تخرجت على يده أسماء كبيرة. لكن فؤاد زكريا كان من أوائل الأصوات التي تبنت خطابا نقديا جادا كما أشرت لتفكيك الحركات التي سميت بالحركات الإسلامية. فؤاد زكريا كان يكتب وظل يكتب في الأهرام حتى وفاته، وبالتالي كان تأثيره موجود لكن في حدود قدرته على تقديم خطاب للنخبة لأنه أستاذ فلسفة كما أشرت. بينما الراحل فرج فودة، كان فرج فودة جزء من تأثيره مرتبط بصفاته الشخصية.
1: فرج ممكن تأذن لي عند صفات الشخصية أن نتناول شخصية فرج فودة من خلال هذه البطاقة.
2: فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1945. عرف فودة بمواقفه الداعمة للدولة المدنية والمناوئة للإسلام السياسي. شارك فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد الذي انسحب منه بسبب تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 1984. ألف فودة عدة كتب منها قبل السقوط والحقيقة الغائبة وحوار حول العلمانية، وكتب عشرات المقالات في الصحف المصرية. كتابات فودة أثارت جدلا كبيرا بين مختلف الأوساط المصرية، وطالب بفصل الدين عن السياسة، ودخل في مواجهة مع جبهة علماء الأزهر التي أصدرت بيانا بكفره في جريدة النور قبل 5 أيام من قتله. كان عام 1992 حاسما في مسيرته وتراثه، فقد شهد صدامه الأبرز مع الفكر الديني في المناظرتين الشهيرتين بمعرض الكتاب ونقابة المهندسين حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وشهد أيضا اغتياله على

0: بيد متطرفين طبقوا فتاوى بقتله بسبب الردة.
1: أستاذ سيد، أنت قلت أن فرج فوده يتمتع بصفات شخصية ومواصفات ذاتية هي التي جعلته فرج فوده، هل أوضحت لنا؟
2: فرج فوده جاء من دمياط كما أشار التقرير. هناك صفات تميز أبناء هذه المحافظة بالتحديد. هي محافظة معروفة بنشاطها الاقتصادي الواسع، عملها في التجارة، مدينة موجودة على البحر المتوسط، لها سمات بتنعكس على سلوك أفرادها. دمياط بالتحديد مدينة صناعية وتجارية، المنتمين إليها بيتسموا بسمات زي ما احنا بنقول في مصر أشخاص حركين، يعني عندهم قدرة على التجارة وتبني خطاب. السمة دي انعكست على أداء فرج فوده خلال وجوده في الحركة الطلابية في الجامعة. كلية الزراعة التي انتمى إليها كانت ليها سمة خاصة، من أنشط الكليات اللي مهتمة بالفن والعمل الطلابي الأدبي. كان وقتها عميد كلية الزراعة ومن أساتذتها المؤثرين العالم الكبير الدكتور أحمد مستجير، وكان يكتب شعرا وينظر للشعر. فرج فوده قدم نفسه لأول مرة باعتباره شاعر شعبي أو زجال، ومن خلال هذا الزجل كان بيتم التعليق على الأحداث السياسية الكبرى، السخرية، التهكم. فكان في صفات شخصية. الآخرين اللي كانوا معاه في نفس الكلية هم الأشخاص اللي بعد كده أصبحوا نجوم كوميديا معروفين، لأن كان في حركة مسرحية قوية فيها عادل إمام
1: عادل إمام من جيله يعني
2: وصلاح السعداني، وذلك هو صداقته بعادل إمام امتدت، وكان عادل إمام من أكثر الأشخاص حزنا على فرج
1: وعمل فيلم
2: وكان أشقى، وهو الذي أشار على عادل إمام بالذهاب إلى أسيوط لتأكيد قوة مواجهة الإرهاب في المحافظة بعد
1: مسرحية
2: الوادي السيد الشغال. فهذه السمة أيضا كانت مؤثرة. خرج فرج فودة لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراه، توجه إلى للتدريس في جامعة بغداد من خلال الإعارة. في بغداد ابتدى يعيد نظر في مجموعة من الأفكار. هو ابن السنوات الناصرية بما فيها من زهو وخطاب قومي، لكن إدراكه لطبيعة النظام اللي كان موجود في العراق جعله يعيد نظر في نمط السلطة على المواصفات الخاصة بالناصرية أو بالبعث. فعاد شخصا أقرب ما يكون إلى الفكر الليبرالي، لم يعد ناصريا ولم يعد يساريا كما كان الطابع الغالب على أبناء هذا الجيل. عمله كأستاذ في الجامعة مكنه من امتلاك خطاب شعبوي مباشر يستطيع أن يخاطب
1: شعبوي وليس شعبي
2: يعني شعبوي يعني هو كان عنده، وأنا استمعت إليه كثيرا في تلك السنوات، كان يستطيع أن يعني له قوة الزعيم وجاذبية الخطاب الجماهيري. وبسبب هذه الصفة تحديدا كان حوله أنصار عديدين من الشباب كأستاذ جامعي. كمان كان عنده قدرة على الوصول إلى الفكرة من أقصر الطرق، لأنه أستاذ اقتصاد، يعني يذهب إلى الفكرة
1: مباشرة،
2: يقيم معادلة واضحة. ولذلك كان يتخلص من خصومه بسهولة، يعني في هذه المناظرة التي أعتقد أنها كانت سببا من الأسباب التي أدت لاغتياله، لأنه طبيعها التحريضي كان واضح، استطاع أن يتخلص من عبء مواجهة هؤلاء الإسلاميين بسهولة، لأنه منذ اللحظة الأولى وضع نفسه في المواجهة وأكد أنه يعني يؤمن بالإسلام ويجل الإسلام عن أي صور من صور الاستعمال السياسي.
1: جميل. الغزالي وفرج فودة، إذا أذنت لي لأن موضوع لازم يأخذ حقه، بنذهب إلى فاصل وجيز عشان لأن هذه نقطة فعلا فاصلة في كتاب أو في مسيرة فرج فودة. فاصل وجيز أيها الكرام، ثم نعود. فرج فودة والغزالي، الغزالي وفرج فودة.

0: الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا عن المفكر المصري فرج فود الذي اغتيل قبل أكثر من 30 عام بسبب أفكاره ورائه ومناظراته، ومنها مناظرات مع أسماء كبيرة وخاصمته أسماء كبيرة، من أشهرهم محمد الغزالي والشيخ محمد الغزالي. يشرح لنا الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري عن العلاقة الإشكالية بين فرج فود ومحمد الغزالي.
5: أولا، الناس تخلط بين الشيخ محمد الغزالي وبين الإمام الغزالي. هناك توقير للإمام الغزالي يصل إلى الشيخ محمد الغزالي،
4: الإمام الغزالي القديم،
5: الإمام الغزالي
4: حجة
5: القديم.
4: الإسلام،
5: حجة الإسلام،
4: هذا في القرن الخامس.
5: هو الناس تعتقد أنه كل غزالي هو إمام. الجانب الأول. الجانب الثاني أنه لما نعود إلى المناظرة ونرى شريط المناظرة، سنجد أنه أخطر صوتين من الذين كانوا يعبرون عن الدولة الإسلامية أو الحركة الإسلامية هما الدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي. محمد عمارة أيضا يمثل خطاب المثقفين، وكان خطابا غير، يعني تأثيره كان يعني اليساريين والمدنيين كانوا بيعتقدوا دايما أنه الدكتور محمد عمارة رجل يعني أجرى تحول فكري مدفوع الأجر، يعني تحول من يساري إلى رجل إسلامي لأسباب شخصية. الغزالي، خطورة الغزالي أنه كانت له سمات، يعني الناس لديه كتاب شهير عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وكتاب آخر عن مكانة المرأة. الأمر الذي جعل بعض المثقفين أو المدنيين ينظرون هنا إيه نظرة مختلفة، لأنه يعني شعروا بأن هذا الخطاب يبدو أكثر استنارة مقارنة بغيره من المشايخ.
4: والواقع،
5: الواقع أنه الشيخ الغزالي هو أكثر شخص في المناظرة حاول أن يستهدف فرج فودة بغير كلامه. يعني حديثه في المقطع الذي أشير إليه أنه سخر من الإسلام. رأينا فيديو أثناء الحلقة الدكتور فرج فودة يجل الإسلام. عندما ننتقد الأصوات القبيحة التي ترفع الأذان، نحن لا نريد أن يتوقف الأذان، نحن نريد أن يظهر الأذان في أفضل صورة، لأنه جزء من دعوة الناس إلى الصلاة. هذا ما قاله فرج فودة. فرج فودة دعا إلى ضبط قواعد للأصوات التي ترفع الأذان،
4: وليس إيقاف الأذان.
5: فرج فودة تحدث عن الحقيقة الغائبة، وهو عنوان كتاب له، عن الحقيقة الغائبة في خطاب الأصوات الإسلامية. ما يقوله الشيخ محمد الغزالي هو نوع من التحريض في لغة أخرى على الشيخ، على الدكتور فرج فودة، تحريض واضح ومباشر. فرج فودة ربما النقطة الوحيدة التي فيها بعض التوافق أو بعض التأويل الصحيح أو التفسير الصحيح لموقف فرج فودة، مسألة رأي فرج فودة في العلاقة مع إسرائيل. فرج فودة كان يدعو إلى السلام، وكان مؤمنا تماما باتفاقية

0: كامب ديفيد على خلاف النخب السياسيه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت.
1: مثل علي سالم.
0: مثل بلدياته. علي سالم جه في فتره متاخره، يعني علي سالم تبنى هذه الفكره
1: بشكل اكبر
0: في 95 او 96، لكن فرق
1: دمياطي زيه.
0: دمياطي زيه. فرق فوده تبناها في شكل مبكر. الشيخ محمد الغزالي صورته العامه تعرضت الى قدر كبير جدا من المراجعه بعد شهادته في المحكمه اثناء محاكمه قتله فرج فوده. في المحاكمه انتقد او تحفظ على قيام الشباب الذين اغتالوا فرج فوده لانهم لم يسندوا الى الدوله حجه اقامه الحد، وليس رفضا لعمليه الاغتيال ذاتها. يعني كل المشايخ في ذلك الوقت، مصر الحمد لله يعني لا تعرف هذه الروح الدموية، الأمور تحل بطريقة أو أخرى، أحيانا الدولة بتتدخل، بعض الأطراف تتدخل، لكن عملية اغتيال فرج فودة ثم نجيب محفوظ بعدها بعامين،
1: محاولة اغتيال نجيب محفوظ
0: بعدها بعامين، رفعت المحجوب حسن أبو باشا، كانت ظاهرة، وبالتالي لم تكن مسألة افتئات على السلطة كما حاول الغزالي تفسيرها، وإنما منهج كانت تتبناه الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. ومن هنا خطورة ما يقوله محمد الغزالي أنه لا يعارض منهج عمل، لا يتحدث عن خلاف فكري، ولكن بيتحدث عن قوة تستهدف المجتمع بسلوك دموي ممنهج وتم التخطيط له.
1: ده.
0: الغزالي يريد أن يحصر الخلاف في أفكار، الخلاف لم يكن حول أفكار، وإلا الدولة ما كانتش تدخلت للقبض على الجناة ومعاقبتهم ومحاكمتهم. ثم قام رجال هذه الجماعات الذين قاموا بالتحريض على القتل إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال ويدافع عن فتوى اغتيال فرج
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم على الرغم من أنهم ينسبوا نفسهم إلى تيار المراجعات. الذي قتل فرج فودة لا يعرف القراءة والكتابة.
1: نعم. على ذكر مقتل فرج فودة، يقال أن المناظرة التي عقدها أو البعض أطلق عليها اسم المناظرة القاتلة، أنا أريد أن نستذكرها ونستذكر أيضا تعليق حولها. ثم أنت ذكرت بعض من قتل فودة أو أيد قتل فودة لا زال يظهر على الإعلام، أيضا هذه سنستعرض مادتين ثم ندير نقاشا حولهما.
2: هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار الدولة المدنية التي تسمح لكم بأن تناظرون هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم.
3: أنا يوميها في ردود، وأنا لن أنسى ده في حياتي أبدا. في نظرات وردود الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي أنا رأيت الدم في عينيهم.
4: رأيت الدم
3: في عينيهم، وخاصة المرحوم الشيخ محمد الغزالي.
1: طبعا هذه شهادة مهمة من الأستاذ حلمي نمنم، وأنا عجبني المصطلح يقول رأيت الدم في عيونهم خاصة محمد الغزالي، كان يقول أنهم أطلقوا بشكل أو بآخر استباحوا دمه. الحاجة الثانية أيضا هذه المادة،
5: من قتل فرج فودة قتله بفتوى وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب.
6: صحيح. هو ارتد مش بحكمي أنا، والله ما بحكمي أنا، بحكم العلماء اللي هم أفتوا بردته. لكن لما يكون هناك فتوى من الأزهر، من علماء أزهر، هم اللي قالوا كده.
7: العلماء الأزهر قالوا لك أحل دمه؟
6: قالوا ده في المحكمة. أفتى العلماء زي عبد العزيز عبد الرؤوف والدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين بالأزهر والشيخ محمد الغزالي.
1: هنا في بعد تقني قانوني خلينا نقول له علاقة بما يسمى قديما في المدونة الفقهية القديمة الأحكام السلطانية، وفي اللغة المعاصرة نقول سيادة الدولة. يعني سلمنا جدلا بأنك ترى أنه مرتد، وهذا موضوع آخر يعني، لكن تطبيق يعني ممارسة تطبيق الأحكام هذه حصرا من سلطة الدولة. دولة حصرا هي التي تقوم على رعاية القوانين وعلى مراعاة تطبيقها وعلى يعني استتباب كل ما من شأنه تحقيق سيادة القانون خلينا نقول. هذه جهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء انشئت لهذا الغرض يعني.

0: فإنه يأتي شخص يعني ويقول أنا والله استند على فتوى، إحنا مش في جدال فكري يعني إنه صح الفتوى ولا مش صح، يعني في البعد التقني البحث فيه يعني ضرب لمفهوم سيادة الدولة أصلا يعني. فمن قتل فرج فؤاد على هذا الأساس يعني؟
1: فرج فؤاد كما أشرت حضرتك أنه مسؤولية إقامة الحد أو محاسبة الأشخاص أو محاكمتهم هي مسؤولية الدولة. هذا مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد. الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد وغيره أنا أدعو إليها أيضا هي دولة تلعب دور الحكم، دور ضابط الإيقاع بين الحركات الفكرية بين كافة الأصوات. لابد من وجود منظم لحركة مرور الأفكار. الدولة هي التي تلعب هذا الدور، وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يصدر فتوى ولا يجوز لأي شخص أن يصدر حكما بقتل شخص أو الإفراج عنه أو اغتياله. هذه مسألة من ضرورات الدولة ومسؤوليتها. الدولة تسائل، الدولة تحاسب، الدولة تصدر أحكام. الفتوى هناك مؤسسة وضعتها الدولة لتقديم الفتوى، بتقدم الفتوى للأفراد أو للجهات. أي شخص أو أي رجل يدعي أنه عالم دين ويقوم بإجراء فتوى هذا اجتهاد مطلوب وضروري وعلى العين والرأس. لكن الأشخاص الذين يعني قال أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنه أصدر فتوى، كانت هناك جمعية في مصر، الجمعية لا تتبع جهة دينية ولكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بقضاء بعض مصالح هيئة التدريس وموظفي هيئة التدريس في جامعة الأزهر، كانت تسمى جمعية جبهة علماء المسلمين. هذه الجمعية كانت تنظم بعض الندوات الفكرية، كانت تصدر فتاوى بتكفير حسن حنفي وتكفير نصر أبو زيد وتكفير فرج فؤاد.
0: ليس مؤسسة الأزهر،
1: ليست مؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر في النهاية مؤسسة تمثل واحدة من مؤسسات الدولة. والعالم الجليل شيخ الأزهر يحظى بمكانة تصل في المراسم إلى مكانة رئيس حكومة، وبالتالي هو جزء من نظام الدولة، وليس بالمعنى الذي يستعمل بطريقة سلبية أنه يظهر وكأنه تابع للدولة ويتبنى موقفها. لا، الدولة رفعت من مكانة الأزهر كمؤسسة ومنحته هذا التقدير. وبالتالي إذا أنا كمسلم إذا أردت الحصول على فتوى علي أن ألجأ إلى دار الإفتاء كمؤسسة يعني من مهامها الحصول على فتوى. لكن أن يأتي شخص، نحن عشنا في عندما تقرأ عن سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات يعني أشياء في غاية البشاعة، وأساءت إلى الدين وأساءت إلى رجال الدين وأساءت حتى إلى سلطة الدولة التي كانت تسمح بظهور هؤلاء في صحف وتقديم جرائد. جريدة النور التي كانت تحرض على قتل فرج فؤاد وغيره من العلماء كانت يعني صحيفة لا لا لا لا تعرف إلا التحريض، يعني لا تعرف أي شكل من أشكال الفنون الكتابة الصحفية إلا التحريض.
0: جميل، أنت قلت مرحلة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريضا شديدا وأياما عصيبة شهدتها، هل ممكن أن تستعاد حادثة فرج فؤاد يوما ما أو تعيد نفسها، تاريخ يعيد نفسه؟ يعني هل أصبحت فعلا حاجة من الماضي لن تتكرر أو لديك تخوف؟ أرجو الإجابة باختصار.
1: والله هناك يعني صعوبات في التعامل مع الفكرة لأنه إحنا ما عندناش يعني قدرة. أولا الحمد لله إذا كان للعام الذي تولى فيه الحكم الإخوان المسلمين حكم لعام واحد الحمد لله، إذا كان هناك من ميزة أن هذه التجربة أسقطت تماما شرعية أي حكم ديني في المنطقة، وبالتالي تخلصنا من أي تنظيم سياسي باسم الدين يحاول ذلك. لكن الإشكال، المشكلة فين؟ المشكلة دائما أن هناك مزايدة، أن كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. يعني عندما أدعي أنك مسلم أنا أريد أن أكون أكثر إسلاما منك، كل الأطراف للأسف تؤدي هذا الغرض. أحيانا يحدث نوع من التواطؤ، هناك مشايخ يظهرون في وسائل الإعلام هم لديهم

0: سجل واضح في الفتاوى التحريضية.
1: تمام، أنا أريد القول حتى أكون واضح، وأعتقد الأستاذ سيدي شاطرني الرأي. الفرج فودة هو مثقف وحاول أن يبدي آراءه، هو ناشط سياسي أيضا مثل ما قلت ومحرك جماهيري، لكن احنا يهمنا منه جانب الأفكار فقط في هذا السياق. الأفكار قابلة للأخذ والرد، قد يكون أخطأ، قد يكون لم يتقن مسألة ما، لم يتعمق فيها بالقدر الكافي، قد يكون أنا أتكلم في مراجعات التراث أو كذا، وقد يكون أخطأ إلى آخره. لكن الخطورة تكمن في أن يتولى نفر من الناس تحديد من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والأخطر من ذلك أن يرتبوا على هذا الأمر تطبيق ما يرونه أحكام الشريعة. في نهاية الأمر أنا أشكرك غاية الشكر الأستاذ سيد، الوقت داهمنا للأسف، الأستاذ سيد محمود. إن كان لك من كلمة أخيرة تفضل. يعني
0: أنا أشاركك تماما هذا الرأي، لدي تحفظات حول بعض كتابات فرج فودة، لكنها تبقى تحفظات على المنهج أو طريقة المعالجة وليس على الأفكار. فرج فودة من وجهة نظري هو رجل شهيد لأنه دافع عن كلمته إلى النهاية.
1: أشكرك أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم لحظة حادة وحرجة ودامية من تاريخ مصر، دامية معنويا وماديا، لأن فعلا انتهت بأن يراق دم شخص في قارعة الطريق بسبب أفكاره. مع السلامة.

0: محترف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كسبه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب.
1: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is gone.
0: ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسبة تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي، وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
0: ترامب يهاجم نوبل للسلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

مشاهدينا اهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثيه الارهابيه من مواقعها اثناء تقدم القوات المسلحه اليمنيه للقيام بعمليه تطهير باب المندب وباسناد من القوات الجويه للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعيه للميليشيا تحت ضغط العمليه العسكريه.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية، وبالإضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن، طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة.

0: وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثيين في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. قال عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي إن القوات الجنوبية ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد المحرمي أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من ميليشيات الحوثي وحماية أمن المنطقة تتطلب الثبات والصلابة. كما تقدم عضو مجلس القيادة الرئاسية اليمني بالشكر والوفاء للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن القوات المسلحة تخوض مع التحالف بقيادة السعودية معركة واحدة وأنهم يتقاسمون التضحيات في خندق واحد. معنا من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح. سيد عبد الوهاب أهلا وسهلا بك. سيد عبد الوهاب، ونحن نتابع تقدم القوات الحكومية في العديد من المناطق، هل تملك اليوم القوات الحكومية اليمنية ما يكفي من القوات والإمكانات العسكرية لمواصلة التقدم من جهة وتثبيت السيطرة من جهة أخرى؟
1: اولا صباح الخير عليك وعلى الاستاذ المشاهدين. حقيقه القوات المسلحه اليمنيه لديها القدره على التعامل مع الميليشيا الحوثي باكثر من جبهه والتقدم على اكثر من محور. نحن نتحدث اليوم عن جهد كبير تقوم به القوات المسلحه، اولا من خلال استعاده العقده الاستراتيجيه الهامه التي تهم اليمن والاقليم والعالم، وهي ذوباب باب المندب. وهذه العملية الاستراتيجية حقق تم تحقيقها في وقت قياسي بالرغم من الدفع الإيراني الكبير والحوثي إلى هذه البقعة الجغرافية من أجل الوصول إلى الإطار الأضيق في باب المندب في البحر الأحمر، وهو باب المندب الذي يربط ما بين بحر خليج عدن والبحر الأحمر مرورا بقناة السويس. وهذا هذه العملية المهمة الخاطفة هي تثبت أن القوات المسلحة لديها القدرة على التقدم بشكل أكبر إلى وصولا إلى الحديدة. كذلك الإسناد الجوي الكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي كان لها دور كبير ودور أبرز في تهيئة. نحن نتحدث عن ما يقارب 542 عملية نفذتها قوات التحالف إذا ما جمعنا الإحصاءات التي يقدمها المتحدث باسم التحالف العربي. وهذه العمليات هي عمليات استراتيجية تتجاوز ضرب الإمدادات وضرب التعزيزات وحركة الأطقم والأفراد إلى ضرب مناطق ومواقع استراتيجية. نتحدث عن ضرب مخازن استراتيجية وأيضا مخازن أسلحة وصواريخ، كذلك غرب عمليات وقيادة وسيطرة مهمة، أيضا حتى استهداف منصات صواريخ استراتيجية. وهذه تقديري من أهم الضربات التي تنفذها قوات التحالف. أيضا هذا يثبت بأن هناك قدرة استخباراتية كبيرة تكبد الميليشيا الحوثية الكثير من الخسائر. أيضا نتحدث عن لو جمعنا ما تم إعلانه عن المتحدث العسكري اليمني ما يقارب 912 تدمير للآليات والعربات والأسلحة، ولو ضربناها في المتوسط أننا نتحدث عن خسائر يومية تصل إلى 300 يوميا بشكل يومي. نتحدث عن إضافة المعدات والعربات والآليات، وهذا جهد كبير. فإذا استمرت العمليات العسكرية بهذا الزخم الكبير من الجو ومن الأرض، فإن الميليشيا الحوثي مع قادم الأيام ستشهد انكسارات واسعة في مختلف الجبهات.
0: طيب، العمليات العسكرية واسعة والضربات على مخازن الأسلحة جد كبيرة على الحوثيين خلال الساعات الماضية، لكن ما مدى قدرة الحوثيين على تعويض خسائرهم من حيث الذخائر؟ ماذا أيضا عن قدرة القوات الحكومية على قطع طرق الإمداد، يعني بالنظر إلى هذه الضربات الجوية الكبيرة التي يتلقاها الحوثيون؟
1: حقيقة الميليشيا الحوثية امتلكت تلك الدولة بشكل كامل، أيضا دعم كبير تقدمته إيران لها من خلال الصواريخ والمسيرات وما إلى ذلك. لكن مع استمرار هذا الزخم المرتفع من العمليات الجوية التي تنفذها سواء قوات التحالف أو القوات اليمنية، فبالتأكيد ستقل قدرات الميليشيا الحوثية اتباعا، يعني يوما بعد يوم. نحن لا نزال الآن في بداية العمليات وفي اليوم السادس للعملية فجر اليمن، وهذه العمليات تكبد الميليشيا الحوثية الكثير من الخسائر والاستهداف وتستنزفها بشكل كبير. في تقديري المطلوب ايضا من قوات سبيدس والقوات الدوليه المتواجده بالقرب من باب المندب الى دعم القوات المسلحه اليمنيه في فرض

0: صار على خطوط التهريب الإيرانية المقدمة للميليشيا الحوثية. كذلك ما سيغير المعادلة هو ما يجري الآن في تعز في جبال تعز، نتحدث عن ما يجري الآن في الوازعية وعن تقدم القوات المسلحة في هذه الجبهة الاستراتيجية المهمة. فإذا حققت القوات المسلحة تقدم استراتيجي كبير في جبهة الوازعية، وصولا بعدين إلى موزع والكدحة ونزولا
1: واضح.
0: إلى البوق وصولا إلى مقبرة، عندنا نتحدث عن تأمين للشريط الساحلي وبإمكانية أن القوات المسلحة تتقدم بشكل كبير باتجاه الحديدة. فإذا استعدنا ميناء الحديدة بسواحلها المتكاملة، فإننا نتحدث عن إقلاق لأهم رئة تتنفس منها الميليشيا الحوثية،
1: واضح.
0: بذلك تحاصر الميليشيا الحوثية، ونتيجة لارتفاع منسوب الضربات ستضعف الميليشيا الحوثية مع الوقت.
1: وصلت الفكرة. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح، شكرا جزيلا لك.
2: في 5 أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. 100 طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
1: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
3: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. خلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تمتلك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة.
4: Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
1: وكان ترامب قد قال إن البحرية الأمريكية نجحت في إخراج نحو 28 مليون برميل من النفط عبر مرافقة السفن في مضيق هرمز، واصفا هذه الكمية بكونها الأكبر حتى ما قبل الحرب الأمريكية على إيران.
5: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
1: وفي إيران استبعد الرئيس مسعود بيزيشكيان استبعد نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال بيزيشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن

بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.

0: السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. بعد إعلانه عن صفقة الديزل مع بوتين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على إرسال ملايين البراميل من وقود الديزل للولايات المتحدة.
5: And more oil is coming through the strait today than it was before the war. Do you believe that one? Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel. That's what we really need. So thank you.
4: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال فرض أشد نظام عقوبات على الإطلاق على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. كما أعاد المتحدث التأكيد على أن موقف لندن واضح وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري والمالي الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وفي مساعي السلام أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. أضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام لهذا العام، واعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد.
5: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel Prizes for each war. But that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
4: أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية، تتجاوز قوته 7 درجات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو، والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس. تسبب هذا الزلزال في انقطاع الكهرباء واضطراب حركة

0: أثارت صورة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاصفة سياسية في ألمانيا. موسكو وصفت شرودر بالصديق القديم، أما برلين فاعتبرت الزيارة صادمة.
1: ظهر مبتسما إلى جانب الرئيس الروسي في عيد ميلاده. صورة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر تشعل جدلا وتثير عاصفة سياسية في ألمانيا، فالعلاقة بين برلين وموسكو لم تعد كما كانت في السابق. الكريملين قال إن اللقاء جاء بعدما دعا بوتين صديقه القديم إلى منزله للاحتفال بالمناسبة.
2: علم فلاديمير بوتين من نشرة الأخبار الصباحية أن شرودر في موسكو، لذلك دعاه إلى منزله.
1: الحكومة الألمانية انتقدت الزيارة بشدة. فريدريش ميرتس وصف مشاركة شرودر في الاحتفال بالأمر الصادم في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.
3: المستشار يرى أن حضور السيد شرودر مثل هذا الاحتفال أمر صادم وغير أخلاقي بالكامل وغير مقبول.
1: الجدل ليس جديدا بشأن الرجل الذي قاد ألمانيا بين عامي 1998 و2005، فبعد مغادرته السلطة نسج شرودر شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع روسيا، إذ تولى مناصب بارزة في شركات ومشاريع روسية أبرزها مشروع نورد ستريم وشركة روسنفت. أيضا تولى منصبا مربحا في شركة غازبروم العملاقة للغاز. ورغم العقوبة الغربية والحرب في أوكرانيا، حافظ شرودر على علاقته الوثيقة ببوتين، لدرجة أن الرئيس الروسي طرح اسمه هذا العام ممثلا محتملا للأوروبيين في أي محادثات سلام مستقبلية، فكرة رفضها الأوروبيون سريعا. وبين وصف الكريملين له بالصديق القديم وصدمة برلين، ما زال شرودر ذلك السياسي الذي لم يقطع العلاقة مع موسكو وإن كانت على شفا الحرب. بلال البجديني، العربي.
0: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. إلى اللقاء مشاهدينا.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العالم.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: مستقبل أذرع إيران حسيناها يعني في الأزمة الأخيرة كأنها متفرقة والتركيز على حزب الله، تتوقع مستقبلها شنو؟
1: أنا أعتقد أنها راح تكون موجودة وراح تتحول من القوة الصلبة إلى القوة المرنة، حتى لو تندمج ضمن الوضع السياسي الموجود بالدول المعنية ستسيطر على القرار، وبالتالي الضرر سيبقى الضرر. وأنا لربما من الناس اللي أرى أنه إن كانت المعادلة الغربية هي القضاء على الخيار النووي ثم الصواريخ البالستية ثم الحديث عن الأذرع، أبو أحمد سأظهر حتى بالأرقام لك أنه الأذرع بالنسبة لنا كخليجيين وكدول عربية أخطر من هذولا. ليش؟ القنابل النووية ما ألقيت من 45 ومع ذلك كان قنبلتين ضحاياهم 200,000، يعني القنبلة 100,000. خلينا نشوف الأذرع هذه كم ضحاياها. نجي على سوريا، ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية، الضحايا 600,000 قتيل، 7 مليون مهجر، بحدود 500 مليار خسائر. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع، وكذلك ملايين المهجرين وخسائر بمئات الملايين، يعني إعادة الإعمار ما هدم. ثم أذهب لليمن، الحالة ذاتها 400,000 قتيل، حدود 200 إلى 300 مليار إعادة إعمار إلى ما كانت عليه، و غزة كذلك وما حدث بها، ولبنان وجنوب لبنان. طيب، هذه الأذرع لا تعني الكثير لأمريكا لأنها ما تشتغل داخل أمريكا، بالتالي بالنسبة لأمريكا ما في ضرر من الأذرع. أمريكا تخشى من سلاح نووي وصواريخ بالستية توصل السلاح النووي والقنابل النووية إلى أمريكا، إنما إحنا ما نحتاج إلى قنابل نووية، الأذرع هي قنابلنا النووية. تدري أنا جمعتها جمعة يعني بسيطة، القتلى بحدود 2,000,000 لما تجمع هالحروب الأهلية اللي تداخلت. إنزين، قلنا أن القنبلة الواحدة 100,000، هذول الأذرع 2,000,000، المهجرين بحدود 20,000,000، يعني حتى لو كان لو رمينا بقنابل نووية ما راح يقتل 2,000,000 ولا يهجر. الخسائر بحدود 2 تريليون حتى لإعادة الإعمار. فهذه الأذرع بالنسبة لنا برأيي هي القضية الأهم، ثم أن هذه الأذرع هي اللي قاعدة تضرب لك كل منشآتك. هذه بإمكانها

0: تسير مسيرات تضرب لك محطات تقطير مياه فتقتل من الظمأ، ترسل لك وحدة توقف لك إنتاج النفط، تضرب لك بايبات النفط وغيرها. هذه الأذرع هي الخطر الداهم والأكبر. كمان هذه لو قنبلة نووية واحدة، أعطيك مثال، اليوم كل الكلام عن القنبلة النووية، القنابل اللي ضربت على هيروشيما وناجازاكي وقلنا ضحاياهم 200,000، ما حد يتكلم أن ضحايا اليابان 3 مليون، أكثر من 10 أضعاف. بس القنبلة النووية ألمانيا كانت تضرب بالجو من الطائرات، عدد ضحاياها حدود 8 مليون. يعني دائما يمكن لهذه الأذرع أن تسبب لك بضرر ودمار أكبر من قنبلة. القنبلة لو رميت بس راح يكون ضغط على
1: ضررها علينا كدول خليج ودول عربية. الأذرع ما تشكل خطورة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة، لكن خطورتها على منطقتنا.
0: هذا اللي نقوله، أقول هذا اللي أقوله إذا كانت أولوية أمريكا والدول الغربية السلاح النووي أولا، ثم الصواريخ البالستية ثانيا، ثم الأذرع ثالثا، إحنا العكس، إحنا الأذرع أولا ثم البقية، لأن الأذرع هذه هي بمثابة دمار نووي علينا. تو ذكرت لك 2 مليون قتيل.
1: والحل شلون نواجهها؟
0: الحل قضية ما هي سهلة. الحل أنت تتكلم عن أذرع في عدة دول، وبالتالي تحتاج إلى التعامل دولة دولة. يعني تجي على إحنا أصابنا ضرر كثير بالكويت والسعودية والخليج مثلا من الأذرع بالعراق. طيب لما نشوف القضية العراقية والمسألة العراقية نجد أن جزء من الخطأ نحن من قمنا به لما تركنا العراق بالمطلق لإيران. تدخلت، اشترت بعض الساسة، بعض الإعلاميين، بعض المفكرين، وأصبح القرار وثروة العراق بجيب إيران. طيب ماذا لو قمنا نحن بالعكس؟ لو أردنا أن نحيد هذه الأذرع علينا أن نعمل بالاتجاه المعاكس. اليوم لا تنسى العراق وخاصة مناطق الجنوب يطقى عليها القبائل العربية، قبائل عربية معروفة يعني، والتشيع عربي للمعلومة. وبالتالي علينا أن نعمل على كسب تلك القبائل العربية بحيث أنه يكون الشارع العراقي قريب منا، ناهيك عن أننا نملك كثير من المزايا على الإيرانيين. لنترك جانب اللغة والتاريخ، معروف يعني أوطاننا العربية وتقارب بعضها البعض. كمان احنا لم نضر بالعراق، اللي اضر بالعراق التدخل الايراني يعني، وبالتالي التدخل الخليجي قد يكون التدخل المفضل للعراقيين، لان يشاهدون حينها 6 دول شديدة التقدم، ليست دول متأزمة، دول صديقة للعالم منفتحة، يمكن لها أن تصدر هذه التجارب الجميلة للعراق، وبالتالي أنت تكسب الداخل العراقي ومن ثم تحجم الأذرع الإيرانية، تقوم بالشيء ذاته بالدول الأخرى، اليمن كذلك، لبنان كذلك. عليك أن تتدخل بشكل إيجابي بعد أن أصابك الضرر من هذه الأذرع. أقول لك بصراحة، ما كنا منتبهين بشكل جلي لخطر هذه الأذرع، لأنهم يشتغلون بدول أخرى ما يشتغلون عندنا. الآن لا، هذه الأذرع وصل ضررها لنا، ضرر يأتي من العراق واليمن، هالمرة خفت وإن كان قادرة على الضرر يعني مو قليلة. وبالتالي علينا أن نعمل ضمن الداخل لتعزيز سيادة الدول على أراضيها، على أن ينحصر قرار الحرب والسلام بيد الدولة وليس بيد الميليشيات.
1: يعني إيران راح توقف دعم أذرعها، توقف الدعم لحزب الله، للميليشيات في العراق، للحوثي، يعني راح توقف هالدعم؟
0: قطعا لا. أصلا السؤال الهام اللي نسأله، أمريكا بعظمتها كان يتم الحديث فيها عن قدرتها وعدم قدرتها على الحرب في مكانين مختلفين. إيران أول سؤال نسأله، ما هي القدرة هذه الإيرانية المذهلة اللي تزود، وهي لا تصنع سلاح، هي تزود بالسلاح والمال، الحوثي باليمن وحزب الله في في في في لبنان، وأذرعتها الأذرع بتاعتها بسوريا آنذاك، وحماس في غزة، والحشد في العراق. فهي يحقق أو تحقق أهدافها وجود هذه الأذرع المدمرة لأوطانها، المضعفة لأوطانها والمضعفة

0: أنا بالخليج والوطن العربي. فإيران لن تتخلى ضواعية لربما تتمسك بالأذرع أكثر من تمسكها بالسلاح
1: النووي. ما تعتقد الحل في الدولة العراقية والدولة اللبنانية؟
0: هذا الجزء
1: هذا يعني لما تترك السفارات هناك تلعب وتدعم الأحزاب دون تدخل هذه الدولة أو الحكومات، هل هو الحل في العراق وفي لبنان؟
0: طبعا هذول هذا الحل يأتي بدعم خليجي لهم. الآن تضررنا ودعم حتى عربي، حتى أنا بفهم الجامعة الدول العربية ليش ما يكون لها قول وهي تشاهد تفجر الأوطان العربية بسبب هذه الأذرع. فنعم الدول هذه الدول لو كانت قادرة لوحدها ما استفحلت المشكلة. فبالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر، لأن هذه الدول لو قادرة ما انتظروا دعمنا. هذه الدول في حاجة لدعم، الدول الخليجية في حاجة لدعم هذه الجامعة اللي يعني اللي شو أقول لك، اللي ناقص فقط أن يعني نحط شاهد قبر عليها. هذا عمل جامعة الدول العربية، أن تجمع جيوش، أن تحشد جيوش، تذهب قربا إلى ليبيا وتقضي على الميليشيات، تذهب حتى شرقا يعني ترجع الحكم للسلطة الرسمية الفلسطينية في غزة. إلى متى تختطف حماس شعب غزة رهائن وحماس ذراع من أذرعة إيران؟ في أمر آخر علينا أن نعلمه، إيران وإن كانت تدفع للأذرع باليمين ألا أنها تحصد منهم بالشمال. اليوم هي لما تدعم الحشد والحشد يسيطر على القرار في العراق ويعطي إيران القرار وحقول النفط أن تسيطر عليها إيران. فبالتالي إذا نترك المعادلة للدول المعنية أنا أعتقد سننتظر طويلا وسنتضرر طويلا.
1: والحل الحل
0: الحل قلت لك يا الحل هو أن نقوم نحن بأدوارنا اتجاه هذه الدول الشقيقة، نقوم بالتعاون مع حكوماتها الشرعية، لا نطلب الدخول من الأبواب الخلفية، ومع هذه ونحيي دور الجامعة الدول العربية. هذه الجامعة لماذا تسمت عن تدخل ميليشيات تفجر الأوطان؟ حتى اللي صار بالسودان على حدود مصر، ومعروف أنه هذه الحروب اللي عبر الميليشيات والجيوش الموازية ستنتقل لاحقا للدولة المجاورة. تعلم هي ما بدأت في كل الدول، بدأت في دولة في لبنان ثم انتقلت إلى هنا ثم انتقلت إلى هناك حتى دمرت بلداننا.
1: تعتقد ممكن دول الخليج تتأثر علاقتها مع إيران بسبب هذه جداً. الميليشيات وأنها لن ترجع طبيعية معاهم؟ ويمكن أضيف سؤال ثاني، ممكن من خلال باكستان ندخل على إيران؟
0: الجواب
1: سياسي
0: الجواب اثنين
1: وقف الدعم.
0: نحاول وهي قضية تستحق الجهد أن نحاول أن ندخل على إيران من باكستان، بس أنا أعتقد أنه هذا النظام اللي لا يحسب للمصالح حساب ولا يمانع بعداء الدول العالم يمكن للباكستانيين أن يؤثروا أو يمكن لهم أن لا يؤثروا عليه. إنما أنا أتصور أنه البادرة يجب أن تأتي من دولنا، أولا أن نشعر الخطر هذا ونعلم أن إيران لن تقبل طواعية بالتخلص من أدوات هي تشعر أنها طرق ووسائل لاستحقاق أمور عدة. تعرف في بعد سقوط صدام ودعواه بقتل العلوج وغيرها على تخوم بغداد، في اعتقد اسمه محمد صادق الحسيني كان مستشار رئيس الجمهورية بإيران، كتب مقال بالشرق الأوسط حتى قال انه خطأ صدام انه حارب الآخرين على حدود بغداد، نحن في إيران سنحارب الآخرين على حدود دمشق وعلى حدود غيرها من الدول. بالتالي إيران تعتقد أن جزء من فوائد هذه الأذرع أنه عندما لم تكن الأذرع موجودة هاجمها صدام في عقر دارها، إنما هذه الأذرع تتيح لها أن تنقل الحروب إلى أماكن أخرى. ما هو أكثر، حتى في حالة تعرضها هي للهجوم، هي المفروض هذه الأذرع تحميها، بس إذا تعرضت هي للهجوم ترد على المهاجم عن طريق هذه الأذرع، فهي ترى استراتيجيا أن لديها مكاسب من هذه الأذرع. فالرهان على أنها ستتخلى طواعية عنها قضية لا حكمة بها. إنما هم في أمور كثيرة، هذه الأذرع

0: تحتاج أسلحة. طيب جزء من الأسلحة على سبيل المثال تأتي من الصين. طيب الصين حجم التجارة بين دول الخليج والصين 300 مليار، والصين البوصلة بتاعتها دائما اقتصادية. حجم التجارة الإيرانية الصينية 20 مليار، أقل بعد شوية، يعني إحنا 15 ضعف. طيب هل فكرنا بالسابق أن نستخدم هذه الصلة للحديث مع الصينيين حول الحد من تسليح إيران؟ هل حاولنا عن طريق حتى صلاتنا مع روسيا على سبيل المثال؟ ومرة أخرى، في كل مرة أنت تضع مجموع الدول العربية وحتى مجموع الدول الخليجية وقدراتها المالية ومجموع الدول العربية، ضعها بكفة وضع إيران بكفة حتى أمام روسيا، تقول لي أن روسيا ستفضل لو خاطبناها بالطريقة الصح واجتمع العرب على صوت واحد وبدأت جامعة الدول العربية تقوم بالأدوار اللي صار لها 80 سنة لم تقم بها، وتخلي أمام روسيا خيار بين إيران، أمة من 90 مليون، يعني شو أقول لك، معدومة القدرة الاقتصادية اليوم، وصل يعني دائما كل يوم تشوف أنه الدولار قاعد يعني يساوي، أصبح الملايين الملايين من العملة الإيرانية، وبالتالي العكس، أنت أمام دول خليجية قوية اقتصاديا متقدمة علميا، أمام أسواق عربية ضخمة. طيب لو نسقت الجهود وخاطبت الروس، لأن إيران لا تصنع السلاح، يعني كل اللي قاعد تشوفه هذا أسلحة،
1: يعني أنت بتشير باكستان الصين روسيا ممكن
0: تؤثر عليها،
1: نأخذ المسلك الدبلوماسي بالضغط على إيران
0: جدا،
1: ممكن تكون فعال،
0: مو بس الدبلوماسي، الدبلوماسي والاقتصادي، لأن هذولا لك معا هم شركاء اقتصاديين، وبالتالي يجب أن تضع هذا الكرت على الطاولة. إذا أنا قاعد أشتري منكم منتجات بقيمة اللي ذكرنا مثلا من شوية 300 مليار مع الصين، أنا مستعد أن أغير الاتجاه، ما في منتج صيني مو موجود بأمريكا ولا بكوريا ولا باليابان ولا أي دولة أخرى، وبالتالي لازم تستعمل هذه الكروت للضغط على هذه الدول، أولا للتوقف عن تزويد إيران وأذرعتها بالسلاح، عن للضغط الدبلوماسي على إيران لإيقاف هذا التعدي على الدول الأخرى، بل لتعديل المسار. أنا ماني عارف شنو تستفيد الصين على سبيل المثال من هذا المسلك الإيراني اللي وصل لإقلاق مضيق هرمز. طيب المستخدم الأول للطاقة اللي تخرج من مضيق هرمز هي الصين، ماذا عن الهند أمة المليار ونص؟ هذه كذلك تتضرر.
1: يعني تتوقع تتنازل إيران عن أهم كرت عندها في المنطقة؟
0: لن تتنازل طواعية، بس أنت إذا وضعت عليها من الضغوط اللي تجعل هذه الأذرع عالة عليها وليس مكسب، إيران لديها من البراغماتية، وما عليك من أي كلام أن هذول ما لا لا لا، إذا شافوا بالفعل أنه التمسك بالأذرع يعني خسارتها علاقة حميمية مثلا مع الهند مع الصين مع روسيا، صدقني اليوم الثاني راح يستغنوا عن هذه الأذرع.
1: نطلع فاصل وبكمل وياك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق أستاذ سامي المصري.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل، لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع

0: صناع القرار وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد ونستكمل حلقتنا من برنامج فصل المقال، وضيفي الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق. كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع الآلية دبلوماسيا عسكريا، طائرات مجهولة؟
2: يعني أنا أعتقد أول رسالة أن نوجه الرسائل المباشرة للحكومات المعنية، نقول لهم نحن لا نقبل بأن حكومة ما تدعي أنه والله أما أن لا سيطرة لها على أراضيها، أو أن يأتينا الضرر منها وتدعي أن الضرر لا يأتي منها كونها كحكومة يعني قائمة على البلد لم تضرنا بشيء. لازم نقول لهم أنه هذه الازدواجية لا نقبلها. أنتم عندما يأتينا الضرر من العراق، نحن بالنسبة لنا نخاطبكم لأن أنتم المسؤولين على العراق، عليكم أن تقوموا بما يجب عليكم القيام به، عندكم جيش عراقي عليه أن يسيطر
1: كدول.
2: نعم، نفس الشيء بالدول الأخرى والأذرع الأخرى. فهذا جزء من تحميل المسؤولية للطرف الآخر، وأنه لا تستطيع أن يعني تبحث عن ملاذ وتقول والله علاقتي بكم من أفضل العلاقات ونحن نطورها. وهذا الأمر تم حقيقة الحال بين الدول الخليجية، الكويت، المملكة، بقية الدول مع الإدارة العراقية القائمة. يعني كان هناك تفاؤل كبير بالسيد محمد شياع السوداني، وكانت هناك مشاريع مشتركة والربط الكهربائي وغيرها من أمور كثيرة، ولربما نحتاج إلى ربط مائي معهم وبين بعضنا البعض، يعني الآن بمخاطر قضية ضرب المصافي المياه وغيره.
1: يعني هذه الأذرع كانت تسمي نفسها حركات مقاومة ضد الإسرائيليين والهدف تحرير فلسطين. يعني هل الشارع العربي اكتشف وعرف وسقط القناع أن هذه الأذرع ما هي إلا حماية لإيران؟ بكل أمانة
2: والله
1: الشارع العربي وعى؟
2: أقول لك شيء،
1: ما أنا أسمع شيء من المحللين شيء غريب
2: يا أخي. يا أخي أبو أحمد، وأقول هذا الكلام آسفا، شعوبنا يعني لا تعي مخاطر الأمور اللي تراها، وبالأغلب بسبب هذه الريادات أو القيادات الفكرية اللي دائما تروج للخطأ. يمكن تكلمنا وأنا أتكلم عن شخص مثل هيكل عبد الله النفيسي وغيره، جماعات دائما يروجوا للخطأ والشعوب تتبعهم، ثم يكتشف الخطأ ونعتقد أن الشعوب ستنقلب عليهم، راح يقولون أنتوا قلتون أن صدام سيصمد أمام القوى التحالف وطلع ما قعد له نص ساعة
1: على أبواب بغداد.
2: بعد 91 وفضيحة 91 ومصيبة أم الهزائم كلها 10 سنوات، يطلع نفس المحللين بال2003 يتكلموا هذه المرة عن أنه سيعدم القوات المهاجمة ويثبت خطأهم ويرجعوا مرة أخرى ويسوقوا لنفس الكلام. وبالتالي قضية الحديث عن أنه هل تمت عملية يعني ظهر أو اتضح من خلالها أنه أخطاء السابق بدأت شعوبنا ومفكريننا ومنظريننا يعوها، أنا الأمر لا أراه كذلك، بدلالة أنه نفس منظري ما قبل الأمس وهزائم ما قبل الأمس كانوا هم نفس منظري هزائم الأمس وهزائم اليوم، وبالتالي نفس العقول نفس حتى اللي صار.
1: يعني تحملها القنوات الإعلامية
2: جزء منها، جزء منها. كل وسائل الإعلام، إنما أنا أعتقد أنه في أمور كثيرة مرتبطة بالثقافات العامة. أخي أبو أحمد، أولا ثقافة التزييف والتزوير والكذب، احنا عندنا قضية مقبولة، يعني رادت روادها هيكل وغيره، يعني كان ما يكتب كتاب أو كان ينشر عندنا كتبه لما منعت مصر في صحفنا القبس والوطن، صدقني والله كل حلقة يكتبها تأتي الحلقة اللاحقة وهناك مكذبين لما قاله، ومع ذلك ولا يضر. بينما واحد مثل نيكسون أحد أعظم رؤساء أمريكا كذب كذبة وشالوه. فنحتاج إلى ثقافة ضمن المجتمع ترفض أولا الكذب، ترفض تصديق من تعود، كذلك يقوم عمل

0: عملها على النقد الذاتي أحد أهم الأمور اللي تخلي شعوبنا تكرر أخطائها وهزائمنا تتكرر. ما عندنا نقد ذاتي، يعني بعد أن يقوم البعض بموقف خاطئ وينتج عنه تدمير غزة مثلا، أو الحين هل تدمير لبنان وجنوب لبنان، ما يأتي بعد الحرب إسرائيل اللي تدمر هي تقوم بخلق لجان.
1: تطرقت على موضوع حزب الله، يعني الشعب اللبناني اليوم المفروض يكون شعب واعي اللي قام يعني تدخل حزب الله تحت ادعاء الدفاع عن خامنئي أو انتقاما لمقتل خامنئي، دمر الجنوب مليارات آلاف الذين قتلوا، يعني الشعب اللبناني وينه
0: بالضبط؟
1: وين ما ينتقد لحزب الله؟
0: أقول لك لما صارت 2006 كان بعد ما صار الضرب بالجنوب وهجر اللبنانيين أهل الجنوب، استقبلوا في كل مناطق لبنان واستقبلوا في سوريا، في سوريا بعد أكثر من لبنان. طيب أعمال حزب الله اللاحقة والتدخل بالشأن السوري وكذلك التدخل في المكونات والمناطق الأخرى، هالمرة لما تسبب بتهجير أهل الجنوب الأعزاء وجدناهم بالشوارع، ما عاد كثيرين يقبلوا باستقبال المهجرين بسبب حزب الله لأن يحسبوهم على حزب الله. وبالتالي المفروض هذه كمان يعني تكون قضية تساعد على عودة الوعي لمناصري حزب الله، أن إلى متى نحن من ندفع الثمن؟ المناطق اللي تضرب هي مناطقنا، ما قاعد يضرب الجبل اللي فيه موارنة ودروز، ما قاعد يضرب المناطق السنية، قاعدة تضرب المناطق اللي حزب الله يرتكز عليها وبالتالي قاعد يضر بنا ولا يضر بالعدو. شنو انظارة ضيرة إسرائيل من كل أعمال حزب الله؟ لا تحرر فتر ولا شبر ولا
1: متر،
0: بالعكس احتلت، بالعكس الآن في خوف شديد من أنه إسرائيل اللي عمرها ما فكرت باحتلال لبنان كيعني موضوع دائم، يعني كان مرة دخلوا بسبب عمليات ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، دخلوا شهرين ثلاثة
1: في رغبة في الاحتلال،
0: ما كان في رغبة بالبقاء، جابوا حزب جيش لبنان الجنوبي، يعني اللبنانيين بالنهاية من الجنوب. إنما الآن تكرار هذا الأمر ووجود حكومة يمينية إسرائيلية تخشى أن المرة القادمة لا سيدخلوا ولن يخرجوا، راح يقولون والله أنتوا كجماعة جنوبيين تقبلوا بما يقوم به حزب الله وقاعد يأتينا منه الضرر مرارا وتكرارا وفي كثير من الأحيان لأسباب لا علاقة لها في العلاقة بيننا وبين لبنان، والله حاجة حصلت في إيران الرجل يتهجم علينا وبالتالي نرد لكم الصاع صاعين، هذه المرة خلص ما عاد لنا مجال أن تبقى هذه المعادلة، ننتظر ضرب يأتي من جنوب لبنان لشمال إسرائيل يهجر،
1: يعني هذا دور الشعب اللبناني.
0: أنا الخوف، أنا أعتقد إيه، بس الخوف أنه إذا الشعب اللبناني ما قام بدوره، الخوف كل الخوف أن إسرائيل راح تقول أنه والله هذا الأمر لن يستمر علينا أن نتواجد عسكريا في على الأقل جنوب الليطاني.
1: هذه الأذرع كان لها دور مع الخلايا اللي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة وحتى في خلايا سابقة، يعني توفر التدريب، توفر السلاح، توفر كل شيء للقيام بعمليات إرهابية من خلال هذه الأذرع وخاصة حزب الله. ما تعتقد أن قد يتكرر المشهد أن يتم دعم خلايا داخل دول الخليج وتشكل خطور على أمن الداخلي؟
0: أما الرغبة فهي موجودة عندهم،
1: موجودة
0: أو جدا جدا، أنا
1: يعني ممكن يتكرر المشهد،
0: الأمر قابل للتكرار، عدا أنه أنا أعتقد أنه بهذا بما قامت به إيران هذه المرة، أنا أعتقد أنه كثير من الأقنعة سقطت، أعتقد سيكون من الصعوبة إذا لم نقل من الاستحالة مستقبلا خلق خلايا، لأنه حتى الخلايا اللي قبض عليها الآن ما خلقت هاليومين، هذه خلقت خلال أزمان سابقة، كانت حتى دولنا يعني تخطئ بالتساهل بالقبول بتسويق المقاومة والممانعة وأعلام الممانعة، وكنا نراها
1: الشعارات يعني الرنان،
0: كانت الدول تقبلها، هذا نتج عنها اعتقاد البعض بأن هذا الأمر مقبول. إنما أنا أعتقد بعد هذه التجربة بعد 28/2 وقيام إيران

0: بقصف الدول الخليجية الست والأردن وأجزاء من العراق بعد دقائق قليلة، يعني حتى ما تحققت بعد، معناته النية أن تستهدف المنشآت الحضارية للدول الخليجية والأردن والعراق مبيتة من السابق. أنا أعتقد في أمور ستتغير عند مجتمعاتنا الخليجية والعربية، تكشفت كثير من الأقنعة اللي كانت تختفي أو تتخفى وراها إيران. كذلك ما ظهر واضحا وجليا من أن موازين القوى مختلة لصالح أمريكا وإسرائيل، هذه كانت أكاذيب يصدقها البعض ولا أعلم كيف يصدقها، إنه يعني حتى بعض القيادات قالت إحنا نرى يعني دخول القدس وانتهاء أو القضاء على إسرائيل رؤية العين، يعني موجودة باليوتيوب، وكانت هناك شعوب تصدقها، وحتى أجندة حماس اللي إحنا نؤمن بتحرير فلسطين وسنقوم بهذا، فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر، كانت الناس تصدقها. الآن بمتغيرات السنوات القليلة الماضية، أنا أعتقد هذه إذا بقى من يصدقها عليه أن إما أن يفحص عقله أو يفحص جيبه، إما أن هذا مرتشي وإما أنه رجل يعني مختل.
1: ونتيجة هذا الخطأ كانت الميليشيات جديدة وعددها يعني كبير في العراق. والله يعين الشعب العراقي. الأستاذ سامي النص، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: الوقت يخسر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نابي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: قسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة أخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. التحالف ينشر مشاهد لتطهير باب المندب من ميليشيا الحوثي وهروب عناصره عبر البحر. المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة يحذر من تداعيات التصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الملاحة البحرية. ترامب يجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي ويشير لتردي أوضاعها الاقتصادية. وروسيا توافق على تزويد أمريكا بالديزل وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط لفرض أشد العقوبات على موسكو. بعد منح الجائزة لقاضية جنوب إفريقيا ترامب يقول بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها إلى الأبد. أهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية وعلى مدار الساعة.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيا واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. وانضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي.

0: الاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. اهلا بك سياده العميد. اذا ضربات متتاليه واستهدافات نوعيه، الى اي مدى هي قادره على اضعاف قدرات العسكريه للحوثي، وكيف يمكن قياس اثرها ميدانيا؟
1: نعم، حقيقه بان هنالك استراتيجيه واضحه للتحالف العربي في التعامل مع اولويات الاستهداف للاهداف الميليشيا الحوثيه سواء في مناطق سيطرتها او في خطوط التماس. ربما لاحظنا خلال اليومين الماضيين هنالك تركيز مباشر على عفوا على الصواريخ البالستيه و مخزوناتها ومنصات إطلاقها، وفي تصوري بأنها هدف استراتيجي بكل ما تعنيه الكلمة، لأن الميليشيا الحوثية في عمليات استهدافها أو في منظومة ردعها تعتمد بشكل أساسي في حربها الحاضرة على الصواريخ البالستية والطيران المسير، حتى في تأثيرها أو تهديدها في اتجاه دول الجوار على رأسها المملكة العربية السعودية. استهداف هذه النوعية من الأهداف عندما نتحدث عن منصات الإطلاق أو مخازن الصواريخ هي في ذات اللحظة أولوية ومهمة جدا مع استمرار قوات طيران القوات المسلحة وصنوفها بالقيام بعمليات دقيقة. نتحدث عن قرابة 2700 ألف استهداف، كل 2700 استهداف. أنا أتصور بأنها قد تضعف الميليشيا الحوثية كثيرا في عملياتها العسكرية، ولكن يجب أن ندرك بأن ما زال لدى الميليشيا الكثير من الأهداف المهمة، وبنك الأهداف ما زال زاخرا، لذلك ربما يكون التأثير الآن نسبيا، ربما مع مرور الأيام يتأثر به بشكل مباشر على مستوى الأداء المباشر في المعركة أو حتى على مستوى اللوجستيات.
0: ما تأثير هذه الضربات على إدارة العمليات العسكرية، خاصة أن البعض يتحدث عن ثغرة أساسية متعلقة بنظام الاتصالات؟
1: نظام الاتصالات، ربما الميليشيا الحوثية هي أحد أأمن الأنظمة التي أمنتها بحكم أنها تسيطر على عقدة الاتصالات أو على الاتصالات الرئيسية للبلد. منظومة الاتصال اللاسلكي والاتصال السلكي هي تحت سيطرتها، وبالتالي استفادت منها كثيرا في عملية توجيه الطائرات المسيرة وفي عملية التصنت والتجسس على القوات المسلحة وعلى مسؤولين الدولة، وبحكم أن التحكم موجود لديها في صنعاء ربما كان
0: لها تجاوز هذه الثغرة سيادة العميد.
1: نعم، اليوم ربما البعض يتحدث عن أن استهداف أهداف دقيقة لدى الميليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء وبعض المخازن الدقيقة، يتحدث البعض على أنه اختراقا استراتيجيا لمنظومة الاتصال للميليشيا الحوثية، لكن أيضا لا يجب أن نغفل بأن الميليشيا الحوثية على مستوى المستوى التكتيكي والعمليات لها أوجدت شبكة مختلفة عن أو منفصلة عن شبكة الاتصالات اللاسلكية والسلكية العمومية، اسميت شبكة بيان، تتعامل فيها على المستوى التكتيكي والتعبوي لإدارة عملياتها القتالية في خطوط التماس. كل ذلك ممكنا إذا ما توفرت إمكانيات اللازمة لعملية التأثير على الاتصالات، خصوصا أن الاتصالات تعتبر شريان المعركة أو كما تعرف هكذا عسكريا، والتأثير على شبكة اتصالات الميليشيا الحوثية قد يكون له أثر حاسم على مستوى سير العمليات العسكرية، وأيضا يمكن أن يؤثر على مستوى القيادة والسيطرة، خصوصا في المناطق التي تجاوزت فيها المناطق سيطرتها في ثغرة اختراق هنا أو هناك، ربما بالإمكان إدارة عملية حرمانها من السيطرة على عقد الاتصالات، وبالتالي
0: وقطع الاتصالات بين القيادة ووحداتها على الأرض كما ذكرت. ولكن كنت تتحدث عن بنك أهداف ذاخر لدى الحوثيين لأنهم لديهم تحصينات كثيرة وذخائر ومخازن أسلحة متنوعة ومحصنة جيدا، لكن كيف يمكن لهذه الضربات أن تتحول إلى مكاسب ميدانية لصالح الشرعية؟
1: نعم، أنا في تصوري بأن للأهداف أولويات، وبالتالي يجب أن نوقف التهديد على الجوار والتهديد الناري الكثيف على الداخل. في تصوري أن أولويات الأهداف تكون في اتجاه تحييد القدرات الصاروخية، ثم بعد ذلك يتم الذهاب في اتجاه الطيران المسير ومراكز القيادة والسيطرة وقواعد الإسناد اللوجستي القريبة من خطوط التماس، لأن

0: الميليشيا الحوثية أوجدت نظام أشبه باللامركزية خلال السنتين الماضية، وأوجدت قواعد إسناد لوجستية على مستوى كل محور قتالي منفصل عن الآخر على بعد من 10 إلى 35 كيلو من كل خط.
1: نعم.
0: وبالتالي اكتشافها واستهدافها قد يؤثر على سير العمليات، وهذه هي ربما أهم الأهداف في في في بنك الأهداف. ثم بعد ذلك يمكن أن يذهب الاستهداف في اتجاه التأثير المباشر على خطوط التماس، وهو استهداف النقاط الاستناد الحصينة لدى الميليشيا الحوثية حتى يمكن للقوات التقدم واختراق هذه الدفاعات والتقدم في اتجاه تحقيق مهامها اللاحقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر الصالح، شكرا جزيلا لك. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرع عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيد من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. هذا وحذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيا الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
2: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
1: كما جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: أكد المبعوث الأممي لليمن هانس جوردنبرغ أن تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة يؤثر بشكل سلبي على الأسواق الدولية، وطالب المبعوث الأممي لليمن باحترام القرارات الأممية الخاصة باليمن.
3: الميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا إنهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من أجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
1: كما أكد مندوب اليمن عبد الله السعدي أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة.

0: وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
1: ومن القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. صباح الخير أستاذ عبد الستار، بداية كيف قرأت المشهد في مجلس الأمن يوم أمس، وكيف يمكن للحكومة أن تستثمر في هذا الزخم الدولي، خاصة وأن مصالح الدول هذه المرة تتقاطع مع مصالحها ضد التهديد الحوثي؟
2: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، المنسوب الخطاب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأروقة الخارجية لجميع الدول الراكزة في المجتمع الدولي جيد ومنسوب مرتفع، ويتعامل مع الحوثي بوصفه جماعة إرهابية وخطرة. لكن حتى الآن ليس هناك مرئيات حقيقية أن يتحول هذا المنسوب العالي في الخطاب والتحدث إلى طحين، يعني هذه قعقعة كبيرة لكن الطحين يكاد يكون صفر. نعم، هذه القعقعة البلاغية التي نسمعها تفضلي.
1: ولكن ما المطلوب بحقيقة من مجلس الأمن، خاصة وأن هناك قرارات دولية وتحت فصلة السابع ولم تنفذ حتى الآن؟
2: نعم، لكن هذا ليس طحين، هذه بيانات وقرارات، والبحر الأحمر ولا يقرأ بيانات ولا يجيد ترجمة المصطلحات الدبلوماسية، هو يقرأ أعمال، مهام، مفردات عملية، تحرك، مكافحة، دعم. هذه المفردات العملية أو تحول الخطاب والعالي من البيانات والتصريحات حتى تصنيف الحوثي إرهابيا والاكتفاء وفتح نوافذ خلفية مع الحوارات شيء أيضا لافت، يعني أنت
1: عمليا ما المطلوب
2: ثم تنسق معها. نعم، هذا هو السؤال المهم، أن تتحول، مطلوب أن يتحول هذا الخطاب الجيد، هذه الرؤية التي أصبحت واضحة، هذا الإجماع الدولي على أن الجماعة الحوثية إرهابية، على مرأى ومسمع تستهدف مستشفيات ومطارات في اليمن ودول الجوار. ما المطلوب من مثل هذه الدول؟ لديها قواعد بحرية ولديها في البحر الأحمر. من من هذه القواعد تعامل بجدية عملا؟ لديها شرعية على الأرض، انتزعت باب المندب. من دعمها حتى بعشر زوارق حربية لحماية المكتسب وتثبيته؟
1: إن مهمة المطلوب تحويل هذا، أعلنت أنها ستوسع من مهامها في بحر الأحمر لحماية السفن.
2: الصوت،
1: أقول أن المهمة إسبيدس في البحر الأحمر وسعت من مهامها كما أعلنت. هناك تحركات إذا نلمسها على الأرض من قبل الدول الحليفة كأوروبا مثلا؟
2: لا، أوروبا لم توسع ولم تضيق، هي كما هي كانت قاعدة تحمي بعض السفن. القصة حماية بعض السفن، يعني ليست هذه مهمة أسطول بحجم الأسطول أو بحجم القوات الأوروبية. في الحقيقة لا نستطيع أن نخفي الدور الأمريكي، يعني للوضوح هناك دور أمريكي وإن كان محدود، شارك في ضرب الحوثيين، يتعاون مع التحالف والشرعية اللوجستية في بعض القضايا، يضرب رأس الأفعى في إيران. هناك دور أمريكي، ولكن هذا الدور الأمريكي قد يكون أحيانا يعني منسوب ويصعد، لكن هناك دور آخر للمجتمع الدولي سيء يتمثل. شركات صينية تزود الحوثي بتقنيات، دول كثيرة، روسيا تقف موقف سياسي مخاتل، الصين هي الكاسب الأكبر من البحر الأحمر ومن الموقع اليمني تجاريا واقتصاديا من باب المندب. تجارة الصين عبر المضيق وعبر البحر الأحمر تبلغ تجارة العالم مجتمعة بما فيها دول المتشاطئة ربما. إذن هذا الدور جميل، هذه الرؤية مناسبة نظريا، هذا السقف العالي في الأمم المتحدة كله جميل، لكن كيف يعود إلى يترجم
1: على
2: إلى مهام حقيقية؟
1: نعم. الأرض. قبل أن يداهمنا الوقت أريد أن أعرج لما قاله مندوب اليمن، أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة بل إنهاء الانقلاب وتمكين المؤسسات. كل هذه التطمينات للقبائل والمجتمع اليمني، لماذا لا نرى تحرك فعلي على الأرض ضد ميليشيا الحوثي؟ هل لعدم ثقتهم بقدرة الحكومة على حمايتهم؟
2: من تقصدين الذين يتحركون؟ القبائل تحت سيطرة الحوثي أم تحت سيطرة الشرعية؟
1: القبائل

0: مناوئة للحوثيين الذين يعني يريدون التحرك والانتفاض، ولكن حتى الآن يعني يراقبون مآلات الأمور.
1: نعم، القبائل والناس تحت سيطرة جماعة الحوثي، هؤلاء لهم العذر الكامل، لا يستطيعون الحركة لأن من يتحدث فقط يقتل. وفارق القوة والسلاح بين الحوثي وبين من هم تحت سيطرتها يجعل حتى المطالبات الدعائية والإعلامية والبيانات نتحركوا، هذا كلام لا يمت للواقع وتصورات خيالية. أنت أمام جماعة إرهابية، من سيتحرك من الداخل؟ لكن اللوم، كل اللوم على القبائل الموجودة خارج إطار الحوثي في مناطق الشرعية، تحركها ضعيف، تحركها أحيانا دعائي إعلامي، وأيضا اللوم على الشرعية أنها لم تنظمها تنظيم كامل ولم تستثمر، ليس فقط القبائل، الشباب.
0: لأنه أعلن عن تنسيق بين الحكومة وبين القوى الحكومية والقبائل المناهضة للحوثيين، كيف هو مستوى هذا التنسيق أستاذ؟
1: تحت الصفر بقليل، هذا التنسيق ضعيف وهو دعائي وإعلاني أكثر منه حقيقي. في الحقيقة التنسيق يحتاج إلى ترشيح، يعني إيجاد بدائل، إيجاد مؤونة، إيجاد تجنيد، إيجاد دفع، ليس هناك عملا حقيقيا. كان لدينا قبائل في حجور في منتهى النشاط، واجهوا كشهداء، كمشاريع شهداء واجهوا الحوثي، تركتهم الشرعية يلقوا مصيرهم، وأصبح درس حجور الآن أي قبيلة تقول يقولون سنؤكل كما أكلت حجور يوم الدبور. ولذلك مستوى التنسيق حتى مع الشباب، نعم، ليس مع القبائل، هناك شباب يمني قد ينجزون أكثر من هذه القبائل، يريدون معدلات وسلاح وسيذهبون وإدارة ولوجستيات مهملين جدا. وهذه أحد المشاكل الحقيقية التي تأجلت المعركة وتجعل أحيانا جبهة تشتغل وأربعين جبهة نوم بانتظار حتى يجي لهم الحوثي. هذه إشكاليات واقعية هي التي هي محط اهتمام ومحط حث للحكومة بأن يكون أداها أفضل حتى يكون الانتصار أقرب.
0: طب ما الذي تحتاجه القبائل كي تنتقل من حالة الترقب إلى المشاركة الفعلية برأيك؟
1: التنظيم التنظيم التنظيم التنظيم، نعم. هذه القبائل يعني بالنهاية تحتاج ترتيب سلاح، تحتاج أيضا أن السلاح لا يستغل، يعطى لواحد، نعم، بطريقة غلط كما حصل أن دعمت البعض وأخذ السلاح ومشي. تنظيم جبهة مشتركة، مخازن مشتركة، إشراف، تحديد جبهة محددة أو جبهتين لهم، نعم، ترتيب، دعم بغطاء، تحديد معركة ومجالها. إذن التنظيم والترتيب واستثمار الجهد للقبائل، وأقول والشباب أثرهم، شباب اليمني الآن يريد أن يذهب إلى الجبهات ولا يجد المعدل، لأن الكلاشينكوف في معركتنا غير كافي، يقول لك سلحوا الشباب بأسلحة خفيفة. الحوثي يقاتلنا بمعدلات وأسلحة متوسطة وهذه مستوى الجبال.
0: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتوضيحات، كنت معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري.
2: في 5 أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. 100 طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مفاوضات أمريكية أوكرانية في ميامي للتوصل لمقترح موحد لإنهاء الحرب مع روسيا، واشنطن تصفها بأنها بناءة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة.
5: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
4: وكان ترامب قد قال إن البحرية الأمريكية نجحت في إخراج نحو 28 مليون برميل من النفط عبر مرافقة السفن في منطقة هرمز، واصفا هذه الكمية بكونها الأكبر حتى ما قبل الحرب الأمريكية على إيران.
6: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
4: وفي إيران استبعد الرئيس مسعود بازشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على احترام والالتزامات المتبادلة. وقال بازشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. ومن لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. صباح الخير أستاذ وجدان. إذا رغم كل هذه الضغوط على إيران لا نرى أنها تبدي أي ليونة تجاه المفاوضات، هل تكلفة التصعيد أقل عليها من مواجهة استحقاقاتها الداخلية وفق حسابات ضيقة للمسؤولين في إيران؟
7: صباح الخير عليك وعلى جميع متابعيك الكرام. النظام الإيراني رغم الحصار الخانق الذي يفرض عليه وأيضا ما يتعلق بموضوع الموانئ وعدم بيع النفط الإيراني، لكن المشكلة الأساسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي موضوع الثقة. لا توجد هنالك ثقة ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، لذا حتى وإن كانت النوايا الأمريكية فيما يتعلق بموضوع رفع الحصار إلا أن النظام الإيراني لا يثق بها، وهذا ما شاهدناه بالورقة الإطارية عندما تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين، إلا أن إيران قامت ببعض الاستهدافات للسفن في المضيق لأنها لا تثق وتعتقد بأن الإدارة الأمريكية تريد المزيد من التنازلات، ولذلك يتدخل بعض الأطراف في الداخل الإيراني لعرقلة أي تسوية. إذن موضوع الثقة يلعب دورا كبيرا في هذا المجال.
4: لكن على ماذا تراهن؟ هي فعلا تريد رفع تكلفة على واشنطن بزيادة استهدافاتها في مضيق هرمز وزعزعة الاستقرار في باب المندب، ولكن هذه التكلفة الباهظة التي يتكبدها ترامب لا يبدو أنها يعني تساعد في تغيير موقفه، خاصة أنه يعتبر الانتخابات النصفية الآن لا تمسه بشكل مباشر لأنه يعني ليس لديه استحقاق خاص به بعد الآن، وبالتالي هو متمسك بموقفه حتى اللحظة. إذن على ماذا تراهن؟

0: إيران في هذه المرحلة؟
1: الرهان الإيراني هو على بعض الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها، لكن المشكلة الأساسية بأن النظام لا يزال يعتقد بأن هذه الأوراق الاستراتيجية التي كانت سابقا أنها لا تزال سارية، لكن واقع الأمر غير ذلك، وهذا ما يعقد الأمور. إيران تعول على موضوع ورقة هرمز، ولا شك أنه وفقا تصريحات ترامب أن هذه الورقة لم تعد فعلا كما كانت، بل أصبحت آلة على النظام الإيراني. موضوع الثاني هي ورقة باب المندب. حاولت إيران من خلال هذه الورقة الضغط على الاقتصاد العالمي وأيضا على إدارة ترامب، وفقدتها إيران. لديها ورقة الملف النووي الإيراني، وأيضا اليوم لم تعد ورقة رابحة في هذا المجال. حتى ورقة الأذرع الإيرانية أيضا لم تعد كما كانت في السابق. إذن كل ما يمتلكه النظام من أوراق الضغط هو موضوع الصواريخ، وأيضا تهديد دول المنطقة والاقتصاد العالمي من خلال بعض الاستهدافات. لكن واقع الأمر أنه العقوبات والحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل أضرت بالنظام الإيراني، وأيضا حتى الحديث عن موضوع المفاوضات يبين ذلك. ولا ننسى بأنه هنالك فعلا تيار كبير في الداخل الإيراني يعني مستعد لي حتى تنازلات كبرى كبرى، لكن المشكلة في الداخل الإيراني هنالك تعدد السلطات، وهنالك حتى نفوذا إسرائيلي في داخل السلطات. هذه قد يعيق موضوع التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني. لذلك أعتقد أنه المضي نحو التصعيد هو الأكثر ترجيحا.
0: ترامب كرر أكثر من مرة أنه لا يعرف من يملك القرار في إيران، هل هذا ما يؤخر التسوية فعليا؟
1: بكل تأكيد صحيح أنه القرار النهائي اليوم هو يرجع إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومن يصادق عليه المرشد، لكن أثبت أنه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضا لم يعد يمتلك الخيارات، لأن بعد الاتفاقية التي أبرمت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يخرج علينا شخص مثل حسين طائب ويعرقل الاتفاقية وقع عليها رئيسان الأمريكي والإيراني من خلال استهداف السفن في مضيق هرمز، وأيضا عرقل كل مسير المفاوضات. لذلك الموضوع السلطات فعلا هي فيها إمكانية الاختراق.
0: يواجه أي تسوية مستقبلية. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصاف الروسية. كما قال إن هذا الاتفاق والسيطرة الأمريكية الكاملة على هرمز سيخفضان أسعار الديزل عالميا ومحليا وبمعدلات قياسية وسريعة على حد وصفه.
2: And more oil is coming through the strait today than it was before the war. Do you believe that one? Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need. So thank you.
0: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد أعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. كما أعاد المتحدث التأكيد على أن موقف

0: فلندن واضح وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري والمالي الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. وينضم إلينا من بيروت مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. صباح الخير دكتور أحمد. إلى أي مدى تفاجأت أوروبا بقرار ترامب رغم أنها يعني ضخت من مخزونها في الديزل لطمأنت الأسواق وتخفيف من حدة أزمة الوقود العالمية؟
1: صباح الخير لك ولمشاهدي العربية. طبعا الرئيس ترامب دائما يفاجئ أوروبا ويفاجئ العالم، وهذا القرار بالطبع لم يكن متوقعا لأنه يأتي على خلفية واضحة جدا، وهو أنه في شهر يونيو الماضي صدر قانون في البيت الأبيض، وهو قانون لينسي غراهام صديق الرئيس ترامب الذي توفي بسكتة قلبية، بشأن من هذا القانون يشدد العقوبات على روسيا بشكل كبير جدا وحتى على المنتجات النفطية. الرئيس ترامب ناو تجاوز هذا القانون وفتح أمام بوتين يعني الطريق لتصدير الديزل، وبالتالي يحصل بوتين على الأموال الكافية لاستمرار حربه وتمويل آلاته العسكرية، وهذا ما يزعج أوروبا كثيرا، لأن استمرار الحرب معناها استمرار النزف الأوروبي واستمرار الخطر الأوروبي، وبالتالي هنا مفارقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
0: بريطانيا سارعت على الفور وبإعلانها باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، كيف ستتعامل باقي الدول مع هذا المستجد؟
1: يعني عندي كما تلاحظين لم يعد تصريحات ترامب مخيفة جدا كما كانت في السابق لأوروبا. الأوروبيون الآن يظهرون علانية مخالفته في كل مسألة تخص أمنهم، ومن هنا التصريح الروسي الذي يشدد على أن العقوبات الأمريكية ليست ملزمة لبريطانيا ولا لأوروبا لأن أمنهم في الميزان، وبالتالي هم سيتابعون قضية فرض الحظر على المشتقات النفطية الروسية والحظر على كل التعاملات التجارية والمصرفية مع روسيا دون ما اعتبار القرار الذي أصدره ترامب. لكن من ناحية أخرى يجب يعني أن نعترف أن هذا القرار الأمريكي سيؤدي إلى زيادة يعني مادة الديزل في الأسواق، وبالطبع أوروبا ستستفيد من ذلك لأنه سيكون هناك معروض كبير وتنزل الأسعار، ويمكن لأوروبا أن تشتري النفط الأمريكي بسعر أقل وهذا يفيد اقتصادها. لكن من جهة أخرى هناك مخاوف أوروبية من زيادة قدرة الآلة العسكرية الروسية، لكن ليس بأوروبا وسعها فعل أي شيء في مواجهة ترامب مواجهة حادة، لأن ذلك سيفاقم المشكلة.
0: هذا التخوف الأوروبي من دعم الآلة العسكرية لبوتين عبر هذا القرار يقابله تحذير من روبيو أن هذا جمود في المفاوضات حول حرب أوكرانيا قد يدفع الصراع إلى حرب تمس دول الناتو، ويتمدد بذلك الصراع إلى ما لا تحمد عقباه. هذا التحذير الأمريكي إلى أي مدى يلقي أذانا صاغيا في الداخل الأوروبي؟
1: طبعا أوروبا يعني تتفائل من هذا التصريح، لا سيما وأنه يأتي على خلفية أنه في الأسبوع الماضي كان هناك بين مسؤولين أوروبيين ومسؤولين والإدارة الأمريكية الروسي المشترك لما بعد الحرب، ومما يعني أن هناك تصور أوروبي أمريكي لحل المشكلة.
0: نعم الصوت يتقطع.
1: بدعم أمريكي، وربما الرئيس ترامب من خلال هذه المبادرة يريد أن وربما الرئيس الأمريكي من خلال هذه المبادرة أي حل أمريكي أوروبي لأزمة أوكرانيا يريد أن يستغلها لدفع بوتين إلى التنازل قليلا وحل المشكلة الأوكرانية وإنقاذ الاقتصاد الأوروبي والأمريكي وحتى العالمي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أثارت صورة المستشار الألماني السابق إرهاد شرودر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاصفة سياسية في ألمانيا. موسكو وصفت شرودر بالصديق القديم، وبرلين اعتبرت الزيارة صادمة.
2: ظهر مبتسما إلى جانب الرئيس الروسي في عيد ميلاده. صورة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر تشعل جدلاً وتثير عاصفة سياسية في ألمانيا، فالعلاقة بين برلين وموسكو لم تعد كما كانت في السابق. الكريملين قال إن اللقاء جاء بعدما دعا بوتين صديقه القديم إلى منزله للاحتفال بالمناسبة.
3: علم فلاديمير بوتين من نشرة الأخبار الصباحية عن شرودر في موسكو، لذلك

0: ذلك دعاه إلى منزله.
1: الحكومة الألمانية انتقدت الزيارة بشدة. فريدريش ميرتس وصف مشاركة شرودر في الاحتفال بالأمر الصادم في ظل استمرار الحرب الأوكرانية.
2: المستشار يرى أن حضور السيد شرودر مثل هذا الاحتفال أمر صادم وغير أخلاقي بالكامل وغير مقبول.
1: الجدل ليس جديداً بشأن الرجل الذي قاد ألمانيا بين عامي 1998 و2005. فبعد مغادرته السلطة نسج شرودر شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع روسيا، إذ تولى مناصب بارزة في شركات ومشاريع روسية أبرزها مشروع نورد ستريم وشركة روسنفت. أيضاً تولى منصباً مربحاً في شركة غازبروم العملاقة للغاز. ورغم العقوبة الغربية والحرب في أوكرانيا، حافظ شرودر على علاقته الوثيقة ببوتين، لدرجة أن الرئيس الروسي طرح اسمه هذا العام ممثلاً محتملاً للأوروبيين في أي محادثات سلام مستقبلية، فكرة رفضها الأوروبيون سريعاً. وبين وصف الكرملين له بالصديق القديم وصدمة برلين، ما زال شرودر ذلك السياسي الذي لم يقطع العلاقة مع موسكو وإن كانت على شفا الحرب. بلال البجديني، العربي.
3: شتنا مستمرة وتتابعون في بعض الفاصل. زلزال قوي يهز بنما ويتسبب في انقطاع الكهرباء واضطرابات في حركة السفر.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس في محافظة الخليل واحتجاز جثمانه. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية ودهمت منازل بينها منازل لأسرى محررين وحاصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على شاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة سعير وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل. فيما اقتحم آخرون أراضي زراعية في قريتي المقير وبرقة في رام الله والبيري. إلى لبنان، وبعد 3 أعوام على الحرب لا يزال 250 ألف لبناني في عداد النازحين، 14 ألف منهم تقريبا داخل مراكز الإيواء. ومع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلدية صور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مبان رسمية كانت مغلقة، وذلك لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
1: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان. انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
2: اللي بيطلع من بلده ومن داره شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل.

0: وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع على بلادنا وعضيانا نقعد بدون بيوت، نقعد على بالحالة يعني نقعد على شو مكان بسموها، نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيانا.
1: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى.
2: لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14,000 نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
3: تنقل بالولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. إنه هيدول بتقولي شو ذنبهم؟ نطلعون عايشين هيك وضع.
4: نحن قدرنا نعمل 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس إنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة سور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء سور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ إنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف. أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
2: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250,000، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.
5: في السودان، أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني شن ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وإمدادات لقوات الدعم السريع داخل مدينة قبيش في ولاية غرب كردفان. وأضافت المصادر أن ضربات دقيقة أخرى استهدفت مدينة الفولة وأسفرت عن مقتل العشرات من العناصر الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية تابعة لها. تعيش أوروبا على وقع احتجاجات شديدة من إسبانيا إلى فرنسا وصولا إلى بلجيكا. المحتجون يواصلون رفع أصواتهم مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
6: موجة احتجاجات في 3 دول أوروبية اندلعت خلال فترة متقاربة، أحدثها في بلجيكا. التظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف ورفع الرسوم الدراسية وخفض الإنفاق على التعليم تحولت إلى مواجهات في شوارع بروكسل. اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي فرنسا، الآلاف من المتظاهرين اليافعين يواصلون الاحتجاج على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتراجع أوضاع المدارس الحكومية. وفي إسبانيا، ورغم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها، احتجاجات بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. أصابع الاتهام موجهة للمضاربين العقاريين بحرمان أعداد متزايدة من السكان خاصة الشباب من الحصول على مساكن، فيما دعت نقابات كبرى إلى إضراب عام الشهر المقبل للضغط على الحكومة. ورغم اختلاف الشعارات من باريس إلى مدريد وبروكسل، فإن الرسالة تبدو واحدة: مطالبات بتحسين الأوضاع ورفض لتقليص الإنفاق العام، ومطالبة بحماية التعليم وتحسين ظروف المعيشة في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة.
5: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام لهذا العام، واعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن جائزة نوبل للسلام فقدت مصداقيتها إلى الأبد.
7: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of

0: civilization, and we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel Prizes for each war, but that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
1: أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية تتجاوز قوته 7 درجات بعد الزلازل المدمرة التي ضربت مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو، والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس، وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء واضطرابات في حركة السفر.
2: Medios. Cerca de la...

0: وإلى هذا الخبر، غمرت الفيضانات مناطق في جنوب كاليفورنيا بسبب ارتفاع المد والأمواج العاتية الناجمة عن العاصفة الاستوائية راشيل. وأعلنت الخدمة الأمريكية للأرصاد الجوية عن إصدار تحذير من عاصفة استوائية في سانتياغو.
1: Oh, I'm sorry.

في نهاية النشاب قد تذكير بأبرز العناوين. التحالف ينشر مشاهد لتطهير باب المندب من ميليشيا الحوثي وهروب عناصره عبر البحر. المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة يحذر من تداعيات التصعيد الحوثي في اليمن وتهديد الملاحة البحرية. ترامب يجدد التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي ويشير لتردي أوضاعها الاقتصادية. روسيا توافق على تزويد أمريكا بالديزل وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط لفرض أشد العقوبات على موسكو. بعد منح الجائزة لقاضية جنوب إفريقيا ترامب يقول بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها إلى الأبد. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. عدوا ألقاكم على 6 ساعة بنشرة جديدة. ابقوا معنا.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
9: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب المندب.
1: ترامب
0: يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسب تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة.

صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي، وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا. وترامب يهاجم نوبل للسلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية، نبدأها بأخر التطورات المتعلقة باليمن، حيث نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف، وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

لقد أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية وعلى مدار الساعة.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. هذا وأفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. هذا وأفاد مراسل العربية أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز. مصدر عسكري أفاد بأن القوات

0: الحكومية تعمل على صد الهجمات لميليشيا الحوثي في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة ضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفترق يفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة مصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. وحول هذه التطورات ينضم لنا هنا في استوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. أهلا بك ردفان. إذن نرصد معك آخر التطورات المتعلقة بجبهة تعز تحديدا، ما هي الوجهة الجديدة التي يجب أن نركز عليها؟
1: نعم، المعارك التي تجري في جبهات تعز خاصة في منطقة يفرس وتجاه البيرين، هذه الجبهة الغربية في غرب مدينة تعز، تحاول ميليشيات الحوثي التقدم نحو جبل هان والبيرين وكذلك يفرس وأيضا منطقة الضباب. في المنطقة الأخرى وهي المنطقة الجنوبية، منطقة الأقروض وأيضا بعض المناطق في جنوب شرق محافظة تعز في منطقة حيفان، تحاول ميليشيات التقدم لأن المدينة أصبحت الآن محاصرة. المدينة أصبحت الآن قطعت عنها ميليشيات الحوثي كل الخطوط التي ترتبط سواء بالمناطق المحررة أو حتى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. المدينة أصبحت الآن تعاني من نقص الأدوية، من المواد الغذائية، وأصبحت أيضا تخوض عدد من المعارك في جبهات عدة. لكن عندما نتحدث أيضا عن الجبهة الجنوب غرب وغربي محافظة تعز في منطقة الذباب والتي تخوض فيها ألويات العمالقة الجنوبية أيضا اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي عندما خسرت يوم أمس عدد كبير من المواقع المطلة على باب المندب وكذلك ذباب والمخا، دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة. الطيران
0: أين دفعت؟
1: في منطقة المخا في الجنوب في غرب محافظة تعز، خاصة أيضا من منطقة الوازعية باتجاه المخا. نتحدث الآن عن معركة الساحل الغربي، دفعت بتعزيزات كبيرة لأنها خسرت يوم أمس. الطيران استهدف هذه التعزيزات. العمالقة أيضا خاضت معركة عنيفة لأن ميليشيات الحوثي دفعت بقوة النخبة القادمة من صنعاء والتي تحاول استعادة بعض المواقع التي خسرتها في هذه المناطق. نحن أمام معركة مفتوحة في منطقة الساحل وأيضا في منطقة الوازعية ومنطقة أيضا غربي تعز في اتجاه جبل حبشي. هذه المناطق التي أصبحت
0: هنا الجهد الحربي يتركز الآن في هذه
1: يتركز في هذه المناطق. أيضا التعويل على أن تفتح جبهات أخرى في الأيام القادمة حتى تخفف الضغط عن هذه الجبهات، لأن الجبهات هذه تدفع ميليشيات.
0: طب لماذا لا نرى أن جبهات أخرى تفتح في هذا السياق كالقوة التي فتحت بها جبهة تعز تحديدا؟ نرى أن هناك ضربات قوية تدك وتحصينات الحوثيين، ولكن لا نرى فتح للجبهات حقيقية، لماذا؟
1: هذا السؤال أيضا يسأل عنه المواطن اليمني قبل أن يسأل عنه أيضا المتابع من خارج اليمن. السؤال إن الضغط الذي تعيشه هذه القوات في محافظة تعز، المقاومة المحلية والجيش وكذلك قوات العمالقة التي تخوض معارك عنيفة ودرع الوطن في الساحل الغربي، تحتاج إلى إسناد من المحافظات الأخرى، فتح جبهات أخرى. لدينا كثير من الجبهات، الجبهة الأبرز هي في محافظة مارب هي التي تمتلك لديها القدرة القتالية وكذلك الجيش والاعتاد العسكري في أيضا شمال جنوب محافظة البيضاء وعدد من الجبهات في الجوف وغيرها من المناطق التي يعول عليها أن تفتح لتخف الضغط. كذلك لأن ميليشيات الحوثي تركز الآن كل مقاتليها والدعم وحتى الصواريخ البالستية تطلقها إلى هذه المناطق. هناك المعركة تدور بشكل عنيف جدا، لكن ميليشيات الحوثي لا تستطيع فتح معركة فتح جبهات في آن واحد، لا تستطيع. لذلك مطلوب التحرك من الجبهات خاصة في أن تعز تقاوم ولفترة طويلة.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات، كنت معنا هنا في استوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. وأكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين

0: حماية أمن المنطقة تتطلب المزيد من الصبر والثبات، وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيا الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للملاحة في بحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين.
1: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
0: كما جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
1: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: كما أكد مندوب اليمن عبد الله السعدي أن عمليات فج اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.
2: أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
0: مستمر وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا ويحتجز جثمانه في الخليل.

0: ليس سؤالا عابرا في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا

0: الشكوك كلا وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وداهمت منازل بينها منازل لأسرى محررين، وحاصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على الشاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة سعير، وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحم آخرون أراضي زراعية في قريتي المقير وبرقة في رام الله والبيري. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك، أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من تضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش أو الشرطة.
1: The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: إيران استبعد الرئيس مسعود بازشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال بازشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان أن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقضي الاتفاق بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة الحرب، ما وصفه بالعدوان لبوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. وفي مساعي السلام، أجرى المفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراج قبل حلول فصل الشتاء. وأضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. وفي التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدة مناطق في روسيا بينها موسكو والقرم، إضافة إلى مناطق حدودية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف. في المقابل، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 10 بجروح جراء هجوم روسي على مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا، فيما أفادت الشرطة أن روسيا استهدفت أحياء سكنية في المدينة ب5 قنابل جوية موجهة. هذا ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن آخرين تحت الأنقاض. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام لهذا العام، واعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن جائزة نوبل للسلام فقد

0: ذات مصداقيتها إلى الأبد.
1: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not eight wars. We should have had eight Nobel Prizes for each war. But that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
0: أرسلت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أنثروبيك بلاغا كاذبا إلى شرطة فيلادلفيا الأمريكية زعمت فيه امتلاك معلومات عن جريمة قتل لم تحل، مدعية تذكرها رؤية شخص يطابق وصف المشتبه به رغم عدم وجود أي وصف له على الموقع. وأقرت الشركة بوقوع الحادث خلال اختبار قدرات الأداة على تنفيذ مهام عبر الإنترنت، كما ملأت نماذج بالخطأ على موقع حكومي أمريكي، فيما وصفت الشرطة الواقعة بأنها غير مقبولة. أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية تتجاوز قوته 7 درجات بعد زلازل مدبرة التي ضربت مدينة لاغويرا الفنزويلية في يونيو والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس الماضي. في باكستان قدمت منظمة فور باوز الرعاية الصحية للفيل في حديقة كاراتشي، حيث تدخل فريق بيطري لتقديم علاج مكثف للفيل التي تعاني من عدوى بكتيريا وأخرى، في رافقها أيضا فقدان كبير في الكتلة العضلية. نتابع. ختام النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. التحالف ينشر صورا للهروب الجماعي لميليشيا الحوثي أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية لتطهير باب. ترامب يقول إن إيران في ورطة وتعاني من نسب تضخم عالية ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. صفقة الديزل بين ترامب وبوتين تغضب زيلينسكي، وبريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intel's work was extremely dangerous.
0: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة، لا تستسلم للراحة في منطقة

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ وهل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أدخلوا استحداثات على هذه القواعد؟ وكيف أدخلوا الاستحداثات والله تبارك وتعالى يقرر بعد آيات الأنصبة أو علم هذه الأنصبة فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟ وإذا كانوا استحدثوا أمورا على المواريث التي تكفل الله بتوزيعها في القرآن الكريم، فهل يجوز لنا أن نستحدث ما يوافق عصرنا بما يحقق مقاصد الشريعة أم نلتزم بظاهر الآيات القرآنية؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون، قواعد الميراث بين النص والاختلاف، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور عطاء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمك الله دكتور.
1: يعني
0: بداية في الموضوع مباشرة، الله سبحانه وتعالى نص على المواريث وتكفل سبحانه وتعالى بتوزيع الأنصبة وسمي علم الفرائض من لدن الفقهاء حتى الآن. هل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل أمورا جديدة لم ينص عليها في قرآن الله تبارك وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا كلنا عارفين ان الميراث قبل الاسلام كان له مشاكل كثيره جدا، كان الطفل الصغير لا يرث، كانت المراه لا ترث، الراجل الكبير في السن لا يرث، بل كانت المراه احيانا تورث. يعني اذا كانت الاسره مثلا الاب ترك زوجه للاب او ما الى ذلك، كانوا بيضعوا عليها شيء، فكان واحد منهم ممكن يتزوجها او انه يزوجها لحد تاني وياخد هو المهر وكده
0: بفلوس،
1: فكانت هي شيء من الاشياء
0: سرعة.
1: ولم يكونوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن نعد النساء شيئا حتى الله. نزل فيهن ما نزل.
0: نعم.
1: فنزلت الآيات للرجال نصيب
0: وللنساء نصيب مما كسبوا.
1: نعم. وطبعا وإذا حضر القسمة أولو القربى، فنزلت آيات كثيرة في البداية تدل على أن هؤلاء الضعفاء الذين لا يحملن السيف وكذا وكذا كانوا لا يورثون، أن هؤلاء
0: لكن كان عندهم فلسفة أن المرأة لا تشارك في الحروب ولا تعمل ولا تقوم بشؤون الأسرة يعني.
1: نعم.
0: فلهذا ما كانش لها سهم في الغنائم والأسلام.
1: نعم صحيح صحيح. بس انا ممكن اقول
0: يعني هنا لطيفه حلوه معالي الدكتور سياده العميد، يعني الاسلام صنع كرامه غير عاديه للمراه، يعني نهض بيها، يعني
1: نهضه مش موجوده في التاريخ.
0: تمام.
1: ده انا هقول لسيادتك حاليا بس انهم كانوا بيعدوها كده، وكانوا ممكن يعني يزوجها وياخد مهرها او يتزوجها. يعني بيعتدى على حريتها، بيعتدى على حرمتها، كانها مش موجوده.
0: نعم.
1: شيء مؤلم للنفس يعني. فانا بقول الايه القرانيه اللي نزلت في هذا الشان لو لم يكن الا هذه الايه لكفتها. يعني اما نبص نلاقي مثلا احنا عندنا الزنا من الكبائر عند المسلمين. وربنا قال فيه ولا تقربوا الزنا
0: انه كان فاحشة وساء سبيلا.
1: في كم مشكله؟ مشكلتين، فاحشه
0: وساء سبيلا.
1: تعالى في الايه الثانيه اللي بيعتدي على حريتها في الاختيار، اللي بيعتدي على كرامتها وارادتها،
0: ولا تعذرن ان ينكحن ازواجهن.
1: شوف بقى الايه بتقول ايه؟ لا ولا تنكحوا ما نكح آبا.

0: آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شو بقى؟ إنه كان فاحشة
1: ومقتا وساء سبيلا،
0: أسوأ من الزنا.
1: بديع،
0: أسوأ من الزنا،
1: بديع لفتة رائعة،
0: الاعتداء على حريتها وعلى كرامتها أسوأ من الزنا عندها. فلو لم يكن لها إلا هذا الإنصاف لكفاه.
1: هل بهذا الإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استحدث ميراث الجدة ولم ينص عليه الله تبارك وتعالى في آيات المواريث؟
0: طبعا احنا عارفين ان الايات المواريث اكثرها في صورة النساء كما هو معلوم.
1: نعم.
0: وفي طبعا السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الاحكام الى اخره، ومنها مثل هذا الحكم. لكن كما هو معلوم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده تفويض بالتشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما ينفعش انا اضع راسي براس الرسول، الرسول عمل انا هعمل. لا،
1: لكن قد يكون الفهم مقصور على وما آتاكم الرسول فخذوه في الوحي فقط، ما نزل به القرآن فقط، مقام الرسالة.
0: لا، ما هو السنة احيانا شارحة كمذكرة تفسيرية، يعني احنا عندنا القانون، ما بيوضع القانون في حاجة اسمها مذكرة توضيحية،
1: مفهوم
0: القاضي كقاضي،
1: لكن يشرح ولا يستحدث.
0: نعم،
1: والرسول عليه الصلاة والسلام استحدث.
0: لا، وممكن يأتي بأحكام جديدة سكت عنها لأنه بعد التفويض،
1: بعد أن فصلها القرآن الكريم.
0: نعم،
1: يعني ربنا فصل يعني علم الفرائض تفصيلا رائعا في المواريث، في مقادير المواريث، الرسول رغم هذا استحدث.
0: طيب، هتديني دقيقة أو دقيقتين بعد إذن حضرتك. يعني طبع. هو بالنسبة للمنهج الإسلام حتى في التشريع، في هو يقصد المصلحة من تشريع الأحكام كلها، سواء كان من خلال القرآن أو من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد المصلحة. طيب، المصلحة دي نوعين، في مصلحة ثابتة، في مصلحة متغيرة. بمعنى في مصلحة يعني لا تتغير بتغير الزمان، يعني المصلحة اللي كانت عند في الجاهلية أو عند العرب قديما أو من عند قبيل وهابي، والمصلحة الواحدة
1: من لدن آدم حتى قيام الساعة.
0: نعم، المصلحة اللي موجودة عند المصري نفس المصلحة اللي موجودة عند الأمريكي، عند الصيني إلى آخره، يعني لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير.
1: العدل والمساواة والإحسان والتراحم والتود والتسامح قيم.
0: نعم، خلينا في الميراث مثلا.
1: تمام،
0: كمثال اللي احنا فيه.
1: يا ليت.
0: فمن مصلحة الإنسان إذا مات قديما أو حديثا في مصر أو في أي مكان في العالم، من مصلحته إذا مات أن اللي ياخد أمواله أقرب الناس له وعلى رأسهم الأولاد.
1: تمام،
0: إذا المصلحة دي لا تتغير.
1: صحيح،
0: بتغير الزمان ولا المكان. تتغير بتغير
1: صح
0: المكان. في مصالح بتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان. احنا مثلا العدل زي ما سيادتك تفضلت مطلب، فالعدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلب، وفي زماننا نفس العدل، لكن كان في زمن الرسول يتحقق به قاضي واحد يكفي المسلمين، المجتمع بسيط، الظروف سهلة جدا، كل واحد يعرف ما له وما عليه، فالمشاكل قليلة، فكان قاضي واحد يكفي للمسلمين ولا ما يكفيش؟
1: يكفي واحد.
0: طيب، لو نزل الوحي من أولها، لكن النهاردة هل يكفي قاضي واحد؟
1: لا، لا.
0: ولا للحي يكفيه
1: قاضي؟ الموضوع أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
0: لا، هنا بقى لو الوحي بقى فيه خطأ في التشريع أو كذا، في المصالح التي تتغير يضع الإطار والتفاصيل يتركها لتغير الزمان.
1: طب الله سبحانه وتعالى فصل،
0: لكن في الميراث
1: فصل المواريث،
0: مش كله المصالح. الميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت،
1: يعني بعض المسائل. ميراث الجدة مثلا لما لم ينص عليه في القرآن واستحدثه الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو هنا الفقهاء فسروها الأم وإن علت، الأب وإن علا، بس هنا ساب التفاصيل.
1: هو قال فلأمه أو لأبويه، ولم يقل نعم. وإن علا ولم يقل لجد ولم يقل لشيء، يعني
0: ما هو الفقهاء، ما هو واتبعت ملة آبائي. يطلق على الجد
1: إبراهيم. نعم،
0: يطلق على الجد أب.
1: تمام، فهم مقاصدي، يعني فهم مقاصدي للآية
0: في حدود النص. ما هو احنا
1: وبالتالي ادخل الرسول ميراث الجدة
0: في اطار النص.
1: تمام،
0: لان فهم المقاصد عندنا فيه اشكاليات. فيه البعض زي الظاهرية يقول لي ماليش دعوه بالمقاصد، انا ليا دعوه بظاهر النص بس.
1: طيب، انا
0: مش علاقه بالظاهر بالمقصد خالص.
1: هو
0: تعالى فيه الباطنية يقول لك انا المقاصد بس، ماليش دعوه بالظاهر، وساعات يتفلت ويتحلل من النص. احنا عندنا.
1: طب انتوا ايه بقى؟
0: لا، احنا هنا
1: وين
0: لازم احافظ على
1: السنه.
0: لا، مش على كده، احنا كمسلمين بقى. احنا كمسلمين مش هنتصنف يعني.
1: تمام،
0: انما الازهر كمنهج معتدل او كمنهج وسطي

0: ملوش علاقه بالتحزب لا يمين ولا يسار. هنا طبعا انت لازم تلتزم
1: لان حضرتك بس سميت فانا اسمي. حضرتك قلت الظاهريه والباطنيه فانا اسمي حتى يكون المشاهدين معنا.
0: هم دول يعني اللي عملوا نفسهم اسماء.
1: نقول بقى الاشعريه مثلا او الاشاعره.
0: نعم سمي كما تشاء. طيب. لكن بقول لسيادتك ان طبعا هنا جمهور المسلمين النهاردة بيحترم النص بيقدس النص لأن النص مقدس عندي.
1: طب وتقديس النص
0: مش كلام فقهاء.
1: أنا أقول حضرتك مثال عمل في المواريث
0: قطعي الثبوت
1: قطعي الدلالة
0: صحيح. ده مقدس خلاص.
1: جميل. أليس من قطعي الدلالة والقرآن كله قطعي الثبوت، أليس من قطعي الدلالة في القرآن الكريم مثلا بعد آيات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟
0: نعم.
1: طب إذا فريضة ووصية وحدود الله. نعم. ولا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا مثلا في الفقه أن الولد الذكر يحجب في حين أن الأنثى لا تحجب. من بمعنى الذي قال هذا؟
0: بمعنى
1: مش قالوا اللي مخلف ولد الولد يحجب الأعمام أما البنت لا تحجب الأعمام صح؟ قانون الحجب سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان.
0: هي القواعد اللي موجودة هم خدوها منين؟ يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض
1: يعني بأهلها. يعني في القرآن مثلا إن كان له ولد إن لم يكن له ولد هم فسروا الولد على إنه ذكر.
0: لا ما هو مجموعة الأدلة لازم تبقى مع بعضيها، ما ينفعش أخذ دليل بمعزل عن دليل آخر. حتى محكمة النقض انتهت لكده.
1: طب جميل.
0: والجمعية جمعية الفتوى
1: لا طبق لي على الميراث. طبق لي على الميراث.
0: ما طبقوه على الميراث.
1: لا طبق راحتك على الميراث الآن.
0: نعم.
1: هم إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد هم قالوا الذكر يحجب والأنثى لا تحجب. من قال هذا الكلام؟ عشان تفسير الولد بأنه ذكر.
0: يعني ما يقول ألحقوا الفرائض بأهلها.
1: هذا حديث أحد.
0: فما بقي
1: فلأولى رجل
0: ذكر.
1: نعم.
0: تمام. احنا عندنا الفرائض احنا عارفين في ناس بتارس بالفرض. كم واحد بيارس بالفرض؟ 10.
1: نعم.
0: منهم 3 ذكور فقط. 3 ذكور بيارسوا بالفرض.
1: لا تمام.
0: الأخر الأم.
1: أنا لا
0: الأب الجد.
1: أنا
0: عندك 7 ليه الشريعة بدأت بدول؟ ده احنا بنارس بتبدأ بدول لان دول الضعفاء عكس الجاهلية. احنا هنا بنبدا بالضعفاء.
1: انا لا اقارن بين بين عصر السام وعصر الجاهليه. انا اقول ان الفقهاء استحدثوا امورا على
0: لم يستحدثوا هم استنبطوا.
1: طب الحجب بانواع سواء كان حجب نقصان او حجب حرمان حضرتك الحقوه بالذكر ولم ينص عليه في القران الكريم. مساله العول لم ينص عليها، مساله الرد لم ينص عليها، المساله الحماريه لم ينص عليها، المساله العمريه لم ينص عليها.
0: كويس جدا. شوف كلام سيادتك رائع وممتاز. ده يدخل في المسائل الخلافية اللي يجوز الاختلاف فيها اللي احنا كنا بدأنا بها. احنا قلنا فيه
1: ويجوز الاختلاف ليه؟ ده هي فريضة من الله وصية من الله. ما نقول لهم كده مالكش مراس وخلاص.
0: ما انا هكمل. اصل دي لم تذكر.
1: ايوة.
0: دي لم تذكر في النصوص. ما هو ساب لك مساحة حضرتك تتحرك فيها. دائما عندنا الفقه يعني ما يجيش مثلا 5-10% هو القطعي. قطع اسم او
1: والباقي
0: والباقي سبهولك تجتهد فيه لان المصالح هتتغير.
1: طب اين نجد
0: وده ادى
1: مرونه.
0: نعم.
1: جميل. اين نجد هذا في ايات المواريث انه ساب لي مساحه اتحرك؟ اين نجد هذا وحددني بفريضه ووصيه؟
0: حدد لك الفريضه في ايه؟ في فيما ذكر
1: لم ينصب
0: يعني ظن الثبوت او ظن الدلاله يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه الاجتهاد. عندك حاجتين اهم ظن الثبوت او ظن الدلاله او كلاهما يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه، لكن ما ورد بشأنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلاله ده طبعا لا اجتهاد مع النص، وخاصه اذا كان النص صريح.
1: هل منع الله سبحانه وتعالى ميراث القاتل؟ وإذا لم يكن منعه فلما منع بالأحاديث وباجتهاد الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم؟ آيات المواريث عامة لم تستثني أحدا، لما منع القاتل من الميراث؟
0: في حديث لا يرث القاتل.
1: تمام
0: تمام.
1: هذا أحاديث أحد
0: أيا كان.
1: لا لا لا
0: أنا مش في مجال دلوقتي.
1: الأحاديث أحد يعني ظني الثبوت
0: ظني
1: ينسخ
0: الثبوت.
1: آية قطعية الثبوت.
0: كويس أوي.
1: هل يجوز نسخ القطع بالظني؟
0: ما أنا جاي لسيادتك أهو.
1: تفضل.
0: ما أنا جاي لسيادتك.
1: تفضل.
0: ده حديث عندي حديث أحد. هنا الفقهاء حتى بسبب ان حضرتك قلت ان هو ظن الثبوت اختلفوا حتى نوع القتل ايه اللي بيرث اللي بيمنع من الميراث،
1: سواء قتل عمد ولا قتل خطأ
0: اختلفوا
1: ولا...
0: حتى القانون صحيح. المصري خد يعني او لفك بين مذهبين الحنفية والمالكية لان دول قالوا لازم يبقى عمد ودول قالوا لا لازم يبقى مباشر الى اخره. حتى لو
1: خطأ او
0: لا عمد او مباشرة.
1: تمام.

0: لان ممكن مثلا ده باشر القتل بس ما خطا ما كانش يقصد.
1: لكن تم ارتكال الحديث منع القاتل من الميراث لم يذكر في القران، اليس كذلك؟
0: ما هو في حديث،
1: ما انا بتكلم
0: حديث درجته وهكذا.
1: اذا الحديث
0: وبناء على هذه الدرجات
1: لا مش
0: حدث خلاف بين الفقهاء بقى. لو كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله ما حدث خلاف تماما في اي شيء.
1: لكن هنا الحديث احاد عموما، حديث احاد.
0: ما هو ده مجال ده اللي احنا اتفقنا عليه.
1: حتى لو الحديث حضرتك قطعي الثبوت قطعي الدلاله، ينسخ او يغير او يستحدث شيئا لم ينص عليه الله؟ سؤال لحضرتك.
0: مجموعة النصوص مع بعضها. بص حضرتك، احنا عندنا يعني في قاعدة حتى في القانون وفي الفقه الإسلامي، ودي كلها بتبقى مستنبطة من مجموعة أدلة، يعني الزمن لا يسع. لكن بص حضرتك، من يقول لي إذا تعارض المانع والمقتضي،
1: انا لا تدخلني في تفصيلات فقهيه.
0: لا حضرتك أنا القاعده بصير. دي بس عشان دي هتوضح بسرعه شديده جدا. يعني في مقتضي وفي مانع.
1: نعم.
0: في مقتضي انه يرث.
1: نعم.
0: لان النص بيقول في اولادكم لكذا وكذا.
1: نعم. له
0: في مانع بيقول لي لا يرث. اقدم ماذا اذا تعارض المانع والمقتضي؟ قدم المانع.
1: ولا لم يتعرض، الله لم ينص على ان القاتل لا يرث، هذا استحداث امر لم ينص عليه الله.
0: عند النص اللي حضرتك بتقول انه يرث خلاص. وفي نص بيمنع.
1: لا انت النصوص غير متكافئه يا دكتور. هذا نص الهي، وربنا نص ان هذا الزام، فريضه، وصيه، حدود لا نتعداها، وتاتيني بحديث احد تقول هذا يعدل او يستحدث؟ لكن استحداثه للمصلحه او نص المصلحه بس ممكن افهمه هكذا.
0: نعم.
1: وبالتالي ايضا حضرتك
0: مش قصه مصلحه خارجه عن اطار النص. لا، ما هو انا قلت لحضرتك ان ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك انت لازلت حتى الان تقدر تجتهد في المساله دي.
1: نعم.
0: ودي ابن اللي يدخلها الاجتهاد بقى، مش ان هم غيروا في النص.
1: لا، انا قراتك مثلا
0: هو يرث
1: الله عز وجل
0: منعه.
1: انما عند الفقهاء لا يرث، وفي القانون لا يرث، القتل بعمد لا يرث.
0: ده هو استعجل، زي ما بنقول استعجل شيئا قبل اوانه. هو عايز يقتل والده، عايز يقتل والده عشان ياخد التركه. هل من العقل او من المنطق ان الشريعه اللي جاءت تحقق العداله وتامره ببر الاباء وكذا وكذا هتقول انه يرث بعد كل هذا؟
1: الله لم
0: طبعا حديث الرسول هدى يقويه أدلة أخرى أنه لا يرث.
1: جميل. يعني إذا روعي
0: الدليل قوي، مش ضعيف بالنسبة لنا.
1: مشاهدينا فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
3: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
2: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
3: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعه ضرب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كسبه. دخلت في كل المجالات.
2: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشرع والقانون بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك سيد الكريم.
5: يا أهلا وسهلا بسيادتك.
4: إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ينص في توزيع أنصبة المواريث في علم الفرائض على أن الزوجين

0: إن إذا اختلفت الديانة لا يرث أحدهما الآخر، لكن حدث هذا منع غير المسلم من ورثة المسلم بالحديث. كيف نفسر هذا وكيف نجمع بين الدلالة القطعية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم؟
0: يعني بمواقع الأمر إذا تزوج أحدهم الآن من كتابية، باختصار ترثه أم لا ترثه؟
1: في القانون المصري القتل؟
0: لا في الشريعة، أنا بكلم في الشريعة، لا أخصص الدولة، في الشريعة الإسلامية.
1: في الشريعة
0: يعني أحدهم تزوج من امرأة كتابية، ترثه وهو يرثها أم لا؟ طبقا لحديث الرسول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
1: هم اتفقوا أن لا يرث الكافر المسلم، لكن اختلفوا في لا يرث المسلم الكافر.
0: يعني احنا ناخد فلوسهم وهم ما ياخدوش فلوسنا يعني.
1: مش على كده، لأن أصل أنت اللي بتتزوج كراجل فأنت اللي بيبقى عليك عبء النفقة. فانت اللي عليك العيب.
0: المرأة الان تعمل يا دكتور، المرأة الان تعمل
1: الاختلاف ده أكثر من الاختلاف ده بقى يديك المساحة دي النهارده بقى.
0: أيوة.
1: لما نلاقي واحد بحجم يعني سيدنا معاذ بن جبل وبعض التابعين مثلا، سيدنا معاذ ده من هو
0: طبعا،
1: يعني ده اعلمكم بالحلال والحرام، معاذ
0: طبعا
1: ده الرسول بيديله شهادة تخصص طبعًا في المسألة دي. فيقول لا يرث، يحدث ميراث. او اذا انت عندك النهارده عندك رايين، راي بيقول لا مفيش ميراث بينهم تماما، وفي راي بيقول ممكن يكون فيه ميراث. طيب اما يقولوا لي مثلا اختلاف البلاد او اختلاف الدار قديما وقت كتابه الفقه ده يمنع، والبعض قال لا ما يمنعش، ده اداني مساحه اتحرك النهارده. لو في دوله النهارده انا متزوج منها وهي ما بتورثش الاجانب والاموال ما بتطلعش منها، ممكن نعملها بالمثل. عندي مبدا في القانون الدولي اسمه مبدا المعامله بالايه،
0: ده اتكلم بالمثل صحيح القانون للقانون اللي هو رجال اساطينه.
1: ما هم لاقي الفقه اداني السعه دي، انا كراجل قانون وبضع قانون ببقى في السعه دي او الاوبشن
0: مراعاه للمصالح يعني،
1: خلاص ده انا في سعه
0: جميل ممتاز.
1: فببقى لا خالفت القانون الفقه الاسلامي ولا خالفت الواقع اللي انا عايش فيه
0: ممتاز.
1: ولا خالفت مبادئ القانون الدولي اللي احنا بنطبقها وبنلتزم بيها النهارده.
0: طيب.
1: فدي من المسائل اللي يجوز الاختلاف فيها، اللي هي الجد مع الاخوه، مسائل التشريك اللي حضرتك تفضلت مشكورا،
0: خد مساله ثانيه
1: الى اخر، دي يجوز الاجتهاد فيه، دي من المساحه الواسعه.
0: هل يجوز لغير المسلمين مع المسلمين ان يتوارث كلاهما من الاخر في ضوء التعايش والمواطنه والدوله الحديثه الان؟
1: ما انا قلت لسه
0: لا، لو كان شخص مسلم او ترك الاسلام، او لو كان شخص غير مسلم دخل الاسلام وله اب وام على غير الديانه، يرث ام لا يرث؟
1: نعم، بناء على رأي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يرث.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أنا نعم، قلت إن دي تدخل في منطقة في المسائل التي فيها اختلاف.
0: الآن الأسرة يعني وضعت الأنصبة والمواريث، كانت الأسرة مختلفة قديما عن الآن صح؟ كان زمان أسرة ممتدة، الآن أسرة نووية كما يسمى أسرة نووية يعني. فهل أنا أن نعيد يعني، كان زمان الأسرة ممتدة، الأب والأعمام والأخوال والأجداد والأحفاد والبنات والأولاد وبنات وأولاد الأخوات كلهم في مكان واحد، يسموها في التراث أو في الثقافة أسرة ممتدة. أما الآن أسرة نووية يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط. هل نعيد نظرة في المواريث مرة ثانية بما يتواءم مع مفهوم الأسرة في العصر الحديث؟
1: بمعنى
0: يعني نعيد توزيع الأنصبة.
1: هل المصالح تغيرت؟
0: ربما المصالح تغيرت.
1: مثل ماذا؟
0: المرأة لم تكن تعمل قديما وكانت عبء، المرأة الآن تعمل.
1: من قال بأنها لم تكن تعمل؟ كانت تعمل، الذي اختلف فقط نوعية العمل. سيدة أسماء كانت تقول كنت أفعل كذا مع الزبير،
0: طب لما
1: وأفعل معه وأعمل
0: إذا
1: وكذا،
0: إذا كانت تعمل
1: وكانت
0: إذا
1: ذات النطاقين وكانت معهم في الحرب وفي الهجرة وكذا وفي الحقل وفي مصدر ثروتهم.
0: أنتم قلتم هذا لأنها على النصف من من من من نصيب الذكر، قلتم لأنها لا تعمل وهي أخوها يتولاها وينفق عليها، فلهذا بررتم لما على النصف.
1: لا هي تعمل،
0: فللذكر مثل حظ الأنثيين على النصف،
1: لكن تعمل. لم تكن قديما تأخذ شيئا، لم يكن يعدونها شيئا، بل كانت أمة وكانت عبدة وكانت حتى الفقهاء وقت كتابة الفقه وضعوا لها أحكام بسبب أنها في خدمة وفي الشغل وما كذا، قالوا يد هذه ليست عورة وهذه ليست من حق، لأنها في عمل دائم إلى آخره. فهم قدروا هذا بالنسبة لها، بالنسبة للعورة وما إلى ذلك.
0: طيب
1: إذا المرأة تعمل منذ الأزل ونحن خلقنا، والأم أماتنا تعمل، جدتنا تعمل، لكن نوعية العمل فقط هي التي تغيرت بل نوعية

0: العمل الآن بالنسبة لها أهدأ من ذي قبل، لأنها كانت قديما تعمل في أعمال شقة أحيانا
1: يعني
0: مثل الرجل، يعني
1: أنها لم تشارك
0: أي جديد يعني.
1: ما أنت قلت حتى كلام الفقهاء هي على النصف من الذكر لأن أخاها يعولها إذا طلقت أو إذا مات العائل.
0: هذا بالنسبة للعبء المادي كمنظومة متكاملة.
1: ولهذا سؤال حضرتك، إذا تغير العبء المادي الآن هل نعيد توزيع الأنصبة؟
0: ولن
1: يعني نسويها بالذكر مثلا؟
0: لم ولن يتغير.
1: ليه حضرتك؟
0: لماذا؟
1: في بيوت كتيرة الولاد ما بيشتغلوش، البنات هي اللي بتشتغل.
0: سأقول للشيخ
1: صح ولا خطأ؟
0: لا اعمل عايزين أرقام إحصائية سنجد يعني أن الذين يعملون في الغالب هم الرجال. يعني نحن في الاستوديو كم رجل بالمقابل كم
1: عندنا بنات ما شاء الله
0: كم مقابل كم؟
1: نعم إذا صح
0: أنا في كلية الشريعة 17,000 طالب.
1: طب يعني إذا
0: أجد والموظفون هكذا.
1: الآن المرأة غزت سوق العمل، إذا صحت هل نعيد أم لا نعيد توزيع الأنصبة؟
0: هذا ضد الطبيعة. ما أنا قلت توجد
1: يا سيد الكريم
0: يعني يا دكتور محمد نعم. أنا قلت توجد مصالح لا تتغير. من مصلحة المرأة أن يبقى هذا حقها هكذا. لا ده المشكلة.
1: يعني المشكلة مش في دي. الفتاة التي اعتنت بأبيها في مرضه وراعته وكفلته براتبها ومالها، والأخ يعني لم يقدم شيئا لأبيه المريض، هل تتساوى معه؟ أليس هنالك استحقاق
0: اجتماعي؟ يعطي لها وصية عندنا في الفقه الإسلامي سعة.
1: ما أنت قلت لا وصية لوارث.
0: من قال أنا لم أكل شيء؟ أنا لسه ما
1: حسنتك
0: أول حدا
1: أنا ما أقول الحديث
0: أولا قانون
1: وقيدها بالثلث فقط.
0: قانون الوصية المصري أجاز الوصية للوارث.
1: أنا أتكلم
0: في حدود الثلث.
1: لا أتكلم
0: قانون. وإذا زادت عن الثلث فتجوز أيضا ولكن بإجازة الورثة. يعني الأمر
1: لكن لا نعيد توزيع الأنصبة يعني.
0: أنا بقول لسيادتك الإشكالية لو كانت في إعادة التوزيع ماشي لو كان ده الحل، إنما إحنا دلوقتي ده هي ليها مثلا النصف وما بتاخدوش. ده أنا عندي بعض المحافظات ما بتدريش لا نصف ولا 1%. طب إحنا يعني أنا سايب المشكلة وأقعد أدور، طب إديها التركة كلها بس خلوهم ينفذوا. شوف المشكلة فين بالظبط.
1: صحيح.
0: يعني أنا يعني دي معركة في غير ميدان. يعني الميدان الأصلي في بلادنا أنها تمنع أصلا من حقوقها حتى اللي بيدول عليها قليل.
1: طب والله صدقت. نعم. سؤال أيضا معالي الدكتور بارك الله فيك، هل يجوز لولي الأمر الآن أن يغير أو يعدل في قواعد وقوانين الميراث التي نص عليها القرآن الكريم بما يتواءم مع طبيعة العصر الذي نحياه، مراعاة للمقاصد في ظل قوانين حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية الجديدة بما يتواءم مع تحقيق المصلحة في هذا العصر؟
0: كما اتفقنا يجوز في حدود المسائل المختلف فيها، أما ما لا يجوز الاختلاف فيه مثل النصوص القطعية التي كيفتها محكمة النقد والجمعية العمومية لكسبية الفتوى والتشريع وإجماع الفقهاء في الفقه الإسلامي أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا يجوز التدخل فيها أو تأويلها أو تغييرها، بل يعتبر التدخل حتى من الأطراف أو من غير الأطراف أو من مجالس معينة أو ما إلى ذلك هذا يعد باطل بطلانا مطلقا ووفقا نص القانون المدني، وبالتالي حتى لا يطبق عليها التقادم الموجود في القانون المدني عندنا فيجوز الطعن عليها بالطلب في اي مرحله من ما هو مستمد. يعني الدكتور السنوري وضع لنا هذا وهو استمده يعني من الشريعه الاسلاميه. يعني انما اقول القانون لان البعض يخلط ويفكر ان القانون هذا ليس اسلامي، لا القانون عندنا اسلامي وهو مستمد من الفقه الاسلامي، فلا توجد مشكله فلا يجوز التدخل لأنها تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فهي أصبحت قطعية الثبوت قطعية الدلالة شرعا قطعية في القانون الوضعي الذي نسميه قانون وضعي أيضا، فأصبحت لها أو تكييفها قوي جدا أنها قطعية الشريعة قطعية في القانون الوضعي، وبالتالي لا يستطيع حتى وضع القانون أن يعني يقترب منها بالتعديل أو التغيير، لكن في المسائل الاجتهادية يجوز له ذلك.
1: شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء.
0: شكرا لسيادتك وللسادة المشاهدين.
1: بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا.

ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نابي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: قسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. Yeah.

0: القوات الحكومية تصد هجمات لميليشيات الحوثي غربي تعز وأخرى شمال مطار ذباب.
1: They will never ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: ترامب يقول إن إيران تخترق اقتصاديا، خزائنها عاجزة عن دفع رواتب الجيش والشرطة. مفاوضات في ميامي لإنهاء الحرب الأوكرانية وصفقة الديزل بين ترامب وبوتين تثير غضب زيلينسكي. انهيار مبان وانقطاع واسع للكهرباء بعد زلزال قوي في بنما وهزات ارتدادية شديدة.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب وبإسناد من القوات الجوية للتحالف، وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف المحاور. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. أهلا. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثية على مواقعها شمال مطار دوباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبشي الواقعة غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات للميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق يفرس غرب تعز. فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة المسراح جنوب شرق المدينة، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين تعز. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز.

0: نتابع المزيد من الضربات التي نفذها التحالف ضد ميليشيا الحوثي سيما في صنعاء ومحيطها على الخريطة مع زميل رضفان الدبيس. إليك رضفان.
1: صباح الخير محمد. نعم، التحالف أشار سابقا بأنه رصد ثلاث مناطق أو ثلاث محافظات تحت سيطرة ميليشيات الحوثي تشكل تهديدا. من ضمن هذه المناطق هي محافظة عمران التي ترتبط مباشرة بمحافظة الصعدة. وقال التحالف بأنه دمر أحد المخازن للصواريخ، وكان في أحد المخازن أيضا 20 صاروخا تم تدميره في محافظة صعدة. لكن نقف اليوم مع الضربات الأخيرة للتحالف والذي استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي، وخاصة في السلسلة الجبلية التي تحدث عنها التحالف بأنه شن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين وخاصة في السلاسل الجبلية في صنعاء. ما هي هذه السلاسل الجبلية وما أهمية هذه السلاسل الجبلية هنا في صنعاء؟ المصادر اليمنية تحدثت بأن الاستهداف طال هذه المعسكرات، معسكر النهدين وهو المعسكر الذي يقع في سلسلة جبلية، وأيضا هو هذا المعسكر عبارة عن مخازن للأسلحة وتركيب للصواريخ والمسيرات. أيضا هذه المعسكرات التي نراها أمامنا هي معسكر الحفا، وأيضا في مديرية سنحان وبني حشيش وأيضا وسط صنعاء. هذه المعسكرات تستخدمها ميليشيا الحوثي كمنصات لإطلاق الصواريخ، الصواريخ التي تنطلق إلى المملكة العربية السعودية وإلى كثير من المحافظات اليمنية. تقول المصادر اليمنية بأن ميليشيات الحوثي استخدمت وأيضا استفادت من التضاريس الجبلية والكهوف الضيقة لإخراج تلك القواعد المتحركة لإطلاق الصواريخ، ثم العودة إلى المعسكرات الموجودة داخل صنعاء والمحيطة في صنعاء. صنعاء في شرق المدينة يقع أحد المعسكرات، وهو معسكر الخرافي، والذي كان سابقا تابعا للحرس الجمهوري، والذي يربط بين محافظتي صنعاء وعمران. التحالف استهدف منطقة عسكرية أخرى بعد هذا المعسكر، وظلت النيران وألسنة اللهب مشتعلة لساعات طويلة كما تحدثت المصادر وأيضا الفيديوهات التي خرجت بعد ذلك على استهداف مخازن الأسلحة. إذا استهداف ميليشيات الحوثي ليس فقط في هذه السلسلة الجبلية في صنعاء ولا في هذه المعسكرات، من الصيانة إلى النهدين إلى معسكر الحفا في جبل نقم إلى سلحان التي يوجد فيها أكبر المعسكرات وهو معسكر ريمة حميد التي كان معسكر أيضا للحرس الجمهوري سابقا. إذا الاستهدافات متواصلة من قبل التحالف والقوات المسلحة اليمنية على منصات إطلاق الصواريخ في السلسلة الجبلية التي تحاول إخفائها ميليشيات الحوثي. هذا ما لدينا محمد حتى اللحظة.
0: إذن الاستهدافات مستمرة كما تابعنا مع زميل رضفان. شكرا رضفان. أيضا دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرع عبد الرحمن البحرمي القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. حضر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيات الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للبلاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين.
2: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر

0: تؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
1: كما جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
0: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: كما أكد مندوب اليمن عبد الله السعدي أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
2: أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
1: أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، ترامب ينتقد نوبل للسلام ويقول إنها فقدت مصداقيتها إلى الأبد.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسام النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

وكما تتابعون على عواجل العربية في هذا الخبر العاجل، الكرملين بوتين بصق مع إيران ونقل وجهة نظرها للحل المحتمل إلى ترامب. في متابعتنا في هذه النشرة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس في محافظة الخليل واحتجاز جثمانه. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية ودهمت منازل بينها منازل لأسرى محررين وحاصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على شاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة سعير وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بما اقتحم آخرون أراضٍ زراعية في قريتي المغير وبرقة في رام الله والبيرة.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي

0: They will never ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
1: أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقضي الاتفاق بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية. صفقة الديزل تلك بين ترامب وبوتين أشعلت غضب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فالرئيس الأوكراني وصف السماح لموسكو ببيع منتجاته النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي لن يجلب السلام على حد قوله. زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو. وفي مساء السلام أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجة قبل حلول فصل الشتاء. وأضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. أيضا في أخبار الرئيس الأمريكي، أبدأ ترامب انزعاجه لعدم منحه جائزة نوبل للسلام هذا العام، واعتبر ترامب الأمر وصمة عار لا تمحى عن النرويج، وقال إن الجائزة فقدت مصداقيتها إلى الأبد.
0: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization. And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize with the greatest record in history, not 8 wars. We should have had 8 Nobel Prizes for each war, but that you didn't give the Nobel Prize for Peace to the United States of America.
1: أدى زلزال قوي في بنما إلى هزات ارتدادية شديدة وأسفر عن تدمير عدد من المباني، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في الولايات اللاتينية في أمريكا اللاتينية تتجاوز قوته 7 درجات.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: بعد 3 سنوات

0: يقضون على حماس لم تحرر المخطوفين. فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 من أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماسية أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العالم.
3: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
1: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فإخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، وحصل انقلاب 55.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع سيادة اللواء أحمد قرحش، وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مرة جديدة في هذا البرنامج. أريد أن أتابع معك إذا تكرمت في موضوع النواة الأولى للضباط الأحرار، ووصولا إلى التشكل. متى، أي تاريخ تعطيه للتشكل الكامل لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟ ديسمبر 61 مثلا؟
1: هو مر بمراحل مختلفة.

0: كانت لقاءات محدودة جانبية وضع الفكرة، وحقيقة كانوا القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وبدأت تتبلور الفكرة من هذه المجموعة، وهذه المجموعة كانت متمثلة في القياديين الأساسيين من صالح الأشول وأحمد الرحومي وعبد العزيز المقالح ومحمد مطهر وعبد المغني، هذه هي وحمود بيدر، هذه هي المجموعة الأولى التي كانت مرتبطة حزبيا.
1: محمد مطهر زيد اللي أطرك، اللي نظمك،
0: الذي نظمني ونظم الكل، هو كان دينامو الثورة حقيقة.
1: دينامو الثورة.
0: أيوة. هو كان شخصية يعني غير عادية، كان شخص صغير ولكن عقل كبير كان.
1: كيف نظمك؟ كيف وثق فيك؟ كيف كان؟
0: لأنه كلنا
1: القيادي كلنا يثق كلنا بمن يتحدث
0: كلنا
1: إليه.
0: كلنا زملاء. كلنا كنا تقريبا.
1: بس كان في خوف، كان ممكن تروحوا فيها إعدام أو لا سجن.
0: لا لا لا لا. يعني كان لنا يعني زمالة أولا في المدارس. أيوة. قبل أن تكون قبل أن يذهبوا إلى الجيش قبلنا. ونحن كلنا في مدرسة واحدة التي كانت هي بالنسبة لي وكثير من الضباط.
1: طيب أنتوا كنتوا أصدقاء بس كل اللي انتسبوا للتنظيم؟
0: لا زملاء.
1: طيب زملاء بس زملاء. بالمدرسة.
0: أيوة.
1: بس بالمدرسة كل اللي انتسبوا للتنظيم بكل اليمن
0: كلهم
1: كانوا أصدقاء؟
0: كلهم
1: يعني مش منطق.
0: كانوا زملاء في المدرسة
1: كلهم؟
0: وتربى كلهم،
1: كل القيادات
0: كلهم كلهم، يعني القيادات، هذه القيادة التي هي موجودة.
1: تمام.
0: كانت موجودة.
1: ولما يجوا ينظموا حدا أو يأطروا حدا كيف بيفاتحوه؟ ما كانوا يخافوا من أنه توصل هاي الأفكار للدولة؟
0: لا، كان فيها سرية تامة، وكان فيها علاقات زمالة موثوق بها، وكانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، وكنا نشعر من أن حولنا صف كبير جدا شعبيا، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا، سواء وإحنا في المدارس.
1: تمام.
0: كانوا ينظروا إلينا كثيرا من الناس، لأنه تغير منهج التعليم وتغيرت الحكاية، وأصبحنا نخطب في الميادين، وأصبح كان عندنا ندوات يعني تقريبا أسبوعيا في المدارس، فتبلور الفكر الوطني.
1: هاي بصفتكم شو؟ بصفتكم شو كنتوا تعملوها هذه الندوات والخطب وإلى ما هناك؟
0: بصفتنا طلاب.
1: طلاب عادي. حراك طلابي.
0: وعاد إحنا طلاب.
1: حراك طلابي نعم.
0: فعندما خرجوا دفعتين في الكلية الحربية، الدفعة الأولى والثانية، فكنا أصبحنا كزملاء تماما، يعني نروح عندهم في يوم الخميس أو يوم الجمعة في العطلة ونلتقي معهم، أو يأتوا إلى عندنا للمدارس. وبعدين انتقلنا بعدهم إلى صف الجيش والأمن أيضا، الشرطة.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب أو الثورة؟
0: طبعا.
1: شو؟ مثل
0: لقاءات.
1: لقاءات.
0: لقاءات طبعا، كان لنا لقاءات جماعية ولقاءات خاصة محصورة. مثلا أنا كنت مع مجموعة بقيادة محمد مطهر، ومجموعة بقيادة علي عبد المغني، ومجموعة بقيادة حمود بيدر، ومجموعة بقيادة الرحمن.

0: الحومي وبقيادة الأشود إلى آخر آخر المسميات.
1: تمام، بس أعود إلى التاريخ معك. أنت التاريخ اللي ممكن توثق فيه للذاكرة السياسية وللتاريخ اليوم اللي تعتقد أو الشهر اللي تعتقد أنه ملامح تشكيل الضباط الأحرار قد اكتملت.
0: هذا في شهر 5
1: 5/62
0: 5/62
1: نعم.
0: التشكيل النهائي
1: قبل 4 أشهر تقريبا.
0: قبل 4 أشهر أيوة، هي حصلت بعدها مظاهرات أيوة. فكان هذا هو الاجتماع الرئيسي، وكانوا من القيادات الأساسية مثل عبد المغني ومحمد مطهر، ما كانوش في هذا الاجتماع التأسيسي الكبير والذي كان حضره مجموعة كبيرة.
1: لماذا لم يكونوا فيه؟
0: لأنهم كانوا في تعز مع البدر. أيوة، لكنهم كان قدهم مجهزين عاد يعني قدهم أيوة. ف يعني في هذا الاجتماع الذي حصل فيه اليمين التنظيمي،
1: أقسمتم اليمين في هذا الاجتماع؟
0: في هذا أنا بالنسبة لي وزميلي عبد الوهاب الحسيني رحمه الله كنا مدعوين إلى هذا الاجتماع، ولكن كنا إلى حد الآن قد أعلن عن ترقيتنا إلى ملازم ثاني، لكن ما كان قد وضعت على أكتافنا، لأن البدر يعني أعلن ترقيتنا وعلى أساس أن احنا نحضر إلى قصره ويركب لنا النجمات ونصبح رسميين، بينما الذين كانوا حاضرين قدهم ضباط فيهم أكبر رتبة كانت مقدم ونقيب وملازمين.
1: نعم
0: أيوة، فكان في هذا هو تحديد اسم الجمهورية العربية اليمنية والأهداف الستة.
1: يعني بس عفوا، يعني أنت حضرت حضرتك شخصيا؟
0: لا
1: ما حضرت، ما حضرته.
0: لا اعتذرنا، وصلنا إلى الاجتماع.
1: شو العلاقة بس بنفس اليوم كان الترقية؟
0: في نفس اليوم
1: الترقية والترسيم كان بنفس اليوم؟
0: لا ما كان، كان بالنسبة لنا عاده لما نحضر مع البدر وعلى أساس أنه يعني اعتذرنا احنا الاثنين، وإحنا كنا نمثلين كلية الطيران.
1: يعني ما كان فيكم تحضروا بعدين تروحوا عند البدر؟
0: قلنا بنروح لما نجي، لكن يعني زي ما تقول مفوضين الأمر، لأنه احنا بالنسبة لنا ما قد احناش رسميين. أيوة صحيح، أعلن عن ترقيتنا في خطاب، لكن المفروض ان احنا نروح الى القصر ويركبوا النجمات. أيوة
1: انت رحتوا للقصر؟ انت رحتوا؟
0: ها؟
1: رحتوا للقصر؟
0: لا ما عاد رحنا،
1: ما عاد رحتوا خالص.
0: خلاص
1: الأربع شهور
0: بعدين أيوة دخلنا في حكاية التنظيم والشغل، ما عاد وقت قد إعلان إن
1: بس بعد ما فهمت بعد ليش ما حضرتوا الاجتماع اللي صار فيه قسم اليمين للثورة.
0: لا بعدين قسمنا كل مجموعة على حال.
1: بس مش بالاجتماع الرسمي الأساس.
0: لا مش في الاجتماع الموحد. أيوة
1: تمام،
0: قسمنا في الجماعات، وبعدين كان المفروض أن يعاد القسم بعد تشكيل مجلس قيادة الثورة وعلى أساس توزيع كيف حيتم وكذا إلى آخره. في هذه المرحلة ما يعني، لكن أقسمنا كل مجموعة على يد القائد الذي يخصها.
1: يعني حضرتك أقسمت اليمين للثورة أمام محمد مطهر زيد؟
0: محمد مطهر زيد أيوة، كنت أنا ومجموعة يعني استشهد منهم ثلاثة يحل متوكل، هو كان محسوب علينا، لكن طلع بعدين في التشكيل من أنه من صف صالح الأشول. وسألته ليش يا أخي إحنا كنا مع بعض في التنظيم، قال بحكي عليك فيما بعد وأشر

0: لك كيف القصة التي حصلت. وحصل يعني أنا ما خطر ببالي عندما كتبوا في اللقاء في كتاب أسرار الثورة، وهذه لها قصة، يعني ما أخذش بالي في، قلت إنه هذا يلا سجلوا على عجل، لأنه لها قصة حكاية العجل في وقت إبراهيم الحمدي، وقد إحنا كنا مشتتين ما كان في حد متواجد، والتشتت حصل من يوم الثورة. على كل حال تم بعدين التشكيل نهائيا، وكان في اجتماع أخير تقريبا لكل الضباط في مبنى الكلية الحربية، وحدد يوم الثورة.
1: متى كان الاجتماع الأخير تذكر؟ يونيو أو يوليو؟
0: لا أغسطس، 25 أغسطس.
1: 25 أغسطس
0: أغسطس، وتم فيه تحديد المهام، وعلى أساس أنها حتنفذ في تعز،
1: أو كان مفروض يكون في 15 أو 16
0: حدد
1: سبتمبر
0: اليوم. أيوة حدد اليوم في ما بين 14 إلى 17 سبتمبر. أيوة
1: حدد ب 15 أو 16؟
0: لا كان في 14 أو 17.
1: أيوة. لكن
0: الذي حصل
1: الإمام أحمد،
0: الذي حصل أنه كلف من قبل صنعاء أو ضباط الثورة.
1: خلينا نبلش بسرد هذه القصة.
0: أيوة.
1: قصة الثورة بعد الفاصل إذا سمحت لي. فاصل قصير قبل أن نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية.
0: في يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن يحيى.
0: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر.
0: إلى الإمام البدر. وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة، لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا. إذن حدد اليوم إما 14 أو
6: 17
5: من سبتمبر 62 للقيام بالثورة، ولكن لم يحصل، لماذا؟
6: كان في تعز معسكر مدرعات، وكان ضب

0: ضباط الثورة أو ضباط الكلية الحربية وضباط آخرين في هذا المعسكر. وكان الهدف هو القضاء على الإمام أحمد. فكان معنا اثنين مدرسين أولاد الإمام، والإمام هما كان معه لا ولد، والباقي من الذي كان يتبناهم يسموهم الدويدارين أو شيء من هذا التسمية. فكلف الأخ علي الضبعي والأخ علي عبد الوهاب المهدي بنقل كل التعليمات إلى المعسكر الموجود، معسكر كان اسمه معسكر الدبابات
1: أو قرش بتعز،
0: قرش الدبابات في تعز.
1: نعم.
0: جاء المرحوم محمد الناظري وهو كان في دار الإمام ويعرف كل شيء ويبات فيه وهو مدرس،
1: هو أحد مدرسي أنجال الإمام.
0: أيوة. جاء عند كان له علاقة بالضباط دائما يلتقوا وكذا، قال لهم لا تغلطوا غلطة الإمام يحيى. غلطة 48 قتلوا واحد شيبة قتلوا في آخر عمره
1: اللي هو الإمام.
0: أيوة الإمام يحيى. ولهذا أحمد يعني لبس
1: قدر يرجع يلتف ويسترجع الحكم،
0: قميص عثمان
1: صحيح،
0: واستطاع إلى أنه يعود إلى الحكم ويقتل ويعدم بالطريقة التي تمت. لا تقلطوا الراجل في نهايته
1: يعني مريض جدا.
0: أيوة خلاص منتهي
1: على أثر محاولة الاغتيال في 61.
0: أيوة الذي حصل في 61. ف يعني كانوا في تواصل مع صنعاء، قالوا لهم شوفوا الوضع الذي أنتم فيه، احنا بالنسبة لنا جاهزين للانقضاض على البدر، لأنه البدر قد طلع صنعاء يهيئ نفسه لأنه شاف أبوه قد هو منتهي فهيئ نفسه للإمامة. ففعلا أخذوا بنصيحة
1: الناظري
0: وفي يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن
0: الإمام أحمد. وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر،
0: إلى الإمام البدر. وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر. وطبعا في اليوم المحدد يوم 26
1: أجلته من 14 و17 ل 26 سبتمبر.
0: بعدين يعني وقعت لقاءات وتحدد
1: 26 سبتمبر. نعم.
0: أيوة في هذه اللقاءات صحيح كان فيه أيضا بعض إرباكات إلى يوم 26. كان التنظيم
1: بيوم 26 كان مقرر أن يذهب حسين السكري ليقتل الإمام البدر.
0: أيوة.
1: بعد خروجه من اجتماع مجلس الوزراء. أيوة. صحيح.
0: في قبلها ما هو أهم،
1: ما هو
0: وهو اللي كان التنظيم بدون رئيس. وكنا بالإجماع من أن الرئيس هو حمود الجائفي، وكان مطلب قطاع كبير جدا من الذين أصبحوا بعلاقة معنا من الضباط والمدنيين.
1: نعم.
0: وعلى رأسهم في ذلك الوقت كان المرحوم القاضي عبد السلام صبرة الذي كان له علاقة.
1: نعم.
0: وعلاقتنا بالمشايخ، أنا أيضا من الناس الذي كانت علاقتنا،
1: ورجع تسلم مناصب قيادية عديدة لاحقا.
0: أيوة. ف يعني كانوا الضباط بدون رئيس.

0: وكانوا مهيئين أنه حيكون مجلس قيادة الثورة من 7 إلى 9 بالكثير إلى 11. وكان الأسماء مطروحي تقريبا في المقام الأول، وعلى أساس أنه بعد يعني عندما تنجح المهمة فإن الجائي فيها يكون هو الرئيس، بالرغم من أنه حاول أن يمتنع عننا ورفض كثير من اللقاءات.
1: هو حتى كان بده ينتظر الحسن بن يحيى يرجع من أمريكا لحتى، صح؟ حمود الجائفي مش هو اللي كان رأيه أنه ينتظر عودة الإمام، عودة الحسن بن يحيى؟
0: هو حقيقة كان عودة الحسن هو الذي أخافنا كثير، وأكثر ما جعلنا نستعجل بالثورة قبل أن يأتي، لأنه كانت شخصية الإمام البدر قد أضعفها أنصار الحسن، وأنهم صبوا عليه اللعنات بأنه إنسان إباحي وإنسان سكران وإنسان وإنسان وإنسان يعني، وإنه عصري، والعصرية كانت زي ما هو اليوم أكبر من خائن. وكانوا يعني يحكوا عننا بأن احنا الضباط العصريين هذا لازم قتلهم، إبادتهم، إزاحتهم،
1: بمعنى الذم يعني.
0: أيوة.
1: يذمونكم لأنكم عصريون.
0: أيوة يعني، وإنه لابد أن يتخلصوا مننا.
1: شو كان مميزات العصري آنذاك؟ شو يعني عصري؟
0: الشباب، كان في شباب متنور
1: بده تغيير
0: متطلع، وكان حول البدر أيضا شخصيات مدنية متطلعة ومثقفين.
1: لكن بالعودة إلى الجائفي، لماذا تغير القرار؟ مش هو اتفق على أن يكون الرئيس؟
0: هو كان يخشى أنه إذا قبل، مع أنه كان يودنا ويحبنا وواثق فينا كل الثقة، لكن لو قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه، وإذا اتضح أنه إلينا فمعنى ذلك أنهم يقضوا علينا، وهو أيضا
1: وإذا ارتدت الثورة
0: ولهذا
1: سيدفع الثمن،
0: كان يقاطعنا مقاطعة ويعرف ودنا له ونعرف ودنا له. ولهذا يعني طلع قبل الثورة بيوم وأدى اليمين اليمين الدستوري مبايعا للإمام البدر يعني، لكنه كان من باب التقية.
1: كان تمويه وتقية يعني، ولا
0: لا تمويه
1: ولا يعني. كان خايف؟
0: لا ما كان خايف، كان خايف علينا.
1: طيب
0: خايف علينا انها إذا،
1: وليش رجعت قالت الامور للسلال؟
0: لا، وبعدين اصل الى عند السلال كيف الحكاية. في من 22 الى يوم 26 ضغطوا علينا المدنيين انكم لابد ان يكون عندكم شخصيه كبيره، لا يمكن اطلاقا ان تطلعوا وكذا انتم ضباط صغار مش معروفين. ضغطوا علينا ضغط كبير، الجائفي رفض. لابد ان يكون السلال موجود، وكان السلال قائد الحرس الخاص حق
1: البدر.
0: راحوا له الاخوان وكان متردد في بداية الأمر، لكن لما شاف أن الأمر فيه جدية حقيقة كان شجاعا وقال ما دام والأمور قدكم في هذا الحال فأنا من جملتكم لحياة أو لموت، وبادر وطلع حقيقة.
1: بس هو فتح بهذا الموضوع فقط ما بين 22 و 26 سبتمبر؟
0: لا، هو كان عارف أنه فيه التنظيم، كان عنده معلومات،
1: كان على تواصل
0: كرئيس
1: معه. فهمت، بس
0: كرئيس
1: كتنظيم كان منظم من قبل؟
0: لا ما كان منظم. ما كان منظم ابدا. لكن كان عنده كل المعلومات تقريبا.
1: بس كيف يعني جرؤ من فاتحه وهو
0: الذي نزلوا من الضباط؟
1: بس هو رئيس حرس
0: قائد.

0: الحرس،
1: قائد الحرس الإمام محمد البدر يعني، أيوة. اللي بكتم قلبه عليه، أيوة. كيف وثق من تحدث معه؟
0: لا طبعا كان عند الثقة،
1: كانوا يعرفوه يعني أصدقائه،
0: كان يعرفهم الذي راحوا له عنده، يعرفهم طبعا. فالذي راحوا له عنده أحمد الرحومي ومن عبد الله الراعي، والله ما عاد أذكرهم، وعبد الله جزيلة، وراحوا قالوا له ما معك خيار إلا أن
1: تطلع. تمام، بس دقق لي في معلومة الجائفي، حمود الجائفي، كان فعلا العذر اللي أعطاكم إياه إنه كان يريد عودة الحسن بن يحيى من من أمريكا؟
0: لا لا لا
1: لا، ما أعطى هذا الرأي.
0: لا لا لا، وكان خايف كثير جدا علينا.
1: نعم، لذلك بايع البدر.
0: بايع البدر،
1: كان اعتلى العرش لتوه.
0: أيوه، على أساس الثقة، في حالة مثلا إذا عاد الحسن فإنه سيكون مع البدر بدون أي كلام.
1: تمام، أيوة. تمام، كي لا يقضى عليكم جميعا.
0: أيوة.
1: طيب، سنتابع.
0: وكان فعلا حريص علينا كثير، وأنا التقيت به أعتقد مرتين، أنا وأيوة علي قاسم المؤيد أيضا من الضباط الكبار.
1: نعم.
0: وبعثي أيضا كان.
1: عمليا يمكن أن نلخص بأنه أبرز القيادات العسكرية التي قامت بثورة 26 من سبتمبر 62، أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
0: كانوا تقريبا بعثيين، وأنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
1: لم تؤدي اليمين؟
0: أقصد أعدي لك القصة كيف التي حصلت.
1: طب في بداية الحلقة المقبلة إذا سمحت.
0: إن شاء الله. يلا.
1: مشاهدينا الكرام، نتابع في بداية الحلقة المقبلة في هذه القصص التاريخية طبعا والشيقة جدا مع اللواء أحمد قرحش، عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا، إلى اللقاء.
0: ومجرد ما جت التوجيهات من السلال فتحت مخازن السلاح ونزلت طبعا الأسلحة، الأسلحة ومؤن. أيوة.
1: مصير أعضاء العائلة وين، شو صار فيهم كلهم؟ البدر هرب.
0: البدر اتضح أنه هرب.
1: كنتم فاكرينه قتل صح؟
0: طبعا، ما هو كنا نقول أنه تحت الأنقاض. البدر خرج، والحملة التي جاءت من الحديدة تمكن من الإفلات منها وتوجه في اتجاه جبال الشرفين المحابشة وحجور، إلى أن وصل إلى الحدود السعودية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك

0: العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهدا على النقل لا خصما له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نبدأ من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة شقب جنوب شرق مدينة تعز، وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات الحوثيين في مفرق جبل حبش والتقدم باتجاه منطقة ضباب غرب المدينة. المصدر أفاد أيضا بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق يفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة تسراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر

هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة أقرود جنوب تعز. أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي لسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية. المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابط مدفعية ومخازن للقذائف والذخائر، إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. وأوضح المصدر للعربية أن قائد سلاح المدفعية الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون بداخلها. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف، وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

0: أكد مندوب اليمن في الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.
1: فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش أو الشرطة.
2: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never, ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس في محافظة الخليل واحتجاز جثمانه، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية وداهمت منازل بينها منازل لأسرى محررين وحاصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على شاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة سعير وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحم آخرون أراضي زراعية في قريتي القير وبرقة في رام الله والبيرة. أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي رفع القيود المؤقتة على حركة الطيران في المطارات في العاصمة موسكو. وكانت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي قد فرضت قيود مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في جميع مطارات العاصمة موسكو، وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة حركة الطيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة قواتها شن ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنى التحتية للموانئ والسفن الأوكرانية. أرسلت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أنثروبيك بلاغا كاذبا إلى شرطة فيلادلفيا

الأمريكية، زعمت فيه امتلاك معلومات عن جريمة قتل لم تحل، مدعية تذكرها رؤية شخص يطابق وصف المشتبه به رغم عدم وجود أي وصف له أصلا على الموقع. وأقرت الشركة بوقوع الحادث خلال اختبار قدرات الأداة على تنفيذ مهام عبر الإنترنت، كما ملأت نماذج بالخطأ على موقع حكومي أمريكي، فيما وصفت الشرطة الواقعة بأنها غير مقبولة. أظهرت لقطات جوية واجهة كاتدرائية تضررت جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب بنما. وقد تسبب الزلزال في انهيار مبان وطرق في وسط البلاد دون الحديث عن إصابات.

ضرب الإعصار إيساياس ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مناطق وسط تحذيرات من فيضانات وأمواج عاتية. وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار المصنف ضمن الفئة الثانية وصل إلى اليابسة قرب مدينة داستن متسببا في أضرار بالمنازل والمتاجر، فيما حذر حاكم فلوريدا من أضرار كبيرة محتملة. وفي نهاية النشرة أو نهاية هذا الموجز إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.

0: was extremely dangerous.
1: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
0: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
0: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
0: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف. كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة. وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم. لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

شربتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. ملكية شبكة CNN لحلفاء ترامب، فهل تنتهي عبارة فيك نيوز؟ القاضية نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام، وترامب يعلق أمر مهم. ماسك للهند لا تعرقل ستارلينك، والأخيرة ترد نرفض الاحتكار. صديق بوتين مستشار ألمانيا الأسبق يغضب برلين، والسبب صورة.

0: الأمريكية إلى ملكية المجموعة الإعلامية الجديدة وهي سكاي دانس، صفقة تقدر بنحو 110 مليارات دولار. تجمع تحت مظلة واحدة أسماء ثقيلة في الإعلام من شبكة CNN وCBS نيوز إلى HBO وبارامونت. على رأس هذه الإمبراطورية الإعلامية يقف ديفيد أليسون، نجل الملياردير التقني لاري أليسون. أما الشخص الأكثر سعادة بإتمام هذه الصفقة، صفقة الاندماج بين شركتي بارامونت وورنر برادرز، فهو بالطبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطبعا هذا بحسب ترامب نفسه. فرحة ترامب بالصفقة لم تكتمل. ديفيد أليسون وهو المالك الجديد لشبكة CNN تعهد بالحفاظ على الاستقلالية التحريرية للشبكة الأمريكية، مكررا التأكيدات التي قدمها خلال سعيه للاستحواذ على الشركة. ديفيد أليسون ذهب إلى أبعد من ذلك وأكد دعمه دعوى CNN القضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي بشأن مسألة حق وصول الشبكة إلى البيت الأبيض.
1: CBS News under Barry Weiss has changed its approach to a certain extent. Do you expect similar moves from CNN?
2: Right now, I'd say you have to talk to Mark. Corporate stays out of editorial. So again, I would say that's a conversation for Mark. It's a conversation for Barry. But we're going to support them.
0: رغم انتقال الملكية، لم تعلن سكاي دانس تغيير قيادة CNN، إذ سيبقى مارك تومسون رئيسا للشبكة ورئيسا للتحرير، وسيعمل تحت الإدارة الجديدة بقيادة أليسون وكرايس.
1: You kept Mark Thompson. Why?
2: He's done a phenomenal job, and we also, given everything everyone's been through, we want stability. We believe in editorial independence across the news organizations. We think CNN is a remarkable brand. We think CBS News is a remarkable brand.
0: بهذا لا يزال التصعيد مستمر بين شبكة CNN وإدارة الرئيس ترامب، آخرها هجوم شنه وزير الحرب الأمريكي الذي قالها صراحة: تكرهون الرئيس أكثر مما تحبون بلادكم وجنودكم. بهذه العبارة هاجم بيت هيكسيث شبكة CNN واتهمها بالوقوع في الفخ مرارا. هجوم جاء ردا على تقرير للشبكة كشف عن استخدام جهات تعمل مع إيران أدوات الذكاء الاصطناعي وهويات صحفية وهمية لنشر مقالات تنتقد الحرب الأمريكية على طهران عبر مؤسسات إعلامية ومنصات التواصل. التقرير استند إلى نتائج أعلنتها شركة بشأن أوبن إي آي بشأن عملية تأثير إعلامي استخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى سياسي وترويجه.

تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، جائزة نوبل للسلام تمنح إلى القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي. وبالطبع اسم الرئيس ترامب كان حاضرا في أول لحظات الاحتفال. الحقوقية الجنوب أفريقية لم تستوعب الخبر حين وصلها وهي في نورنبرغ الألمانية، ثم مازحت الحاضرين قائلة: إذا صفقتم أكثر قليلا فقد أتقاسم هذه الجائزة مع ترامب. طبعا هذه في إشارة إلى الفائزة بالجائزة العام الماضي وهي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي أهدت الميدالية بعد فوزها، أهدتها إلى الرئيس ترامب. من المزاح إلى بيلاي التي انتقلت إلى رسالة أكثر جدية في أول تعليق لها على فوزها بجائزة نوبل، تحدثت عن عالم يتعرف

0: يشترط فيه القانون الدولي وحقوق الإنسان لهجمات سياسية. نوبل للسلام هذه الجائزة التي نالتها هي رسالة للدفاع عن استقلال المحاكم. في واشنطن لم تكن الرسالة محل ترحيب، واعتبر ترامب أن منحها الجائزة إهانة لجائزة نوبل للسلام.
1: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.

0: مع استمرار أزمة المدارس في فرنسا، أكد وزير التربية والتعليم الفرنسي إدوارد جيبري بأنه سيتم الاستعانة بآلاف المعلمين البدلاء لسد النقص في المدارس التي تعاني من عجز في الكوادر التعليمية. كما أرجع وجود هذا العدد الكبير من الأساتذة دون توظيف إلى خلل في توزيعهم والاستفادة منهم بالشكل الفعال.
1: لدينا حاليا نحو 3000 معلم بديل لا يعملون حاليا داخل الفصول الدراسية، يرغبون في التدريس لكن لم يتم إلحاقهم بأي فصل دراسي حتى الآن بفعل عدم توزيعهم والاستفادة منهم بالشكل الفعال. لذلك سينضم هؤلاء الأساتذة إلى المدارس خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سأمنح مديري الأكاديميات التعليمية صلاحية التوظيف بما يتجاوز الحدود المعتادة من خلال لتعيين المئات من الأساتذة الإضافيين حيثما تدعو الحاجة إلى ذلك.
0: من فرنسا إلى بلجيكا، حيث تشهد بلجيكا اضطرابات وتظاهرات كبرى لتنديد بالخطط، خطط الموازنة التقشفية الحكومية، وذلك بالتزامن مع موجة عنيفة من الاحتجاجات الطلابية المشتعلة منذ أيام، ما أدى إلى شل الحركة في بروكسل وإلغاء 140 رحلة جوية. إيطاليا، رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني تسعى لتسجيل صوتها كعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي، تحسبا لمخاطر استنساخ الأصوات والتزييف العميق في الذكاء الاصطناعي. يشمل الطلب المقدم في 5 أكتوبر تسجيلا صوتيا من 4 ثوان تكرر فيه رئيسة الوزراء الإيطالية عبارة أنا جورجيا ميلوني مرتين بالإيطالية، في خطوة تستهدف حماية صوتها من الاستخدام غير المصرح به. لم يكن فقدان الأميرة ديانا مجرد ذكرى مؤلمة في حياة الأمير هاري، بل جرحا امتد أثره لسنوات، وكشف هاري أنه عاش طويلا في حالة من التبلد العاطفي قبل أن يصاب بالاكتئاب في العام 2019 خلال ابتعاده عن مهامه الملكية. استعاد هاري في تصريح له إثر وفاة والدته في حياته بعدما رحلت في حادث سيارة عندما كان في 12 من عمره، موضحا أنه أمضى وقتا طويلا عاجزا عن التعبير عن مشاعره لأنه لم يكن يدرك أن من حقه الشعور بالفرح رغم الخسارة. أضاف أن أحدا لم يخبره بأن الفرح لا يتعارض مع الحزن. طبعا أيضا إلى بلد آخر، لافتة احتجاج تحمل تلميحا غير لائق إلى علاقة إيمانويل ماكرون بزوجته بريجيت، أشعلت غضب الرئيس الفرنسي. ووفق وسائل إعلامية فرنسية، فإن ماكرون استاء بشدة بعدما ظهرت اللافتة على شاشة التلفزيون المحلي

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن ماكرون غضب من بث الشعار المسيء ومن عدم اعتذار المحطة. وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية تعلن عودة سفيرها لدى أوكرانيا بارك كي تشانغ إلى سيول في ظل تفاقم الخلاف الدبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. واندلع الخلاف الدبلوماسي بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا بعد أن تحدث الرئيس زيلنسكي عن نقل الجنود الكوريين الشماليين خلال خطابه أمام الأمم المتحدة في 23 من سبتمبر. اتهمت كييف بانتهاك اتفاقية عدم الإفصاح بشأن نقل الجنود الأسرى في منتصف سبتمبر، لكن كيف نفت الموافقة على مثل هذا الاتفاق؟ إذن نتابع، ولكن لدينا في أمريكا ذكاء أنثروبيك الاصطناعي يرسل بلاغا كاذبا في قضية شائكة ويثير الجدل. بعد الفاصل.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: حياكم الله. إلى خبرنا عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صعد انتقاداته لتأخر إطلاق ستارلينك في الهند، ملمحا إلى أن الملياردير موكيش أمباني يسعى إلى حماية نفوذ شركته ريلاينس جيو في سوق الاتصالات. تساءل ماسك عبر منصة إكس، هل أمباني هو الحاكم الفعلي للهند، متهما إياه بممارسات احتكارية ومنع شركة ستارلينك التي يقودها ماسك من دخول الهند. هجمات إيلون ماسك لم تتوقف، فعاد مجددا في منشور آخر إلى مهاجمة أمباني قائلا له: عزيزي رئيس الوزراء أمباني، أرجو أن تتقبل اعتذاري المتواضع لعدم إدراك أنك الحاكم الفعلي للهند. هل يمكنك النظر في السماح لشركة ستارلينك المنافسة بالدخول إلى السوق؟ طبعا. في المقابل أكدت نيودلهي أنها لا تسمح بالاحتكار وأن إجراءاتها التنظيمية عادلة وغير تمييزية، مشددة على ضرورة استكمال

المتطلبات الأمنية وتخصيص الطيف الترددي قبل إطلاق الخدمة التجارية. رغم حصول ستارلينك التابعة لسبيس إكس على ترخيص في الهند، لا تزال الخدمة تنتظر استكمال الموافقات اللازمة في سوق يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيه 1 مليار شخص.

0: توماس أديسون العصر الحديث، لقب منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعد تكريمه بالميدالية الوطنية للعلوم مشيدا بإسهاماته في الابتكار.
1: Day Thomas Edison and Elon, I want to congratulate you. You're my friend and all of that, but you are a very, very special guy. Thank you very much and congratulations, Elon.
0: اعتدنا على ترامب وهو يسخر من خصومه ويوجه إليهم الانتقادات اللاذعة، لكن هذه المرة اختار ترامب أن يكون هو مادة للسخرية خلال تجمع انتخابي في ولاية تكساس الأمريكية. الرئيس الأمريكي سخر من شعره المتساقط وتحدث مازحا عن الإحباط الذي يسببه له تساقط الشعر.
2: I'm not happy right now. Get a little bit thin up there. I'm not happy. This is not good news. Now I'm depressed. I said I look really sharp tonight. Then I just looked at myself from the back. This is not good. Why didn't you tell me?
0: عرف ترامب بالبدلات الأنيقة منذ ظهوره على الساحة العامة كرجل أعمال أثار اهتماما خلال تجمع انتخابي في نبراسكا. بطاقة كشفت بالصدفة عن علامة البدلة التي كان يرتديها ليتبين أنها من علامة أمريكية معروفة بأسعارها الأقل. البدلة التي ارتداها ترامب صنعت في الصين أو بنغلاديش، أما سعرها فيتراوح بين 250 دولارا إلى 580 دولارا. إذا نبقى في الولايات المتحدة، وجهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة بالتعذيب إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته المحتجزين لدى السلطات الأمريكية. ووجهت إلى مادورو وفلوريس تهما تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية بعدما اعتقلتهما القوات الأمريكية في مقر إقامتهما في كاراكاس خلال عملية عسكرية خاصة في يناير الماضي. وأظهرت مذكرة قضائية أنه وجهت إليهما تهمة تآمر لارتكاب أعمال تعذيب، وجاء فيها أنهما تسببا بآلام ومعاناة جسدية ونفسية شديدة. من خلف القضبان تتفاقم معاناة زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تعاني سيسيليا فلوريس من تدهور صحي مرتبط بعيب في القلب، ما دفعها لطلب تحويل احتجازها إلى إقامة جبرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد طبعا كشف نيكولاس مادورو غييرا نجل الرئيس الفنزويلي عن تفاصيل تدهور صحة زوجة والده، مشيرا إلى أن وضعها الصحي داخل المعتقل بات مقلقا. وبناء على هذه التطورات الصحية تواجه سيسيليا فلوريس اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة، وطبعا هي محتجزة حاليا في نيويورك، وهذا الطلب بالتأكيد رفض. أرسلت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أنتروبيك، أرسلت بلاغا كاذبا إلى شرطة فلادلفيا الأمريكية، زعمت فيه امتلاك معلومات عن جريمة قتل لم تحل، مدعية تذكرها رؤية شخص يطابق وصف المشتبه به رغم عدم وجود

0: أي وصف له على الموقع، وأقرت الشركة بوقوع الحادث خلال اختبار قدرات الأداء على تنفيذ مهام عبر الإنترنت، كما ملأت نماذج بالخطأ على موقع حكومي أمريكي، فيما وصفت الشرطة الواقعة بأنها بالتأكيد غير مقبولة. زلزالان يضربان بنما، انهيارات وإعلان كارثة، هذا نتابعه بعد الفاصل.
1: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. بلا مقدمات، زيارة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده تتحول إلى قضية سياسية في ألمانيا. القصة بدأت بعد صورة مشتركة لهما ما أشعلت انتقادات واسعة في وقت لا تزال فيه الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على العلاقات بين برلين وموسكو، وهي سبب آخر. الكرملين قال إن بوتين يعلم أو علم بوجود شرودر في موسكو من خلال نشرة الأخبار الصباحية، فدعاه إلى منزله للاحتفال بهذه المناسبة في لقاء جمع صديقين قديمين، لكنه لم يمر مرور عابر في ألمانيا. المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف مشاركة شرودر في الاحتفال بأنها صادمة وغير أخلاقية بالكامل وغير مقبولة، في انتقاد يعكس حساسية المشهد السياسي الألماني تجاه تقارب مع الرئيس الروسي. استكمال الملف، أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا رفضا شعبيا لزيارة المستشار الأسبق جيرهارد شرودر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واعتبر 56% من المشاركين في الاستطلاع أن الزيارة تعتبر غير ملائمة من الأساس وفق وصفهم.

0: الجدل مجددا. كشفت رسائل سرية طلب السفيرة الأمريكية في اليونان من متبرع ثري سداد دينها البالغ 100,000 دولار قبل تثبيتها بمنصبها. وول ستريت جورنال نشرت مراسلات عبر تطبيق سيجنال بينها وبين أحد المحامين الذي كان يسعى إلى وساطة لحل أزمات ضريبية.
1: Some of these reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece, she seems to have been...
2: I'm concerned about it, too bad. I mean, I don't know, she's an ambassador. I just heard a little bit about it, I don't know too much, but she was always very nice.
0: الغواصات ذاتية التشغيل الجديدة تعجب دونالد ترامب، لكن فكرة دخولها لم تعجبه بالقدر نفسه. ترامب قال أنه يفضل البقاء على سطح البحر رغم إعجابه بفكرة الغواصات الجديدة.
3: And I love the idea of the autonomous sub. Whoever heard of autonomous, it just makes sense because I'm not sure that I would have the courage to go into submarines too much. You guys love them. But me, I'd rather be floating on the sea. So I like the idea of an autonomous sub all down there by itself. But just as accurate, I mean, it's incredible what they can do.
0: من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والغواصات إلى نائب الرئيس والتكنولوجيا. قال تسرح أمريكيين وتستقدم أجانب، هكذا اختصر نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس اعتراضه على ممارسات مايكروسوفت ولوح بوقف مسار الإقامة الدائمة المرتبط بالشركة. فانس اتهم الشركة باستبدال موظفين أمريكيين بعمالة أجنبية مرتبطة بتأشيرات عمل تقيد قدرتها على تغيير جهة التوظيف، معتبرا أن هذا النظام

0: استمر لفترة طويلة على حساب الأمريكيين.
1: So our message to Microsoft is you're a great American company, but you've got to hire great American workers. You cannot lay off American workers and then replace them with foreign indentured servants. This is a terribly pernicious system. It's gone on for too long, and we'd all encourage, by the way, Congress to do something about it. But there are things within our authority under the law, our regulatory authorities and administration, to fix this problem, and that's exactly what we're going to do.
0: أي شخص، وعودة مجددا إلى دونالد ترامب وإدارته، أي شخص يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي بدلا من الذكاء الفائق هو عدو. هذا ما قاله ترامب بالأمس عبر منصته تروث سوشيال. إدارة ترامب اعتمدت المصطلح وبدأت بتصحيح كل ما يستخدم غيره طبعا من الألفاظ. هذا ما جرى مع وزير خارجيته ماركو روبيو وتحديدا مع أحد الصحفيين. نتابع.
2: A bigger societal question on, on artificial intelligence. Where do you stand on the government's role?
3: It's called super intelligence.
2: I figured you might challenge that language.
0: بينما تتسابق لتغيير العالم، تستعد شركات مثل أوبن أي آي وأنثروبيك لسيناريو مرعب، حادث خطير قد يعطل خدمات حيوية ويثير غضبا شعبيا واسعا. وفق موقع أكسيوس، تستعد قيادات في القطاع للتعامل مع تداعيات كارثة محتملة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. المفارقة أن الشركات التي تراهن على هذه التكنولوجيا لإعادة تشكيل المستقبل باتت تواجه تساؤلات متزايدة بشأن مخاطرها، وهو ما قد تسببه إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وذلك وفقا للخبراء. كاتي زكريا هي الوجه الجديد والمتحدثة باسم البيت الأبيض التي اختارها ترامب لقيادة المشهد الإعلامي. وفق الرئيس الأمريكي، فإن كاتي تشغل حاليا منصب كبير مستشاري الاتصالات في منصة تروث سوشيال، وشغلت سابقا منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، كما تولت منصب نائبة مساعد الوزير للشؤون العامة في الوزارة. من وجه جديد إلى وجه قديم، غادرت البيت الأبيض بحثا عن وقت أطول مع عائلتها، لكنها لم تبتعد كثيرا عن السياسة. كارولين ليفيت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض تعود إلى المشهد السياسي من بوابة الإعلام هذه المرة، وهذه المرة أيضا عبر شبكة فوكس نيوز التي ستنضم إليها ابتداء من الأول من نوفمبر لتقدم تحليلات عبر منصتها، وتقول أنها ستحمل معها الطاقة والصراحة اللتين ميزتا فترة عملها في البيت الأبيض، لكن هذه المرة أمام جمهور مختلف. إلى حلبة الملاكمة. من حلبة الملاكمة وبعد شهر من أدائه اليمين الدستوري، الرئيس البولندي كارول نافروتسكي يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني بيكياو في فيديو لقي رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. ملكة تايلاند انطلقت من قاعدة الجناح السابع التابعة للقوات الجوية الأمريكية في مقاطعة سوات ثاني. ملكة تايلاند سوثيدا تقود مقاتلة غريبين بمفردها للمرة الأولى في رحلة تدريبية استغرقت 41 دقيقة بحضور الملك. وجاءت الرحلة بعد تدريبات مكثفة شملت أجهزة المحاكاة والتحليق على متن نسخة ثنائية المقاعد من المقاتلة قبل الانتقال إلى الطيران المنفرد بطائرة غاس 39 سي غريبن بعد هبوطها. قدم الملك لها باقة من الزهور ووساما شرفيا خاصا بالمقاتلة.

المقاتلات ومن السماء نهبط مجددا إلى الأرض، ولكن هذه المرة بعد تجديد طريق المطار في دمشق. أجرى وزير النقل السوري اختبارا عمليا لجودة الطريق عبر وضع كأس من الماء داخل السيارة أثناء القيادة في محاولة لقياس مدى سلاسة الطريق بعد أعمال التأهيل. مشهد لقي انتشارا واسعا

أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكيلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية. تتجاوز قوته 7.7 درجات بعد على مقياس ريختر. طبعا بعد الزلازل المدمرة التي ضربت مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو، الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا في أغسطس أيضا هذا يختلف عنه. الزلزال آثار أخرى، حيث توقف برنامج رياضي على الهواء مباشرة في مدينة سانتياغو بعدما هز الزلزال القوي بنما، ما دفع المذيعين إلى الهروب وسط اهتزازات مفاجئة. في باكستان قدمت منظمة فور باورز الرعاية الصحية لفيلة في حديقة كراتشي، حيث تدخل فريق بيطري لتقديم علاج مكثف لفيلة تعاني من عدوى بكتيريا وأخرى طفيلية رافقتها فقدان كبير في الكتلة العضلية. عانت طبعا أنثى الفيل من عدوى بكتيريا وطفيليات في الدم والأمعاء وضعف شديد وفقدان في الوزن تجاوز 200 كيلوغرام.

بالمناسبة حتى وإن كان طبعا الوداع الكبير ليونيل ميسي مهيبا، لكن الأسطورة يبقى أسطورة. أتحدث عن مارادونا في محاكمة تعيد فتح ملف الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. طلب الادعاء الأرجنتيني بإحكام بالسجن تصل إلى 12 عاما بحق أفراد من طاقمه الطبي، متهما إياهم بالإهمال الذي ترك النجم لمصيره قبل وفاته في نوفمبر من العام 2020. وطالب الادعاء بسجن 3 متهمين بين 8 و12 عاما بتهمة القتل مع القصد الاحتمالي، وثلاثة آخرين بين 4 و5 سنوات بتهمة القتل غير العمد، فيما لم يطلب عقوبة بحق طبيب سابع زار مارادونا مرة واحدة فقط خلال فترة نقاهته. إلى اللقاء.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية،
6: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
7: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
8: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
7: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
8: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
7: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
8: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
7: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العالم.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
13: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
14: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحق

0: مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. القوات الحكومية تصد هجمات لميليشيات الحوثي غربي تعز وأخرى شمال مطار ذباب. الجيش الإيراني ذهب على الحدود تحسبا لعودة الحرب، وبوتين ينقل إلى ترامب وجهة نظر طهران للحل المحتمل. بعد صفقة الديزل بين روسيا وأمريكا، ألمانيا تدرس مع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. واشنطن توقف جوانب من التعاون العسكري والتدريب مع العراق وتحذر من خطر داعش. إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مناطق في ولاية فلوريدا بسبب الإعصار إيسايس. أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيا الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب، كما أضاف المصدر أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز، وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبش الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد

هجمات للميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. المصدر أفاد بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق بفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة المصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. قوات التحالف نشرت مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب، وبإسناد من القوات الجوية للتحالف وسط انهيار المواقع الدفاعية للميليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وكانت قوات التحالف أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية الحوثية، إضافة إلى تقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية وعلى مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليابانية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. وعن المزيد من الضربات التي نفذها التحالف ضد ميليشيا الحوثي سيما في صنعاء ومحيطها على الخريطة التفاعلية مع الزميل ردفان الدبيس. إليك ردفان.
1: نعم محمد، التحالف يقول بأنه دمر 136 موقع للميليشيات، لكن نقف مع بعض المعسكرات في صنعاء والتي تطلق منها ميليشيات الصواريخ وأيضا التي تعرضت لقصف من قبل التحالف وتم تدمير عدد كبير من هذه الصواريخ. نقف مع هذه المعسكرات، معسكر الحفا هنا في شرق صنعاء وكذلك معسكر عطان أو ما يسمى جبل عطان هنا في غرب صنعاء. هذه المعسكرات ما أهميتها الاستراتيجية والعسكرية؟ هنا في شرق صنعاء يعتبر معسكر الحفا هو المخزون الاستراتيجي للذخيرة في هذه السلسلة الجبلية أو بهذا العمق الجبلي ككل، يعتبر هو المخزون للذخيرة في صنعاء ولكل المعسكرات. كان سابقا يستخدم من قبل الحرس الجمهوري، لكن سيطرت الميليشيات الحوثية

0: على صنعاء جعلت هذا المعسكر هو واحد من أهم المعسكرات لتخزين الذخائر والإمداد والتسليح. نذهب إلى معسكر جبل عطان أو كما يسمى فج عطان. هذا المعسكر في هذا المعسكر ومحيط المعسكر توجد مقرات وقواعد عسكرية للصواريخ وكذلك للاحتياط. يسمى هذا المعسكر بمعسكر ألوية الصواريخ. هذا المعسكر هو أيضا مخزن للصواريخ وأيضا تقوم ميليشيات الحوثي بإخفاء الصواريخ وإطلاقها من هذا المعسكر. تعرض هذا المعسكر مساء الأمس وقبل يومين لقصف عنيف من قبل التحالف. تم تدمير عدد كبير من المنصات التي جعلتها ميليشيات الحوثي في هذه السلسلة الجبلية. ناهيك أيضا عن بعض المعسكرات في شرق محافظة تعز وهي المناطق التي تربط شمال شرق تعز بمحافظة مأرب وكذلك في وسط وجنوب محافظة صنعاء. هذه السلسلة الجبلية والتي تطل من الغرب إلى الشرق إلى الشمال إلى الجنوب هي عبارة عن معسكرات تحيط بالعاصمة صنعاء. أضف إلى ذلك بأن ميليشيات الحوثي تقوم بسحب بعض هذه الصواريخ ومنصات الإطلاق إلى قريب من الأحياء السكنية ثم تقوم بإطلاق الصواريخ والعودة إلى هذه المعسكرات. نسمع تحذيرات بين الحين والآخر من قبل التحالف من قبل القوات المسلحة اليمنية للابتعاد عن مناطق يتم أيضا استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي كمناطق عسكرية. هذه السلسلة الجبلية المحيطة تشكل تهديدا كما أشار التحالف في بيانات سابقة. لذلك عملية الاستهداف لم تتوقف عن هذه المعسكرات ومنصات إطلاق الصواريخ منذ بداية العملية العسكرية فجر اليمن. إليك محمد.
1: شكرا رادفع. أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي لسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية. المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابط مدفعية ومخازن القذائف والذخائر إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. أوضح المصدر للعربية أن قائد سلاح المدفعية الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون داخلها.

0: سياسيا دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي القوات المسلحة لمواصلة صمود وثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في تصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. نتابع الحوار في هذا الملف مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل العسكري اليمني العميد عبدو جلي. أهلا بك سيد عبدو، كيف تتابع تقدم القوات اليمنية في الساحل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز وشكرا أيضا لقناة العربية. في إطار عملية فجر اليمن لاستعادة الدولة

0: والشرعية واستعادة كافة المحافظات اليمنية من قبضة الميليشيات الانقلاب الحوثية والوصول إلى العاصمة صنعاء. تتواصل المعارك وتحقق الانتصارات الكبيرة، وخاصة اليوم كان هناك انتصارات في محافظة تعز وبالذات في جبهة الشقب والتي تقع في جبل صبر شرقا، وأيضا في جبهة الأقروض، وأيضا في جبهة يفرس جبل حبشي، حيث تم في هذه الجبهات متكاملة تكبيد الميليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، وأصبحت جثثهم مرمية في تلك الجبال العالية جراء تلك المعركة التي استمرت أكثر من 13 ساعة منذ يوم أمس وحتى الساعة 11 قبل ساعتين. وأيضا هناك كمائن متواصلة في المسراخ وأيضا الأقروض لتلك الميليشيات الانقلاب الحوثية، وأيضا في يفرس لمركز مديرية جبل حبشي.
1: أيضا تتواصل، ما زالوا يستمرون في ضرب المناطق التي يسيطر عليها الشرعية خاصة ذباب.
0: في ذباب، معركة ذباب أو الساحل الغربي بشكل عام، الميليشيات الانقلابية الحوثية حقيقة انهزمت انهزاما كبيرا، وخاصة بعد يوم أمس استكملت قواتنا المسلحة من درع الوطن وألوية العمالقة وحققت انتصارات كبيرة في استكمال السيطرة على جزيرة ميون وذباب وباب المندب، وتحكمت في هذا الممر الملاحي الهام.
1: حميد، ونحن نتابع هذه اللقطات، نتابع هذه الصور الخاصة للعربية والتي تظهر دخول قوات العمالقة الجنوبية إلى باب المندب في الشريط الساحلي للمضيق. إذن أكثر من مرة ما زالت قوات العمالقة تثبت وصولها إلى الساحل الغربي وتؤمن هذا الساحل، بما يعني من ذلك طرد ميليشيا الحوثي من تلك المنطقة وأيضا تأمين الملاحة الدولية.
2: وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: إذن المزيد من الصور التي تردنا من الساحل الغربي لليمن، كما نتابع في هذه اللقطات عمليات التمشيط ما زالت مستمرة من القوات اليمنية التي سيطرت على هذه المنطقة مؤخرا وصولا إلى الساحل، بالمزيد من التعزيزات العسكرية التي نتابعها في هذه اللقطات. إذن كما أشرنا عميد عبدو، السيطرة على ذباب وعلى باب المندب وعلى ميون تعني الوصول إلى البحر.
0: فعلا تعني الوصول إلى البحر، تعني الوصول إلى المضيق، تعني الوصول إلى جزيرة ميون، تلك الجزيرة التي تتحكم في مضيق باب المندب وتحقق السيطرة والاستطلاع وتأمين المضيق. ومن الأهمية بمكان أخي العزيز أن السيطرة على مضيق باب المندب اكتسب أهمية كبيرة للحفاظ على المصالح

العالمية والدولية والإقليمية، وهذا المضيق له أهمية كبيرة بأنه يربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي وكذلك أيضا المحيط الهندي، ويحقق أيضا تأمين سلاسل الإمداد.

0: الثقاب بسهولة زالوا إلى الآن يحاولون العودة إليها من خلال أكثر من عملية. أضف إلى ذلك إطالة فترة السيطرة على تلك المناطق وتطهيرها من الألغام والخنادق التي زرعها الحوثيون.
1: فعلا الميليشيات الحوثية أينما حلت بمكان إلا وحلت الدمار والخراب معها، وبالأخص زراعة الألغام الأرضية والتي فعلا لها أثر على الإنسان والحيوان والأرض. لكن تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية لا تابه بتلك الأرض، ولا تابه أيضا بالسكان ولا بالمدنيين، والذي كانت فعلا تنفجر اتباعا بين الحين والآخر تلك أيضا الألغام الأرضية، كما أنها زرعت ألغام بحرية تم إزالتها وكادت أن تنساق تلك الألغام البحرية إلى ممر التجارة الدولية، وأيضا قامت أيضا بتجهيز قوارب مسيرة أو مفخخة.
0: وأيضا ما الذي يضمن عدم قيام الحوثيين بذلك بالفعل؟
1: الحوثي ميليشيات إرهابية، لا يوجد أي ضمانات مهما تكلموا في وسائل إعلامهم، لكن هم يكذبون كما يتنفسون. لكن نقول أخي العزيز أن معنويات قواتنا المسلحة وكفاءتهم وجاهزيتهم أقوى من تلك الميليشيات الحوثية التي تحاول التسلل في كافة الجبهات بين الحين والآخر، لكنها منيت في الفشل. وأنت شاهدت وشاهد الجميع من خلال قناتكم العربية تلك الصور الذي والفرار لتلك الميليشيات الانقلاب الحوثية بعد تلقيهم الضربات من قبل أسلحة الدفاع، من قبل أسلحة القوات المسلحة، وأيضا من قبل الطيران المقاتل الذي دك أوكار وتعزيزات الميليشيات الانقلاب الحوثية. ومن الأهم بمكان أخي العزيز هناك تم تأمين تلك المناطق والحفاظ السيطرة عليها والحفاظ عليها من خلال السيطرة على جبال الكهبوبة الاستراتيجية والهامة وجبال المنصورة الرابطة بين المضاربة ومديرية الوازعية، وتحرير أيضا أجزاء واسعة من مديرية الوازعية تلك الجبال العالية للتحكم في ميدان المعركة.
0: طيب سنتحدث بالتفصيل عن الوازعية المناطق الأخرى التي تشهد اشتباكات كبيرة الآن، ولكن نشير بأن هذه الصور الحصرية للعربية التي دخلت إلى باب المندب لمواكبة العمليات العسكرية لقوات العمالقة الجنوبية على الساحل. تلك القوات ما زالت حتى الآن تواصل نزع الألغام التي زرعها الحوثي بكثافة في هذه المنطقة لتأمينها وأيضا تأمين المنطقة لسلامة المدنيين، لكن نشير مرة أخرى إلى أن عناصر حوثية ما زالت تتحصن في بعض النقاط وقوات العمالقة تحاصرهم. حدثنا عن تلك النقاط بالتحديد، وهل ستؤثر تلك النقاط التي يتحصن فيها الحوثيون، وهل ستؤثر على سير المعركة في باب المندب؟
1: من خلال تلك المحاولات الميليشيات الانقلاب الحوثية، هي جيوب بسيطة بالنسبة مع خطوط التماس، لكنها تتحصن حقيقة في مديرية الوازعية وفي تلك الجبال العالية، وكذلك أيضا في موزع ومقبنة ومناطق في جبل حبشي، وهذا يكون لزاما على أهمية تحرير تلك المناطق الجبلية حتى نقي القوات من إطلاق تلك الميليشيات الحوثية للصواريخ والطائرات المسيرة. وفعلا هذا موجود في نظر القادة العسكرية في إطار تلك المناطق، وخاصة بعد تأمين تلك المناطق وإزالة تلك الألغام، ومعنويات القوات عالية والتقدم موجود، وهناك عدد من القوات المرابطة في إطار تلك الأماكن، وخاصة قوات العمالقة ودرع الوطن وألوية المقاومة التهامية.
0: طب حميد عبدو، شاركت في عمليات عسكرية سابقة ضد الحوثيين لسنوات. سيطرة الحوثيين على مناطق جبلية تصفونها دائما بالعرف العسكري بالمناطق الحاكمة، كيف تؤثر على المواجهات، وكيف يمكن انتزاع تلك المناطق من ميليشيا الحوثي؟
1: القوات المسلحة أولا أنها تدربت على القتال في مختلف الأماكن، سواء كانت تلك المناطق جبلية أو كانت المناطق سهلية، وكما لاحظنا تلك الانتصارات والتقدمات المتسارعة. فتعتبر منطقة ذباب وأيضا والمخا والحديدة هذه مناطق سهلية، وبالتالي تفشل الميليشيات كثيرا في تلك المناطق. المناطق الجبلية يتم فيها القتال بشكل متواصل، وتستطيع قواتنا المسلحة وكذلك رجال القبائل، الذي يوجد تنسيق متواصل بين رجال القبائل والمقاومة الشعبية مع أيضا الوحدات من قواتنا المسلحة في انتزاع تلك الأماكن، وخاصة يبدأ المقاتلون الأبطال بإزالة تلك الألغام من خلال الطواقم الهندسية في تلك الأماكن، ومن ثم أيضا إيجاد أساليب تكتيكية جديدة، وخاصة الالتفاف والتطويق والهجوم المباغت لتلك الميليشيات. الميليشيات هي أضعف من مما كانت في الماضي، وخاصة بدور الطيران المقاتل الذي نفذ بالأمس 136 عملية على أهداف عالية

0: قيمة في مختلف المناطق، وهذا كان له أثر أيضا على الميدان في استنزاف قدرات الميليشيات الانقلاب الحوثية وأيضا حرمانها من القدرة على المناورة وكذلك المناورة بالقوات والوسائل وكذلك على أعمالها القتالية. وكما لاحظت أيضا ذلك أيضا في العاصمة صنعاء، سواء في معسكر الحفا وجبل نقوم وأيضا في منطقة صرف وأيضا في الأهمية جبل مصرع الذي صرعت فيه الميليشيات الانقلاب الحوثية.
1: طيب، ولكن في تلك المناطق عميد عبدو تكررت كثير، لماذا يتعمد الحوثيون استخدام تلك المناطق بالتحديد وتلك المعسكرات وهي معروفة للقوات المسلحة اليمنية وللتحالف لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية؟
0: هذا السؤال وجيه وهام أخي العزيز. بالنسبة للمخازن سواء في منطقة صرف بني حشيش أو في جبل نقوم أو كذلك في جبل عطان أو في النهدين أو في معسكر الحفا، هذه مخازن كبيرة وقد كانت منذ عشرات السنين تم شراء تلك الأسلحة والمعدات من قوت أبناء شعبنا اليمني، لكن تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد سيطرتها في سبتمبر 2014 على العاصمة صنعاء استخدمت تلك الأسلحة كوسائل قاتلة لشعبنا اليمني، وبالتالي هناك أكثر من مخزن وأكثر من ملجأ أكثر من كهف، وبالتالي الطيران المقاتل استطاع خلال ال 24 ساعة الماضية أن يدمر تلك العديد من المخازن، لكنها إلى الآن ما زالت هناك مخازن كثيرة لأن الميليشيات الانقلاب الحوثية نهبت أيضا من تلك المخازن القوات المسلحة وأيضا أودعت تلك الأسلحة سواء في شعاب بني حشيش ومحافظة صنعاء ونقلها أيضا إلى الكهوف والمغارات في صعدة. فالعملية القتالية نحن بحاجة إلى مزيد من الطلعات الجوية والضربات المركزة على تلك المخازن حتى تكف تلك الميليشيات في إطلاق صواريخها سواء على اليمن أو ضد جارتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية.
1: طيب عسكريا، كيف يقوم الحوثيون بتحريك منصات الصواريخ واستخدامها بشكل لافت سواء استهداف القوات المسلحة اليمنية أو استهداف المملكة كما أشرت؟
0: فعلا، أولا لدى تلك الصواريخ البالستية والقواعد الصاروخية ملاجئ في هذه الأماكن تقوم الميليشيات بإخراجها ثم يطلق ثم تعود إلى تلك الكهوف والمغارات، وأيضا أنها تجعل تلك القواعد الصاروخية في المدن المأهولة بالسكان، وبالتالي يتم تجنب تدمير تلك الأسلحة وهي بين المدنيين، حفاظ على أرواح المدنيين وحفاظ أيضا على الأمن المواطنين وحفاظ أيضا على الأحياء السكنية. لكن تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية عكس ذلك، فهي تقوم بإطلاق الصواريخ، وكما لاحظنا خلال الأيام الماضية وفي إطلاق صواريخ على المملكة العربية السعودية واستهداف عدد من المطارات واستهداف أيضا عدد من المدن وكذلك أيضا في اليمن. لكن نقول لك أن الخطر هذا سيزول بمواصلة المعركة، بمواصلة ضربات الطيران، بمواصلة أيضا المعركة الفاصلة واشتعال كل الجبهات في مختلف المحافظات اليمنية.
1: من خلال هذه الصور التي نتابع الآن على الشاشة العربية يبدو بأن الأمور استقرت بشكل كبير للقوات اليمنية في ذوباب وباب المندب وأيضا في ميون، ولكن السؤال الأهم، ما الذي يجري على جبهة تعز؟
0: الذي يجري على جبهة تعز هناك تحقيق تقدمات، تحقيق انتصارات كبيرة. الميليشيات الانقلابية الحوثية حاولت مرارا أن تكسر القوات المسلحة والمقاومة في مختلف جبهات تعز لكنها لن تستطيع. صحيح كان هناك حصار، ما زال الحصار إلى الآن على المدينة وقطع طرق الإمداد، اخترقت أيضا في عدد المناطق في الحجرية وكذلك أيضا في مديرية جبل حبشي، لكن المقاتلون الأبطال لن تستطيع تلك الميليشيات حصار معنوياتهم وكفاءاتهم وأسلحتهم. استطاعوا أن يقهروا تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية وأن يحققوا تقدم كما ذكرت سلفا في جبهة الشقب شرق جبل صبر، هذا الجبل الأشم الذي تمتع قواتنا بالروح المعنوية العالية، واستطاعوا خلال 13 ساعة أن يقمعوا ويكسروا تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية وأن يكبدوهم الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد. أيضا في جبهة المسراخ أيضا كان هناك عملية كمائن وإخراجهم أيضا من تلك المناطق، مدينة المسراخ أو مركز مديرية المسراخ، وكذلك أيضا اليوم في يفرس والبيرين هناك كانت مع معارك قوية ضد تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية والتي أيضا كبدت الخسائر من خلال الكمائن، من خلال الالتفاف والتطويق، من خلال الهجوم المباشر، من خلال أيضا الهجوم ومن نقطة الصفر استطاعت قوتنا أن تحقق أيضا إيجابيات وانتصارات في تلك الأماكن.
1: جميل، نختم بسؤال أخير عن مأرب والجوف، هل هناك بالفعل عمليات تجري في تلك المناطق لأننا لا نشهد نفس الزخم الذي نشهده في تعز أو حتى في ساحل الغرب؟
0: في محافظة مأرب التاريخ والحضارة كانت هناك خلال اليومين الماضيين تقدمات كبيرة وخاصة في الجبهات الجنوبية، واستطاع المقاتلين

0: يحاولون الأبطال أن يحققوا تقدمات في تلك الأماكن والسيطرة على عدد من الجبال والهيئات الحاكمة والسيطرة على عدد من المساحات في تلك الصحراء المترامية والتي تفصل أيضا بين البلق الشرقي حتى عقبة ملعاء. القوات تتقدم يوما بعد يوم في خاصة هناك طواقم هندسية تزيل الغام حتى عقبة ملعاء والالتحام بالقوات العمالقة المتواجد في تلك الجبهة، وبالتالي يحقق الطوق على تلك الميليشيات الانقلاب الحوثي. أيضا بين الحين والآخر هناك ضربات للطيران المسير، وكما لاحظنا يوم أمس وشاهدنا أيضا عبر قناتكم الموقرة تلك الضربات المركزة من قبل الطيران المسير والذي فعلا دمر العديد من المعدات والآليات للميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية.
1: محلل العسكري اليمني العميد عبد المجلي، شكرا لوجودك معنا في هذه الطاقة.
0: شكرا.
1: إذا نتابع مجددا دخول العربية إلى باب المندب برفقة قوات العمالقة الجنوبية.
2: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: إذن هذه اللقطات من الزميل محمد الأشقر مع مواكبة قناة العربية لدخول قوات العمالقة الجنوبية إلى باب المندب بعد سيطرة على تلك المناطق وصولا إلى ساحل الغربي لليمن. حضر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيا الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين.
3: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
1: كما جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
3: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية

0: أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: مندوب اليمن عبدالله السعد أكد أيضاً أن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
2: أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
1: قالت القوات البرية للجيش الإيراني إنها نشرت أكثر من 50 وحدة قتالية ووحدة دعم على حدود البلاد منذ اندلاع الحرب. أوضح الجيش الإيراني أن الانتشار شامل كل حدود البلاد لتغطية مسافات تجاوزت 9 ملايين كيلومتر. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة.
3: Iran is in deep trouble. The only thing they have is inflation. Everything else is no good. They have 301% inflation. They have no money. Their military is not being paid. Their police aren't being paid. But remember this, they will never ever have a nuclear weapon. That's the reason we went there.
1: نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب رؤية إيران لتسوية الصراع الراهن حسب ما قال الكرملين. وأضاف الكرملين أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق والاتفاق مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان خلال لقائه بوتين في تركمانستان. وكان بوتين أكد لبزكشيان استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الحرب. معنا النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أندرو ميلبورن. أهلا بك سيد ميلبورن. هناك نقاط مهمة لابد من الحديث والتركيز عليها. هذه الاستعدادات الإيرانية هل تكشف مخاوف إيرانية بأن الرئيس ترامب لن يؤجل أي ضربة محتملة إلى إيران إلى ما بعد الانتخابات النصفية؟
4: Well, first of all, Mohammed, hello, and it's a great pleasure to be on our air today.
5: أولاً أهلاً وسهلاً بك محمد، وسعيد جداً لكوني معكم. إذن فيما يتعلق بقرار الزمن لإطلاق أي ضربة أو هجمة ضد إيران، أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يتعاملان الآن مع مسارين مختلفين. إذن علناً الرئيس الإيراني يتحدث عن محادثات لا أساس لها مع أمريكا، ولكن يقوم بإرسال بوتين لكي يرسل رسالة إلى البيت الأبيض. لذلك الأمور متناقضة، لأن بيزشكيان يبدو وكأنه علنا لا يريد أن يتواصل بشكل مباشر مع ترامب. إذن حتى من جهة أمريكا ترامب يقول أنه يجب على إيران أن توقع على اتفاق وإلا لن تكون موجودة بعد ذلك، ويقول أيضا أنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية. وبعد ذلك يقول أن الولايات المتحدة كانت لديها مناقشات بناءة جدا مع إيران. لذلك يجب رؤية بأن هنالك طرفين يتحدثان عن المفاوضات ولا يتحدثان عن تصعيد النزاع، ولكن في الوقت عينه الولايات المتحدة تقول إنها مستعدة وترسل رسالة بأنها مستعدة لخوض الحرب مجددا. إذن الرئيس ترامب كان قد

0: قال إلى القيادة المركزية الأمريكية للاستعداد من أي لأي عمليات قتالية جديدة تماما كما أكد مراسلوكم، بالإضافة إلى حاملة طائرات جديدة ستصل إلى المنطقة الآن وأصول عسكرية أمريكية أيضا، وهذا الأمر يتعلق بأكثر من 9000 من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى بطاريات وأيضا صواريخ باتريوت باتجاه المنطقة. إذن في الوقت عينه يجب أن نتذكر بأن الرأي العام هو ضد هذه الحرب، ونتحدث داخل أمريكا. لذلك أعتقد أن واشنطن الآن تبحث عن حل. إذن أود أن أقف هنا ما إذا أردتم أن تناقشوا ما قد تبدو عليه هذه الحرب تصعيد محتمل.
1: لأنك تحدثت عن ذلك، كان هناك حديث حسب تسريبات أمريكية عن ضربة حاسمة هذه المرة ستستغرق 3 أيام. هل من الممكن أن تؤثر هذه 3 أيام بعد أشهر من المواجهة مع إيران كما تابعنا خلال الأشهر الماضية؟
2: Okay, well let me again, this is speculation, of course. I don't have any.
0: بناء على تكهنات، لأنه ليس لدي أي معلومات واضحة عن ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وما هو أكيد، ولكن فلنقل إنها مجرد تكهنات. الخيار العسكري، وهنا سأجيب عن السؤال ولكن سأنهي سريعا للحديث عن ما هي العملية العسكرية وكيف ستبدو عليه. أعتقد أن المرحلة الأولى تتعلق بضربات ضد منصات إطلاق للحوثيين، بالإضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ. واشنطن كانت قد رفضت، ولكن أعتقد أن هذا الأمر قد يتغير، وأعتقد أن الإشارة الآن تقول أنه ربما أو ستؤشر بأنه سيتم اتخاذ قرار. بعد ذلك سيكون هنالك أيضا ضغط على عبر مضيق هرمز، ويمكن توقع ذلك بعد 24 ساعة، لاسيما من خلال استهداف القوارب الصغيرة وأيضا المواقع المتعلقة ببندر عباس، بالإضافة إلى الجزر الأخرى. وبعد ذلك سيكون هنالك هجوم على منصات إطلاق الصواريخ وأيضا القواعد، لأن إيران تقوم بإعادة بناء قدراتها. لذلك هذه الضربات ستستهدف بالفعل المنصات، بالإضافة أيضا إلى الأنفاق، وأيضا الولايات المتحدة ستعود وتستهدف أيضا المواقع النووية الإيرانية بما فيها المواقع التي قامت باستهدافها سابقا في مارس والتي تقوم بتجديدها الآن. وأخيرا سنرى أيضا أن الجيش الأمريكي سيستهدف الحرس الثوري الإيراني، وبشكل خاص قادة الحرس الثوري والنظام. إذن هنالك احتمال بأنه سيكون هنالك مداهمات ربما قد تكون محدودة على جزيرة خارق، ولكن أعتقد أن هذا الأمر سيتعلق بعمليتين أو وحدتين للجيش الأمريكي، لأن العملية البرية سيكون لديها مخاطر مرتفعة جدا في الولايات المتحدة. إذن ما يمكن أن نتوقعه أنه مع هذه العملية العسكرية يمكن أن يكون هنالك تركيز مجدد على العقوبات الموجهة ضد إيران، لا سيما ضد الحرس الثوري وضد البنية التحتية للحرس الثوري، ضد الشركات التي يملكها الحرس الثوري، بالإضافة إلى أسطول الظل للحرس الثوري، وأيضا المصارف التي تسمح باستخدام الأموال عبر الحرس الثوري الإيراني. إذن هذه العقوبات كانت بالفعل قد أثرت بشكل سلبي جدا على الاقتصاد الإيراني، لاسيما وأن الريال الإيراني انخفض بشكل كبير، ولكن كان الشعور هو السيء على كل الشعب الإيراني، وما زال الحرس الثوري الإيراني يزدهر. لذلك أعتقد أن العقوبات ستكون مستهدفة بشكل أكبر مع العملية العسكرية.
1: بالسابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أندرو ميلبورن، شكرا جزيلا لك. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، بريطانيا تتعهد بمواصلة الضغط على روسيا بعد صفقة ترامب للديزل مع موسكو، ومصادر العربية تفيد بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة للدعم السريع داخل إقليم النيل الأزرق.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة الاستيراد الديزل من روسيا ورفع المؤقت للعقوبات على قطاع الوقود الروسي. وشدد على أن موقف برلين واضح حيال الاستمرار في نهج العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بالتعاون مع شركاء الأوروبيين. وجدد أيضا موقف ألمانيا حيال دعم كييف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الديزل الروسي. ويقضي الاتفاق بموافقة موسكو على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى 1 مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية.
1: And more oil is coming through the strait today than it was before the war. Do you believe that one? Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel. That's what we really need. So thank you.
0: صفقة الديزل تلك بين ترامب وبوتين أشعلت غضب زيلينسكي، فالرئيس الأوكراني وصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقدم أو تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام. زيلينسكي رفض تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو. من جانبها تعهدت بريطانيا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من روسيا. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. وفي مساء السلام أجرى مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا محادثات استمرت 6 ساعات في ميامي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح موحد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع على التفاوض إن التوصل لاتفاق مبدئي يهدف لعرضه على روسيا في محاولة لتحقيق انفراجه قبل حلول فصل الشتاء. وأضاف المصدر أن المفاوضين ناقشوا عددا من الموضوعات بما في ذلك حزمة دعم لأوكرانيا لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وأوروبا ومسار انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. هذا سياسيا. أما في التطورات الميدانية فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 560 طائرة مسيرة أوكرانية

خلال الليلة الماضية في أجواء عدة مناطق روسية بينها موسكو والقرب، إضافة إلى مناطق حدودية ومياه البحر الأسود وبحر أزوف. في المقابل، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم 3 أطفال، فيما أصيب 10 بالجروح جراء هجوم روسي على مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا. فيما أفادت الشرطة أن روسيا استهدفت أحياء سكنية في المدينة ب5 قنابل جوية موجهة. هذا ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

ذكر مسؤول أمريكي للعربية أن واشنطن أوقفت بعض التعاون العسكري والتدريب مع العراق. هذا وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تهديد داعش في العراق لم ينتهي بعد، لكنه تراجع بشكل كبير، مضيفا أنه لم يعد يشكل تهديدا منهجيا لأمن العراق. وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأمريكي للعربية أن خروج قوات الولايات المتحدة من العراق من شأنه أن يحميها من أي هجمات محتملة من الميليشيات الموالية لطهران إذا تصاعد التوتر مع إيران. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق النبي يونس في محافظة الخليل واحتجاز جثمانه. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة من الضفة الغربية ودهمت منازل، بينها منازل لأسرى محررين، وحصرت منزلا جنوب طوباس. هذا واعتدى مستوطنون على شاب وحطموا زجاج مركبته في بلدة إسعير، وهاجموا منطقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اقتحم آخرون أراض زراعية في قريتي المغير وبرقة في رام الله والبيرة. كما أعلن مصدر طبي للعربية مقتل 7 فلسطينيين منذ صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة. بدورها أفاد مراسل العربية عن مقتل فلسطينيين وإصابة 6 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية. ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين، بينما تعاني مستشفيات القطاع نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية ما يعيق تلبية احتياجات المصابين بحسب مصادر طبية. ودعت الجهات الصحية إلى وقف الاستهدافات الإسرائيلية خاصة في ظل تدهور الإمكانات الطبية. أفادت مصادر العربية عن تمكن الجيش السوداني من إسقاط مسيرة استراتيجية داخل إقليم النيل الأزرق بعدما حاولت استهداف مواقع شرقي الإقليم. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة. طالبت الحكومة السودانية بتحقيق دولي مستقل في هجوم استهدف مصدرا للمياه بمنطقة أبو شندي، واتهمت قوات الدعم السريع اتهمتها بالوقوف وراءه. وكانت شبكة أطباء السودان أعلنت مقتل 31 مدنيا بينهم 26 امرأة و4 أطفال جراء هجوم استهدف تجمعا للنازحين في المنطقة. ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 100,000 شخص في ولاية النيل الأزرق خلال العام الجاري وسط تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقبل أن نختم هذه النشرة، نشاهد هذه الصور الخاصة للعربية من باب المندب بعد دخول قوات العمالقة الجنوبية، فلنتابع.

في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من

0: ميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين. المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها. أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب. وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: إذن كما تابعنا مع محمد الأشقر صور خاصة للعربية من باب المندب. نهاية هذه الساعة، إلى اللقاء.

قلب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من ما التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، هذه ساعة إخبارية نخصصها لليمن تحديدا والتطورات فيها، تطورات متسارعة في باب المندب، حيث رافق موفد العربية إلى اليمن محمد الأشقر قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب بعد تمكنها من السيطرة عليه. نشاهد
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: إذن مشاهدينا نحن معكم في متابعة هذا الخبر المتفاعل. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على باب المندب، وكاميرا العربية تتجول هناك في الشريط الساحلي.

باب المندب برفقة قوات العمالقة عقب تأمين السيطرة عليه. نشاهد.

إذن كما تابعنا معكم، وثقت كاميرا العربية التموضع الميداني لآليات ومقاتلي قوات العمالقة في المواقع الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. أيضا نشاهد الصور.

0: وكانت مصادر عسكرية أفادت بأن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مطار ذوباب. المصدر أضاف بأن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وبالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. معنا من القاهرة الكاتب الصحفي وضاح الجليل. أستاذ وضاح، أهلا بك معنا في هذه التغطية من العربية، وأيضا من القاهرة المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح سيكون معنا أيضا. إذا أستاذ وضاح، أبدأ معك هذه المتابعة. نحن نتابع التطورات المتسارعة في مضيق باب المندب، كيف يمكن التعليق بداية على هذه الصور التي تبثها العربية لوصول قوات العمالقة تحديدا إلى مضيق باب المندب؟
1: نعم، مساء الخير، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين. من الواضح أن قوات العمالقة خاضت معركة كبيرة وطويلة وقاسية مع الميليشيات الحوثية حتى تمكنت من إنهاء كامل النفوذ الحوثي هناك واستعادة السيطرة على هذا المضيق وعلى هذه الأراضي التي تطل على هذا المضيق. الميليشيات الحوثية كانت قد دفعت بقوات كبيرة وحاولت خلال الأسابيع الماضية من سيطرتها هناك أن تبني أو تؤسس لبنية تحتية كبيرة بالنسبة لها تتضمن خنادق وتحصينات، وأيضا زرعت مئات الألغام وأتت أيضا بقوة كبيرة ومدربة ومجهزة بما يكفي للصمود لفترة طويلة. كانت هذه الممارسات كلها بأوامر إيرانية. كون مضيق باب المندب وخصوصا في الفترة الحالية يهم إيران أكثر من الجماعة الحوثية، لأن إيران هي من تسعى لتوسيع نفوذها وتوسيع المعركة التي تخوضها مع الولايات المتحدة إلى أقصى حد، وتحديدا معركة المضايق والممرات البحرية. بينما الميليشيا الحوثية كانت في وضع اقتصادي وعسكري منهك للغاية، ولم تكن تفضل أن تذهب إلى باب المندب لكون الكلفة ستكون كبيرة. ولاحظنا أنها بعد أن أنهت السيطرة على باب المندب قامت بالتوسع في محافظة تعز، حيث يمثل لها ذلك أهمية أكبر و بكثير من باب المندب، أقصد في الفترة الحالية. وباب المندب هم هذه الميليشيا بالتأكيد، لكن في الفترة الحالية لديها اهتمامات أكبر، وتعلم أن التوسع هناك يتسبب لها بالكثير من الخسائر. نعم، تفضل.
0: نعم، ينضم إلينا كما ذكرت المحلل العسكري عبد الوهاب بحيبح، معنا هو من القاهرة أيضا. أستاذ عبد الوهاب، أهلا بك معنا. البروباغندا الحوثية أو البروباغندا الإيرانية أيضا من خلفها تحاول التشكيك في تقدم القوات الحكومية اليمنية المدعومة بالتحالف في الساحل اليمني وفي مضيق باب المندب. ما الذي تثبته هذه الصور التي تبثها العربية، الصور الخاصة بالعربية من باب المندب؟
2: أولا أحييك وأحيي ضيفك وأحيي طاقم العربية والحدث، وكذلك أحيي

0: فاعلين الصورة، أو كما يقول المصريين المية تكذب الغطاس. الصورة هي واضحة أمامكم، وهذه الصورة تؤكد على السقوط المشروع الإيراني الذي سعى إلى استغلال وإلى تواجده في هذه البيئة الجغرافية الاستراتيجية الهامة. نتحدث عن انتصار المشروع إيران في هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية الهامة. القوات المسلحة اليمنية ممثلة بقوات العمالقة وقوات درع الوطن وقوات القوات التهامية استطاعت تحقيق في المرحلة الأولى اختراق كبير في ذباب، واليوم تستكمل السيطرة على باب المندب. إذا نتحدث عن بقعة جغرافية استراتيجية لا تهم اليمن فقط بل تهم الإقليم والعالم. سعت إيران بكل ثقلها من خلال أداتها الحوثية للوصول إلى هذه العقد الاستراتيجية وهذا المضيق الرئيسي أو المضيق الثالث أهم مضيق في العالم، ولكن القوات المسلحة اليمنية بدعم وإسناد من التحالف العربي استطاع استعادة هذه البقعة الجغرافية. وأيضا لن تتوقف القوات المسلحة اليمنية وبدعم وإسناد من التحالف في هذه البقعة الجغرافية، بل ستتقدم لاستعادة كافة الساحل
1: نعم
0: اليمني وحتى تسيطر الدولة اليمنية على كافة التراب ولا تتحول هذه الخطوط الملاحية الاستراتيجية الهامة إلى أداة ضغط بيد إيران.
1: نعم، طيب ضيفي أيضا من القاهرة أستاذ وضاح، ردا على البروباغندا الحوثية الإيرانية أيضا التي تحاول التشكيك في سيطرة القوات الحكومية على باب المندب، هل تعتقد أن هذه الصور الآن تقطع الشك باليقين؟
2: بالتأكيد نعم، هذه الصور تقطع الشك باليقين ولا تتيح أي مجال للرواية الحوثية أو الإيرانية بأنها ما زالت تسيطر على باب المندب. خلال الأيام الماضية عندما تقدمت قوات العمالقة وتمكنت من استعادة مديرية ذباب، كان الأمر واضحا بأن استعادة مضيق باب المندب أصبح مسألة وقت فقط، لأن مديرية ذباب هي تقع إلى الشمال من المضيق، وبالتالي هنا قطع خط الإمداد البري تماما على الميليشيا المتواجدة في المضيق، ولم تعد تمتلك هذه الجماعة من وسيلة لنقل الإمدادات إلى قواتها هناك إلا عبر البحر، وهي لا تمتلك الكثير من القطع البحرية الكافية لنقل تلك الإمدادات، ربما تكفي الزوارق التي تمتلكها لنقل الهاربين، أما نقل السلاح والمعدات في مواجهة قوات العمالقة فيحتاج إلى أضعاف ما تملكه من تلك الزوارق أو إلى سفن كبيرة، لذلك كانت مسألة وقت. وبرغم أن الميليشيا الحوثية، حتى لا نستخف بنصر قوات العمالقة، الميليشيا الحوثية كانت تمتلك هناك أيضا الكثير من القوات المدربة وبنت الكثير من التحصينات وزرعت مئات وربما آلاف الألغام في وقت زمني قصير. وأيضا كما ذكرت لك كانت إيران هي من تقف خلف تواجد الحوثيين هناك بشكل أكبر، وكان الأمر يعني إيران أكثر مما يعني الحوثيين، ولكن كانت قوات العمالقة قادرة على النصر والتقدم بهدوء وبروية وبما يكفي لتحقيق
1: نعم.
2: النصر.
1: نعم
2: نعم تفضل.
1: طيب إذا أعود وأشير مشاهدينا الكرام إلى أننا نتابع هذه الصور الحصرية لفريقنا فريق قناة العربية التي توثق إذا سيطرة ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية وصولها إلى الساحل اليمني عند جهة باب المندب وإبعاد قوات الميليشيات الحوثية عن هذا المنفذ البحري المهم في اليمن. كما نتابع هذه الصور حصرية لقناتنا، فريقنا تمكن من الوصول إلى الساحل اليمني عند جهة مضيق باب المندب الاستراتيجي ووثق هذه الصور التي تشاهدون لعناصر قوات العمالقة وهو لواء تابع للقوات الحكومية اليمنية ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن. كما نتابع معكم في الأخبار العاجلة، موفد العربية أيضا يفيد بأن عناصر حوثية ما زالت تتحصن في بعض النقاط وقوات العمالقة تحاصرهم. هنا أسأل الخبير العسكري أيضا الأستاذ عبد الوهاب لأسألك كذلك.

0: عن تقييمك للوضع العسكري الآن هناك في هذه المناطق التي سيطرت عليها ألوية العمالقة، خاصة مع الحديث على أنه ما يزال هناك بعض العناصر الحوثية التي تتم محاصرتها في المنطقة على الساحل اليمني.
1: حقيقة العملية العسكرية تتحرك في أكثر من اتجاه. في اليوم الأول تحركت العمليات العسكرية باتجاه ذباب وقطع الطريق ما بين ذباب وباب المندب، ووضع الميليشيا الحوثي باب المندب تحت الحصار، وهي بذلك تصبح شبه ساقطة، يعني أو بالمعنى العسكري ساقطة، حتى يعني مسألة وقت وتسلم هذه الجماعات المتحصنة. الأمر الآخر، اتجهت المعركة أيضا في النطاق الآخر في اتجاه كهبوب وتحرير كهبوب من أجل السيطرة على باب المندب، نظرا لأهمية كهبوب كمرتفعات جبلية تطل على هذا المضيق الهام، وأيضا تمنع وصول أي إمدادات للجيش الحوثية من اتجاهات أخرى. بعد ذلك تحولت العملية العسكرية بعد السيطرة على كهبوب وعلى جبال كهبوب إلى التوجه نحو البؤر المتبقية أو الجيوب المتبقية للميليشيا الحوثي في باب المندب، والتي لا يصلها إمداد إلا من خلال الزوارق البحرية الصغيرة، واستطاعت القوات المسلحة تنفيذ عمل هذا العمل الأخرى والسيطرة على المجال الأوسع باب المندب. تتبقى بعض الجوب، وفي تقديري هذه الجوب ستسقط بدون قتال لأنها في وضع المحاصر، والمحاصر مسألة وقت ويسلم. أيضا المعركة الأخرى التي تقوم بها القوات المسلحة هي معركة المرتفعات الجبلية في جبال الوازعية، وهذه معركة استراتيجية مهمة جدا. بموجبها عندما تستطيع أو تحقق القوات المسلحة تقدم فيها وتستطيع استعادة كافة الوازعية، وهي بذلك الآن تتقدم في أكثر محور في هذه الجبهة بإسناد وغطاء جوي كثير، فإننا سنتحدث عن انتقال المعركة من الوازعية باتجاه الموزع والكدحة، وصولا إلى مفرق البرح الاستراتيجي الهام، ووصولا إلى مقبنة، وبذلك تصل القوات المسلحة إلى المناطق الحاكمة في السلاسل الجبلية على الساحل الغربي، وأيضا وصولا إلى معسكر خالد وجبل نار، وبعد ذلك سنشهد إسقاط فعلي للمخ وما بعد المخا، لاننا سندخل في مناطق مفتوحه بعد ان تسيطر القوات المسلحه على السلاسل الجبليه. اذا القوات المسلحه تتحرك على خطط عسكريه واضحه تؤمن فيها مناطق سيطرتها، ايضا تؤمن الخلفيات والمرتفعات والسواتر الطبيعيه التي تشرف على الساحل، وايضا تتقدم باتجاه الساحل. اذا نحن امام خطوات، وستفضي هذه الخطوات مستقبلا الى تحقيق اكبر تقدم باتجاه الساحل الغربي وصولا الى الحديده.
0: نعم. طيب كذلك أسأل ضيفي من القاهرة أستاذ وضاح الجليل أيضا عن سير هذه العملية الآن، عملية فجر اليمن، من خلال تثبيت هذا الوضع العسكري، من خلال إثبات هذه الصور الخاصة بقناتنا أيضا لوصول قوات العمالقة إلى الساحل اليمني، كيف برأيك الآن يمكن تثبيت السيطرة على هذه المناطق؟
2: نعم، كما ذكر ضيفك العزيز، أيضا من المهم الآن أن تتوسع المعركة باتجاه الشمال نحو مدينة المخا، وبالتوازي مع ذلك أن تتم استعادة مديرية الوازعية، وهي التي كانت مفتاح سقوط مدينة المخا ومن ثم بعد ذلك باب المندب. هذه المديرية هي العمق الاستراتيجي للساحل اليمني، وهي أيضا تمثل محور عملياتي واسع النطاق. عندما تمكنت الميليشيا الحوثية من اختراقها، استطاعت أيضا أن تتجه شرقا إلى جنوب محافظة تعز والسيطرة على عدد من المديريات هناك، ومن ثم إطباق الحصار على مدينة تعز. الآن المعركة ينبغي أن تكون باتجاه الشمال. نعم. بالتوازي على طيب. الأرض على الساحل.
0: نعم. أستاذ وضاح، نعم، حتى لا نتوه في الكثير من التفاصيل حتى تصل الصورة بأبسط شكل للمشاهد والمتابع. هذه الصور التي نشاهدها الآن على شاشة العربية، هل يمكن أن تفسر لنا أيضا طبيعة هذا المكان وما نشاهده في هذه الصور إذا كانت تصلك هذه الصور أيضا؟
2: نعم، هذه الصور نعم هي تكشف بوضوح بأن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على أهم المواقع في مضيق باب المندب وفي مدينة

ذباب عموما. كانت هناك صور ايضا ظهرت من الواضح انها عند مقارنتها، انا مثلا لا اعرف المنطقه، لكن عند مقارنتها بالعديد من الصور التي نقلت عن باب المندب وهي

0: باب المندب وجنوب مدينه المخا. بالتالي هذه المنطقه الجغرافيه الواسعه والمتلامسه الاطراف
1: نعم.
0: اصبحت بالكامل تحت سيطره القوات الحكوميه. نعم تفضل.
1: نعم ضيفي الكريمين ارجو ان تتفضلا بالبقاء معي. دعونا نذهب مشاهدينا الى الخارطه التفاعليه ونفهم منك عبد الجليل مسعي إلى أين وصلت كاميرا العربية بالتحديد من خلال هذه الصور التي شاهدناها قبل قليل على الشاشة، وأيضا معركة السيطرة على باب المندب إلى أين وصلت؟
2: صحيح، سنحدد الموقع بدقة صهيب، مما لا يدع مجالا للشك من الصور التي تبثها العربية من باب المندب. لكن كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لنعود بعجالة. السيطرة على جبال كهبوب مثل ما قال الضيوف في قبل قليل سمحت بالوصول إلى ذباب هنا في منتصف الطريق، وأيضا النزول جنوبا هنا إلى قرية السقية. لكن من ذباب كان هناك هجوم من الجنوب، وكان هناك أيضا هجوم من الجهة الأخرى، وبالتالي القوات الميليشيات الحوثية وجدت نفسها أمام ثلاث خيارات. جزء منها انسحب في الوقت المناسب، والزوارق الحربية التي كانت تستخدم أو كانت تنوي الميليشيا الحوثي استخدامها لإيصال الخطوط الإمداد والغذاء والأسلحة، بما أن الخطوط البرية في المناطق المحدودة من الصعب تأمينها وضمانها، لكن هذه السفن أو الزوارق حتى نكون أكثر دقة استخدمت لي إخراج ميليشيا الحوثي ولمساعدتها على الانسحاب. جزء منها تمكن من الانسحاب لكنها غير كافية، الجزء الآخر تم القضاء عليه في أرضية المعارك، جزء آخر فضل الاستسلام كما شاهدنا أيضا البارحة في الصور التي نشرتها العربية، وأيضا جزء آخر لا يزال محاصرا هنا في هذه المناطق، لأن الانسحاب الفوضوي عندما لا يكون منظما قد يتسبب ببقاء أجزاء كبيرة من القوات محاصرة ولم يبقى لديها أي حل آخر إلا الاستسلام أو الوقوع في الأسر. لكن بالعودة إلى الصور التي شاهدناها هنا على الشاشة قبل قليل، نشاهد بأنه هنا المساحات المفتوحة، هنا البحرية، ونشاهد جبال هنا أو سلاسل جبلية يمكن مطابقتها أيضا مع الصور على الخرائط. إذا نظرنا إلى هذه المنطقة على الخريطة نجد بأنه نحن نتحدث عن الجنوب، ونتحدث تحديدا عن منطقة باب المندب، وهي النقطة الرئيسية المطلة على عنق الزجاجة أو أضيق نقطة هنا في المضيق. نتحدث عن 25 كيلومتر على أقصر تقدير من جزيرة ميون، ولكن تحديدا نلاحظ بأن هذه السلاسل الجبلية يمكن مشاهدتها أيضا هنا على الخريطة، وبالتالي يمكن أن نقول بأن القوات الحكومية هي موجودة في هذه المناطق تقريبا، وهي تطل على هذه الجبال، هذه الجبال المتفرقة التي تطل على باب المندب. لكن هذه الجبال هي ليست سلاسل جبلية متصلة، وبالتالي القوات التي هي باقية في هذه المناطق تجد نفسها محاصرة، لأن الطريقة الوحيدة للانسحاب إما عبر البحر عبر زوارق، وهذا صعب جدا لأن قوات الحوثي خسرت الأراضي شمالا بعشرات الكيلومترات ولا يمكن إيصال هذه الزوارق، أو البقاء في الأسر أو البقاء حتى الاستسلام. صهيب.
1: نعم شكرا جزيلا لك عبد الجليل على تقريب هذه الخارطة. إذن مشاهدينا نعود ونذكر بالخبر الأبرز. إذن صور حصرية لقناة العربية توثق وصول القوات الحكومية اليمنية إلى باب المندب على الساحل اليمني، كما نتابع معكم هذه الصور التي حصل عليها فريقنا وموفدنا إلى اليمن محمد الأشقر. دعونا نتابع مرة أخرى.
3: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا

من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها، يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.

0: وينضم إلينا في هذه التغطية من القاهرة الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. دكتور فياض أهلا بك معنا. صور حصرية للعربية توثق وصول ألوية العمالقة إلى الساحل اليمني عند باب المندب، كيف تعلقون على هذه الصور وما الذي تثبته أيضا؟
1: طبعا تقدم القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة إلى الساحل الغربي وتحديدا إلى باب المندب التي حاولت الميليشيات الحوثية منذ تحرير هذه المناطق بث مقاطع أنها لا تزال تتواجد فيه وتسيطر عليه، لكن اليوم من خلال تواجد وفد العربية وأيضا وسائل الإعلام المختلفة التي تنقل كل اللقطات وكل المواقف تؤكد بأن الميليشيات الحوثية بسبب دياتها الإعلامية لا يمكن أن تحقق أي انتصارات بهذه مثل هكذا سردية إعلامية، وبالتالي فاليوم من خلال هذه الصور تؤكد بأن القوات المسلحة استكملت تمشيط الجيوب التي كانت تتواجد فيها الميليشيات الحوثية، وأيضا عملت على تثبيت وحماية هذه المناطق والمكتسبات التي حققتها القوات المسلحة، ومن ثم الانطلاق إلى استكمال تنفيذ الخطة التي تم الإعداد لها من أجل استعادة كل المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات والتي تعد عقد استراتيجية ومناطق حاكمة تطلع على الساحل الغربي وتحديدا في الباب المندب الذي حاولت الميليشيات ومن خلفها إيران أن يتم نقل الصراع من هرمز إلى باب المندب من أجل تخفيف الضغوطات العسكرية والاقتصادية التي تمارس ضد النظام الإيراني. اليوم عناصر الحرس الثوري التي تقود العمليات العسكرية أصبحوا غير قادرين على تنفيذ عمليات عكسية من أجل الاستعادة والوصول إلى باب المندب، وذلك بعد أن تم تثبيت وتم تمشيط وتم السيطرة على المرتفعات الحاكمة وتحديدا في منطقة كهبوب.
0: نعم. السيد عبد الوهاب بحيبح، لو تعرفنا أكثر على ألوية العمالقة التي نشاهد صور آلياتها وعناصرها عند باب المندب، ما هي ألوية العمالقة التي وصلت إلى باب المندب؟
2: ألوية العمالقة هي ألوية لديها خبرة طويلة في قتال الحوثيين، وهي كانت رأس المعركة السابقة في عام 2018 عندما انطلقت القوات نحو تحرير الساحل الغربي وصلت إلى تخوم مدينة الحديدة وساحلها الرئيسي، لكن في ذلك الحين المجتمع الدولي ضغط على الشرعية اليمنية من أجل

0: توقيع اتفاق ستوكهولم، وتراجعت هذه تراجعت هذه القوات الى المناطق التي حدد الاتفاق. بعد ذلك انتقلت هذه القوات في مرحلة أخرى إلى تحرير مديرية حريب مأرب ومديرية بيحان وعين في محافظة شبوة، وخاضت معركة شرسة جدا مع الميليشيا الحوثية، وحررت بموجبها بيحان وكذلك عين وكذلك مديرية حريب في محافظة مأرب. هي قوات عسكرية ضاربة لديها خبرة طويلة في القتال ضد الميليشيا الحوثية، وهذا يتجلى في عملياتها التي تقوم بها في الساحل الغربي في هذا الوقت الحالي. إذا نحن أمام قوة مدربة لديها القدرة ولديها القدرة في التعامل مع الميليشيا الحوثية، كذلك لديها الخبرة الطويلة في التعامل مع هذه الميليشيا، تعرف من أين تأتي الميليشيا ومن أين تأتي الالتفافاتها، تدرك بأن الميليشيا الحوثية تستخدم الموجات البشرية والالتفافات، لذلك تتعامل هذه القوات باحترافية عالية مع الميليشيا الحوثية وتكبد خسائر كثيرة أينما تواجدت هذه القوات، تحقق النصر على الأرض. إذا تحية للقوات العمال، تحية لكل الأبطال في مختلف الجبهات.
1: نعم، أيضا أسأل الأستاذ وضاح الجليل، مع توالي أيام هذه العملية، عملية فجر اليمن، ومن خلال هذا التقدم للقوات الحكومية اليمنية وألوية العمالقة كما نشاهد في هذه الصور أيضا، ما لا يمكن يعني استنتاجه فيما يتعلق بمدى اختلاف هذه العملية، عملية فجر اليمن، عن سابقاتها من العمليات العسكرية في مواجهة الحوثي في اليمن؟
2: نعم، خلال السنوات الماضية كانت هناك هدنة برعاية أممية، وكانت القوات الحكومية في حالة دفاع عندما كانت الميليشيا الحوثية تمارس الكثير من الخروقات والاعتداءات في عدد كبير من الجبهات والمواقع. قبل ذلك أيضا في السنوات التي سبقتها، مثلا كانت في العام 2021 كانت هناك هجمة حوثية كبيرة على محافظة مأرب، بينما بقيت مختلف الجبهات واقفة وساكنة دون أن تتحرك. فيما كانت المعركة هناك في مأرب شرسة جدا، وكانت القوات الحكومية أيضا في مأرب في حالة دفاع وصد الهجوم، ولم تكن هناك أعمال تقدم للقوات الحكومية سوى في الأعوام الأولى للحرب، وتحديدا حتى العام 2018 والتي توقفت على تخوم مدينة الحديدة وأيضا في شرق العاصمة صنعاء. بعد ذلك لم يحدث أي تقدم للقوات الحكومية، بل استمرت كما ذكرت في حالة دفاع دائما وتصدي للهجمات الحوثية، بمعنى أن الجماعة الحوثية كانت هي المبادرة دائما، وهي من تحدد مكان المعركة وزمانها وخطها أيضا، وحتى حجمها وكمية القوات التي ترمي بها فيها. الآن تغير الوضع منذ إعلان الرئيس العليمي عن إطلاق عملية فجر اليمن، فقد تغير المشهد وأصبحت القوات الحكومية هي من تبادر وهي من تحدد ما الذي تريده وكيف تعيد الأراضي. نعم تفضل.
1: نعم دكتور فياض النعمان، ما الذي يتغير بعد وصول القوات الحكومية اليمنية إلى الساحل اليمني هنا عند باب المندب؟
3: طبعا القوات المسلحة عندما تصل إلى باب المندب، وهو أحد الأبواب أو المضائق الدولية التي تمر منها خطوط الطاقة وسلاسل الغذاء، وعندما يعود إلى تحت سيطرة الحكومة الشرعية ويتم انتزاعه من جماعة إرهابية مدعومة من النظام الإيراني، أعتقد بأن الحكومة من خلال هذه العملية أرسلت رسالة، أولا بأنها قادرة على تطهير اليمن بكل ترابه من الميليشيات الحوثية وفق الخطط المدروسة والمراحل التي يتبعها الجيش اليوم في معركة فجر اليمن، وأيضا رسالة مهمة إلى المجتمع الدولي بأن حماية الممرات المائية وأيضا وضع يد الدولة على المناطق المهمة وفق الاتفاقيات الدولية هي من مهام الحكومة اليمنية، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على دعم هذه الحكومة ومن أجل أن يحقق تأمين حقيقي للممرات المائية.

0: المياه الإقليمية من خلال الدعم، سواء الدعم السياسي أو الدعم الاقتصادي أو الدعم الاستخباراتي أو حتى الدعم العسكري. وما يترجم ذلك هو اليوم بهذه العملية العسكريه التي قامت بها تشكيلات مختلفه من الجيش، من القوات المسلحه اليمنيه. اليوم المجتمع الدولي اصبح على درايه واضحه بان الميليشيات الحوثيه يد ايران الارهابيه في هذه المنطقه، ويجب ان يتم منعها من استغلاله وفق توجيهات الحرس الثوري الايراني. لكن في المقابل يجب ان يكون لهم دور واضح وايضا فعال من خلال تفعيل القرارات الدولية، وأيضا تفعيل الضغوط المستمرة والمراقبة المستمرة في المياه الدولية، من خلال عدم وصول الأسلحة أو التكنولوجيا والمسيرات التي تعمل إيران على تزويد هذه الميليشيات الحوثية. اليوم ونحن في 2016 كنا نقول عقب اتفاق ستوكهولم بأن الميليشيات الحوثية ستستغل هذا الاتفاق من أجل تعزيز قدراتها العسكرية، وهو ما وضح إلى المجتمع الدولي بأن كل ما تتحدث عنه الميليشيات من اتفاقيات أو من هدن يتم استغلاله لإعادة ترتيبها ومن وإدخال أسلحة جديدة ونوعية إلى ترساناتها. لكن اليوم عندما أصبح العالم قاب قوسين من الدراية الواضحة بممارسات الميليشيات الحوثية واتفاق الصورة الواضحة بأن هذه الميليشيات مجرد أداة وظيفية تستخدمها إيران لتنفيذ أجندتها، لا يمكن أن تكون لها إلا موقف حماية أولا مصالحها وحماية الممرات الممرات الدولية وأيضا حماية شركائها في المنطقة. اليوم الميليشيات عندما تستغل هذه الترسانة أو الأسلحة التي وصلت من إيران لاستهداف الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأيضا استهداف السفن في المياه الإقليمية والدولية، دليل بأن هنالك صورة جديدة للتنظيمات الإرهابية سواء كداعش أو القاعدة. اليوم هذه الجماعة أصبحت أكثر خطرا وأكثر تطورا بامتلاكها مثل هكذا منظومة، ويجب أن يتم التعامل معها بشكل جاد من أجل أن يتحقق عامل السلم والأمن الدوليين في المنطقة من خلال تكاتف ومن خلال معركة متكاملة يتم الخوض فيها ضد هذه الجماعة، سواء في الجغرافية اليمنية من خلال القوات المسلحة اليمنية ودعم التحالف العربي بالضربات الجوية، وأيضا من خلال البر عبر التفتيش الدقيق وعدم السماح لتدفق الأسلحة للميليشيات الحوثية. الحكومة اليوم عازمة على تحقيق أهداف معركة فجر اليمن بمراحلها الخمسة، والتي ستتمخض في النهاية إلى الوصول إلى صنعاء وتحرير معقل الميليشيات الفكري في صعدة.
1: نعم أستاذ وضاح الجليل، أيضا كما نتابع في هذه الصور عملية فجر اليمن تثبت سيطرتها في باب المندب بإسناد التحالف، ما هو كذلك، كيف ترى أهمية كذلك الغطاء السياسي لهذه العملية، عملية تحرير اليمن من سيطرة الحوثيين؟
2: نعم، هذا أمر في غاية الأهمية، والمعركة السياسية هي جزء أيضا من الحرب لاستعادة اليمن. وفي الجانب السياسي كان هناك غطاء دائم لهذه العملية، وتحديدا لاستعادة باب المندب لما يمثله من أهمية لمختلف دول العالم وللملاحة والاقتصاد العالمي. ورأينا مواقف الكثير من الدول التي أيدت عملية فجر اليمن، وتحديدا الولايات المتحدة، والتي تحدث عدد من مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس ترامب حول هذه العملية، وكان من الواضح أنهم يدعمون استعادة باب المندب، وأيضا صد الهجمات العدائية الحوثية ووقف عدوانها على الجيران وعلى المملكة العربية السعودية أيضا. وبالتالي ما يحدث الآن في باب المندب هو يلقى

0: بالتأكيد ترحيبا دوليا نظرا لما يمثله من أهمية، حيث كانت إيران قد سعت إلى تحويل هذه المنطقة إلى منطقة توترات لتبتز بها مختلف دول العالم وتمارس من خلالها غطرستها وما يمكن أن نسميه أيضا بالبلطجة تجاه السفن الملاحية وتجاه مصالح مختلف دول العالم. وبرغم أن الميليشيات الحوثية حاولت طمأنة مختلف دول العالم بعد سيطرتها على باب المندب بأنها لن تؤذي أي سفينة أو أي مصالح لأحد في هذا الممر، إلا أن الجميع كان يعلم بأن ذلك فقط من أجل تثبيت
1: نعم
0: السيطرة وعدم جلب مواقف مناهضة لهذا النفوذ أو عدم تأييد الحكومة الشرعية عند ممارسة حقها في استعادة السيطرة والسيادة على هذا على هذه المنطقة وعلى هذا الممر. بالتالي من الواضح أن الميليشيا الحوثية فقدت أي دعم أو غطاء سياسي تماما. في السابق كان لدى الميليشيا الحوثية ما يمكن أن نسميه بغطاء سياسي ولكن
1: نعم
0: خفي، يعمل من خلف الكواليس ويتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يؤيد الحكومة الشرعية، لكن
1: نعم
0: في اللحظة الراهنة فقدت كل ذلك تماما.
1: نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أيضا. إذا كما ذكرت مشاهدينا، نحن نتابع معكم في هذه الساعة الصور الحصرية لفريق قناة العربية الذي وصل إلى باب المندب عند الساحل اليمني بعد إحكام السيطرة عليه من ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية هنا كما نشاهد في هذه الصور. ينضم إلينا هنا في الاستوديو أيضا الصحفي اليمني الزميل ردفان الدبيس أيضا لمتابعة هذه الأخبار. ردفان أهلا بك معنا. ما الذي تثبته هذه الصور التي حصلت عليها العربية وماذا توثق؟
2: نعم صهيب، الصورة واضحة مع أن تقدم القوات العمالقة الجنوبية إلى هذه المناطق خاضت معارك عنيفة بعد ذباب اتجهت إلى السلسلة الجبلية قبل جبل العرضي وهو الجبل المطل على مضيق باب المندب. كانت هناك اشتباكات عنيفة، الطيران قام باستهداف تحركات ميليشيات الحوثي إضافة إلى المواقع التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي. حاولت الدفع بعدد كبير من مقاتليها عبر البحر اللي ناد المقاتلين في جبهة العرضي، لكنها فشلت في هذا كله وتقدمت قوات العمالقة. الآن تتعامل مع جيوب متبقية في هذه المساحة الواسعة، المساحة الاستراتيجية. عندما نتحدث اليوم عن معركة الساحل الغربي عن باب المندب، هي لا تشبه أي معركة في أي مكان. القيمة الاستراتيجية لدى الحكومة اليمنية ولدى الدول المشاطئة أيضا للعالم ككل، ميليشيات الحوثي بدأت هذا التصعيد من أجل الوصول إلى باب المندب، والهدف منه هو إبقاء التصعيد في هذا الممر المائي الهام للعالم، لأن المفاوضات تعثرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك الأهداف كانت واضحة، دفعت بكميات كبيرة من المقاتلي النخبة الذين دخلوا من صعدة ومن غيرها، قامت بإطلاق الصواريخ البالستية حتى على مواقع تابعة لألوية العمالقة لدرع الوطن المقاومة التهامية، لكنها فشلت منع تقدم هذه الوحدات العسكرية إلى هذا المكان.
1: نعم، ولكن أنا أريد منك ردفان لو سمحت أن تفسر لنا هذه الصور أو تشرح لنا هذه الصور التي نشاهدها الآن، صور فريق قناة العربية.
2: نعم صهيب، أنا قمت بتغطية المعارك في هذا المكان لأكثر من عامين. هذه المناطق
1: ممتاز، يعني أنت تعرف هذه المنطقة جيدا.
2: وأعرفها جيدا لأن أكثر من عامين وأنا متواجد في هذه المناطق غطينا هذه المعارك، بمعنى السيطرة واضحة على باب المندب، دخول قوات العمالقة إلى هذه المناطق، بمعنى أن ميليشيات الحوثي الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة بما تبقى من الجيوب المتبقية في هذا المكان، لأنها منطقة مفتوحة لا تستطيع أن تقاوم. أيضا الغطاء الجوي من قبل الطيران يمنح هؤلاء المقاتلين التقدم وبسرعة غير المعارك التي كانت في جبال كهبو. يفتح أيضا مجال بعد الوصول إلى هذا المكان، يفتح مجال لقوات العمالقة التقدم إلى الوازعية، وقد قامت هناك بفتح عدد من محاور القتال في هذه المنطقة، لكن من يسيطر على هذه المناطق يستطيع أن يتقدم إلى ما أبعد من المحاور.
1: هل يمكن تحديد المنطقة بالذات أم هي منطقة واسعة جدا؟ الشريط الساحلي هنا واسع،
2: باب المندب مفتوح، هنالك 70 كيلو من ذباب إلى باب المندب، تقدمت

0: القوات إلى أن وصلت الآن إلى تخوم المخا، وهي تحاصر الآن مخا بكثير من القوات، وتلاحق أيضا المقاتلين التابعين لميليشيات الحوثي أو من تبقى من مقاتلي ميليشيات الحوثي. الصورة بهذا المكان تعطي صورة واضحة ودلالة واضحة على أن العمالقة الجنوبية وصلت إلى باب المندب، بقي فقط التعامل مع جيوب تابعة للميليشيات هنا. موفد العربية تحدث بأن منعهم من الوصول أو دخولهم إلى تصوير باب المندب هو نتيجة زراعة الألغام التي قامت بها ميليشيات الحوثي، وهذا ما تقوم بميليشيات الحوثي في كل مكان تقوم بالاستيلاء عليه، تبدأ بزراعة الألغام وبشكل كبير، لأن الميليشيات تعرف أنها لا يمكن البقاء في هذه المناطق، ولكن تريد إحداث ثغرة أو خسائر في الصفوف المتقدمة.
1: نعم أستاذ عبد الوهاب بحيبح المحلل العسكري في القاهرة، أسألك هنا، بعد وصول قوات الشرعية اليمنية إلى هذه النقطة على الساحل اليمني، ما الخطوة التالية في المعركة ضد الحوثي؟
2: الخطوة التالية، نحن نتحدث عن معركة شاملة مع الميليشيا الكردية تمثلت في فجر اليمن. الخطوة الحالية كما أسلفت لك في بداية الحديث أن هناك ثلاث خطوات تقوم بها القوات المسلحة. الخطوة الأولى نفذت وهي باتجاه باب المندب الساحل، تبقى بعض الجيوب وهي أمام خيارين، أما الاستسلام أو القتل. الأمر الآخر الذي تمثلت في التوجه أو السيطرة فيها على على على على جبال كوكوب، والتوجه بالمعارك الان الى الوازعيه. نتحدث عن معركه الوازعيه كمعركه مركزيه اليوم، وهي من اهم المعارك التي تخوضها القوات المسلحه. الميليشيا الحوثي ومن خلفها ايران اليوم فقدت بشكل كبير ما سعت اليه خلال الاشهر الماضيه او خططت له منذ سنه، منذ بدايه الحرب الامريكيه الايرانيه للوصول الى باب المندب، لكن هذا طبعا في القوات المسلحه باسناد من التحالف العربي. والمعركه الان تتركز على مديريه الوازعيه نظرا لاهميه الاستراتيجيه. مديريه الوازعيه هي ظهر الساحل، وهي بوابه الوصول الى الساحل وما المخا وما خلف المخا. اذا المعركه اليوم تدار بشكل عنيف في الوازعيه ما بين القوات المسلحه اليمنيه وكذلك اسناد طيران التحالف والطيران اليمني وما بين الميليشيا الحوثيه التي تدفع تحشيدات كبيره للنخبه العقائديه على هذه الجبهه وتستمر فيها. لكن القوات المسلحه ستتجاوز الوازعيه خلال الايام القادمه، المعركه على شدها، وهناك ترتيبات لانجاز هذه المعركه والسيطره عليها. بعد ذلك ستتوجه القوات المسلحه، حتى ان معركه الوازعيه لا تمثل فقط تامين للساحل وتامين تقدم القوات باتجاه المخا وما خلفها، بل انها جزء من رفع الضغط عن محافظه تعز وكذلك التوجه الى الحجريه وفك الحصار عن مدينه تعز. اذا نحن نتحدث عن عمليه مزدوجه وهي تتركز في الوازعيه، بعد ذلك ستتوجه القوات من الوازعيه باتجاه موزع والكدحه وصولا الى مفرق البرح الاستراتيجي وكذلك مدبنه. اذا عندما تؤمن القوات المسلحه الان الخطوه القادمه هي تامين السلسله الجبليه منها باتجاه تعز ومنها كذلك باتجاه الساحل، وبذلك تحقق الشرعيه اليمنيه والقوات المسلحه اليمنيه انتصارين، منها تتجه بعد ذلك الى المخا وما بعد المخا وكذلك ترفع الضغط عن محافظه تعز.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على هذه المتابعة، عبد الوهاب حبح المحلل العسكري اليمني، وأيضا من القاهرة الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، وكذلك الصحفي وضاح الجليل، وشكر موصول لك أيضا زميل رطفان دبيس الصحفي اليمني في شبكة العربية. إذا مشاهدينا تابعنا معكم إذا في هذه الساعة الصور الحصرية لموفد العربية إلى اليمن محمد الأشقر الذي رافق قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب بعد تمكنها من السيطرة عليه. نشاهد هذه الصور الحصرية للعربية مرة أخرى.
3: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية

العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها، يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
2: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف،
5: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس.

0: على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
4: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
3: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
4: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
3: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد 6:00 على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
2: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
1: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
2: قراءة تحليلية
1: تربط بين الماضي والحاضر،
2: بين الوقائع والوثائق،
1: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: إخبارية من العربية نتابع فيها التطورات في اليمن والمنطقة والعالم، وإليكم آخر التطورات. العربية ترافق قوات العمالقة الجنوبية خلال عمليات تطهير ساحل باب المندب من ميليشيا الحوثي. وسط تحذيرات من أزمة إنسانية بين سكان الحوثي، يواصل حصاره مدينة تعز ويرسل تعزيزات عسكرية جديدة. رغم نفي ترامب أي تحرك عسكري وشيك، إيران تنشر أكثر من 50 وحدة قتالية على طول حدودها. مسؤول عسكري يكشف للعربية وقف بعض أوجه التعاون العسكري والتدريب مع العراق. تأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في نوفمبر واستبدالها بانتخابات رئاسية وتشريعية في سبتمبر 2027. بريطانيا وألمانيا تؤكدان استمرار فرض العقوبات على روسيا عقب الإعلان عن صفقة الديزل بين موسكو وواشنطن. نبدأ النشرة من التطورات اليمنية، فبعد ساعات من سيطرة القوات المسلحة اليمنية على باب المندب، رافق موفد قناة العربية إلى اليمن محمد الأشقر قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا.

0: قوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: كما تجولت كاميرا العربية في الشريط الساحلي لباب المندب برفقة قوات العمالقة عقب تأمين السيطرة عليه.

الكاميرا العربية وثقت كذلك التموضع الميداني لآليات ومقاتلي قوات العمالقة في المواقع الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

0: معنا من القاهرة الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والأمن البحري الدكتور علي الذهب. أهلا بك دكتور علي. إذا كما تابعنا في هذه اللقطات العربية وصول القوات اليمنية إلى ساحل البحر الأحمر وإحكام السيطرة على مضيق باب المندب، كيف يؤمن حركة الملاحة للسفن سواء كانت سفن إقليمية أو سفن الدولية لهذا الممر الحيوي؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. هذا المضيق هو أحد الممرات الدولية الهامة التي تدفق عبره الشحنات النفطية والتجارية وسلاسل الإمداد برمتها، وهو يعني عصب كما يقال التجارة بين أوروبا وبين آسيا والخليج. بالتأكيد هو يهم المصالح، يهم كثير من يعني من الدول، وعلى وجه الخصوص ذات يعني الاقتصاد النفطي او الاقتصاد العالمي المتعلق بالنفط وايضا بالتجاره والصناعه الدوليه. القوات الحكوميه في وصولها الى هذا المضيق يمكنها الاشراف على السفن او على يعني قمع التهديدات التي قد تطال السفن من قبل الحوثيين، وايضا التهديدات الاخرى الناشئه عن القرصنه وفرض حاله من الاستتباب الامني بالتعاون بطبيعه الحال مع الدول الجوار ببحرياتها وخفر السواحل المختلفه من اجل خلق بيئه امنيه اقليميه في المستوى الذي يتطلع اليه يعني البلدان تجاه مصالحها. ولكن يظل السؤال، لماذا لم تستكمل هذه القوات السيطرة على مضيق ميون، مضيق باب المندب وعلى جزيرة ميون تحديدا، ورغم أن يعني القوات تحيط بالحوثيين المتمركزين في هذا المكان من جانبي من كلا الجانبين البريين، يعني باتجاه المضاربة ورأس العارة بلاحق وباتجاه المخا من حيث ذباب ومركز مدينة ذباب ومعسكر العمري وأيضا مطار ذباب. هذا يتيح الفرصة للحوثيين، وأنا أقول هنا أنه يتيح الفرصة للحوثيين لتعزيز دفاعاتهم وإمداد مقاتليهم باللوجستيات عن طريق البحر، وربما قد يكون هناك تشابك تخادمي إقليمي بين جماعة عنف مسلحة في القرن الإفريقي تمدهم بأسباب البقاء، وبالتالي تتيح الفرصة لأن يكون هجوم أن يكون هناك هجوم معاكس من قبل الحوثيين، وبالتالي بعثرت المكاسب التي حققتها القوات الحكومية في هذه المنطقة خلال 7 أيام الماضية.
0: طيب، هذا تمركز انتشار التواجد الأمني هل يعيد تشكيل خريطة السيطرة في البحر الأحمر دكتور علي؟
1: لم أفهم السؤال.
0: السؤال يتعلق بالسيطرة، الحوثيين يسيطرون على ميناء الحديدة ومناطق قريبة من الميناء، وبالتالي يستطيعون استهداف الملاحة الدولية بعد السيطرة على باب المندب، هل يمهد هذا النصر السيطرة على ما تبقى من الساحل؟

0: أنا أتصور أن هذا يأتي في سياق تطلع الحكومة بناء على إعلانها إلى جانب التحالف بطبيعة الحال عملية فجر اليمن. وفجر اليمن لم تكن فجر الساحل ولا فجر ذباب، عنوانها العريض فجر اليمن، بمعنى أن الفجر أشعته ستضيء على جميع الجمهورية اليمنية. وبكل تأكيد أن البداية ليست فقط الاستحواذ على أو الاستيلاء أو إعادة الاستيلاء على المناطق التي فقدتها هذه الحكومة في 9 سبتمبر، بمعنى الوصول إلى الخوخة وشمالي المخا وأيضا الكدحة وحيص وهذه المناطق. لا، بكل تأكيد أن الحوثيين الآن كسبوا مكاسب كبيرة وضعفوا من فرص تهديداتهم تجاه الشحن البحري، بعد أن كانوا يهددون هذا الشحن وهم في زاوية صغيرة ممتدة بين جنوب ميدي وصولاً إلى منطقة الخوخة، وخاضوا حروب كثيرة تجاه الشحن التجاري وأحدثوا شواغل أمنية متعددة في هذا الشأن. إذن المسألة قد تمهد بدون شك هذه العملية، وهذا يتطلب إسراعاً في الوقت الحالي وعدم ترك الفرصة أمام الحوثيين لتعزيز قدراتهم وبالتالي إرباك القوات الحكومية ومباغتتها في هذه المناطق. الدفاع الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع وليس التمركز في هذه المناطق والبقاء فيها مدة أطول مما يمكن تصوره.
1: طيب دكتور علي، فلنتابع جانب آخر من هذه التطورات اليمنية، هذه المرة من تعز، حيث مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. تأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات المدينة، كما أكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل حبشي الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات للميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. المصدر أفاد أيضا بأن القوات الحكومية صدت هجوما حوثيا عنيفا في مفرق يفرس غرب تعز، فيما تتواصل المعارك العنيفة في محيط مركز مدينة المصراخ جنوب شرق تعز، حيث تمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي وتأمين المدينة. أضاف المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق آليات حوثية حاولت التقدم في جبهة الأقروض جنوب تعز. دكتور علي، كيف تعلق على التطورات في تعز؟
0: العمليات في تعز هي لا تنفصل عن ما يجري في الساحل وما حتى ما يجري في مأرب، بوصفها يعني مسرح من مسارح عمليات فجر اليمن التي أشرنا إليها سابقا. ولكن تعز أيضا هي في الآن بطبيعة الحال تواجه أشرس هجوم حوثي، وتحولت القوات الموجودة فيها مدعومة بالمقاومة الشعبية إلى تكتيك حرب العصابات، بمعنى اضرب وهرب أو تكتيك الكمناء والإغارات والعمليات القنص ويعني استهداف التمركزات والتحشيدات الحوثية. كما تفضلت في الإشارة في الخبر إلى أن هنالك إعطاب لمجموعة من الآليات، وهذه في منطقة المصراخ تحديدا، وهي واقعة في الجزء الشرقي الجنوبي الشرقي من محافظة تعز في بين سامع وبين المصراخ، وهي منطقة الأقروض ومركز مديرية المصراخ. وحاول الحوثيون السيطرة على هذا للوصول إلى صبر وبالتالي التقدم نحو مركز المدينة من هذه الجهة. وفي جهة جبل حبشي هناك مواجهات عنيفة، وللأسف الشديد هذه الهجمات عادة ما تطال المدنيين، وتحاول المقاومة الشعبية إلى جانب الجيش التصدي لجحافل الحوثيين الذين استخدموا بعض السكان من الخلايا التابعة لهم لتجيشهم في مواجهة القوات الحكومية. وأنا أقول هنا بأن احتلال الحوثيين لأي منطقة في تعز أو في غير تعز أنهم يوظفون مواردها البشرية والمالية والطبيعية من الطرق والجبال لتحقيق انتصارات أخرى، ولذلك يجب أن لا يتاح لهم هذه الفرصة وأن تعزز هذه القوات بالقوة والوسائل المختلفة، فضلا عن دعم الطيران والعملية الاستطلاع والاستخبارات بكافة أشكالها.
1: طيب، موقع تعز بالتأكيد هو موقع استراتيجي، نحن نتحدث عن محافظة تربط ما بين عدة محافظات، لحج، عدن ومناطق الساحل الغربي وأيضا

0: إب ودمار في الشمال. وهنا سؤال شرعي أو سؤال منطقي، من أين تأتي تعزيزات الحوثيين وكيف يمكن قطع تلك التعزيزات؟
1: هذا هو السؤال الجوهري الذي يطرح فعلا. معلوم أن تعز محاصرة، كانت محاصرة من جهة الشرق، ويعني قوس يحاصرها من جهة الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي. ومع الاجتياح الذي حصل في 9 سبتمبر حتى وصول المخا، توسع هذا القوس ليبدو وكأنه شبه دائرة من خلال الاختراق الذي حصل في جبهة الكدحة، وتوسع الحوثيون إلى مناطق الشمايتين والمواسط وصولا إلى يعني غرب حيفان. وبالتالي يعني تتدفق إليهم الوسائل والقوى المختلفة واللوجستيات عبر منطقة الكدحة ومقبنة، وهي ممتدة إلى الأجزاء الشمالية الخاضعة لهم في منطقة التعزية التي تشمل الجناد وماوية وخدير وأيضا يعني شرع بالرونة وشرع بالسلام، وهي مناطق مرتبطة بذمار ومأرب وقبل يعني ومحافظة إب. وكل هذا كل هذه الاتجاهات تمد الحوثيين بالأسلحة وبالمقاتلين وباللوجستيات المختلفة. وهنا يجب السؤال، يعني الإجابة على السؤال تقول لماذا لا يجري توسيع الجبهات من الناحية من الجهة الشرقية الجنوبية الملاصقة لمحافظتي لحج والضالع، والتقدم نحو منطقة الجناد باتجاه إب، وأيضا قطع الإمدادات التي تأتي عن طريق بير باشا والمناطق مفرق الشرعب والعدين في الجهة الشمالية الغربية. هنا هذا القرار مطروح، أو التصورات هذه مطروحة أمام القيادة، ولعلها تجد الإجابة على ذلك.
0: طيب سؤال أخير دكتور علي، هل يستطيع الحوثيون التعامل مع عدة جبهات إذا تحركت جبهات مأرب الجوف، أيضا جبهات تعز ومناطق مجاورة التي أشرت إليها والتي تأتي إمدادات الحوثي منها، لو تحركت كل هذه الجبهات كيف سيتعامل معها الحوثيون، وهل هم قادرين على التعامل مع توسع جبهات بعيدا عن مركز صمودهم؟
1: بكل تأكيد يعني كلما تناوشتهم الجبهات من مختلف مناطقها، سواء كان في مأرب وهي منطقة مهمة جدا، وحتى الآن أنا أستعجب من بعض المحللين أو المعلقين الذين يوردون بعض الانتصارات التي تحدث في مأرب. لا، مأرب هي جبهة الشباكات، ليس هناك أي تقدم. إذا كان هناك من تقدم فهو في الجانب الصحراوي، لكنها الجبهات الرئيسية فيها في سرواح وفي مدغل وفي منطقة الكسارة ورغوان، هذه كلها يعني جبهات متوقفة، ولذلك يجب أن تفعل سواء أيضا في محافظة الجوف وفي أيضا في حجة وفي صعدة، وأيضا يجب أن تشتعل المواجهات في شبوة المحاذية ل يعني مناطق في مأرب وعلى الطرق المؤدية إلى محافظة البيضاء. إذا كان هناك يعني تفعيل حقيقي لفجر اليمن، فأتصور أن الحوثيين سيكونون أمام جبهات تستنزفهم من مختلف بمختلف القوى والوسائل، وبالتالي يسهل على القوات الحكومية المتمركزة في ذوباب والساحل أن تتقدم باتجاه المخا، وتضعف القبضة الحوثية على منطقة تعز، لأن الحوثيون لا يزرعون الرجال يعني كما تزرع الطماطم أو نحو ذلك، وهم يحشدونهم من المحافظات التي يسيطرون عليها في المناطق الهضبية والمرتفعة.
0: دكتور علي الذهب، شكرا جزيلا لك. أيضا أفادت مصادر عسكرية بأن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مطار ذوباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية على المناطق المطلة على باب المندب. لشرح التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية في عدة جبهات في اليمن، نتحول إلى زميل ردفان الدبيس. هل تغيرت طبيعة المواجهات خاصة خلال الساعات الماضية ومع تمكن القوات اليمنية من السيطرة بشكل أكثر إحكاما على باب المندب ردفان؟
2: نعم محمد، نعطي صورة أولا عن الضربات التي قام بها التحالف لمواقع وأيضا تمركز

بالميليشيات الحوثي، وخاصة نتحدث عن مناطق إطلاق الصواريخ والصواريخ المتحركة التي حاولت إخفائها ميليشيات الحوثي. كانت هناك ضربات عنيفة تلقتها ميليشيات الحوثي مساء الأمس وفجر اليوم بعدد من المعسكرات. نتحدث عن معسكر

0: إطلاق الصواريخ وتطلق الصواريخ من هذه المناطق باتجاه السعودية وكذلك المحافظات اليمنية. أيضا نتحدث عن أهم المعسكرات والذي ظل يشتعل لأكثر من 24 ساعة، وهو هنا في مديرية بني حشيش، يسمى معسكر صرع الواقع بين مديرية بني حشيش ونهم. هذا المعسكر الكبير والأنفاق والخنادق وأيضا التي تقوم بإخفائها ميليشيات الحوثي في هذه المناطق، التحالف قام بقصف هذه المواقع وظل هذه المواقع والخنادق ومخازن الأسلحة تشتعل لساعات طويلة. شاهد الكل في صنعاء ما الذي يجري في هذه المناطق. إذا ضربات جوية عنيفة، أضف إلى ذلك إلى معسكر عطان الذي يقع غرب صنعاء. هذا المعسكر الذي هو عبارة عن ألوية الصواريخ في هذا المعسكر في هذه السلسلة الجبلية، ومحيطها تقع مقرات وأيضا قواعد عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي. هذا المعسكر الاستراتيجي تقوم ميليشيات الحوثي بتخزين الأسلحة وأيضا إطلاق الصواريخ من هذه المناطق. أضف إلى ذلك إلى كثير من المعسكرات هنا أيضا في شرق صنعاء، معسكر الحفاء الذي يتعرض دائما لقصف من قبل التحالف، وهو عبارة عن مخزون للأسلحة وكذلك للذخائر والإبدان. هذه التطورات في هذه المناطق تنقلنا أيضا إلى مناطق أخرى شن الطيران لها عليها سلسلة غارات، وهي مناطق متعددة هنا في صنعاء وفي محافظة الحديدة. هذه المناطق التي تقول المصادر وأيضا التحالف بأن ميليشيات الحوثي هنا في محافظة الحديدة، بالتحديد هنا في منطقة جبل رأس، هذه السلسلة الجبلية التي تربط بين محافظة الحديدة وكذلك محافظة إب ومحافظة تعز. ميليشيات الحوثي استخدمت كثير من منصات إطلاق الصواريخ في هذه المناطق. عندما نعود أيضا إلى بعض المواقع التي استهدفتها قوات العمالقة والانتصارات الأخيرة والتقدم نحو هذه المناطق الاستراتيجية، نجد أن الصور التي وصلت من موفد العربية في الساحل والذي أكد وصول قوات ألوية العمالقة الجنوبية إلى هذه المناطق وكذلك استهداف الطيران لتحصينات تابعة لميليشيات الحوثي التي حاولت إدخال بعض مقاتليها من هذه المناطق من البحار إلى معسكر العرضي، ولكنها لم تستطع أن تقاوم كل تلك الضربات التي وجهها التحالف والقوات المسلحة اليمنية وكذلك العمالقة. إليك محمد، هذا أبرز ما كان لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا ردفان. كما أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي للسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية، المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابض مدفعية ومخازن القذائف والذخائر، إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. أوضح المصدر أن قائد سلاح المدفعي الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون داخلها. كما دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. معنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني جابر محمد. أهلا بك سيد جابر. بداية، ما أبرز ملامح خطاب السيد المحرمي، خاصة بأن قوات العمالقة الجنوبية التي يقودها تسطر انتصارات وتتقدم في الساحل الغربي؟
2: شكرا لك. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق والركن أبو زرع المحرمي مساء يوم أمس بيان حيا فيه الشعب اليمني وحيا فيه قواتنا المسلحة اليمنية المنتشرة في كل جبهات.

0: التماس وكل الثغور كما وصفها. وفي نفس الوقت وجه تحية خاصة إلى ألوية العمالقة الجنوبية بكونها هي التي تتصدر المشهد في الساحل الغربي، إضافة إلى قوات درع الوطن والقبائل الموجودة في تلك المنطقة وكذلك المنطقة الرابعة. لكن المحرم يوجه رسالة في غاية الأهمية عندما تحدث عن الصبر والصمود والمثابرة في والصمود في الجبهات. هذا دلالة أنه القائد المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي يدرك أن احنا أمام مجموعة إرهابية تتلقى دعم من النظام الإيراني، من حزب الله، من الحشد الشعبي في العراق، وكذلك من المنظمات الإرهابية. فهو قال اصبروا، لأنه يدرك أن المعركة ليس بهذه السهولة. في نفس الوقت وجه تحية إلى التحالف، وهي مضمون المصطلحات التي استخدمها في هذا الشأن في غاية الأهمية. هو أكد أن معركتنا واحدة وهدفنا واحد. فلهذا أنا أؤمن من كلمة القائد المحرمي بأن القوات الجنوبية والجيش اليمني والتحالف من ضمن عملية فجر اليمن هي ذاهبة بإذن الله حتى تحرير كل اليمن واستعادة كل المؤسسات واستعادة صنعاء وإسقاط الحوثي في صعدة.
1: طب هذه الرسالة وهذه المضامين كيف ستنعكس على معنويات الجنود اليمنيين الذين يقاتلون على الأرض الآن؟
0: طبعا في غاية الأهمية عندما يتحدث القائد الذي يشرف على العمليات مباشرة إلى إلى إلى المقاتلين في الجبهات والتواصل الدائم، هذا نوع من أعطاء الزخم وشحذ الهمم في الصمود في هذه الجبهات. ونحن ندرك أن القوات العمالقة الجنوبية التي تحرر الساحل الغربي هي من حررته سابقا، فبالتالي هم ليس قرباء على هذه التضاريس وهذه المنطقة. لكني أود أن أشير كمان لو سمحت لي أنه بعد ذلك تولت بيانات من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. كان الفريق أول محمود الصبيحي قد أشاد ببيان في القوات المسلحة وأكد الثبات. الدكتور عبد الله العليمي استلهم من تحرير باب المندب، استلهم أن ذلك امتداد لعملية تحرير عدن التي حدثت في 2015.
1: طيب كل الخشية أن يكون هناك تصريحات أخرى، ولكن هذه المرة مؤثرة ومؤلفة بذكاء الاصطناعي. كيف يمكن للجندي الموجود على الأرض التفريق ما بين خطاب رسمي كما استمعنا وتابعنا وخطاب آخر قد يقلد بالصوت والصورة قيادات الشرعية؟
0: دعني أنا أقول لك، إذا أخذت على مستوى قوات العمالقة الجنوبية، لأني رافقت كثيرا القائد أبو زرع المحرمي، أنا بعتقد أن الخطة العسكرية التي يتبعوها هي ليس الخطة التقليدية أو الاتصال التقليدي. هناك عدة وسائل لا أود أن الدخول فيها، لكنني أطمن الجميع أنه لا يمكن إجراء اختراق في هذا الشأن.
1: المحلل السياسي اليمني جابر محمد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، واشنطن توقف جوانب من التعاون العسكري والتدريب مع العراق وتحذر من خطر داعش.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
5: Intense work was extremely dangerous.
4: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
5: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to get

0: confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
2: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
2: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
3: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: أعزائنا المشاهدين، نتابع هذا الفيديو الذي يوثق عمليات قوات العمالقة الجنوبية في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة في الساحل الغربي بعد سيطرتهم على تلك المناطق.

0: ذكر مسؤول أمريكي للعربية أن واشنطن أوقفت بعض التعاون العسكري والتدريب مع العراق، وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن تهديد داعش في العراق لم ينتهي بعد لكنه تراجع بشكل كبير، مضيفا أنه لم يعد يشكل تهديدا منهجيا لأمن العراق. وفي سياق متصل كشف المسؤول الأمريكي للعربية أن خروج قوات الولايات المتحدة من العراق من شأنه أن يحميها من أي هجمات محتملة من الميليشيات الموالية لطهران إذا تصاعد التوتر مع إيران. قالت القوات البرية للجيش الإيراني أنها نشرت أكثر من 50 وحدة قتالية ووحدة دعم على حدود البلاد منذ اندلاع الحرب. أوضح الجيش الإيراني أن الانتشار شمل كل حدود البلاد لتغطية مسافات تجاوزت 9 ملايين كيلومتر. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأن إيران تواجه العديد من المشاكل وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي في نيويورك أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. ينضم إلينا من لندن مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني. أهلا بك سيد مراد. يبدو بأن هناك لاعبا مختلفا دخل على خط الوساطة ما بين واشنطن وطهران، والحديث هنا عن موسكو. هل أصبح الرئيس بوتين مرسالا ووسيطا مباشرا ما بين بزكشان والرئيس ترامب؟
1: يعني الروس عموما وفلاديمير بوتين لا يلعب أي لعبة بهذا الشكل إلا إذا كان ضامنا لمجموعة من النتائج. يعني روسيا ذات علاقة تاريخية تحالفية مع إيران، لكنها حين كان الضرب والتصعيد على أعلى مستوياته لم تتدخل روسيا. اليوم هذه الالتفاف الروسية وهذه الرسائل المتبادلة تأتي نوع من التقدير والامتنان المتبادل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة الديزل كما تعرف الآن والتي تثير جدلا كبيرا. فلكن هذا بعيدا عن الدبلوماسية على الوقائع على الأرض، روسيا تدرك بأن قضية إعادة التوازن الإقليمي هي مسألة تنطلق منها الاستراتيجية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة خلال السنتين الماضيتين.
0: ولكن سيد مراد، هل ستسمح واشنطن لموسكو بلعب هذا الدور أم أن المسألة كما تقول هي مجرد مجاملة لموسكو بعد قضية الديزل؟
1: يعني أنا ما زلت أراها في إطار المجاملة، ولكن يعني موسكو لو أرادت لعب هذا الدور كانت قد لعبت. موسكو منشغلة جدا فيما يتعلق بقضية التي وصفت بالاستدارة الاستراتيجية ببيع منتجاتها النفطية نحو الصين والهند، وبالتالي المرور من إيران مسألة أساسية. لكن كما أشرت موسكو كانت على علاقة تحالفية وباتفاقيات دفاعية مع طهران.

0: لكنها لم تتدخل حين كان الضرب يعني حاميا. اليوم موسكو تقدم هذه في إطار المجاملات الدبلوماسية أجل، لكن هناك إدراك لدى موسكو بأن هناك التوافق الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل هو الأكبر اليوم، ما زال رغم التراشق بهذا من كل الأطراف، رغم نشر قوات برية من قبل إيران، رغم تصريحات دونالد ترامب، لكن ما زال هناك نوع من الخط الرفيع الذي يفصلنا بين إمكانية تأسيس لنظام إقليمي. أجل هناك عدد من المفسدات أو السبويلرز كما توصف باللغة الإنجليزية التي قد تفسد هذه الإمكانية التوصل لهذا، لكن الأطراف الإقليمية والدولية دافعة باتجاه أن يكون هناك نوع من التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط.
1: طيب، ولكن هناك من يرى بأن المسألة ليست فقط نقل رسائل مباشرة ما بين طهران وواشنطن، وإنما هناك دور روسي خاصة فيما يتعلق بأزمة اليورانيوم المخصب، هناك مقترح روسي لنقله إلى روسيا وليس بقائه في إيران أو حتى نقله إلى الولايات المتحدة.
0: يعني مثل هذه المقترحات أجل تطرح وتم تقارير إعلامية أشارت إليها، لكن هذه يعني تعقد الأمر بشكل أكبر. روسيا بطبيعة الحال اليوم في ظل الحرب مع أوكرانيا لا يمكن أن يعد وسيطا عاديا فيما يتعلق وتقبله الدول الأوروبية حتى لو قبلته الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر، نحن نتحدث عن أطراف، تحديدا الطرف العماني القطري البريطاني في الوساطة الذي لعب دورا، بالإضافة للدور الأكبر الذي لعبته باكستان. هذه الأطراف أين هي الآن من هذه المعادلة، خاصة أنها مطلعة أكثر على التفاصيل وعلى تفاصيل محاولات التوصل إلى اتفاق. ما زلت أشير إلى أن الرؤية الروسية هي قائمة على أساس نوع المجاملة الدبلوماسية، لأن روسيا اليوم في ظل إشكالية وجودها في حرب أوكرانيا هي في إشكالية غير قادرة أن تلعب هذا الدور الوسيط الذي يمكن أن تقبله الأطراف حتى لو قبلته الولايات المتحدة الأمريكية وطهران بالتحديد.
1: مؤسس مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد بطل الشيشاني، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده ستبقي على العقوبات المفروضة على روسيا، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة الاستيراد الديزل من روسيا ورفع مؤقت العقوبات على قطاع الوقود الروسي. وشدد على أن موقف برلين واضح حيال الاستمرار في نهج العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وجدد أيضا موقف ألمانيا حيال دعم كييف. بريطانيا من جهتها تعهدت أيضا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن نظام العقوبات سيزيد من تكلفة ما وصفه بعدوان بوتين، ودعم الجهود الرامية إلى تأمين سلام عادل ودائم. وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي بشأن الديزل، ويقضي الاتفاق بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية. معنا من باريس الصحفية والكاتبة السياسية شيرين ناصر. أهلا بك سيدة شيرين. لماذا أغضب الرئيس ترامب أوروبا وسمح لموسكو هذه المرة بتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة وإلى العالم أيضا؟
2: مرحبا. هذا القرار بطبيعة الحال سيغضب الأوروبيين، بداية لأنه كان قد سبق للرئيس الأمريكي أن ضغط على الأوروبيين وأيضا على مجموعة السبع، وهذا ما شاهدناه الأسبوع الماضي تحديدا في 2 أكتوبر عندما أعلن الرئيس الفرنسي عن استعمال أو الإفراج عن 100 طن من الاحتياط النفطي لدول مجموعة السبع، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار في الديزل والمشتقات النفطية. هذا أولا. ثانيا، هناك أيضا ما يتعلق بقرار الحرب وما يدور في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي كان

0: قد أعلن بحسب مصدر تحدث مصدر أمريكي مطلع على هذا الملف أو هذا القرار تحديدا والاتفاق بين ترامب وبوتين لموقع أكسيوس اليوم، وقال بأن الرئيس ترامب كان قد وجه انذارات عدة إلى أوكرانيا وتحديدا إلى الرئيس زيلينسكي لوقف الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية. 7 انذارات قد وجهت إلى أوكرانيا ولكنها لم تستجب، وبالتالي أيضا الرئيس الأمريكي يعني حسب المحلل كان قد غض النظر عن الاستهدافات الروسية لمنشآت الكهرباء الأوكرانية، وبالتالي اعتبر الأوروبيون أيضا بأن هذا القرار يطال أوكرانيا ويقف إلى جانب الطرف الروسي. هناك أيضا غضب أوروبي بطبيعة الحال لأن هناك عقوبات مفروضة على النفط والغاز الروسي، ولو أنه هناك بعض الالتفاف من قبل القيادات الأوروبية أو الدول الأوروبية للحصول على الغاز المسال في أوروبا، لأن أوروبا كانت تعتمد بشكل كبير بحوالي 40% على المواد النفطية من روسيا. هناك أيضا نقطة
1: ولكن
0: أساسية،
1: ولكن ليست أوروبا هذه المرة واحدة وحتى الولايات المتحدة، ولكن شيرين ناصر، إلى أي مدى سيساهم هذا القرار من الرئيس ترامب في تخفيف الضغوط السياسية على الرئيس ترامب داخليا قبيل الانتخابات النصفية؟
0: اليوم عزيزي إذا كان المقترع أو الناخب الأمريكي سيتأثر بهذا القرار فهذا يعود إلى مشكلة الناخب الأمريكي نفسه، لأن هذا القرار الذي يتحدث بداية كما ذكرت عن 300 ألف طن ومن ثم عن 500 ألف طن وبعد ذلك عن 3 ملايين طن من المواد النفطية خلال الفترة المقبلة. اليوم التقديرات بأنه 79 ألف طن إذا ما تم الإفراج عن 300 ألف طن، 79 ألف أو 74 ألف طن تستخدم يوميا في الولايات المتحدة إذا تم الإفراج عن 300 ألف كدفعة أولى، ولكن الداخل الأمريكي يحتاج إلى حوالي 3 ملايين من الأطنان فيما يتعلق يوميا بالاستهلاك الداخل الأمريكي، وبالتالي هذه الكمية لن تكون كافية لا حتى ب 300 ألف ولا ب 500 ألف ولا ب 3 ملايين في المرحلة المقبلة. هذا أولا.
1: إذا ما تحدثنا على الصعيد الأمريكي إذا كانت كل هذه المصافي الروسية هذه المرة بعد هذه الصفقة،
0: اليوم أعتقد بأنه هذه ستكون النقطة الأساسية اليوم من قبل الرئيس الأوكراني وأيضا من قبل الأوروبيين الذين يضغطون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى تسوية. هذه ورقة ضغط يمتلكها اليوم المفاوض الأوكراني والمفاوض الأوروبي للضغط على الرئيس، ولكن إذا ما تمت هناك التسوية وأعطي الأوكرانيون ما يريدون من خلال هذه الاجتماعات التي تحصل بفلوريدا يمكن أن نصل إلى تسوية، ولكن هذا القرار كان قد طلب فيه الرئيس الأمريكي في الفترة الماضية ولم يلتزم الطرفان، وبالتالي اليوم أيضا ما أود أن أقوله فيما يتعلق بالإفراج عن هذه المخزونات النفطية أو هذا التبادل والاتفاق بين ترامب وبوتين، يمكن اليوم أن لا تكون قادرة روسيا على تصدير المزيد، إنما يكون فقط هو بروباغندا أو نوع من القرارات التي يأخذها الرئيس الأمريكي والتي تأخذ الضجة، ولكن عندما ندخل إلى التفاصيل نجد بأنها لا تأتي بالنتيجة المرجوة. وبالتالي يمكن اليوم لروسيا من خلال هذه الاستهدافات الأوكرانية أن لا تكون قادرة على تصدير المزيد، إنما مع تحويل نوع من الإمدادات التي تقوم بتصديرها اليوم من جهة إلى جهة أخرى، يعني بالتالي يمكن تحويل جزء من هذا النفط من مشتري إلى مشتري آخر، وبالتالي هنا نكون قد دخلنا بأنه المشتري الأول سيبحث عن أطراف أخرى والأسعار ستستمر بالارتفاع أو تبقى على ما هي عليه، والمشتري الثاني سيجد نوع من المتنفس من خلال هذه الكميات. وبالتالي نقطة أخيرة هنا، إذا فعلا كان هذه النقطة بأنه سيتم تحويل الإمدادات إلى خط آخر وليس تصدير إمدادات جديدة للنفط الروسي، لأن هناك أيضا مشاكل محطات التكرير وصعوبة الوصول، وحتى الرئيس الأمريكي تطرق إلى هذا الموضوع فيما يتعلق بالسيطرة الشاملة على مضيق هرمز. اليوم الرئيس الأمريكي يعطي الدعاية بالسيطرة على مضيق هرمز، ولكن الكل يعرف بأنه حتى هذه الالتفافة تكلف الكثير، وبالتالي الإمدادات الروسية لن تكون كافية لهذه الأسواق العالمية وللسوق الأمريكي.
1: باريس، شكرا جزيلا لك. أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل، وجاء القرار بناء على توصية منظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية. وبحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وأرجع المرسوم التأجيل إلى القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى

0: القدس وقطاع غزة. والآن إلى وقفتنا الرياضية وديمة محمد الساعة.
1: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. تتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الهلال وضيفه الاتحاد. الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه الاتحاد بالمركز الرابع ب 17 نقطة. في إطار الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، تفوق النصر على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد. حاكم التفاصيل.

0: في الأول بارك لم يكن سبعة مجرد رقم ارتفع في المدرجات، بل رسالة وفاء هتفت بها الجماهير النصراوية: كلنا معك يا كريستيانو. وعلى العشب الأخضر تجدد اللقاء بعد 52 يوماً بين النصر والدرعية في منافسة جديدة. سيطرة النصراوية منذ اللحظات الأولى ترجمت لهدف مبكر من رونالدو ألغي بداعي التسلل. تهديدات النصر تواصلت، تمريرة من كريستيانو، سامو يستلم ويسدد، لكن تدخل دفاع الدرعية يبقي النتيجة على حالها. فرحة بوستيكوغلو تأجلت. 23 دقيقة مرت، كومان يصعد بالكرة، يراوغ ويسدد، وكريستيانو في المكان المناسب يسجل الأول للنصر. وخارج المستطيل الأخضر بوستيكوغلو يتنفس الصعداء. ركنية من جواو فيليكس، كوستا برأسية يضيف الثانية للنصر ويؤمن التقدم. لدى الدرعية داروين نونيز يقود هجمة داخل الصندوق، يبحث عن ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد التأكد من تقنية الفار. في الشوط الثاني يدخل الدرعية بثوب هجومي ويقترب من مرمى بنتو. البرازيلي ينقذ مرماه بعد تسديدة من إنزوميو. محاولة أخرى من الدرعية عبر أوسكار رودريغيز، يراوغ، يسدد، وكرته تمر جانبية. النصر يرد على تهديدات الدرعية عبر جواو فيليكس بتسديدة في الزاوية الضيقة، ووليد عبد الله يتصدى. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، بحث النصر عن هدف ثالث يتحقق عبر كومان بعد مرتدة سريعة. صافرة النهاية تعلن فوز النصر وتقدمه للمركز الثاني، بينما تلقى الدرعية خسارته الثالثة هذا الموسم.
1: ونبقى مع الدوري السعودي، حيث فاز الأهلي على الفتح بأربعة أهداف دون رد، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة محتلاً المركز الخامس في جدول الترتيب. في المقابل يبقى الفتح بالمركز قبل الأخير بثلاث نقاط، وهو الذي قاده المدرب الجديد المغربي جمال السلامي. وانتصر القادسية على الخلود بخمسة أهداف دون رد، أنهى الضيوف الشوط الأول بثلاثية عبر كل من راهندرز وبا ومصعب الجوير، فيما أضاف ريتيجي وكونيانس الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني للمباراة. وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الأول، في حين تجمدت حصيلة الخلود عند 12 نقطة.

0: يستضيف ريال مدريد فريق فياريال ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط. المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين شهدت انتصار فريق الريال في 4 لقاءات، فيما تعادل الفريقان مرة واحدة. على موقع الدوري الإسباني ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
1: شكرا ديما. ضرب الأعصار إساس ولاية فلوريدا الأمريكية مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء مناطق وسط تحذيرات من فيضانات ومواجعاتها. أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار المصنف ضمن الفئات الثانية وصل إلى اليابسة قرب مدينة داستن متسببا في أضرار بمنازل ومتاجر، فيما حذر حاكم فلوريدا من أضرار كبيرة محتملة. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين: العربية ترافق قوات العمالقة الجنوبية خلال عمليات تطهير ساحل باب المندب من ميليشيا الحوثي. وسط تحذيرات من أزمة إنسانية بين السكان، الحوثي يواصل حصاره مدينة تعز ويرسل تعزيزات عسكرية جديدة. رغم نفي ترامب أي تحرك عسكري وشيك، إيران تنشر أكثر من 50 وحدة قتالية على طول حدودها. مسؤول عسكري يكشف للعربية وقف بعض أوجه التعاون العسكري والتدريب مع العراق. وتأجيل الانتخابات الفلسطينية المقررة في نوفمبر واستبدالها بانتخابات رئاسية وتشريعية في سبتمبر 2027. بريطانيا وألمانيا تؤكدان على فرض العقوبات على روسيا عقب الإعلان عن صفقة الديزل بين موسكو وواشنطن. إلى اللقاء.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
2: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
1: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
2: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
1: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
2: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
1: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيده في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العالم عربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
8: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
7: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
8: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره وأجيب كثمه، دخلت في كل المجالات.
7: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
9: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
10: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
9: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
9: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
14: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ
9: بالصوت، يصلكم الخبر وأكثر.
15: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار.

0: الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
3: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: العربية ترافق قوات العمالقة الجنوبية خلال عمليات تطهير ساحل باب المندب من ميليشيات الحوثي. وسط تحذيرات من أزمة إنسانية بين السكان، الحوثي يواصل حصاره مدينة تعز ويرسل تعزيزات عسكرية جديدة. بعد تنسيق مع بزشكيان، بوتين ينقل لترامب مقترحات إيرانية لحل الصراع. ونتابع كذلك في الاقتصاد، ألمانيا تقول نسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا رغم الإعفاءات الأمريكية للديزل الروسي، وترامب يتفق مع بوتين على زيادة إمدادات الديزل الروسية إلى السوق الأمريكية. أما في الرياضة، ريال مدريد يستضيف فياريال في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. حياكم الله مستمعينا، هذه نشرة الأخبار من العربية فم في يلتقيكم فيها محمد عطية، وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. أفاد مراسل العربية أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز، وتأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات مدينة تعز. وأكد مصدر ميداني أن ميليشيا الحوثي حققت تقدما في مديرية جبل الحبشي الواقع غرب مدينة تعز بعد حصارها للمدينة. مصدر عسكري أفاد بأن القوات الحكومية تعمل على صد هجمات الميليشيات في مفرق جبل حبشي والتقدم باتجاه منطقة الضباب غرب المدينة. موفد العربية إلى اليمن محمد الأشقر رافق قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب بعد تمكنها من السيطرة عليه. معنا الآن موفد العربية زميل محمد الأشقر من الساحل الغربي. أهلا وسهلا بك معنا محمد في هذه النشرة من العربية FM. إذن رافقتم قوات العمالقة الجنوبية خلال عمليات التطهير. محمد، كيف تصفون المجموعة المشهد الميداني على الشريط الساحلي المطل على باب المندب؟
2: يعني بالفعل رفضنا مجموعة من العمالقة الجنوبية، كانت هذه المجموعة تجري جولة شريط الساحل باب المندب. حقيقة هناك اشتباكات لا تزال في هذه المنطقة، ولكن هي أخف مما كانت عليه يوم أمس. القوات يعني تلاحق وتحاول السيطرة على بعض التلال المشرفة على باب المندب، والتي يعني تسيطر عليها حاليا الميليشيات الحوثية. هذه الجبال هي محاصرة قامت

0: القوات اليمنية بفرض حصار على هذه التلال. أما بالنسبة للمحور الآخر، هناك حقيقة محوران تعمل عليهم القوات، سواء كانت قوات العمالقة الجنوبية أو حتى يعني درع الوطن أو التهامية أو غيرها من القوات اليمنية، تعمل أيضا على المحور الآخر، وهو يعني محور ذباب في تلك المنطقة. اليوم تم الإعلان عن التصدي لمحاولة تقدم قامت بها الميليشيات الحوثية من جهة شمالي مطار ذباب. طبعا بحسب ما أعلنت عنه ألوية العمالقة الجنوبية، قالوا بأنهم تمكنوا من التصدي لهذه العملية، وكبدوا الميليشيات التي حاولت التقدم خسائر بالأرواح وحتى العتاد. حقيقة أكثر ما يعيق هنا يعني تقدم القوات المسلحة في هذه المنطقة هو يعني كثرة الألغام. الميليشيات الحوثية حقيقة
1: نعم
0: زرعت الألغام بكمية كبيرة جدا،
1: ألو
0: سواء في ذباب أو حتى في
1: مرحبا،
0: باب المندب. نعم
1: أنا طارق
2: نعم
1: هنا.
2: طيب شكرا جزيلا لك زميل محمد الأشقر موفد العربية إلى الساحل الغربي، تحياتي لك محمد. نشرت قوات التحالف مشاهد للهروب الجماعي لعناصر الميليشيات الحوثية من مواقعها أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات تطهير باب المندب. وكانت قوات التحالف أعلنت أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيات الحوثية، وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيات، مشددا على أن القوات تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية الحوثية، إضافة لتقديم إسناد جوي على مدار الساعة لوحدات القوات المسلحة اليمنية. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في خطاب نشره مساء أمس أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. وأشاد المحرمي بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان تضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من القاهرة المحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله، أهلا وسهلا بك معي في هذه النشرة اليوم. إذن كيف يمكن أن نقرأ يعني دعوة أبو زرعة المحرم إلى مواصلة الصمود في مختلف الجبهات اليمنية التي تشهد بطبيعة الحال القتال مع الحوثيين؟ إلى أي مدى يمكن أن تعكس فعلا استعداد لمرحلة عسكرية جديدة في المنطقة؟
3: تحياتي لك
2: أهلا بك.
3: وللمستمعين. بالتأكيد هذه رسالة مهمة جدا، أنا أعتقد أنها لها أبعاد كثيرة. هي أولا تؤكد على التوحد في أرض المعركة في كل الجبهات التي فيها تماس مع جماعة الحوثي، بمعنى أن القوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن بالإضافة للجيش الوطني سواء كان في مأرب أو في الجوف أو أيضا محور تعز الذي يتصدى وبشكل وببسالة شديدة لهجومات جماعة الحوثي، أن هذه الرسالة تقول أن الجميع هم في إطار واحد وهم وهدف واحد، وهو سعادة الدولة اليمنية تحت قيادة واحدة، وأيضا تحت يعني ينضون أيضا في تحالف واحد مع المملكة العربية السعودية باتجاه تحقيق أهداف هذه المعركة. ما هي أهداف هذه المعركة؟ ليست استعادة جغرافيا محددة، ولكن استعادة وتحرير بقية المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وهو تذكير أيضا بإعلان الدكتور رشاد

0: العليمي في بداية هذه العمليات للبيان الشهير الذي يتحدث عن أنها استمرار واستعادة ما تبقى تحت سيطرة جماعة الحوثي. وأنا أعتقد أن هنالك مؤشرات كثيرة، وإن لم تكن واضحة كاملة، مؤشرات كبيرة على معركة يؤديها كل هؤلاء
1: نعم،
0: الأبطال
1: لكن
0: في الأرض.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني اليوم حينما يتحدث المحرمي عن هذه المعركة، معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد أيضا من الحوثي، ما الأفق السياسي الذي يفترض أن تتجه إليه هذه المعركة برأيك؟
0: أنا أعتقد أن المسألة اليوم، يعني لا نتحدث عن أفق سياسي، ولا أعتقد أن هنالك اليوم مجال للحديث عن السياسة في إطار معركة أدت إليها كل التجارب السابقة في مضمار السياسة ومحاولات احتواء جماعة الحوثي، سواء كانت اليمن الجمهورية اليمنية، أو سواء كان الإقليم، وسواء حتى الأمم المتحدة أعطوا كل ما يمكن إعطائه للمسار السياسي. وبالعكس، جماعة الحوثي استفادت من الهدن، استفادت من الرخاوة التي تعامل بها المجتمع الدولي معها في أن تعيد تسليح أو تفاقم تسليح نفسها، وأن تتصل أيضا بمشروع إيراني مدمر استطاع أن يوصل إليها السلاح والخبراء، وبالتالي استطاعت أن تكون أصعب في الانتزاع، لكنها ممكن وليس مستحيل. ولأول مرة على فكرة جماعة الحوثي تواجه اختبار حقيقي في مواجهة عمليات عسكرية واضحة وفي جبهات متعددة لم تحدث من قبل. لكن أنت تصور معي أنه لو كان هنالك اتجاه لحسم الأمور وكسر سلاح جماعة الحوثي منذ 2016 أو 2018 مثلا، عندما منع العالم الحكومة الشرعية أن تحرر ميناء الحديدة، لما كانت الصعوبة بهذه الحالة؟ يعني لم تستطع الميليشيا أن تتشبث أكثر، أن تزرع الألغام، أن تسلح نفسها، أن تكون أيضا مؤذية على المجال العام. لكن في كل الأحوال اليوم جماعة الحوثي تستنزف كثيرا، وأنا أتوقع أنه ستكون قريبا، ليس قريبا بالمعنى المجازي للكلمة، ولكن قريبا سيكون هنالك انهيار كبير في قدرة الجماعة على الصمود، وخاصة أن هنالك ضربات مركزة على سلاحها الاستراتيجي إذا صح التعبير.
1: نعم، طيب اليوم إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التصريحات، يعني كما تبعناها من أبو زرعة المحرمي، أن تسهم في رفع المعنويات، في تعزيز الثقة بإمكانية استعادة مؤسسات الدولة فعلا اليوم؟
0: بالتأكيد هذا خطاب مهم، وهو مهم جدا، لأننا نتحدث عن واحدية القرار، نتحدث عن التطمينات التي تصدر من أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهو أيضا قائد للقوات العمالقة الجنوبية،
1: صحيح،
0: وهو يقول أننا في خندق واحد، ليس هنالك أي اعتبارات اليوم لأي تصورات سياسية أو مناطقية أو جهوية، وأن المعنى المهم والهدف الرئيسي والأساسي هو استعادة الدولة. هذا هو الـ الـ الـ الـ يعني الهدف الرئيسي الذي يجمع الجميع. هذه رسالة مهمة جدا، وهي رسالة قوية ستصل إلى جميع القوات الجيش، القوات المسلحة اليمنية بجميع تشكيلاتها في كل المحاور، لتؤكد هذا الأمر، واحدية القرار. ليس هنالك اليوم مجال ابدا للتموضع الجهوي او المناطقي، وانما هنالك هدف واحد. هذا الهدف اذا ما تحقق، الجميع يمكن ان يناقشوا كل شيء تحت اطار الدوله التي سترعى وتحقق كل المطالب. لان الخيار اليوم اما ان نكون جميعا تحت سيطره جماعه ارهابيه متشدده متطرفه، او ان نخضع لهذا الخطر الوجودي الذي يستهدف الجميع ولا يستثني أحد، لا في تعز ولا في مأرب ولا في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الغرب.
1: نعم، طيب أيضا مما ذكره المحرمي، أكد أن القوات اليمنية والتحالف يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات. لو نتحدث عن الأبعاد السياسية لهذه الرسالة سيد عبد الله.
0: هذه الرسالة واضحة، أننا لسنا وحدنا في ميدان المواجهة مع هذه الجماعة، هذه الجماعة الإرهابية التي كانت خطرا محليا وتحولت إلى خطر إقليمي، واليوم تهدد أيضا المجال الحيوي لليمن، والمجال أيضا وتهدد المملكة العربية السعودية.

0: مقدسات المسلمين. نحن لسنا وحدنا، المقاتل في الميدان يعلم أن هنالك حليف، وحليف هو ليس فقط حليف اليوم ولكنه حليف الأمس واليوم وغدا، وأن دعمه للجمهورية اليمنية ودعمه لسيادة اليمن ووحدته واستقراره والدعم هذا لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية، مع أنها اليوم تحدث الفارق الكبير، لكنها أيضا تمتد لكل المستويات السياسية والدولية وأيضا التنموية والإغاثية. بالتأكيد هذه رسالة أيضا مهمة جدا، نحن نعول على هذا الدور الكبير، بل يعني ممتنين لهذا الدور ونعترف بهذا الجميل الذي يعني هو جزء أيضا مما يعني عرف عن المملكة العربية السعودية. هذه رسائل أنا أعتقد مهمة جدا، لستم وحدكم في اليمن، لكم أشقاء ولكم حلفاء يعني يقفون معكم لاستعادة أرضكم وسعادة دولتكم وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المهمة جدا من الإقليم ومن العالم.
1: نعم، وضحت الصورة تماما. شكرا جزيلا لك من القاهرة المحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية كسرت هجوما لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مطار ذباب. المصدر أضاف أن القوات الحكومية كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على تعزيزات دفعت بها ميليشيات الحوثي لوقف سيطرة القوات الحكومية السيطرة على المنطقة المطلة على باب المندب. مراسل العربية أفاد أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهة الشقب جنوب شرق مدينة تعز. تأتي هذه الاشتباكات بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيات إلى جبهات المدينة. كما أفاد مصدر ميداني للعربية بمقتل القائد الحوثي لسلاح المدفعية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب إثر عملية عسكرية للقوات الحكومية. المصدر أكد أن العملية استهدفت مواقع وتحصينات حوثية في الجبهة الجنوبية وأسفرت عن تدمير مرابض مدفعية ومخازن القذائف والذخائر إضافة إلى مرافق لوجستية تابعة للجماعة. وأوضح المصدر للعربية أن قائد سلاح المدفعية الحوثي قتل مع عدد من مرافقيه إثر استهداف دقيق لأحد التحصينات التي كانوا يتمركزون بداخلها. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة في إطار عملية فجر اليمن. طال تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثيين في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. من الرياض مستمعين المحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح، أهلا وسهلا بك معنا سعادة العميد. إذن وصول القوات اليمنية إلى ساحل البحر الأحمر وإحكام السيطرة بالفعل على باب المندب، كيف يمكن أن يؤمن هذه الحركة، حركة السفن اليوم، حركة الملاحة أيضا عبر هذا الممر الحيوي؟
2: نعم، حقيقة الأمر القوات استولت على قرابة 40 إلى 50 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر، وأهم نقاط ساحل البحر الأحمر ونحن نتحدث عن مضيق باب المندب، أي النقطة الأكثر حرجا أثناء مرور السفن في البحر الأحمر. لكن لا ينفي ذلك بأن الميليشيا الحوثية ما زالت تستحوذ على قرابة 400 كيلو متر شريط ساحلي ممتدا من المخا وحتى وصولا إلى الصليف ورأس عيسى وبحر بن جابر. في هذا الأمر الأهمية الاستراتيجية كانت هي في اتجاه المضيق الذي هو ربما الأصعب من حيث المرور، والتأثير كان موجودا من قبل

الريش الحوثية تأثيرا مكانيا وناريا في ذات الوقت، أي معنى قدرة الاستهداف بطريقة مباشرة أو بنيران مباشرة، بينما الآن تحتاج إلى الكثير من أو تستهدف بنيران

0: مسير، وهذا النوعين من الأسلحة قادرة على إطلاقها من العمق اليمني، أي من المحافظات الداخل التي تسيطر عليها. يظل هذا التهديد قائما، ولكن لا خسارتها لمضيق باب المندب لا شك بأنها ضربة استراتيجية.
1: نعم، طيب عميد ياسر، اليوم يعني ما الذي يجعل هذه المنطقة، منطقة ذباب، هي يعني ذات أهمية خاصة في معادلة السيطرة على المضيق، هذا المضيق المهم، مضيق باب المندب؟
0: نعم، هو ذباب. ذباب هي ذاتها باب المندب حقيقة، وباب المندب جزء حيوي اليوم من ضمن إطار الصراع الإقليمي والصراع الدولي القائم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان الهجوم الحوثي في اتجاه هذا الموقع الاستراتيجي لإضافته إلى معادلة التوازن ومعادلة الردع الاستراتيجي في الحرب في هرمز. لذلك هذه المنطقة سيستميت الميليشيا الحوثية ومن خلفها الحرس الثوري الإيراني الذي يقود كل هذه العمليات العسكرية لاستعادة مضيق باب المندب. ولعل في أخبارك ذكرت بأن كان هنالك هجوم عنيف من الاتجاه الشمالي، أي بمعنى أنه قادما من اتجاه المخا في اتجاه الجبهة الشمالية لذباب لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها الميليشيا الحوثية. هذا الأمر لن يقف عند هذا الحد. أنا أتصور بأن ثمة عمليات عسكرية ستخوضها الميليشيا الحوثية وثمة هجمات في إطار تحقيق هذا الهدف، سواء من محور المخا ذباب أو من محور الوازعية ذباب، وإما من محاور أخرى. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الميليشيا الحوثية قد تكف عن هذه العمليات الهجومية في اتجاه باب المندب، لأنه يمثل هدفا استراتيجيا للأصيل والمتمثل في إيران، وهدفا استراتيجيا للوكيل المتمثل في الجماعة الحوثية في ضمن موازين القوى وموازين الردع.
1: نعم، طيب الحوثيون اليوم هل يستطيعون التحرك في في في في عدة جبهات عميد ياسر، يعني جبهات مأرب، جبهات تعز وغيرها من الجبهات اليوم؟
0: نعم، هي ما زالت الأمور مختصرة في جبهة تعز، وعندما نتحدث عن جبهة باب المندب فهي ضمن جبهة تعز. واللافت هنا في الذكر بأن عملية الإمداد ليست صعبة في هذه الجغرافيا، خصوصا أن خطوط إمداداتها هي ذات الخطوط الإمدادات لجبهة محور تعز تحديدا، وبالتالي ليس هنالك صعوبة في سواء عملية التعزيز بالقوة البشرية أو بالقدرات المادية، لا تحتاج إلى ذلك الزمن الطويل حتى لإغاثة جبهة من أخرى، بعكس عندما نتحدث عن وجود جبهات أخرى مثلا إذا ما فتحت في البيضة في محافظة الضالع، فإن عملية تداور المهام وإسناد المهام فيما بينها سيكون عليها صعبا. من هذا المنطلق يمكن أن نقول بأنها لم تتأثر الآن كثيرا في عملية إمداد قواتها وصعوبة تحركها ومناورتها، ولكن خلال المراحل القادمة من العملية العسكرية قد نشهد هذه العمليات، وبالتالي حينها فعلا ستكون إحدى التحديات أمام الميليشيا الحوثية كيفية مواجهة عمليات هجومية في محاور متعددة وخصوصا متباعدة عندما يحدث تقدم أو عمليات عسكرية، سواء في الجبهة الشمالية عندما يتحدث عن ميدي وحجة وصعدة، أو سواء في الجبهات الشرقية المتمثلة في البيضة، وكذلك الجبهات الجنوبية المتمثلة في لحج محافظة الضالع.
1: وضحت الصورة تماما، شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل العسكري اليمني العميد ياسر صالح، شكرا جزيلا لك. تابعونا بعد الفاصل. بعد تنسيق مع بزشكيان، بوتين ينقل لترامب مقترحات إيرانية لحل الصراع.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا
1: قسم
0: بمعركة مخيم جنين،
1: فنحن دائما معكم،
0: دائما معكم
1: بكل جديد،
0: والتغطية مستمرة. العربية اف ام
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من

0: المراسلين.
1: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
2: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
3: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد. انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إبرام ترامب اتفاقا مع روسيا لاستئناف تصدير الديزل، مشيرا إلى أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق وفق تعبيره. وقال زيلينسكي في منشور على إكس أن روسيا عبرت عن شكرها لرفع العقوبات عن صادرات الديزل من خلال إسقاط 5 قنابل انزلاقية على مباني سكنية في زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. كما انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إبرام ترامب اتفاقا مع روسيا لاستئناف تصدير الديزل، واصفا القرار بالخطوة الضعيفة، مشيرا إلى أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية يعد استثمارا في الحرب. فكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق مقتل 12 شخصا في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا اليوم. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن موسكو استهدفت أحياء سكنية في المدينة بخمس قنابل جوية موجهة. في سياق متصل مستمعينا، أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي في فلوريدا بهدف إنهاء الحرب أو التوصل إلى تفاهمات بشأن استهداف منشآت الطاقة. في الأثناء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إبرام ترامب اتفاقا مع بوتين لاستئناف تصدير الديزل الروسي جاء بعدما تجاهل زيلينسكي نحو 6 طلبات أمريكية لوقف استهداف المصافي الروسية. وأوضح المسؤول أن الأزمة الجديدة بين واشنطن وكييف بسبب الاتفاق قد تعطل مساعي ترامب في إنهاء الحرب. وخلال الأشهر الماضية تسببت الهجمات الأوكرانية على المصافي في أزمة طاقة داخل روسيا دفعتها إلى حظر صادرات الديزل، ما زاد الضغط على الأسواق العالمية. في الأثناء، تعهدت بريطانيا بمواصلة الضغط على روسيا من خلال أشد نظام عقوبات على الإطلاق تفرضه على موسكو بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة لشراء الديزل من موسكو. أكدت ألمانيا تمسكها بالعقوبات المفروضة على روسيا رغم تعليق واشنطن المؤقت للعقوبات على صادرات الوقود الروسي. وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها تعمل مع شركائها الأوروبيين على فرض مزيد من العقوبات، مشددة على استمرار دعم أوكرانيا ومواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نعود مستمعينا للملف الإيراني. قالت القوات البرية للجيش الإيراني إنها نشرت أكثر من 50 وحدة قتالية ووحدة دعم على حدود البلاد منذ اندلاع الحرب. وأوضح الجيش الإيراني أن الانتشار شمل كل حدود البلاد لتغطية مسافات تجاوزت 9 ملايين كيلومتر. كما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول بأن إيران تواجه العديد من المشاكل وإنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وخلال تجمع انتخابي

0: في نيويورك، أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تعاني من التضخم ولا تملك أي أموال لدفع رواتب الجيش والشرطة. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب رؤية إيران لتسوية الصراع الراهن حسب ما قال الكرملين. وأضاف الكرملين أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق والاتفاق مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه بوتين في تركمانستان. وكان بوتين أكد لبيزشكيان استعداده لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الحرب. كما حدد البرلمان الإيراني يوم الأحد المقبل موعدا لعقد جلسة تصويت إلكترونية التي هي الأولى في تاريخه لمنح الثقة لمرشح وزارة الدفاع مهردار أخلاقي. وأوضحت وكالة إسنا الإيرانية أن الظروف الاستثنائية الراهنة تفرض إجراء التصويت بصورة افتراضية وعدم استخدام أوراق الاقتراع مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني كان قد رشح أخلاقي لتولي حقيبة الدفاع بعد نحو 7 أشهر من مقتل وزير الدفاع السابق عزيز نصير زادة. من كوبنهاجن عبر زوم الكاتب المختص في الشأن الروسي دكتور سامر إلياس. سيد سامر، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الأخبار من العربية FM. إذن يعني اليوم كيف يمكن أن نقرأ أو تقرأ موسكو سياسيا نقل بوتين الرؤية الإيرانية إلى ترامب؟ إلى أي مدى يشير ذلك إلى تحرك روسي ربما أكثر نشاطا للوساطة في هذا التوقيت الحساس؟
1: تحياتي وحييك وحيي مستمعين العربية FM. الجانب الروسي معني بجهود هذه الوساطة هو من جهة يقدم خدمة للرئيس دونالد ترامب وردا ربما للخطوة التي بدأ بها دونالد ترامب برفع العقوبات عن صادرات الديزل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى مطلع أبريل الماضي، وكذلك السماح لروسيا ببيع كميات من الديزل إلى الخارج، وأيضا الموقف المتشدد الذي اتخذه ترامب في موضوع أوكرانيا. هي تريد هذه الوساطة، تريد مساعدة ترامب لإنهاء هذه الحرب قبل الانتخابات النصفية، والقول بأن هناك مسيرة سياسية لإنهاء هذه الحرب التي تخفف من أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. من جانب آخر، الجانب الروسي يقول بأنه وسيط مقبول لعدد من الأطراف الدولية، ونظرا لأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران، فهو يمكن أن يقوم بجهود هذه الوساطة. النقطة المهمة أيضا هي أن روسيا تتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة ألا تحصل إيران على السلاح النووي، لذلك كان هناك تحذير واضح من جانب روسيا في الأيام الأخيرة من أنها ليست موافقة على انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فهي بذلك ترفض أن تكون إيران نووية على حدودها الجنوبية، ويمكن أن تطلق سباق نحو حيازة السلاح النووي في منطقة الخليج وجنوب آسيا. لذلك روسيا اليوم معنية بهذه الوساطة. السؤال هل هي قادرة على إقناع الإيرانيين على
0: هذا سؤال مهم يعني
1: تنازلات؟
0: نعم يعني
1: هل هي قادرة على القيام؟
0: يعني هل هي قادرة؟ ما الذي يمنحها القدرة على يعني التواصل مع الطرفين ويعني النجاح في اختراق حقيقي في هذه الحرب؟
1: نعم، الجانب الروسي أولا في الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 كان لعب دورا مهما في الوساطة بين الجانبين، وخاصة في القضايا التقنية المتعلقة بنقل كميات الأورانيوم المخصبة بنسبة أكثر من 20%. اليوم الرئيس دونالد ترامب بتصريحاته الأخيرة يؤكد هو وجميع أركان حكمه بأنه يجب عدم حيازة إيران على الأسلحة النووية، ويؤكد أنه تم حل مشكلة مضيق هرمز، وأن كميات النفط المتدفقة هي كميات أكثر حتى من السابق عندما أغلق المضيق. هو يريد التأكيد على أن إيران ليست دولة نووية، وإلا فإنه يلوح بمحوها أو بتهديدات بشن عملية عسكرية. الجانب الروسي في هذا الإطار يمكن أن يلعب دورا مهما في تسوية الملف النووي، بمعنى نقل كميات اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة تصل إلى 60%، وهي الكميات التي التي يتم الحديث عنها بحدود 400 كيلوغرام إلى روسيا، تفكيك هذه الكميات أو تخفيض تخصيبها.

0: استخدامها في مفاعل بوشار أو المفاعلات النووية التي تنوي روسيا افتتاحها في إيران، علما بأن روسيا وقعت اتفاقيات مع إيران في هذا الموضوع. إذا تحويل اليورانيوم إلى الاستخدامات السلمية، روسيا تكون وسيطا، أو هي وسيط مقبول بالنسبة للإيرانيين في هذا الموضوع، ووسيط مقبول للجانب الأمريكي. هل يكتفي ترامب بهذا الموضوع، أم أن الموضوع هو مناورة من أجل الانتخابات النصفية في البرلمان؟ روسيا معنية بعدم خسارة ترامب في الانتخابات النصفية، نظرا لأنه في حال سيطر الجمهور الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ترامب لا يمكنه التصرف بحرية كبيرة في الموضوع الأوكراني، وهو الموضوع الوجودي بالنسبة لروسيا. حتى الآن جميع مواقف ترامب تدعم روسيا في قضية أوكرانيا وتنحاز ربما لها، ولهذا أعتقد بأن الجانب الروسي جدي في هذه الوساطة ويريد القدوم لهذه الوساطة، ولكن حتى الآن مواقف الأطراف مختلفة. الجانب الإيراني أيضا هناك أكثر من طرف كما هو باد في الموضوع، هناك أجواء عدم ثقة ربما من تيار المحافظين في إيران بروسيا، نظرا للعلاقات منذ أكثر
1: صحيح
0: من قرنين من الزمان، وأيضا في المبادرة في الاتفاق النووي عام 2015، ونظرا لأن روسيا لم تقدم الدعم الكافي لإيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في العام الماضي أو في شباط فبراير من هذا العام.
1: طيب يعني سيد سامر، اليوم يعني روسيا هل تمتلك فعلا هذا النفوذ الكافي مع لإقناع إيران بتقديم يعني بعض التنازلات، أم أن دورها فقط ربما يعني يكون محدود في تسهيل الحوار ما بين واشنطن وطهران وتقريب ربما وجهات النظر التي كان فيها اختلاف يعني في المرات الماضية؟
0: نعم، لننطلق بداية من أن أكبر طرف وأكثر طرف قادر على ممارسة الضغوط على إيران هي الصين. الصين هي تمتلك علاقات تجارية واسعة مع روسيا، مع إيران عفوا، وتعتمد إيران بشكل كبير على الصين في كثير من القضايا. فيما يخص الجانب الروسي، هو يريد أن يلعب دور. الجانب التقني هو جانب مهم تلوح به روسيا، وكانت قد لعبت كما هذا الدور كما أشرت سابقا، وهي يمكن أن تنقل رسائل بين الطرفين لتخفيف أجواء الاحتقان فيما بينهما وتقريب وجهات النظر، بالانفتاح مع مبادرات أخرى مثل الباكستان أو سلطنة عمان وقطر أيضا في هذا الإطار. لذلك هي لا تطرح نفسها كوسيط وحيد، ولكن هي مسهل لهذه العملية. هي يمكن أن تلعب دورا تقنيا، وهي لها مصلحة حقيقية بعدم دمار إيران بشكل نهائي، وعدم خسارة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب حاليا في هذه الفترة، نظرا لأنه هو يمكن أن تتسبب بخسارة كبيرة للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات النصفية.
1: طيب أخيرا يعني كيف يمكن معرفة مدى الجدية في هذه المبادرة الإيرانية؟ متى من الممكن أن يتم الإعلان عن يعني شروط هذه المبادرة، التفاصيل أن تكون بصورة واضحة ويتم العمل أيضا بها يعني؟
0: عندنا ننطلق بداية من أن الموضوع بحاجة إلى طرفين من أجل هذا النقاش. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يخوضان مفاوضات طويلة منذ فترة، لكن الجديد ربما بأن الحديث عن الوساطة الروسية هو أيضا يدعم الرئيس دونالد ترامب في وجه منتقديه، نظرا لأنه رفع العقوبات عن الجانب الروسي وتحدث عن الديزل، وهو ما انتقده الرئيس فلاديمير زيلينسكي والأطراف الأوروبية. لذلك أعتقد بأن ترامب يمكن أن يكون منفتح على مبادرات روسية من هذا الموضوع، يمكن أنه أيضا يحاول كسب الوقت في الفترة المقبلة. الاتفاقيات أعتقد بأن أطرافا أخرى تساهم فيها، لذلك الدور الروسي ليس هو الدور الرئيسي في هذا
1: نعم
0: الموضوع، كله يتعلق بالأوضاع الداخلية في إيران والنقاش الدائر حاليا بين أكثر من طرف في داخل إيران وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقليل إمكانية أن تؤثر هذه الحرب وأسعار الطاقة المرتفعة على خيارات الناخبين الأمريكيين. معلوم بأن كل رئيس أمريكي في النصف الثاني من ولايته لا يربح عادة هذه الانتخابات، ويصبح ما يطلق عليه اسم البطة العرشاء. هذه المرة ربما ترامب

0: تلافي هذا الموضوع، رغم أن جميع المؤشرات تشير إلى أنه قد يخسر الأغلبية في مجلس النواب وربما مجلس
1: واضح.
0: الشيوخ. روسيا تحاول إنقاذه، المبادرات ربما تظهر قبل الانتخابات النصفية إذا كان مطلوب أن يكون هناك تأثير على نتائج وخيارات
1: شكرا
0: الناخب الأمريكي.
1: من كوبنهاجن الكاتب المختص في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وجاء القرار بناء على توصية منظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية. بحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وأرجع المرسوم التأجيل إلى المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القدس وقطاع غزة. أفادت مصادر خاصة للعربية بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت التوجه نحو حوار وطني فلسطيني شامل يجري الإعداد لعقده في العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب المصادر تأتي هذه القرارات استنادا إلى تفاهمات أفضت إليها المشاورات الأخيرة بين حركة فتح والقوى الفلسطينية في القاهرة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن مصدر طبي العربية مقتل 7 فلسطينيين منذ صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية صادفت مناطق عدة في قطاع غزة. بدوره أفاد مراسل العربية عن مقتل فلسطينيين وإصابة 6 آخرين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية. ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين بينما تعاني مستشفيات القطاع نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية. وصفت أكثر من 100 منظمة دولية وحقوقية وإغاثية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه حبر على ورق، وذلك بتزامن مع مرور عام كامل على سريان الاتفاق في 10 من أكتوبر 2025. دعونا نتابع.
2: عام مضى على الهدنة في قطاع غزة ولم يسكت الاتفاق صوت القتل والدمار ولا الأزيز الذي ألفه الغزيون وأصبح إيقاعا يوميا يرافقهم. فبين الخيمة والركام تحلق فوقهم عيون لا تنام.
3: صرنا وإحنا نايمين بنسمعه، وإحنا صحيين بنسمعه، وإحنا قاعدين بنسمعه. صوت صار متزامن معانا في كل يقول لك صرنا لما تغيب الزنانة 10 دقائق والله الناس يقولوا وين الزنانات؟ إيش دعوة في الزنانات؟
4: دائما نطخ ونقول هدنة هدنة وفش والهدنة على الفاضي والف 16 والك وحدة أكتر والأبيت والطخ والعشوائي والدب ومنعرفش إنها من الدبابات ومن الجرافات وداء والبواقر تبعونا.
2: وتحل اليوم 10 من أكتوبر الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الواقع جاء مغيرا. إذ تقول سيدة مسنة بعينين أرهقتهما الحروب: أي حياة هذه؟ الموت أرحم علينا من البقاء.
5: لا عارفين ننام منها ولا عارفين نقعد ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب. والله حياة هذه، والله نحن قادرين نتحمل العيشة كلها هذه. والله أقسم بذات الله بقول الموت أرحم لنا من هالعيشة.
2: وبالأرقام ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء الهدنة الهشة إلى قرابة 1500 فلسطيني، كما أصيب أكثر من 5000 غيرهم. هذا عدا ارتكاب الجيش الإسرائيلي أكثر من 5000 خرق ميداني منذ بدء الاتفاق. وعلى الأرض تتسع رقعة السيطرة الإسرائيلية وقد تجاوزت 60% من مساحة القطاع بعدما وسعت خلال العام الأخير ما عرف بالخط الأصفر، أي خط الانسحاب الأولي كما حدد في الاتفاق. ديانا عوضة، قناة العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار أمريكا إلغاء القيود المفروضة على النقل الجوي مع بلاده، واعتبر عون الخطوة مؤشرا على الثقة بإجراءات بيروت لضمان سلامة الطيران. وكان ترامب قد ألغى 4 قرارات رئاسية صدرت بين عامي 1985 و2007 بعدما خلصت إدارته إلى أن القيود لم تعد ضرورية للحماية من عمليات الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، ما يمهد لاحتمال استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين بعد 41 عاما من القيود. وبعد 3 أعوام على الحرب لا يزال 250,000 لبناني في عداد النازحين، 14,000 منهم تقريبا داخل مراكز الإيواء. مع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلديات صور إيجاد حل النازحين في المدارس عبر تجهيز مباني رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
2: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسية جنوب لبنان، انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
3: بيطلع من بلده من داره شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع عبلادنا وعضيعنا نقعد بدون بيوت، نقعد عط بالحقل، يعني نقعد على شو مكان بسموها، نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيعنا.
4: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى.
2: لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14,000 نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
5: تنقل بالولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد، إنه هيدول بتقولي شو ذنبهم نطلعون عايشين هيك وضع.
6: نحن قدرنا نأمن 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس إنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ إنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف. أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
2: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250,000، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب لبنان، غنوة يتيم، العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وأفادت مجموعات حقوقية بمقتل 41 شخصا بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف مراكز إيواء للنازحين بمنطقة أبو شندي في ولاية النيل الأزرق. وطالبت الحكومة السودانية بتحقيق دولي مستقل في الهجوم، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف وراءه.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نذهب مستمعينا إلى أخبارنا المنوعة. رحب رئيس تايوان لاي تشينغ بالحوار بين الصين والولايات المتحدة لإدارة المنافسة بينهما وتقليص مخاطر الصراع والحروب، لكنه شدد على حق شعب تايوان في الوجود في السياق ذاته. برر هدف شبه الجزيرة في زيادة إنفاقها الدفاعي بكونه يتماشى مع اندفاع بكين لزيادة الضغط العسكري على تايوان التي لا تسعى لاستفزاز الصين وإنما لمنع نشوء الحرب معها. أبدت وزارة الدفاع الصينية استعداد جيش بلادها تعزيز التعاون مع القوات المسلحة الأمريكية. هذا وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا البلدين مؤخرا. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا إلى إجراء حوار عسكري منظم بين الدولتين خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. نذهب مستمعينا إلى مصر، حيث ارتفعت زيادة المصروفات في المدارس الخاصة لنحو 40% مع بدء العام الدراسي الجديد، ما أثقل كاهل الأسر التي تشتكي الوضع وتتهم بعض المدارس بالمبالغة في رفع الأسعار وتحويل التعليم الخاص إلى تجارة، فيما تبرر هذه الأخيرة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة الأجور والكهرباء والخدمات. تقرير أحمد عثمان.
2: هنا لا تتابع الأمهات أبناءهن في يوم دراسي عادي فقط، بل يرافقنهم في رحلة تعليمية تمتد لسنوات، تترافق معها أقساط ومصروفات تتزايد عاما بعد عام.
3: إن احنا نستثمر في تعليم الولاد دي حاجة مهمة جدا، ودي الحاجة اللي باقية لهم يعني. فإن الواحد يحس إن هو بيدفع المصاريف في المدرسة في حاجة تستاهل بيبقى مبسوط.
2: مع كل عام دراسي تتجدد الفاتورة بل وترتفع. هذا العام وصلت زيادة المصروفات في بعض المدارس إلى 40%، اتهامات بالاستغلال وتحويل التعليم الخاص إلى تجارة تستهدف الربح فقط دون ضوابط.
4: لما هو واحد بس هيبقى عايز له حوالي 100,000 مصاريفه كلها كاملة ولسه ما فيش دروس كمان، لازم أدي دروس برضه، فأنا هعلمه هو بكام وإخواته هيتعلموا بكام.
5: لازم أجي على المعيشة عندي في مواصلاتهم، كنت الأول بجيبهم في باص، دلوقتي شلت الباص أنا اللي بجيبهم.
2: لكن أصحاب المدارس يؤكدون أن هذه الزيادات تفرضها الحاجة إلى استمرار تقديم جودة تعليمية في ظل ارتفاع كلفة التشغيل.
6: لما بنقرر زيادة بنبقى زعلانين، بس هي الزيادة مش بنقررها عشان نرفع من مصروفات وخزينة المدرسة، هو احنا بنرفعها يعني تبعا للي حاصل. كل حاجة غليت، الكهرباء غليت، مرتبات المدرسين بقت النهاردة خيالية.
2: وعلى بعد بضعة كيلومترات من هذه المدرسة الخاصة تتغير الصورة تماما في مدرسة حكومية، فصول أكثر ازدحاما ومعلمون يواجهون صعوبة في التدريس مع الأعداد الكبيرة.
7: أنا إمكانياتي اللي أنا أدخلهم حكومي في مدرسة كويسة وأعلمهم كويس وأبدأ أدي دروس، في غيري معاه خاص، كل واحد حسب مستوى المادي.
2: مصروفات التعليم الخاص الباهظة لا تعني بالضرورة تفوقا أكاديميا أكبر، فأوائل الثانوية العامة يأتون كل عام من المدارس الحكومية والخاصة، ما يشير إلى أن التفوق لا يرتبط فقط بنوع المدرسة.
8: ارتفاع كلفة التعليم الخاص لم يبدأ هذا العام، بل سبقته موجات من ارتفاع الأسعار بفعل التضخم الاقتصادي. ومع استمرار الكلفة في الزيادة عاما بعد عام ورغبة الأسر في توفير تعليم أفضل لأبنائها، تضيق خيارات كانت متاحة لها في السابق لتصبح الموازنة بين ما تدفعه وما تحصل عليه أكثر صعوبة. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: جديد، أهلا بكم مستمعينا. صعدت أسعار النفط عند التسوية في جلسة أمس مع تحرك الإعصار ACS باتجاه شمال خليج المكسيك، وقيام شركات نفط بإيقاف أكثر من 70%.

من إنتاج النفط الخام في المياه الأمريكية. كانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط مع إيران كانت مثمرة. طرحت أيرلندا مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، يقضي بخفضها بنحو 178 مليار دولار مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية. وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ينص على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند تريليوني دولار.

0: أخبار الاقتصاد. أخبار الرياضة.
1: تتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار للقمة المرتقبة بين الهلال وضيف الاتحاد. الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويليه الاتحاد بالمركز الرابع ب 17 نقطة. نبقى مع الدوري السعودي، حيث فاز الأهلي على الفتح بأربعة أهداف دون رد، وبهذه النتيجة رفع الأهلي الرصيد إلى 15 نقطة، محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب. في المقابل يبقى الفتح بالمركز قبل الأخير بثلاث نقاط، هو الذي قاده المدرب الجديد المغربي جمال السلامي. يستضيف ريال مدريد فريق فياريال ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. يدخل ريال مدريد المواجهة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط. المواجهة الخمس الأخيرة بين الفريقين شهدت انتصار فريق الريال في أربعة لقاءات، فيما تعادل الفريقان مرة واحدة. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. العربية ترافق قوات العمالقة الجنوبية خلال عمليات تطهير ساحل باب المندب من ميليشيات الحوثي. وسط تحذيرات من أزمة إنسانية بين السكان، الحوثي يواصل حصاره مدينة تعز ويرسل تعزيزات عسكرية جديدة. بعد تنسيق مع بزشكيان، بوتين ينقل لترامب مقترحات إيرانية لحل الصراع. نهاية هذه النشرة مستمعين، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة، تلتقون مع زملاء في شاشة العربية وساعة إخبارية جديدة. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

موجز الأخبارنا العربية، أهلا بكم. نبدأ من تواصل ميليشيات الحوثي لحصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. كما تسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. وتشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20,000 أسرة من مناطق المواجهات مع تصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمر الحصار. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر 2027 بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وجاء القرار بناء على توصية منظمة التحرير الفلسطينية عقب مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية. انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إبرام ترامب اتفاقا مع روسيا لاستئناف تصدير الديزل، مشيرا إلى أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق وفق تعبيره. وقال زيلينسكي في منشور على أكس إن روسيا عبرت عن شكرها لرفع العقوبات عن صادرات الديزل من خلال إسقاط 5 قنابل انزلاقية على مبان سكنية في زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا. أكدت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن رفع العقوبات عن الديزل الروسي يساهم بشكل مباشر في تمويل وتأجيج الحرب التي يشنها الكرملين ضد أوكرانيا. وأوضحت كالاس أن تعليق العقوبات على الديزل الروسي يمنح موسكو المزيد من الإيرادات لمواصلة حربها، معتبرة أن الوقت ليس مناسبا لاتخاذ مثل هذا القرار. أشكر متابعتكم، نلتقي في الأسبوع وما بعد في أمان الله.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. 3 سنوات مرت على طوفان الأقصى، حماس أرادت تغيير المعادلة لكن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. 7 أكتوبر، تحول استراتيجي أم نكبة ثانية؟

0: تحقق أي هدف كانت تخطط به حماس.
1: مدروسة تماما لدى حماس.
2: جلب النكبات والويلات إلى الشعب الفلسطيني.
3: تنبيه العالم أن هناك قضية فلسطينية.
4: التهور على المستوى الاستراتيجي، أما على المستوى التكتيكي كانت عملية مدروسة.
5: وكل قرارات حماس مخطئة.
6: انتفاضة، ثورة، الظلم الصهيوني.
7: شو حررت؟ ولا شيء.
8: كفاية أنها قصرت شوكة إسرائيل.
9: إحنا مع التحرير ومع المقاومة ومع، بس للأسف

0: العدسه كلها سلبيه.
1: اصلا هم كانوا موصلين يعني حاطين ببالهم لمنطقه معينه، بالعكس بزياده اخذوها. يعني
2: النصر كان عباره عن نصر معنوي.
3: انتهت غزه، فيش غزه في رمل.
4: من حق المقاومه الفلسطينيه انها تستخدم جميع الاساليب.
5: الشرق الأوسط وربما بلا مبالغة العالم كله ليس كما كان قبل 7 أكتوبر. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يتفق عليها الخصوم جميعا. هجوم قلب قواعد الاشتباك، أشعل حربا امتدت من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، أعاد رسم خرائط القوة والتحالفات في المنطقة. لكن ماذا حقق 7 أكتوبر؟ سؤال سيظل مطروحا اليوم وغدا وربما لعقود. الثابت أن كلفة الحرب الإنسانية كانت هائلة، وأن فرص التسوية السياسية تراجعت بشكل كبير، فيما تضررت صورة إسرائيل دوليا واتسعت دائرة الانتقادات والعزلة حولها. فهل كان 7 أكتوبر تحولا استراتيجيا نجح في كسر قواعد الصراع وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي وأطلق مواجهة أعادت تشكيل المنطقة، أم كان نكبة جديدة دفعت غزة ثمنا هائلا لها وفتحت الباب أمام تحولات إقليمية لم تكن بالضرورة في حسابات من أشعل المواجهة؟
6: يوم الثورة الكبرى
7: شاوياب لويكي اوياب شلان لخيم شهنو جدع مطو
8: تاريخنا وبناطقنا وصواريخنا معكم.
9: You will never ever have to. We will always be there.
10: نحن دخلنا المعركة من 98 أول.
11: The United States stands with Israel.
12: هذا نتيجة المقاومة.
13: October 7th can never ever happen again.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ نضال السبع الباحث في الشان السياسي، مرحبا بك يا استاذ نضال. وانضم الينا ايضا الاستاذ خالد عمر بن ججه الكاتب الصحفي، مرحبا بك يا استاذ خالد. ومن القاهره تنضم الينا الوزيره تهاني ابو دجه الوزيره الفلسطينيه السابقه، مرحبا بك معنا معالي الوزيره. ومن عمان ينضم الينا السيد قاسم القباعي البرلمان الاردني، مرحبا بك معنا سيد قاسم. بدايه استاذ نضال، انت في كتاباتك وفي كل تحليلاتك تصف 7 أكتوبر بأنه بمثابة نكبة ثانية، لماذا هذا التوصيف في وقت يرى فيه آخرون أن 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن كانت قد تم إهمالها؟
1: بداية مساء الخير ست رشا لك ولكل ضيوفك. اليوم نحن يعني على أبواب الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر. أنا باعتقادي يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية. اليوم نحن إذا منتابع ما حدث في المنطقة بعد 3 سنوات وبعد حجم الضحايا وحجم الخسائر، نحن نتحدث عن 100,000 شهيد، نتحدث عن 170,000 جريح، نتحدث عن تدمير قطاع غزة بالكامل، عن ضرب المجتمع الفلسطيني بالكامل، عن ضرب الأسس للقضية الفلسطينية، نتحدث عن استهداف قطاع غزة التي كانت تشكل عبء على رابين واللي كان يتمنى أنه تغرق بالبحر. جاء يحيى السنوار مع بنيامين نتنياهو وأغرقها في البحر ووضع الشعب الفلسطيني على سكة التهجير، لأن اليوم الشعب الفلسطيني حقيقة لا يمتلك بعد هذه العملية لا يمتلك أي مقومات للحياة.
0: هل كانت الحياة وردية قبل 7 أكتوبر؟ هل كانت الحياة وردية بالنسبة للفلسطينيين؟
1: طبعا. اليوم أصلا بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر، وهنا يعني يطرح السؤال لماذا ذهبتم إلى

0: 7 أكتوبر إذا كان الهدف هو العودة إلى 6 أكتوبر. اليوم الشروط الأمريكية اللي وضعها الرئيس ترامب اللي هي 20 نقطة وافقت حركة حماس وأخذتنا على الهزيمة ونقلت القضية الفلسطينية إلى عمليا يعني صار وكأنه في انتداب على قطاع غزة. هل يعني نحن اليوم من حقنا أنه نتساءل أين أصبح المشروع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر؟ هل بعد 7 أكتوبر حق تقرير المصير صار هذا الهدف أقرب أم صار أبعد؟ هل الشعب الفلسطيني اليوم يعني وضعه أفضل ولا أنه صار فيه عمليا يعني صار فيه تغييب؟ خير ومثال يلي حدث مؤخرا بالأمم المتحدة على سبيل المثال، وين كل السردية تبعت حركة حماس أنه بنيامين نتنياهو هذا مطلوب للجنائية الدولية وهذا ما بيقدر يسافر وهذا مطلوب دوليا؟ هاي شفنا
1: بس
0: قبل بأسبوعين راح على الولايات المتحدة، راح على الولايات المتحدة ألقى كلمة وهو الذي اقترف كل هذه الجرائم، ومحمود عباس الذي يمثل عوائل الضحايا ويمثل الضحايا لم ما أخذ فيزا على الولايات المتحدة. اليوم السردية الإسرائيلية للأسف بالعالم هي المنتشرة.
1: طيب
0: دعك من أنه والله داخل الأمم المتحدة غادر 50 ولا 100 ولا 150، أنا هذا لا يعنيني. أنا ما يعنيني اليوم أنه هذه العملية أين أخذت الشعب.
1: طيب هذا سؤال مشروع. نعم. هذا سؤال مشروع. أستاذ خالد، أنت من يعتقدون أن ما حدث في السابع من أكتوبر كان نقطة تحول كبيرة أفادت القضية الفلسطينية وأن المقاومة استطاعت أن تحقق نجاحا استراتيجيا؟ لماذا هذا عكس ما يسرده الأستاذ نضال من نتائج يرى أنها كارثية على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. رؤية المسألة على النحو التالي، أنه ما حصل كاستراتيجيا يعد نصر بكل المقاييس، وما حصل تكتيكيا ممكن ينظر فيه. إذا كان نتكلم على استراتيجية لقضية يجب أن تدوم وتحيا، فنحن
0: القضية لا تحيا بالدم يا أستاذ خالد.
1: طيب.
2: فإذا أخذنا المسألة في السياق التاريخي، نحن الآن كثير من الناس يتكلمون ماذا حققت المقاومة أو سميها حماس أو سميها ما تشاء، وأن التكلفة كانت باهظة وهذا كلام صحيح، وأن هذه التضحيات ما هو مقابلها؟ نقول لك نحن قبل السادس من قبل
1: سنة.
2: قبل لا لا قبل لا لا لأن نحكي هناك سنة تاريخي لما حصلنا في 67، غلقنا مضيق تيرانا، طردنا عبد الناصر، طرد الأمم المتحدة من سيناء، العرب استعدوا، بعض الوحدات العربية بدأت تصل، كل هذا في التاريخ موجود، ومع ذلك ضحايانا كانت كبرى وبقينا 6 سنوات.
1: يعني هنا كانت نكبة في النهاية.
2: لا لا لا بس كانت ما مش فهمتين، يعني نقصد استعدينا لها ومع ذلك كنا في نكبة وبقينا 6 سنوات في حرب الاستنزاف تدفع الثمن حتى وقعت حرب 73. فلا ينتظر الحكم ظالم في اللحظة التاريخية الآن. لا يمكن الحكم على المقاومة الفلسطينية في اللحظة الراهنة والحرب لم تنتهي بعد ولم تضع أوزارها، لم تنتهي لا في غزة ولا في لبنان والمنطقة.
0: اليوم في قطاع غزة أسيس خالد
2: موجودة إلى الآن. إسرائيل يا
0: تقارن جمال عبد الناصر ومصر العظيمة
2: يا أخي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك.
0: يعني هل ممكن
2: يا
0: أستاذ يعني مقارنة زملائي دولة عربية هي داخلة بصراع مع الإسرائيليين قد محطة يعني ضحايا عند قدرة
2: النقاش
0: عسكرية
2: يا صديقي
1: يا أستاذة تهاني؟
2: لو سمحت
1: هذا ليس نقاشا يا أستاذة تهاني. السيد نضال يقول أن ما حدث في قطاع غزة يكفي وحده للحكم على أن السابع من أكتوبر كان قرارا كارثيا، من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة، ماذا ترى؟
3: في البداية شكرا لك أستاذة رشا على الاستضافة وعلى البرنامج، أنه بتذكري بالسابع من أكتوبر. هلأ بالنسبة لموضوع الحرب في غزة، أي حرب في العالم، مش حرب غزة وإسرائيل، أي حرب في العالم ما فيش فيها منتصر ومهزوم. لأنه طالما إذا تطرقت، إذا إحنا بنتكلم من الروح الإنسانية ومن مجتمع متحضر في قيم إنسانية، أي أي أي مشكلة أو أي حرب فيها دماء وفيها ناس فقد، فيها فقدان وفيها آلام وفيها أمهات بتتألم على أولادها وفيها كرامة بتضيع أو شعب بينذل، ما بنقدر نقول فيها انتصار حتى لو تحررت فلسطين كلها. فالعملية هي عملية لحتى الآن عملية ربح وخسارة.

0: فيها ربح فيها واللي شايفه لحتى الآن ولا جهة ربحت، لا الجهة الفلسطينية ربحت ولا الجهة الإسرائيلية ربحت، وفيها خسران، فيها خسران أو مهزوم اللي هو المنظومة العالمية اللي تنتمي للإنسانية واللي بتناضل من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحياته والدفاع عنه والدفاع عن المظلومين. هاي القضية
1: انهزمت. طيب احنا لدينا قضية رئيسية بالنسبة للقضية الفلسطينية، هل ربحت أم خسرت؟ بالنسبة للشعب الفلسطيني هل ربح أم خسر؟ بالنسبة لمنطقتنا العربية هل استفادت أم أضرت؟
0: رشا، هلأ بالنسبة لمحور المقاومة تضرر كثير، هلا بدناش نقيسها زي ما قلت لك، انا بقيسش الموضوع بربح وخساره. محور المقاومه تضرر كثير، حزب الله اليوم على المحك وحركه حماس تقريبا على المحك، وفي نفس الوقت سوريا لوين وصلت، ايران قاعده بتتدمر، يعني كل الوضع صار فينا على المحك، وبالتالي ما بنقدرش بنقول خسائرنا فادحه. غير هيك انه مثلا بالنسبه للاخ اللي كان بيحكي انه انتصرنا، هو بيمشي على قاعدة حركة حماس، هم بيقولوا احنا حنحارب وحنبقى صامدين لاخر طفل في غزة، لسه لحتى الان ضايل اطفال في غزة، فهم بيعتبروا حالهم لسه منتصرين ولسه صامدين، لا يموتوا كل اطفال غزة بيعتبروا انه خلص الحرب انهم انهزموا واحنا خسرنا، بس بالنسبة لنا احنا كشعب غزة بنشوفها من وجه اخر، انه الدمار والحالة اللي وصلنا لها اكثر من النكبة واكثر من النكسة، وفي مصطلحات ثانية سيئة اهل غزة بيقولوا بس مش هقدر اقولها على الشاشه. فالموضوع انه احنا فقدنا كرامتنا، فقدنا انسانيتنا، فقدنا ارضنا، فقدنا بيوتنا، نصنا تهجر، 94% منا صاروا نازحين ما لهمش مأوى، اليوم قاعدين بالناضل فقط من اجل انه يبنونا مدن انسانيه، مش بس ينسحبوا لحدود 7 من اكتوبر، مش بس نرجع لحياتنا قبل 6 اكتوبر. هي شغله. شغله ثانيه، وجود حماس ما زالت موجوده والناس قاعده مبسوطه انه طالما حماس موجوده انه عندنا في انتصار. انا بعتبر لا، انا اللي شايفه انه نتنياهو بده حماس تضل موجوده. نتنياهو اليوم قاعد بغزه في
1: حركه. طيب سنناقش هذا الامر، ولكن
0: عندما تم الاتفاق على تسليم.
1: طيب ولكن اللي يرد استاذ قاسم على ما طرحتيه حضرتك وعلى ما طرحه استاذ نضال ايضا من ان ما حدث، يعني استاذ نضال وصفه بنكبه ثانيه، الاستاذه تهاني ترى انه اكبر من كلمه النكبه او النكسه حتى، ماذا تعلق؟
2: بدايه لا يوجد وطن بالعالم تحرر بدون مقاومه، وأينما وجد احتلال وجدت مقاومة، ووجدت طليعة تقود هذه المقاومة، ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه. هذا أولا. ثانيا، علينا أن نفرق بين تقييم 7 أكتوبر كحدث سياسي استراتيجي وبين الأحداث والأثار التي ترتبت على هذا الحدث.
1: 7 أكتوبر لم يولد صباحا. كيف تستطيع أن تفصل ما بين الحدث وما بين تداعياته يا أستاذ قاسم؟
2: 7 أكتوبر لم يختاروا الفلسطينيين بين السلام والحرب.
1: كيف تفصل بين الحدث وتداعياته يا أستاذ قاسم؟
2: كانوا تحت 56 عام من الاحتلال و17 عام من الحصار، وكانت هنالك عمليات عسكرية متكررة استنزفت اقتصاد القطاع. يعني جاء 7 أكتوبر ليقول أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار. هذا ما حدث. نحن لا نقلل من المأساة، ولكن هل حدثت المأساة بسبب قرار المقاومة ب 7 أكتوبر أم بسبب خذلان الفلسطينيين من قبل الأمة ومن قبل العالم؟
1: هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم. وبالمناسبة
2: لم يكن الاحتلال عارفا بأنه طيب. لن يواجه رد فعل ولن يواجه بعواقب، لما حدثت المأساة أصلا.
1: عظيم. على فكرة أستاذ قاسم ما تقول حضرتك
2: المأساة التي حدثت،
1: لا أعلم إذا كنت تسمعني أم لا،
2: من قام بمقاومة الاحتلال. أنا طيب. لأول مرة بالتاريخ أرى من ولى وهرب يقوم بلوم من صمد وقاوم.
1: ولكن هو طرح سؤالا مهما أستاذ نضال، وربما هذا ما سمعته أنا شخصيا من أحد قيادات حماس حينما قال أن 7 من أكتوبر كان يمكن أن يحرز نتائج أفضل لولا خذلان المحيط العربي للقضية الفلسطينية وللمقاومة، وأن النتائج التي حدثت نتيجة تخلي العرب وعدم استغلالهم لهذا الحدث الذي كان يمكن أن يحدث تحولا كبيرا.
3: حلو، كيف بدهم يستغلوا يا ست رشا؟

يعني هل مطلوب مثلا من الدولة المصرية أن تعلن الحرب بناء على حسابات يحيى السنوار؟ هل مطلوب من الأردن أن يفعل نفس الشيء؟ هل مطلوب مثلا من لبنان أن يفعل نفس الشيء؟ ما هو كمان يعني لا يجوز أنه فرد

0: الخارجيين.
1: الأستاذ الأستاذ قاسم بيقول لك الوضع ما كانش أحسن حالا يعني قبل 7
0: لا لا أكتوبر. مين قال هذا الكلام؟ مين هذه سردية حماس دائما حتى تبرر بتقول لك ما هو الوضع ما كان. لا الوضع كان كتير منيح في قطاع غزة. قطاع غزة كان
1: ازاي كتير منيح
0: جميل جدا.
1: كان في حصار،
0: كان في كهرباء،
1: على...
0: كان في مي، كانوا الاولاد عم بيروحوا للمدارس، كان في جامعات، كان في
2: دخل. حرام عليك.
0: لا الوضع الوضع.
1: طب الاستاذة تاني ممكن تعلق على هذا الامر؟
0: منو صحيح هذا الكلام؟
1: طيب استاذة تاني، طب الاستاذة تاني
0: السردية انه الوضع انه القطاع غزة كان كارثي غير صحيح.
1: طيب الوزير استاذة تاني كانت تعيش في غزة، تفضلي معالي الوزيرة.
2: لا كيف مكان كارثي يا رجل؟ هلا مكان كارثي، ما هو كانوا يحسبوا السعرات الحراريه بالاغذيه اللي تفوت بالحبه كيف يعني؟
1: طب استمع الى الوزيره يا استاذ قاسم. دعنا نسمع استاذه الوزيره. الوزيره كانت عايشه في قطاع
0: غزه.
1: تفضلي يا سياده الوزير.
3: هلا اللي بدي احكيه بالنسبه لقضيه الخذلان من العرب في الاول قبل ما اجاوبك على السؤال الثاني، احنا العرب ما خذلوا حركه حماس وما خذلونا، لانه احنا ما اتفقنا معهم على حرب، احنا ما خططنا معهم على انه نقوم 7 اكتوبر ولازم هم يكونوا جاهزين على اساس يحمونا من الخلف. هذا كان الاتفاق في محور المقاومه، ومحور المقاومه اللي خذلتنا، مش اللي خذلت حركه حماس، مش الدول العربيه اللي خذلت، لانه ما كان في اتفاق على حرب. الحرب ما بتيجي فجأة، إنه في الإسلام قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط خيل. هل إحنا أعدينا؟ هل شفنا وين أماكن قوتنا وارتكزنا عليها؟ هاي الشغلة كلها هي إحنا ما عملناهاش، وبالتالي شعب غزة هو اللي دفع الثمن. هاي نقطة. نقطة ثانية بالنسبة للوضع في غزة، هل كان أفضل من، هل اليوم أفضل من 6 أكتوبر ولا؟ طبعا ما كانش مثالي في قبل 7 أكتوبر، بس كان على الأقل الناس عايشة بكرامتها. كان الإنسان الفلسطيني رافع راسه، كان عايش ماكل شارب نايم، النساء في بيوتهن بربن أطفالهن جيدا، بيروحوا أولادهم زي ما حكى زميلنا من لبنان إنه بروح، يعني كل القضايا هاي. اليوم شعب غزة صفة عايش كأنه في العصور الوسطى، عايش في خيام.
1: إذن هذه إجابة، هذه إجابة، هذه إجابة من ابنة من أبناء غزة. إذن النتيجة المباشرة التي لا يمكن للعين أن تخطئها
4: وهي إجابة موضوعية ويمكن أن يؤسس عليها كل شيء، ولكن دعونا نتفق على الآتي. كل هذا الكلام اللي قالته معالي الوزيرة صواب ويؤخذ به وغيرها، ولكن يجب ألا يتم شيطنة المقاومة، لأن أطراف أخرى.
1: محدش شيطنها يا أستاذ.
4: لا طبعا، لا مش شيطنة. لما تقول لي سوريا اللي جرى في سوريا مش مسؤولية المقاومة ولا الفلسطينيين. اللي جرى في لبنان ممكن في نظر لأنه كانت سند اللي يجري والمعالي الوزيرة تقول لك المقاومة خذلتنا. وين خذلتهم؟ اللبنانيين الآخر يوم يقاتلوا، واليمنيين الآخر يوم يقاتلوا. يعني محمر المقاومة إذا جاز لنا التعبير، هو المحمر الوحيد اللي في الأمة اللي كان واقف من ناحية، أقصد الميدانية أو العسكرية. فبالتالي
1: هو سألك حاجة يا أستاذ نضال، قال لك كنت عايز العرب يعملوا إيه؟
3: إمتى كان؟
4: لا ما قلتش العرب يعملوا إيه ولا ما يعملوا شيء. طيب أنا لا أتكلم على العرب الآن، أنا أتكلم على أنه لكل.
1: طب يا أستاذ معالي الوزيرة كانت بتسأل سؤال مهم لحضرتك، تفضلي معالي الوزيرة.
3: أنا بسأل إمتى كان واقف؟ يعني أنا عندي كنت سبع شهور في غزة تحت الموت، ما شفتش ولا دولة من دول محور المقاومة أو أي فصيل من فصائل المقاومة من خارج غزة تدخل في الوضع.
4: اللبنانيين قاتلوا مع الفلسطينيين،
3: فصائل ما حدا تدخل.
4: بدل أن تحاسب إسرائيل ويقال أنها ارتكبت جريمة، نحن نقوم على المدمرين من 48 من 1940 الى الان ونقول كيف ما زلنا بعد 3 سنوات نناقش هالاخطاء لما اصبنا. يا اخي تنتهي الحرب وتضع اوزارها وتخرج امريكا واسرائيل من المنطقه ويصل العرب بلا نتيجه مع اسرائيل، ثم نتكلم بعد ذلك. نحن نلف ندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا. يا اخي قاتلوا واخطاوا ودفعوا اولادهم ودفعوا اسرهم ودفعوا حياتهم ودفعوا ما شئتم، بس في نهايه المطاف هناك فعل يجب الا يجرم، لا يجرم فعل المقاومة تحت أي ظرف.
1: طيب رد يا سيادة الوزير على هذا سريعا، لأذهب إلى السيد قاسم لو سمحت، لأنه يقول جملة مهمة. دفع خاضر حماس ثمنا لهذه الحرب وقتل أبناءهم وشردت عائلتهم. سأعود إليك يا أستاذ قاسم، إجابة قصيرة فقط من السيدة تهاني. تفضلي سيدة تهاني، نعطيها وقت أزيد لأنها السيدة الوحيدة معنا في هذا الحوار.
4: مفروض.
1: نعم تفضلي.
3: لا ما شاء الله ضيوفك صوتهم عالي وما عندهمش استعداد يخلوا لحد مجال يحكي. هلا بالنسبه للوضع في غزه وانه احنا بنلقي اللوم على المقاومه، احنا اليوم بنقيم النتائج. احنا ما مش في مرحله انه نلقي اللوم على حدا،

0: بنقيم النتائج، وهذا التقييم المنطقي للنتائج اللي انتم مش متقبلين. التقييم المنطقي، التقييم المنطقي انه كانت الحرب مش مهيئ لها، صحيح انه هي غزه خسرت، انه محور المقاومه خسر، قضايا كثيره صارت. هذا لا يعني انه اسرائيل مش لازم تتحاسب على جرائمها، هذا لا يعني انه العالم كله يجب ان يدفع الثمن على الجرائم اللي اسرائيل ارتكبتها في غزه وهم صامتين. بس يعني انه احنا يا ريت عاده ما نخلطش الامور.
1: طب هو بيقول حضرتك بتحقق
0: شعار المقاومه يخلينا نغمض، خلينا نغمض عيوننا عن النتائج وعن طيب. المشاكل.
1: طب هذه نقطه مهمه لو سمحتي استاذ قاسم.
0: هذا اللي مخلينا كعرب
1: رد على هذا الكلام المهم جدا لمعالي الوزيرة، أن لا أحد يلوم المقاومة، ولكن علينا أن نحكم على الأفعال وفقا للنتائج الموجودة على الأرض. هي سردت لحضرتك كيف أصبح الوضع في غزة وكيف أصبحت أوضاع الفلسطينيين لترد وفقا للنتائج.
2: سيدتي، إذا كنا سنرد على أي يعني نتائج الحرب، معروف تماما أن مقاومة محاصرة من 17 عام لا تستطيع أن تنتصر على جيش دولة نووية مدعومة بكل آلة الحرب الإسرائيلية العالمية، وهذا والدعم الغربي والقذائف الغربية في ظل يعني لم تنتصر حركة مقاومة بالتاريخ بدون دعم خارجي، ولم يتوفر لحركة المقاومة الفلسطينية من الداخل أي دعم خارجي، لا بش عسكري حتى لوجستي حتى سياسي حتى ان.
0: طب ليش ابدا ما دام ما عنديش دعم خارجي؟
2: منعت من التعبير عن تضامنها مع المقاومه الفلسطينيه. انا ارجو ان ما يقاطعني احد، اذا الناس بده يقاطعني خلاص خليه.
1: طب تفضل كمل. تفضل
2: كمل. ما قطعت ناس، لا حد
1: تفضل كمل.
2: النتائج بدايه تم 7 اكتوبر كسر الوضع السياسي الجامد الذي كان مغلقا على الفلسطينيين. 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندات الدولية، أحدث سلسلة وموجة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وخاصة في المجتمعات الغربية.
3: غزة اليوم مثل صندوق الاقتراع يا ست رشا،
1: ولكن هذه
3: ولا حدا عم يحكي حقيقة عما تعانيه غزة وإلى أين تتجه غزة. هي قلنا 3 سنوات، هي قبل بسنة اجت مبادرة الرئيس ترامب 20 بند. فيك تقولي لي دخل اسمنت على غزة؟ دخل حصمة على غزة؟ بدأ الإعمار في قطاع غزة؟ شو طموحنا اليوم بغزة؟ ندخل خيمة؟ كرفان من قادرين ندخل على غزة؟ بيقلك بده المقاومة يا أخي، أنت بدك تقاوم بعظام الفلسطينيين.
1: طيب بس هو بيقول حضرتك ده نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
3: تعنت إسرائيل وإجرام إسرائيل ما حدا بيناقش فيه، بس أنا قولي لي إنه هو النائب هو وغيره من النخبة شو عملوا للشعب الفلسطيني؟
1: خلينا بس نقاش
3: غير الكلام.
1: خلينا نقاش
3: النقطة الثانية. عم بيقول شغلي إنه ما في مقاومة إلا ما بيكون إلى خط إسناد. حلو، فيك تقولي لي وين خط الإسناد تبع قطاع غزة؟ هل عندها إسناد عسكري؟ لا. هل عندها إسناد أمني؟ لا. هل عندها إسناد مالي؟ لا. هل عندها إسناد غذائي؟ لا. هل عندها إسناد طبي؟
1: طيب
3: لا.
1: طيب ما هو ده مسؤولية مين؟
3: كيف بدك مقومات المقاومة؟ كيف
1: هو السؤال؟ من الذي كان يجب أن يسند المقاومة في هذا أو في هذه اللحظات؟ أستاذة تهاني بتقول
3: بداية
1: أن العرب
3: على حماس
1: لم يتشاوروا مع أحد.
3: لا تنقلب.
1: طيب قالت أن العرب لم يتشاوروا مع أحد وهم يتخذون هذا القرار. أنت ذهبت واتخذت قرارا منفردا لم تراعي فيه موازين القوى على الأرض، ثم بعد أن تم توريطك في هكذا العمل تأتي لتطالب العرب بأن أين كان محور المقاومة وأين كانت إيران التي ترعى هذا المحور من كل ما يحدث؟
4: لا والله يا أستاذ رشا، أنا لو أنا في تصوري والله قد أكون مخطئ، لو أخواننا هذو تاع المقاومة بلغوا كانوا ما يقوموش بأي عمل، كانوا العرب منعوهم أصلا من القيام بأي عمل. دعونا من هذا الوهم. إذا كان في حرب أكتوبر اللي هي أمة عربية بالكامل لم تبلغ كل
3: تعاون عربي،
4: لم تبلغ كل الدول، لم تبلغ كل الدول.
3: لما تعاونوا سوريا ومصر شوف كيف
4: لا لا لا لا
3: كيف شفنا طعم الانتصار بغزة، اليوم شفنا طعم الهزيمة.
4: بس الأستاذ قاسم قال حاجة مهمة جدا.
1: هل كانت أبواب الدول العربية سنة خلينا نطرح سؤال موضوعي، هل كانت أبواب الدول العربية مفتوحة للمقاومة؟
3: إمتى؟
1: في أي وقت من الأوقات قبل 7 أكتوبر؟ يعني طبعاً. كان طبعاً. ممكن أن
3: مصر تاريخيا الرئيس عبد الناصر هو الذي أسس منظمة التحرير، هو الذي رعى العمل الفدائي في الأردن، نفس الأمر في لبنان، نفس الأمر سوريا، فتحت لنا قواعد، الجزائر خرجت من كلية تشرشال.

0: العالم العربي لم يقصر مع القضية الفلسطينية ست رشا، ولكن في نقطة أنه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا بالذهاب نحو العملية السياسية، وبالتالي عقدت اتفاق أوسلو. جاءت حركة حماس استفادت من اتفاق أوسلو ثم انقلبت على السلطة
1: من أفسد أوسلو لم تكن حماس، ولكن إسرائيل هي التي لم يكن هناك إيمان حقيقي بهذه. ونتنياهو يقول ذلك،
0: ولكن
1: لا أريد أن أتحدث عن أوسلو لو سمحتوا.
0: ليش
1: ممكن نخفض السلطة؟
0: يعني اليوم أنا بال 2006 الإسرائيليين ألم يستفيدوا من الانقلاب؟
1: أستاذ نضال، خلينا نخفض السلطة قليلا ونطرح بعض الأسئلة الموضوعية. الآن الوضع كارثي. الأستاذ نضال قال لحضرتك أن الوضع في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورغم وجود خطة للرئيس الأمريكي نفسه إلا أنه لا شيء يحدث على الأرض. كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات، لا تضحي بشعب كامل من أجل لا شيء.
2: يعني
1: احتلت غزة
2: يعني
1: ولم تكن
2: يعني نحن الآن نحن الآن نتكلم بأثر رجعي. يعني بدل ما نحل المشكلة والناس اللي في غزة وفي فلسطين ككل يعانوا ندافع عليهم ونحاول نبحث لهم، ماذا فعلنا أمام خطة للرئيس الأمريكي؟
1: ما حضرتك
2: ما هو ما لا
1: احنا موضوعنا
2: داعينا الآن سميه ما تشاء.
1: الحاجة
2: مهمة جدا على فكرة، واحنا عديناها. اللي قال هل علينا نعترف بأن المقاومة هزمت وبالتالي نصير
0: متصدرين؟
2: ما هو احنا في 67 اعترفنا بنفسنا
0: والشعب الفلسطيني لم يهزم، حماس التي هزمت وخيارات حماس السياسية هزمت، وخيار يحيى السنوار بهذه العملية اللي عليها 10,000 علامة استفهام هزم طبعا.
2: اصل الغزاويين او حماس
0: بس اما توصم المقاومة تعمل كل حماس المقاومة قبل حماس.
1: يا سيادة الوزير
2: يا سيادة الوزير
0: الشعب الفلسطيني من 100 عام عم بيقاوم،
2: هما
0: من 100 سنة عم بيقاوم الشعب الفلسطيني. امبارح اجت حماس
2: يا اخي تيار المقاومه اللي في
1: يا ساده والله نحترم بس وجود الوزيره معنا. سياده الوزيره، هو الاستاذ خالد بن جاجه بيقول لحضرتك دلوقتي، وهل لو اعترفت حماس وخرجت على العلن وقالت لقد اخطات في هذا القرار، هل هذا سيعالج شيء مما يحدث؟ هل فقط مطلوب من حماس ان تعترف بانها ارتكبت خطا استراتيجيا؟ هل هذا هو الحل؟ اجابه لو سمحت.
3: هلا هو احنا كفلسطينيين مش طالبين من حماس تروح تعتذر ولا تقول ان احنا ارتكبنا خطا، بس لازم تحس بالمسؤوليه على شعبها تجاه شعبها، وتحس انه الشعب تعرض لكل اللي تعرض له لانه هي اخطات في حساباتها. احنا بنقولش انه احنا ضد المقاومه،
1: هم وقفوا على الاتفاق وعلى خطه الرئيس ترامب مناسب. وقال لي احد قيادات حماس الفاتوره الكبيره التي دفعت في قطاع غزه دفعتنا الى القبول بهذا الاتفاق.
3: صحيح. فإذا على حماس أنه تسلم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
2: وأنه
3: هي تنسحب من الصورة السياسية.
1: هو إيه المشكلة أن يكون هذا الهدف؟
2: لا كل هو هذا الهدف. إذا نحن نشارك في المقاومة بالكامل من أجل طيب صراع سياسي بين
0: خالد مشعل يقول لترامب لماذا لا تجربون
2: قد الشرع
3: لو سمحت
1: مش هنلعب
3: ما تحرفش الأمور.
1: اتفضل.
3: لا لو سمحت انا كنت بحكي لازم اكلم حكي
1: اتفضلي كملي
2: الوزيره الله يخليك بس ثانيه
3: ويا ريت انا
2: بس انا فقط معترض في هذه الحلقة على فكرة أننا دائما نجيبوا حماسية في الأساس ولا نذكر المقاومة الفلسطينية بيسارها وباللم الوطنيين وبالجهاد، وكأننا نريد أن نؤدج الموضوع فينقلنا للصراع السياسي بين السلطة وحماس.
1: طيب لو سمحت
2: فترجعونا لنقطة 0 من 10 سنوات.
1: طيب تفضل يا سيادة الوزيرة.
3: اسمعني أنا لا فارق معي سلطة ولا فارق معي حماس، أنا فارق معي الشعب الفلسطيني، بما أن السلطة هي اللي معترف فيها دوليا واللي ممكن تروح وتفاوض على حقوقنا. فلحماس لازم تسلم، وحماس أخطأت الخطأ الكبير لما فازت في الانتخابات، وهي بتعرف أنه لو هي استلمت الحكم حيصير حصار على غزة وحيصير مقاطعة دولية لفلسطين وكل الأشياء هاي. هي المفروض ما كانت تتصارع على السلطة.
1: طيب لا نريد أن ندخل على إصلاح في جذور هذا،
3: تتصارع على المراقبة، كان ضلت في التشريعي.
1: طيب
3: معالي
1: الوزيرة لو سمحتي هنا سؤال كبير مطروح الآن.
4: طيب.
1: يا أستاذ قاسم، ما يقال الآن في الاستوديو من الأستاذ نضال أو من معالي الوزيرة تهاني أنه يجب حينما يتخذ قرار أن تكون له حسابات معينة، لأن كل شيء يتغير في الحياة

0: حولنا وليس فقط في القضية الفلسطينية أو في غيرها بناء على قرار، هل كان القرار صحيحا أم كان خاطئا؟ نعم. وكيف نحكم على القرار من خلال النتائج على الأرض؟
1: صحيح
2: يا سيدتي، قرار المقاومة دائما يعني، وأنا أرجو أنه ما حدا يقاطعني في هذا
0: اتفضل
2: معلش يعني أنا تخليني أحكي يا معاليكي، قلت لي لا تقطعوني، ما قطعناك
0: اتفضل يا فندم اتفضل
1: خلاص أنا آسف، أنا كنت أفكر سؤالي لأسف.
2: أي قرار لمقاومة أي محتل قرارا مخطوعا، لا إلي السؤال كذا، وإذا سمحتي لي يعني لم يكن قرار مقاومة أي محتل من قبل أي مجموعة محتلة قرارا خاطئا في يوم من الأيام، هذا واحد. ثانيا، أن تطلب من المحتل أن ينتصر على هذه الدولة الكبرى بجيشها النووي، وهذا غير معقول وغير منطقي، وهذا تحميل المقاومة الفلسطينية ما لا تحتمل. أعجبني ما قالته الوزيرة أنها هي تهتم بالشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يرزخ تحت الاحتلال منذ أزيد من 78 عام، قطاع غزة يرزخ تحت الحصار منذ أكثر من 17 عام، تحسب الكلورات السعرية التي تدخل القطاع ومواد البناء وإلى آخره، ضم الأراضي والتهجير يحدث يوميا. إن كان ما حدث في قطاع غزة بسبب المقاومة، فماذا نسمي ما يحدث في الضفة الغربية؟ ما في لا حماس ولا مقاومة ولا غيره، ماذا نسمي ذا؟ ماذا نسمي احتلال جنوب سوريا؟ ماذا نسمي هذه الهجمة الشرسة على لبنان؟
0: يا أستاذ قاسم، هو لا أحد يلوم المقاومة الآن، ولكن معالي الوزيرة وأستاذ نضال بيقولوا لحضرتك تتخذ المقاومة قرارا بالمقاومة وفقا للمعطيات على الأرض، ولكن لا تضحي بالشعب الفلسطيني في مغامرة غير محسوبة، هذا فقط هم ما يقولوه،
2: لا تحسب عليها. ما هذا يا سيدتي جوابي، جوابي البسيط يقول كالتالي: لا يجوز تحميل المقاومة جرائم الاحتلال، بل يجب تحميل الدول العربية بمجملها. لو لم تكن إسرائيل عارفة وشاعرة بأنها لن تحاسب على جرائمها لما ارتكبت هذه الجرائم.
0: طب اتعمل 7 أكتوبر، اتعمل 7 أكتوبر، هل أدى هذا إلى الانتصار على إسرائيل؟ هل أدى هذا إلى إضعاف إسرائيل؟ يرد يا أستاذ قاسم.
2: لا أنا بدك
3: إلى إضعاف إسرائيل.
0: أدى إلى إضعاف إسرائيل.
3: ما انتصرتش المقاومة بس أدى إلى إضعاف إسرائيل.
2: كيف؟
3: إسرائيل الآن ليست هي إسرائيل التي نعرفها منذ 48.
2: من قال ذلك؟
3: إسرائيل الآن أضعف مما نتصور، كبيت العنكبوت. دعك من اللي تقوم فيه. تقتل ما إيش دخل حرب.
4: 75% من الأراضي قطاع غزة.
3: يا أخي هذا لازم نظام آخر.
4: وصلت حدود النبطية بلبنان.
3: لم يحدث أن نطلع عليها رصاصة واحدة.
4: وصلت حدود دمشق. هذه
3: يا راجل من حرب اكتوبر لم نطلق عليها رصاصه واحده.
4: بدنا نضحك على الناس.
3: حرب اكتوبر ككل احنا كمجموعه عربيه لم نطلق عليها رصاصه واحده.
0: طيب يعني احنا
3: الان اسرائيل الان اسرائيل مهما حاولنا اننا نعطيها شو يسموه احيال الروح او دفعها او غيرها والقول انها في وضع هي في وضع غير سليم.
0: مين اللي
3: صحيح المقاومه ما انتصرتش ولكن اسرائيل ايضا
4: نحن اللي في وضع غير سليم. نحن لما منا قادرين نوفر دواء لطفل فلسطيني في قطاع غزه، فاذا نحن اللي بوضع مش سليم بلا هلا من الشعب
3: والارهاب.
0: فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحوار، وأتمنى أن أعود وضيوفي كل منهم قد قرر أن نجري نقاشا موضوعيا نستمع فيه إلى بعضنا البعض. فاصل قصير.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، وبما أن الاتفاق العام وفقا للتصويت في الفاصل يا معالي الوزيرة أنك أهدأ من في هذه الحلقة، فهنعود إليك بعد الفاصل لنضع الأمور في نصابها الصحيح. الآن وفقا لملخص ما قيل سواء من السيد خالد أو من السيد قاسم أن ليس من حق أحد أن يحاسب المقاومة على تعنت إسرائيل، على سياسات إسرائيل، بل على

0: بالعكس المقاومة تحركت بهدف نبيل بغض النظر عن استغلال الاحتلال لهذه المقاومة من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني. لترد حضرتك.
1: هلا احنا بدناش نخلط بين المقاومه وبين حركه حماس وقرار السابع من اكتوبر او السنوار والسابع من اكتوبر، عشان هيك انا بتمنى عليكم تفصلوا في القصه، وفي نفس الوقت بتمنى عليكم انه الاكثر وطنيه يعني مش الاعلى صوتا، الاكثر وطنيه اللي بيقنع واللي بيحس بالبشر وبيقدر يقنعنا بحجته، مش بعلو الصوت ولا مقاطعه الاخرين. هلا الشغله اللي صارت موجوده انه المقاومه، فيش حدا ضد المقاومه مقاومة بشكل عام، وأنا في يوم من الأيام كنت في فصيل من فصائل المقاومة، بس أحيانا بدك تتعامل مع المنطق والواقع اللي موجود، وإذا أنت قادر تقاوم ولا مش قادر، وشو نوع المقاومة اللي لازم تستخدمها. في أوقات ما بنقدر نستخدم المقاومة العسكرية لأنه إحنا غير متفوقين عسكريا، وزي ما حكى الأستاذ قاسم إنه إحنا لازم إسناد، اللي بدي يحارب لازم يكون عنده إسناد، لأنه إسرائيل عندها قوة عسكرية ضخمة وعندها قوة دفاعية ضخمة، وبالتالي
0: فالمكان المفروض حضرتك أستاذ قاسم أن العرب لم يوفروا جبهة الإسناد اللازمة للمقاومة في غزة.
1: أنا كيف بدي أوفر؟ أنا بدي أكون نايم بالليل وأحلم إنه السنوار اليوم بدي يضرب إسرائيل وأكون مجهز طيراني ومجهز مقاومتي؟ الإسناد أنا لازم أكون أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وركوب خيل، يعني لازم نكون إحنا متفقين على الإسناد، وفي أي لحظة الإسناد بدي يجي ومن وين بدي يجي.
0: ولكن أستاذ خالد بيقول لحضرتك لو ذهب السنوار إلى الدول العربية وقال له أنه سيقوم بالسابع من أكتوبر لرفضوا.
1: هذا يعني الظروف مش مهيئة. إذا الدول العربية مش جاهزة وفيش إن إسناد، يعني الظروف مش مهيئة، يعني ما كانش لازم ناخد القرار.
0: كان طيب لازم ناخد القرار. اللي يرده أستاذ قاسم، هي بتقول لحضرتك أن اتخذ القرار منفردا من قبل السنوار ولم يكن هناك تشاورا عربيا، وكانت موازين القوى وحسابات القوى ليست لصالح المقاومة، وبالتالي كانت النتائج كما نراها على الأرض. هل حضرتك وفقا للنتائج على الأرض ترى أن ما حدث يعد تحول استراتيجي إيجابي حدث؟ رد حضرتك لو سمحت.
2: سيدتي قبل ما أرد على سؤالك، يعني أنا بدي أقول شغلة هون، أنه الإسناد المطلوب ليس عسكريا، كان يمكن أن يكون هنالك ضغط دبلوماسي حقيقي واستخدام أدوات سياسية واقتصادية لإسناد المقاومة ووقف المجاعة وتمكين المقاومة من القتال أكثر.
0: ألم يكن هناك ضغطا دبلوماسيا؟ لا يعني من الإنصاف بس يا أستاذ قاسم،
2: طيب رجعنا للمقاطعة.
0: لا للإنصاف لم يكن هناك ضغطا عربيا سياسيا ودبلوماسيا، يعني هذا ظلم للدول العربية.
2: يا سيدتي خلي معلش اجاوبك ضغطا سياسيا عربيا، دول امريكا اللاتينيه كانت اسرع بكثير من العرب بالتحرك، كثير من الدول الافريقيه تحركت قبل العرب. الدوله التي قدمت شكوى ضد اسرائيل بالامم المتحده هي جنوب افريقيا، وانضمت لها الاردن لاحقا. يعني وين الاسناد العربي؟ ما في اسناد عربي، هذا واحد. ثانيا يا سيدتي، الاحتلال الذي دام قرابه قرب من قرن من الزمان، ومفاوضات لها نص قرن ولم تفضي الى شيء، يعني لم يكن
0: عظيم. المفاوضات لم تفضي الى شيء، ولكن السؤال الآن، الوزيرة بتقول لحضرتك احيانا المقاومة المسلحة تكون غير مناسبة وفقا لتطورات على الارض.
2: لا بس اعطيني نص دقيقة. لا بدي أقول شغلة هون، يعني سؤالك عن النتائج، أول شيء 7 أكتوبر كسر الجمود السياسي والوضع السياسي المغلق أمام القضية الفلسطينية وأعادها إلى جوهر ومركز أجندات العالم.
0: كويس، حصل إيه بقى لما رجعت؟ يا أستاذ قاسم؟ يا أستاذ قاسم هي رجعت كويس، خدنا إيه؟
3: وين النتيجة؟
0: خدنا إيه؟
2: ايوه هي رجعت الان دعاة السلام ودعاة المفاوضات يا سيدتي، بما انها عادت القضيه الى قلب العالم بسبب 7 اكتوبر، هل يستطيعون استغلال هذا الظرف وتجنيد هذه العوده الى احداث تغيير حقيقي على القضيه؟
0: طيب استاذ نضال رد على السؤال.
3: ما في عوده يا استاذ قاسم، ما في عوده. كل السرديات التي قيلت بعد 7 اكتوبر

0: اكتوبر انه اسرائيل تداعت تبين انه غير صحيح. هي اسرائيل على ابواب دمشق وهي وصلت للنبطية وهي مسيطرة على 75%.
1: قولي هذا مسؤولية المقاومة؟
0: أرجوك
1: لا هذا مسؤولية المقاومة؟
0: ما تقاطعني بس
2: هل ده كان بسبب
0: أنا
2: أكتوبر
0: عم بحكي عن السرديات التي أطلقت ب 7 أكتوبر.
2: خليك معي
0: الأستاذ عم بيقول لك في إنجازات سياسية. وين هي يا أخي الإنجازات السياسية؟
2: خليك معي أنا يا أستاذ.
0: إذا أنت مالك قادر تدخل دواء بتقول لي إنجاز سياسي وين إنجاز؟
2: خليك معي أنا. هل كل ده بسبب 7 أكتوبر؟ الحاج بتتكلم عنه؟
0: حكما الوضع في غزة لم يكن كذلك. شوفي يا ست رشا، نحن خضنا
2: مع
0: الإسرائيليين 100 عام لم يحدث هذا الذي حدث في قطاع غزة.
2: نتيجة وحشية إسرائيل. أنت تحاسب المقاومة على ردة
0: إسرائيل موجودة من 100 عام، ولكن ليش الإسرائيلي هالقد شفناه راع على المجازر ب 7 أكتوبر؟
2: أنا بقول لك
0: لأن حماس لما أخذت 251 أسيرا خالفت النظام حركات المقاومة الفلسطينية. كيف حركات المقاومة الفلسطينية كانت تاخذ عسكر جيش الجيش اسمه أسير في حين انه المدني في حين
1: فريق انه المدني قدم في ميونخ
0: في حين انه يا اخي في حين انه المدني الامر يختلف بالتفصيل.
1: يا استاذ لا
0: بما يتعلق بميونخ
1: هذه في مغالطة
0: بما يتعلق بميونخ
1: لانه التيار الوطني الان في فلسطين ما هواش مع المقاومة. يا اخي
0: مين قال لك انه التيار الوطني
1: لا في ميونخ مين
0: كل الشعب الفلسطيني مع المقاومة ولكن ما في حدا مع يلذي قام به السنوار.
2: ولكن
0: انت
2: ولكن
0: عم تصرف ما بين
2: المقاومة لو سمحت يا استاذ.
3: الاحصائيات تقول ان 72% من الفلسطينيين يرفضون تسليم السلاح. يعني هو ليش ما بعرف انه 72% من الفلسطينيين لغاية هذه اللحظة يرفضون تسليم السلاح؟ 80% من الفلسطينيين مع خيار المقاومة لانهم جربوا خيار المفاوضات لمدة نصف.
2: طب انا موضوعي على فكرة استطلاعات الرأي في من حين لاخر تختلف، ولكن قبل ان انقل حتى لا تمر هذه الملاحظة مرور الكرام، يا استاذة تهاني حضرتك قلتي ان قد تكون في بعض الاحيان المقاومة المسلحة ليست أداة أفضل. هو بيقول لحضرتك أن الشعب الفلسطيني نفسه ما زال يؤيد المقاومة المسلحة. رد عليه لو سمحتي لأنتقل إلى ضيوفي.
4: لا أكيد الشعب الفلسطيني بالذات في قطاع غزة أي 72% أي حدا بيقدر يعمل استطلاع رأي في غزة. هلأ أنا هلأ بجيب لك إذا نتصل عشوائيا بأي ناس
3: 72% من الفلسطينيين
4: لا عمل الاستطلاع على وين؟ الضفة الغربية ولا غزة؟
3: تعطيك الرقم
2: هو الاستطلاع ده مركز ايه اللي عمله ولا جهه ايه يا استاذ؟
3: لا يزالوا يرفضوا
2: المصدر. مين هو المصدر؟ ايه
4: قطعتني يا استاذ؟ اسمعني
2: اولا
4: قطعتني وانت كنت مانع حدا يقاطعك.
2: طيب
4: قطعتني وكنت مانع حدا يقاطعك.
2: طيب تفضل
3: طيب لما قطعتك تفضل هي بنسمعك. تفضلي
2: معي.
4: شكرا لك
3: يا ستي. انا
4: هلا اللي بدي احكي انه هلأ ما غزة أساساً ما ضل فيها سلاح وحركة حماس ما ضل فيها سلاح. حركة حماس موجودة لأنه نتنياهو بده إياها تضلها موجودة في غزة، بده إياها تطلع من غزة عشان يضل مبرر إنه ينفذ خطته اللي هو ترحيل أهل غزة من غزة.
0: صح.
4: هلأ اليوم إذا بدنا نحكي عن المقاومة إنه نعزز صمود الناس اللي في غزة، مش إنه نضلنا نقول حرب مسلحة وانتصرنا وما انتصرناش وأعمال. ورجوني شطرتكو كبرلمانات عربية وكناس مع المقاومة عززوا صمود الناس. أنا اليوم إسرائيل بدأ قاعدة بترحل في الشعب الفلسطيني من غزة، والشعب الفلسطيني 90% منه جاهز إنه يدفع فلوسه ويرحل. كيف أنا بدي أعزز صموده؟ اليوم الناس اللي بتطلبه قاعدة مني بس بتطلب منا يا عم الحقونا، فصل الشتاء أجا، بدنا خيام جديدة وبدنا أواعي شتوية. ما بتطلبش قصور ولا بتطلب مباني، مين لبى ندائهم؟
3: يا سيدتي أنت بتحكي صحيح، وعلى البرلمانات العربية أن تضغط على حكوماتها. أنا على الأقل في مجلس النواب ممثلا عن حزب العمال ضغطت بكل ما أمتلك من قوة وغير ضغط من النواب، ولكن دعنا نضع حقائق.
2: تضغط على حكوماتها ليه؟ الحكومات العربية يعني منتظرة أن البرلمانات تضغط عشان تقدم مساعدات لشعب غزة، مساعدات شعب غزة الموجود، لكن إسرائيل لا تفتح المعابر لدخول هذه المساعدات.
1: إذا الخلل في إسرائيل.
2: الخلل في إسرائيل إذا ما حدش قال الخلل مش في إسرائيل.
4: تفتح إسرائيل بس ما حدش
1: من السابق ألقى عليهم مش من الآن.
3: السؤال إلي بدكم إياني أجاوب.
2: تفضل.

0: تفضل.
1: طيب
2: هو ما حدش سأل عشان هو
1: يعني أجاوب. أولا لا يجوز لا جواز ساكت الوزيرة.
0: طيب تفضل.
1: فأنا بدي أقول شغلة. أولا لا يجوز أن نقول أن إسرائيل لا تفتح المعابر للمساعدات الإنسانية وهذا يكفي لأن لا نوصل المساعدات. يجب أن تصل المساعدات بأي طرق، وهنالك وسائل وضغوط سياسية واقتصادية تستطيع الدول العربية أن تمارسها وتوصل المساعدات. هذا واحد. ثانيا
0: مثل إيه يا أستاذ؟ بس قاسم عشان يبقى كلام عملي، يعني الدول العربية تعمل إيه
1: أمام حكومات؟
0: إدي نصيحة للدول العربية عشان توصل مساعداتها، ما هي الطرق؟
1: يا سيدتي أنا أقول مرة أخرى، الأدوات السياسية والاقتصادية التي تملكها الدول العربية كفيلة بإدخال المساعدات إلى يعني هنالك خطاب كان بالأمس أو قبل أيام لملك جلالة الملك عبد الله طلب به فرض عقوبات على إسرائيل بالأمم المتحدة.
0: فرضت عقوبات على المستوطنين. أنت تقول هناك أداة يمكن دخول المساعدات بها، ما هي هذه الأداة؟ كلنا عايزين ندخل مساعدات، ندخلها إزاي وفقا لنصيحة حضرتك؟
1: على كما قلت لك، الضغط السياسي والاقتصادي العربي أمام المجتمع الدولي قادر.
0: طيب لم يكن هناك ضغطا سياسيا أستاذ نضال، لم يكن هناك ضغطا سياسيا كافيا لمحاولة الضغط على إسرائيل.
3: اليوم أنا برأيي بالذكرى السنوية الثالثة علينا أن نفكر بصوت عال، كيف ممكن ننقذ أهل غزة. أنا اليوم بدي خبرك شيء خطير جدا، مؤسسة الأونروا يلي بدأت بعد حرب 48 من قبل الأمم المتحدة واللي هي العلاقة بالتعليم وبالصحة وبكل مناحي الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، بدأت من بعد 7 أكتوبر بدأت تخفض بتقديماتها، ومن هون لثلاث شهور
0: إسرائيل تستهدفها يا أستاذ.
3: خليني كمل أرجوك. من هون لثلاث شهور الأونروا حتغلق بقطاع غزة ولبنان
0: نتيجة
3: وسوريا، وحينتقل الملف الفلسطيني بالأمم المتحدة من الأونروا إلى مفوضية اللاجئين. خطورة هذه المفوضية، فوتوا عملوا عنا جوجل، إنه هذه بتبحث عن البدائل للترحيل إلى دولة ثالثة. مش لازم يكون في موقف من حركة حماس تتعهد بإعمار
4: غزة. إذا لم نعترف بأن المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر عملت عملا بطوليا بغض النظر عن نتائجه، فنحن نشكك.
0: ازاي بغض النظر عن النتائج؟
4: انا جاي لك.
3: ما في مشكله
4: بغض النظر عن النتائج. اسمح لي بس
3: في
4: اذا لم نعترف بهذا اذا لم خليك اخي الله يعيش اذا لم نعترف بهذا فنحن نشكك في النضال الفلسطيني والجهاد من 48 الان.
3: لا.
4: يا اخي منظمه تحرير فتح هذه كانت اختطفت
0: تعليق معي
4: المدنيين، تخطف المدنيين في الطائرات،
3: تخطف مدنيين،
4: خاطفت فريق إسرائيلي يلعب
0: معالي الوزير. تعقيب أخير معالي الوزير،
4: وخطف الطائرات حتى وزارة عرب وغيرها.
0: تعقيب أخير معالي الوزير، تفضلي تعقيب أخير.
4: إما النضال واحد،
0: طيب
4: وإما
0: تعقيب أخير معالي الوزير
2: عن إنه هلا اللي بدي ارد على ضيفنا اللي تحدث اخيرا على انه المقاومه او منظمه التحرير كانت بتختطف وكانت بتقاوم بشراسه 100% ومقاومتهم كانت سليمه، ولكن لم يستخدموا يوما المناطق السكنيه اللي مكتظه بالسكان كمكان للمقاومه. وانا كنت براقب من طفولتي أي عملية أي تفجير كانوا بدهم يفجروا أو يضربوا دبابة إسرائيلية إذا بيكون مزارع في الأرض كان،
0: ولكن بيقول لحضرتك في النهاية يجب الاعتراف بالعمل البطولي التي قامت به المقاومة بغض النظر عن نتائجه. يعني لا أحد يناقش ما إذا كان 7 أكتوبر نكبة أم تحرير.
2: بغض النظر عن نتائجه، إحنا في غزة مش أرقام، إحنا في غزة مش أرقام
3: بشر.
2: ومش مجرد جثث راحت ومشيت، إحنا تاريخ، إحنا أصالة، إحنا ناس كانت عندها كرامتها وكانت عايشة كل اللي صار فيها. بدي أقول بغض النظر، ما بطلعش ولا لو واحد يقول بغض النظر.
0: نعم.
2: لا شكرا. أنت ولا غيرك ولا الزعيم الفلسطيني.
4: لا
0: طيب.
4: معالي الوزير
0: طيب.
4: معالي الوزير
0: بغض النظر انتهى الوقت،
4: مقصود بها على تقييم
0: انتهى الوقت وصلنا لختام محلنا. إلى اللقاء، شكرا ضيوفي الأعزاء.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماسية أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام وإحباط محاولة تسلل حوثية في محيط مطار ذوبان. ميليشيات الحوثيين تحاصر المدنيين في مدينة تعز وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. أوروبا ترفض

العقوبات عن روسيا، وزيلينسكي ينتقد مجددا اتفاق ترامب وبوتين بشأن الديزل. وزير العدل اللبناني يتعهد بالتحقيق حتى النهاية في ضبط متفجرات بالبقاع على صلة بحزب الله. إريتريا تدعو مجلس الأمن لإدانة إعلان إثيوبيا الحرب عليها وتحذر من اشتعال القرن الإفريقي.

0: الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في المنطقة. قبل ذلك رافقت كاميرا العربية قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: وفي تعز وثقت مقاطع مصورات تصدي المقاومة اليمنية لهجوم شنته ميليشيات الحوثيين في جبهة المصراخ، حيث تمكنت من كسر الهجوم وأسر عدد من عناصر الميليشيات.
2: هذا رجال المقاومة من داخل من بوابة المصراخ الذي يقول أن داخله، هذا أسيرها، هذا أسير حوثي.
0: هذا وأحرقت القوات المسلحة والمقاومة اليمنية آليات لميليشيات الحوثي في منطقة الأجروض عقب محاولة الميليشيات التقدم إلى المنطقة.

وفي محيط مطار ذوباب أحبطت قوات درع الوطن والعمالقة بإسناد جوي من قوات التحالف محاولة تسلل لميليشيات الحوثيين. نشاهد.

0: وفي الأوضاع الإنسانية تواصل ميليشيات الحوثي حصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. وتشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20,000 أسرة من مناطق المواجهات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار. وكانت ميليشيات الحوثيين قد قطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن وهو من أهم خطوط الإمداد للمدينة بعد سيطرتها على منطقة الصافية. نذهب إلى الخارطة التفاعلية مع الزميل ردفان الدبيس ليشرح لنا المزيد عن الأوضاع الميدانية والإنسانية كذلك التي تحيط بهذا الوضع بتعز. يا ردفان.
1: نعم صهيب، للأسبوع الثاني على التوالي ميليشيات الحوثي تحاصر مدينة تعز بعد قطع الطريق من منطقة الشماتين والصافية. نتحدث عن هذه المناطق والجبهات التي تخوض فيها المقاومة المحلية والجيش في محافظة تعز، وهي أيضا تتصدى لميليشيات الحوثي وترفض كل تلك الهجمات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. هذه المناطق نتحدث نحن عن حيفان جنوب شرق محافظة تعز التي تجري فيها المعارك، ووسط أيضا تقدم لميليشيات الحوثي إلى بعض المناطق وتصدي أيضا من قبل المقاومة والجيش لعناصر ميليشيات الحوثي. خسائر ميليشيات الحوثي في هذه المعارك تتزايد يوما بعد يوم، خاصة في هذه السلسلة الجبلية عندما تقدمت ميليشيات الحوثي إلى منطقة سامع وإلى الشماتين. هذه المناطق الآن تخوض فيها المقاومة معارك عنيفة، شاهدنا ونشاهد بالصور أيضا كل يوم عن كيف تتصدى المقاومة لميليشيات الحوثي في جبهة الأقروض والمصراخ وكذلك المناطق المحيطة في الجهة الجنوبية. لكن عندما ننتقل إلى الجهة الشمالية من هذه المكان في منطقة الوازعية، وهي نقطة الانطلاق للمقاومة وكذلك لميليشيات الحوثي ومسرح العمليات، نتحدث أن ميليشيات الحوثي حاولت التقدم إلى عدد من المناطق هنا بهذا الاتجاه باتجاه المنصورة وراسن والمضاربة، لكنها أيضا انكسرت ولم تستطع. تقدمت أيضا إلى جبل حبشي. في هذه المنطقة تخوض المقاومة والجيش من أبناء تعز معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي ومنعت وصول ميليشيات الحوثي إلى داخل مدينة تعز. هنا في هذه الاتجاه تقع منطقة البيرين وكذلك جبل هان، ثم بهذا الاتجاه بعد جبل حبشي تقع منطقة الربيعي وكذلك حذران في الجهة الشمالية الغربية لمحافظة تعز. في الجهة أيضا أخرى الجهة الشمالية للمدينة تقع تبت الزنوج وكذلك الدفاع الجوي. هنالك قبل قليل كانت معارك في الجهة الشرقية. لماذا تحاول ميليشيات الحوثي الوصول إلى تعز؟ بمعنى إذا وصلت ميليشيات الحوثي وسيطرت على تعز سوف تقوم بالقصف إلى عدن والمحافظات الأخرى، لكنها فشلت والمقاومة تتصدى لكل الهجمات. هذا كل ما لدينا صهيب من قتال من قبل أبناء تعز ضد هذه الميليشيات.
0: شكرا جزيلا لك يا ردفان.
2: الوضع الإنساني في المدينة صعب شوية، الأزمة كل يوم تزيد أكثر عن الأيام الماضية. حاليا المدينة مخيفة في الشوارع، الناس مش متواجدين، الباصات متوقفة، تلاقي الناس كلهم منتظرين باصات في الشوارع. أسعار وسائل النقل والمواصلات ارتفعت بشكل كبير، يعني من 300 ريال بعضها إلى 500 إلى 600 ريال للراكب الواحد. البزمة البنزين، أمس أنا محظوظ أن حصلت لي دبة 10 لتر بعد بحث طويل، اشتريتها ب 35 ألف ريال بما يساوي 85 ريال سعودي 10 لتر فقط من البنزين. القمح لي والله 3 أيام أدور ما لقيتش، يعني الأفران زحمة عليها، وأنا بالعادة أعمل الخبز في البيت ما فيش دقيق لي 3 أيام أوفر، والكيس القمح ارتفع من 20 ألف إلى قرابة 80 ألف. أزمة كمان المياه، الوايتات الماء ارتفعت من 30 ألف إلى 100 ألف بسبب اختفاء مادة الديزل. فالمدينة في الشوارع فاضية، ما تلاقي للناس يمشوا رجل، أنا غالبا أقضي مشاوري رجل. اليوم أنا بخرج بسيارة لأن حصلت لي دبة 10 لتر بنزين.
0: حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن رفع العقوبات الأمريكية عن الديزل

0: الروسي ضمن صفقة أعلن عنها الرئيس الأمريكي مع روسيا. وقالت كلاس إن هذه الخطوة ستمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن تعليق العقوبات سيساعد الكرملين على مواصلة الحرب، مؤكدة أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار حسب قولها. وفي بريطانيا تعهدت الحكومة بمواصلة الضغط على روسيا عبر العقوبات، محذرة من أن تخفيفها سيزيد من كلفة الحرب. هذا وأكدت ألمانيا أنها تعمل مع شركائها الأوروبيين لفرض مزيد من العقوبات، مشددة على استمرار دعم أوكرانيا ومواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب. أما في أوكرانيا فانتقد الرئيس فلوديمير زيلينسكي مجددا الاتفاق الأمريكي الروسي، معتبرا أن الضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على الاتفاق وفق تعبيره. وقال زيلينسكي إن روسيا ردت على رفع العقوبات بقصف مدينة زابوروشيا.
1: بينما يجري فريقنا محادثات في فلوريدا، توصل الرئيس الأمريكي وبوتين إلى اتفاق يمنح روسيا بموجبه فرصة لتصدير الديزل. هذه أموال إضافية لتمويل الحرب. أعتقد أنهم يستخدمون فريقنا ببساطة غطاء لما يحدث، وهذا غير عادل بالتأكيد ولا يعكس تصرف شريك يتعامل بحسن نية. وفي رأيي إنه قرار ضعيف للأسف، إنه قرار ضعيف صادر عن شركاء أقوياء للأسف.
0: لكن ما الأسباب التي دفعت ترامب لإبرام هذا الاتفاق مع بوتين في هذا التوقيت؟
2: خلافات الأمس تطويها مصالح اليوم، والديزل الروسي كلمة السر. مفارقة تصنعها هذه المصافي النفطية عبر صفقة ربما رأى فيها ترامب نجاته أمام أزمة نفط عالمية، ووجد فيها بوتين ضالته لمتنفس اقتصادي. اتفاق مفاجئ أعلنه ترامب مع بوتين يفتح منفذا للديزل الروسي على العالم رغم العقوبات. إذن ما هي بنوده؟ الاتفاق يقضي بضخ أكثر من 300,000 طن من الديزل فورا، ونصف مليون طن في نوفمبر، ومليون طن بعدها، و3 ملايين إضافية وفق قدرة المصافي الروسية. وفي المقابل أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا مؤقتا يخفف قيود بيع الديزل الروسي. لكن لماذا الآن؟ بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس فالمفارقة تكمن في زيلينسكي نفسه، إذ إنه تجاهل نحو 6 طلبات أمريكية لوقف استهداف المصافي الروسية، ما دفع ترامب إلى الاتفاق مع بوتين. فأسعار الديزل المرتفعة تضغط على المزارعين وسائقي الشاحنات الأمريكيين، وتعد عقبة كبيرة أمام الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. زيلينسكي انتقد الاتفاق ووصفه بأنه استثمار يخدم العدو، أما ترامب فدافع عن الاتفاق. صفقة ترامب لم تكن بمنأى عن انتقادات الديمقراطيين، ووصفوها بأنها خيانة لكييف وأوروبا والأمن القومي الأمريكي، ورأوا أنه على ترامب أن ينهي حرب إيران بدلا من أن يمول آلة الحرب الروسية.
0: نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصادر قولها إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران موسكو خلال الأسبوعين المقبلين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قبل ذلك نقلت مصادر أمريكية لشبكة NBC أن ويتكوف وكوشنر ناقشا مع وفد أوكراني في فلوريدا خطة سلام جديدة، مضيفة أن المحادثات ركزت على اقتراح موحد يركز على جميع جوانب الصراع. وقبل ذلك أكد الرئيس الأوكراني أن مفاوضات فلوريدا هدفت لإنهاء الحرب أو التوصل إلى تفاهمات بشأن استهداف منشآت الطاقة.
1: فريق التفاوض الأوكراني موجود حاليا في فلوريدا لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي بشأن إنهاء هذه الحرب المروعة، أو على الأقل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. يمكن أن تبدأ الهدنة بوقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية لشعبنا.
0: هذه النشرة مستمرة نتابع فيها، ولكن بعد فاصل. إعدام المداني بهجوم فورت هود في بث مباشر يقسم الإدارة الأمريكية، وترامب لم يحسم قراره.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحا.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. أقر رئيس هيئة الأركان بالجيش الإيراني علي عبد الله بتعرض عدد كبير من مواقع الشرطة للتدمير خلال الحرب الأخيرة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفرادها. وزعم عبد الله أن المؤشرات الأمنية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا حسب قوله. وقبل ذلك أعلن الجيش الإيراني نشر أكثر من 50 وحدة قتالية ودعم على الحدود خشية تجدد القتال مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال قائد القوات البرية علي جهنشاهي أن عمليات استطلاع مستمرة لتحديد مواقع محتملة لهبوط طائرات معادية أو انتشار قوات داخل الأراضي الإيرانية. هذا ونقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب رؤية طهران بشأن الحل المحتمل للحرب. وجاء ذلك عقب لقاء بوتين بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة في تركمانستان. أكد خلالها استعداد موسكو لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساعدة في إنهاء الحرب. بوتين أكد استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها لمساعدة إيران على تسوية الوضع في منطقة الشرق الأوسط. انتقد محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، واصفا مرسوم الرئيس عباس بأنه جريمة بحق الديمقراطية. يقول دحلان متهما قيادة السلطة الفلسطينية باحتكار المؤسسات الوطنية على حد تعبيره. وأعلن دحلان التحرك لتشكيل جبهة ضغط فلسطينية داعيا للمجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه بما يتوافق مع القيم الديمقراطية والقانونية. وقبل ذلك أرجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل، بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وبحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. وأرجع المرسوم التأجيل إلى القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القدس وقطاع غزة. هذا وأفادت مصادر خاصة للعربية بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أقرت التوجه نحو حوار وطني فلسطيني شامل يجري الإعداد لعقده في القاهرة. وبحسب المصادر تأتي هذه القرارات بناء على تفاهمات بين حركة فتح والقوى الفلسطينية بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. طالبت إريتريا مجلس الأمن بإدانة ما وصفته بإعلان إثيوبيا الحرب عليها، محذرة من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة والقرن الإفريقي. ودعت أسمرة إلى اتخاذ تدابير ردعية عاجلة عقب اتهام أديس أبابا لها بنشر قوات في شمال إثيوبيا، ووصفت الخطوة بأنها عدوان صارخ بحسب قولها. ميدانيا تمكنت القوات الحكومية الإثيوبية من استعادة السيطرة على مدينة إدغارات الحدودية مع إريتريا.

إريتريا بعد اشتباكات في إقليم تيغراي. وأفادت رويترز بأن القوات الإثيوبية استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف القوات الإريترية في هذه المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الحدود المشتركة بين البلدين، ما دفعها

0: القانون الدولي الإنساني. وقبل ذلك أفادت مجموعات حقوقية بمقتل 41 شخصا بينهم نساء وأطفال في استهداف مركز نازحين بمنطقة أبو شندي في ولاية النيل الأزرق. من جهتها طالبت الحكومة السودانية بتحقيق دولي مستقل في الهجوم، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف وراءه. هذا وأفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. وصلت القاضية نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، وصفت هذه العقوبات بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة. وحذرت بيلاي من تزايد الضغوط التي تهدد استمرار عمل المحاكم الدولية، منتقدة فرض عقوبات على القضاة بسبب الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرونها. تقول الحائزة على جائزة نوبل للسلام: علقت الحكومة البرازيلية ضريبة البنزين لمدة 30 يوما في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود قبل أسبوعين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية. وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن تكلفة الإعفاء ستعوض من الإيرادات الاستثنائية لصادرات النفط في وقت يحتدم فيه التنافس الانتخابي بين الرئيس لولا دا سيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو. في خطوة غير مسبوقة تترقب الأوساط الأمريكية ما إذا كان تنفيذ حكم الإعدام بحق طبيب سابق في الجيش الأمريكي مدان بهجوم دام عام 2009 سيبث على الهواء مباشرة أم لا.
1: على هذا الكرسي سينفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي المدان بهجوم قاعدة فورت هود عام 2009، والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا. قرار إعدام حسن سينقل في سابقة تاريخية عبر بث مباشر أمام ملايين المشاهدين، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي، ليشكل هذا الإجراء رادعاً قوياً يمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل حسب قوله. كلام وزير الدفاع الأمريكي فجر عاصفة من الجدل السياسي والقانوني حتى داخل الإدارة نفسها. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس استهجن قرار بث عملية الإعدام أمام العالم. حجم رفض البث المباشر وحد الجمهوريين والديمقراطيين. السناتور الجمهوري توم تيلس وصف الفكرة بأنها مقززة للغاية ولا ينبغي أن يحدث هذا في أمريكا. الشارع الأمريكي بدوره رفض فكرة البث المباشر لعملية الإعدام واعتبرها مروعة وتعيد أمريكا إلى الوراء.
2: I think that it is horrible. It's taking our country back years and years. It is inhumane. And it absolutely does not represent what the American people and the American public want.
3: A government executing someone in public.
1: إعلان البنتاغون توقفت عنده الأمم المتحدة ودعت رسميا إلى إلغاء قرار بث تنفيذ حكم الإعدام، ووصفت المقترح بالصادم والمروع. قرار بث الإعدام المجدول في 3 ديسمبر في النهاية بيد ترامب، وحتى الساعة لم يقرر رغم أنه أبدى إعجابه بالفكرة. محاسن حدارة، العربية.
0: قضت محكمة صينية بسجن عمدة ووهان السابق تشوتشيان وانغ 14 عاما بعد إدانته بتلقي ريشن، كما فرضت عليه غرامة بنحو 740 ألف دولار أمريكي. وكان العمدة السابق قد تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان قبل أكثر من 6 سنوات. أكدت وزارة التجارة الصينية نجاح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحوار قادر على احتواء الخلافات التجارية. وأعلنت بكين التوصل إلى تفاهمات بشأن تجارة السيارات الهجينة لضبط صادراتها بما قد يخفضها بأكثر من النصف خلال 4 سنوات. كما تعهدت الصين بمواصلة توريد المواد الحيوية بما فيها المعادن النادرة مع استمرار المشاورات التجارية وعقد الاجتماع المقبل في شهر مارس.

بداية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام وإحباط محاولة التسلل الحوثية في محيط مطار ذوباب. ميليشيات الحوثيين تحاصر المدنيين في مدينة تعز وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. أوروبا ترفض رفع العقوبات عن روسيا وزيلينسكي ينتقد مجددا اتفاق ترامب وبوتين بشأن الديزل. إريتريا تدعو مجلس الأمن لإدانة إعلان إثيوبيا الحرب عليها وتحذر من اشتعال القرن الإفريقي. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية.net وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intense work was extremely dangerous.
0: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

الهلال والاتحاد في صراع مباشر لانتزاع صدارة الدوري السعودي. الأهلي والزمالك ينهيان تحضيراتهما لمواجهة قمة الدوري المصري. وفي الدوري الإنجليزي أرسنال يهزم ليدز ويتساوى بالنقاط مع مانشستر سيتي المتصدر. صراع مبابي وفينيسيوس يلقي بظلاله على مواجهة ريال مدريد وفياريال.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.
1: أي بداية، أي دخول.

0: تتواصل ليلى مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى كلاسيكو الهلال وضيفه الاتحاد. الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، يليه الاتحاد بالمركز الرابع ب 17 نقطة. قبل الكلاسيكو، كيف يسجل الهلال والاتحاد أهدافهما وكيف تهتز شبكهما؟
1: بين رباعي المقدمة في الدوري، هجوم الاتحاد هو الأقل مردوداً ب 12 هدفاً من 7 جولات. أهداف الفريق توزعت بالتساوي على 3 لاعبين: أنصيري، بيرغوين، وجورج إلينخينا. الإيتي لا يبدو أنه يفضل التحولات السريعة، إذ أحرز هدفاً واحداً فقط من هجمة مرتدة، وثلاثة أهداف من ركلات جزاء، 7 أهداف من لاعب مفتوح، سبقته تمريرات بين لاعبيه وهجمات منظمة. كما أن لاعبي الاتحاد لم يحرزوا أي هدف سبقه اختراق من العمق، في حين كانت أهداف الفريق الجدوي موزعة بين هجمات الجانبين الأيمن والأيسر. الهلال رقم أهدافه هو الأعلى في المسابقة قبل انطلاق الجولة الثامنة، لكنه لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء. 23 هدفا هز الشباك، هدف واحد فقط جاء من ركلة حرة، و18 هدفا من اللعب المفتوح. هذه الأهداف تلت 88 فرصة سانحة للتسجيل، وهو الرقم الأعلى في المسابقة. الهلال يفضل الهجوم على الأطراف ولا يحب الاختراق هجوميا من العمق، إذ أحرز لاعبوه هدفين فقط بهذه الطريقة. في المقابل تم تسجيل 7 أهداف من الجهة اليمنى و9 أهداف من الجهة اليسرى. دفاعيا لا يحسن لاعبو الاتحاد التعامل مع الكرة العرضية، 4 أهداف من إجمالي 6 تلقتها شباكه كانت من تمريرات عرضية منخفضة ومرتفعة وعلى الجهتين اليمنى واليسرى، مع هدف من العمق وآخر من خارج منطقة الجزاء. في الجانب الدفاعي للهلال، تلقى الفريق 5 أهداف فقط من 22 تسديدة واجهها، وهو ثاني أقل رقم في المسابقة هذا الموسم. 4 أهداف منها كانت داخل الجزاء لم يحسن الدفاع التعامل معها، وهدف واحد كان بعرضية على الجهة اليمنى. أما الأهداف المتوقع تلقيها فإن الرقم يقترب من إجمالي 9 أهداف.
0: سامرفيل لاعب الهلال وبيرغوين لاعب الاتحاد، بينهما 80 كيلو مترا في هولندا و4 سنوات فارق عمري، يلتقيان بعد قليل في المملكة أرينا.

0: من موقع الحدث ينضم إلينا مراسل العربية فهد الشهري. فهد أهلا بك، يعني كيف تستعد هناك قبل انطلاق المباراة؟ ما الأجواء عندك؟
1: نعم، نحن الآن بجوار المملكة الأرينا، الملعب الذي سيستضيف قمة هذه الجولة. يكفي أن تقولين لقاء الاتحاد بالهلال وكلاسيكو الكرة السعودية هنا. الأجواء بدأت مبكرا لليان، خلينا نقول من فترة المباريات الودية، الحديث عندما تعرض المهاجم النيجيري الذي برز في الجولات الماضية، مهاجم نادي الاتحاد، لإصابة طفيفة مع المنتخب النيجيري، وأيضا إصابة حسن كادش،

0: إصابة سافيتش، الإرهاق اللي كان عليه كنو، كان كل الحديث عن تأثير هاللعيبة على المشاركة في الكلاسيكو. فالحديث بدأ مبكرا. اليوم أيضا قبل المباراة بيومين تقريبا أعلن نادي الهلال المستضيف للمباراة أو الشركة التي يعني مخولة لبيع تذاكر ببيع الملعب كاملا، خصوصا يعني التذاكر المخصصة نادي الهلال رغم الارتفاع الكبير. يعني الواجهة وأعلى تذكرة للمشجع العادي بلغت 720 ريال تقريبا، هو مبلغ عالي. خلف المرمى وصلت إلى 120 ريال. رغم هذا تم بيع التذاكر الكامل كما أعلن الموقع الرسمي، رغم أن مصادرنا تؤكد أنه لا زال هناك بعض التذاكر التي وزعت لبعض يعني موارد البيع وروابط البيع الغير رسمية غير الموقع الرسمي لبيع التذاكر. وأيضا هناك بعض التذاكر المتاحة يعني اللي قريب من الملعب وعنده ساعة إلى ساعة وعليها يقدر يشتري تذكرة ويحضر المباراة. الحديث هنا عن الملعب بالنسبة للهلاليين يثقون كثيرا في فريقهم أمام الاتحاد في ملعبه، خصوصا بعد يعني عودة ثيو الظهير الأيسر للخانة الأساسية بعد الإصابات، غيبته الثلاث جولات الماضية. التألق الكبير للإضافات الجيدة أتكنز وأيضا سامرفيل اليوم أيضا يشارك لأول مرة كأساسي في مباراة كاملة، سايمون بوباري الذي خلف سافيتش اللاعب الصربي اليوم سيكون أساسي، سايمون بوباري بديلا لسافيتش في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال. الجانب الاتحادي لا كان أقل ثقة في فريقه، إصابة حسن كادش، أيضا غياب اللاعب الكولومبي ايروس، وايضا غياب المهاجم جورج. يعني كان في يعني الحديث مشجع الاتحاد كان يتكلم يا ليت نطلع بتعادل او نطلع يعني بنتيجه لا تكون يعني كبيره، عكس المشجع الهلالي كان متفائل، كان يثق في فريقه، يثق في القائمه اللي بدا انزاغي يخلطها، اهداف كثيره، متصدر الدوري حتى فوز القادسيه مساء الامس.
1: عظيم، شكرا لك. موقع الحدث مباراه الاتحاد والهلال، مراسل العربيه فهد الشهري، شكرا. تعادل الحزم مع نيوم بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. افتتح أبو بكر الدياكيتي تسجيل للحزم في الدقيقة 41 قبل أن يدرك سعيد بن رحمة تعادل لنيوم في الدقيقة 55. بهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مقابل 9 نقاط للحزم في المركز العاشر. فهل يسجل نيوم؟

بعد خيبات متواصلة أسيويا ومحليا، استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه على الدرعية بثلاثية. إليكم تفاصيل.

في الأول بارك لم يكن 7 مجرد رقم ارتفع في المدرجات، بل رسالة وفاء هتفت بها الجماهير النصراوية: كلنا معك يا كريستيانو. وعلى العشب الأخضر تجدد اللقاء بعد 52 يوماً بين النصر والدرعية في منافسة جديدة. سيطرة النصراوية منذ اللحظات الأولى ترجمت لهدف مبكر من رونالدو ألغي بداعي التسلل. تهديدات النصر تواصلت، تمريرة من كريستيانو، سامو يستلم ويسدد، لكن تدخل دفاع الدرعية يبقي النتيجة على حالها. فرحة بوستيكوغلو تأجلت. 23 دقيقة مرت، كومان يصعد بالكرة، يراوغ ويسدد، وكريستيانو في المكان المناسب يسجل الأول للنصر. وخارج المستطيل الأخضر بوستيكوغلو يتنفس الصعداء. ركنية من جواو فيليكس، كوستا برأسية يضيف الثانية للنصر ويؤمن التقدم. لدى الدرعية داروين نونيز يقود هجمة داخل الصندوق، يبحث عن ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد التأكد.

0: التأكد من تقنية الفار. في الشوط الثاني يدخل الدرعية بثوب هجومي ويقترب من مرمى بنتو. البرازيلي ينقذ مرماه بعد تسديدة من إنزوميو. محاولة أخرى من الدرعية عبر أوسكار رودريغيز، يراوغ، يسدد وكرته تمر جانبية. النصر يرد على تهديدات الدرعية عبر جواو فيليكس بتسديدة في الزاوية الضيقة، ووليد عبد الله يتصدى. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، بحث النصر عن هدف ثالث يتحقق عبر كومان بعد مرتدة سريعة. صافرة النهاية تعلن فوز النصر وتقدمه للمركز الثاني، بينما تلقى الدرعية خسارته الثالثة هذا الموسم.
1: وبأربعة أهداف من دون رد فاز الأهلي على مضيفي الفتح في المباراة التي جرت في الأحساء في هذه الجولة من الدوري السعودي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب. بالمقابل يبقى الفتح بالمركز قبل الأخير بثلاث نقاط، وهو الذي قاده مدربه الجديد المغربي جمال سلامي في هذه المباراة. وتغلب القادسية على الخلود بخمسة أهداف من دون رد في مدينة الراس. أنهى ضيوف الشوط الأول بثلاثية عبر كل من ريندرز وبا ومصعب جوير، فيما أضاف ريتيجي وكينونيس الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني للمباراة. رفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الأول، في حين تجمدت حصيلة الخلود عند 12 نقطة.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الأهلي والزمالك ينهيان تحضيراتهما لمواجهة قمة الدوري المصري. وفي الدوري الإنجليزي أرسنال يهزم ليدز ويتساوى بالنقاط مع مانشستر سيتي المتصدر.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: بكم من جديد. تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن يوم غد الأحد قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري. يدخل الفريقان لقاء برصيد 13 نقطة لكل منهما، مع أفضلية الزمالك بفارق الأهداف وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة. الأهلي بقيادة المغربي حسين عموت اختتم استعداداته بمعسكر مغلق وسط غيابات دفاعية بارزة تشمل ياسر إبراهيم وعمرو جزار وكريم الدبيس بسبب الإصابة. بالمقابل يسعى الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى استثمار جاهزية لاعبيه رغم غياب محمد إبراهيم ومحمد السيد وعمرو ناصر. بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إجراءات انضباطية ضد قائد المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو على خلفية مغادرته المعسكر خلال فترة التوقف الدولي قبل مباراة الدنمارك، وتم إيقاف رونالدو مؤقتا وتصنيف القضية على أنها

عاجلة وهي أول عقوبة رسمية إلى حين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية. ذكر بيان الاتحاد البرتغالي إلى أن رونالدو كان خاضعا بالفعل للإيقاف التلقائي المؤقت حتى تاريخ فتح الإجراءات التأديبية قبل أن يقرر المجلس فرض إيقاف احترازي مؤقت إضافي لا يطبق بصورة تلقائية مع منح الملف صفة الاستعجال. وبحسب اللائحة التأديبية للاتحاد البرتغالي فإن رونالدو ربما يتعرض للإيقاف لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر إلى جانب غرامة مالية إذا اعتبرت مغادرته للمعسكر غير مبررة. فاز جنوى على ضيف فيورنتينا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي. تقدم جنوى في الدقيقة السابعة عن طريق ميلوتين أوسمايتش، ثم أضاف زميله جونيور ميسياس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشرة. وفي الدقيقة 73 سجل يوهان فاسكيز مدافع جنوى الهدف الوحيد لفيورنتينا بالخطأ في مرمى فريقه، ليرفع جنوى رصيده إلى 4 نقاط في المركز 17 بفارق الأهداف عن فيورنتينا في المركز 18. استعاد حامل لقب أرسنال توازنه بعدما قاده البديل البرازيلي برونو غيماريش لفوز صعب على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، يرفع رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثاني منصفة مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف مؤقتا. أما ليدز فتجرع خسارته الأولى في الدوري ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويستمر في سجله السلبي ضد أرسنال إذ فشل في الفوز عليه في الدوري منذ 2003. حقق تشيلسي فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف على ضيف بورنموث في جولة ذاتها من الدوري الإنجليزي. خماسية أصحاب الأرض تناوب عليها كل من مورغان روجرز وجواو بيدرو بهدفين وجوردان هاندرسون، بينما جاء هدف بورنموث الوحيد من خلال إيفان نيلسون. تشيلسي رفع رصيده إلى 10 نقاط بينما بقي رصيد بورنموث عند 3 نقاط. يستضيف ريال مدريد فريق فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليلة. يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فياريال في المركز التاسع برصيد 8 نقاط. المواجهات الخمس الأخيرة بين الفريقين شهدت انتصار فريق ريال ب4 لقاءات، فيما تعادل الفريقان مرة واحدة. نبقى مع أخبار ريال مدريد، حيث تتصاعد أزمة التنافس بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وسط تقارير تشير إلى أن رحيل أحدهما قد يكون الحل لإنهاء الخلافات الفنية بين النجمين. حيث ذكر موقع ذا أثليتيك أن الأزمة ترتبط بتداخل أدوار اللاعبين في الجهة اليسرى وضعف مساهمتهما الدفاعية، إلى جانب استياء محتمل لدى فينيسيوس من دعم النادي لمبابي في سباق الكرة الذهبية. وأفاد الموقع أن أحد أعضاء الجهاز الفني السابقين لريال مدريد قد أكد أن المشكلة بين النجمين لن تحل حتى يرحل أحدهما، بينما أوضح مصدر آخر اعتاد الوجود في مركز تدريبات النادي بأنها مشكلة تتعلق بكرة القدم والغرور. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إجراء انتخابات رئاسته في 14 ديسمبر المقبل بعد قرار اللجنة الأولمبية المحلية وضعه تحت وصايتها على خلفية أزمة إدارية تتعلق بشرعية انتخاب رئيسه جيفاني مالاغو في يونيو الماضي. ستكون هذه الجمعية الانتخابية الثانية للاتحاد خلال عام 2026، في عام مضطرب بين فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وأزمة الحوكمة التي يعاني منها. في يونيو انتخب جيوفاني مالاغو رئيسا للاتحاد خلفا لجابرييلي جرافينا الذي استقال بعد الهزيمة القاسية لإيطاليا أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد نجمه كول بالمر حتى عام 2034، وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2023، وساهم في 91 هدفا بين التسجيل والصناعة خلال 138 مباراة. يأتي تمديد عقد بالمر بعدما بدأ الموسم الحالي بتسجيل 4 أهداف في 7 مباريات بمختلف المسابقات.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: العالم عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: تايفو الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
3: أول الستينات قاعد أفكر أن أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
2: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
3: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب فتنه. دخلت في كل المجالات.
2: ايهما اصعب، ان تؤسس شركه من الصفر ام ان تشتري شركه قائمه وتحاول ان تغيرها؟
1: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الاحد السادسه على العربيه بزنس.
4: هنا يبدا يوم حين تتحرك الاسواق، كل صباح اتجاه مختلف، ارقام جديده وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
5: بعد ثلاث سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
6: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
5: كيف تقول بأن ما حدث السابع من أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
6: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
5: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
6: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
5: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيد فخي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية.

موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الطيران المدني السعودي تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر اليوم السبت نتج عنه عدة إصابات يجري العمل على حصرها. وأوضح الطيران المدني السعودي أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن المستجدات لاحقا. تواصل ميليشيات الحوثي حصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. وتشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20 ألف

0: الأسرة من مناطق المواجهات مع تصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا استمر الحصار. أعلن الحرس الوطني الإماراتي أنه تمكن من إنقاذ 22 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط بعد اندلاع حريق على متنها في مياه الخليج العربي. وأضاف الحرس الوطني الإماراتي أن جميع من تم إنقاذهم في حالة مستقرة. قال الناطق باسم الجيش الفرنسي الكولونيل كزافيير ريفال في تصريحات للعربية أن القوات الفرنسية تساهم بحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من التهديدات الجوية وغيرها، وأشار إلى تواجد فرقة طين للاستطلاع وحماية السفن قرب باب المندب. أيضا أضاف أن الجيش الفرنسي ساهم بحماية 150 سفينة في البحر الأحمر منذ فبراير 2024. الموجز انتهى، بعد لحظات نقوم مع الأسبوع وما بعد. ابقوا معنا في أمان الله.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

أهلا بكم إلى الأسبوع ما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن المحرمي يشيد بالقوات اليمنية المرابطة في مختلف الجبهات ويؤكد معركتنا مستمرة. بين بوتين وترامب صفقة الديزل تصدم زيلينسكي، تغضب الأوروبيين وتنعش الأسواق.

0: بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرع عبد الرحمن المحرمي، دعا القوات المسلحة إلى مواصلة الصمود والثبات في مختلف جبهات القتال من الساحل الغربي وباب المندب إلى بقية الجبهات اليمنية. المحرمي أكد في تدوين له أن معركة استعادة الدولة وتحرير البلاد من الحوثيين وحماية أمن المنطقة تتطلب مزيدا من الصبر والثبات. المحرمي أشاد بجهود القوات الجنوبية ودورها في التصدي لجماعة الحوثي، كما أعرب عن شكره وتقديره للتحالف بقيادة السعودية، مؤكدا أن الجانبين يخوضان معركة واحدة ويتقاسمان التضحيات في خندق واحد من أجل تحقيق هدف ومصير مشترك. من جهته، وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني وجه تحية تقدير إلى قائد قوات العمالقة الجنوبية أبو زرع على حضوره الميداني وروحه القيادية وما يجسده من التزام وطني ومسؤولية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن. أيضا عبر عن تقديره لقوات العمالقة الجنوبية الذين أثبتوا أن الانضباط والشجاعة ووحدة الصف هي ركائز قوة المؤسسة العسكرية. أيضا أعرب عن تقديره للتحالف بقيادة السعودية وعلى مواقفهم الأخوية وإسنادهم المتواصل لليمن وشعبه. طبعا سنتحدث عن هذا الأمر مع زملائنا كالعادة الصحفيين في شبكة العربية، عبادة اللدن، وسام كيروز، وعبد الجليل مسعي. أهلا بكم معنا. ما هي الرسائل السياسية والعسكرية التي أراد عبد الرحمن المحرمي إيصالها من خلال هذه الرسالة؟
1: قبل أن ندخل في تفاصيل ما يحصل، أعتقد أن الصورة الكبرى هي أن الحوثيين كلما أرادوا أن يظهروا هذه المشكلة أو هذا الصراع كصراع مع الخارج يعتقدون بأنهم يربحون، ولكن الذي يحصل الآن والتغييرات التي يقودها هذا اللواء، لواء العمالقة الجنوبي، تثبت وتذكر الحوثيين خاصة والجميع بأن المشكلة هي مشكلة يمنية، وأن الحوثي يواجه اليمنيين ولا يواجه القوى الإقليمية أو الإقليم أو المملكة العربية السعودية أو التحالف. إن الذي يواجهه الحوثي هو اليمنيين نفسهم. والآن نعود إلى هذا اللواء المهم، هو جزء من هذه الفسيفساء الجنوبية التي تشارك في القتال مع باقي اليمنيين في مواجهة الحوثيين. أبو زرع المحرمي هو شخصية، هو شاب بالمناسبة، ليس يعني هو مواليد 1988 وبالتالي ما دون 40 من العمر، لو أنه يبدو أكبر من ذلك في العمر، ويقود هذه يبدو في 50، وهذه القوة تبدو يعني ذراع متقدم للعمل المشترك تحت قيادة يعني الشرعية اليمنية لاستعادة باب المندب. الصور القادمة اليوم من باب المندب قوية جدا.
0: صحيح، العربية رافقت،
1: العربية كانت على الخطوط الأمامية، شاهدنا كيف يتم ملاحقة واجتثاث المقاتلين الحوثيين على الخطوط الأمامية التي هي البحر، يعني الشرعية على البحر بالتحديد.
0: هل تعكس هذه الرسالة من قبل المحرمي استعدادا لمرحلة جديدة في المواجهة مع الحوثيين؟
2: هذه ربما نقطة أساسية ورسالة مهمة جدا من المحرمي، وأيضا من الرد الذي أتى من الوزير معمر الأرياني، لأنه صحيح. بالفعل هذا يشير إلى أنه في طيف واسع من مختلف الفئات، من مختلف المناطق في اليمن، كلها تتحد على هذا الهدف، وأيضا يشير إلى أنه فعلا انقلب الزخم، انقلب الزخم الشعبي وزخم العسكري. يعني بعد مرحلة من المد الحوثي انعكست الآن التطورات وانعكس الزخم على الأرض، و
0: يعني حقيقة حتى عسكريا عبادة، عسكريا عندما أصبح القرار موحد وهذا التنسيق بين الألوية وبين القوات طبعا الشرعية في اليمن، وجدنا بأنه استطاعوا أن يحدثوا هذا التقدم الكبير والفرق الكبير.
2: هذا أمر مهم، لأنه نتحدث ألوية العمالقة الجنوبية برسالة موحدة مع الحكومة، مع الشرعية، فهذا التوحد على مستوى الخطاب وعلى مستوى العمل على الأرض لا شك أنه يحدث فرقا. ونحن نتحدث عن مرحلة، نحن أمام أسابيع دقيقة وصعبة جدا من الآن وحتى الانتخابات
0: النصفية
2: في الولايات المتحدة، لأنه لا يمكن أن نرى هذا الأمر أو هذه التطورات العسكرية إلا في منظار الأكبر، أنه إيران لا تستطيع التصعيد بشكل مباشر تجاه الأمريكيين، فهي تصعد من خلال الحوثيين. فإذا نحن أمام مرحلة صعبة فيها عض أصابع، فيها ضغط عسكري كبير، الحوثي يتحمل خسائر كبيرة، يتحمل خسائر

0: بالمخازن الصواريخ البالستية ويتحمل خسائر على الأرض، وبالتالي
1: غياب الإمداد هي تعويض هذه الخسائر أيضا.
2: طب ما دام تحدثت عن غياب الإمداد، أيضا المحرمي يعني تحدث بأنه قال يعني بالضبط سأعيد ما قاله، استعادة السيطرة على الأرض وأيضا تحرير هذه الأرض، ويبدو بأنه هذا خيار لا عودة عنه. إلى أي حد حتى الآن المعارك توحي، لأنه عبد الجليل أنت دائما تتابع التطورات العسكرية، توحي بأنه الإمدادات للحوثي مع هذه الخسائر ستغير مجرى العمليات على الأرض؟
1: يعاني من مشاكل كبيرة جدا الحوثي إذا تحدثنا فقط على الجانب العسكري. أولا ليس لديه إشكالية وصول إمدادات من إيران فقط، هو غير قادر على إيصال الإمدادات لقواته التي رمى بها إلى المفرمة مثل ما نقول، عندما ترمي بكتائب هجومية. كتائب هجومية شاهدنا جزء كبير جدا منهم، وهم الذين بقيوا في هذه المناطق المتقدمة، وقد شاهدناهم على الشاشة العربية وهم يستسلمون وهم يقعون في الأسر، والبعض منهم هو الآن محاصر لا يمكنه إلا إما أن يقاتل حتى الموت أو إلى نفاذ ذخيرة أو حتى الوقوع في الأسر كحل أكثر عقلانية. شاهدنا أطفال صغار في السن، تحدثنا عن الصور البارحة. غياب الإمدادات داخل اليمن، هو لا يستطيع ربط خطوط إمداد داخل اليمن. لا يبدو أنه كيف تخيل صورة سريالية غير واقعية بأنه سيوصل إمدادات عبر البحر.
2: عبد الجليل هو غير قادر على وصول إمدادات له بالمناطق التي تمت السيطرة عليها من ألويات العمل الجنوبية والقوات الحكومية.
1: قبل الذي تسبب بانهيار هذا الجزء الكبير من الجبهة هو أنه عدم قدرته على إيصال الإمدادات. الإمدادات حتى نكون واضحين هي ليست فقط غذاء وسلاح، هي أيضا قوات إضافية،
2: لأنه تعزيزات يعني
1: تعزيزات، لأنه في البداية هناك كتائب هجومية سريعة تقوم بالتقدم حتى تحت النار، هي مستعدة أصلا لتقبل خسائر كبيرة جدا. ثم فيما بعد يجب إنزال قوات أكبر من أجل ترسيخ الوجود في هذه المنطقة، والأهم إحضار قوات هندسية أكبر من أجل بناء تحصينات وخنادق أكبر. كل هذا لم يحصل. ثم في النهاية يبدو أن هناك مشكل انفصام عن الواقع لدى القيادة العسكرية للميليشيا الحوثي، هم ينظرون في واد والواقع هو في واد آخر، يتحدثون عن مناطق لا يزالون فيها وقواتهم فيها في أسر. يعني مثلا اليوم العربية نقلت صور من عنق الزجاجة مثل ما يسمى، أو الشواطئ المطلة على باب المندب. هناك منطقة جبلية بسيطة، يعني جبل لا يتجاوز هكتارات قليلة،
2: مع أنه يعني المواقع الحوثية وأيضا الحسابات الحوثية على أكس يقولون بأنه لا تبث صور ولا شيء، ولكن نحن اليوم على العربية طبعاً بالوقائع رأينا على الأرض، يعني لا يمكن أن ينكر الصورة
1: تماماً. الذي يريد أن ينقل صور من باب المندب فقط القوات الحكومية هي التي يمكن أن تأخذها إلى هذا المكان. لا يوجد أي صحفي يمكنه أن يصل ما عدا القوات الحكومية وهي متوقع.
2: في شيء لفتنا أيضا بالرسالة وسام، هو ربط المحرمة المعركة بأمن المنطقة، تحدث أيضا وشكر التحالف والسعودية، أيضا معمر الأرياني شكر المحرمي وأيضا شكر التحالف والسعودية. أيضا بأي إطار يمكن أن نضع هذا الربط للمعركة مع الحوثيين بأمن المنطقة؟
3: هناك معركتان، المعركة الأولى هي استعادة ما سيطر عليه الحوثيون في لحظة ما خلال الأسابيع الماضية، وهي التي أحدثت تغييرا استراتيجيا كبيرا، ولنكن صريحين، لمصلحة إيران، وهو السيطرة على منطقة باب المندب. هذه المعركة الأولى يتم التصدي لها بنجاعة ونجاح الآن. ولكن هناك معركة ثانية أهم وتحدث عنها، معركة استعادة الدولة. وهذا التوائم التناغم بين ما كان منقسما مشرذما لنقل متعددا يتناغم الآن، هذه خطوة أساسية في المرحلة الثانية التي هي استعادة الدولة. هذه هي المعركة الأكبر، والإشادة أو شكر التحالف أو الانضمام أو الانضواء تحت هذه المظلة الكبيرة يعني أن المعركة الأساسية هي استعادة اليمن الذي عرفنا
2: اليمن الدولة. اليمن دائما الدولة. إن كان المملكة أو دول الخليج دائما هم مع فكرة الدولة مع سلاح الجيش،
3: وبالتالي هذا التقدم، ولنكن صريحين تقدم ولكن ما زال بعيدا عن الحسم. هناك المعركة كبيرة وكما قال عبادة متشعبة ومعقدة ولها أوجه مختلفة في كل منطقة، في تعز لديها وجه، في باب المندب لديها وجه، وفي المراحل المقبلة في صنعاء
2: أي لأن تعز أيضا يعني هذا

0: صار يعني الوضع الإنساني فيها أيضا صعب جدا.
1: بالتالي هذا التقدم الميداني يأتي معه تقدم أيضا لنواة الدولة أو استعادة الدولة، وهذا المهم، هذا أهم ما يجب أن نفهمه بصراحة من
0: يعني مسار سياسي.
1: مسار سياسي.
2: جملة فقط فيما يتعلق بالمسار السياسي أنا لاحظتها خلال هذه الأيام القليلة. كانت هناك أطراف دولية كثيرة بعيدة عن المنطقة ومؤسسات إعلامية كبيرة كانت تصف الحوثيين بالميليشيات، كانت تصفهم بالمتمردين، كانت تصفهم بجماعة، لكن الجميع اليوم أصبح يصفهم بذراع إيران في المنطقة، والجميع اليوم شاهد نية هذه الجماعة التي لم تتوجه لتوسيع النفوذ في اليمن أو السيطرة على المزيد من المساحات، توجهت مباشرة إلى باب المندب، توجهت مباشرة لتخدم مصالح إيران. النصر السياسي هو الذي كرس الدولة وعودة الدولة والأمل في قوة الدولة.
0: سنتوقف مع فاصل ونعود بعده لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد، تفضل بالبقاء معنا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
6: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
5: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
6: قراءة تحليلية
5: تربط بين الماضي والحاضر،
6: بين الوقائع والوثائق،
5: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
1: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. مكالمة عميقة المضمون ودية للغاية استمرت ساعة ونصف، هكذا وصف الاتصال الذي أجري أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. المكالمة بدأت بتهنئة ترامب لبوتين بمناسبة عيد ميلاده، تطرقت لأبرز الملفات الساخنة في العالم، طبعا حرب أوكرانيا وإيران. الكرملين أعلن أن بوتين نقل إلى ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب بين طهران وواشنطن بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكان، لكنه لم يكشف مضمون الرؤية المطروحة أو حتى رد الرئيس الأمريكي عليها، كما لم يتضمن إعلانا عن اتفاق لإنهاء الحرب. وفيما يخص حرب أوكرانيا، أبلغ بوتين ترامب أن موقف روسيا بشأن أهداف وغايات عمليتها العسكرية لم يتغير، كما تناول الاتصال أيضا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي. الآن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية زميلتنا نادية بلبيسي للمشاركة معنا ومع زملائنا هنا في الاستوديو هذا الموضوع. سأبدأ معك نادية، هذا الاتصال لماذا وصف بالمفاجأة؟ يعني ألم يكن متوقعا؟ وماذا في حيثياته؟ أنت دائما تعلمين كما يقال الإن والآوت بهالأمور الكواليس.
8: همسات البيت الأبيض.
9: بالفعل يعني مكالمة مهمة مختلفة عن المكالمات السابقة، لأنه بالعادة يتصل الرئيس ترامب ببوتين، لكن هذه المكالمة أتت لأنه يبدو بأنه ترامب أصبح الآن غاضب على زيلينسكي مرة ثانية، لدرجة بأنه قبل قليل قال بأنه يجب أن يبتعد عن المشهد، يعني هو يطالب بإزاحة زيلينسكي ويعتبره عقبة أساسية.
7: صحيح.
9: وبالتالي هناك من يرى بأنه يستمع إلى بوتين، وما قام به من صفقة كبيرة جدا في الواقع بالنسبة للديزل.
7: رح نتحدث عنها بعد شوي نادية، موضوع صحيح. الديزل رح نتوسع.
9: صحيح. بس الصفقة هي لأنه يعني أوكرانيا لم تعارض هذه الصفقة، لكن كانت تريد أن تستخدمها as a leverage، بمعنى نفوذ على روسيا أن توقف اعتداءاتها على أوكرانيا مقابل أن يسمح لأوكرانيا

0: أسبانيا لروسيا بإعفاءات مؤقتة بالنسبة لهذه الصفقة وبالنسبة للديزل، لكن يبدو بأن الرئيس الآن على الجانب الروسي أكثر منه على الجانب
1: هل هو
0: الأسباني.
1: على الجانب الروسي؟ لأنه موضوع

0: تفضل يا نادي.
1: لا انا بقول بشكل سريع بالنسبه لايران، لا اعتقد بان ايران الموضوع الاهم في هذه الصفقه على الاطلاق. لماذا؟ بالسابق عرضت روسيا وساطه، وماذا كان رد فعل ترامب؟ انت عليك ان تنتبه الى اوكرانيا وان تعطينا حلول في اوكرانيا لننهي هذا.
2: ولكن هذه المره يعني لا، بوتين نقل الى الرئيس ترامب، يعني كان اجتمع ببازشكيان والتقى به ونقل بعض المقترحات.
0: هل الان في قنوات تفاوض اخرى يعني في القناه الباكستانيه والقطريه؟ لا ادري ان كان الروس يستطيعون ان يضيفوا شيئا، ولكن فقط لنستعيد السياق الذي وصلنا إلى هنا، إلى هذا الاتصال بين بوتين وترامب. ترامب أوفد جيرد كوشنر وويتكوف الشهر الماضي إلى روسيا وجلسا مع بوتين وعرضا عليه، في ذلك الحين كتبت نيويورك تايمز مفصلا عن سياسة العصا والجزرة، وكان واضح أنه يميل إلى الجزرة أكثر من العصا. كان يفكر بعروض اقتصادية، صفقات تعرض على روسيا، ولكن ما سمعه كوشنر وويتكوف في ذلك الحين من بوتين أمران، قال لهما أننا سنستعيد أو سنسيطر على دونباس بالكامل خلال وقت قصير، ونحن نستكمل ضرب منشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وبالتالي ينتظر أوكرانيا شتاء قاس جدا. وبالتالي قال له جارد كوشنر في ذلك الاجتماع: أنت قلت لنا هذا الكلام قبل سنة من الآن، ونخشى أنك تضيع سنة أخرى من دون نتيجة. أن تصل إلى نتيجة. في ذلك الوقت كانت حرب ضرب المصافي الروسية على أشدها، وكان هذا يزعج ترامب كثيرا، لأنه أسعار الديزل ترتفع في الولايات المتحدة، في عنا حوالي 800 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة الروسية خرجت من السوق بسبب ضرب المصافي، وبالتالي هذا أدى إلى نقص إضافي في السوق اللي أصلا كان فيها شح. وبالتالي نحن الولايات المتحدة تصدر ديزل، ليس لديها نقص بالكميات، ولكن تستورد لبعض المناطق لبعض الولايات وتصدر من ولايات أخرى، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة أن تعزل نفسها عن هذه الأزمة. هو طلب تكرارا من زيلينسكي أنه أوقف حرب المصافي وتوسط في هذا وتوسط
2: غضب منه كثيرا، يعني حتى اليوم يطالب برحيله وسام. بس
0: يدفع
2: قبل ما انتقل لموضوع الديزل بطريقة مفصلة، نريد أيضا أن نتحدث عن موضوع إيران. ما الذي يمكن أن يكون قد حمله من جديد بوتين في هذا الاتصال للرئيس ترامب؟
3: بما أن المعادلة هي معادلة ليفرج كما قالت نادية، عندما بدأ النزاع بين إيران وأمريكا كان هناك على هذه الطاولة نقاش من هم المرشحين ليكونوا وسطاء. وبصراحة قبل أن تتكشف الوساطة الباكستانية كان الرئيس الروسي بوتين أو رئيس وزراء الهندي كانوا هما المرشحان البارزان. هل يمكن أن يستخدم بوتين ورقة تأثيره على إيران في المفاوضات؟ بالتأكيد نعم، ولكن الورقة الأقوى في معادلة بوتين هي العلاقة الشخصية بينه وبين ترامب. تحدث
2: بس يقال بأنه بعض المقترحات هي مرة جديدة إذا ينقل اليورانيوم إلى روسيا.
3: هناك مقترحات على ما يبدو تأتي مباشرة من المرشد، ويقال أنها ورقة مجتبى، لهذه الدرجة هي متقدمة. فهل تكسر هذا الجمود؟ ربما، ولكن بوتين يضع ذلك في السلة الكبيرة. بوتين أجرى محادثة قوية مع ترامب، والواضح أن ترامب لديه انطباع، سأقول في نصف دقيقة، أن هناك في أوكرانيا وربما أيضا في روسيا من لا يريد إنهاء هذه الحرب، لأن هناك الكثير من المستفيدين من هذه الحرب. الشبح الأكبر الآن اسمه الشتاء، إنه شبح عمره مئات بل آلاف السنوات في روسيا وفي أوكرانيا. في أوكرانيا الشبح اسمه الشتاء، وما يقول زيلينسكي: إذا ما أتى الشتاء مع كل هذه الضربات على منشآت
0: الكهرباء
3: أنا لست قادرا على مواجهة هذه الحرب، وبالتالي أنا بحاجة لمزيد من الدعم.
2: المختص بالشأن الروسي الآن عبد الجليل بالنسبة للعلاقة بين بوتين وبين ترامب،
3: مش راضيين يسكروا التليفون
2: يعني ساعة ونص، ماذا تتوقع؟
4: مثل ما
2: يعني
4: قال وسام،
2: هل بوتين معتاد يعمل هاي الاتصالات الطويلة؟
4: طبعا اتصالاته بترامب دائما ما كانت تتجاوز ساعة إلا ما ندر، لكن مثل ما قال أوشاكوف لم يشأ أي أحد منهما أن يضع السماعة أولا. هذا يدل
3: مثل
4: على
3: المغرومين
4: إيجابية الاتصال. لكن دعيني أشرح نقطة مهمة جدا. أولا، بوتين سيقوم بأي شيء من أجل دعم ترامب في الانتخابات، لا يريده أن يخسر غرفتي الكونغرس، وهذا أمر واضح، سواء تعلق هذا الأمر بأوكرانيا أو بإيران أو بأي ملف آخر، لأنه بات من الواضح أن بوتين يفضل ترامب. النقطة الثانية
2: إعانة مع بايدن والديمقراطيين.
4: صحيح مع الديمقراطيين.
2: وأصلا الديمقراطيين انتقدوا ترامب جدا يعني.

0: ينتقدون على أي حال مهما كان.
1: قالوا إنها خيانة. قالوا إنها خيانة.
0: مهما كان الموضوع سينتقدونه. هذا أمر واضح. الأمور اقتربت من الانتخابات وهذا أمر طبيعي. لكن هناك نقطة مهمة جدا. مثل ما قالت نادية، أوكرانيا كانت تريد إعفاء قطاع الطاقة الروسي مقابل قطاع الطاقة الأوكراني قبل حلول فصل الشتاء. لكن يبدو أنه في نهاية المطاف روسيا بدأت تتحكم في أزمة الديزل الداخلية بعد أن منعت، هي روسيا أصدرت قانونا بمنع تصدير الديزل. لماذا؟ لأن الديزل الذي ينتج في أقصى الشرق الروسي في الحدود اليابانية مع الصين، الذي هو بعيد جدا عن الضربات الأوكرانية، كان موجه للتصدير إلى كوريا واليابان، لكن تم منع تصدير الديزل ووجه هذا الديزل للسوق الداخلي الروسي. لكن
2: جزء من القرار سياسي، جزء من القرار هو الوصول إلى ما وصل إليه بوتين اليوم.
0: صحيح. لكن النقطة الأهم هو أن بوتين يريد أن يوصل رسالة إلى الغرب، وإن كانت الكميات رمزية في نهاية المطاف، لأنها لا تكفي. الكميات الشهرية التي ستصدرها روسيا تكفي استهلاك يوم واحد في أمريكا.
3: بما أنه عبد الجليل حكيت عن موضوع الديزل، خلينا نتوقف شوي مع شوية معلومات يعني وتفاصيل هذه الصفقة. طبعا قلنا أن الرئيس ترامب اختتم محادثاته مع بوتين اللي طبعا وصفها بالناجحة للغاية بهذا الاتفاق على توريد كميات من الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية. ترامب قال بمنشور على ترو سوشيال أنه اتفق مع بوتين على أن توفر روسيا فورا أكثر من 300 ألف طن من الديزل تتبعها شحنات إضافية على مراحل. بينما بنفس الوقت أيضا دغري يعني وراء هذا الاتصال، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إصدار ترخيص مؤقت يسمح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية فورا. طبعا بعد منها انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق، أشار إلى أن الضربات الروسية اللي تعرضت لها بلاده اليوم يوم التحديث عن هذه الصفقة هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على هذا الاتفاق، وهذا وفق تعبير زيلينسكي. دعونا أيضا نتوقف مع حديث ترامب اللي وصف فيه الاتفاق بأنها صفقة كبيرة، موجها الشكر للرئيس بوتين. نستمع.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So thank you. And more oil is coming through the strait today than it was before the war. Do you believe that one? Refiners and retailers need to start dropping their prices right now. We're getting them so much oil. And by the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil. And it's diesel. That's what we really need. So thank you.
3: كلكم مجمعين بأنه صفقة اتفاق الديزل يبدو هي الأهم. ما أهمية هذه الصفقة نادية، وإلى أي حد ستساعد ترامب قبل الانتخابات؟
5: خلينا أربطها بأمرين. الأمر الأول بأنه أول الرئيس ترامب معجب بشخصية بوتين، وهذا أمر يعني نعرفه
3: أصبح جميعا معروفا.
5: لكن الآن هو يراه وهو كأنه هو الشخص المؤيد، حلال المشاكل، المساعد في الشأن داخلي، وهذا المعروف لن ينساه ترامب. ومن هنا بدأ يتحدث عن ربط هذه الموضوع النقص في الوقود وإلى آخره وأسعاره المرتفعة بطرف خارجي وهو روسيا، بينما يرى بأن الرئيس طبعا زيلينسكي هو ضعيف وكان بإمكانه أن ينهي هذه الحرب، يعني يرمي عليه كل العقبات التي حالت دون حل هذه الحرب. أريد أن أربطه بموضوع وسؤال آخر دوما نطرحه في البرنامج، وهو هل ترامب سيضرب إيران قبل الانتخابات النصفية؟ وأنا أقول ونحن نقول جميعا بأنه لا، هذه الضربات، وحتى ترامب نفسه يقول معنا بأنه سيأجلها إلى بعد الانتخابات. يعني انظري أهمية أسعار المحروقات وترويج ترامب لهذه الصفقة الكبيرة العظيمة حتى يهدئ الأسواق قبل الانتخابات. لماذا يريد أن يضرب إيران الآن؟ كل التجهيزات هي لبعد الانتخابات في 3 نوفمبر. نعم. وليس
3: طب عبادة كان قال زميلنا عبد الجليل بأنه يعني هل هناك، قال بأنه الكمية قليلة، هل هذا الأمر حقيقي؟ ولماذا تعد صفقة كبيرة إذا كانت الكميات ستكون قليلة؟
1: مجمل الكميات حوالي 1,800,000 طن، يعني بالثلاث أقسام فيها 300,000 ثم 500,000 بنوفمبر ثم 1,000,000 بعد ذلك.
6: بس بيقولوا ربما ترتفع إلى 4.8 مليون في المدى النهائي.
1: يقول حتى يمكن زيادة الكميات
6: حتى أبريل 2027.
1: فيول الديزل إذا سمحت وضع المصافي الروسية.

0: قال بأنه هو مؤقت يعني هذا السماح مؤقت بوقت معين.
1: ولكن ميسون أنا أتخيل وجه أي مسؤول أوروبي وهو يستمع لترامب يتحدث عن الإصابة، لا يمكن للعقل الأوروبي أن يتحمل ما يجري أمام عينيه.
0: كان في رد من ألمانيا، كان في رد من كايا كالاس أنه بهذا التوقيت بالذات هو
2: لم يندد ولا طرف أوروبي، فقط قالوا سندعم أوكرانيا، تجنبوا التنديد.
0: لا بس كايا كالاس قال التوقيت غير مناسب
2: فقط، ليس إنكار.
1: تخيل المشهد أنه الولايات المتحدة هي أكبر منتج للديزل بالعالم، قبل أقل من أسبوعين كانت تهدد بحظر صادرات الديزل إلى أوروبا. أوروبا هي المأزومة الكبرى من كل هذه التطورات، وتواجه تهديدا أمريكيا بحظر التصدير إليها، باتت تعتمد على الديزل الأمريكي تقريبا بنصف وارداتها من الديزل، كانت الثلث وصلت إلى النصف بعد الشح الذي حدث في الأسواق. الآن ما الذي يفعله ترامب؟ يأتي بالديزل الروسي إلى أمريكا ويتجاهل كل الهم الأوروبي، يعطيه عفاء من العقوبات. نتذكر أنه الشهر الماضي فقط أقر في الولايات المتحدة قانون لينزي غراهام، العقوبات الجديدة على روسيا يمكن أن تستهدف الأطراف الثالثة التي يمكن أن تشترك.
0: طب ازدواجية المعايير وسام، يعني كيف ممكن يعني نفهمها؟ هناك قانون للعقوبات على روسيا، وهناك الآن إعفاء بشكل مؤقت، وسام أنت بتعرف الوضع الأوروبي بشكل مفصل، يعني كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
3: هناك في أوروبا طبعا من يصرون على إكمال هذه الحرب إلى النهاية، وليس هناك نهاية. العاقلون في هذا العالم يقولون لابد لهذه الحرب أن تنتهي. الآن لدى ترامب هدف واضح، وهو خفض سعر الديزل الذي ارتفع بنسبة 71% تقريبا من 3.20 إلى فوق 6.20. ولدى زيلينسكي هدف أنه يجعل الحرب أغلى على بوتين، وهذان الهدفان أين يلتقيان؟ في المصافي الروسية. وبالتالي هنا ربما قوة التفكير لدى ترامب. ترامب يحول نقطة الخلاف إلى أصل أمريكي له. مثلا حول موضوع المعادن النادرة في أوكرانيا إلى أصول أمريكية، أو على الأقل طرح ذلك، والآن يحول إنتاج الديزل الروسي إلى أصول أمريكية. وبالتالي عندما يستهدف زيلينسكي المصافي الروسية أينما كانت، هو يستهدف من؟ يستهدف ترامب شخصيا. ولكن هل ينجح ترامب على المدى القريب في خفض أسعار الديزل؟ هنا المشكلة. لماذا؟ لأن هناك خبراء يقولون أن الكثير من هذه الديزل بكل بساطة سيغير وجهته من أسواق معينة إلى أمريكا، بالتالي ليس هناك رفع كبير في الإنتاج. ما يعني أنه طبعا الديزل سيذهب إلى أمريكا، ولكن هل ينخفض سعره؟ لن ينخفض سعره.
2: وبالتالي نقطة أعدل على المقاطعة، روسيا كانت تفرض حظرا على صادرات الديزل، أي أنها لم تكن تصدر إطلاقا، وستفتح الصادرات فقط لتتوجه إلى أمريكا. لكن الفرق هنا هو أن زيلينسكي لن يضرب مصافي الديزل، لأن الآن هذا الديزل سيوجه إلى أمريكا.
1: هذا الديزل صار لأمريكا،
2: صار لأمريكا،
0: يعني عصفورين يعني بحجر واحد.
2: إذا ضرب زيلينسكي الديزل فهو يرفع أسعار الديزل على المواطن الأمريكي.
3: هذا اللي قلته، أنه هو الآن عندما يستهدف زيلينسكي هذا القطاع يستهدف أمريكا.
0: أنا بدي أرجع لعند نادية
2: في كلمة فقط قبل. في ترامب كان قد طلب من زيلينسكي عدم استهداف هذه محطات التكرير، لكن يبدو أن الاستخبارات الأوروبية هي التي كانت تزود أوكرانيا بالإحداثيات وليست أمريكا. والآن هو يعاقب الأوروبيين. وفي كلمة أخيرة، هذه رسالة أيضا للهند والصين، لستم فقط من تضعون يدكم على المقدرات والمواد الطبيعية الروسية، نحن أيضا طرف ثالث ولن نسمح لكم بأخذ كل شيء.
0: بدي أرجع لعند نادية تنحكي أكثر كيف الشارع يعني ظن نظر إلى هذه الصفقة، ولكن بدي أتوقف أيضا مع صحيفة كوميرسانت الروسية واللي هي طبعا واسعة الانتشار بعد الحديث وبعد هذا الاتصال. دغري نشرت مقالا لافتا عنوانه بموسكو تملأ الصفقة بالوقود، روسيا قد تتحول من دولة تحاول واشنطن خنق صادراتها النفطية بالعقوبات إلى مورد تحتاج إليه لخفض أسعار الوقود، لكن الصحيفة تحذر من المبالغة بتقدير المكاسب الاقتصادية والسياسية للاتفاق. نادية، هذه الصفقة داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا الديمقراطيين هاجموها بشكل كبير، ولكن هل هناك توقع بأنه حقيقة ستساعد المواطن الأمريكي بارتفاع أسعار الديزل؟
4: الصفقة تم توقيعها بالأمس وتحدث

0: عنها الرئيس، لكن النتائج العملية هي التي ستهم الناخب الأمريكي. يعني من الآن وحتى 3 نوفمبر إذا رأينا بالفعل انخفاض لأسعار الديزل خصوصا في ولايات زراعية بحاجة إليه كوقود أساسي، يمكن أن نتحدث على أنها صفقة ناجحة بالفعل. إذا لم تبق يعني إذا لم تترجم إلى انخفاض بالأسعار تبقى نظرية، وبالتالي استوليت كما يقال بالنسبة للمواطن الأمريكي ليرى نتائج هذه الصفقة، ولن تؤثر في أصوات تحسب إلى جانب الرئيس. لكن هذه الانتخابات مهمة جدا بغض النظر عن تصريحات الرئيس ترامب وانتقادات الديمقراطيين له بكيفية التعامل مع كل الجهات الخارجية وخصوصا روسيا، موقف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين على فكرة يعني معادي جدا لروسيا ومعارض لأي إعفاءات عليها ولإبقاء العقوبات ولذكرى لينسي غرايم وغيره.
1: بس بدي أعرف أنا بدي أعرف اللي حكيته الصحيفة الروسية، قالت بأنه أو حذرت من أنه المكاسب لن تكون كبيرة. هل أنت مع هذا الكلام عبادة؟
2: لأنه في سؤال أساسي، هل تستطيع روسيا توريد هذه الكميات إلى السوق الأمريكية أو إلى الأسواق بشكل عام؟
3: يعني عشان هيك هناك كلام عن منتقل من مشتر إلى آخر. يعني هذا هو التشكيك، يعني هناك كميات قد تذهب لأمريكا.
4: روسيا كانت ترى تصدر ربع الديزل العالمي في الصادرات، الآن تضررت تقريبا نسبة كبيرة، ربما 3 إلى 4 مصافي دمرت، لكن الكميات التي أعلنت لأمريكا كافية موجودة لأنها ليست كمية كبيرة. لا. روسيا تنتج يوميا ما يتجاوز المليوني
2: كانت يعني كانت ديزل قدرات قطرات حوالي 1.6.
1: طب أيضا هناك مختصون حقيقة بتتبع أسطول الطل الروسي أكدوا أن أول شحنة من وقود الديزل الروسي تصل إلى أمريكا، ما يشير إلى إمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق قبل إعلان ترامب بفترة طويلة. وبحسب تقارير إعلامية غادرت ناقلة تحمل نحو 230 ألف برميل من وقود الديزل ميناء سان بيترسبورغ في 22 سبتمبر، وهي الآن تقترب من السواحل الأمريكية. يعني الاتفاق يبدو سابقا فريد. وتم الإعلان عنه بالأمس.
4: فريد، هذا الحساب على منصة إكس هو لمختصين في تتبع أسطول الظل الروسي تحديدا وأسطول الظل العالمي ككل. اكتشفوا بأن هناك سفينة تحمل 230 ألف طن، وهي تقريبا 90% من الاتفاق المخصص لشهر أكتوبر.
2: أول دفعة
4: انطلقت من ميناء سان بيترسبورغ، وهي الآن في هذه اللحظات قد تكون دخلت الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دليل على أنه الإجراء التقني والسرعة اللي كنا نتحدث عنها قد بدأ العمل عليها قبل أسبوعين.
2: ولكن في كميات أخرى، يعني النص مليون طن بشهر نوفمبر والمليون اللي بعدها، إذا حسبنا كل هذه الكميات يعني عم نتحدث عن حوالي 36 مليون
4: سفينة واحدة عبادة.
2: روسيا تقيس بالمناسبة يعني كمية التصدير بالطن بدول أخرى، معظم دول العالم تقيسها بالبرميل، فنتحدث عن 36 مليون برميل. نحن الشح العالمي أو العجز العالمي بالديزل حوالي 1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، يعني هذه آخر تقديرات، وبالتالي قد لا تكون كافية لسد العجز بالسوق ككل، ولكنها قد تحل مشكلة ترامب في أمريكا.
3: سأقول كلمة أخيرة بعيدا عن أزمة الديزل وانتخابات أمريكا، هناك شعور متزايد في العالم بأنه خريف 2026 قد يكون هو الوقت المناسب لبداية نهاية هذه الحرب لعدة أسباب. أولا لأن هناك تغير جديد في ديناميكية الحرب بعد أن حققت أوكرانيا تقدم،
1: يعني موازين القوى أصبحت متساوية إلى حد ما،
3: عدنا إلى تقدم روسي واضح رغم الضربات على منشآت الطاقة. ثانيا أوكرانيا تقول بوضوح أنا غير قادرة على الاستمرار لشتاء آخر. ثالثا أوروبا المصرون على إكمال هذه الحرب يجدون نفسهم أمام مواسم انتخابية خطيرة، وفي بعضها تميل إلى تخفيف وطأة العداء مع روسيا. نعم. خصوصا في فرنسا وفي ألمانيا تغيرات واسعة، وهناك شعور بأن هذه الحرب تقود العالم إلى حافة هاوية قد تكون خطيرة.
1: طب خلينا نعرف من نادية قبل ما نودعها معنا. نادية، هل سيستطيع إزاحة زيلينسكي كما قال ترامب؟ هل سيعمل على هذا الأمر أم مجرد أعلام؟
0: هذه ليست المرة الأولى الذي يطالب فيها بإزاحة زيلينسكي ويعتبره شخصية ضعيفة وبإمكانه أن يحل هذه الحرب منذ فترة طويلة. لا أعتقد، لأنه بالنهاية هو لا يسيطر على من يعين في أوكرانيا أو لا، لكن الموقف منه بعد ما تحسن وبعد البهدلة الأولى التي رأيناها جميعا في المكتب
1: يبدو بأنه عاد وغضب من جديد.
4: اتفاقية معادن جديدة ضرورية.
3: إذا خلصت الحرب صعب يبقى زيلينسكي بكل الأحوال. أسباب

0: أوكرانيا
1: إذا خلصت الحرب.
2: شكرا لك نادي على المشاركة معنا في الأسبوع ما بعد، نلتقيك الأسبوع المقبل. ومشاهدينا نتوقف مع فاصل لنعود بعده لمتابعة الأسبوع وما بعد. ابقوا معنا.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: نتابع الأسبوع ما بعد. في رسالة شديدة وجهها مؤسس سبايس اكس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادا لاذعا للملياردير الهندي موكيش أمباني، متهما إياه بممارسة احتكارية ومنع شركة ستارلينك التي يقودها ماسك من دخول الهند. ماسك اتهم كبار رجال الأعمال في الهند بعرقلة دخول خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية إلى السوق الهندية، وخص أمباني بتعليق ساخر وتساءل فيه عما إذا كان هو الحاكم الفعلي للهند. من جانبها رفضت الهند مزاعم ماسك وأكدت أن قواعدها الخاصة بالاتصالات عن الأقمار الصناعية عادلة ولا تنطوي على أي تمييز. السؤال الآن، لماذا تمثل الهند سوقا مهمة بالنسبة لستارلينك ولإيلون ماسك؟
1: معي. ستارلينك شركة تغير وجه الاتصالات بالعالم. الشركة لديها 10,000 قمر اصطناعي على مدار منخفض على اللو أوربت، وبالتالي شكل الاتصالات يتغير. يعني كل المناطق التي كان من الصعب إيصال الفايبر أوبتكس أو الألياف الضوئية إليها أو أبراج الاتصالات التقليدية بات يمكن أن تتصل بالإنترنت بتكلفة معقولة جدا. يعني نتحدث عن استخدام شخصي، يعني بنعرف ستارلينك هي شركة تستخدمها شركات طيران، السفن، قطاع الملاحة بشكل عام، الجهات الحكومية، الاستخدامات العسكرية، ولكن الآن تنتشر على نطاق واسع بقطاع الأفراد بالولايات المتحدة وغيرها. كل منطقة لا تصل إليها فايبر أوبتكس يمكن أن تصل بستارلينك.
0: طب لماذا هذا الخلاف وسام بين إيلون ماسك وبين أمباني اللي أيضا يعني سخر واعتبروا بأنه هو المسؤول الفعلي أو الحاكم الفعلي؟
2: بل وجه له تغريدة على إكس وسماه حضرة رئيس وزراء الهند.
0: صحيح.
2: تهكما.
3: إذا لم تتفق مع ماسك لديه منصة إكس.
2: وهنا المفارقة الكبيرة أنه ماسك هو يمثل قوة أمريكا، ورغم الخلافات يمثل أيضا عالم دونالد ترامب بالنهاية. رغم اختلافهما هو يوجه هذا الانتقاد الكبير لحالي كبير لأمريكا،
0: تم تكريمه
2: وهو ناريندرا تم تكريمه وبإعطائه وسام مهم جدا.
0: صحيح.
2: ولكن الرجل الذي لا يعتبر الفضاء ممنوعا عليه كيف يمكن أن يتقبل أن الهند ممنوعة عليه؟ ولكن الهند أيضا لديها طموحاتها الكبيرة في عالم التكنولوجيا وفي عالم الاتصالات بالتحديد، ورمز هذا الطموح هو موكيش أمباني، وهو أغنى رجل في الهند. ثروته في آخر مرة شاهدت كانت بحوالي

0: 100 مليار دولار، وفعلا القوة المالية الكبيرة الداعمة للحزب الحاكم في
1: الدعم لمودي.
2: وهذا هل هو موضوع حقيقة تعرقل أو تعرقل الحكومة الهندية لأنه هي نفوذ رجال الأعمال كبيرة عليها، أم للأمن القومي؟ لأنه البعض يعتبر بأنه عدم دخول ستارلينك أو عرقلة عملها من أجل الأمن القومي، ونحن نعلم الهند يعني قوتها.
3: صحيح، لكن الأمر أكثر تعقيدا، لأنه بعض الدول التي حرمت ستارلينك من الدخول فرض عليها بالقوة. يمكن أن يقرر إيلون ماسك أن يفتح بطريقة غير قانونية وأن يفتح الاتصالات اللاسلكية. موجودة في إيران، موجود ستارلينك قبل التشويش الأخير. في دول كثيرة تمنع ستارلينك، لا يمكن منع الفضاء أو غلق الفضاء. لكن النقطة المهمة جدا هو أنه إيلون ماسك هو شخص ذكي جدا، هو يعرف بأنه هناك لحظة مهمة لا يجب أن يضيعها. هو الآن لديه تقدم تكنولوجي عن أقرب الملاحقين، لدينا مشروع صيني هو يقترب من إمكانية إيلون ماسك تدريجيا، ولدينا مشروع روسي قد يدخل بعد سنة وهو يوفر ما يوفره ستارلينك،
2: وعم بحاول يستعجل،
3: يريد
2: يعني
3: أن يدخل الأسواق الآن.
1: دائما منحاز الروس، ولكن لا أحد ينافس ستارلينك. 10,000 قمر
3: الآن لا يوجد منافس. يعني صحيح،
1: حتى جيف بيزوس.
2: بس بموضوع الهند،
3: دعيني أشرح هذه النقطة لعبادة.
2: بموضوع الهند، عبادة، هل يخافوا على الأمن القومي؟ إلى أي حد قادر إيلون ماسك أو الولايات المتحدة أن تستخدم هذه الأقمار الاصطناعية إلى حد ما بالسيطرة على الهند أقله فضائيا؟
3: ما يحصل في أوكرانيا لا يحصل، لكن عبادة، هم لا يمكنهم أن ينافسوا إيلون ماسك في التغطية العالمية، لكن من أجل تغطية مساحة دولة واحدة فقط يمكن لشركة أن تنافسه. لذلك هو الآن يستغل أيضا قربه من إدارة ترامب، ليس لأن ترامب صديقة، لكن ترامب معروف أنه دفاعه عن الشركات الأمريكية ممكن أن يدخل في عقوبات اقتصادية مع الدولة فقط لأن أنها تحرم شركة.
0: ولكن الواضح أن أحلام إيلون ماسك تتحول بقوة شديدة في الفترة الأخيرة إلى هذه الشركة بالتحديد، إلى سبيس إكس، والذي هي عدة تغريدات مؤخرا. في أمس قال شيء عظيم جدا، قال أنه سبيس إكس ستصبح كشركة حجمها أكبر من إجمالي اقتصاد العالم. تخيلي إلى أين يريد ممكن أن يأتي بحجم هذه.
1: يعني فيها
2: خلينا نحكي بالاقتصاد وبالمصاري، اختصاصك عبادة. هل قادر إيلون ماسك أن يعطي هذه الخدمة لأنه هو عم بيقول أنه أنا أريد أن أصل إلى المناطق النائية وأساعد الناس، ولكن تكلفتها هل يستطيع الهندي البسيط أن يضع هذه الأموال أو يصرف على ستارلينك؟
1: إذا قرناها بخدمات الاتصالات في الهند هي مكلفة جدا، يعني يمكن 20 30 أو 40 ضعف. يعني يتحدثون عن اشتراك ب 100 دولار كاشتراك فردي، زائد ثمن الجهاز هو بين 300 و 400 دولار، بينما شركات الاتصالات تقدم خدمة الانترنت بالهند يعني بدولارات قليلة، يعني أصلا هي الاتصالات
2: فيعني غير قادر على المنافسة. ولكن ولكن يعني ماليا
1: مع مرور الوقت تزداد تغطية ستارلينك، ولأي شخص بمنطقة نائية لا تصله خدمة الاتصالات هذا هو الحل الأفضل. نعم. جيو شركة أمباني لديها حلول مماثلة، وبالتالي هي تريد الحفاظ على سيطرتها على هذه السوق. ونقطة إضافية أريد أن أشير إليها فيما يتعلق بإيلون ماسك واهتمامي بالهند، إيلون ماسك متصل بالهند ثقافيا وعلى المستوى الشخصي بشكل كبير، صديقته شركته هندية، هو شخصيا زار الهند أكثر من مرة، يعني يريد تصنيع يعني العديد من منتجاته داخل الهند، هو يراها طبعا، هي الصين المقبلة، يعني الهند بسلاسل الإمداد الأمريكية هي هي الدولة الأكبر من حيث عدد.
2: كل يوم سبت دائما لدينا صور الأسبوع، دعونا نبدأ مع الصورة الأولى، وهي الصورة التي أثارت غضب برلين، المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر الذي شارك بالاحتفال بعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو. يعني
3: صديق مقرب،
2: صديق مقرب بوتين.
3: لكن يجب أن نغير، أن نشرح الأسباب. هو يدير شركة، مجلس إدارة شركة، هذه الشركة لازالت تعمل في روسيا، فهو زار روسيا من أجل مراقبة أو زيارة هذه الأعمال، لكنه استغل فرصة وزار.
0: كان رئيس شركة نفطية روسية.
2: ولكن يعني دولته هي بحرب مع روسيا، أليس استفزازاً هذا الأمر؟
1: جيرهارد شرودر بدأ مسيرة الانفتاح على روسيا، ولكن أنجيلا ميركل التي أتت بعده تنسب لها الخطيئة الكبرى بالاعتماد على الغاز الروسي بشكل كبير
3: بالاقتصاد،
1: ولكن جيرهارد شرودر يعني هو الذي أسس هذا الخط.
0: سأقول شيء جدلي، أعتقد أن كثيرين في أوروبا من المسؤولين السابقين يتمنون أن يكونوا حاضرين في هذا
2: الحديث. طب حطينا صورة جديدة الآن، هذه الصورة أيضا تصدرت

0: الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي طبعا للشخصية التي اختارها الرئيس ترامب لتكون مكان كارولين ليفيت، وهي كيتي زكريا المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض. وطبعا هي كانت محامية وكانت مقربة
1: جمهورية
0: يعني أيضا
2: من كاليفورنيا.
0: لماذا هذا الاختيار؟
3: لأنها تمثل كل شيء يمثل عالم صحيح. ترامب، هي سيدة جميلة بيضاء، ولكن المفارقة أن هذه السيدة تأتي من عالم تروس سوشيال، من الإعلام الجديد الترامبي إلى البيت الأبيض، بينما المتحدث السابق تذهب إلى الإعلام التقليدي
0: صحيح.
3: إلى فوكس نيوز. وبالتالي السيد ترامب هو رجل الإعلامات جميعها.
2: ولكن إلى أي حد فوكس نيوز مهمة في حياة ترامب؟ يعني من يراه ترامب على فوكس نيوز له حظ كبير بأن ينال منصب الحكومة.
1: لديها ولاء كبير لدونالد ترامب، ويقال بأن أحد الأسباب لاختيارها زيادة على كفاءتها، هي عملت كمتحدثة صحيح. وتدربت في البيت الأبيض في فترة
0: هي محامية
1: صحيح. هو يحب المحامين، إما رجال الأعمال أم المحامين ناجحين أو رجال العقارات، كل من يحتاجهم. لكن لم تنتقده يوما طيلة حياتها، بحثوا كثيرا هي،
0: وهذا أحب قلب ترامب.
3: تخيل هناك أحد ما ربح $30,000 في المراهنة على من سيكون المتحدث الجديد، وهناك شبهات كبيرة في أن هناك داخل البيت الأبيض من يراهنون على قرار ترامب، ويبدو أنه تم طرد أحد المسؤولة عن التليبرومبتر في البيت الأبيض لأنها راهنت على ما سيقوله.
0: في قضية الصورة الثالثة كانت بالأمس لجائزة نوبل للسلام اللي منحت للقاضية جنوب أفريقية من أصل هندي نافي بيلي، واللي طبعا يعني الرئيس ترامب غضب ايضا وليس ذوقه بهذه الجائزة.
1: هي تنافسه في نقطة واحدة، انها تبلغ تقريبا 85 سنة وهي في وضع صحي جيد جدا، لا احد ينافس ترامب بهذا الوضع اكثر منها. ثم لم يكن الاختيار الأسوأ بالنسبة لدونالد ترامب، لأن المرشحين كان لدينا زيلينسكي، وكان هناك أيضا رئيس وزراء كندا، كانت هناك
0: يعني هي كانت أسوأ. أفضل
1: خيارات.
2: لكن ما فاز هي الفكرة، يعني بما تمثله بتاريخها بالمحكمة الجنائية الدولية، بالمؤسسات الدولية صحيح. التي يضربها ترامب
3: المؤسسة
2: يعني ويسار ضد الأبرتهايد.
3: يعني ليس فقط لن نعطيك الجائزة يا سيد ترامب، بل سنعطيها للسيدة التي تمثل نقيضك لكل شيء، خاصة في موضوع يعني. وأيضا نحن في مرحلة هناك صعود لسردية فلسطين وغزة، وهي تأتي في هذا
0: الإطار. شكرا لكم على هذه المشاركة اليوم في الأسبوع وما بعد. مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا نسابقه،

0: فيسبقنا وبغتة يداهمنا.
1: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.
3: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساءكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، والعمل جار لحصر الإصابات. ترامب يؤكد أن واشنطن تدرس المشاركة بالضربات على ميليشيا الحوثي في اليمن. العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام، والقوات اليمنية تنفذ أكثر من 1900 استهداف ضد الحوثي خلال آخر 24 ساعة. ميليشيا الحوثي تعزز الحصار على مدينة تعز بمزيد من القوات مع تفاقم الأزمة الإنسانية. ترامب يطالب برحيل زيلينسكي ويؤكد أنه كان قادرا على إنهاء الحرب عدة مرات. أعلن الطيران المدني السعودي عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء اليوم،

0: نتج عنه عدة إصابات يجري العمل على حصرها. أوضح الطيران المدني السعودي أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن يتم الإعلان عن المستجدات لاحقا. وتعليقا على الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthi?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
0: أرحب بضيفي الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. أستاذ جاسر، أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. كيف تقرأ بداية تحول واشنطن فيما يتعلق بإمكانية توجيه ضربات ضد الحوثي؟ وهل نفذ صبر واشنطن إزاء هذه الحسابات العسكرية الإقليمية لديها؟
3: أولا مساء الخير، نتمنى إن شاء الله السلامة لجميع المصابين إذا كنت مصابين في الحادث. هذا عمل إرهابي بكل المقاييس، وهذا جزء من استمرارية الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وهي الذراع الإيرانية الواضحة، استهداف المدنيين بشكل متكرر. هذا عدوان إرهابي يجب التصدي عليه. الإرهاب يجب أن يتحد العالم جميعا لمكافحته. الصمت عن الإرهاب يغذيه ويشجعه ويزيد انتشاره. الصمت عن هذا الإرهاب الإيراني يزيد هذه المساحة من الإرهاب والعمليات العدوانية. واشنطن يجب أن تكون، وهي شريك فعلا، يجب أن تكون شريكا فعلا في الحرب على الإرهاب. الحوثي ميليشيا إرهابية بكل المقاييس وبكل المعايير. طوال الفترة الماضية تستهدف المدنيين في المملكة العربية السعودية، استهدفت الحرمين، استهدفت المطارات، استهدفت رياض الأطفال، تستهدف المدنيين في اليمن، تشرد في اليمن. هذه مؤسسة مجموعة إرهابية بكل المقاييس، وبالتالي الصمت والتراخي عنها يشجع هذا الإرهاب. ولذلك أتمنى فعلا أن يكون هناك عمل دولي مشترك. لابد أن يكون هناك، باعتبارها ليست فقط ميليشيا الحوثي، ليست مشكلة سعودية وليست مشكلة يمنية، هذه مشكلة للعالم أجمع. سكوت هذا تغذي الإرهاب، بالتالي تتوافر على أسلحة إيرانية، على صواريخ، على مسيرات، عصابات. نعم. مهما كان لابد من بتر هذا الإرهاب بشكل كامل ونهائي. وأعتقد أنه هناك سيتعاون، لكن أيضا لابد من التحرك الفاعل. التصريحات لا تكفي، النوايا الجيدة لا بأس بها، لكن العمل المشترك هو الذي يؤدي إلى محاصرة الإرهاب لحماية العالم أجمع، وليس لحماية فقط المؤسسات في السعودية أو استهداف المدنيين فيها. بالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق. توقع أنه يعني الولايات المتحدة مشاركة هي فعلا، لكن في هناك نوع آخر من المشاركات يجب أن يتم، وليس فقط الولايات المتحدة، يجب أن يتضامن العالم أجمع. نحن اليوم على التحديات الإرهابية التي تجي هذه الميليشيا تهدد المنطقة ككل.
0: صحيح. أستاذ جاسر، اليوم هل تحول الموقف الدولي من ميليشيا الحوثي؟ إذا ما عدنا إلى الوراء منذ عام 2014 ومنذ انقلاب الحوثي، كان هناك نوعا من ازدواجية أو حتى ليست الآراء متسقة حول الفكرة من الحوثي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وموقفها من الحوثي. هل اليوم نضج هذا الموقف؟ هل هناك وحدة في الموقف الدولي والأمريكي من أن هذه الجماعة هي ميليشيا إرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية؟
3: نعم، في تحول مهم جدا، يعني في التصريحات الأخيرة، في النشاطات الأخيرة، في فهم كامل الآن لطبيعة هذه الميليشيا الإجرامية ونوعية النشاطات التي تقوم فيها وضررها على المنطقة في كل المقاييس. نعم، هي تتعدى بكل شكل. هذا تحول مهم. اليوم في الفترة الماضية شهدنا مثلا عندما ألغى بايدن يعني تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية، شهدنا نوع من التراخي الدولي في التعامل مع هذه الجماعة، وبتوفر عليه من أسلحة، وبالتالي والتمددات الإيرانية في هذا الجانب كان هناك. لكن اليوم لا، اليوم العالم بدأ يدرك بشكل كامل أن هذه الجماعة خطر حقيقي، تهديد للمدنيين في كل مكان، تهديد للاقتصاد، تهديد للتجارة، تهديد للحركة البحرية. فإذا لم يكن هناك، بالتالي يتحول هذا الموقف اللفظي وهذا الدعم وهذا التفهم إلى عمل حقيقي يقتضي أو يؤدي إلى بتر هذه الجماعة بشكل نهائي، فبالتالي نحن نتراخى في تغطية الإرهاب. اليوم هناك عمل الجيش اليمني، يقوم بعمل كبير جدا بدعم من قوات التحالف الطيران، وسيتم القضاء على هذا. لكن نتفهم نقطة مهمة، الإرهاب يجب أن يعالج دوليا. الإرهاب ليس مسألة خاصة، هذا ليس شان، هذا إرهاب لأنه شامل وإرهاب متحرك، وهو امتداد للأنشطة الإيرانية. والنظر إليه من هذه الزاوية يعني القدرة على سيطرة الأذرع الإرهابية المنتشرة في كل مكان، وليس فقط الحوثي، لكن تكون بداية باعتبار

0: يقوم به من نشاطات عدوانية واعتداءات مستمرة على المدنيين تقتضي التحرك الفاعل والسريع للقضاء على هذه الجماعة.
1: أستاذ جاسر، أفهم من كلامك بأنه اليوم ينبغي التعامل مع ميليشيا الحوثي تماما كالجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة حول العالم. لدينا الآن تحالف لدعم الشرعية، ينبغي أن يكون هناك تحالف دولي لدحر الميليشيا الإرهابية كما تقصد.
0: صحيح بالضبط. تمام. يعني التحالف لدعم الشرعية يقوم على مساندة الحكومة اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي والاعتداءات الحوثية، وهو جهد كبير ويتم ويتم تحرك القوات اليمنية بشكل جيد، لكن خطر هذه الجماعة لا يقتصر هنا، لا يتوقف في هذا الجانب، هو خطر ممتد ومنتشر، ونحن نتكلم على جماعة إرهابية تتوافر على أسلحة وصواريخ مخزنة في أماكن وبين المدنيين، وبالتالي السكوت يؤدي إلى أن تكون هذه خطر مستمر ومستديم، ليس فقط على اليمن وليس على المملكة، على العالم أجمع. هذا التحرك يقتضي أن يدرك العالم أن حصوله على الاستقرار والنمو وأن حماية تعزيز القيم الشرعية والدلالات الدولية في هذا الجانب هي تقتضي خطوة فاعلة، التحرك الدولي لمواجهة الإرهاب بدءا من الحوثي وأي أذرع أخرى إرهابية تقوم بنفس الدور أو لديها نفس التوجهات أو نفس النوايا. لابد أن يكون هذه المعالجة حاسمة، ولا سيبقى الإرهاب يعني تهديدا للعالم أجمع.
1: أستاذ جاسر، هل برأيك المجتمع الدولي اليوم وبما فيه الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعون بأن هذه الحرب هي حرب تهدد ليس فقط الأمن الإقليمي، الأمن العالمي، أمن الملاحة، أمن المنطقة والخليج، ليست حرب باستهداف المملكة العربية السعودية وحدها؟
0: صحيح، وبالتالي هي لازم نسميها بأسمها، هي يجب أن تكون حرب على الإرهاب، ليست حرب بالطرف، هي حرب على إرهاب، إرهاب يقوم به هذه الجماعة، هذه الجماعة بكل التصنيفات، بكل المستويات، بكل الدلالات هي جماعة إرهابية، ليست مكونا الآن في هذا الظرف وما تقوم فيه، حتى من استهداف اليمنيين بالشكل المروع والبشع وزرع الألغام العشوائية في الأراضي اليمنيين المختلفة وملاحقة اليمنيين والتهديد بقصفهم وإطلاق الصواريخ عشوائيا، نعم يجب مواجهة هذا وتعامل معه. الحرب على الإرهاب تقتضي عملا دوليا يجب أن يكون سريعا وفاعلا. كلما تم التراخي كانت الأضرار أكبر والمخاطر، وسمحت لهذه الجماعات بالاستمرارية والحصول على إمدادات وتغذية مستمرة.
1: صحيح، تكرار الاعتداءات والاستهدافات ليست للمرة الأولى. أستاذ جاسر، أنت صحفي ومطلع بطبيعة الحال، لن أحدثك بلغة عسكرية، ولكن ما المطلوب الآن وفورا؟ تتحدث عن إجراءات آنية فورية، ما المطلوب الآن؟ يعني لدينا معركة فجر اليمن طوال 6 أيام إلى اليوم، وفي معطيات تقدمات على الأرض وما تبعها سبقها أيضا من معارك كانت هنا وهناك على أكثر من جبهة في اليمن، ما المطلوب حتى الساعة؟
0: أنا الآن اللي بتوقع في التصور المطلوب أساسا العمل الاستخباراتي المشترك لكشف نقاط وتمركز هذه الميليشيات ومستودعاتها ومخازنها التي تم تغذيتها عبر سنوات، وخذنا في الجبال وفي أماكن بين المدنيين بشكل متوفر وكبير وليست محدودة ولا بسيطة، بل أعتقد أنها كميات كبيرة. يمكن إيران أيضا استخدمت هذه الميليشيا كأنها ذراعها الأساسي والحي اليوم في التهديد للعالم بشكل أجمل. الثاني، اتخاذ القرارات العسكرية في شن حملات وضربات تستهدف هذه المواقع والقضاء عليها. النقطة الأخرى أيضا التأكيد والحرص أن من لا يدين هذه العمليات الإرهابية أو بالتالي شريك فيها، هذه عمليات إرهابية لا يمكن الوقوف على الحياد أو انتظار فيها، لابد أن يكون المجتمعات التي حريصة على الاستقرار وعلى حماية البشرية وعلى مستقبل البشرية أن تكون شريكا فاعلا في هذا الجانب. بقاء هذه الجماعات يمر عبر متنفسات، سواء في تراخي الخطاب، سواء في التساهل، سواء في اعتقاد والظن أنه هذه تفاهم فيها أو طريقة تفسير مختلفة، لا يجب أن يكون موقفا دوليا، هذا إرهاب يجب القضاء عليه، وبالتالي التحركات السريعة هي التحركات الفعالة. نتوقع أنه مزيدا من التصعيد، إيران تواجه الضيق، وبالتالي محاولات المتكررة هذه المستمرة هذه ستتكرر لن تنقطع في التالي، فإذا لم يكن هناك تحرك سيكون هناك استمرارية في هذه الهجمات المختلفة، سواء على باب المندب، على منطقة رمز، على المملكة، على اليمنيين في كل مكان، وتزيد أيضا تقارب الجماعات الإرهابية مع بعض البعض كما شهدنا بين الحوثي وشباب الصومال على سبيل المثال.
1: تمام، أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جاسر الجاسر.
0: شكرا.
1: وفي التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيا الحوثي الإرهابية خلال آخر 24 ساعة.

0: قبل ذلك رافقت كاميرا العربية قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: وفي محيط مطار ذباب أحبطت قوات درع الوطن والعمالقة بإسناد جوي من قوات التحالف أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي.

0: وفي الأوضاع الإنسانية تواصل ميليشيا الحوثي حصار مدينة تعز بتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. تشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20,000 أسرة من مناطق المواجهات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار. كانت ميليشيا الحوثي قد قطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن وهو من أهم خطوط الإمداد للمدينة بعد سيطرتها على منطقة الصافية.
1: الوضع الإنساني في المدينة صعب شوية، الأزمة كل يوم تزيد أكثر عن الأيام الماضية. حاليا المدينة مخيفة في الشوارع، الناس مش متواجدين، الباصات متوقفة، تلاقي الناس كلهم منتظرين باصات في الشوارع. أسعار وسائل النقل والمواصلات ارتفعت بشكل كبير، يعني من 300 ريال بعضها إلى 500 إلى 600 ريال للراكب الواحد. البزمة البنزين، أمس أنا محظوظ أن أنا حصلت لي دبة 10 لتر بعد بحث طويل، اشتريتها ب 35,000 ريال بما يساوي 85 ريال سعودي 10 لتر فقط من البنزين. القمح لي والله 3 أيام أدور ما لقيتش، يعني الأفران زحمة عليها، وأنا بالعادة أعمل الخبز في البيت ما فيش دقيق لي 3 أيام أوفر، والكيس القمح ارتفع من 20,000 إلى قرابة

0: 80,000. أزمة كمان المياه، الوايتات الماء ارتفعت من 30,000 إلى 100,000 بسبب اختفاء مادة الديزل. فالمدينة في الشوارع فاضية، ما تلاقي إلا الناس يمشوا رجلا. أنا غالبا أقضي مشاوري رجلا، اليوم إذا أنا بخرج بسيارة أنا حصلت لي دبة 10 لتر بنزين.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد ركن ياسر صالح. سيادة العميد أهلا بك معنا في هذه الساعة. أبدأ معك من الساحل الغربي، تواصل قوات العمالقة نزع الألغام الواسعة التي كانت نشرتها ميليشيا الحوثي هناك. ما دلالات العسكرية لهذه العملية؟ هل هي تمهيد لخطوات أوسع للذهاب نحو العمق لفك الحصار عن تعز؟
2: نعم، عموما عملية تطهير الأرض وتطبيع الحياة هي أحد المهام العسكرية التي تتبع مباشرة عملية السيطرة النهائية والكاملة. لكن السؤال الحقيقي الذي يضع نفسه، هل تلك التطمينات التي أرسلتها الميليشيا الحوثية عبر دول دائمة العضوية، عبر نائب منتحل نائب وزير خارجيتها بأنها لا تريد أن تهدد العالم ولا تريد أن تعسكر مضيق باب المندب، خلال 10 أيام يكون كل هذه التحصينات الهندسية والألغام بالآلاف موجودة في هذه المنطقة، إن كانت لا تنوي القيام بمهام عدائية وتهديد إرهابي مباشر للملاحة الدولية، هل كانت بحاجة لمثل هذه التحصينات الهندسية؟ وهذا يقودنا فعلا إلى ما تحدث به الزميل والرائع جاسر الجاسر في حديثه الأول، أن الميليشيا الحوثية عادت تعريف نفسها في أكثر من مرة من مراحل الحرب. ربما كان في سؤالك الفرق ما بين العام 2015 والآن. هي أعادت تعريف نفسها دون أن يحدث العالم تعريف الميليشيا الحوثية لديه. لم يعد خطرا محليا ولم يعد تحديا إقليميا، هو بات تهديدا دوليا. هو ليس هنالك تعريف آخر سوى أنه بات تهديدا دوليا. وعندما أتحدث عن التهديد فأنا لا أتحدث عن الخطر ولا أتحدث عن التحدي، أتحدث عن التهديد. في العموم عملياته في محافظة تعز لا تبتعد كثيرا عن تنفيذ هذا الدور الرئيسي في تهديد العالم، وبالتالي القوات فعلا تسعى إلى استنزاف الميليشيا الحوثية في محاور الهجوم في اتجاه باب المندب، كما لاحظنا في محاولات التسلل، بل هو كان أشبه بالهجوم من اتجاه الشمال في اتجاه ذباب، استنزفت كل القوات الحوثية في هذا المحور. كذلك عمليات هجومية مستمرة دائما من اتجاه الوازعية من الشرق في اتجاه ذباب. الآن يتم تطبيع الحياة في باب المندب، وبالتأكيد بعد أن يتم تأمين المواقع هذه، لأنه يبدو أن الميليشيا الحوثية ستحاول تهجم حتى عن طريق البحر، وبالتالي عملية التأمين غاية في الأهمية. وبينما ربما تتحرك وحدات في مساندة تعز من هذا المحور،
1: حتى نفهم هذه النقطة التي تتحدث عنها. وحضرتك سيادة العميد ذكرت مرارا فيما يتعلق مسألة تأمين العقد الاستراتيجية، عندما نتحدث عن مديرية الوازعية وأيضا الجهة الشرقية للمخا، أين وصلنا في عمليات الربط لهذه المناطق حتى لا يحصل هجوم مضاد من قبل ميليشيا الحوثي؟
2: لا يمكن منع الهجوم المضاد من هذه المنطقة، لأننا نتحدث عن محاور اقتراب كثيرة. لدينا محوري اقتراب ساحلي وهو المتمثل في الخط الساحلي وفي خط الجراحي تعز الحديدة، ولدينا محورين اقتراب من الوازعية تحديدا، من محور الوازعية وكذلك من سلسلة جبال موزع ومن معسكر خالد بن الوليد، ولدينا محور اقتراب ولكنه لم تذهب إليها الميليشيا الحوثية، بل بدأت تعزز دفاعاتها فيه، وهو القادم من اتجاه غرب ريف تعز من جرداد ومن راسن ومن بني عمر وغير بني عمر. بدأت تقوم بالتحصينات الهندسية تحسبا للقيام بعملية تطوير العملية الهجومية الموجودة في الوازعية في هذا الاتجاه. لكن الأخطر هو محاولة الميليشيا الحوثية أن تذهب بهجوم بمناورة أوسع من شرق أو من جنوب محافظة تعز إلى شرق المضاربة، إلى الوصول إلى رأس العارة أو إلى منطقة خرز. لا، الميليشيا الحوثية تستميت على هذه الهدف الاستراتيجي، لأنه لديه أبعاده المختلفة، لديه أبعاده للأصيل ولديه أبعاده لدى الوكيل. أتحدث عن إيران وعن الميليشيا الحوثية في هذا المنطلق. هي أيضا تسعى إلى تهديد العاصمة المؤقتة عدن. إذن هذه المنطقة تحديدا ستظل موقع عمليات هجومية ودفاعية ما بين كر وفر في هذه المنطقة. ربما لم نشاهد فر من القوات الحكومية أشبه من تمارس الدفاع المتحرك، ليس دفاعا ثابتا وإنما دفاع متحرك في اتجاه الشمال، بينما هي تواصل عملياتها الهجومية في اتجاه الشرق إلى الوازعية. وبالتالي العملية ستستمر حتى يتم تأمين المكتسبات التي

0: تمت، وبعد ذلك ربما نتحدث عن تطوير العملية الهجومية في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق في عنوان واحد.
1: سيادة العبيد، البعض يسأل من أين يستمد الحوثي أسلحته وإمداداته العسكرية؟ إيران منذ عامين في حروب، وحتى هذه الحرب الأخيرة

0: الضربات التي تعرض لها وكلاء إيران، وإيران جعل الميليشيا الحوثية تتحول من مجرد ذراع إلى سلاح الردع الاستراتيجي لإيران، وبالتالي خسارة سوريا وخسارة قوة حزب الله وتحييد ميليشيات عراق جعل أمامها خيار واحد، بل أن هنالك، وهذا موثق في في في دراسة في شهر 8/2025 لي في مركز المستقبل اليمني، تحدثت بأن كل الدعم الذي كان يذهب في اتجاه هذه الأذرع بات موجها في اتجاه الميليشيا الحوثية، وهذا ما أثبتته الأيام. الميليشيا الحوثية في حرب 24 وليس بعيدا كانت لا تستطيع أن تطلق أكثر من صاروخين في اليوم. لماذا؟ لأن كان لديها افتقار.
1: حرب 24
0: نعم.
1: صاروخين
0: نعم، كان لديها افتقار في القواعد العسكرية خصوصا للصواريخ بعيدة المدى. اليوم الميليشيا الحوثية تضرب في اليوم، لديها استعداد أن تضرب إلى 20 إلى 30 صاروخ، وهذا السؤال يذهب بنا إلى أين؟ هل ما زالت إيران فقط هي الداعم الرسمي، أم أن هنالك عنصرا دوليا دخل في المعادلة كما تحدثت به في نهاية العام 24 وبداية العام 25؟ وهذا ما ستؤكده الأيام القادمة، خصوصا فيما يخص الصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة المدى التي تم تصنيعها محليا، ولكن من تم تصنيعها؟ هل هنالك خبرات دولية دخلت؟ فليتحدث الجميع بما يرونه حقيقة. الروس باتوا حاضرين وغيرهم باتوا حاضرين في المشهد اليمني، لأننا لا يمكن أن نستبعد اليمن من حرب المضائق العالمية ضمن الحرب الجيوسياسية العالمية التي تدور رحاها في مسارح متعددة.
1: سيادة العبيد، شكرا جزيلا. قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي في تصريحات للعربية إن القوات الفرنسية تساهم في حماية السفن التجارية في البحر الأحمر من التهديدات الجوية، مشيرا إلى تواجد فرقتين للاستطلاع وحماية السفن قرب باب المندب.
2: La France maintient un dispositif.
3: تحتفظ فرنسا بوجود عسكري مهم قرب باب المندب من خلال وجود فرقتين. الأولى تسمح لنا بتقييم الوضع الأمني هناك، والثانية نضعها من وقت لآخر تحت تصرف عملية سبيدس الأوروبية التي تهدف إلى حماية السفن التجارية في المنطقة. وهنا نتحدث عن السفن التجارية وناقلات النفط، والفكرة أن مالكي السفن يطالبون من سبيدس حمايتهم، وهي ما توفره القوات الفرنسية، حيث ساهمت فرنسا بتأمين وحماية 150 سفينة منذ انطلاق هذه العملية شهر فبراير عام 2024.
1: هذه الساعة مستمرة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ تحسبا لعودة الحرب، الجيش الإيراني يعلن نشر 50 وحدة قتالية برية على الحدود. ولدينا أيضا إريتريا تتهم أثيوبيا بالتخطيط لغزوها لانتزاع منفذ بحري بالقوة، وتطالب مجلس الأمن بإجراءات رادعة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
4: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
3: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
4: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
3: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
4: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
3: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير التي تفيد بهجمات أمريكية محتملة على إيران، قائلا إنه سيدرس الأمر خلال أيام. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف أن واشنطن حثت تل أبيب على شن ضربة أحادية الجانب ضد إيران بدلا من

0: فيدي هجوم مشترك أو ضربة أمريكية فقط، وذلك خلال محادثات جرت على مدار الأسبوعين الماضيين. قبل ذلك أعلن الجيش الإيراني نشر أكثر من 50 وحدة قتالية ودعما على الحدود خشية من تجدد القتال مع الولايات المتحدة. أوضح قائد القوات البرية علي جهان شاهي أن عمليات استطلاع مستمرة لتحديد مواقع محتملة لهبوط طائرات معادية أو انتشار قوات داخل الأراضي الإيرانية. أقر رئيس هيئة الأركان بالجيش الإيراني علي عبد الله بتعرض عدد كبير من مواقع الشرطة للتدمير خلال الحرب الأخيرة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفرادها. زعم عبد الله أن المؤشرات الأمنية أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا حسب قوله. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر إن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام. واتهم سعر في منشور على منصة إكس، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره. قبل ذلك أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل، بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وبحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. أرجع المرسوم التأجيل إلى القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القدس وقطاع غزة. في سياق متصل، هاجم محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي هاجم قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، واصفا مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه جريمة بحق الديمقراطية حسب قوله. واتهم دحلان قيادة السلطة الفلسطينية باحتكار المؤسسات الوطنية، معلنا التحرك لتشكيل جبهة ضغط فلسطينية. أرحب بضيفي من رام الله المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط. دكتور إياد أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. محمد دحلان يصف مرسوم الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات بأنه جريمة موصوفة بحق الديمقراطية واحتكار للمؤسسات. بماذا ترد حركة فتح لهذا الاتهام من قبل دحلان؟
1: تحياتي لكم أستاذ نادين والمشاهدين الكرام جميعا. توظيف ملف الانتخابات للتشكيك بالشرعيات الوطنية والمرجعيات الفلسطينية هو استخدام في غير محله. نحن اليوم نحاول ترميم الملف الفلسطيني من خلال حوار وإتاحة نافذة زمنية لهذا الحوار، وبالتالي قرار تأجيل الانتخابات لم يتخذ فرديا. قرار تأجيل الانتخابات اتخذ بناء على تسلسل المرجعيات الفلسطينية وتقديم توصية من بعض الفصائل الفلسطينية بأن هنالك مساحة مطلوبة لحوار فلسطيني ناضج يمكن من خلاله توحيد البيت الداخلي الفلسطيني، وبالتالي اتخذ هذا القرار. الانتخابات بالنسبة لنا وسيلة وليست غاية، وبالتالي علينا أن نطرح السؤال التالي: إذا كان هنالك انتخابات لأجل الانتخابات وهذه الانتخابات قد تشتت الساحة الفلسطينية، نحن يعني بالعكس مع الطرح الذي تقدمه الفصائل وتوصياتها.
0: دكتور إياد، تفضل. سأبدأ معك نقطة نقطة، يعني حتى هي أسئلة الشارع أنا سأنقلها لك. هناك من يسأل دكتور إياد، وأنتم تتحدثون بأنه في توافق بين الفصائل على تأجيل الانتخابات، في المقابل في لديك أطراف أخرى فلسطينية، فصائل أخرى، هم مجتمعون ومتفقون ويعتبرون بأن هذا التأجيل غير مبرر وغير مقنع للشارع الفلسطيني. هؤلاء نتحدث عن الجهاد حماس وجماعة دحلان، فكيف أيضا تردون؟
1: الجهاد وحماس بالتحديد هما طالبا أصلا بتأجيل الانتخابات، ويعني بالعكس جلسا في مع فتح في الحوار في القاهرة وأعرب عن أن موضوع التأجيل بالعكس هو لمصلحة الشارع الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن استثناؤهما من موضوع التأجيل. بالمناسبة يعني هنالك مجموعة نقاط عرضت أصلا على حماس والجهاد وأبديا منها يعني موقفا جيدا تتعلق بمنظمة التحرير والمقاومة الشعبية السلمية والقانون الواحد والسلاح الواحد، وبالتالي الفرصة الزمنية اتخذت بناء على هذا القرار. بالمناسبة أستاذ نادين، حركة فتح لم تطلب التأجيل ولن تطلب التأجيل لا هذه المرة ولا في مرات قادمة أو سابقة مطلقا، وكانت داعمة الانتخابات وملفها الانتخابي ومجمعاتها الانتخابية كانت تعمل على قدم وساق لإنجاز هذا الملف. لكن الحالة الفلسطينية الراهنة ودعوة جمهورية مصر العربية للحوار الفلسطيني وتبني هذا الحوار بشكل جاد وفاعل، وشعور أيضا مصر بأن هنالك إمكانية لإتمام دعينا نقول ترميم البيت الداخلي الفلسطيني.

0: اتخذ هذا القرار. بالمناسبة هذا القرار ليس قرار إلغاء الانتخابات، بالعكس اتخذ معه قرار أيضا هو التزامن ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، وهذه أصلا الفصائل أو بعض الفصائل التي احتجت أو بعض التيارات التي احتجت طالبت في في في يعني دعني أقول في في أيام سابقة أو في مرات سابقة بأن يكون هنالك تزامن ما بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد حصل هذا التزامن، وهذا يعني الذي حصل حقيقة في موضوع الحوار في القاهرة وتأجيل الانتخابات.
1: ودكتور إياد، هناك من يسأل أيضا يعني ما هي الضمانات التي ستقدم بألا تكون هذه خطوة لشراء الوقت وإدامة السلطة الفلسطينية بقياداتها أمام الشارع الفلسطيني، أمام ملايين الفلسطينيين الذين يريدون هذه الانتخابات كحق واستحقاق لهم بعد أكثر من عقدين من الزمن؟
0: بالمناسبة فتح ترفض أن يستديم هذا الوضع، وبالعكس هي ترى أن تجديد الشرعيات هو من خلال الانتخابات، وبالتالي أحد الضامنين لإجراء هذه الانتخابات هو حركة فتح نفسها، ودعينا نقول الفصائل التي اتفقت على موضوع تأجيل الانتخابات أو أبدت موقفا لتأجيل هذه الانتخابات ورفعته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي بالعكس نحن مع إجراء هذه الانتخابات ونحن سنرفض من أجل الانتخاب من أجل إتمامها في العام المقبل بالتزامن رئاسية وتشريعية حتى يختار الشعب الفلسطيني من يمثله، لأنه ليس من المنطقي ومن المقبول استمرار هذا الوضع بدون انتخابات، وهذا موقف حركة الفتح.
1: دكتور إياد دحلان يعلن اليوم أيضا عن تشكيل جبهة ضغط فلسطينية تحظى بقبول وتنسيق من الفصائل ومع فصائل أخرى، كيف ستتعامل برأيك القيادة الفلسطينية وحتى حركة فتح مع هكذا جبهة ولإسقاط مرسوم الرئيس الفلسطيني بوصف دحلان؟ كيف نفهم من هذا الكلام؟
0: المراسيم الرئاسية لا تسقط مطلقا، لا بالضغط ولا بالمزايدات ولا بالشعارات ولا بأي طريقة من هذه الطرق، هي تراجع عندما يكون هنالك مجلس تشريعي فلسطيني، وبالتالي حتى قرارات السيد الرئيس ستخضع للمراجعة عندما يكون هنالك مجلس تشريعي فلسطيني منتخب، ونحن سنضغط من أجل أن يكون هنالك مجلس تشريعي فلسطيني منتخب العام القادم، ليس فقط لأن الانتخابات استحقاق، بل لأننا نعيش حقيقة مرحلة قلق وجودي يتطلب فيها الوضع إقامة هذه الانتخابات حتى نستطيع أن نواجه حتى الاحتلال الإسرائيلي الموجود حاليا، وتكون شرعية القيادة الفلسطينية مقبولة أكثر للعالم وللإقليم وللدول المجتمعة، وبالتالي هذه المزايدات وهذه الجبهات لن تغير من حقيقة الوضع القائم بأن المرجعيات الشرعية والوطنية السياسية الفلسطينية هي التي قررت تأجيل هذه الانتخابات بناء على ما قصدته المصلحة الوطنية العليا، وليس لمصالح شخصية أو فئوية ضيقة في وقت حقيقة نحن نحتاج فيه إلى توحيد الصفوف الفلسطينية بعيدا عن أي سجال فلسطيني فلسطيني.
1: المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيت، شكرا جزيلا. في قطاع غزة استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنيا قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة. دعت إريتريا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد إثيوبيا، متهمة أديس أبابا بالتخطيط لغزو أراضيها بهدف انتزاع منفذ إلى البحر بالقوة، وصفة الخطوة بأنها إعلان حرب عليها. وقالت وزارة الخارجية الإريترية، قالت في بيان إن إثيوبيا أدرجت خطة معدة منذ فترة طويلة لغزو إريتريا، وذلك ضمن هجومها العسكري الواسع في شمال البلاد، مشيرة إلى أن أديس أبابا بدأ اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه الخطة. قبل ذلك اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا باختراق الحدود والتوغل في إقليم تيغراي. تقرير التالي يرصد تفاصيل التوتر بين الجانبين.
2: في السياسة لا صداقة دائمة، فرفيق الأمس قد يتحول إلى عدو اليوم. هذا ما حدث بين إثيوبيا وجارتها إريتريا. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لم يعد ذلك الصديق الذي احتفت به إريتريا حين أنهى سنوات الجفاء طويل الأمد. الأدوار تبدلت، واليد التي صفحت للسلام باتت ترفع اليوم ملوحة بالتصعيد، والتصعيد بين الجانبين انتقل إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. الجارتان تبادلتا اتهامات حادة بشأن حرب عدوانية. أديس أبابا بادرت بتوجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن.

0: تتهم فيها أسمرة بارتكاب عدوان صارخ واختراق حدودها ملوحة بحقها في الدفاع عن النفس. أسمرة لم تتأخر في الرد مطالبة مجلس الأمن بالتدخل الفوري ومعتبرة الرواية الإثيوبية إعلانا عن الحرب. الاتهامات الإثيوبية تستند على ما قالت إن إريتريا توغلت بآلياتها وقواتها إلى مدينة أديغرات الاستراتيجية في إقليم تيغراي، لكن هذا الانتشار لم يدم طويلا حيث تعرضت القوات الإريترية المتوغلة لضربات مكثفة بالمسيرات الإثيوبية أجبرتها على الانسحاب نحو التلال الحدودية. هي إذن حرب انقلبت فيها الأدوار، فأسياس أفورقي الذي وقف ذات يوم إلى جانب أبي أحمد لمواجهة تمرد تيغراي وجد نفسه اليوم متهما بالانتقال إلى ضفة الخصوب في تحول ليس بالجديد في القرن الإفريقي. وسام الذهبي، العربية.
1: رحب بضيفي من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمود أبو بكر. أستاذ محمود، أهلا بك معنا في هذه الساعة. أديس أبابا تتهم إريتريا بهذا الحضور العسكري المتوغل في شمال إثيوبيا وتحديدا في إقليم تيغراي، فيما أسمر تنفي هذا الأمر وتعتبره مقدمات لتبرير ما تصفه بعدوان إثيوبيا عليها. ما الرواية الحقيقية الآن لما يجري على الأرض؟ هل هناك فعلا في حضور إريتري في شمال إثيوبيا؟
2: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة هناك روايتان كما ذكرتي، رواية إريترية تنفي وانتشار قواتها في تيغراي، ورواية إثيوبية تؤكد، أو بعض التقارير أيضا الإعلامية التي تقول أن هناك نوع من الانتشار في منطقة محددة داخل تيغراي للقوات الإريترية. لكن في الواقع هذا المسلسل لم يبدأ الآن، بل بدأ منذ، في اعتقادي، يعني الرصاصة الأولى لأي حرب محتملة بين إريتريا وإثيوبيا تم إطلاقها في أكتوبر عام 2023، عندما خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي برلمان بلاده بأنه سيحصل على ميناء عصب الإريتري أو أي ميناء آخر أيضا في البحر الأحمر، سواء كان سلما أو حربا، مما يعتبر هو نوع من إعلان الحرب بين على إريتريا وعلى أيضا على الصومال. ثم تم التراجع عن الصومال وتم التركيز بشكل كبير خلال 3 سنوات على إريتريا للوصول إلى البحر الأحمر. من هنا يمكن فهم السياق الذي أتى فيه، أو أتى ما يقال أن هناك انتشار إريتريا على في تيغراي. يعني إريتريا بالأساس تشعر بتهديد في سيادتها. نعم.
1: ولكن أستاذ محمود، يعني هناك من يسأل، نحن نتحدث عن أصدقاء الأمس فعلا، ولو أنك شرحت لنا هذه نقطة التحول هذا، ولكن هل نحن أمام تحول في طبيعة التحالفات الإقليمية في القرن الأفريقي بشكل عام؟
2: تماما فعلا حدثت تحولات كبيرة خلال 20 سنة الماضية. يعني إريتريا وإثيوبيا منذ عام 1998 دخلا في حرب لمدة عامين، ثم في بعد اتفاقية السلام كانت هناك حالة لا حرب ولا سلم، وكان هناك عداء بين الطرفين وقطع للعلاقات أو انقطاع تام للعلاقات. ثم بدأ التطبيع من جديد في عام 2018، وتحالف الجيش الإريتري والإثيوبي في محاولة مواجهة جبهة التيغراي، ثم تحولت الآن مرة أخرى التحالفات. فهذه المنطقة في الحقيقة هي حبلة بتحولات كبيرة جدا، ولا تدوم التحالفات فيها أكثر من عقد على أكثر تقدير، يعني أو عقدين. فبالتالي نعم، هناك تحولات كبيرة جدا.
1: اليوم إريتريا دعت مجلس الأمن لإدانة ما وصفته بإعلان الحرب واتخاذ إجراءات رادعة. هل برأيك هناك ربما نية، رغبة من قبل القوى الدولية لكبح جماح هذا التصعيد اليوم؟
2: نتمنى أن يكون هناك دور للقوى الدولية، للأمم المتحدة، للاتحاد الأفريقي، للمنظمات الأخرى، في أن تجنب هذه المنطقة مزيدا من الدماء ومزيدا من الحروب. في الواقع الرسالة الإريترية أتت في إطار الرد على المذكرة التي تقدم بها وزير الخارجية الإثيوبي، والتي يعني في اعتقادي لمن يقرأها هي بلاغ ببدء عمليات عسكرية ضد إريتريا، لأنه يتحدث عن لا خيار آخر سوى الدفاع عن النفس، ويشير إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تبيح استخدام السلاح أو القوة.

0: لردع تهديد أو لردع انتهاك للسيادة، ومن ثم فهي بمثابة إعلان حرب. وهذا أيضا ما قرأته كما يبدو الحكومة الإريترية، وحاولت في ردها أن تؤكد أنها أصلا مهددة منذ 3 أعوام. وهناك أيضا تصريحات لنائب قائد الأركان كما ذكرت المذكرة الإريترية بأن هذه الحرب القائمة الآن في تيغراي لا تعتبر مقلب وجهتها الأخيرة، بل هي محطة للوصول إلى البحر الأحمر. هكذا وصفت يعني الرسالة الإريترية لمجلس الأمن ما هو حادث الآن. ومن ثم في اعتقاد أن الأمور ما ماضية إلى التصعيد، يعني وليس هناك أي مؤشرات لوجود مبادرات دولية أو إقليمية لتجنب الحرب.
1: يعني تعتقد الأمور ماضية في التصعيد أستاذ محمود؟
0: تماما، ليس هناك أي مؤشر لتواصل، حتى لو كانت وساطات حسن نية أو من الدرجة الأولى للتواصل بين الطرفين، كأن العالم مشغول بأزمات كثيرة جدا في المنطقة وفي خارج هذه المنطقة أيضا. ومن ثم فيبدو أن الأمور تتصاعد بشكل سريع وبوتيرة لم يكن أحدا ليتخيلها نحو الحرب مباشرة. يعني
1: أنا أشكرك جزيل الشكر الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمود أبو بكر. في السودان أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء قصف استهدف مركزا لإيواء النازحين في ولاية النيل الأزرق، ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. قبل ذلك أفادت مجموعات حقوقية بمقتل 41 شخصا بينهم نساء وأطفال في استهداف مركز نازحين بمنطقة أبو شندي في ولاية النيل الأزرق. بجهتها طالبت الحكومة السودانية بتحقيق دولي مستقل في الهجوم، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف وراءه. هذا وأفادت مصادر العربية بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. هذه نشرة مستمرة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ تنفيذا لاتفاق بوتين وترامب، روسيا تعلن رفعا جزئيا لحظر صادرات الديزل.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: هاجم دونالد ترامب بشدة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبا برحيله عن منصبه، كما ندد بالضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت روسية للمحروقات.
4: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. And I think it's time.

0: time for Ukraine to get a new president.
1: في الأثناء رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمترييف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلينسكي، وصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الروسية أنها رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات وقود الديزل من روسيا تنفيذا لاتفاق بوتين وترامب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد بشدة إبرام ترامب اتفاقا مع روسيا لاستئناف تصدير الديزل، مشيرا إلى أن الضربات الروسية التي تعرضت لها مدينة زاباروجيا اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على هذا الاتفاق وفق تعبيره.
2: بينما يجري فريقنا محادثات في فلوريدا، توصل الرئيس الأمريكي وبوتين إلى اتفاق يمنح روسيا بموجبه فرصة لتصدير الديزل. هذه أموال إضافية لتمويل الحرب. أعتقد أنهم يستخدمون فريقنا ببساطة غطاء لما يحدث، وهذا غير عادل بالتأكيد ولا يعكس تصرف شريك يتعامل بحسن نية. وفي رأيي إنه قرار ضعيف للأسف، إنه قرار ضعيف صادر عن شركاء أقوياء للأسف.
1: حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن رفع العقوبات الأمريكية عن الديزل الروسي سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن الوقت غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار. معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أستاذ سامر، أهلا بك معنا في هذه الساعة. أبدأ بالخبر الأبرز اليوم، تصريحات رئيس ترامب أستاذ سامر، وعلى لسانه تحديدا يقول فيها بأن أوكرانيا تحتاج إلى قائد ورئيس جديد. هل صار زيلينسكي هو المعرقل لأي تسوية بين روسيا وأوكرانيا، وبدون زيلينسكي ستنتهي الحرب أستاذ سامر؟
3: الجواب المباشر لا، لا يوجد هناك أي قائد في أوكرانيا قادر على عقد صفقة يمكن أن تنتقص من حقوق أوكرانيا الكاملة. نعم، معظم الأوكرانيين هم مع التوصل إلى تسوية سياسية، ولكن الشروط التي يطالب بها الشعب الأوكراني وأيضا القادة السياسيين هي شروط ما زالت مرتفعة. أعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب يعيدنا إلى الأجواء التي سبقت الاجتماع العاصف في البيت الأبيض في نهاية شباط أدار من شباط فبراير من العام 2025، حين نشب صراع كبير وجدل كبير بين الرئيسين بحضور جيدي فانس. اليوم الأوضاع جدا صعبة، ربما يستغل الرئيس دونالد ترامب أيضا الأوضاع الصعبة لدى المواطنين الأوكرانيين لتحفيزهم ضد الرئيس زيلينسكي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في ظل انعدام الطاقة والهجوم الروسي على الطاقة وزيادة كبيرة في أعداد المدنيين التي تسقط يوميا في أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية. أيضا هذا الحديث يتناغم مع ما طالبت به روسيا منذ مايو أيار من عام 2024، وهي تعتبر أن الرئيس زيلينسكي هو ليس رئيسا شرعيا وغير مخول للتوقيع على اتفاقيات. وحينها طرحت روسيا منذ ذلك الوقت بأن أي اتفاق يجب أن يوقع من قبل هيئة شرعية في أوكرانيا، والرئيس فلاديمير زيلينسكي لا يحق له توقيع نظرا لأن الدستور الأوكراني ينص على عقد على تنظيم انتخابات رئاسية فور انتهائه في حين انتهاء مدته، في حين أنه يمكن التمديد لمجلس الرادة العليا أي البرلمان الأوكراني.
1: أستاذ سامر، زيلينسكي يرى في اتفاق الديزل الروسي استثمار في الحرب وضعف أمريكي وفق وصفه، لماذا برأيك تجاهل زيلينسكي المطالب الستة الأمريكية والتحذيرات المتكررة بضرب مصافي النفط الروسية مؤخرا؟
3: نعم، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يخلق فيها نوع من توازن الرعب مع الجانب الروسي. إغلاق المطارات في روسيا إضافة إلى استهداف البنى التحتية للطاقة، هو كان يعتقد بأن هذا يمكن أن يردع روسيا من استمرار الضربات على محطات الطاقة الأوكرانية. نحن بانتظار شتاء صعب جدا، الشتاء الخامس في أوكرانيا ربما يكون الأصعب نظرا لأن روسيا ضربت وزادت في الشهرين الأخيرين من وتيرة الضربات ضد البنى التحتية للطاقة من دون استثناء أي شيء. هناك حصار بحري عمليا على الموانئ الأوكرانية في أوديسا والبحر الأسود من أجل منع وصول أي قوافل لنقل الوقود بحجة أنها يمكن أن تنقل معدات عسكرية للجانب الأوكراني. لا يوجد لدى الجانب الأوكراني أي وسيلة لصد الطائرات المسيرة الجديدة النفاثة التي تستخدم

0: روسيا من طراز جران 4 جران 5، إضافة إلى الصواريخ الباليستية. لذلك هو يرى بأنه يمكن بتحقيق هذه الضربات أن يلحق بعض الأذى بروسيا. بالمناسبة
1: نعم
0: الأثر النفسي هو الأثر الأساسي لموضوع صادرات الديزل، وهو نظرا لأن هذه الكمية ليست كمية كبيرة قياسا
1: تمام
0: بحجم السوق العالمية والاستهلاك الأمريكي، ولكنها في نفس الوقت تمنح ضوء أخضر لبوتين لاستمرار حربه من جهة، وأيضا تقول بأن الجانب الأمريكي غير معني بشكل أساسي بمصير زيلينسكي ومصير أوكرانيا
1: بس سريعا أستاذ
0: مقارنة
1: سامر،
0: بمصالح أساسية.
1: أستاذ سامر فقط سريعا، يعني نعود بالزمن شهرا واحدا للوراء، ما الأسباب التي دفعت الرئيس ترامب لإتمام هكذا اتفاق مع بوتين في هذا التوقيت بالذات في الوقت الذي كان فيه عقوبات، يعني إذا ما قارنا بين أكتوبر وسبتمبر الماضي شو اللي صار؟
0: نعم، الرئيس ترامب لديه خيارات، أهمها قانون جراهام الذي يخوله إمكانية فرض عقوبات على روسيا، ولكن الانتخابات النصفية وعدم حل موضوع الحرب مع إيران كلها عوامل تضغط ضد الرئيس ترامب، وهو يريد خفض أسعار الديزل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل روسيا ترى بأنها يمكن أن تساعد في هذا الموضوع، وروسيا ربحت بأنها رفعت العقوبات عنها عمليا من دون أن تحقق أي تقدم في العملية السياسية. اليوم بوتين يستثمر في فوز الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن خسارته يمكن أن تقيد يد ترامب في بعض القضايا، وخاصة في القضية الوجودية الأساسية بالنسبة لروسيا وهي موضوع أوكرانيا.
1: تمام
0: وترامب من الواضح بأنه منحاز لوجهة النظر الروسية بشكل كبير، واليوم تصريحاته حول زيلينسكي تصب في هذا الاتجاه.
1: كاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا. في نهاية الساعة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، والعمل جار لحصر الإصابات. ترامب يؤكد أن واشنطن تدرس المشاركة بالضربات على ميليشيا الحوثي في اليمن. العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام، والقوات اليمنية تنفذ أكثر من 1900 استهداف ضد الحوثي خلال آخر 24 ساعة. ميليشيا الحوثي تعزز الحصار على مدينة تعز بمزيد من القوات مع تفاقم الأزمة الإنسانية. ترامب يطالب برحيل زيلينسكي ويؤكد أنه كان قادرا على إنهاء الحرب عدة مرات. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد.

0: السادسة على العربية بزنس. تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
4: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
3: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
4: قراءة تحليلية
3: تربط بين الماضي والحاضر،
4: بين الوقائع والوثائق،
3: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
5: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الرياض لاعتداء والعمل جار على حصر الإصابات. ترامب يدرس ضرب ميليشيات الحوثي عقب الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب وتلك هي
0: العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام، والحوثي يفاقم معاناة المدنيين بحصار مدينة تعز.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: ترامب يدعو إلى الإطاحة بزيلينسكي ويطالب أوكرانيا بوقف استهداف المصافي في روسيا. إسرائيل تتنصل من لعب أي دور في تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتصف الاتهامات بالكذبة السخيفة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد أحييكم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر اليوم أسفر عن عدة إصابات يجري حصرها. وقالت الهيئة إنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقب الاعتداءات الأخيرة على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيات الحوثي. نستمع.
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the roof?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.

0: في اليمن تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين بكثافة في المنطقة. قبل ذلك رافقت كاميرا العربية قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين، المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: بالعودة مشاهدينا إلى تصريحات ترامب الأخيرة حول موضوع الحوثيين وضربه لمطار الملك خالد وإمكانية أن يتدخل، معنا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان. دكتور أهلا بكم معنا. عندما يتحدث الرئيس ترامب بأنه يدرس خيار ضرب الحوثيين، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه التصريحات؟
2: شكرا سيد ميسون للاستضافة. الرئيس ترامب ما زال عند نفس الموقع، ألا وهو مساندة السعودية والسلطة العسكرية الشرعية اليمنية من دون التدخل المباشر. المساندة اليوم هي عبر المساندة اللوجستية والاستخباراتية، ولم يأخذ قرارا بعد، لأن برأي أمريكا أنه ليس هنالك حاجة حتى الساعة للتدخل الأمريكي مباشر.
0: ولكن يعني على الرغم من كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، لم يقتنع بعد الرئيس ترامب بأنه لتحرير موضوع هرمز يجب البدء من اليمن؟
2: لا، في فرق. أنا ما قلت ربطت اثنين ببعض سيد ميسون.
0: لا، لأنه البعض يعتبر بأنه لتحرير هرمز أيضا يجب البدء من اليمن وباب المندب. على كل الآن ألوية العمالقة الجنوبية يعني سيطرت إلى حد ما على موضوع باب المندب.
2: نعم، باب المندب صار يعني عملية ساعات، إذا مش أيام، ساعات لتنتهي منه. مضيق هرمز مفتوح سيد ميسون، طبعا هنالك دائما خطر، ولكن انتهت ورقة مضيق هرمز كمان من يد الإيرانيين، أحرقوها بإيدهم، استرجعت الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز. الخطر موجود، الإرهاب دائما سيكون موجود، لن ينتهي حتى يعني ابتدأ الإرهاب بال 79 لليوم ست ميسون، عندما ابتدأ هذا النظام الإرهابي الإيراني، وما زال إن كان بالسعودية ولا بلبنان، شفناها بأيام أرامكو، شفناها ببيروت، شفناها بضربات المارينز، شفناها وين ما كان، وسيبقون على ذلك لأنه هذه

0: عقليتهم. ما فيك توقفي الإرهاب 100%، ولكن يخسرون 95-97-98 من قدرتهم علشان هكذا هجوم، ويبقى للأسف واحد أو اثنين ويعيش العالم معه. ما حصل اليوم بمطار الملك خالد مؤسف جدا. طبعا هذا اعتداء قاهر وبائس على المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة ستعرف كيف ستتعامل مع ما تبقى من الحوثيين وتكون أشد.
1: ولكن ماذا عن الحليف يا دكتور رمضان؟ الولايات المتحدة هي حليف، وهي أيضا يعني تهتم لمنطقة الشرق الأوسط ولحلفائها، واليوم يقول بأنه يدرس الخيارات، يقول يدرس الخيارات. هل برأيك الخيارات اللي عم يدرسها الرئيس ترامب وقال بأنه إذا سنتدخل ستقتصر على ما حضرتك الآن ذكرته بأنه فقط تنسيق، ممكن استخباراتي، ممكن يعني أسلحة وغير ذلك، أم سيتغير الأمر خاصة بعد هذه الانتهاكات؟ لأن الحوثي يبدو بأنه خلص تخطى الخط الأحمر.
0: حتى هذه اللحظة بتحليلي ست ميسون، وحسب كل المعطيات الموجودة، أمريكا ستبقى على ما هي تعمل به اليوم، وهو already رجاء عم تعطي السعودية الدعم اللوجستي والدعم الاستخباراتي، وطبعا دعم السلاح والأميونيشنز وإلى آخره. هذا موجود، هذا ابتدأ، هذا لم يقف، هذا سيكون على أكثر ربما، ولكن ليس هنالك اليوم من دور مباشر لأمريكا بهذا الموضوع، ولا هنالك حاجة. طبعا نحن كلنا بنتحمس انه بدنا أمريكا تدخل، ما في حاجة،
1: ما حدا عم يتحمس، نحن عم نسألك ما حدا عم يتحمس، يعني
0: الشعب يتحمس، الشعب يتحمس، الناس اللي بتحب السعودية تتحمس، تريد أمريكا، ولكن السعودية لنا بحاجة ست ميسون.
1: صحيح،
0: السعودية قادرة جدا.
1: صحيح،
0: الإخوان في السعودية قادرين جدا عن الدفاع عن بلدهم، وطبعا أمريكا معهم، ومثل ما قال روبيو من أسبوعين، أمريكا ستكون دائما واقفة مع حلفائها وتقوم بواجباتها وتقوم بكل الاتفاقيات التي هي جزءا منها، وخاصة مع المملكة العربية السعودية.
1: شكرا لك.
0: ولكن ليس هنالك حاجة للتدخل عسكري أمريكي مباشر حتى هذه اللحظة، مع العلم أنه كان هنالك ضربة اليوم مباشرة لمطار الملك خالد. هذا مؤسف جدا، ولكن هذا هو الإرهاب الإيراني، عانت منه المنطقة لمدة طويلة، اليوم تراه الرياض عبر الحوثيين.
1: البعض يعتبر أيضا بأنه يعني هناك وجع كبير وألم كبير تتكبده الميليشيات الحوثية بسبب الضربات والتقدم أيضا للولايات العمالقة وغيرها أيضا من الفصائل في اليمن. على كل يبدو الرد دائما على الأعيان المدنية. شكرا، تفضل.
0: بتحليلي ست ميسون، بلاد الحرمين وتحت القيادة اللي هي موجودة عندها اليوم قادرة، وستكون على أهب الاستعداد.
1: شكرا.
0: وتكون بالنصر على هؤلاء الإرهابيين المدعين.
1: شكرا لك من فيرجينيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان. أيضا نعود إلى الملف اليمني، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيات الحوثيين في جبهات عدة في اليمن.

في الأوضاع الإنسانية في اليمن، تواصل ميليشيات الحوثي حصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة في المدينة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان. وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. كما تشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20,000 أسرة من مناطق المواجهات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار. وكانت ميليشيات الحوثيين قطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، وهو من أهم خطوط الإمداد للمدينة.

0: بعد سيطرتها على منطقة الصافية.
1: الوضع الإنساني في المدينة صعب شوية، الأزمة كل يوم تزيد أكثر عن الأيام الماضية. حاليا المدينة مخيفة في الشوارع، الناس مش متواجدين، الباصات متوقفة، تلاقي الناس كلهم منتظرين الباصات في الشوارع. أسعار وسائل النقل والمواصلات ارتفعت بشكل كبير، يعني من 300 ريال بعضها إلى 500 إلى 600 ريال للراكب الواحد. البزمة البنزين، أمس أنا محظوظ أن أنا حصلت لي دبة 10 لتر بعد بحث طويل، اشتريته ب 35 ألف ريال بما يساوي 85 ريال سعودي 10 لتر فقط من البنزين. القمح لي والله 3 أيام أدور ما لقيتش، يعني الأفران زحمة عليها، وأنا بالعادة أعمل الخبز في البيت ما في دقيق لي 3 أيام أوفر، والكيس القمح ارتفع من 20 ألف إلى قرابة 80 ألف. أزمة كمان المياه، الوايتات الماء ارتفعت من 30 ألف إلى 100 ألف بسبب اختفاء مادة الديزل. فالمدينة في الشوارع فاضية، ما تلاقي للناس يمشوا رجل، أنا غالبا أقضي مشاوري رجل. اليوم إذا أنا بخرج بسيارة أنا حصلت لي دبة 10 لتر بنزين.
0: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية انتقاداته صفقة أمريكية روسية لتصدير الديزل، وقال إن الوقت حان لرحيله.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: وفي أول رد فعل منها رحبت روسيا بدعوة ترامب لرحيل زيلينسكي، ووصف كبير المفاوضين الروس كيريل ديمترييف تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها محورية وتاريخية حسب قوله. أما في أوكرانيا قال وزير الخارجية أندري سيبار ردا على تصريحات ترامب، قال إن زيلينسكي يستحق الدعم حسب قوله. أيضا الانتقادات الأمريكية لأوكرانيا لم تتوقف عند هذا الحد، إذ طالب الرئيس الأمريكي زيلينسكي بوقف استهداف مصاف النفط الروسية، وحذر ترامب من أن استمرار هذه الهجمات يفاقم مشكلة الطاقة ونقص الديزل في الأسواق العالمية. متابعة للاعتداءات التي طبعا وقعت على مطار ملك خالد في الرياض، ينضم إلينا من هناك مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن أهلا بك معنا، ماذا لدينا من تفاصيل؟
3: نعم ميسون، فعلا هيئة الطيران المدني أصدرت بيانا قبل ساعات قليلة أكدت فيه بأن هناك اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأنه تم تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا. البيان ذكر بأن هناك اعتداء وقع عصر اليوم في مدينة الرياض على مطارها الدولي، وأن هناك عدد من الإصابات يجري حصرها حاليا. غالبا هذه الإصابات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. طبعا تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار لحين استكمال تقييم الأضرار، وأيضا محاولة معرفة عدد الإصابات وأيضا الأضرار المادية تحديدا. متوقع أن يصدر بيان إلحاقي بهذا البيان يتم فيه ذكر جميع التفاصيل. من جهة أخرى أيضا وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا دعت فيه المواطنين السعوديين الذين تعثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم إلى السعودية بالتواصل مع بعثات المملكة العربية السعودية في هذه الدول. غالبا السفارات السعودية أو القنصليات سواء في الدول العربية أو الدول الأوروبية أو جميع أرجاء العالم،
0: نعم،
3: سيتم التواصل بينها وبين المواطنين العالقين في المطارات لتوفير السكن اللازم لهم، بالإضافة إلى أيضا إيجاد رحلات جوية ربما على مطار الملك عبد العزيز في جدة أو مطار الدمام أو المطارات الأخرى القريبة من الرياض لوصولهم إلى أهاليهم في مدينة الرياض أو إقامتهم في هذه الدول العالقين فيها حتى ضمان سلامتهم وأيضا وجود جميع الأمور اللوجستية الخاصة بهم. وهذه ليست المرة الأولى، دائما
0: صحيح
3: تكون السفارات السعودية حاضرة في تقديم الدعم اللازم للرعاية السعوديين في جميع دول العالم.
0: وطبعا الحركة أيضا من وراءك كثيفة والحياة طبيعية هنا في الرياض.

0: أشكرك عبد الرحمن العصيمي، كنت معي من الرياض. أي جديد سنعود إليك؟ شكرا لك. الآن إلى ملف إيران. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير بشأن هجمات أمريكية محتملة على طهران قائلا أنه سيدرس الأمر خلال الأيام المقبلة. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية الجانب إلى إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو شن ضربة أمريكية منفردة، وذلك خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وصفا ذلك بالكذبة السخيفة حسب قوله. واتهم ساعر في منشور على منصة إكس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره. قبل ذلك أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وبحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. كما أرجع المرسوم التأجيل إلى القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القدس وقطاع غزة. فلسطينيا أيضا انتقد محمد دحلان رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي قرار تأجيل الانتخابات، واصفا مرسوم الرئيس عباس بأنه جريمة بحق الديمقراطية، متهما قيادة السلطة الفلسطينية باحتكار المؤسسات الوطنية. دحلان أعلن التحرك لتشكيل جبهة ضغط فلسطينية داعيا المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه بما يتوافق مع القيم الديمقراطية والقانونية. دعت إريتريا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد إثيوبيا متهمة أديس أبابا بالتخطيط لغزو أراضيها بهدف انتزاع منفذ إلى البحر بالقوة، وصفة ذلك بأنه إعلان حرب. وقالت الخارجية الإريترية أن إثيوبيا أدرجت خطة لغزوها ضمن هجومها على إقليم تيغراي في شمال البلاد، مشيرة إلى أن أديس أبابا بدأت اتخاذ خطوات عملية لتنفيذها. في السودان أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء قصف استهداف مركز لإيواء النازحين في ولاية النيل الأزرق. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. قبل ذلك أفادت مجموعات حقوقية بمقتل 41 شخصا بينهم نساء وأطفال في استهداف مركز نازحين بمنطقة أبو شندي بولاية النيل الأزرق. من جهتها طالبت الحكومة السودانية بتحقيق دولي مستقل في الهجوم، متهمة قوات الدعم السريع بالوقوف وراءه. وسط الجدل بشأن مصيره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر ما إذا كان سيبث إعدام نضال حسن المدان بهجوم قاعدة فورت هود على الهواء مباشرة.
1: He's a vicious killer, killed 13 people in cold blood, wounded over 20. Some of those people will never have their lives back in a true sense. He was vicious, he was violent. There are two thoughts, don't show it and show it. Because you know, by showing it, maybe other people won't be doing what he did. So I'll make a decision ultimately. I know what the military would like to do, but we'll make a decision.
0: ختاماً نذكر بالعناوين. الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الرياض لاعتداء، والعمل جار على حصر الإصابات. ترامب يدرس ضرب ميليشيات الحوثي عقب الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض. العربية ترافق عمليات تطهير باب المندب من الألغام، والحوثي يفاقم معاناة المدنيين بحصار مدينة تعز. ترامب يدعو إلى الإطاحة بزيلينسكي ويطالب أوكرانيا بوقف استهداف المصافي في روسيا. وإسرائيل تتنصل من لعب أي دور في تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتصف الاتهامات بالكذبة السخيفة. أشكر متابعتكم، في أمان الله.

0: في العالم.
1: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
0: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
1: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العقل.

0: تحل الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، فيما لا يزال الجيش الإسرائيلي عاجزا عن طي صفحة اعتبرت أكبر إخفاق أمني واستخباري في تاريخ. هجوم أسقط منظومة الردع كما ينظر إليه البعض، كشف ثغرات لم تنجح إسرائيل حتى اليوم في تقديم تفسير كامل أو مقنع لها. وطوال عقدين كان أفيخاي أدرعي أحد أبرز وجوهها الناطق بالعربية، وظف النصوص الدينية في خطابه لتبرير سياسات جيشه، ودافع عن عملياته في غزة وفي لبنان بما فيها استهداف المستشفيات وسقوط المدنيين. بعد خروجه من المشهد نفتح معه الملفات الحساسة، ماذا جرى في كواليس الفشل المدوي في السابع من أكتوبر؟ ماذا عن الاتهامات الإسرائيلية بدعم حماس لإدامة الانقسام الفلسطيني؟ وكيف يبرر التحركات الإسرائيلية التوسعية الأخيرة في الشرق الأوسط؟ 20 عاما من الخطاب والرواية والتبرير لكل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي نضعها الليلة تحت مجهر السؤال. أهلا بكم في قابل الجدل. ينضم إلينا من تل أبيب المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. سيد أفيخاي، مرحبا بك معي في قابل الجدل. نحن في الذكرى الثالثة الآن للسابع من أكتوبر، ما الذي لا يزال عالقا في ذهنك يعني منذ ذلك اليوم وعلى مدى 3 أعوام؟
1: نعم، مساء الخير. أولا السابع من أكتوبر أنا أتذكر كل شيء حدث في هذا اليوم المشؤوم، من صبيحة اليوم الذي استيقظنا لصوت السافرات. أنا أسكن جنوب تل أبيب وكل العائلة كانت في الغرفة الأمنية، ومن ثم انتقلت سريعا إلى تل أبيب إلى مكتبنا وبشرت بالعمل، تابعت مجريات الأحداث، ولكن سرعان ما انكشفت هذه الصورة الكبيرة المؤلمة لما جرى في منطقة غلاف غزة في الكيبوتسات المجزرة المروعة. ولما شاهدت كل الصور من

0: هذه المنطقة في جنوب إسرائيل، واستمعت إلى الشهادات للناجين وللعائلات التي فقدت أغلى ما لديها. أنا اعترفت في هذا اليوم، في مساء هذا اليوم، وأعتقد في أول مقابلة تلفزيونية أجريتها مع الإعلام العربي، أن هذا الطوفان الذي أطلقه سنوار ابتلع أصحابه وسيبتلي أصحابه، وبالفعل ابتلع أصحابي بعد مرور 3 سنوات. وأنا قلت في هذه المقابلة الشهيرة أن مهما حولت الدعاية الحمسوية ودعاية الإخوان المسلمين أن تبثها في يوم 7 أكتوبر، سيذكر العالم هذا اليوم كيوم مشؤوم في التاريخ البشرية، وأيضا في يوم مشؤوم في التاريخ الفلسطينيين، سواء في الذين يدعمون حماس.
1: سنأتي على ما بعد 7 أكتوبر. هل يعتبر 7 أكتوبر هو أكبر خرق أمني واستخباراتي في تاريخ إسرائيل؟ ومن يتحمل هذا الخرق بصراحة؟ أنت اليوم لا تمثل الجيش الإسرائيلي، وأنت تخرج معنا حتى بلباسك المدني، يعني يمكن لأول مرة. من يتحمل هذا الخرق، وهل هو الأكبر في تاريخ إسرائيل؟
0: أنا أعتقد أنه الأكبر، لأنه بالفعل كان هذا هو الإخفاق الأكبر في التاريخ العسكرية الإسرائيلية. دائما كانوا يقارنون بما حدث في 6 أكتوبر 73، لكن هذا الخارق أو هذا الإخفاق العسكري كان في قراءة الأحداث وقراءة التطورات والتعامل معها، وكان يوم 6 أكتوبر يوم يعني واجه فيه الجيش الإسرائيلي الجيش المصري، لكن كان جيش أمام جيش. في هذا الخرق أو في هذا الإخفاق القبير الذي مر به الجيش الإسرائيلي ومرت به دولة إسرائيل في 7 أكتوبر، كانوا عناصر حماس الذين سميناه دواعش حماس بسبب ما اقترفت أيديه من جرائم، واجهوا المواطنين الإسرائيليين، البلدات الإسرائيلية، ولذلك هذا الإخفاق هو أكبر من إخفاق 73.
1: من يتحمل المسؤولية؟
0: جميع المستويات تتحمل المسؤولية عن ذلك، وفي مقدمتها الجيش. وأنا أقول ذلك أيضا بصفتي، وأنا في خطاب تسليمي للمنصب قلت إن أنا شخصيا أيضا أتحمل مسؤولية جزء من المسؤولية عن 7 أكتوبر، لأنني كنت أتمنى من نفسي أن أسلط الضوء على ما أشاهده ولما أقرأه في حماس، في الإعلام حماس، من تصريحات حماس، بأن وجه حماس كان للحرب ولا للتسوية أو للتهدئة. ولذلك كل إخفاقات الاستخبارية العملياتية وغيرها والجيش في مقدمة المسؤولين عن هذا الإخفاق.
1: ما رأيك في من يقول بأن الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في هذه المعركة منذ 3 أعوام؟ ما الذي يثبت هذا الأمر كما ينظر إليه البعض؟ يقول بأنكم تستخدمون الدعاية بأنكم انتصرتم في هذه الحرب، بينما أهداف الحرب لم تحقق. استعادة المخطوفين لم تتحقق، إلا نحن نتحدث عن 258 مخطوفا، 8 فقط الجيش الإسرائيلي حررهم، والبقية إما وجدتهم أسعدتهم رفات أو إما قتلوا بالخطأ، وأكثر تقريبا من 160 تم إعادتهم عبر التفاوض ومبادلة الأسرى بالمخطوفين. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا، لم تستطيعوا القضاء على حماس إلى اليوم. هل تعرف اليوم بأن إسرائيل تقول بأنها لديها معلومات استخباراتية بأن حماس تخطط لشيء يشبه 7 أكتوبر، ونحن الآن في 2026 بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة وقتلهم، والأرقام المهولة أكثر من 70,000، أكثر من 170,000 طبعا قتيل، 170,000 جريح.
0: أنا سأرد، يعني هذا السؤال كبير وواسع، وهو يتعلق أولا بأمور بكيف ما هو تفسيرنا لكلمة انتصار بمعنى العسكري أو بمعنى الآخر، ولذلك سأحاول أن أدقق في هذا الأمور. أولا، أنا أرفض كلمة الانتقام. جيش الدفاع الإسرائيلي، وأنا كان لي فخر كبير أن أمثله لسنوات طويلة، لا ينتقم بعملياته، لا ينتلق بأي شيء من الأشياء بأي ناحية من الانتقام. نحن دفعنا المواطنين، ردنا على هجمة كبيرة شرسة ضخمة، مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر، ونحن نريد اقتلاع هذه التهديدات. ولكن علينا اليوم أن نقارن وضعنا الاستراتيجي والعسكري والميداني في 7

0: أكتوبر واليوم، الجبهات ومحور إيران، محور هذا المحور الممانعة، ما هو حاله بسبب الضربات الإسرائيلية؟ كمان تحدثت عن أهداف الحرب، ولا أريد أن أطيل في الجواب، لكن هدف الحرب إعادة المخطوفين لم يكن بسبب حسن نية حماس، جاء بسبب الضغط العسكري والضربات التي منيت بها حماس التي أجبرتها على إعادة المخطوفين الإسرائيليين.
1: نعم، لم تعيد المخطوفين يا
0: عمليات
1: سيدة
0: تحرير المخطوفين، كانت هناك عمليات ناجحة وكانت هناك عمليات فاشلة، لكن
1: عبر
0: في
1: نهاية
0: المطاف هذا الهدف تحقق.
1: أعادتهم عبر التفاوض. وبالمناسبة بالحديث عن الجيش الإسرائيلي، أنت تقول بأنه لا ينتقم، دعني أقرأ لك بعض الأرقام ويعني نحاول أن نفسر هذه الإجابة التي قلت، هل هي حقيقية أم لا. يتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من 20,000 إلى 21,500، أكثر من 44,000 طفل جرحوا بجروح متفاوتة، نتحدث عن الأيتام وفاقدو الرعاية أكثر من 19,000، من قتل في هذه الحرب هم أكثر من 70,000 فلسطيني، أكثر من 170,000 جريح. ما ذنب هؤلاء أن يدفعوا ثمن خطأ ارتكبه السنوار أو ارتكبته حماس؟ ما حدث من الجيش الإسرائيلي ينظر إليه في العالم اليوم بأنه إبادة، بأنه حرب إبادة، ليس انتقاما وليس محاولة للرد على ما حدث في 7 أكتوبر، وأنت تعرف هذا الأمر جيدا يا سيدة فيخاي.
0: نعم، وأنا أرفض كلمة إبادة مثلما أرفض كلمة الانتقام. إذا أردنا أن نبيد غزة فلم ندخل شاحنات المساعدة حتى اليوم، تدخل مئات الشاحنات يوميا لسكان غزة، حتى في أشد أيام القتال كانت تدخل هذه الشاحنات من المساعدة الإنسانية لمن نريد إبادتهم بين هلالين، وهذا كذب كبير تروجه بعض الجهات المحسوبة على الإخوان، وللأسف هناك جهات أخرى دولية تدعم هذه الرواية الكاذبة. لكن في نهاية المطاف علينا أن نفهم أن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر. ما هو قطاع غزة؟ وعلينا نسأل كيف حولت حماس قطاع غزة، هذه المساحة الجغرافية الضيقة، إلى مستنقع إرهابي بكل معنى للكلمة. أنا كنت في قطاع غزة عشرات المرات مع القوات الإسرائيلية، فقط لو سمحت نايف سأكمل هذه الجملة فقط. أنا كنت في قطاع غزة عشرات المرات منذ بداية الحرب، أنا شفت بأم عيوني المستشفيات والمدارس والمساجد، تحدثت عنها، لأن من قتل في هذه المناطق أو من تحصن في هذه المناطق، وأنا شفت كيف تحول ملعب أطفال، كيف تحولت روضة أطفال، كيف تحول مستشفى شفاء ومستشفى رنتيسي وغيرها من مستشفيات قطاع غزة إلى مستنقع إرهابي. لماذا شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار الذي كان قائد كتائب القسام، اختبأ تحت المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس؟
1: طيب ممتاز،
0: وكل الصحفيين كانوا هناك وشاهدوا
1: حفرة على الصحفيين
0: فيها جثمان السنوار.
1: سأتي على الصحفيين
0: وفوقها المستشفى.
1: سأتي على الصحفيين. وبمناسبة الحديث عن المستشفيات، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق 136 ضربة طالت 27 مستشفى و12 منشأة طبية خلال الفترة التي كانوا موجودين هناك. وبعد معاينة مستشفى الشفاء قالت منظمة الصحة العالمية المستشفى غير صالح للعمل، الأقسام كلها دمرت، ولجنة التحقيق الدولية قالت بأنكم في إسرائيل لم تقدموا أدلة تسند الادعاء بأن أكثر من 85% من المنشآت الطبية الكبرى استخدمت بشكل عسكري، تستهدفون المنشآت الطبية المستشفيات في أكثر من مرة، وتعلم بأن هذه وادعيتم طبعا أن هناك مراكز عمليات وغرف سيطرة، وعندما دخلتم إليها وحتى الفيديوهات التي خرجت لم تكن سوى عبارة عن بعض القطع الأسلحة يعني، والبعض حتى شكك في هذه الرواية يعني أنها لم تكن موجودة. غير هذا الأمر، قبل قليل أنت تحدثت عن المساعدات، أجبني على هذه النقطة، نقطة المستشفيات، لماذا تستهدفون المستشفيات؟
0: نعم، أولا أنا قلت ذلك بشكل جلي وصريح وغير قابل للشك، المستشفيات في قطاع غزة تحولت خلال الحرب، وأقول لك أيضا في هذه الأيام، إلا أماكن إرهابية واستخدمت من قبل حركة حماس. أنا لا أقول أن كل المستشفيات، أنا لا أقول أن كل العيادات الطبية، أنا لا أقول أن كل النقاط الطبية، بل

0: أقول إن حركة حماس استخدمت بشكل منهجي مستشفيات قطاع غزة لأغراض إرهابية.
1: أعطنا سيدة شيخة أعطنا دليل. أنا أتحدث عن مكتب الأمم المتحدة.
0: أنا رأيت ليس فقط قطعة كلاشنكوف واحدة. أنا شاهدت عشرات.
1: لجنة التحقيق الدولية كلها تقول بأن هذا ادعاء. هذا غير صحيح. هذا ادعاء أنتم تقولون هذا لا يوجد ما يثبت. لا يوجد أدلة تسند هذا الكلام. لا يوجد ما يثبت هذا الحديث منكم. حتى أنت خرجت مرة في فيديو وتصور أو معك مصور يعني وتحدثت عن جدول كان جدول الأيام. تعرف هذه القصة الكبيرة يعني جدول الأيام وقلت بأنها أسماء لرهائن أو مخطوفين وبالنهاية طلعت أيام الأسبوع يعني كانت قصة مضحكة الحقيقة.
0: هذا الفيديو لم أصوره أنا بل متحدث آخر لكن في نهاية هذا يعني كان هذا كان خطأ لكن الحقائق الميدانية والأسلحة كانت حاضرة هناك.
1: إسرائيل قتلت حتى 24 سبتمبر 2026 189 صحفيا وعاملا إعلاميا فلسطينيا في غزة منذ 7 أكتوبر. وعندما نتحدث طبعا عن بعض الدول الأخرى القصة تتسع أكثر. وتعرف ما حدث مثلا لشيرين أبو عاقلة الصحفية التي قتلها الجيش الإسرائيلي في 2022. نفى الجيش الإسرائيلي هذا الأمر وبعد الضغط الكبير على الجيش الإسرائيلي اعترف بهذه المسألة. لماذا تقتل إسرائيل الصحفيين؟ ما ذنب الصحفيين والإعلاميين أن تقتلهم إسرائيل؟ أليست هذه جريمة؟
0: ممتاز لأنه في الأسبوع الماضي نشر الجيش الإسرائيلي وثائق تثبت مشاركة 170 من الصحفيين التي ادعت حماس أنهم صحفيين وقتلوا في غزة بأنهم نشطاء في حماس والجهاد الإسلامي. أثبت ذلك الجيش الإسرائيلي بصوت وصورة بالوثائق والأدلة. 170 صحفيا من بين الرقم الذي تحدثت عنه من الصحفيين الذين ادعت حماس أنهم قتلوا في غزة كانوا إرهابيين من حماس. أنا شخصيا تحدثت عن حسن صليح وعن أنس شريف وغيرهم من الصحفيين الذي ادعت حماس أنهم صحفيين وفجأة انكشفنا بأنهم نشطاء في حماس. بعدهم احتجز مخطوفين. بعدهم شارك في أحداث 7 أكتوبر بأيديه. بعدهم غطى على جرائم حماس وكان عنصرا في صباح وفي المساء كان يرتدي زي الصحافة ويقول أنا صحفي. وهذه ليست ادعاءات ومزاعم بل معلومات موثوقة إيه
1: لكن أنتم تدافعون عن هذه الجرائم ضد الصحفيين بأن لديكم ما يثبت أنهم منخرطين مع حماس أو منخرطين مع الجهاد وغيره وهم يعملون في مؤسسات صحفية. يعني كيف يمكن أن يكون عاملا في مؤسسات صحفية ويكون ناشطا أو يخطف يعني إسرائيليين أو يشارك حتى في 7 أكتوبر وهو يخرج برسائل يومية من غزة سواء إن كان صحفيا تلفزيونيا أو صحفيا أيضا يعمل في مؤسسات أخرى. يعني ألا يخشى على نفسه من أن يقتله الجيش الإسرائيلي إذا كان منخرطا في 7 أكتوبر أو كان لديه مخطوفين؟ ببساطة
0: أقول لك أنه بدون أي مشكلة لأنه فكر حماس الإخواني في الذي غرس في قطاع غزة لا يميز بين العامل المدني وبين العمل العسكري. وألا سبيل المثال صحفيون كانوا يعملون في وكالات أنباء فلسطينية أو تابعة للمنظمات الإرهابية. على سبيل المثال حماس عندها عشرات من المواقع والمنصات الإعلامية تدعي أنه إعلامية لكنها ادعاعية إعلامية تابعة لها وكل واحد اللي يقتل وكلهم نشطاء من حماس يقولون أنه صحفي. معظم الصحفيين اللي تحدثت عنهم هم من نشطاء حماس الميدانيين من نشطاء الإعلام الحمساوي. حذيفة الكحلوت المسمى أبو عبيدة الذي قتل قبل سنة تقريبا هو كان على في هرم قيادة هذه المؤسسة الإعلامية بين هلالين وهي مؤسسة دعائية كانت تشغل هؤلاء الذين يدعون بأنهم صحفيين كصحفيين أم نشطاء في حماس. حقيقة اسمهم ورقمهم العسكري في حماس موجود
1: هل كل الصحفيين في القوائم
0: ولذلك كيف يمكن
1: 189 صحفي الذين قتلتموهم في قطاع غزة هل كانوا كلهم ينتمون لحماس؟ هل كانوا كلهم ينتمون للجهاد؟ هل كانوا كلهم إرهابيون أو مشاركون في عمليات قتل أو خطف وغيرها؟ هل هناك ما يثبت هذا؟ 189 أتحدث، أنت تحدثت عن رقم مختلف قبل قليل.
0: أنا تحدثت عن أكثر من 170. وهل هناك أخطاء؟ هل هناك حوادث تقع في أثناء الحرب؟ يعني

0: يعني بسبب سوء تقدير أو بسبب خطأ، هذا يقع في كل حروب العالم للأسف الشديد.
1: هل هناك محاسبة؟
0: ذلك.
1: هل هناك محاسبة؟
0: لكن هل يمكن القول بأن إسرائيل تستهدف صحفيين؟ أرفض ذلك رفضا قاطعا.
1: طيب لماذا قتلتم شيرين أبو عاقلة ونفيتم هذا الأمر؟
0: شيرين أبو عاقلة قصة، شيرين أبو عاقلة قصة مختلفة، هي ليست قصة التي تحدثنا عنها
1: في
0: قبل
1: 2022.
0: وأن نحن لما قتلت شيرين لم نقل أننا لسنا مسؤولين عن ذلك.
1: لا نفيتم في البداية يا سيدة في خلال نفيتم في البداية.
0: لا نستبعد، أنا أقول لك أستاذ نيف، أنا كنت في هناك، أنا أصدرت البيان وأنا قلت لا نستبعد أن مقتل شيرين أبو عاقلة ناجم عن إطلاق نار فلسطيني، لا نستبعد، لم نقول بأننا لم نقوم بذلك. وفي النهاية لما أثبتت كل الوقائع بأن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن هذه الحادثة المأساوية فأعلن ذلك. عندما هناك خطأ نقر فيه، لكن عندما هناك روايات وهناك ادعاءات باطلة تتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف صحفيين عمدا، فنحن سنكون لهذه الادعاءات بالمرصاد وسنرفضها رفضا قاطعا.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل مع فيخاي أدرعي.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد لهذه الحلقة مع أفيخاي أذرعي، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي. سيد أفيخاي، أهلا بك من جديد. هناك أحد من يعني يؤيد ما فعلته حماس، أو ليس يعني متعاطفا مع حديثك هذا يعني، ويقول إسرائيل أصلا قبل 7 أكتوبر كانت تحاصر قطاع غزة، لم يكونوا يعيشون حياة طبيعية، كانت تراقبهم من الجو، تراقبهم في الأرض، المعابر لا يخرجون ولا يدخلون منها بشكل طبيعي نفس أي دولة في العالم. إسرائيل تتحكم في المياه، تتحكم في الكهرباء، تتحكم في حياة الناس، في كل شيء. ما حدث في 7 أكتوبر هو انفجار من داخل قطاع غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية، بسبب ما اقترفته إسرائيل من 75 عاما. لذلك ماذا كنتم تتوقعون النتيجة؟ أن يصمت الغزاويون عما يحدث لهم من تجويع ومن حصار، التجويع أتى بعد، لكن أقصد هنا الحصار من الممارسات الإسرائيلية، ماذا كنتم تتوقعون منهم؟
3: أولا هذا سؤال ممتاز، لأننا رأينا في 7 أكتوبر ماذا حدث في قطاع غزة، ولماذا اتخذت إسرائيل كل هذه الإجراءات التي تحدثت عنها، لأن الجهة أو الكيان الذي يعيش بجانبنا كيان إرهابي، تحكمه جماعة إرهابية متطرفة أصولية، تحفر الأنفاق تحت المنشآت المدنية، كل منزل ثالث أو ثاني في قطاع غزة هو بؤرة إرهابية، كل منطقة سكنية من جبال إلى بيت حانون إلى بيت لهيا إلى مدينة غزة إلى خان يونس إلى رفح مستنقعات إرهابية. لذلك

0: تابعت إسرائيل وراقبت الأوضاع جوا وبرا وبحرا، ورفضت أن تدخل الغزيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية دون التفتيش ودون إذن وموافقة، لأن الكيان الإرهابي الذي كان يحكم في قطاع غزة كانت حركة حماس.
1: فلماذا كنتم تدخلون الأموال لهم؟
0: لما يحدث
1: لماذا كنتم
0: في
1: تعطون حماس الأموال إذن؟
0: على سبيل المثال،
1: لماذا كنتم تعطون الأموال لحماس؟
0: لأن عندما هناك أسمع،
1: لماذا كنتم تعطون الأموال لحماس؟
0: هذا إخفاق كبير، هذا إخفاق كبير.
1: أنت أيضا في حسابك عندما يعني تعلق على فيديوهات تخص حماس أو حزب الله وغيره، أنت أيضا بنفسك تستخدم آيات قرآنية، تحاول السخرية منهم باستخدام هذه الآيات القرآنية. أولا هذا ليس مقبولا عند الجمهور العربي الذي تحاول أن تقنعه قبل قليل بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة في قطاع غزة. أنت تستفزهم بهذه الآيات القرآنية، تستفزهم أيضا بهذا الخطاب بالسخرية، هذا غير مقبول لا على المستوى الديني ولا على المستوى العربي ولا حتى أيضا لمن يتابع. وهذا يضاعف من روايتك أنت كمتحدث للجيش الإسرائيلي عندما كنت متحدث يعني، وتجعل الناس يسخرون منك دائما ولا يقبلون منك أي شيء. لو تلاحظ الردود العربية دائما كلها شتائم، كلها رد عليك، لا أحد يؤيد أفخاي أذرعي لأنك ببساطة تستفز الناس.
0: أنا أرفض ذلك وهذا وجهة نظرك وأنا أحترم.
1: لا أنا أنقل
0: أقول
1: الناس
0: لك وأنا متأكد على ذلك.
1: ليست وجهة نظري بالمناسبة، وجهة نظري
0: أنا أقول لك ما أسمع من الناس، من نفس الناس الذين يراسلوني حتى هذا اليوم ويتواصلون معي من لبنان إلى سوريا إلى غزة إلى مناطق أخرى في العالم العربي، يسمونني شيخ أبيخاي. ليس سخرية، هناك من يستخدمها لأغراض سخرية، لكن في معظم الأحيان يستخدمون ويقولون واو أنت كيهودي تحترمنا كمسلمين، أنت كيهودي لما تباركنا في رمضان أو في عيد الأضحى فأنت تحترمنا، عندما تقول وتقتبس من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف وتقول إن رسول الله مرض به جنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس نفسا، فهذا حديث نبوي شريف يجب أن ندعه في مواجهة من يستخدم الآيات القرآنية عن طريق الخطأ للدعاية لرفع كل هذه المشاعر الكراهية لليهود وغيرها. وأنا أقول لكم وأنا أستخدم هذا كمان هذا المنبر المحترم وأقول أنا لا أستفيد العرب والمسلمين، هناك أحيانا أستفيضها في أوقات لما لا أستفيض مشاعر المسلمين، لا أقتبس من القرآن بغرض الاستفزاز. أنا أريد كإنسان، ولما كنت متحدث باسم الجيش في وظيفة رسمية كنت آنذاك أن أقال أن أقول للعالم العربي القاسم المشترك بين إسرائيل وبين الدول العربية المعتدلة كبير جدا، والجهات الإرهابية المدعومة من الإخوان المسلمين تريد أن تفلس هذه الأمور وهذا القاسم المشترك من خلال الدعاية الكاذبة ومن خلال هذه الافتراءات.
1: كم نسبة المتابعين العرب الذين أقنعتهم بحديثك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل نسبة التأييد أو الرفض أكبر؟
0: نسبة التأييد أكبر، وأقول لك ذلك يعني بشكل يعني أعرف وقية بالبيت.
1: أنا صحفي وأتابع كل شيء وأرصد الأرقام وأتابع هذا الكلام ليس
0: المشاهد
1: لا يمكن أن أمرر هذه المسألة أبدا.
0: أوكي أنا أقول لك أنا أعطيك مثالا.
1: أعطني مثال.
0: أنا أعطيك
1: أكيد
0: مثال.
1: تعطيني مثال واحد.
0: أولا نحن أوكي في لبنان على سبيل المثال لما أطلق الجيش الإسرائيلي المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي إنذارا لمنزلا أو لحارة أو لمدينة أو لقرى أو لمجموعة من القرى، هل انسع واستجاب الآلاف ورم الملايين من اللبنانيين لدعوة من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الذي يقال إنه مستفز الذي يقال
1: طبعا
0: إنه كذاب الذي
1: طبعا
0: يقال إنه لا
1: يتفق هم يخافون
0: معه؟
1: من القتل يخافون من الاستهداف
0: لا يخافون
1: يخافون من الاستهداف. أنت تعطي إنذارات لهذه المناطق يخرجون من المنازل لأنكم ستسقطون المنازل، تستهدفون المنازل تهدونها هدا، لا تستهدفون أهداف بعين ذاتها، الناس يخافون لذلك يخرجون، ليسوا يعني سعيدين بهذه الدعوة من أفخاي أذرعي.
0: عليك أن تتابع تعليقات اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عليك أن تتابع تصريحات أيضا علنية لمسؤولين اللبنانيين.

0: اللبنانيين ايضا من الجهه المعاديه لاسرائيل. يعني كلنا نتذكر محمد عفيف الذي كان وجع حزب الله لما قال له أفيخاي أدرعي أو الجيش الإسرائيلي. لا أريد أن أتحدث أنا أفيخاي شخصيا، أخذتني إلى المكان الشخصي، لكن عندما أطلقنا هذا الإنذار على المكان الذي عقد فيه مؤتمر صحفي قام وخرج من المنطقة واستجاب لما قاله الإسرائيلي آنذاك.
1: بالمناسبة أنت لم تعد المتحدث والناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، لماذا تم إبعادك من هذا المنصب؟
0: إبعادي هذا كان قرار شخصي، لم يبعدني
1: أحد. ليس قرارا، ليس قرارا شخصيا يا سيد أفيخاي.
0: أنا طلبت إعفاء.
1: أنا معلوماتي ليس قرارا شخصيا.
0: عادة في
1: أنت تم إبعادك.
0: لا لا لا، هذا قرار شخصي، أنا أقول لك 100%.
1: وأتوبي إلى ووية ضحك لأنك أصبحت تستفز العالم العربي، وأصبح خطاب أفيخاي أدرعي خطابا لا يمثل الجيش الإسرائيلي. يعني أصبح الخطاب متدني، تتحدث عن بعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ترد عليهم، هذا ليس دور المتحدث للجيش الإسرائيلي. يعني أصبحت كأنك واحد من هؤلاء المؤثرين أو المشهورين على مواقع التواصل لديهم أعداد يعني متابعة، وبالتالي يجب أن يكون أكثر جدية، أكثر حرصا حتى على صورة الجيش الإسرائيلي. لم تعد تمثلها بالشكل الذي يليق أو يجب، فتم تغييرك والاتيان به إلى ووية.
0: لا لا لا لا، أول شيء اختيار إلى وهي صديقة وكانت نائبتي، هذا قرار ممتاز وجيد جدا وأنا أيدته. القرار قرار إعفائي من المنصب كان بسبب قرار شخصي. أنا أمضيت في هذا المنصب لأكثر من 20 عام، وأعتقد أنه يجب أن تتحول وتنتقل الراية من جيل إلى جيل. قراري كان يعني أنا حصلت على درع قائد هيئة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وهناك صورة منتشرة على مواقع التواصل احتراما وتأكيدا لنجاحي برأي القادة عندي، وهذا وهم قرروا ذلك وهم أعطوني كل الاحترام.
1: يمكن لأنهم لا يتحدثون اللغة العربية،
0: أيدوا كل ما فعلته. وأنا أعتقد أن هذه فقط نايف لو سمحت، أنا أعتقد أن الطريقة التي تعامل مع الناطق باسم جيش الدفاع للإعلام العربي إبان أيام أفيخاي مع الإعلام العربي، مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفية تحويل صورة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أيقونة إيجابية سلبية ماذا تريه في العالم العربي، موجودة في كل منطقة الكل يعرفها، هي علامة نجاح، علامة نجاح يجب أن تدرس
1: نجاح
0: في مناطق أخرى.
1: والله هذا على اعتداد.
0: كانت هناك أخطاء بطبيعة الحال، كانت هناك نجاحات بطبيعة الحال، لكن طريقة تعامل جيش الدفاع الإسرائيلي مع الإعلام العربي في أيامي
1: المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أنت وقتي يا سيد أفيخاي
0: إنها ناجحة للغاية، وأتمنى أن تستمر في نفس الطريقة.
1: شكرا لك، انتهى وقتي وانتهت هذه الحلقة من تل أبيب، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قابل الجدل. إلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
4: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
3: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
4: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
3: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
4: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
1: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، والعمل جار لحصر الإصابات. بعد الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض، ترامب يدرس المشاركة بالضربات ضد الحوثي ويقول إنه سيتخذ القرار بسرعة. ميليشيا الحوثي تعزز الحصار على مدينة تعز بمزيد من القوات مع تفاقم الأزمة الإنسانية. موسكو تصف تصريحات ترامب بشأن رحيل زيلينسكي بالتاريخية، وبريطانيا تؤكد التضامن معه.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر اليوم أسفر عن عدة إصابات يجري حصرها. وقالت الهيئة إنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقب الاعتداءات الأخيرة على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيا الحوثي.
1: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthi?
2: We may. We're going to look at it.
1: How soon?
2: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
0: أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، كما أدانت الخارجية القطرية الاعتداءات الحوثية على مطار الملك خالد. من جانبها أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أدان بشدة هذا الهجوم الذي استهدف مطار الرياض اليوم. وأرحب بمراسل العربية عبد الرحمن العصيمي من الرياض. عبد الرحمن أهلا بك معنا، آخر التفاصيل، هل تكشفت أي معلومات معطيات حتى هذه الساعة فيما يتعلق باعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض؟
3: آخر التطورات نادين هو دعوة وزارة الخارجية السعودية للمواطنين الذين تعثروا

0: قدومهم إلى مطار الملك خالد وموجودون حاليا خارج المملكة بالتواصل المباشر مع البعثات السعودية السفارات أو القنصليات في البلدان الموجودون بها لمحاولة إيجاد حلول بالنسبة لقدومهم إلى المملكة أو توفير الإقامة الفندقية لهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم، وهذا ما اعتدنا عليه بالنسبة للسفارات والقنصليات السعودية في مثل هذه الحالات. لكن في الأيام القليلة الماضية تعرض مطار الملك خالد لعدد من الاعتداءات، لكن وجدنا هناك سرعة كبيرة نادين في التجاوب مع الرحلات وإصلاح المشكلات وعودة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي، وهذا أيضا متوقع بعد الاعتداءات التي تعرض لها المطار عصر اليوم. متوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تعود الحالة التشغيلية للمطار وأيضا الرحلات الروتينية لمطار الملك خالد، سواء الرحلات الدولية أو الرحلات الداخلية، وهذا أيضا ما أكدته الجاهزية العالية والبنية التحتية الكبيرة لمطارات المملكة العربية السعودية. شركة مطارات الرياض أكدت أكثر من مرة بأن هذه الاعتداءات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حالة الطيران في المملكة العربية السعودية، وأيضا هيئة الطيران المدني تؤكد بأنها حريصة على سلامة المدنيين الذين أصيبوا اليوم، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة. ننتظر بيان إلحاقي ربما خلال الساعات القليلة المقبلة من هيئة الطيران المدني توضح فيه عدد الإصابات وأيضا الأضرار المادية التي لحقت بالمطار تحديدا وفي أي صالة بالتحديد. مطار الملك خالد يضم 5 صالات رئيسية ما بين صالة للرحلات الداخلية وأيضا أخرى للرحلات الدولية، لكن فيما هذه الهجمات تأتي على مطار الملك خالد، لكن نشاهد الحياة العامة في مدينة الرياض العاصمة السعودية بشكل طبيعي جدا. الناس تخرج بشكل طبيعي، المقاهي، المطاعم، الشوارع، لم يتأثر أي شيء في العاصمة السعودية الرياض رغم التهديدات الحوثية، وهذا ما يؤكده المواطنون والمقيمون بأنهم سيمارسون حياتهم بشكل طبيعي رغم هذه التهديدات.
1: المواطن السعودي مطمئن عبد الرحمن، والصورة خير دليل من خلفك في هذه الساعة. نحن الآن الساعة 11 بتوقيت الرياض، حركة كثيفة في هذا التوقيت مع العلم بأنه غدا يوم أسبوع جديد. شكرا جزيلا عبد الرحمن حتى هذه الأثناء على كل هذه التفاصيل.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيا الحوثي خلال آخر 24 ساعة، مضيفة أنها نجحت بتقدم ميدانيا واستعادة مواقع إضافية.

0: تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي كانت زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة في المنطقة. قبل ذلك رافقت كاميرا العربية قوات العمالقة الجنوبية أثناء عمليات التطهير للشريط الساحلي المطل على باب المندب.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا.

0: حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين. المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها. أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
1: وفي الأوضاع الإنسانية تواصل ميليشيا الحوثي حصار مدينة تعز بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال المحيطة بالمدينة. وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وتسبب الحصار الحوثي للمدينة بنقص في الوقود والمواد الأساسية وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وسط صعوبات متزايدة في وصول الإمدادات إلى السكان. وتشير تقارير محلية إلى نزوح نحو 20,000 أسرة من مناطق المواجهات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار. وكانت ميليشيا الحوثي قطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، وهو من أهم خطوط الإمداد للمدينة بعد سيطرتها على منطقة الصافية. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير بشأن هجمات أمريكية محتملة على إيران، قائلا إنه سيدرس الأمر خلال الأيام المقبلة. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية الجانب إلى إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو شن ضربة أمريكية منفردة، وذلك خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين.
2: Well, we're going to take a look.
1: هذه نشرة مستمرة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ إدانة عمدة ووهان السابق إبان أزمة كورونا بتهم الرشوة والحكم بسجنه 14 عاماً.

0: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره وأجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ.

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبا برحيله عن منصبه، معتبرا أنه أضاع فرصا عدة لإنهاء الصراع.
3: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war. That war would have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: في الأثناء رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمترييف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من زيلينسكي، واصفا تصريحاته بأنها محورية وتاريخية. كما أوضح ديمترييف أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز على السلام لا على سياسة الحرب التي ينتهجها زيلينسكي حسب وصفه. في المقابل رد وزير الخارجية على تصريحات ترامب مؤكدا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يستحق الدعم وأنه يحظى بدعم الشعب. أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فأوضح أنه أبلغ زيلينسكي تضامنه الكامل معه، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. من جهة أخرى أعلنت الحكومة الروسية أنها رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات وقود الديزل من روسيا تنفيذا لاتفاق بوتين وترامب. وأضافت الحكومة أن الرفع الجزئي للحظر سيسمح بوصول 500 ألف طن من الديزل إلى السوق العالمية، مشيرة إلى أن شركات النفط الروسية ستبدأ فورا إبرام عقود التصدير. وفي جديد المفاوضات نقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر قولها إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران موسكو خلال الأسبوعين المقبلين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قبل ذلك نقلت مصادر أمريكية لشبكة NBC أن ويتكوف وكوشنر ناقشا مع وفد أوكراني في فلوريدا خطة سلام جديدة. وأرحب بمراسل عربية من واشنطن بيير غانم. بيير أهلا بك معنا في هذه النشرة. بيير، هل من اتفاق يجري بين وراء الكواليس فيما يتعلق بربما اتفاق الديزل الروسي في مقابله إلغاء زيلينسكي من المشهد؟
4: ربما يكون الرئيس الأمريكي غاضبا لسبب محدد، وهو أن أسعار الديزل أثرت كثيرا على الأسعار في الأسواق الأمريكية، وهذا تسبب وما زال يتسبب بغلاء كثير، ويجعل الكثير من الناخبين خصوصا من المستقلين وبعض قاعدة ترامب من الجمهوريين تتحول إلى إما عدم الانتخاب في هذه الدورة من الانتخابات النصفية أو أنها سوف تصوت للديمقراطيين. هذا الأمر يغضب كثيرا الرئيس الأمريكي، لذلك هو عمليا أجرى اتفاقا مع الرئيس بوتين لضخ كميات كبيرة من الديزل في الأسواق الدولية. ولكن الرئيس الأمريكي كشف عن غضب بشكل خاص من الرئيس الأوكراني، لأن الرئيس الأمريكي كشف أنه طلب بشكل محدد من الرئيس الأوكراني عدم قصف المصافي التي تعمل على إنتاج الديزل في روسيا، ولكن الرئيس الأوكراني لم يتجاوب معه. عمليا يجب أن نفهم أن الرئيس الأمريكي يربط رفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي بهذا وتقصده ضرب الديزل في روسيا بالغلاء في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي خسارة الانتخابات.
2: ولكن بيير، على ما يبدو أن هناك شيء ما يتحضر في الأجواء، اتفاق، تصريحات نارية حتى على لسان ترامب اليوم. في المقابل ويتكوف وكوشنر في طريقهما إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة، ما الذي يتحضر الآن؟
4: ويتكوف نشر يوم أمس تفاصيل كثيرة حول اجتماع عقد في فلوريدا خلال اليوم الماضي، وقال ويتكوف أن هناك ممثلين من حلف شمال الأطلسي ومن المجموعة الأوروبية كانوا موجودين في ميامي وعقدوا اجتماعا واسعا للتحدث عن الترتيبات البعيدة المدى بالنسبة لأوروبا.

0: من الواضح في هذا الوقت أن الرئيس الأمريكي يحاول مرة أخرى أن يجد حلا جيدا لمشكلة الهجوم الروسي على أوكرانيا والوصول إلى نهاية جيدة وضمانات أمنية للدول في أوروبا ومنع أي هجوم مستقبلي للروس. لذلك هو يعمل على هذا النطاق بسرعة، وعمليا هي مفاوضات. حدث شيء من ذلك قبل أكثر من عام تقريبا، وحاول الرئيس الأمريكي ولكن الجهود لم تصل إلى شيء. لذلك رأينا مرة أخرى أن الأوكرانيين والروس عادوا إلى الحرب المديدة بينهما، خصوصا على مستوى الصواريخ والمسيرات، ولكنها مفاوضات أكثر من أنها صفقة.
1: بيير غانم، شكرا جزيلا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وصفت ذلك بالكذبة السخيفة حسب قوله. اتهم ساعر في منشور على منصة إكس، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمساءلة بحسب تعبيره. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات إلى 11 من سبتمبر من العام المقبل، بعدما كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل. وبحسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن. وأرجع المرسوم التأجيل إلى القيود الإسرائيلية التي تحول دون وصول الطواقم الانتخابية والمراقبين إلى القدس وقطاع غزة. في قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكنيا قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
2: ابن عمي كان قاعد هو وزوجته في الخيمة زي مواطن نازح، بيته انهدم ومشرد، قاعد في بيته الصاروخ في قلب الخيمة، هو استشهد وزوجته أصيبت. هذا وقف الطاق النار فقط هو خداع للعالم، لكن القتل ماضي في الأبرياء.
1: وصفت القاضية نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وصفت العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة. حذرت بيلاي من تزايد الضغوط التي تهدد استمرار عمل المحاكم الدولية، منتقدة فرض عقوبات على القضاة بسبب الأحكام والقرارات القضائية التي يصدرونها. قضت محكمة صينية بسجن عمدة ووهان السابق تشو تشان وانغ 14 عاما بعد إدانته بتلقي رشاوى، كما فرضت عليه غرامة بنحو 740 ألف دولار. كان العمدة السابق قد تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا في المدينة قبل أكثر من 6 سنوات. في نهاية النشرة، لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. الطيران المدني السعودي يعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، والعمل جار لحصر الإصابات. بعد الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض، ترامب يدرس المشاركة بالضربات ضد الحوثي ويقول أنه سيتخذ القرار بسرعة. ميليشيا الحوثي تعزز الحصار على مدينة تعز بمزيد من القوات مع تفاقم الأزمة الإنسانية. موسكو تصف تصريحات ترامب بشأن رحيل زيلينسكي بالتاريخية، وبريطانيا تؤكد التضامن معه. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: قضيت 26 عاما مع الجيش البريطاني.
1: Intense work was extremely dangerous.
0: تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
1: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
0: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
1: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه

0: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، 8:00 على شاشة العربية.

0: فيليب إنغرام، ضابط الاستخبارات العسكرية البريطانية سابقاً، قضى 26 عاماً في صفوف القوات المسلحة الملكية البريطانية، حيث وضعته الظروف في خطوط التماس الأولى في إيرلندا الشمالية ضد الانفصاليين الجمهوريين، ثم في ألمانيا الغربية في مواجهة حلف وارسو، وبعدها في حروب البلقان الدموية التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا السابقة. وبعدما عين قائدا للكتيبة الأولى للاستخبارات العسكرية، وهي الوحدة الاستخباراتية الأهم في الجيش البريطاني، أرسل إلى العراق بعد اجتياحه عام 2003. هناك اصطدم مع قيادته بسبب ما اعتبره أخطاء فادحة في استراتيجيتها العسكرية. التقيت إنغرام في لندن وسألته أولاً عن طبيعة العمل الاستخباراتي لكتيبته وعن التحديات والمخاطر التي تواجهها في المعارك.
1: كانت الكتيبة الأولى للاستخبارات العسكرية هي الوحدة الاستخباراتية الأبرز في الجيش البريطاني، ولذا كنت محظوظاً جداً بتولي قيادتها، وقد أنيطت بها مهمات عدة،

0: انضمت الكتيبة سرية أمنية تولت تقديم الدعم الأمني لكافة المصالح البريطانية الدبلوماسية منها والعسكرية في عموم شمال غرب أوروبا. وضمن هذه السرية كان لدي فرق اتصال مدني تعمل مع الأجهزة الأمنية لمختلف المنظمات الوطنية في بلجيكا وهولندا وألمانيا وغيرها من الدول. كانت هذه إحدى سرايا الكتيبة، وضمت كذلك قدرات مراقبة متخصصة لدعم النشاطات المعنية برصد تحركات أجهزة الاستخبارات المعادية التي كانت تنشط في ألمانيا وأوروبا. ولكن الغالبية العظمى من كتيبتي كانت مخصصة لتقديم الدعم الاستخباراتي العسكري للتشكيلات العسكرية العاملة في ألمانيا. كان لدينا الفرقة الأولى المدرعة البريطانية، كما كان لدينا مقر قيادة فيلق التدخل السريع الحليف، وكان لدي عدد من سرايا الاستخبارات التي تولت إعداد الدعم الاستخباراتي اللازم للتخطيط العملياتي والتدريب وكل ما يتعلق بذلك. وكجزء من هذا الدور امتلكت قدرة فريدة لم تكن متوافرة لأي من كتائب الاستخبارات الأخرى، فقد كان لدي خلية استخبارات وطنية بريطانية تضم عناصر وتتلقى تدفقا للمعلومات من جميع وكالاتنا الوطنية المختلفة. لذلك عملت عن قرب وبشكل وثيق جدا مع وكالاتنا الوطنية لدعم الاحتياجات الاستخباراتية والأمنية في عموم شمال غرب أوروبا.
1: إن عقدت لنا مقارنة بسيطة بين الاستخبارات العادية والاستخبارات العسكرية، أين تكمن نقطة الاختلاف فعليا؟
0: إن جوهر العمل الاستخباراتي يكمن في دعم القرار. أنت تدعم صانع القرار، وفي حالتنا هذا الشخص هو القائد العسكري. يجب على القائد العسكري أن يفهم ما يفعله الخصم الذي يواجهه وأن يضع الخطط العسكرية للتعامل مع ذلك. وبالتالي فإن فهم ما يفعله الخصم هو صلب اللعبة الاستخباراتية، ودورك هنا هو منح قائدك فهما واضحا لما يجري، ثم قراءة الموقف مع تطور العملية العسكرية أو التمرين التدريبي لمحاولة تقديم نظرة تكتيكية شاملة لما يحدث. وليس هذا فحسب، بل يجب أيضا وضع الأمور في سياق ما أسميه المستوى العملياتي. والمسألة تتعلق بتحقيق هذا التوازن وتقديم هذا الفهم للقائد العسكري ليعرف أين يوجه جهوده لتحقيق الهدف أو المهمة الموكلة إليه. هذا هو دور ضابط الاستخبارات، وهنا تقوم الاستخبارات بجمع كل شيء من أي مكان، سواء كان ذلك في الصحافة أم عبر الاستخبارات مفتوحة المصدر أو من خلال الاستخبارات السرية التي تمتلك القدرة على الوصول إليها بنفسك عبر الوسائل التقنية مثل مسيراتك أو طائراتك أو أقمارك الصناعية أو عبر استخبارات الإشارة حيث تعترض الاتصالات وتجمع البيانات، أو من خلال الاستخبارات البشرية. أنا أشبه الأمر بتركيب صورة. تخيل شاشة تلفزيون مكونة من نقاط رقمية صغيرة. أنت لا تعرف الصورة النهائية، ومهمتك هي جمع أكبر عدد ممكن من هذه النقاط، ودور ضابط الاستخبارات هو تركيب هذه الصورة. لذا أصف الأمر بأنه محاولة لامتلاك رؤية مستقبلية استشرافية لما سيحدث، بهدف تزويد القادة بهذا الفهم ليتخذوا القرارات الصحيحة ويحركوا بقية قطاعات القوات ويحققوا الأثر العسكري المطلوب.
1: وهل هناك نقاط الالتقاء أو تشارك بين عمل الاستخبارات العسكرية وعمل الاستخبارات لنقول الداخلية والخارجية لبلد ما؟ نتحدث هنا عن بريطانيا. أين يكمن الاختلاف تحديداً؟
0: نعم، هناك تداخل وتكامل وتنسيق دائم بين الاستخبارات العسكرية والوكالات الوطنية المختلفة. فعندما كنت أدير خلية الاستخبارات الوطنية التابعة لكتيبتي في ألمانيا أو خلال مشاركتي في عمليات عسكرية تضم خلايا مماثلة، كان لدينا ضابط ارتباط من مقر الاتصالات الحكومية، وهو الجهاز المسؤول عن استخبارات الإشارة. وفي كثير من الأحيان كان ينضم إلينا ضابط ارتباط أو فريق تنسيق من جهاز الاستخبارات الخارجية، وأحيانا كان يزورنا ممثلون عن جهاز الأمن الداخلي، بالإضافة إلى خبراء من جهة استخبارات الصور الاستطلاعية. وكان هذا هو النهج المتبع لدى كافة الدول، إذ يجتمع ممثلو هذه الأجهزة معا للعمل المشترك. لذلك عملت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي وجهاز الاستخبارات الاتحادية الألماني ومع أجهزة كل الدول الغربية تقريبا، كما تعاونت مع أجهزة استخبارات دول أخرى بطرق متعددة. فالأمر كله يتمحور حول بناء علاقات إنسانية وطيدة، وليس بالضرورة أن يطلع أي طرف على أسرار الطرف الآخر، بل يكمن الهدف في بناء ثقة تتيح العمل المشترك وتكامل الجهود، لأن الجميع في نهاية المطاف يسعون لتحقيق الغاية نفسها.
1: في فترة الاضطرابات في لندن الشمالية، عمل الاستخبارات والمراقبة كان عملا مركزيا.

0: بالنسبة للجيش البريطاني هناك، وأنت عملت في هذا المجال، خبرنا عن هذه الزاوية بالتحديد.
1: كان العمل الاستخباراتي حاسما لجميع العمليات العسكرية البريطانية في أيرلندا الشمالية، كما هو الحال في أي عمليات حول العالم، لكن العمليات الاستخباراتية في أيرلندا الشمالية كانت تدار بطرق مختلفة. فقد اعتمدنا على استخبارات الصور عبر المروحيات والطائرات لتصوير المواقع، كما اعتمدنا على استخبارات الإشارة لمراقبة شبكات الاتصال كأي مكان آخر في العالم، بيد أن الركيزة الأساسية تمثلت في شبكة الاستخبارات البشرية، وكان يشغل العملاء الجيش البريطاني وجهاز الشرطة والمخابرات الداخلية MI5. غير أن التوجه العام كان يترك للجيش والشرطة مهمة زرع هؤلاء العملاء وتسييرهم داخل المنظمات الإرهابية المختلفة، سواء لدى الجانب الجمهوري أم الموالي. وقد وصل الأمر في الفترة التي سبقت اتفاق الجمعة العظيمة إلى عجز المنظمات الإرهابية عن التحرك وتنفيذ عملياتها دون إحباطها، وذلك لأن المخابرات البريطانية سواء من الجيش أم الشرطة كانت قد تغلغلت واخترقت تلك المنظمات، إلى درجة أن كل ما يخططون له كان يكشف بطريقة ما مما يتيح إفشاله. لذا كانت العمليات القائمة على المعلومات الاستخباراتية هي السبب وراء إرساء السلام الذي ننعم به اليوم.
0: وماذا عن خطورة العمل الاستخباراتي في إيرلندا الشمالية خلال فترة الاضطرابات؟
1: كانت الخطورة هائلة، وبما أنني عضو سابق في فيلق الاستخبارات العسكرية فإن عقيدة الجيش الجمهوري الأيرلندي لا تزال تقوم حتى اليوم، وهذا أمر مكتوب وموثق، على أسر وتعذيب وقتل أي عنصر حالي أو سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية. لذا فإن اسمي مدرج على قوائم الاغتيال، وعندما كنت أخدم هناك مع سلاح المهندسين الملكي استهدفتني منظمة IRA كوني فردا في الجيش البريطاني، ولأن المجتمع المحلي علم بانضمامي إليه، حيث أبلغ عني أحدهم وحدة العمليات التابعة للمنظمة التي نفذت هجوما فعليا للنيل مني، ولحسن الحظ رصدت التحرك قبل وصولهم وتمكنت من النجاة. أما من منظور استخباراتي فقد كان العمل خطيرا جدا. كان لدينا عناصر من الجيش والشرطة يتغلغلون في المجتمع للتحدث مع أفراد المنظمات الإرهابية لإقناعهم بالتعاون وتقديم معلومات للأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه كانت تلك المنظمات تبحث عمن يمارس الوشاية أو العمل كمخبر، وعندما يكتشفون أمر هؤلاء المخبرين كانوا يواجهون عواقب وخيمة تنتهي بانتزاع الاعترافات القسرية منهم ثم تصفيتهم، وغالبا ما كان ينتهي المطاف بجثثهم إن عثر عليها أصلا، مغطاة الرأس بأكياس بلاستيكية وملقاة على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وهناك ضباط استخبارات لم تسترد جثامينهم حتى اليوم، مثل الكابتن روبرت ناراك الذي كان ينشط في جنوب مقاطعة أرماه. لقد اختطفوه من الحانة التي كان يوجد فيها واقتادوه بعيدا لتعذيبه، إلى درجة أن منظمة IRA أصدرت بيانا لاحقا وصفت فيه ناراك بأنه أشجع شخص واجهوه على الإطلاق. إن التفاصيل الفظائع التي ارتكبوها بحقه صادمة جدا، ومع ذلك لم يعثر على جثته حتى الآن.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالواقع.

0: كانت بريطانيا الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003، وكمشرف على العمل الاستخباراتي العسكري للجيش البريطاني هناك، كان لفيليب إنغرام اطلاع مباشر وعميق على سير الأحداث، اطلاع كشف له أموراً لم يكن قادراً على الموافقة عليها أو السكوت عنها.
1: لقد خدمت هناك بين عامي 2005 و2006، أي بعد انتهاء عملية الغزو، وفي وقت كانت بريطانيا مسؤولة فيه عن القسم الجنوبي الشرقي للقوات متعددة الجنسيات. وبناء على التمركز في البصرة وتلك المنطقة، وفرت بريطانيا مقرا بقيادة على مستوى فرقة عسكرية لتندمج معه القوات متعددة الجنسيات الموجودة هناك. وبالطبع شهدت تلك الفترة اضطرابات متزايدة بسبب جماعات مدعومة من إيران كانت تحاول فرض نفوذها سياسيا في الفراغ الذي خلفته الإطاحة بصدام حسين وحزب البعث. وكان هذا تحديدا ما فشل فيه المخططون العسكريون والسياسيون تماما. فليس من الحكمة أبدا الإطاحة بقيادة بلد ما وطرد كل من يملكون النفوذ ثم ترك الدولة بلا قيادة بديلة. فعند غياب أي بديل لملء هذا الفراغ ستأتي قوى أخرى لتفعل ذلك، وهذا تماما ما حدث. إذ عادت عناصر من إيران متأثرة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس لمحاولة ملء الفراغ في مناطق مختلفة.
0: وهل شاركت في أي من العمليات القتالية المباشرة في العراق أم اقتصر عملك على الجانب الاستخباراتي العسكري؟
1: كنت رئيسا لجهاز الاستخبارات في مقر قيادة الفرقة، وبالتالي كنت مسؤولا عن جميع عمليات جمع المعلومات والفرق البشرية العاملة على الأرض، وكنت أخرج في دوريات من وقت لآخر، وإن لم يكن ذلك بالقدر الذي رغبت فيه لأن قائد القوات كان يفضل بقائي بجانبه طوال الوقت. ومع ذلك كنا دوما في قلب الأحداث. ففي يوم الثاني في العراق عندما كنت هناك في مهمة استطلاع قبل انتشارنا الرسمي، قتل صديق مقرب جدا لي وكان يشغل منصب نائب قائد سرية السابق. لقي حتفه أثناء تحرك بري في البصرة عند خروجه من المدينة متوجها إلى المطار. لم تكن تجربة العراق سهلة علي شخصيا، وأعتقد أنها لم تكن كذلك أيضا لبريطانيا وللغرب عموما. ومن منظور شخصي خالص لقد حطمتني تلك الحرب تماما. And from a
0: personal perspective, it broke me. تحدثت كثيرا بعد مشاركتك في الحرب في العراق عن الأثر النفسي والسيكولوجي الذي عانيت منه خلال وجودك هناك ولسنوات بعد ذلك. حدثنا عن صعوبة مهمتك على الصعيد النفسي في العراق.
1: أشد ما قاسيته في العراق هو خسارة صديق مقرب في اليوم الثاني كان قادما لرؤيتي، ولذلك شعرت بالمسؤولية عن رحيله. خلال فترة خدمتنا هناك، وكما يقال عن ضابط الاستخبارات، يفترض بنا امتلاك رؤية مستقبلية استشرافية، لكننا خسرنا 13 جنديا وأصيب نحو 50 أو 60 آخرين بإصابات غيرت مجرى حياتهم تماما. لقد انتابني شعور بالفشل لأن وظيفتي كانت تتطلب توقع ما سيحدث. كما شاهدت مستوى مخيفا من الانحطاط والوحشية بين البشر. ظننت سابقا أنني رأيت الأسوأ في حرب البلقان، لكن ذلك لا يقارن أبدا بما رأيته في العراق. وقد ترتب على غياب أدوات العمل الأساسية لدينا هناك عجز عن معالجة الكميات الهائلة من البيانات وتحويلها إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ الميداني، وبالتالي إخفاق مباشر في حماية بعض من قضوا نحبهم هناك. تزامن ذلك مع مروري ببعض المشكلات الشخصية الأخرى في تلك الفترة. هذا العجز المهني دفعني لمراجعة نفسي وإعادة النظر في جدوى ما أقوم به ومدى قدرتي على الاستمرار في هذا السلك. لقد شهدت معاناة إنسانية مريرة للشعب العراقي، إذ خذلناهم بعدم تقديم الدعم الكافي لهم عبر قوات التحالف الموجودة هناك، فضلا عما جرى لقواتنا ولأصدقائي المقربين. لقد

0: جازفني ذلك الموقف تماما ونال مني، إلى درجة أنني عانيت من اضطراب ما بعد الصدمة بشكل حاد جدا عقب عودتي. تلك الفترة التي قضيتها في العراق سحقتني نفسيا وقضت تماما على رغبتي في الاستمرار بالخدمة داخل الجيش البريطاني.
1: بعدما عدت من العراق قلت مرة أنك فكرت في إنهاء حياتك، ما الذي دفعك إلى ذلك؟
0: كان ذلك في الأسبوع الثالث لي في العراق. كنا قد نفذنا توا عملية دهم لاعتقال المجموعة التي نفذت الهجوم على صديقي، وكنت حين ذاك أعكف على فحص وتحليل المعلومات والبيانات الاستخباراتية التي حصلنا عليها من تلك العملية. وهنا كانت الصدمة، إذ تبين لي عند دمج تلك المعلومات وتحويلها إلى تقارير أن كل هذه البيانات كانت متوافرة بالفعل وموجودة لدينا قبل أن يركب صديقي تلك المركبة ويتحرك بها، وكان من الممكن عند ربط خيوطها ببعضها استنتاج أن هذه المجموعة ستنفذ هجوما على ذلك الطريق وفي ذلك التوقيت تحديدا، ولم نكن نمتلك الإمكانات أو الأدوات اللازمة لربط تلك الخيوط معا، وهو ما آلمني بشدة. وأعترف بأنني كنت في مكتبي ذات مساء فأخرجت مسدسي ثم وضعت فوهاته على جانب رأسي وبدأت أضغط على الزناد، لكن في تلك اللحظة تراءت لي صورة والدي، ثم التفت حولي وقلت لنفسي لن أترك جنديا من رجالي ينظف الفوضى والدماء التي ستخلفها رصاصتي، فأنزلت مسدسي وأفرغته ثم نظفته وذهبت للنوم.
1: دخلت في خلاف علني وقوي مع وزارة الدفاع البريطانية بعد عودتك من العراق، هل كان الأمر متعلقا بتجربتك الشخصية في العراق وما رأيته هناك ومعاناتك النفسية بعد ذلك؟
0: نعم، منذ عودتي من العراق وخلال السنوات الأخيرة من مسيرتي المهنية قدمت شكاوى رسمية متعددة إلى وزارة الدفاع، إذ رأيت أن ضابطا مثلي يعامل بهذه الطريقة ولا يجد العلاج أو المساندة اللازمة، فتساءلت كيف سيكون حال العسكريين الأقل رتبة. أنا كنت على دراية تامة بآليات العمل الإداري بحكم عمل السابق داخل وزارة الدفاع، وإذا عجزت مع ذلك في جعل المنظومة تدعمني فماذا سيفعل الجندي الأقل رتبة مني؟ لذلك لاحقتهم بشكاوى رسمية استمرت حتى بعد انتهاء خدمتي. وصلت في النهاية إلى طريق مسدود اضطرني لوقف مسار الشكاوى بشكل كامل، فوزارة الدفاع لم تكن تبالي مطلقا، لقد اتبعوا كافة أساليب المماطلة والإنكار للتنصل من الخطأ واكتفوا بتسويف القضية سنوات طوال.
1: تماما كما قلت، لم يكن ذلك خلافك الوحيد مع وزارة الدفاع، كان لك مواجهة كبيرة أيضا مع وزارة الدفاع والحكومة البريطانية بشكل عام بخصوص الاستراتيجية السياسية والعسكرية البريطانية في العراق. هل تحمل المسؤولية الكبرى للساسة، للقادة السياسيين أم للقادة العسكريين؟
0: هذا سؤال سهل، فالمسؤولية تقع على عاتق القادة السياسيين. لقد كنت أعمل في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العسكرية عند اندلاع حرب العراق، وحين ذاك كان رئيس وزرائنا توني بلير يعمل في التنسيق مع الرئيس الأمريكي جورج بوش لتدبير ذريعة تبرر غزو العراق والإطاحة بصدام حسين. وفي بريطانيا يدور جزء كبير من الجدل حول ما يعرف شعبيا بالملف المشبوه، وهو ملف استخباراتي نشر وجرى عرضه على الأمم المتحدة لتبرير قرار خوض الحرب. وقد سنحت لي الفرصة لقراءة هذا الملف قبل خروجه من أروقة الاستخبارات العسكرية البريطانية، وبما أن طبيعة دوري في ذلك الوقت لم تكن تجعلني مشاركا مباشرا في صوغه، فقد طلب مني الفريق المسؤول أن أقوم بمراجعته من منظور تحريري وتقديم تقييم شامل له. وبعد مراجعته والتدقيق فيه تبين لي أنه وثيقة استخباراتية متماسكة ومبنية على أسس سليمة، لكنني قرأت لاحقا النسخة الصادرة عن المكتب السياسي الداعم لرئيس الوزراء في مقر الحكومة بداونينغ ستريت، وهي النسخة التي نشرت علنا للرأي العام كملف يبرر خوض الحرب. لقد كانت وثيقة مختلفة تماما، ولا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال مبررا لدفعنا نحو هذا الصراع. بناء على ذلك كان القرار سياسيا بامتياز، وأنا أحمل مسؤوليته الكاملة لتوني بلير وجورج بوش.
1: لديك تغريدة هنا أو منشور في منصة إكس قبل أشهر قليلة.

0: لا تقول فيه التالي وكان مثير جدا وأريد أن أسألك بخصوصه. تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد، إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان، ولكن ليس للأسباب التي قد يعتقدها الناس. القصة الحقيقية صادمة بشكل أكبر، ولكن للأسف لا أستطيع مشاركتها. هل يمكنك أن تعطينا بعض الإشارات فقط حتى نفهم ما الذي قصدته بذلك؟
1: فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، فقد استخدمت كذريعة لبدء الاجتياح، وكانت قدرة العراق المزعومة على استخدام أسلحته الكيميائية في غضون 40 دقيقة إحدى الحجج الرئيسية التي اعتمدوا عليها. لكن التقارير الحقيقية الصادرة عن الاستخبارات العسكرية أوضحت حقيقة الأمر، إذ أشارت إلى أن العقيدة العسكرية العراقية تتيح إمكانات استخدام أسلحة الدمار الشامل والكيميائية خلال 40 دقيقة فقط في حالة واحدة، وهي بعد إخراج القذائف الكيميائية من المخازن وتعبئتها وصدور تفويض مباشر من القيادة العليا وصولا إلى أدنى مستوى من القادة الميدانيين. لكننا لم نمتلك أي مؤشرات تدل على إخراج مخزون الأسلحة الكيميائية من المستودعات أو صدور أي أوامر بهذا الشأن من صدام حسين إلى المستويات القيادية الدنيا. وعندما نشر مجلس الوزراء الملف على العلن، ذكر فيه باختصار أن العراق يمتلك القدرة على استخدام الأسلحة الكيميائية خلال 40 دقيقة، فيما تم اقتصاص كل تلك التحذيرات والشروط التوضيحية. وينطبق الأمر نفسه على مسألة تتبع الأسلحة الكيميائية في عموم العراق ومحاولة تبرير الغزو من هذا المنظور، إذ كان الأمر أشبه بملاحقة السراب في كثير من الأحيان بسبب حجم التضليل الهائل الذي كان يكتنف المشهد. وقد كان هذا التضليل ينبع أساساً من المستويات السياسية العليا أكثر من أي جهة أخرى، ويرتبط جزء كبير من هذا التضليل بعمليات سرية للغاية للأسف لا أزال ملزماً بعدم الكشف عنها رغم رغبة الشديدة في ذلك. فلو تحدثت عنها علناً سينتهي بي المطاف وراء القضبان فترة طويلة، وهذا ما يثير غضبي. فقد تعرض الشعب البريطاني ومعه الرأي العام العالمي لخديعة وتضليل ممنهج منذ البداية وحتى النهاية. لقد كذب علينا جميعا، ولو ظهرت هذه الحقيقة إلى العلن لتبين حجم الأثر الكارثي الذي أحدثه هذا الخداع على النظام العالمي بأسره. ولهذا أطالب بمحاكمة بلير وبوش وسجنهما، فقد تسببا في هدر أعداد لا تحصى من الأرواح بمحاولتهما تبرير حرب لم تكن قابلة للتبرير في ذلك الوقت بأي حال من الأحوال.
0: عام 2022 انتشر خبر في الصحافة البريطانية تحدث عن محاولة جهاز استخبارات أجنبي تجنيدك للعمل لصالحه. ما الذي يمكنك أن تخبرنا بهذا الخصوص؟
1: نعم، كانت قصة مثيرة. فبعد تقاعدي كنت أدير مجلة متخصصة في الشؤون الأمنية والتجارية وأحاضر عالميا عن الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وحين ذاك تواصل معي شخص عبر موقعي LinkedIn لتقديم بحث بمؤتمر دولي عن مكافحة الإرهاب. بدأت القصة تحديدا عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن في العام 2017، ولذلك لم يكن هذا التواصل أمرا غريبا. لكن هذه الدعوة جاءت من شخص يبدو صينيا، وبادرت كالمعتاد بطرح أسئلة استضاحية عدة من قبيل: أين الوجهة المحددة؟ وكم تبلغ الأتعاب المالية؟ وهل يمكننا الاجتماع لمناقشة التفاصيل مباشرة نظرا لحساسية الأوضاع الراهنة؟ وجاء الرد سريعا بالرفض القاطع لأي لقاء مباشر، بحجة أنهم يعملون من داخل الصين وأن المكافأة ستدفع نقدا فور وصولي إلى هناك. وهنا تملكني الشك والريبة على الفور. أدركت أن الأمر مريب وقررت مجاراتهم قليلا لأرى إلى أين ستصل هذه اللعبة. وسرعان ما بات واضحا لي أن هذه محاولة تجنيد رسمية من قبل الاستخبارات الصينية، وتمكنت خلال التواصل من معرفة متطلباتهم الاستخباراتية وطبيعة المهمات المطلوبة مني ونوعية التقارير التي أرادوا مني الوصول إليها، بالإضافة إلى أهدافهم الأوسع نطاقا وقائمة الشخصيات الأخرى التي راغبوا في أن أعرفهم عليها. لكنني وصلت إلى مرحلة أدركت فيها استحالة المضي قدما في هذا المسار. بناء على ذلك أنهيت التواصل معهم فورا وأبلغت الجهات المعنية بالواقعة. وقد استغرق الأمر من السلطات نحو عامين من التحقيق قبل أن تعود وتؤكد لي رسميا أن العملية كانت بالفعل محاولة تجنيد منظمة من قبل جهاز الاستخبارات الصيني، لا سيما وأنني أعلم

0: وأن شخصاً أو اثنين في الولايات المتحدة على الأقل تعرضوا للاستدراج من قبل المجموعة الصينية نفسها ووقعوا في الفخ، وهم يقبعون حالياً في السجون الأمريكية بتهمة تسريب أسرار دولة إلى قوى معادية.
1: فيليب، شكراً جزيلاً لك.
0: شكراً جزيلاً. سررت بالحديث معك.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
4: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

طاب مساؤكم واهلا بكم في موجز لاهم الانباء من العربيه. نبدا معكم بهذه الاخبار العاجله، حيث اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. نتابع معكم جديد الاخبار العاجله، اذا سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام وفق بيان التحالف والمتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي الذي أعلن بأنه جرى سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. كانت أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر اليوم أسفر عن عدة إصابات يجري حصرها. وقالت الهيئة أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعقب الاعتداءات على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن. أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي ضد السعودية، معتبرة استهداف مطار الملك خالد تصعيدا خطيرا وامتدادا لعدوان الميليشيا. كما أدانت الخارجية القطرية اعتداءات الحوثي، مؤكدة وقوف دولة قطر إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. هذا واعتبر الأردن الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار الملك خالد انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحسم موقفه بشأن استئناف ضرب إيران خلال أيام. ونقل صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية أن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية ضد إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو شن ضربة أمريكية منفردة. أكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يستحق الدعم ردا على دعوة الرئيس الأمريكي لرحيله. من جهته أوضح رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أنه أبلغ زيلينسكي تضامنه الكامل معه، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم وبالتالي الجوس بعد قليل حلقة جديدة من في المرمى. إلى اللقاء.

المرمى مساء جديد للرياضة. طابت أوقاتكم. الهلال ينفرد بالصدارة بالفوز على الاتحاد الذي يتلقى ولا خسارة. تغييرات إنزاغي أثمرت مع عادة الاتحاد للمباراة. سامرفيل وبيرخواين هدف لكليهما وقراءة الرقمية تحدد الأفضلية. الشباب والتعاون البحث عن أول انتصار. الاتحاد البرتغالي يوقف رونالدو احترازيا ويفتح تحقيقا.

you.

توصلت يوم السبت الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، تعادل الحزم أمام نيوم وأيضا تعادل الاتفاق والخليج، وفاز الهلال على الاتحاد في مباراة الكلاسيكو.

0: ونبدأ ملف الكلاسيكو ولكن من الأخير، حيث ينضم لنا عصام عبد الفتاح الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري. كابتن عصام مساء الخير. يعني لأهمية الحالات خلينا نبدأ فيها قبل الأمور الفنية. الحالة كابتن، أول شيء بشكل عام خالد الطريس صديقك أجاد في المباراة،
1: يعني بشكل عام خالد عمل مباراة كويسة الحقيقة، يمكن الطبخة كانت كاملة وكانت حلوة قوي، بس حاجات بسيطة كده يعني، لكن إن شاء الله ما فيش تحكيم بدون ملاحظات. يا بتاعي
0: خلينا نأخذ الحالة الأولى كابتن، 28 دقيقة 28، هل استحق الهلال ركلة جزاء؟
1: هنشوف هذه الحالة. من نجح في لعب الكرة؟ اللي نجح في لعب الكرة هو مدافع الاتحاد، فإذا لا وجود لأي خطأ، ولو في خطأ هيبقى الخطأ على مهاجم الهلال، وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح باحتساب خطأ على مهاجم الهلال.
0: الحالة الثانية كابتن، في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، إلغاء هدف الهلال بداعي لمسة يد، إيش رأيك؟
1: هنشوف هنا تم إحراز هدف للهلال، ولكن بعض التفاصيل ما كانتش واضحة لخالد، إن الكرة جت في يد مهاجم الهلال قبل ما تدخل المرمى مباشرة، فوفقا للقانون يجب إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة غير مباشرة على ركلة حرة مباشرة على مهاجم الهلال. ده رغم إن لمس اليد يا بتال هنا لا متعمدة ولا في مخالفة، ولكن وفقا للقانون يجب أن يلغى الهدف،
0: لأنه يعني استفاد منها، خطأ استفاد منها.
1: لأن دي كرة قدم يا بتال، فإنك تجيب جون بإيدك فده غير مقبول الحقيقة.
0: طيب الحالة الثالثة كابتن، 86 احتساب ركلة جزاء للاتحاد، أو هي حالة مكونة من جزئين. أول شيء كابتن، جزائية صحيحة أولا؟
1: هنشوف هنا من لعب الكرة، اللي لعب الكرة مهاجم الاتحاد، مين اللي أعاقه مد رجله ولم يلعب الكرة وعمل إعاقة لي؟ هو نيفيز لاعب الهلال، ركلة جزاء صحيحة.
0: طيب الخلاف الجزء هنا الثاني، الكرت، هل كان هناك يجب أن يعطيه الحكم كرت أصفر؟
1: نيفيز كان عنده كرت، هل كان ياخد الكرت الثاني؟ وده كانت حالة جدلية شوية. طبعا هنا الخطأ اللي عمل نيفيز كان خطأ بإهمال، فلا يستحق إنذار، وحتى لو كان فيه هجوم واعد هنا نيفيز كان بيتنافس على الكرة، فأيضا لا وجود للإنذار في هذه الحالة، فقرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء فقط كان هو القرار الصحيح.
0: طب وش الحالة اللي ياخذ فيها كرت أصفر؟ يعني إذا كان ما ياخذ على الإهمال،
1: الإهمال اللي ياخذ على التهور أو القوة الزايدة، لكن الإهمال ما ياخذش عليها إنذار يا بتال.
0: طيب حتى لو ما كان عنده كرت أصفر أول؟
1: حتى لو كان عنده كرت أصفر أول؟
0: لا لا لا لا لا، أقصد لو لم يكن لديه كرت
1: حتى
0: أصفر،
1: حتى لو ما كانش عنده كرت أصفر أول أيضا ما ياخذش إنذار.
0: ما ياخذش إنذار. طيب بعد نهاية المباراة كابتن، خلينا نشوف الاعتراضات اللي تمت وأبغى تعليقك عليها، هل هي قرارات ممكن تكون قرارات انضباطية بعد نهاية المباراة؟
1: هنا البداية هنا يبتل في رمية التماس. هنا

0: لاعب الهلال قعد مده كبيره من الوقت، وهنا القانون مع خالد ان ممكن يدي رمي التماس للاتحاد لو هنا اللاعب قعد يعني اجتاز المده القانونيه اللي هي ال5 ثواني،
1: ايوه
0: فهنا كان يجب ان هو يكون عنده حسن التصرف. خالد حكم كبير الحقيقه، كان يجب يكون عنده حسن التصرف، لان الخلاف اللي حصل بسبب رميه التماس دي وبسبب الوقت الضايع. الوقت الضايع هو ادى 5 دقائق، لكن كان في يمكن دقيقتين، من دقيقتين ونص لثلاثه لشرب الماء، في تبديلات، ركله الجزاء كمان قعدت دقيقتين ونص لثلاثه عشان يتم تنفيذها. فكنت يعني انا كنت مع انه يدي 7 دقائق وقت ضايع الحقيقه، فيمكن الاتحاد بيعترض على رميه التماس وعلى الوقت الضايع. فكنت اتمنى، يمكن هي دي النقطه الوحيده اللي بختلف فيها مع خالد، ان كنت اتمنى ان يكون عنده كومن سنس ويقدر يعني هذه يصفر في توقيت افضل من ده، ان كان يغير رميه التماس لصالح الاتحاد ويدي دقيقه او دقيقتين كمان وينهي المباراه.
1: يعني يدي دقيقة كده كابتن مجاملة ولا يديها لأنها حق؟
0: مش مجاملة، أما أنا قلت لك يا بتال إن الوقت الحقيقة الضايع يعني لا يقل عن
1: طيب
0: 7 دقائق
1: يعني
0: الحقيقة.
1: كابتن نقدر نقول إن خطرس هو المتسبب في هذا الزحام، هو المتسبب؟
0: يعني بقول إن كان حسن تصرفه كان ممكن يمنع اللي حصل ده كله يا بتال الحقيقة. يعني
1: طيب خلينا نروح مباراة الاتفاق والخليج، حالة الأولى 65 ركلة جزاء للخليج وجت طبعا بعد ما شيك مع الكنترول.
0: هنا الحكم كان قريب، من لعب الكرة هنا المهاجم هو اللي لعب الكرة، وحارس الاتفاق الحقيقة ما لعبش الكرة، وفعلا أعاق مهاجم الخليج. ركلة جزاء صحيحة وقرار الحكم صحيح، وأكدت تقنية الفار على القرار.
1: الحالة الأخيرة كابتن، الخليج والاتفاق والخليج 86 إلغاء هدف الاتفاق الثاني بداعي وجود خطأ قبل التسجيل.
0: هنشوف هنا لاعب الاتفاق التدخل اللي عمله يا بتال، نعم هو نجح في لعب الكرة، ولكن بالقدم الأخرى أو الرجل الأخرى عمل خطأ بتهور. هنا بقى يا بتال الخطأ ده هو اللي يستحق إنذار، لكن الحكم ما قدرش يشوف التفاصيل دي وسمح باستمرار اللعب، ثم نتج عن هذه اللعبة خطأ، ولكن الفار رجعه وجابه عشان يشوف التفاصيل إن فريق الاتفاق الحقيقة استحوذ على الكرة بخطأ وبنى هجومه بخطأ، فإذا إلغاء الهدف كان قرار صحيح من قبل تقنية الفار.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح. نذهب إذن إلى البداية في الكلاسيكو وتفاصيل مباراة الهلال والاتحاد التي جرت في الرياض.

0: الهلال كان قريبا من حسم الشوط الأول بثلاثية لهدف أمام غريمه الاتحاد. تقنية الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة هدف واتكنز. إعادة اللقطة توضح وجود لمسة يد، والحكم لم ينتظر طويلا ليعود في قراره ويلغي الهدف. الهلال يعود لغرف تبديل الملابس متقدما بهدفي مارتينيلي وواتكنز. وانصيري وكأنه يعتذر من جديد لمواطنه بونو على الهدف الذي هز به شباكه في هذا الشوط.
1: من يقدر على انصيري؟ لا أحد. لقد بر من بينهم، وضع الكرة في شباكهم.
0: الهلال عاد للملعب مع بداية الثاني كما بدأ المباراة بالعزيمة نفسها ليؤكد تفوقه في هذا الكلاسيكو. بوابري يصيب العارضة في الأولى، وسامرفيل في الثانية لا يضيع. سلسلة من المراوغات وتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس رايكوفيتش، الهدف الثالث للهلال. الاتحاد يحصل على ركلة جزاء رجعها الحكم بعد أن أكدتها تقنية الفيديو. الهولندي بيرغوين يقلص الفارق. الدقائق الخمسة الإضافية لم تأتي بجديد. الهلال بثلاثية يحسم الفوز ويعود للصدارة. قبل صفيرة البداية العويس يرفع أمام الجماهير كأس الخليج المتوج بها مع الأخضر الثلاثاء الماضي.

أمام أنظار مدربه دونيس. وقبل انطلاقة المباراة كذلك، فيسينغ مدرب الاتحاد يستلم جائزة مدرب الشهر في الدورية، وشاءت الصدف أن يكون يوم التتويج هو يوم أول خسارة له هذا الموسم.

0: إذن الهلال السعيد صدرتها بعد أقل من 24 ساعة من أمام القادسية، والاتحاد يتلقى الخسارة الأولى بعد 8 جولات في البطولة. عادل خميس عبدو حياكم الله يشاركوني في هذه الحلقة، استمتعت المباراة عادل؟ المباراة ممتعة؟
1: والله الشوط أول جميل سريع، فوارق فنية كبيرة حتى على مستوى العناصر، أنت لو تحطهم في الميزان الفارق كبير بصراحة في كل الخطوط. يمكن لو نقول بريرا يعني هو اللي يمكن يجاري متوسطي دفاع الهلال، واليوم كان أحد أسباب يعني الهدف اللي تسجل من واتكنز. لكني يعني بصراحة الهلال قدم شوط أول ممتاز. الدقيقة 66 كوزمن إنزاغي كالعادة استسهل المباراة، التغييرات اللي حصلت كما لو كانت، شوف التوتر اللي صار عنده. يعني أنا أفهم أنك أنت متابع تتوقع شيء معين، لكن المدرب يتوقع أسوأ وأفضل السيناريوهات. في هذه اللحظة وأنت متقدم 3-1، التغييرات اللي كانت غير مفهومة، تغييرات كثيرة صارت غير مفهومة. سلطان مندش بدال واتكنز اللي سجل وصنع، صار مارتينيلي وسامرفيل، وسلطان مندش صار مارتينيلي هو. يعني هذه اللخبطة اللي كان ضاغط على دفاع الاتحاد أصلا، واتكنز كان يلعب في العمق ويلعب على الطرف. بعدها خلص كأن المباراة مستسهلة، من حتى اللاعبين ترى ما راح أسحمل إنزاغي، حتى اللاعبين شعروا أن المباراة منتهية. فجأة انقلبت الأمور، انقلبت الأمور مو علشان الاتحاد، الاتحاد والله يعني احترم فريق الاتحاد، لكن الفوارق كبيره، فريق كبيره جدا في العناصر. عشان كذا انا اقول النتيجه، لو جيت سالتني قبل المباراه اقول النتيجه لا، ما يعني المباراه تروح اكثر من كذا، لكن في واقع المباراه فريق ممتاز وعنده عناصر الى الدقيقه 64 ويستطيع يسجل. الشوط الاول كان مفروض ينتهي 4-5، لكن بعد الدقيقه 66 صارت المباراه رتيبه.
0: جميل. خميس، الاتحاد خسر بأخطاء مدافعين أم بقوة الهلال؟
2: بأخطاء مدرب أولا. مدرب حقيقة أخطأ في اتخاذ العديد من القرارات. مثلا يعني استبعاد ريوس، يعني أنا أتفهم أن جورج يعني راجع من إصابة ويبغى يحافظ على، لكن ريوس راجع لاعب دولي، أريحه لمين؟ يعني إذا ريحته أمام الهلال أريح على أي مباراة في أهم مباراة الهلال. الأمر الثاني، يعني تذكر حلقة البارح تكلمنا أنه الهلال عنده أفضلية في وسط الملعب، طبعا زاد الطين بلة وراح استبعد مختار علي وحطه في دكة البدلاء واشرك احمد الغامدي، اللي هو صحيح انه من نجوم المباراة لا شك، لكنه ليس باللاعب اللي يؤدي الدور المطلوب منه في هذه الخانة. فاصبح شوف وسط الملعب الهلال ما استطاع انه يجاري الاتحاد، عفوا ما استطاع انه يجاري وسط الهلال، ولذلك كل كورة بيستلمها لاعب الهلال مرتاحة، عنده خيارات، عنده طريقة تفكير، بالاضافة الى الامكانيات الفردية اللي هي اصلا يتمتعون فيها اللاعب، فتجمعت مساحات بالاضافة الى فرد، فكانت النتيجة يعني 3-2 منطقية إلى حد ما، لكن ضاعت أهداف، ضاعت فرص،
0: أخطاء فردية. يعني قولين أخطاء فردية،
2: وحذرنا البارح لو تذكر،
0: يعني الهدف الأول ما أخذها من لاعب الاتحاد فارس،
2: الهدف الثاني نعم.
0: الهدف الثاني برضو من يعني
2: صحيح
0: أي من
2: وحذرنا تذكر البارح حذرنا من الأخطاء أن ما تصير في مثل هذه المباراة.
0: هذا ما يعني أنه الهلال صنع فرص كثير وما سجلها، بس أنه سجل من أخطاء فردية.
1: بس أزيد نقطة على قالك أنت خميس، حين أنت تلعب أمام أقوى وسط في الدوري، لعب ترى 4-1 4-1، يعني من اللي كان يساعد يولي؟ ما في احد، الافتكاك كله هو، وترى يعني صار مع اكثر من لقطه كان فيها افتكاك عنيف شوي بقى.
0: جميل. عبده، مباراه مدربين اكثر منها مباراه افراد؟
3: اهلا مدربين انا دائما اعطيهم 30%، يعني عندك عناصر عندك ادوات حتى لو كنت
0: تقدر تشتغل
3: يشيلونك، انا يشيلون الليل على قولتهم. اول شيء نبارك الهلال هارد لك الاتحاد.

0: مباراة صار كان في تناوب. في بعض أحيان فريق يعني ما بقول يخاف من فريق أو يخاف من ردة فعل فريق، فتلقى فريق تحس إنه هو أخطر وفريق يبدأ يتراجع. لكن خلينا نتكلم بصراحة، يعني اليوم مباراة تحس إنها يعني الرباعي الدفاع الاتحادي أسوأ مباراة مع الحارس. رايكو اللي أشدنا فيه كثير،
1: الظهيرين ولا الرباعي كله؟
0: كلهم مع الحارس، كلهم مع الحارس، يعني ما في اليوم. ترى الاتحاد على الشق الهجومي ما كان سيء اليوم، لكن أنا أتفق إنه عندك فينالدوم ما شارك، يعني أقل شيء فينالدوم. أنت اليوم في تغييرات معينة. طب أنا طبعا إشادة كبيرة اليوم، أحد اكتشافات الموسم بالنسبة لي أحمد الغامدي كموهبة اليوم، الكورة اللي قدمها في مركز ثمانية أنا أشيد فيها وكان نجم. لكن لما ترجعوا ستة، لأنه هو في نهاية المباراة إيش سوى؟ لعب بالثلاثة، رجع لوبي ومدافع ثالث لما نزل جليدان والطلفقيه على الطرف، فبيلعب بدأ يلعب بالخمسة، صار مين رقم ستة؟ أحمد. أنا أتقبل أحمد لما كان ثمانية كان فارق في المباراة، كان عنده الحلول وكان يعطي راي برقوين حلول كثير إنه يكون قريب من النصيري، يعني هو شايل الشق الأيسر بالكامل. لكن إنه لما رجعته لستة هنا أنت يعني أوكي لعبت بالخمسة ورا، لكن كانت غريبة صراحة في ظل وجود مختار، في ظل وجود فينالدوم، في ظل فهذه يعني كانت غريبة. واضح إنه معجب بأحمد بس مو بهالشكل ترجعه لمركز ستة. زاقي رجع نفس الموال، إذا ما صار تحس إنه يقتل المباراة. أنت اليوم ثلاثة تلعب أمام منافس ما هو سهل، والعام الماضي وهو مطرود رجع عليك في مباراة. اليوم كيف أنت ترجع بنفس التغييرات بنفس التخوف وتعيد فريقك لهذه المراكز أو المناطق، وبالتالي أنت كأنك خليت الاتحاد معليش يصعد أكثر، يعني رغم أن محوره أحمد الغامدي كستة خليته يصعد عليك أكثر في نهاية المباراة، عيشت الهلاليين في قلق كالعادة. ما جميل. كان مبرر، كان أنت مفروض مباراة بالنسبة لي كان الهلال يستطيع أن يروح للأربعة في ظل السوء الأربعة اللي وراء مع حراسة المرمى. رأي كل يوم
1: عادل، أعطي ثلاثة أسباب لفوز الهلال.
2: العناصر المتميزة الفريق الهلالي، جودة لاعبين، استثمار الفرص اللي كان مفترق، يعني خلينا نقول استثمار أخطاء مدافعين الفريق.
1: ثلاثة.
2: الثالثة
1: ما في ثلاثة؟
2: والله انا اعتقد ما ابغى اقول مزرب لانه صراحه جوده اللاعبين صراحه.
1: جميل. خميس عطني ثلاث اسباب خساره الاتحاد.
3: السبب الاول قناعات المدرب في اختيار التشكيله كانت خاطئه،
1: يعني خلينا نقول اخطاء في التشكيله،
3: اخطاء المدرب في التشكيله، اخطاء الفرديه اللي صارت اثناء المباراه والمساحات الكبيره في وسط الملعب كانت سبب رئيسي.
1: عطني اسوء ثلاث لاعبين في المباراه مو افضل.
0: اذا بختار الاربعه اللي ورا مع الحارس.
1: اي
0: شنقيطي بريرا،
1: هو يبدو انه فارس كان يعني كان شوي
0: كان بالعكس كان هو
1: متوتر.
0: الهلال كان كل الضغط واضح انه كان في تركيز كبير صراحه على الجهه على على
1: البارح حكينا عن سمرفيل وبيرخواين، اليوم تواجهها وخنشوف الارقام اللي تحكي دائما اكثر مما تحكي ما يحكيه الانشاء.

0: تشوفوها خسارة. احنا ربحنا جمهور، كسبنا، بس سوينا كل ما عندنا في المباريات، بيجي الخسارة وبيجي رب، وان شاء الله في المباريات القادمة بنسويها.
1: بس ليش خسرتوا كابتن؟ ليش خسرنا؟ كيف الخسارة فيها؟
0: بيخسر كل الفروق بتخسر. نحن خسرنا بالمباريات الجاية، نسوي أفضل عشان نفوز ونفرحوا الجمهور.
1: ليش بعد الهدف ما احتفلت؟
0: ما بحتفل أمام أخويا
1: قدام بوني، يعني
0: قدام بوني
1: حارس الآخر بتحتفل جاي
0: إن شاء الله.
2: تقييم

عبده التقييم مستمر في الأعلى، بس في الأرقام يعني في تشابك كبير، يعني عرضيات واحد بس مقابل صفر، يعني مراوغات واحد مقابل صفر لبرخواين المراوغات، صناعة الفرص يعني متعادلين فيها، فما في الفرق.

0: بالنسبة لي هو أفضل جناح أيسر في الموسم هذا إلى الآن. حل 1-1، السرعة، كيف يلعب الوانتو، دخول أيضا، صناعة الأهداف. لكن برقوين أنا أعتقد أنه ما هو برقوين اللي نعرفه، برقوين اللي جالب الدوري للاتحاد. برقوين كان سبب في جالب الدوري للاتحاد، أنا أعتقد الإصابات اللي حصلت والانقطاعات أثرت عليه، لكن هم متشابهين. لكن الخفة صارت عند سمرفيل أكثر، والتهديف والحساسية أكثر، وخاصة من أهداف متحركة صراحة.
1: خميس أسمع رأيك عن برقوين، ليش ظهر بمستوى خلينا نقول أقل من المتوقع وما كان سيء؟
2: هو مو بس هو ظهر بالحال، حتى ظهر عبدي معه، لانه احنا ذكرنا لو تذكر
1: البارح
2: نفس الجهه، واضعف العابدي اللي كان حقيقي يواجه صعوبه من محزري، وايضا مارتينيلي. فكان عابدي تماما تحب الكوره، يعني من غير كوره جيد، لكن بالكوره كانت حتى قراراته سيئه جدا. برقوين حقيقه ذكرنا البارح، تتذكر عنده مشكله في العيب البدني، ما يقدر يعطي 90 دقيقه بنفس المجهود. عنده مشكله في العصبيه، شفت اخذ كرت اصفر، واعتقد كان مرشح انه ياخذ كرت اصفر ثاني، عدت على الحكم. الامر الثالث العامل المهاري، اليوم كان في اقل من اقل مباريات اليوم.
1: عادل سمرفيل،
3: انا عندي اول شيء برقوين وسمرفيل ما يشبهون بعض، عشان يعني مختلفين تماما
1: على الاقل في المركز،
3: في الخانه هم يتفقون في شيء واحد، الخانه، لكن كاداء اليوم سمرفيل بالمناسبه مارتن اللي يلعب في خانه غير خانته، هو يحب يلعب الطرف اليسار. انا في رايي حتى الان كل يوم قاعد يبين حتى اعلى من سمرفيل أداء. أنا أتكلم
1: وفايدة، نحكي عن سمرفيل الحين وبرقوين.
3: أنا عارف أنا برجع لك للخانة، أكيد أن سمرفيل اللاعب موهوب وجناح مهم، بس يعتمد على السرعات بشكل كبير، أحيانا تغلب عليه الفردية. يوضح، شف إذا راح على الطرف للخارج لا يعليه، المرة دي الدخلة للداخل ولعبها لعبة معلم، على ما قالوا لعبة فنان بصراحة. برقوين عشان نكون برضو منصفين لكل الاتحاديين، أنت لما تلعب مع يعني ثيو وأمامه سمرفيل، وبنتكلم عن الجهة الأخرى برقوين وفارس عبدي، في فارق بالإمكانيات على كل الطرفين، سواء أظهرة أو أجنحة، الفارق كبير. أنا لا تقدر تحطني أمام واحد أعلى مني فنيا وبدنيا ودعم جماعي.
1: في نفس الوقت أظهرة الاتحاد ما كانوا في يومهم اليوم، شنقيطي ما كان في يومه.
3: شنقيطي لاعب جيد والله، أنا ترى يعجبني كثير، بس أحيانا بالتالي ما تقدر تلعب لحالك، ما تقدر تلعب وانت مضغوط، تطلبني بحالات هجومية وتطلب مني اني ادي ادوار دفاعية كويسة.
1: كابتن يبان اللاعب حتى وان كان مضغوط، يبان في الحالات الثنائية على الاقل.
3: لا في الثنائية
1: شنقيطي كان ضعيف اليوم،
3: بس هو ما اضعف من لانه اضعف من المقابل. يعني الحقيقة انه اضعف من المقابل، يعني انا ولا مرة شفت مثلا فارس وبرقوين 2-1 على محزري، ولا مرة. والعكس صحيح، في كل مرة تشوف هالحالة. سمرفيل عنده خيارات، ثيو يطلع يروح لورا، سمرفيل يدخل، والعكس صحيح هناك. مارتينيلي، واتكنز اللي يلعب 9 ويلعب 9.5 ويشارك في كل كرة، شوف الكرة اللي صنعها في الهدف الأول هو اللي طلع على الطاولة.
1: جميل.
3: واللي سجل مارتينيلي.
1: تفوق الهلال يعني مستمر في هذه يعني هذه المباراة بالأرقام وبالأهداف. خلينا نروح نشوف المدربين. الإيطالي إنزاغي اللي حسم الكلاسيكو أمام فيسينغ والألماني والألحق به أول خسارة في الدوري.
4: قبل أكثر من 10 سنوات كان إنزاغي يدير فريق لاتسيو أمام باليرمو في الدوري الإيطالي بمباراته الأولى كمدرب لفريق محترفين. يومها كان فيسينغ بعمر 27 يتلمس خطواته الأولى في عالم التدريب. هذه المباراة بدأها الهلال بطريقة 4-4-2. بدأ الفرنسي بوابري أساسيا للمرة الأولى بالدوري في ظل غياب سافيتش، فيما اعتمد فيسينغ على 4-2-3-1 التي شهدت مشاركة الصربي سيميتش في قلب الدفاع بدلا من الظهير الأيمن في ظل الغيابات الكبيرة في الدفاع الأصفر. يتحرك الألماني في الشوط الثاني، يشرك الهولندي فينالدوم، يبحث عن لاعبين يجيدون التحكم في إيقاع اللعب بالثلث الهجومي، لكن ذلك أحبط بعد تسجيل سمرفيل الثالث، مستفيدا من ثغرة واضحة منذ بداية المباراة، وهي المساحات خلف دفاع ظهيري الاتحاد شنقيطي وعابدي. إنزاغي رد على دخول فينالدوم بإشراك متعب الحربي للحد من تحركاته، وعزز الوسط بحضور كينو لنشاهد تغيير ظهيري الاتحاد بعدها ومشاركة الجليدان ومعاذ فقيه.

0: الهلال يريد التأمين وضرب الاتحاد بالمرتدات، مراد هوساوي وسلطان مندش يحضران، يخرج واتكنز وناصر الدوسري، يصبح مارتينيلي وحيدا في المقدمة، ويتحول الأزرق للأربعة ثلاثة ثلاثة بوجود سامرفيل على الطرف الأيسر ومندش على الطرف الأيمن. محاولات فيسينغ لتعزيز الحضور الهجومي بإشراك الشهري بدلا من عوار لم تنتج جديدا. الفريق يعاني في إيصال الكرة للثلث الهجومي. الفريق لم يصنع في المباراة سوى فرصتين كبيرتين، وهو نصف عدد الفرص التي صنعها الهلال في المباراة. وحتى في الموسم حتى الآن لم يصنع الاتحاد سوى 25 فرصة، فيما نجح الهلال في صنع 50 هذا الموسم. محمد القناص، العربية.
1: خميس، خلينا نبدا من عندك ذي المره. انت زعلان على فيسينغ اليوم؟
2: طبعا.
1: مدرب صحيح. مدرب الاتحاد
2: صحيح.
1: انتصر عليه انزاغي بوضوح،
2: بوضوح بسهوله،
1: ولا افراد الهلال انتصروا عليه؟
2: يعني شوف، انزاغي تعامل مع المباراه بحذر، باسلوب في تنوع في الاسلوب، في تشكيله مثاليه، تفوق على المدرب بدون شك.
1: وين اخطا فيسينغ؟
2: فيسينغ قلنا ذكرنا انه التشكيل غير صحيح، التوظيف للاعبين احمد الغامدي
1: يسوي.
2: يعني نفترض انك تلعب بمختار علي وتودي احمد الغامدي طرف مروان الصحفي اللي بعيد عن جو المباريات، وتلعب بطريقه الامثل وتخلي احمد يعمل الزياده الدفاعيه لانك انت معجب فيه زي ما ذكر عبده صحيح. وايضا يستطيع يعمل الزياده في وسط الملعب، فصرت انت مسيطر على وسط الملعب. هو فتح الملعب بزياده واعتمد على لوبي المتهور اللي كان ممكن ينطرد، مجرد ما اخذ الكرت الاصفر خرج من المباراه، فبالتالي انت سلمت الهلال وسط الملعب.
1: صدق انت ما تعرف ريوس ابدا؟ ما بينكم اي علاقه في
2: غلطه؟
1: لا، ريوس ما تعرفه انت؟
2: غلطه انه ما يكون موجود في المباراه. والله يعني انت لاعب محترف.
1: انت مصر انه ريوس لازم يلعب كل مباراه؟
2: لاعب محترف.
1: كلهم محترفين.
2: لا بس هو لاعب محترف، انا ما اتكلم انه لاعب مجهد وسعودي مواطن، لاعب محترف جاي عشان يادي دور. هو التزم ترى، وصل في الوقت المحدد وتمرن مع الفريق، تستبعده ليش؟ ولعب حتى في مباراة اللعب 10 دقائق، يعني ما كان مجهد ولعب 90 دقيقة وجاي من 23 ساعة طيران، يعني كانت مباراة سهلة يقدر يلعب.
1: عادل، أنت طلبت الهدف الأول، تبغى تشرح شيء للمدربين عليه. خلينا نشوف الهدف الأول الاتحاد طلبته. ها؟
3: نعم الاتحاد.
1: أي شوف الهدف. الشباب
3: الحقيقة بالتالي أنا أستمتع بالكورة، كل تمريرة بين خطوط الواحد يقف يطرب لها. الاتحاد الأقل إمكانيات، الأقل جودة، خلينا نقول شوف كيف ضربوا كم خط في هذه الكرة. حسام عوار التمريرة شوف كيف تمررها الميل للصحفي، الصحفي مررها كما جاءت في الكتب، تمريرة ولا أروع. التحرك للنصيري ولمسة واحدة، أنت لو تشوف كأنه فاجأ بونو في الكرة، يعني مثلا بونو كان متوقع مثلا يأخذ الكرة لمسة يعني يمشي فيها، لا. أنا قصدي هذه الثلاث تمريرات مع الكرة اللي خرجت
1: مع إنهاء عظيم،
3: إن كل شيء فيها نموذجي في كرة القدم، يعني بصراحة متعة غير عادية في هذه الكرة أو في هالجملة تحديدا. المباراة ودي أقول شيء عن إنزاغي، اختار تشكيلة صحيحة، لعب الفريق 64 دقيقة أفضل لعبه، جودة اللاعبين فرضت نفسها. الدقيقة 66 تدخل إنزاغي كالعادة، قل العطاء.
4: أنا ودي أعلق على
1: خاطر يمدح.
4: أنا ودي أعلق على الهدف بس الجانب الثاني العكسي.
1: خذ وقتك
4: إذا تسمحون لي. يعني هو مدح الاتحاد، لكن خلنا نأخذ الجانب السلبي في الهلال. نأخذ كولابالي، نرجع للهدف من أول، نشوف مكان كولابالي. عشان كذا نقول مدافع لازم يصير ذكي، يقرأ اللعبة.
1: إيش مفروض يسوي؟
4: شوف، خلينا نأخذ مكان كولابالي.
1: عطونا الهدف.
4: تعرفونه بدون ما أتكلم أنا.
1: عطونا الهدف.
4: شوف مكان الهلال الآن كله في ملعب الاتحاد. وانت شايف زملائك، وانت شايف المهاجم اقرب لك مهاجم النصيري بينك وبينه اكثر من 15 متر، انت وش مقعدك ورا؟ انت كابتن منتخب السنغال، فهمت الفكره؟
1: تاخذ خطوات.
4: المفروض انت المفروض في ملعب الاتحاد. ما كان صارت هذه الارتداد كله. خلينا نرجع للقطه من اول الهدف، اول ما بدايه اللعبه استخلصها الاتحاد. وين كولابالي؟ نشوف كولابالي وين
1: في الدائره،
4: ورا شوف الحين النصيري وين. شوف ما زال كولابالي الحين لما تنقطع يبين، لو انك قريب ما صارت هذه، فهمت الفكره؟ انت لا اقدر تروح للاعب اللي استلم، ولا اللاعب اللي صنع اللعبه، ولا النزال هنا.
1: عادل ما يتفق معك.
3: لا السرعه لا اتفق في جزئيات معه، لكن السرعه وانا وجهي هنا وظهرك المرمى. عبده يقول انه اللاعب يطلع، هي اصلا ما اعطي الفرصه، انت لو شفتها كلها لمسه واحده.
4: لا اطلع والكوره معك،
3: والكوره معك، الكرة هذه قصتك انت قراءه مسبقة.
4: لا الكرة معك انت كهلالي، انت طيب. اليوم انت ليش مسوي العمق هذا البعيد عن الفريق؟ انا حتى لو ابغى ادور الكرة للجهه الثانيه مثلا كانت في اليمين، انا اقدر ما اقدر مررها، ادورها لك عن طريق انت لما تصير طيب. في العمق
1: باخذ رايكم في

0: القصتين الأخيرة في المباراة، واحدة بداية المباراة واحدة في نهايتها، اللمة اللي حول الحكم عادل ايش رايك؟
1: انا الحقيقه ما عجبتني.
0: اشوف اللقطه
1: يعني انا في رايي،
0: وصورناها بكاميرا خاصه زميلنا اللي في الملعب العربيه فهد الشهري،
1: بالتالي تعرف الحكم الذكي مع الكابتن خالد من احسن الحكام عندنا، لكن اللي يعرف يدير المباراه، تعرف في شيء في قانون وفي اداره مباراه. الكره اوت للهلال صح ولا لا؟
0: اوت للهلال
1: تاخر اعتقد محزري، الكره كانت مع محزري
0: لجامي
1: لجامي صحيح. طيب أنا لما تأخر في الكورة عندي الآن القانون الجديد أحسب عليه الثواني، إذا انتهى الوقت حقه أخلي الفريق الاتحاد يلعب الكرة، تلعب الكرة مرة مرتين أقدر أصفر، لكن أنك تصفر في اللحظة اللي كان متوقع الاتحاديين يأخذ الكرة، أنا أقول إدارة مباراة يعني إدارة جزئية مهمة في نتائج، لو النتيجة 3-1 ترى مرة مرور الكرام، بس 3-2 يعني مو كان الاتحاد بيجيب جول مثلا لو أخذ الكرة، لكن هي حركة يعني تدل
0: افتقدت على الحكمة. أقول
1: أيوة أنا هذا رأيي، كان ممكن إدارتها بشكل أفضل.
2: أتفق مع كابتن عصام عبد الفتاح، لو الحكم عنده سنس الخبرة كان موجود ما تعامل معاه بالشكل ذا، كان غير طبق القانون بشكل صحيح، غير الآوت، عطى فترة حتى يتأكد الاتحادين أنه ما في شيء أنه مستقصدين في هذه العملية، بالتالي يعني طريس قدم كل شيء في المباراة يعني صراحة في الأخير
0: يعني هو مو خطأ مو مؤثر على نتيجة المباراة، لكن صحيح. كان يفتقد للحكمة،
2: بس الاتحاد كان يعني في آخر عشر ربع دقيقة كان يتوقع أنه قريب من المرمى تتحول له آوة،
1: صعب يجيب جول قاعد له 97 مسج
0: مثلا يعني الجول يجي في ثانية ما له دخل.
1: صحيح لا بس أنا رأيي ما كان هو اللي بيغير شكل المباراة، لكن
0: عبده بأخذ رأيك في لقطة العويس في بداية المباراة أنه ممر شرفي للعويس الحالة طبعا وفي مباراة محلية، هل في هذا الموضوع يعني أي استنقاص من لعيبة المنتخب الآخرين، ولماذا تختار هذه المباراة تحديدا لحمل الكأس؟
3: أنا خلنا نأخذها من منظور إيجابي، هي في منظور سلبي منظور إيجابي.
0: نسمع منك الاثنين.
3: الإيجابي كابتن المنتخب ومباراة كلاسيكو وأقوى مباراة في الجولة وقريبة من الحدث يعني ما هي بعيدة، فبالتالي كانت يعني وخاصة المباراة متابعة فتعطي زخم أكثر للبطولة وأن المنتخب كان رائع في هالبطولة. لكن
0: يعني كان بإمكان أنه مثلا خلي نقول يدخل بالكاس لاعبين، واحد من الهلال واحد من الاتحاد، بما المباراة بين الهلال والاتحاد
3: ممكن
0: دخل كادش
3: يعني والويس. هذا اللي جايك أنا فيها، أنا جايك أنه يعني الجمهور الآن تعرف إحنا الحساسية بين الجماهير شوي والإعلام الرياضي، هيقول لك طيب في لاعبين ساهموا ليش ما يدخل، ليش ما دخل واحد مباراة الأهلي بالكاس واحد دخل، فأنت فتحت باب يعني حتى يعني خلينا نقول ما احنا ناقصين يعني فهمت، لكن الفكرة كان فعلا انه دخل لاعب من الاتحاد،
0: النوايا سليمة فيها
3: سليمة جدا.
0: أيوة ولكن دائما حتى في النوايا السليمة عليك ان تفكر كيف تصل هذه النوايا.
1: بس ترى على فكرة الحالات اللي مثل هذه انت لازم تصير مباركة من الرابطة يعني مو بنا على كيف خلاص قررت انا اتفقت انا والاتحاد نسويها لا. اذا ايضا اذا كان فيها حالة إيجابية أو سلبية الرابطة شريك في هذا الموضوع.
3: يعني أكيد ما سووها إلا بموافقة الرابطة.
1: لا إيه داري.
0: نسمع رأيك.
1: ما يقدرون.
0: خلونا نسمع رأي خميس. طيب.
2: أنا بتقبل الموضوع لو كانت اعتزال. يعني اعتزال العويس بقول هذا والله تكريم له وكرموه في مباراه جماهيريه مباراه، لكن في هذا السيناريو اعتقد ما لها اي فائده وحتسوي احتقان يعني عند ما لها اي علاقه ما لها داعي
0: تحدث احتقان
2: حتى لاعبي الهلال يعني اسف جدا اللي موجودين ولاعبي الاتحاد اللي مثل المنتخب، ايش معنى العويس؟ صحيح انه كبير
0: العويس كابتن المنتخب لا كابتن المنتخب يعني بس انه المباراه بين فريقه وفريق اخر
2: مش لعبه فرديه ترى المنتخب لعبه جماعيه يعني حتى الكابتن في لاعبين ناصر نجم كاس الخليج افترض يعني لو ذكرنا الموضوع ذا وكابتن الهلال فهي حتفتح باب كثير يعني لو كان تكريم الاعتزال اعلن اعتزاله اليوم اقول شكرا كرموه لكن
0: طبعا هي اللقطه ثارت جدل في الشارع الرياضي ان شاء الله ما تضر احد هي ما فيها ضرر بس انه يعني نقول للجماعه يرتبوا الخطوات بدقه
3: ادرسها
0: اليوم عندنا موضوعين يفتقدون للحكمه
2: صحيح
0: كانوا في مباراة اليوم رغم المباراة أنها كانت جميلة نذهب للوقفة الأولى لحلقتنا هذا المساء بعد ذلك الشباب والتعاون وأول انتصار بعد 8 جولات من يحققه

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

حياكم الله مجددا. وصلت يوم السبت بعثة فريق شعب حضرموت أو شباب حضرموت اليمني إلى مدينة تبوك تمهيدا لملاقاة فريق نيوم السعودي في انطلاق النسخة الجديدة 3 من بطولة دوري أبطال الخليج للموسم الجديد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. كان الفريق اليمني أجرى معسكرا تحضيريا في الدمام في السعودية تحضيرا للمباراة في المجموعة الأولى للبطولة، والتي تضم أيضا فريقي الدحيل القطري والشباب العماني. تختم الأحد الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات الفيحاء أمام رياض في 46 دقيقة، وأبها يستضيف الفيصلي في 26 دقيقة، والشباب أمام التعاون في 9 مساء. الشباب والتعاون تخيلوا حتى الجولة الثامنة بلا انتصار.

0: إذن هو رقم قياسي للشباب في مسيرة الشباب، لم يصل في أي دوري خلال 5 سنوات الأخيرة على أو يصل إلى الجولة 8 بدون انتصار، بينما التعاون سبق وأن وصل إلى الجولة 10 في 5 مواسم الأخيرة دون أي انتصار. عبدو، يعني الشباب يتراجع لا يتقدم رغم تعاقب الإدارات ورغم أنه حتى صبر على الإدارات ما في، كل شوي إدارة سنة ويلا تعالوا اللي بعده وما يعطونهم فرصة، ما يجيبون واحد من أهل الكرة ويثقون فيه ويقولوا له لا خلوه يشتغل على الأقل 4 سنوات، يعني مدة النظامية بالنسبة لي أنا 4 سنين تبين الجهد.
1: مؤشر خطير ترى، هذا مؤشر خطير. توصل لهالجولة بدون انتصار، اليوم التعادل لو كنت في السابق مثل الكوم مخضرمين ما شاء الله
0: نقطتين بنقطة
1: نقطتين بنقطة ما التعادل

0: زين
1: أيه.
0: لكن اليوم
1: التعادل، انت ما لعبت عمرك نكتتين بركطه؟
0: لا الحمد لله،
1: ما الحمد لله هي مو ذنب ترى.
0: لا لا لا الحمد لله، يعني لحقت على الكره الهجوميه يعني.
1: اي طيب
0: إيه يعني تلعب ضد يقفلون وهي والنقطه بفرق عن ثلاثه أيه. فما بالك نقطه بنقطتين. فالفكره
1: ترى ريال مدريد ماخذ كان خمسه تشامبيونز ليج بدون تسلل،
0: ما ابغى عشان ما يزعلون مدريديين يعني. الفكره هذا مؤشر خطير
1: أيه.
0: اليوم وانا اعتقد حتى المؤشر هذا للتعاون، الموسم اللي عانى فيه التعاون كان الموسم اللي تاخر فيه الفوز الاول في الدوري. اليوم الفتح والشباب والتعاون يعني نضيف له مؤشر خطير، وانا اتوقع اذا صار هبوط ما تداركه خلال الدور الاول حيكون في واحد
1: يعني مش درجه الهبوط. انت خايف؟
0: ايه ترى انت ثلاث نقاط
1: 14 الشباب الان ولا
2: التعاون 16.
0: لا لا أيه. بس انت تتكلم اليوم عن النقاط يعني انت بينك وبين الاخير ترى نقطة أو نقطتين بس بينك وبين الأخير، يعني أنت لا تنظر بينك وبين القدام، لا الشباب ولا التعاون الأخير الفتح طبعا الآن وأبها عفوا أبها وبعدين القدام، ففرق بينك وبينهم ترى نقطتين، فهذا مؤشر خطير. أنت تتكلم عن الموضوع فعلا عدم الاستقرار دائم يخلق.
1: شلون تعدل أبدأ؟
0: طيب
1: أعطيك شلون تعدل؟ عندك الحين خلينا نقول خطتين، واحدة بعيدة المدى واحدة قصيرة المدى. قصيرة المدى أنك ما تهبط ذا السنة وترتب أمورك
0: إيه؟
1: بعيدة المدى أنك تستعيد الليث.
0: هنا
1: كيف؟
0: أول شيء قصيرة المدى هي لابد أن تكون جودة اختياراتك مو 100% 200%
1: في الشتاء،
0: في الشتاء وحتى كان مفترض في الصيف بس عد الصيف جودة اختيار الحارس جدا ممتاز. الحارس مارتينيز أيضا صفقة رائعة. اثنين مدافعين هم أنا أعتقد سبب في اللي قاعد يصير للشباب يعني من اليوم من الحالة. أنا أعتقد الآن بدوا يدخلون الشك يعني اليوم أنا لو ما بطولة الخليج أنقذت همام
1: بالمناسبة هو ما حيلعب بكرة
0: أصلا، ما لعب العبود آخر مباراة آخر مباراة أيه. وأنا زعلت لأنه صار الدور أنه ما مش مفيد فاستبدلوه بالعبود لأنه في جاب كبير بينهم. فأنت هنا هذه النتائج تخليك حتى ما تعرف المميز من المكمل، فهذا اللي صار للشباب اليوم. اليوم بدوا يدخلون لا هذا مو كويس مع أنه يروحون للعنصر اللي هو الأفضل يعني مو أفضل من الموجودين، فيبدون يغيرون في الأفضل ما يدرون أنهم مفترض يغيرون في الأسوأ. وهذه نقطة مهمة على قصير المدى. بعيدة المدى أنا أعتقد لابد إن زي ما ذكرنا الذهاب للمصنع والدعم للفئات السنية وبناء منهج عالي ومتميز يفرق عن الموجودين في في في الدوري،
1: وعودة الشبابين المخضرمين الخبراء خليهم يساعدون ناديهم شوي.
0: كل عاد نقول إدارة فلسفة ومنهج، لكن اللي قاعد يصير للشباب شيء خطير.
1: خميس بسمع رأيك في الشباب ويوصل للجولة الثامنة رقم قياسي بالانتصار.
3: شوف ما أنا ما بقول إن امتداد للعام الماضي كان امتداد من عام
1: هو للأعوام الماضية
3: إيه، لكن العام الماضي كان وصل مرحلة الهبوط. الآن في حراك وكان في حراك جيد في الصيف وفي تعاقدات وفي بناء الفريق يعني حتى شكل الفريق داخل الملعب من اختيار العناصر واضح إنه مختارين بعناية، لكن الحلول القصيرة المدى الجلوس مع المدرب الطريقة الأمثل للمناسبة
1: جلسوا
3: مع المدرب يعرفون طريقة اللعب
1: جلسوا هذا تقول جلسوا خلاص وبعدين هذا النتاج بعد ما بزينة
3: لا جلسوا مع المدرب. الآن إيش الحل؟ الآن تشوف أنت تكتيكيا داخل الملعب هل الطريقة اللي بتستخدمها صحيحة، هل ممكن أنك تلعب باللاعبين أفضل، هل في يعني الإصابات، هل في جهاز الطبي، في كثير ما يصير داخل. إذا ما تحسنت الوضع طبعا لابد يكون هناك قرارات يعني شجاعة، تغيير المدرب إذا كان هو نتائجه سيئة جزء من العمل، تغيير الجهاز إذا كان هناك خلل إداري، اللاعبين إذا كان هناك أفضل موجود في الدكة، هذه الحلول اللي
1: ممكن. عادل عطني خطة طوارئ أنت كمخضرم خبير.
2: قال أروح تعاون الشباب.
1: لا خلنا نتكلم عن الشباب لأن التعاون التعاون مو رقم قياسي، التعاون قد وصل للعاشرة.
2: إعطاء القوس باريها. الشباب من أكثر الأندية والفرق اللي خرجوا لاعبين ومدربين. أنا أبغى اللاعب
1: حتى رؤساء ترى خرج ما نعرفهم فجأة إلا رئيس شباب.
2: لا أنا أبغى اللي طلعوا من فئات سنية في الشباب.
1: لا عطني خطة طوارئ الآن.
2: أول شيء جيب الناس اللي فاهمة كورة ومتسلحة بالعلم، مو بس كان لاعب جيد، لا لاعب ومع
1: في الشباب كفاءات.
2: طبعا ولو تبغى عد لك من الكابتن
1: عطنا
2: الرومي مدري عبدو لحق عليه
1: أي.
2: الى مرورا بكل اللاعبين لين توصل لاحمد وعبدو والمجموعه هذه الشبابين.
1: جميل
2: ضخهم في الفريق وخلهم هم اللي يناقشوا الامور الفنيه. تو الكابتن خميس يقول اجلس مع المدرب، من اللي يجلس مع المدرب؟
1: جميل
2: يعني هذه الخطه. بدي اقول كلمه عن التعاون، انا كلنا كنا تشكيله الموسم المهديوي ومدران والعالم واللي نتغزل بوسط التعاون كلنا كنا كمحللين. اليوم التعاون ترتيبه 16
1: يرجعون
2: أتمنى
1: يرجعون ذياب. شكرا عادل.
3: بس النقطة الأخيرة نشيد بنيوم ثاني موسم وثالث موسم والآن يلعب يمثل خارجيا يجيب نشيد بهذا الفريق اللي واضح

0: هناك تخطيط صحيح.
1: نورتنا في الرياض.
0: الله يبارك فيك، شكرا لك.
1: شكرا عبدو. أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قائد المنتخب البرتغالي ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو احترازيا كما جاء في البيان بعد فتح إجراءات تأديبية بحقه على خلفية مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية إثر خلافه مع المدير الفني جورجي جيسوس. من البرتغال التحق بنا صحفي فيليبي غوشا، صحفي في اس ان تي في وكالة الأنباء الشهيرة. غوشا مساء الخير، أهلا بك. كيف هي ردود الأفعال وتقبل الجمهور الرياضي لبيان الاتحاد البرتغالي في إيقاف رونالدو؟
2: Hello, good evening to everyone. Many thanks
3: مساء
2: for having
3: وشكرا لاستضافتي. لا شك بأن هذا هو الموضوع الرئيسي في البرتغال ومنذ عدة أسابيع. رونالدو أوقف من قبل الاتحاد البرتغالي وأخيرا اتخذ القرار، هذا هو الإيقاف الذي صدر يوم أمس من قبل اللجنة الانضباطية. وردة الفعل ومنذ بداية الأوضاع أغلب الجماهير يؤيدون المدرب جورج جيسوس، ولكن بالتأكيد أهمية رونالدو للكرة البرتغالية،
2: فهذا
3: ما حققه أمر لا ينكره أحد. فحتى وإن كان الغالبية يظنون أن رونالدو مخطئ في هذه الحالة، فهم أول شعب البرتغالي يتعاطف كثيرا مع رونالدو، وبالتالي أقول بأن الأمل الأكبر هنا في البرتغال أن تنتهي هذه الحالة وليس بإيقاف أو عقوبة كبيرة لرونالدو، وأن يعود إلى المنتخب الوطني ليتنافس لفترة أطول وأن يكون وداعه محترما كما يستحق بالقميص البرتغالي.
1: غوشا، بعض المحللين يقول أن هذا الإيقاف هو شكلي فقط، إطار للصورة أمام الناس، ولكن الأمور ستترتب خلال الأسبوعين المقبلين بوصول جيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي إلى الرياض. هل هذه الأنباء حقيقية أو هل هذا التحليل حقيقي؟
3: التحليل منطقي. رونالدو لن يكون مؤهلا بعد إيقافه، سيكون مؤهلا للمشاركة مع المنتخب الوطني حالما ينتهي التحقيق، ولكن الإجراءات على الأرجح ستحصل عن قريب وستبدأ خلال فترة وجيزة. فحقيقة أنهم وضعوا الحالة على أنها طارئة نظرا لأننا نتحدث عن كريستيانو رونالدو، فعلى الأرجح سيصدر القرار في وقت قريب، وربما أن يكون هذا الإيقاف سيكون قصيرا أيضا، فقصيرا بما يكفي لكي ربما يشارك في المباريات القادمة مع المنتخب البرتغالي في شهر نوفمبر. هذا احتمال. في الختام، لا يوجد حظر أو منع، لأن هذا الإيقاف مع عدم مشاركة منتخب البرتغال في مباريات فهو ليس بالإيقاف الحقيقي، ولكن سنرى ما هي الخطوات التالية لهذه الحالة. ولكن سيناريو وارد أن يكون رونالدو مؤهلا للمشاركة في مباريات البرتغال ضد ويلز والدنمارك في دور الأمم الأوروبية.
1: يعني الجهة أو الوجه الآخر للصورة، إذا كان رونالدو غادر معسكر المنتخب فهو ينهي مسيرته مع المنتخب، يعني ما الداعي لهذا الإيقاف؟ أنت توقف أحد مغادر أصلا يعني.
2: Exactly, but that's not
3: تماماً. ولكن لا أحد يريد ذلك، كما شاهدنا في البيان الذي أصدره رونالدو، اعترف بأنه كان مخطئاً بالتأكيد، كما قال بأنه يريد أن يعود ويتنافس مع المنتخب البرتغالي. هذه رغبة الاتحاد.

0: هذا أيضا لا شك في ذلك. ورئيس الاتحاد البرتغالي قال اليوم أن رغبة الاتحاد البرتغالي أن يعود كابتن الفريق، والوحيد الذي أشك فيه هو المدرب جورجي جيسوس، ولكنه أيضا يقول علنا بأنه يريد أن يعود رونالدو. فبالتالي الجميع والكل يريد أن تنتهي المسألة مع عودة رونالدو للمنتخب والتنافس، و إلى أن يكون له الوداع الأخير مع قميص البرتغال. ولكن ما حصل في الشهر الماضي في الدنمارك مع مغادرة رونالدو كان خبر كبير جدا وله أثر كبير، ولكن لا أعتقد بأنه سيكون هذا الأثر ممتدا إلى اعتزاله بعد كل خدماته التي قدمها للمنتخب الوطني. أعتقد بأنه سيعود وربما قريبا.
1: شكرا، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وهذا التحليل، زميلنا الصحفي فيليبي غوشا، صحفي في وكالة SNTV الإخبارية في البرتغال. اليوم في الكلاسيكو سامرفيل كان رجلا كالزئبق. تقطع ختام بلمسات عبد الرحمن العربان، وأنا ألقاكم.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية نخصصها لمتابعة تطورات الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بعصر اليوم. وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بأن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين أو مقيمين من جنسيات متعددة من بينها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين من بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. الهيئة أشارت إلى أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية يجري حصرها الآن. طبعا كان قبل ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. على كل حال ينضم إلينا للمزيد من المتابعة والتفاصيل مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي من الرياض. عبد الرحمن، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم إبراهيم، فعلا هيئة الطيران المدني أصدرت بيانا أوضحت فيه بأنه يتم حصر الأضرار الموجودة وأن هناك عدد من الإصابات. بحسب المعلومات جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة وأنه تم إيقاف العمليات التشغيلية حتى حصر الأضرار. بحسب المعلومات خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إعادة تشغيل المطار. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مطار الملك خالد الدولي إلى هجمات حوثية، شهدنا قبل يومين أيضا هجمات وتم التعامل معها بشكل سريع وإعادة جميع الرحلات وجدولتها بالشكل الأفضل، ومتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن يتم إعادة تشغيل الرحلات. لا ننسى أن هناك جاهزية عالية وبنية تحتية كبيرة لمطارات الرياض، شركة مطارات الرياض وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني وأيضا الجهات ذات العلاقة بأن يتم الإسراع بإعادة التشغيل والرحلات الجوية. أيضا وزارة الخارجية دعت المواطنين الذين لم يستطيعوا القدوم إلى الرياض بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية، السفارات والقنصليات لتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بإعادة جدول الرحلات أو توفير الإقامة الفندقية لهم أو أيضا محاولة إيجاد رحلات أخرى إلى مطارات أخرى في السعودية، سواء مطار جدة أو مطار تبوك أو المطارات الأخرى القريبة من الرياض كمطار القصيم مثلا أو مطار الدواتمي. فهناك محاولات من وزارة الخارجية لتسهيل عملية وصول المواطنين إلى السعودية. لا ننسى أيضا أن الحياة إبراهيم تسير بشكل طبيعي في عاصمة الرياض رغم التهديدات الحوثية. شهدنا مباراة لكرة القدم مهمة كلاسيكو بين الاتحاد والهلال، حضور جماهيري كبير، المطاعم، المقاهي. غدا يوم الأحد بداية أسبوع جديدة. قبل قليل كنت على الهواء في طريق الملك فهد وهو أحد الطرق الرئيسية والشريان الرئيسي لمدينة الرياض. الحركة طبيعية جدا، لم يتم التأثير على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في العاصمة الرياض جراء هذه التهديدات، وهذا ما يؤكده المواطنون والمقيمون بأنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ولا يلتفتون إلى هذه التهديدات، ولديهم ثقة كبيرة بقوات الدفاع الجوي لتصدي هذه التهديدات وأيضا القطاعات الأمنية

0: في حال وجود أي تهديد للتعامل معه بشكل سريع.
1: بالفعل عبد الرحمن، أيضا البيان هيئة الطيران المدني السعودي كان أشار إلى أنه هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي وتعليق حركة الطيران لضمان سلامة المواطنين والاطمئنان على سلامة المرافق. إذا الأمر يتعلق بضمان سلامة المواطنين قبل أن يتم استئناف العمليات في المطار.
0: على رأس أولويات السلطات السعودية إبراهيم هو سلامة المواطنين والمقيمين، وهذا ما تؤكده دائما هيئة الطيران المدني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع والجهات الحكومية، بأن سلامة الإنسان هي على رأس أولويات السلطات السعودية. والبيان فعلا أكد بأنه تعليق العمليات التشغيلية كان وراءه سببين: الأول استكمال تقييم الأضرار، والثاني هو التحقق من سلامة المرافق. متى ما تم التأكد من هذين الشرطين سيتم إعادة العمليات بشكل سريع إلى مطار الملك خالد. هذا المطار الضخم جدا، هناك 5 مباني في هذا المطار ما بين رحلات دولية ورحلات داخلية، يستقبل يوميا يعني مئات الرحلات إلى جميع الوجهات حول العالم، فلذلك يتم التأكد من جميع الأشياء وحصر الأضرار. ومتوقع إبراهيم خلال الساعات القليلة المقبلة أن يكون هناك بيان إلحاقي من هيئة الطيران المدني، هذا البيان سيتم إعلان فيه عدد الرحلات، سيتم أيضا فيه إعلان عدد الإصابات، وأيضا إذا ما كان هناك إصابات بالنسبة للمواطنين أو المقيمين جنسياتهم كما جرت العادة في البيانات السابقة. لكن متوقع خلال الساعتين أو 3 ساعات المقبلة يتم إصدار بيان إلحاقي فيه كل التفاصيل اللازمة.
1: كان في استنفار طبي إسعاف المصابين جراء هذا الاعتداء على المطار، ضعنا في صورة حالة هؤلاء المصابين. البيان أشار إلى أن بعضهم في حالة حرجة لكن العدد كبير، كيف تعاملت السلطات الصحية في الرياض مع هذا العدد الكبير من المصابين؟
0: القطاع الصحي إبراهيم على يعني أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة. طبعا جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة. كما قلت متوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم إيضاح عدد الإصابات وجنسيات المصابين وأيضا حالاتهم الصحية، ما إذا كانت خفيفة أو متوسطة أو خطيرة. حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان رسمي من الحكومة السعودية سواء من هيئة الطيران المدني.
1: لا في بيان، معلش لأنه أنت، أنا بعرف أنت على الهواء الآن مباشرة، لكن في بيان صدر قبل قليل أكد بأنه عدد المصابين 309 وعدد من توفوا جراء
0: قبل 20 دقيقة.
1: صحيح. 12، وأوضح أنه من بينهم ربما 4 سعوديين وباقي من جنسيات أخرى. على كل حال هذا، على كل حال إذا كان بالإمكان فقط أن نعيد ونذكر المشاهدين بهذا البيان الذي صدر عن هيئة الطيران المدني السعودي بشأن الاعتداء التي وصفته بالغاشم والذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر اليوم السبت. أفادت الهيئة بأن نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخصا منهم 4 مواطنين ومقيمين من الجنسيات التالية: 2 من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية السورية، واحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، بينهم إصابات حرجة. وأيضا هذا الاعتداء تسبب بأضرار مادية يجري حصرها. بالعودة إليك عبد الرحمن، كان في بيان أيضا تحدث عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام، في أي معلومات حول نتائج هذا السقوط؟
0: بحسب المعلومات إبراهيم لم يتم يعني إصابة أحد العاملين في المطار أو المسافرين فيما يخص مطار الدمام. متوقع أيضا أن يصدر بيان من هيئة الطيران المدني حول ما حدث في مطار الدمام، لكن المعلومات الأولية هو سقوط مقذوف، وغالبا هذه المقذوفات لا تقوم يعني بإحداث ضرر كبير بالنسبة لمطار الدمام. قبل قليل

0: تواصلت مع أحد الزملاء هناك في المطار، لم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلات في مطار الدمام، وهذا ما يؤكد بأن المقذوف لم يقوم بإحداث ضرر يعني كبير بالنسبة لمطار الدمام. متوقع أن يصدر بيان في كامل الإيضاحات فيما يتعلق بمطار الدمام، لكن حتى هذه اللحظة بحسب المعلومات التي لدينا لا يوجد أي إلغاء أو تأخير أو تعليق لأي رحلة جوية في مطار الدمام جراء هذا المقذوف الذي سقط على المطار تقريبا قبل ساعة من الآن.
1: عبد الرحمن، فيما يتعلق في مطار الملك خالد، هذا المطار الذي يستقبل عدد كبير من الرحلات الجوية، خلال الاعتداءات التي حدثت في الأيام الماضية واليوم، كان هناك عمليات إدارة للرحلات الجوية من بينها توجيهها إلى عدد من المطارات الأخرى، إلى أي مدى جرت هذه العمليات بسلاسة في ظل وصول عدد من الرحلات إلى مطارات وربما إيصال المسافرين إلى وجهتهم بطرق أخرى؟
0: صحيح إبراهيم، هذا ما تؤكده شركة مطارات الرياض وأيضا هيئة الطيران المدني، بأن المطارات السعودية من خلال البنية التحتية الكبيرة التي توجد بها قادرة على إدارة أي أزمة والتعامل مع الأزمات. ولاحظنا رغم الهجمات اللي كانت موجودة خلال الأيام القليلة الماضية إلا أن الكثير من الرحلات لم تتأثر وجاءت بالوقت المفروض لها، وأيضا كان هناك تأخير بعض الوقت لبعض الرحلات لأنه دائما سلامة المسافرين هي على رأس أولوية السلطات السعودية، فأحيانا التأخير يكون بسبب الحرص على سلامة المسافرين وعدم تعرضهم لأي مشكلات لوجستية. لكن بالنسبة للهجمات التي كانت الأيام الماضية، أيضا هذا الهجوم متوقع أن يتم التعامل معه باحترافية عالية لما تمتلكه مطارات السعودية من بنية.
1: طيب سنعود لك عبد الرحمن، لكن اسمح لي أن أتحول إلى جدة، ومعنا من هناك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. أهلا بك دكتور إياد، نسمع منك تعليق بداية على هذا البيان الأخير الذي صدر عن هيئة الطيران المدني السعودي وعدد الإصابات الكبير والوفيات. ما هو الهدف الذي تسعى من خلال ميليشيات الحوثي إلى استهداف المطارات المدنية في السعودية؟
2: أولا أهلا وسهلا بك أستاذي، وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأتقدم بالعزاء للمواطنين السعوديين وللقيادة السعودية على من وافتهم المنية في استهداف مطار الملك خالد في الرياض، وأسأل الله الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. ما تريده الميليشيا الحوثية هو رفع الكلفة على المملكة العربية السعودية لكي تسحب المملكة العربية السعودية مجهودها في تحالف دعم الشرعية وتترك اليمن ثريثة لتنظيم سلالي عنصري لا ينتمي للعصر الحديث، ينتمي إلى قرون سحيقة، تنظيم ينظر للمواطنين اليمنيين وللعالم من حوله على أنهم هم الآخرون، وهو التنظيم الأحق في تمثيل اليمن والعالم الإسلامي. لا يمكن الاستسلام لمثل هذه المنظمات الإرهابية، لا يمكن المراهنة على حكمتهم السياسية، وكذلك لا يمكن لدولة عظيمة وكبيرة كالمملكة العربية السعودية أن ترضى بأن جوارها يكون ممزقا ومبيوعا لميليشيا جاهلة مثل هذه الميليشيا. فبكل تأكيد أن الميليشيا الحوثية باستهدافها لمطار الملك خالد في الرياض هي تظهر في الواقع، وهذا عكس ما يتوقعه المستمعون، تظهر قوة ومكانة المملكة العربية السعودية. لولا هذه المكانة التي ينعم بها المواطن والمقيم لرأينا مثل هذه الاعتداءات أمرا عاديا أو هامشيا، لكن لعظمة الدولة السعودية وقدرتها وأهمية المواطنين القاطنين عليها والمقيمين، فإن كلفة المواطن وحياة المواطن وأهمية المواطن تظهر في الدول العظيمة والكبيرة مثل المملكة العربية السعودية، بينما للأسف تختفي في دول أخرى. فالرياض مدينة يقطنها 8.5 مليون، الرياض لديها أكبر اقتصاد عربي، الرياض مليئة بسلسلة كبيرة وشبكة كبيرة من المستشفيات والبنى التحتية. تحدث مراسلكم اليوم أنها كانت تلعب مباراة ما بين الهلال والاتحاد في مدينة الرياض. هذه مدينة عالمية، يعني أنت عندما تستهدف دولة كبيرة وعظيمة لا تتوقع بأن هذه الدولة ستتوقف عن حياتها وعملها وتبدأ في الحزن فقط، بل تأكد أن الرد سيأتي قبل ما تفكر من هذه الدولة العظيمة. وأنا أشبه

0: مثل الاستهداف التي حدثت في أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الدول الكبيرة دائما تكون مستهدفة، ودائما تكون كلفة الاستهداف على أراضيها أكبر من الدول الهامشية والصغيرة، لأنها دول معتادة على أن تستهدف. لكن ليتأكد الجميع بأن المملكة العربية السعودية تملك القدرة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، لعل الأجيال الحديثة لا تعلم حقيقة أجداد المواطنين السعوديين وما عانوه في صحراء الجزيرة العربية من شظف العيش وقسوة الحياة. هذه بلد أهلها مجربون ومدربون منذ أزمنة بعيدة على مصارعة الحروب العظيمة، فما بالك بتنظيم جاهل لا يمثل إثنان.
1: لكن المشكلة، واسمح لي على المقاطعة دكتور إياد، بأنه عناصر هذا التنظيم يختبئون في الكهوف وفي بطون الجبال ويستهدفون دولة مدنية تزخر بالمنشآت العظيمة ومن بينها مطارات مثل مطار الملك خالد، وبالتالي المقاربة عندما يتم الرد على هؤلاء تكون ربما دقيقة وغير متكافئة، لأنه المملكة العربية السعودية في كل ضرباتها التي استهدفت ميليشيات الحوثي كانت تراعي القانون الدولي الإنساني. هذه الهجمات التي تستهدف مطارات وأهداف مدنية أخرى جنوب المملكة أيضا هي لا تمت بصلة إلى أي قانون إنساني أو دولي أو شرعية، وبالتالي كيف ستتعامل المملكة مع هذه الانتهاكات في ظل هذه الأعداد الكبيرة من الأبرياء الذين سقطوا بين وفيات وإصابات؟
0: المملكة العربية السعودية سترد على تنظيم الحوثي. المملكة العربية السعودية لا ترد باستهداف أعيان مدنية، هي دولة تؤمن بالقانون الدولي وتؤمن بما شكلته الإنسانية في القرن الأخير من معاهدات وأعراف دولية، لا يمكن المملكة العربية السعودية أن تخترقها. لو أرادت المملكة العربية السعودية أن تعامل الحوثيين بمبدأهم، وهذا أمر مستحيل أن تعامل دولة عظيمة ميليشيا بنفس المبدأ، لحرقت يعني لأنهت هذا التنظيم في ليلة ضحاها. لكن المملكة العربية السعودية تدرك بأن هذا التنظيم يختبئ بين المدنيين، والمدنيون الذين يختبئون بينهم الحوثيون هم أهلنا في اليمن، هم جيراننا منذ آلاف السنوات، ولن نسمح لسنوات عابرة بأن تصنع ضغينة بيننا وبين أهلنا الذين يقطنون في أماكن الحوثيين. فبالتالي المملكة العربية السعودية ستستهدف منصات الصواريخ، ستستهدف عملياتها الاستخباراتية، ستترقى لاستهداف رؤوس وقيادات من التنظيم الحوثي، ستستهدف كل الإمدادات العسكرية، ولن تساوم المملكة العربية السعودية هذه المرة بأي تسهيل لتهريب الأسلحة للحركة الحوثية. وأنا هنا أكرر، لن تتساهل المملكة العربية السعودية مع مثل هذه التحركات المشينة في الواقع. أي أحد يتعاون مع هذا التنظيم سواء كان دولة إقليمية أو دولة في المجتمع الدولي في تهريب السلاح هو يرتكب جرائم حرب، وأنا هنا أكرر يرتكب جرائم حرب، لأنه يخالف الفصل السابع من قرار الأمم المتحدة تحت الفصل السابع بأن الحكومة الشرعية هي المسيطرة الوحيدة على السلاح. إمداد الميليشيا التي انقلبت على الحكومة الشرعية هذا بمثابة جريمة حرب. المملكة العربية السعودية لن تقصف المدنيين، لن تتخلى عن مبادئها، لن تجعلها بشاعة الخصم تتخلق بخلق البشاعة. المملكة العربية السعودية هي مهد الرسالة السماوية، رسالة الإسلام، ومهد العربية، ولن تتخلى عن مبادئها الرئيسية فقط لمواجهة ميليشيا سحيقة مثل هذه. وهذه مجرد سنوات بسيطة في التاريخ، سنتغلب عليها وسنظهر أقوى مما كنا كما اعتدنا طوال تاريخنا، ولننظر للحركة المطولة للتاريخ ولا فقط نتنقص أو نقف عند لقطات بسيطة في التاريخ، لكي نحكم على قدرة الشعوب والحكومات ونحكم على كفاءة هذه الشعوب في تحدي الصعاب و ظهورها بعد ذلك بمظهر المنتصر دون ظلم أحد ودون استهداف المدنيين ودون ممارسة العنصرية. إضافة أن الجماعة الحوثية، نتحدث عن القانون الدولي، الجماعة الحوثية ترى أن المواطن اليمني جارهم اليمني غير كفيل بالحكم، هم يرون الحكم فقط في البطنين، هم يؤمنون بنظرة عنصرية شوفينية للمجتمع اليمني، فمن يرى أخوه في الوطن بهذا المنظر كيف به بالله يرى المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي؟ لا يمكن التعويل على عقلانية هذه الجماعة. ما نعول عليه هو عقلنة من يقف خلفها، ومن يقف خلفها بكل تأكيد أنه يجب أن يدرك مغبات ما يحدث الآن، وأن ما لكن يحدث الآن أمر مختلف.
1: دكتور اسمح لي أن أقطع، لكن فكرة أن

0: يتباهى الحوثي باستهداف مطار مدني وسقوط قتلى مدنيين، بينهم ربما قائد طائرة، مضيفين أبرياء من جنسيات عربية ومواطنين، أن يجاهروا ويتبنوا هذه الهجمات ويحاولوا تسويقها في الداخل اليمني على أنها انتصارات. كيف يمكن استيعاب هذه الفكرة؟ هل هناك تأييد في الشارع اليمني حتى بين الحوثيين لاستهداف المدنيين بهذه الطريقة؟ إلى أي مدى هذا الأمر يعمق من أزمة اليمن ويستدعي ربما تدخلا دوليا لوضع حد لهذه التجاوزات الحوثية؟
1: ما يسانده الشارع اليمني في المناطق التي يحكمها الحوثيون هو عودة الحياة والاستقرار، عودة الاقتصاد، أن يداوم الطلاب في مدارسهم بشكل طبيعي، أن تفتح جامعة صنعاء مرة أخرى وتعمل بحرية أكاديمية. هذا ما يريده المواطن اليمني. أما أن يريد المواطن اليمني أن تستهدف الرياض، هذا مجرد بروباغندا حوثية ومجرد إظهار لفئة معينة اختطفتها هذه الجماعة لكي تظهرها بهذا الشكل. أنا فقط أريد أن أضيف، أنا أحكم في المملكة العربية السعودية مثلا قبل 20 سنة أو أكثر استهدفت وزارة الداخلية في الرياض، مبنى وزارة الداخلية استهدف من تنظيم القاعدة. أين هو تنظيم القاعدة اليوم في شبه الجزيرة العربية؟ وأين هي المملكة العربية السعودية اليوم؟ المملكة العربية السعودية أصبحت من الدول 20 حول العالم، تنظيم القاعدة أصبح تنظيم منتهي بشكل عسكري وسياسي. الحركة الحوثية تتحدى أمراً كبيراً أو جبلاً أكبر.
0: معلش اسمح لي أشير إلى خبر عاجل وأنت معنا دكتور إياد الرفاعي. إذا التحالف يؤكد اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية. إذا التحالف يؤكد اعتراض صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. واضح دكتور إياد أنه في استماتة في ربما إحداث أكبر أضرار ممكنة حتى بين المدنيين في أكثر من مكان. كنا أشرنا إلى أنه في مقذوف أيضا سقط ربما في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. إذن الحوثيون يستميتون لمحاولة إحداث أكبر ضرر ممكن. برأيك لماذا في هذا التوقيت؟ وألا يخشون رد فعل المملكة بعد كل هذه الأنباء والإصابات؟
1: أنا كنت أريد أن أجاوب على سؤالك لماذا، لكنك ما شاء الله طرحته. لماذا الآن الحوثي يتصرف بهذا الشكل الأهوج؟ بكل تأكيد أن الضغط الداخلي الذي يعانيه في جبهة تعز وعاناه في جبهة باب المندب أثمر هذا الخروج عن الطور وأنتج لنا تنظيم منفلت، إضافة إلى أن وكيلهم الإقليمي إيران تشعر باختناق كبير في هذه اللحظة، اختناق اقتصادي واضح، اختناق سياسي. اليوم تتحدث التقارير عن احتمالية وشيكة لعودة الحرب على إيران. فهذا الاختناق الداخلي الذي يعانيه الحوثيون توائم مع اختناق إقليمي يعانيه وكلاؤهم الإيرانيون، مما أثمر خروج عن الطور وحرق لكافة العودة، حرق لكافة طرق العودة. الحوثيون اليوم لا يستطيعون العودة لما كان الوضع عليه عام 2022 و2023، وهذا كان باختيارهم على فكرة، ليس باختيار المملكة العربية السعودية. فلمعرفتهم بأن هذا الحل انتهى، الحل السياسي، هم الآن في لحظة وجودية لا يملكون إلا إطلاق الصواريخ على الأصدقاء، على الأعداء، في عدن، في تعز، على الرياض، على كل مكان. هم الآن في لحظة جنونية. الأسبوع هذا قدرت بعض التقارير مقتل 7,000 جندي من جنود الحوثي. تخيل معنا هذا الرقم. لو رأيت، أنت رأيت المشاهد التي ظهرت عن، يعني للأسف لا نريد الحديث بهذا الشكل، لكن عن الوفيات وجثة الحوثيين التي كانت ملقاة على سواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الجماعة أوفدت كل ما لديها من جنود حتى من أطفال. لو رأيت قبل أسبوعين ظهر أحد المتحدثين باسم الحركة الحوثية على قناة تنتمي لمحور المقاومة وتحدث بأنهم لا يعترفون بالأطفال في اليمن، هم يولدون رجال. هؤلاء القوم لا يعترفون بأن هنالك أطفال، لا يرون أن الأطفال بريئون ولا يجب أن يحملون السلاح. هم يقومون بإرسال أي أحد يتعدى عمره 10 سنوات ولا يسألون في مصيره، مثلهم مثل الإيرانيين في عهد الخميني عندما كانوا يرسلون الموجات البشرية في الحرب العراقية الإيرانية. هؤلاء قوم ينظرون للبشر بشكل

طبقي عنصري. هم لا يرسلون أبنائهم بكل تأكيد ولا يرسلون العوائل التي ينتمون لها بكل تأكيد، لكن يرسلوا الطبقات هذه من الشعب الذي يسيطرون عليه ليرموهم في محرقة مثل هذه المحرقة. فلهذا السبب يستهدف الحوثيون اليوم

0: تعادة التنظيمات الإرهابية.
1: طيب الآن دكتور إياد، المملكة منذ بدء هذه الاعتداءات عودت السعوديين على الشفافية وذكر الأمور كما هي، ذكر أعداد من يقضون بهذه الاعتداءات الإرهابية ومن يصاب وتعليق الملاحة وكل الإجراءات التي يتم اتخاذها. باعتقادك هذه الأعداد الكبيرة، هذه الأعداد الكبيرة هل تحرج المملكة العربية السعودية أم تحرج المعتدين الذين قاموا بها؟
0: كيف نحرج من استهداف مكان مدني؟ لو أنهم استهدفوا مكانا عسكريا لقلنا أن هذا فيه إحراج، لكن استهداف مكان مدني مؤمن عليه في أعراف القانون الدولي أن هذه الأماكن لا تستهدف، فالخائن والإرهابي الذي يستهدف الأعيان المدنية هو الذي يجب أن يشعر بالإحراج، لكن نحن لا نعول أن الحوثيون يشعرون بالإحراج. يا أخي قبل يومين قصفوا مطار عدن بصواريخ باليستية، عدن اللي تعتبر قريبة منهم 1000 كيلومتر أو أقل من ذلك، قصفوها بصاروخين باليستيين. هؤلاء قوم لا ينتمون لنفس الأخلاقيات أو المعايير أو الأعراف التي تنتمي لها البشرية والحضارة الإنسانية، فلا يجب أن نحاكمهم بما نعرفه نحن من حضارة ودين وتاريخ، يجب أن نحاكمهم ونعاملهم بما يعرفونه هم من بشاعة وأيضا من سوء استخدام للأدوات العسكرية. وأنا هنا لا أدعو أن نستخدم معهم الأداة العسكرية بشكل غير إنساني، أصلا أخلاقياتنا لا تسمح بذلك، لكن أقول بأننا لا يجب أن نعول على أن لديهم أخلاق أو لديهم معايير. هم سيستهدفون أي مكان تصله يدهم سواء كان مدنيا أو عسكريا أو ما بين الاثنين. هؤلاء كالعصابة، أو هم عصابة بالأحرى وليس كالعصابة. العصابة لا تسأل عن مكان.
1: اسمح لي على المقاطعة دكتور إياد، سأعود لك، لكن فقط دعنا نتابع هذا الموضوع من زاوية أخرى. فعقب الاعتداءات الأخيرة على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيات الحوثي. نستمع.
2: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthi?
3: We may. We're going to look at it.
2: How soon?
3: We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly.
1: انضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير، ضعنا في صورة مقال الرئيس الأمريكي والإجراءات التي قد يتم اتخاذها تنفيذا لما قاله.
4: لو اتخذ الرئيس الأمريكي موقفا بالتدخل في هذه الأزمة فأن هذا سوف يكون تغير كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مقارنة على ما كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أسابيع. فعندما وصل الحوثيون إلى منطقة باب المندب كان الموقف الأمريكي على أن الحوثيين لا يهددون السفن الأمريكية وبالتالي نحن ليس لدينا مشكلة، يقول الأمريكيون. الآن يتغير الموقف. الرئيس الأمريكي عندما سئل وسمعناه يقول قبل ساعات من الآن عند خروجه من البيت الأبيض أنه يدرس إمكانية أن يكون هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية، ما يضيف الضغط في هذا الموضوع أمران. الأمر الأول أن هناك مواطن أمريكي قتل في هذا الهجوم على مطار مدني في المملكة العربية السعودية. الأمر الثاني هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها الرسمي والمعلن تقف دائما إلى جانب الدول الصديقة والحليفة، والمملكة العربية السعودية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي دولة صديقة وحليفة. لذلك هناك انتظار كبير لما يمكن أن يكون عليه موقف الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة تستطيع من الناحية العملية أن تقدم الكثير، لديها أكبر جيش في العالم، لديها قوة بحرية كبيرة، لديها قوة بحرية موجودة الآن في منطقة البحر الأحمر، ولديها قوات بحرية هائلة في منطقة القيادة المركزية، تستطيع أن تقوم بعمليات الاستقصاء والاستطلاع، تستطيع أن توفر الكثير من المعلومات لقوات التحالف، وتستطيع أيضا أن تستعمل القوات الجوية والبحرية لقصف مواقع في منطقة اليمن وفي أي مكان آخر في هذه المنطقة.
1: الرئيس الأمريكي بيير قال نحن نتحرك بسرعة وسنتخذ قرارا. هذا الوصف بأن أنه هو يتحرك بسرعة، إلى أي مدى يشير إلى أنه الولايات المتحدة تدرس بجدية هذا الأمر، خصوصا بأنه ميليشيات الحوثي التي لطالما ربما كانت تهاجم الولايات المتحدة تواصلت مع الولايات المتحدة وحاولت أن تأمن جانبها خلال اعتداءاتها

0: هل تغيرت المعادلة كما تحدثت الآن وبات الأمريكيون جادون بالفعل بتغيير مقاربتهم؟
1: ليس هناك في هذه اللحظة شيء يستطيع أن يقول لنا بالفعل ماذا يريد أن يفعل الرئيس ترامب سوى ما قاله الرئيس ترامب، هو أنه ينظر في هذه المسألة. وعندما يقول أنه يتحرك بسرعة، يجب القول أن منطقة القيادة المركزية بشكل خاص تتمتع بليونة ومرونة كبيرة في عملية استخدام القوات الجوية من مناطق عديدة من حول العالم، وأيضا القوات البحرية. لذلك تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول أنها تستطيع أن تحشد القوات في وقت سريع جدا مقارنة مع أي منطقة أخرى في العالم، والقيام بما يطلبه الرئيس الأمريكي. من الواضح أن الأوضاع تغيرت عما كانت عليه منذ عدة أسابيع عندما وصل الحوثيون إلى منطقة باب المندب، والأمريكيون يعتبرون أن هذا التنظيم هو ساعد لدى الإيرانيين وهم يستعملونه لأغراضهم، وهم بدون شك أي الإيرانيون يقومون بقصف السفن في منطقة بندق هرمز، يقومون أيضا بتوجيه السواعد للقيام بعمليات إرهابية وقصف مثل ما يفعل الحوثيون. وبالتالي الرئيس الأمريكي يريد أن ينظر ربما إلى كل هذه الصورة ليتخذ قرار.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات بإيران، مراسل العربي كنت معنا مباشرة من واشنطن. أعود لضيفي من جد الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد الرفاعي، كنت تتحدث عن نقطة مهمة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع ميليشيات الحوثي خصوصا من المملكة العربية السعودية، قبل أن نتوجه لمتابعة ردود الفعل الأمريكية مع مراسل العربية في واشنطن. تفضل دكتور.
2: بكل تأكيد كما ذكرنا قبل قليل بأن هذه الميليشيا لا يمكن التعامل معها بنفس المعايير التي تتعامل بها الدول. هذه الميليشيا يجب التعامل معها بالطريقة التي تفهمها. نحن هنا نتحدث بكل واقعية وعقلانية، لا يمكن التعويل على أن هذه الميليشيا تلتزم بأي اتفاقيات أو وعود أو عهود، وهذا يعود إلى أفكارهم وأيديولوجيتهم، فهم يؤمنون بأنهم هم الأحق في حكم اليمن، وأن هذه الأحقية لا تأتي من مبدأ سياسي، بل للأسف تأتي في وجهة نظرهم من مبدأ ديني، فهم غير قادرين على التنازل عن هذه الأحقية في حكم اليمن. ولن يرضى أهل، يعني لو أن أهل اليمن يرضون بأن السلالة تحكمهم، المملكة العربية السعودية لا ودول التحالف لا تريد فرض نظام على دول أخرى، لكن أهل اليمن بكل طيافهم ومناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم لن يرضون بأن تنظيما مثل هذا يحكمهم، فسنستمر في عجلة الحرب، سنستمر وتتكرر هذه الحروب، لأن هنالك فئة تبغي على معظم، يعني الحوثيون لا يشكلون 2% من المجتمع اليمني، فكيف بفئة عددها 2% تحكم 98%؟ بكل تأكيد أن هذه معادلة كفيلة بجعل اليمن جحيم للأسف. فبكل تأكيد أن هذه الطريقة التي يريد بها الحوثيون أن يرثوا حكم اليمن طريقة غير ممكنة، لا داخليا ولا إقليميا ولا دوليا. فالتعامل مع هذا التنظيم يجب أن يكون على مبدأ أن نعرف حقيقته وأفكاره وأيديولوجيته وأهدافه، وكذلك أن نعرف أن هذا التنظيم لا يرعوي عن كسر مواثيق حقوق الإنسان وكسر الأعراف الدولية، لأنه لا يؤمن بها، هو ينظر للمجتمع الدولي على أنه مؤامرة. انظر إلى خطاباتهم، كيف يصفون الأمم المتحدة، كيف يصفون الدول العربية الحديثة، هم يرون أن الدول العربية
0: فقط اسمح لي أن أشير إلى أنه الطيران المدني السعودي يوضح بأنه وفاة 2 من بنغلاديش في الاستهداف لمطار الملك خالد الدولي، وأيضا أمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني، يعني مواطنين من مختلف دول المنطقة، من الولايات المتحدة، من سوريا، من فلسطين، من السودان، من الأردن، من مصر، من بنغلاديش، يعني قضوا في هذا الاستهداف، وكأن الحوثي يحاول استفزاز العالم كله من خلال الاستهداف مطار يضم كل الجنسيات. سنعود لك، لكن نأخذ معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك سيادة العميد. حقيقة يعني الكل يتساءل ربما كيف يمكن أن يحدث هجوم من هذا النوع عددا كبيرا من الإصابات في المطار المدني. هل توضح

0: لنا هذه النقطة تحديدا إذا سمحت؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والكنترول ومشاهدي القناة العربية. نعم، ما حدث هو سقوط للصاروخ على منطقة تعتبر مكتظة. نحن نعي جيدا بأن في أوقات العطل نهاية الأسبوع يكون المطارات مكتظة جدا، سواء في يوم الخميس أو الجمعة أو يوم السبت. ما حدث يوم السبت تقريبا عصرا هو وقت يعتبر ذروة للرحلات الجوية، فلذلك سقوطها على منطقة تعتبر مكتظة بالركاب أحدث هذا العدد وهذا الضرر الكبير. نتحدث عن 12 وفية من مجموعة من الجنسيات، من ضمنهم 4 سعوديين، ونتحدث أيضا عن 309 مصاب. لذلك هذه العملية هي العملية الإرهابية التي تقوم فيها جماعة الحوثي الإرهابية. حقيقة هي ليس مستغربة عن هذه الجماعة باستهداف العيال المدنية. دائما نقول أن القوات المسلحة، سواء القوات المسلحة اليمنية، القوات المسلحة السعودية، والتحالف أيضا العربي لدعم الشرعية في اليمن، لا يستهدف العيال المدنية. ويوجد لجنة مختصة بأي ادعاء عن استهداف لمناطق مدنية، وشاهدنا كثير من القضايا تم التحقيق فيها بشكل مسبق. ولكن هذه الجماعة تتعمد استهداف العيال المدنية. في 15 من الشهر الماضي هي حقيقة استهدفت مكة المكرمة واستهدفت المدينة المنورة، فلذلك غير مستغرب عنها استهداف مثل هذه المناطق. ولكن نعي جيدا أن هذه الجماعة الإرهابية لا تعترف لا بأنظمة ولا تعترف بقوانين. لو عدنا إلى النظام الدولي لوجدنا أن المادة 52 البروتوكول الإضافي الأول للجنة الدولية للصليب الأحمر والمادة 8 من النظام روما الأساسي يحرم استهداف هذه المناطق ويعدها حقيقة الأمر جريمة حرب. يعني تهدئة سلامة المدنيين والملاحة الجوية والاقتصاد، هذا عمل لا تقوم فيه إلا الجماعات المارقة والجماعات الإرهابية. نعم،
0: أشرت لنقطة كثير مهمة سيادة العميد، بأنه التوقيت الذي تختاره ميليشيات الحوثي هو توقيت الذروة الذي تكون فيه المطارات ممتلئة بالركاب، ليس ليلا. في أكثر من مرة تم استهداف المطار في وقت الذروة، في وقت بعد الظهيرة، وبالتالي وكأنك تقول بأنهم يرغبون في تحقيق أكبر عدد من الخسائر البشرية بين المدنيين من خلال اختيار التوقيت وليس توجيه رسائل.
1: نعم، هذا صحيح. الاختيار توقيت الاستهداف مختار بعناية لإثارة الفوضى. هم يرسلون رسالة للمجتمعات بأننا نستطيع الاستهداف لهذا للمجتمعات ونستطيع تحييد الأعيان المدنية. لو لاحظنا الفرق بينه وبين القوات المسلحة، يعني دائما القوات المسلحة لا تستهدف العيال المدنية، دائما تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية. هذا في شأن القوات المسلحة. لو تحدث القوات المسلحة السعودية، القوات المسلحة اليمنية، والتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، دائما ما يتحاشى استهداف المناطق المدنية. ولاحظنا أثناء عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل كانت هناك أهداف عالية القيمة، وقام الطيارين الذين كانوا سينفذون هذه المهمة بإلغاء المهمة بسبب أن هذا الهدف عالي القيمة متواجد في مناطق مدنية. أيضا لو لاحظنا طبيعة الاستهدافات، نلاحظ أن استهدافاتهم في زي استهداف اليوم كان في وقت ذروة في المطار. الجميع يعي أن المطارات في المنطقة في أيام عطل الأسبوع وفي العالم قاطبة أنها تعتبر وقت ذروة. ولكن في الطرف الآخر عندما تقوم القوات المسلحة بشكل عام باستهدافات في مدن أو في أي مناطق أخرى، دائما ما تختار التوقيتات التي تعي جيدا بأن أعداد المدنيين يكون قليل إلى درجة كبيرة للقيام بعملية استهداف والتأكد من عدم إصابة المدنيين وتحييد هذه المخاطر على المجتمعات المدنية. ولكن هذه الجماعة الإرهابية وهذا الفكر الإرهابي، إذا سمحت لأخوي بدر، يعني العالم منذ بداية هذا القرن وهو يحارب الإرهاب، شكلت قوة متكاملة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش وفكر داعش. هذه الجماعة الإرهابية للأسف المجتمع الدولي يتجاهل ما تقوم به. المجتمع الدولي صامت عن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية من ممارسات، فلذلك يجب القضاء على هذا الفكر الضال، يجب القضاء على هذه الجماعات الإرهابية. إذ كنا عملنا سابقا خلال 20 عام على تفكيك منظومة إرهابية لوهي داعش، يجب على النظام الدولي أن يعمل على تفكيك هذه الجماعة الإرهابية التي مشابهة حقيقة لفكر داعش، إضافة لأنها مرتبطة بشكل مباشر وواضح وصريح بالحرس الثوري الإيراني. أنا لا أتوقع أن المجتمع الدولي يرغب بأن يكون الحرس الثوري الإيراني كما هو متواجد في مضيق هرمز، أن يكون متواجد في مضيق باب المندب لإعاقة خطوط التجارة العالمية. نعم سبب،
0: يعني عندما نشاهد يعني جنسيات الذين

0: قضوا، وكأن الحوثي أصبح يعني هناك ثأر لديه من عدة دول، ومن بينها الولايات المتحدة التي تحدث الرئيس الأمريكي بأنه قد تدخل على خط هذه المواجهة وتستهدف ميليشيات الحوثي. باعتقادك أنه ما الذي يعيق تحرك دولي من هذا القبيل في ظل هذا الوضوح التام والاعتداءات السافرة على الأعيان المدنية؟ الأهداف التي يختارها الحوثيون هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، مساجد، روضات أطفال، مطارات، منازل مدنيين. وبالتالي هل باعتقادك أنه يمكن السكوت على هكذا نوع من الاستهدافات والاعتداءات؟
1: حقيقة لا يمكن السكوت عن هذه الأعمال الإرهابية. الجميع عندما كانت هناك مجموعة من الاستهدافات الإرهابية سواء في إسبانيا في التسعينات، كان هناك استهدافات في إسبانيا في القطارات، الجميع أدان هذه العمليات، الجميع وقف مع إسبانيا. في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الألفية في أعمال 11 من سبتمبر، دول العالم قاطبة وقفت مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك دعم كبير من المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية لإسبانيا ولمجموعة من الدول، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وبريطانيا. خلال الثمانينات كان هناك حرب مع الجماعات المسلحة في تلك المناطق، فلذلك المجتمع الدولي للأسف كثير من هذه الدول تتوقع بأن لا ضرر على اقتصادها ولا ضرر عليها، أنها لن يطالها هذا الضرر، ولكن مع تزايد هذه العمليات سيطال هذه الدول الضرر. اليوم نتحدث عن تقريبا 6 جنسيات قتلوا وأصبحوا ضحايا حقيقة في هذا الاعتداء السافر. هذا دليل بأنهم لا يحترمون الأعراف الدولية، هذا دليل بأنهم يحاولون ليس فقط استهداف المملكة العربية السعودية بل استهداف العالم. لو تمكنوا وسيطروا على مضيق باب المندب لشاهدنا أنهم سيوقفون خط تجارة دولي مهم لأوروبا وللصين، وسيفعلون كما فعل الحرس الثوري الإيراني، لأن تمددهم في هذه المناطق يعني أن الحرس الثوري الإيراني متواجد، إضافة إلى أن يوجد حكومة في اليمن هي حكومة شرعية معترف فيها دوليا وتعترف فيها جميع دول العالم. يجب أن يقف النظام الدولي مع هذه الحكومة الشرعية، يجب أن يدعم هذه الحكومة الشرعية للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية وهذا الفكر الإرهابي الذي بدأ يتأصل في جماعة الحوثي. نعم.
0: شكرا، تفضل البقاء معنا، وأعود إلى الدكتور إياد الرفاعي من جدة. دكتور إياد، باعتقادك الآن ما هي خيارات المملكة العربية السعودية والتحالف تحالف دعم الشرعية للتعامل مع هذه الاعتداءات؟
2: أولا أحييك مرة أخرى وكذلك أحيي العميد فيصل. الخيارات مفتوحة وهي تشمل الخيارات العسكرية سواء بشكل أحادي من قبل المملكة العربية السعودية أو من قبل قوات التحالف أو باستخدام شركائها في الإقليم وحول العالم. الخيار العسكري مفتوح، وعندما نتحدث عن الخيار العسكري فإننا نتحدث عن الأهداف الشرعية التي تستهدفها قوات التحالف منذ عام 2015. نتحدث عن منصات الصواريخ الحوثية، مصانع الأسلحة، أماكن تخزين الدرونات، وكذلك التحشيدات العسكرية للحوثيين سواء في مناطق التماس مع قوات الشرعية اليمنية أو في مناطق ما تسمى التأهيل، وكذلك مناطق شحن هؤلاء الجنود. كل هذه الخيارات العسكرية مفتوحة. الخيارات السياسية أيضا مفتوحة. تحدثت قبل قليل على أن الرئيس الأمريكي يريد إعادة التفكير في هذا الملف، وهنا المملكة العربية السعودية تستطيع استخدام ما جرى اليوم وما يجري طوال الأسابيع الماضية كورقة ضغط سياسية على الدول الغربية وعلى المجتمع الدولي بأن التراخي مع مثل هذا التنظيم وإعطاء المبررات له وتوقيع اتفاقيات مثل اتفاقية ستوكهولم وغيرها من المبررات التي كانت تعطيها الدول الغربية لهذا التنظيم أعادت منتفية اليوم، وما يفعله التنظيم سواء داخل اليمن أو في المملكة العربية السعودية أو في المضائق المائية أكبر دليل على أنه تنظيم إرهابي، وأن وجهة نظرنا كانت صحيحة في توصيفه منذ بداية هذه الأزمة. على المجتمع الدولي أن يتواضع ويتنازل ويأخذ ما تقوله دول المنطقة له بعين الحرص وعين الاهتمام وعين الواقعية السياسية. أما المراهنة على الحملات الانتخابية وعناد اليمين لليسار واليسار لليمين واستخدام ملفات الشرق الأوسط في انتخابات محلية، هذا كله أمر سينتهي في نهاية المطاف بالضرر ليس فقط على دول الإقليم بل على المجتمع الدولي بأسره. هذه المنطقة تشكل خزان طاقة للعالم، وهي أيضا خزان بشري ورأس مالي كبير.

0: إضرار بممتلكاتها وإضرار يعني مؤسساتها التي نشأت طوال 80 أو 100 عام الماضية ونشأت بتحدي للظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ونشأت بقوة وصلابة مواطنيها سيعود بالضرر في النهاية على المجتمع الدولي بأسره. فمن هنا تكمن أدوات الرد السعودي من خلال الأداة العسكرية كما قلنا تفعيل الحلفاء أو الضرب الأحادي أو تفعيل التحالف الدولي وأداة الضغط الدبلوماسية الدولية، لأن الموقف اليوم اختلف عما سواه. لا أبالغ إذا قلت أن الموقف في هذه الليلة اختلف عن جميع المواقف منذ عام 2015. فالاستثمار السياسي وكذلك المصارحة السياسية لهذه الدول وإدراك حقيقة ما نعيشه اليوم أنه أتى نتيجة لتهاون المجتمع الدولي في ردع هذه الميليشيات، هذه أيضا أداة ضغط أخرى ووسيلة تستطيع استخدامها المملكة العربية السعودية في الضغط على الحركة الحوثية.
1: أعود لك سيادة العميد فيصل، كان ذكر ضيفنا الدكتور إياد نقطة مهمة، قال بأنه ربما هذه الضربات والاعتداءات الحوثية هي رد فعل على الخسائر الكبيرة التي منيت بها على الأرض ودليل على إفلاس عسكري. إلى أي مدى تعتقد بأنه هذا الأمر ربما ممكن وأنه هي تحاول توجيه ضربات بسبب ما منيت به من خسائر وسقوط باب المندب يعني من يدها بعد أن كانت تعول على السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي؟
2: نعم، جماعة الحوثي الإرهابية دفعت بثقلها الاستراتيجي باتجاه الساحل الجنوب الغربي لليمن للسيطرة على باب المندب ونجحت في ذلك، وكنا نقول أنه تواجد وليس سيطرة، أي أنهم لم يستطيعوا السيطرة بشكل تام وفرض سيطرتهم، فكان تواجد وخسروا الآن هذا الهدف الاستراتيجي الذي وجههم به الحرس الثوري الإيراني. الآن نعم هم يهربون إلى الأمام في مغامرة حقيقة الأمر غير محسوبة، أي أنهم يستهدفون العيال المدنية ويرسلون يطلقون الصواريخ في رسالة للداخل والحاضنة الشعبية المتواجدة المناطق التي سيطر عليها الحوثي بأننا نستطيع أن نهاجم المملكة العربية السعودية، بأننا ما زال لدينا قدرات للاستهداف بعيدة المدى، ويعني بذلك الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. هم أيضا يحاولون التصوير للحاضنة الشعبية بأن الحرب بينهم وبين المملكة العربية السعودية وليس بينهم وبين الحكومة الشرعية اليمنية. أما الرسالة الأخرى فهم يحاولون يوجهونها إلى الرياض، بما أن الرياض هي من يقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومنذ انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن في 5 من هذا الشهر صرح ظهر بيان من التحالف العربي لدعم الشرعية بأن التحالف يدعم القوات اليمنية على مدار الساعة، فلذلك هم يحاولون رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية بصفتها قائد لهذا التحالف لأنه يدعم الشرعية. أيضا القوات المسلحة اليمنية حققت نجاح كبير جدا، نعم هي تخسر بعض المناطق في معارك جزئية، ولكن في منظورنا كعسكريين للحرب هي تحقق انتصارات كبيرة جدا. نلاحظ أن الاستهدافات اليوم اللي تم إعلان عنها من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية 1900 استهداف. صحيح. بالأمس كان العدد أكبر، نتحدث بالأمس 2750، أي أن وصلنا منذ بداية العمليات حتى هذا اليوم معدل الاستهدافات اليومي 2000 استهداف. لك أن تتخيل والمشاهد الكريم أن 2000 استهداف يوميا ما هو العدد المرتبط به من الخسائر البشرية لجماعة الحوثي ومن الخسائر من المعدات والآليات والعربات، فلذلك نسبة الخسائر كبيرة جدا، وهو يحاول التعويض بالهروب إلى الأمام باستهداف العيال المدنية في المملكة العربية السعودية. أنا متأكد أنه سيتفاخر بأنه قتل 6 أشخاص مدنيين وأصاب 309 ووقف حركة مطار الرياض،
1: يعني في محاولة للتغطية على خسائره في اليمن.
2: نعم واضح. لأنه
1: لكن السؤال أنه يبقى فكرة أنه ميليشيا تضع يدها على ترسانة عسكرية، صواريخ باليستية، مسيرات بعد أن انقلبت على الشرعية وصدرت كل مقدرات الدولة، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، لا يمكن أن تترك جماعة إرهابية تسيطر على مقدرات دولة عسكرية وتستخدمها للاعتداء على دول الجوار.
2: نعم أستاذ بدر، للأسف المجتمع الدولي مجتمع غريب جدا في بعض الأحيان، يعني هو يتجاهل وهناك صمت لما يحدث في اليمن، وأنا ذكرتها قبل قليل عندما كان المجتمع الدولي متحدا ضد داعش وضد فكرها الضال. يجب أن يتحد الآن، لأن نتحدث عن جماعة مارقة على القانون الدولي، جماعة إرهابية تمتلك قدرات

0: تمتلكها بعض الدول، الصاروخ البالستية كثير من الدول في النظام الدولي لا تمتلكها، الطائرات بدون طيار الانتحارية لا تمتلكها، فلذلك جماعة إرهابية تمتلك قدرات كبيرة جدا، هذا سيحدث خلل في حركة التجارة البحرية في جنوب البحر الأحمر، هذا سيحدث خلل في التوازنات في داخل اليمن، علما بأن ما زالت القوات المسلحة اليمنية حقيقة وهذا واقع ما زالت تسطر النجاحات، ما زالت ولله الحمد المنة تتحرك بخطى ثابتة بناء على الخطة.
1: يعني مواجهة ميليشيا الحوثي هي مصلحة إقليمية دولية وليس مصلحة يمنية سعودية،
0: هي مصلحة دولية قبل أن تكون مصلحة إقليمية. دول الإقليم تستطيع أن تتحرك عندما نتحدث اقتصاديا مثل خطوط الطاقة، هناك خطوط إضافية لخطوط الطاقة، ولكن هذا الممر البحر الأحمر تستخدمه جميع دول العالم، هو ليس مربوط بالاستخدام الإقليمي فقط بل بالاستخدام الدولي، هو خط تجارة أساسي بين جنوب شرق آسيا وبين أوروبا، فلذلك الخسائر للمجتمع الدولي اقتصاديا ستكون كبيرة. تأثير باب المندب على النظام الدولي وعلى دول العالم اقتصاديا إذ ما عادت هذه الجماعة وسيطرت ونشرت الألغام سيكون كبير جدا على دول العالم اقتصاديا وليس على دول المنطقة. لذلك القوات المسلحة اليمنية التي تقاتل على الأرض الآن مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية هي تقاتل نيابة عن المجتمع الدولي وليس نيابة عن الإقليم أو عن دولة بحد ذاتها. نعم بدأ.
1: دعنا نختم بكلمة من الدكتور إياد الرفاعي، ربما كان لافتا بأنه منذ بدء الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية أظهر السعوديون التفافا قل نظيره حول القيادة، وحاولوا بكل الطرق إيصال رسائل بأنهم لن يسمحوا لميليشيا الحوثي أن يهددوا استقرارهم وطريقة عيشهم من خلال ربما صمودهم ومن خلال إثبات بأن الحياة ستستمر رغم كل المحاولات من النيل من هذه البرافق سواء المدنية أو حتى الدينية. ما هي الرسالة التي أراد السعوديون إرسالها بعد كل هذه الاعتداءات؟
2: بكل تأكيد أنها رسالة قوة وامتنان وأيضا اعتراف بمجهود الدولة السعودية طوال 80 أو 90 سنة الماضية. نحن في المملكة العربية السعودية أستاذ الفاضل كنا نعاني من أمية تقارب 90% عام 1948، اليوم الشعب السعودي يعيش بدون أمية، معدل محو الأمية لدينا 99%، نحن دولة كنا نعاني كثيرا قبل 90 عام، اليوم نحن من دول العشرين، من مصاف دول العشرين. نحن دولة ابتعثت منذ عام 2005 للدراسة في الخارج إلى يومنا هذا ما يقارب 500,000 مواطن في دولة كان يعيش فيها 20 مليون، 500,000 تم ابتعاثهم للخارج. هذا وطن وشعب يعرف قدره ويعرف حقيقته، إضافة أن هذا الشعب هم أبناء وأحفاد لمحاربون قدماء وناس عاشوا في شرف العيش وعانوا كثيرا وهم مجربون. فبكل تأكيد أن لن يستغل أي أحد لحظة يعتقد فيها أن الشعب السعودي لن يلتف حول قيادته، بالعكس مثل هذه المصاعب ومثل هذه الأمور تزيد من لحمة المواطنين والتفافهم حول قيادتهم، إضافة إلى أنهم يعرفون حقيقة ومصداقية هذه القيادة وتطوير هذه القيادة لدولتها ولمنطقتها من حولها.
1: طيب دكتور إياد، نأخذ رد فعل سريع بأقل من دقيقة من العميد فيصل، تفضل.
0: نعم، فيما يخص المجتمع السعودي حقيقة أولا يجب أن يعي النظام الدولي، يجب أن يعي العالم بأن المملكة العربية السعودية هي من يقف كرأس حربة لمقاتلة هذه الجماعات الإرهابية وتحييد المخاطر على النظام الدولي في منطقة الشرق الأوسط. ثانيا عندما تحدث عن المجتمع السعودي والالتفاف كما ذكرت وذكر الدكتور إياد مشكورا من جدة، المجتمع السعودي هو نسيج واحد، وخصوصا عندما نتحدث عن القيادة السعودية حفظها الله، هي منا وفينا، يعني هم جزء منا، هم أهلنا حقيقة الأمر. فلذلك الالتفاف الشعبي هو غير مستقر. طيب.
1: شكرا لك سيادة العميد، انتهى وقتنا تماما فيصل الحمد، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور إياد الرفاعي. إلى اللقاء مشاهدينا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
8: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

الطيران المدني السعودي يعلن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين إضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة إثر الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض. We just found out about the recent attack, so we'll make a decision. We move very quickly. ترامب يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيات الحوثي ويقول إنه سيتخذ القرار بسرعة. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 1900 عملية استهداف ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات عدة باليمن. وتنفيذا لاتفاق بوتين وترامب، روسيا ترفع جزئيا الحظر عن صادرات الديزل.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ النشرة بالأخبار العاجلة التي وردت حيث أكد تحالف دعم الشرعية أن الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. التحالف أكد أن الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي يرتقي إلى جريمة حرب، وأكد أنه سيتم الرد بحزم على الاعتداء الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي. وأكد أيضا بأنه قبل ذلك في كان اعتداءات ومحاولات لاستهداف مطار الدمام، سقط مقذوف حوله المطار. لكن فيما يتعلق بالاعتداء على مطار الملك خالد الدولي، كان بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودي أكد أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 مواطنين، بالإضافة إلى مقيمين من جنسيات متعددة، منها 2 من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني. كما نتج عن الاعتداء إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، حيث يتلقون حاليا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. الهيئة أشارت أيضا إلى أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها. إذا أشرنا إلى أن متحدث رسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أعلن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام دون ورود أي أنباء عن خسائر مادية أو خسائر بالأرواح. على كل حال، في أعقاب هذه الهجمات أدانت الخارجية البحرينية الاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي ضد السعودية، واعتبرت استهداف مطار الملك خالد تصعيدا خطيرا وامتدادا لعدوان الميليشيات. كما أدانت الخارجية القطرية اعتداءات الحوثي مؤكدة وقوف دولة قطر إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. من جانبه، أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الرياض. ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. إذا كما كنا نتحدث في الساعة الماضية سيادة العميد، التحالف الآن يصف هذا الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بأنه يرتقي إلى جريمة حرب، ويعد بأن يتم الرد بحزم على هذا الاعتداء. ماذا تقرأ بين السطور في هذا البيان للتحالف؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقرأ شيء مهم جدا، أن الدول لا تتحرك مثل تحرك الميليشيات، أنها تسير على خطى قانونية تحترم النظام الدولي والأعراف الدولية، لا تتحرك مثل الميليشيات كفعل ورد فعل كما تقوم به هذه الميليشيات الإرهابية.

0: الصيفية. أيضا ذكرنا قبل قليل أو في الساعة الماضية بأنها المادة الثامنة من نظام روما الأساسي ومحكمة الجنايات الدولية تعتبر استهداف العيال المدنية هي جريمة حرب، لذلك هي جريمة حرب مكتملة الأركان. إضافة إلى ما ذكر التحالف بأن أن التحالف قوات التحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. هذا دليل بأن هناك عملية إما أن تكون جارية وستكون قريبة جدا خلال 24 أو 48 ساعة القادمة ردا على هذه العملية التي استهدفت إحدى صالات مطار الملك خالد، وهو مطار مدني ولا يستخدم للأغراض العسكرية. لو كان يستخدم للأغراض العسكرية كان موضوع آخر، ولكن المتوقع أن يكون هناك رد حاسم. دائما نلاحظ أن قوات التحالف ما تختار أوقات هي بعيدة وأهداف هي بعيدة عن مناطق المدنيين، وإذا كانت قريبة تكون توقيتات الاستهداف في التوقيتات الذي يتأكدون بعدم وجود مدنيين حول هذه المناطق. ولكن من المؤكد أن التحالف سيرد، سيكون الرد حازم وسيكون الرد مؤلم لهذه الجماعة الإرهابية. نعم.
1: الآن فيما يتعلق بالأهداف التي تختارها ميليشيات الحوثي، هذه الاعتداءات التي توقع عددا كبيرا من الإصابات، هذه تتنافى مع كل المعايير الدولية والقوانين الإنسانية، وبالتالي هل يمكن السكوت على هذا الأمر سواء من خلال مخاطبة مجلس الأمن، لأنه الموضوع يتعدى كونها ردود على أهداف عسكرية، هذه استهدافات لمطارات مدنية تضم جنسيات متعددة، وكان جليا ربما عدد من سقطوا جراء هذا الاعتداء بأنهم ربما من 7 أو 8 دول، وبالتالي كيف سيتم التعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والإنساني؟
0: نعم، سيكون التحرك وجهة نظر شخصية في مسارين مهمين جدا، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري. المسار الدبلوماسي سيكون بمخاطبة جميع دول العالم حيال هذه الاستهدافات المجمعة للمناطق والأعياء المدنية، وأيضا مخاطبة مجلس الأمن فيما يخص هذه الاعتداءات. يجب إدارتها، ويجب ليس فقط إصدار قرار بالإدانة، بل نتحدث عن أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك. نحن نتحدث ليس على مصلحة المنطقة فقط، بل نتحدث عن مصلحة عالمية، وهو البحر الأحمر وقرب منطقة الحوثي من هذه الخطوط الملاحية الدولية. أيضا استهداف المدنيين ليس فقط، دائما ما نتحدث عن أنظمة المتحدة والأعراف الدولية، ولكن نتحدث أيضا عن لنقل الأنظمة الدينية. عندما نتحدث عن الديانات، جميع الديانات السماوية تحرم الاعتداء على المدنيين والاعتداء على المناطق الدينية والاعتداء على المدارس وعلى المجمعات والمجتمعات المدنية. لذلك هذه الجماعة الإرهابية حقيقة لا تحترم الأنظمة، لا تحترم الدين ولا تحترم الأعراف. المسار الثاني وهو الأهم وهو المسار العسكري، يجب أن يكون هناك تحالف. أولا دعم التحالف البحري الدفاعي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية متعدد الجنسيات لحماية الممر الجنوبي في البحر الأحمر، وأعني بذلك جنوب البحر الأحمر مرورا بباب المندب وحتى خليج عدن. يجب على النظام الدولي والمجتمع الدولي حقيقة الأمر ودول العالم أن تشارك في هذا التحالف لحماية مصالحها وليس لحماية المنطقة. الشيء الآخر، يجب أن يكون هناك تحرك من المجتمع الدولي، كما شاهدنا أنه تحرك ضد جماعة داعش الإرهابية، فأنه يجب عليه أن يتحرك ضد جماعة الحوثي الإرهابية. هذا الفكر الضال إذا سمحت لي أستاذي هو مشابه لفكر جماعة داعش الإرهابية. في بداية هذا القرن تحرك العالم قاطبة لمحاربة هذا الفكر، والآن يجب أن يتحرك العالم لمحاربة هذا الفكر. المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف عندما تدعم الشرعية اليمنية هي تعي جيدا مدى خطورة هذا الفكر ليس على المنطقة بل على العالم قاطبة. عندما تحركت القوات المسلحة اليمنية لإعادة السيطرة وفرض السيطرة على باب المندب، لم تكن تتحرك فقط من أجل اليمن أو من أجل الإقليم، بل كانت تقاتل باسم المجتمع الدولي وحماية المصالح الدولية. فلذلك يجب أن يتحرك المجتمع الدولي، يجب أن ينهض مجلس الأمن بمهامه الأساسية ومن ضمنها حقيقة محاربة الفكر الضال والفكر الإرهابي. لكن المتوقع عسكريا أن نشاهد هناك استهدافات مهمة جدا لأهداف عالية القيمة، إما للمخازن التي خرجت منها هذه الصواريخ ومخازن أخرى، وسائل الإطلاق ومراكز العمليات المرتبطة، إضافة إلى بعض الشخصيات المرتبطة بعملية إطلاق هذه الصواريخ. هذه الصواريخ تمتلكها جماعات إرهابية ولا تمتلكها دول. عندما يكون الحرب بين الدول يتم استخدام الصواريخ البالستية بين الدول.

0: لا تحدث عن حرب نظامية بين الدول، ولكن لا نتحدث عن جماعة إرهابية تمتلك قدرات بعض دول العالم لم تمتلكها، صواريخ باليستية، طائرات بدون طيار انتحارية، وهي جماعة إرهابية مارقة تقاتل الحكومة الشرعية المعترف فيها دوليا. نعم،
1: شكرا لك على وجودك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. عقب الاعتداءات الأخيرة على مطار الملك خالد في الرياض، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يبحث إمكانية مشاركة واشنطن في الضربات ضد ميليشيات الحوثي.
2: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the roof?
3: We may. We're going to look at it.
2: How soon?
3: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية عالية القيمة لميليشيات الحوثي خلال آخر 24 ساعة، مضيفة أنها نجحت في التقدم ميدانيا واستعادة مواقع إضافية.

0: تواصل الفرق التابعة لقوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية واسعة لتطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بكثافة في المنطقة.
1: هذا الشريط الساحلي في باب المندب، وتلك هي الجبال التي تتمركز فيها حاليا يعني عناصر من الميليشيات الحوثية المحاصرة في هذه المنطقة. طبعا القوات تقدمت يوم أمس وسيطرت على باب المندب مع بقاء مجموعة من الميليشيات الحوثية محاصرة في هذه الجبال. تعمل حاليا القوات على يعني محورين متوازيين. المحور الأول هو يعني السيطرة على هذه الجبال وملاحقة من تبقى من الميليشيات الحوثية فيها، أما المحور الآخر فهو التصدي لهجوم شنته الميليشيات الحوثية في مطار ذباب العسكري. قبل قليل كان هناك إعلان من قبل ألوية العمالقة الجنوبية بأنهم تمكنوا من التصدي لمحاولة تقدم للميليشيات الحوثية شمالي مطار ذباب، وأنهم كبدوا الميليشيات المقتحمة خسائر بالأرواح والعتاد كما تشاهدون حاليا. هذا انتشار أو جانب من انتشار ألوية العمالقة الجنوبية التي نرافقهم الآن في هذه الجولة على الشريط الساحلي في باب المندب. طبعا هذه آخر نقطة سمحوا لنا بالوصول إليها يعني حرصا على سلامتنا. القوات حاليا تعمل على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بكثافة في منطقة باب المندب، وهذه الحالة في باب المندب هي كحال باقي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية، حيث كثفت من زراعة الألغام في جميع المناطق التي دخلت إليها. محمد الأشقر، العربية والحدث، الشريط الساحلي لباب المندب.
0: إذن مشاهدينا، نشير الأخبار العاجلة. رئيس مجلس القيادة اليمني يقول ندين الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. إذن الإعلامي يؤكد إدانته للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أوقع حسب آخر بيان صدر عن هيئة الطيران المدني السعودي 12

قتيلا و309 مصابين، والذي وقع ظهر يوم السبت، وبعد ذلك تم تعليق حركة المطار بانتظار رصد ربما الخسائر التي تسبب بها هذا الاعتداء وحصر أعداد المصابين والضحايا. على كل حال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على التقرير بشأن هجمات أمريكية محتملة على إيران، قائلا أنه سيدرس الأمر خلال الأيام المقبلة. في الأثناء، أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة معاريف بأن واشنطن حثت تل أبيب على توجيه ضربة أحادية الجانب إلى إيران بدلا من تنفيذ هجوم مشترك أو ضربة أمريكية منفردة، وذلك خلال محادثات جرت على مدى الأسبوعين الماضيين. إذن أيضا يضيف الإعلامي بأننا نجدد العزم المشترك لمواصلة عملية فجر اليمن، بعد أن أكد إدانته للاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، وقال بأن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة. إذن الإعلامي يؤكد تجديد العزم المشترك لمواصلة عملية فجر اليمن، والتي أسفرت حتى الآن عن استعادة السيطرة على باب المندب، وما زالت تتم، وقامت القوات اليمنية بتوجيه 1900 هجوم خلال الساعات 24 الماضية. سنعود بالتأكيد لمزيد من التفاصيل حول كل ردود الفعل في هذه النشرة ومواعيدنا الإخبارية القادمة. لكن الآن إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعد، الذي قال إن تل أبيب لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، ووصف ذلك بالكذبة السخيفة حسب قوله. ساعد اتهم في منشور على منصة إكس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التهرب من المسؤولية والمسائلة بحسب تعبيره. في قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى سكني قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة. نتابع. أعلنت روسيا رفعا جزئيا للحظر المفروض على تصدير الديزل تنفيذا للاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وأوضحت أن القرار سيسمح بتصدير 500 ألف طن من الديزل إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن شركات النفط الروسية ستبدأ فورا إبرام عقود التصدير. أعلنت الحكومة الروسية أنها رفعت جزئيا الحظر المفروض على صادرات الديزل من روسيا تنفيذا للاتفاق بين بوتين وترامب كما أشرنا. نذكر إذن بالأخبار العاجلة، رئيس مجلس القيادة اليمني يدين الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، ويقول بأن أمن المملكة وأمن اليمن ومصالح شعبيهما مترابطة، ويجدد العزم المشترك لمواصلة عملية فجر اليمن. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.

0: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
1: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
0: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه، دخلت في كل المجالات.
1: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن. حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إن لم أقل من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلا. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، سعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه، شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد وبعض العلماء من تهامة وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت،

وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا.

0: عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات. وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
1: نعم، أو في نجد،
0: أو في
1: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
0: نعم،
1: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة، أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو، طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي، هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
0: بلا ريب، بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة بن الوزير في التاسع الهجري،
1: نعم،
0: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
1: إذن تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
0: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد، طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
1: على عكس الإمامية،
0: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم،
1: السنية،
0: نعم، بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
1: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة

0: 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحاً علمياً وإرثاً فكرياً نادراً، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثراً في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القدير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
1: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
2: صحيح.
1: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة الأئمة يعني السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
2: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى مواني أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا، لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود، بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاء. من هنا نشأ منصب قاضي القضاء. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبقا في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر، كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية وإلا في تقديري الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية

0: لكان الأمر مختلفا.
1: لما وجد ظاهرة السكانية.
0: نعم.
1: حسنا. طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
2: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
1: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات،
2: قراءة تحليلية
1: تربط بين الماضي والحاضر،
2: بين الوقائع والوثائق،
1: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
3: فصل المقال الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر ثلاثة من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
1: هو نسف المذهب الهادوي من أول لآخرة من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حي على خير العمل في الأذان، كثير يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفه.

0: وفندها.
1: فألف كتاب إرشاد الغوبي، فبين فيه أن الآن مجمعين، فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
2: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية، وهو واحد من ممن نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
3: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه. إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة، بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارق.
4: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا بنقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا ايش؟
5: الشوكاني في تقديري انه خارج عن التصنيف. ولكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا اعتبره سليما. اذا ذهبت الى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطا؟ مكمن الخطا هو من التصور حيال الزيديه. ما هي الزيديه؟ الزيديه هي هي هي هي تاريخ عريض. اذا كنا سننظر الى الزيديه بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الاجابه بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
4: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية، التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب. يعني
5: صحيح، أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه، أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت، مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
4: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
5: نعم.
4: هو الحديث.
5: نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في مذهب معين

0: لا أراه موضوعيا.
1: أيوة كأنه مثل ما تفضلت كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو الصحيح.
0: صحيح، لكن أيضا نزعة بالكامل من هذا من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
1: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
0: نعم.
1: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها بالهادوية.
0: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم وفي مقلدين ومجتهدين وفي وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة.
1: نعم.
0: لا يمكن.
1: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور، هو أخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن أنت تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكان يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
1: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن، هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس، ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر، لأن خضت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
0: ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن، وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا. وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
1: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا مع محمد عبد العظيم الحوثي؟
0: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتجه، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار.
1: نعم.
0: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
1: أي. متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس، يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ. يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده

0: شهيرة.
1: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من من من أولى المؤلفات التي طبعت. من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن. وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
0: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب، يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك دكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: ليس سؤالاً عابراً في القرآن الكريم، بل استفهام يستفز الوعي ويحرك العقل. لقد جعل الله تعالى العقل شاهداً على النقل لا خصماً له. في حوارنا ونقاشنا ننطلق من سؤال مركزي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ لنا مساحة تفكير ليستعاد السؤال القرآني الحي: أفلا يعقلون؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، ونبدأ بالأخبار العاجلة، حيث أفاد مصدر عسكري يمني للعربية بأن الطيران الحربي سينفذ عملية لقطع خطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين. وأكد المصدر العسكري للعربية أن طرق إمداد ريف تعز الشرقي والغربي هي ضمن صناديق القتل ضد الحوثيين. كما أفاد